0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: أنتم مع عيون

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيف هذه الحلقة مبين بن موسى بن سليمان الدغاري.

0: وبين متعدد المواهب ما شاء الله. نبدأ وإياه في هذه الحلقة. السلام عليكم مبين.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك، سعيدين بوجودك معنا في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان وعيون المستقبل.
1: نفس الشيء، أنا سعيد بوجودي هنا اليوم، تشريف لي طبعا في هذا المكان أن احنا نقيم هذا اللقاء، وتكون إن شاء الله فرصة مميزة وسعيدة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. أكيد أنها تكون مميزة وسعيدة، لأنك تبارك الرحمن لديك عديد المواهب. نبدأ بحديثنا عن الابتكار. مر على حلقتنا عديد من المبتكرين ما شاء الله، يعني بنات وشباب يافعين وحتى أطفال، الجميع محب للابتكار. ما قصة مبين مع الابتكار؟
1: قصة مبين مع الابتكار كان يواجه مشكلة هو وعائلته والمكان المحيط أو البيئة المحيطة عندهم، المجتمع، مشكلة تملح التربة أو مشكلة تآكل المواد الاستهلاكية المعدنية في المنازل. إيش سبب هذه المشكلة؟ سببها المياه المالحة المهدرة من فلاتر ثلاجات مياه الشرب، أو كمشكلة أخرى في عنا آبار مياه مالحة نضطر لردمها بتكاليف باهظة، والماء في نفس الشيء حاجة ثالثة اللي هي مياه البحار، استغلال مياه البحار. هذه الثلاث أمور تربط ما بينها مياه مالحة. أنا أستغل هذه المياه المالحة في ابتكاري وجهاز اللي ابتكرته. هذه المياه المالحة في المنازل لما يتخلص منها فلتر ثلاجات مياه الشرب، أغلب المجتمع يرميها في المزروعات أو يتخلص منها في المزروعات وما يدرك الخطر اللي تسببه. فهي الخطر اللي تسببه سواء كان على المدى البعيد أو على المدى القريب تملح تربة. تملح تربة مشكلة نعاني منها وفي حلول لها، بس ما حلول قدرية. احنا حبينا نقدم حل، وهذا الحل عبارة عن منتجات تفيد المجتمع من هذه المياه المالحة. ابتكارنا عبارة عن جهاز سهل الحمل والتنقل أو ممكن يكون ثابت، يستغل هذه المياه المالحة في إنتاج غاز الهيدروجين الأخضر. هذا الغاز نستغله في حاجتين. الحاجة الأولى كغاز للطبخ، أقوى من الغاز الطبيعي ب8 مرات. طبعا العديد يتساءل ويقول أن هذا الغاز متفجر. نعم متفجر، احنا ابتكرنا آلية بحيث ان نخليه يتم نفثه بحيث انه يكون اقل خطورة وما يكون متفجر. هذا الغاز نفسه نستغله كإنتاج او إنتاج الكهرباء. في حاليا حاجتين عندنا، هذا الغاز كغاز للطبخ وإنتاج الكهرباء. المنتج الثالث السمر الأيوني. انا تكلمت انه هذه المياه المالحة تضر بالأشجار والمزروعات.
0: بالضبط،
1: احنا نستغل هذه المياه المالحة في إنتاج السمر الأيوني. طبعا هذا السمر فحصنا عينات منه في الجهات المعنية والمختصة، أعطونا تقرير كامل عنه على العناصر الموجودة فيه ونسبتها والأيونات الموجودة فيه، الأيونات الضارة والغير ضارة، وإحنا كيف نتخلص منها هذا إحنا بحث حاليا نقري. المنتج الرابع اللي هو المبيد للحشر السائل المخفف، يقضي على أغلب أنواع الحشرات الضارة مثلا الضباب بكل أنواعه والبعوض.
0: جميل.
1: وفي تجربات أثبتت ذلك.
0: نعم جميل. إذن هو ابتكار نشأ عن مشكلة يعاني منها المجتمع أو البيئة المحيطة. نعم. وغالبية أصلا الابتكارات تبدأ من هنا، من مشكلة نحاول حلها. ورائع أنك اشتغلت على هذا الابتكار مبين، وأيضا هناك نتائج ملموسة كما تذكر الآن في حديثك. وأيضا لمسنا أنك تعاونت مع جهات مختلفة، لما قلت لنا أن في جهات فحصت المنتجات اللي أنتجها هذا الابتكار. نتكلم شوية بتفاصيل أدق عنه، الجهاز كيف صنعته، هل هناك أيضا مشاركة من المدرسة هذا الابتكار، التجارب المقامة عليه أيضا، مدى نجاحه وفرص تطويره.
1: نتكلم عن الابتكار عن طريق أو ندخل في جانب تصنيع الابتكار. الابتكار حاولنا بقدر الإمكان لما نصنعه يكون عبارة عن إعادة تدوير للمعدات وأغراض موجودة في الطبيعة. على سبيل المثال الهيكل اللي نصنع من الابتكار عبارة عن مخلفات مواد بناء. في نفس الشيء في العمليات في الابتكار نستخدم علب. العلب هذه عبارة عن إعادة تدوير للعلب اللي يتخلص منها مختبر أحد شركات المياه. نفس الشيء في عنا على المعدات الأخرى الثانية نشتريها بنفسنا، مثلا البطاريات، شرائح البرمجة، الحساسات، الأسلاك. هذه كلها أشياء احنا نشتريها بنفسنا، بس حاولنا بقدر الإمكان أغلب الأغراض اللي تكون فيه عبارة عن إعادة تدوير.
0: رائع ممتاز، هذا وحدها كذا مفتاح لحماية البيئة، وهذا أيضا لب الابتكارات الحديثة الآن. المدرسة تفاعلها مع هذا الابتكار، محاولتكم أيضا المشاركة به في مختلف المحافل.
1: المدرسة طبعا ما قصرت. أول شيء أنا بديت بدايتي في البيت، لما دخلنا المدرسة طرحنا عليهم الفكرة، في معلمين ما يقصروا معي جزاهم الله خير. المدرسة دعمتنا في عدة جوانب، على سبيل المثال دعمتنا في الجانب المادي، المعلمين اللي عنده خبرة مثلا في ريادة الأعمال نأخذ عند استشارات، مثلا يكون في عندنا حصة فاضية نجلس معاه نأخذ ونعطي في مجال ريادة الأعمال في الابتكار. مثلا المزارعين نجلس معاهم في حصة مثلا فاضية نجلس نأخذ ونعطي معه في مجال الزراعة، لأن كما ذكرنا الابتكار داخل في مجال الزراعة. المدرسة نفس الشيء ساهمت في أني أنا أشارك في مسابقات خارجية، بحيث أني أنا أحاول أني أروج لفكرة الابتكار أو للابتكار كجهاز أو منتج. شاركنا في عدة مسابقات في عدة معارض كانت متنوعة مختلفة، تنوعت باختلاف المناطق باختلاف الفئات العمرية باختلاف الجهات، مثل الجهات العسكرية الجهات اللي هي الحكومة الوزارة وهذا المعارض مثلا. وفي مسابقات نفس الشيء شاركنا فيهن، مسابقات جت من شركات ومسابقات جت من الوزارة. واحدة من المسابقات اللي حرزنا فيها مركز متقدم كانت مسابقة أبني وطني لريادة الأعمال، حصلنا فيها على المركز الأول في جانب أو في مجال الأفكار الريادية. كانت في أربع مجالات احنا شاركنا في مجال الأفكار الريادية وحققنا المركز الأول على مستوى المحافظات، كانت كل المحافظات على الوسطى والظفار.
0: ما شاء الله، إذن هو أيضا مستقبل لفكرة وابتكار، قد يكون أيضا مشروع لمشروع رائد ورائد عمل جديد يضاف لركب رواد الأعمال هنا في سلطنة عمان. من خلال حديثك مبين أيضا بما أن هذا الابتكار أيضا داخل فيه العديد من التفاعلات والتجارب، سواء كان الكيميائية وحتى الفيزيائية، لأن إنتاج مواد أخرى يحتاج مثلا تعريض لدرجات حرارة، قياس رطوبة وغيرها من التفاصيل، بما أنكم أنشأتم مبيد حشري وأيضا هيدروجين، فهذه التفاصيل أيضا الدقيقة كيف اشتغلتم عليها إلى جانب المعرفة بالتقنية؟ ذكرت أيضا شرائح البرمجة المضافة للجهاز، كلمنا عن المعارف في هذا السياق الدقيق.
1: في هذا السياق، خاصة سياق التجارب في الابتكارات، طبعا لكل ابتكار لازم يكون فيه لتجارب متعددة بحيث أن نثبت فعالية هذا الابتكار أو هذا الجهاز. في عدة اختبارات، طبعا الاختبارات يتطلب فيها الأمان لأن نتعامل مع مواد خطيرة مثل الهيدروجين.
0: صحيح.
1: هذا الغاز بطبيعة الحال متفجر، طبعا احنا لما نتجناه لازم نختبر هل هذا غاز هيدروجين أو غاز آخر تم إنتاجه، على أساس نختبر هذا الغاز في عدة اختبارات له. فمثلا اختبار عود الثقاب، عود الثقاب عن طريق الفرقعة لهذا الغاز، بس احنا كبرنا شوية الموضوع وخرجنا عن المألوف، خزننا هذا الغاز في أكياس. طبعا لما خزننا في أكياس حصلنا انه شوية بدأ يطير، يعني الكيس لما خزننا فيها بدأ تطير، فهذا أول دليل على انه هذا الغاز هو غاز هيدروجين لأنه أخف عناصر الجدول الدوري تقريبا. في الاختبار الثاني أساس انه نختبر الهيدروجين عن طريق الفرقعة، نختبر قوة الانفجار فيه. فلما خزناه قربنا قوة الانفجار فيه، كانت قوته بحسب ما حسبناها أقوى تقريبا ب 12 ضعف من انفجار الغاز الطبيعي في حجم محدد. حجم واحد نفس الحجم. لما قربنا التجربة كان فيها أعلى معايير السلامة، بسبب أن الغاز لما يتفجر فرقعته تكون عالية فممكن تضر بالطبلة في الأذن. فكنا نلبس سماعات ونلبس ملابس واقية. قربنا التجربة الأولى كانت لدرجة أن الغاز لما تفجر الحديد اللي قال منه صار فيه صدى وما توقف يعني على طول، كان انفجار يعني شديد. ما بين الغاز الطبيعي لما قربناه ما كان انفجار شديد وما كان قوي، أساسا ما كان يتطلب يعني مثلا السماعات اللي نلبسها احتراز للأمن والسلامة.
0: رائع جدا. إذن هذه التجارب أيضا ما كان معكم مثلا مشرف على سلامتكم وأمنكم، تفاصيل أيضا متابعتكم لها وتنفيذها، يمكن شوية الوضع يحتاج يمكن حتى بيئة خاصة، أماكن خاصة، مختبرات معينة، تعاملتم مع جهات محددة؟
1: في من المشرفين أشرفوا علينا كم أستاذ وأشرفوا علينا كم طالب كلية وجامعة. في نفس الشيء من الخارج من الموظفين أشرفوا علينا المختصين في هذه المجالات. في مثلا على سبيل المثال استعنا بمختبر المدرسة، بما أن مختبر مفتوح استغليناه في أن نسوي فيه التجارب، كان مختبر الفيزياء في أغلب المعدات اللي تسمح لنا نحن نسوي التجارب، سوينا تجاربنا وفحصنا وسجلنا النتائج. كانت نفس الشيء في عندنا القياسات للسماد، السماد طبعا ما ممكن نجي ونعطي الأشجار

0: حيث ان احنا حاليا بدينا في انشاء شركه طلابيه سميناها افاق الهيدروجين الاخضر. سميناها افاق لان فيها رؤيه بعيده، وهذا المجال في واسع يعني من ناحيه التطوير، من ناحيه ان نضيف الاشياء الجديده. هذه الشركه حاليا اللي احنا صممناها وانشاناها، بدينا في التسويق للابتكار عن طريق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، روقنا للفكره للمجتمع. المجتمع كان يسالنا كيف ممكن تنتقولنا، يعني كمبتكرين كيف ممكن تنتقولنا غاز مثلا للطبخ من المواد المحيطه للبيئه. وكان سبحان الله يعني احنا نستغل مياه مالحه محيطه، يعني من
1: مهدره غالبا،
0: ايوه مهدره من البيئه المحيطه، كنا نستغلها في انتاج غاز الطبخ. فكان السؤال في محله، واجبناها ان هذا الجهاز ممكن يساعدكم من خلال انه يكون جهاز موجود عندكم في البيت، ورحبوا بالفكره طبعا ودعمونا فيها. احنا كرؤيتنا مستقبلا نسعى الى ان نحصل مستثمر استثمر معانا في هذا المجال، خاصه انه مجال فيه العالم يتسابق فيه، خاصه مجال الهيدروجين الاخضر. طبعا احنا كمنظومه او كوحده انتجناها او كجهاز، جهاز يعمل بالطاقه الشمسيه، وهذا اهم شيء، لانه الهيدروجين الاخضر سبب تسميته انه ينتج بالطاقه المتجدده.
1: بالضبط، نعم فعلا.
0: ف يعني لما نرجع مره ثانيه للمستثمرين، لو استثمر معانا مستثمر احنا ممكن نطور الابتكار اكثر واكثر، حتى ان احنا مثلا مجال التطوير قائم على الماديه اللي موجوده معنا. كل ما زادت الماديه معنا كل ما كان مجال التطوير عندنا يعني اقوى واكثر، اكثر من ناحيه مجال التطوير تعدد المجالات. فلما بدينا الفكره بدينا بفكره صغيره، يعني كان انتاج غاز الهيدروجين فقط. حاليا توسعت بسبب توفر الدعم.
1: نعم، باذن الله تعالى يعني تغتنمون هذه الفرصه وهذا الابتكار في عرضه على العديد من مساحات العرض، كالمشاركات العلمية، المسابقات المرتبطة بالعلوم، بالمهرجانات العلوم، أولمبياد العلوم، وأيضا مسابقات على مستوى مدارس السلطنة ومحافظات السلطنة، وحتى مسابقات إنجاز عمان. نأمل أن يرى هذا الابتكار النور بإذن الله تعالى كمنتج يسوق لهم هنا في سوقنا المحلي وفي الأسواق العالمية، وكذلك ابتكارات أخرى كثيرة ننتظرها من المبدع مبين بن موسى الدغاري اللي كان ضيف هذه الحلقة. إن شاء الله نرجو لك كل توفيق وسداد في مجال الابتكار يا مبين.
0: إن شاء الله سنت.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من عيون المستقبل، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل، مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ فرضية اليوم فلسفية وفيزيائية عميقة تمس جوهر الوجود والحياة والآخرة. ماذا لو لم يخلق الله النار؟ سواء النار الكونية التي نعرفها في دنيانا أو نار الآخرة التي أعدت جزاء وعقابا.
3: هذا التساؤل يأخذنا إلى مسارين. المسار الأول هو عالم الدنيا والفيزياء. النار عنصر أساسي في تطور البشرية. لو لم توجد النار في الطبيعة لما عرف الإنسان الدفء في العصور الجليدية، ولما تمكن من طهي طعامه الذي ساعد على تطور دماغه البشري، ولما استطاع صهر المعادن لبناء الحضارة.
2: هذا صحيح، فعدم وجود النار كطاقة حرارية يعني أيضا غياب التفاعلات النووية في جوف الشمس التي هي في الأصل كرة من النار العملاقة. دون هذه الحرارة كان الكون سيغرق في ظلام دامس وبرد قارس يقضي على أي فرصة لنشوء الحياة. إذن النار في الدنيا هي عصب الطاقة والحركة.
3: ولكن لننتقل الآن إلى المسار الآخر، وهو الجانب الروحي والعقائدي والأخلاقي. ماذا لو لم يخلق الله النار الآخرة للعقاب؟ كيف سيكون سلوك البشر في الدنيا لو علموا أنه لا وجود لعذاب أو جهنم؟ هل كانت العدالة الإلهية ستكتمل في عقولنا دون جزاء رادع للظالمين؟
2: في المفهوم الفلسفي والديني، النار هي ميزان العدل الذي يرتعد منه الظالم ويطمئن به المظلوم. لو لم تكن هناك نار لضاع مفهوم الردع الأخلاقي لدى النفوس الشريرة. الطواغيت والمجرمون الذين عاثوا في الأرض فسادا وقتلوا الأبرياء دون أن ينالوا عقابهم في الدنيا، كيف سيتحقق القصاص منهم لو كان المصير النهائي لكل البشر واحدا ومجانيا؟
3: هذا المنظور يوضح أن وجود النار ضرورة لاستقامة الحياة، فالإنسان طبع على الخوف والرجاء. الجنة تمثل الرجاء والمكافأة، والنار تمثل الخوف والزجر. لو غاب الخوف من العقاب لتحولت الدنيا إلى غابة مطلقة يأكل فيها القوي الضعيف دون وازع من ضمير، لأن العاقبة الأخروية مفقودة.
1: ماذا لو؟
2: هناك من يتساءل فلسفيا، لو لم تخلق النار هل كان البشر سيعبدون الله بحب خالص ونقي دون خوف من التعذيب؟ كما قالت العارفة رابعة العدوية في مقولتها الشهيرة أنها تعبد الله لذاته، لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. فهل كانت العبادة ستصبح أكثر تجردا؟
3: حتى النار في خلقها رحمة خفية للمؤمنين، لأنها تزجرهم عن المعاصي وتحميهم من أنفسهم الأمارة بالسوء. لقد خلق الله كل شيء بقدر وحكمة بالغة، وجعل كلا الدارين الجنة والنار مظهرا من مظاهر عدله ورحمته وجلاله في الكون.
2: الغاية من هذا التأمل العميق هي أن ندرك أن الوجود مبني على التوازن الدقيق. النار في الدنيا نعمة للطهي والصناعة والطاقة رغم خطورتها، والنار في الآخرة ميزان للعدالة المطلقة رغم شدتها. كل ما خلقه الله له وظيفة تكميلية في هذا الوجود.
3: هي مفاهيم تدعونا للخشوع والتفكر. نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجيرنا جميعا من كل نار. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه المحطة الفكرية قد عمقت فهمنا لحكمة الخالق. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن شيء من الكائنات الحية التي تعيش في بحر الشمال، من أمثلة ذلك الفقمات، سواء كانت فقمة الميناء أو الفقمة الرمادية. وهذه الفقمات تعيش في بحر الشمال، تصطاد في البحر ويعني تصطاد في البحر وتنتقل إلى اليابسة لتربي صغارها ولتتغذى ولتستريح أيضا، وتعتبر من الكائنات الحية الموجودة على قمة الشبكة الغذائية. ونقارن بين بحر الشمال وبحر العرب أو بحر عمان في المقارنة، لا تعد الفقمات جزءا مألوفا من البيئة البحرية في شبه الجزيرة العربية أو سواحل سلطنة عمان بشكل عام، وخاصة بحر العرب، معروفة أكثر بالسلاحف البحرية والدلافين والحيتان، من أمثلة الحيتان الحدباء أو حوت العنبر اللي موجود في بحر العرب، والأسماك المرتبطة بالمياه الدافية والتيارات الساعدة. ومن أشهر ما يميز بحر العرب هو حوت الأحدب العربي ومجموعة مميزة من الحيتان الحدباء تعيش في شمال المحيط الهندي. لذلك فبحر الشمال بحر الفقمة وطيور باردة، ما بحر العرب فهو بحر السلاحف المختلفة والدلافين وحيتان وأسماك موسمية غنية. ومن أسماك بحر الشمال المعروفة سمك القد الأطلسي، وهذا السمك سمكة ذات جسم طويل ولونها بني أو زيتوني مائل للرمادي، وعلى جسمها نقاط فاتحة لها خط جانبي واضح يمتد على طول الجسم. من علاماتها أيضا وجود زائدة صغيرة أسفل الذقن تشبه الشارب القصير، تساعدها في البحث عن الغذاء قرب القاع، وقد يصل طولها إلى أكثر من متر في بعض الحالات، لكنها غالبا ترى بأحجام أصغر في المصايد المختلفة. لها أهمية اقتصادية وغذائية كبيرة في شمال أوروبا، لكنها تعرضت تاريخيا لضغط الصيد الجائر الكثير من أسماك بحر الشمال التي تستخدم فيها أيضا وسائل صيد لا تميز بين أنواع الأسماك. وهناك أيضا سمكة الرنجة الأطلسية، وهذه الرنجة سمكة أصغر من القط، جسمها فضي لامع، ظهرها يميل للأزرق أو الأخضر الداكن، وتعيش في أسراب كبيرة. عندما تتحرك أسراب الرنجة فإنها تصبح غذاء مهم للأسماك الأكبر والطيور البحرية والفقمات. لذلك لا تقاس أهمية الرنجة بحجمها الصغير بل بدورها في السلسلة الغذائية. والسلسلة الغذائية مصطلح مهم جدا يجب أن يعني أن نفهمه دائما بشكل واضح، لأن السلسلة الغذائية معناها انتقال الطاقة والغذاء من مكان حي إلى آخر. تبدأ غالبا بالعوالق النباتية الدقيقة التي تستخدم ضوء الشمس، ثم تأكلها عوالق حيوانية صغيرة، ثم تأكلها الأسماك الصغيرة، ثم تأتي الأسماك الكبيرة والطيور والفقمات. وإذا اختل التوازن في أي مستوى أو سلاسل التوريد كما يطلق عليها الإنسان في شبكاته الغذائية الخاصة، سلاسل التوريد هذه تسمى السلاسل الغذائية. إذا حدث أي اختلال في أي مستوى من هذه المستويات تتأثر بقية السلسلة بشكل كامل. ولهذا فإن حماية بحر الشمال لا تعني حماية نوع واحد فقط، بل حماية شبكة كاملة من العلاقات والشبكات الغذائية تنتهي في النهاية بالإنسان، لأن الإنسان جزء من هذه الشبكات كمستهلك. وأيضا تلعب الطيور البحرية دورا واضحا في هذا البحر، ومن هذه الطيور البحرية النورس الفضي، وهو طائر متوسط إلى كبير الحجم، لونه أبيض مع ظهر وأجنحة رمادية وأطراف أجنحته سوداء ومنقار أصفر قوي، توجد عليه أحيانا نقاط حمراء. يرى الناس هذا الطائر كثيرا قرب الساحل والمواني، لكنه ليس مجرد طائر يتبع الإنسان، بل هو جزء من النظم الساحلية ويتغذى على الأسماك والكائنات البحرية والمخلفات أحيانا، ويعكس سلوكه والتغيرات في الغذاء والبيئة. وهو مزعج إلى حد ما بالنسبة للمطاعم أو السياحة الموجودة على شاطئ البحر، لأنه عنده ذكاء كبير النورس، وجريء جدا، يعرف أنه الإنسان لن يؤذيه يعني أذية حقيقية. لذلك يتجرأ أن يصل إلى الطاولة وأن يتغذى من من الغذاء اللي موجودة والأكل الموجود على الطاولات في المطاعم. لذلك الكثير من المطاعم الموجودة على بحر المايش أو بحر الشمال، خاصة على بحر المايش لأنه غريب من البحر، مش مثل بحر الشمال. بحر الشمال البحر يعني في مسافة إلى حد ما بعيد عن المطاعم وعن الشاطئ، لكن في بحر المايش القريبة إلى حد ما من البحر، لذلك يضع حائط زجاجي ليفصل طيور النورس عن المطاعم. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج. نستعرض تاريخ عمان القديم من جميع جوانبه، السياسية والاقتصادية والأثرية والزراعية والملاحية وغيرها، منذ نشأة الخليقة، منذ بداية وصول الإنسان إلى مجان، وحتى القرون الميلادية الأولى، وحتى ظهور الإسلام. نواصل اليوم حديثنا عن تاريخ مجان القديم، ونتحدث اليوم عن موضوع التجارة. طبعا اشتهرت مجان منذ القدم بالملاحة والتجارة، وكانت طبعا مركز مهم من مراكز التجارية ومن أقدم المراكز التجارية في الشرق الأدنى القديم، كما صورتها النصوص السومرية التي جعلت التجارة عنصرا مهما في نشاط مجتمع مجان، الذي اعتمد على تصدير عدد من المواد المصنعة وشبه المصنعة مثل النحاس واللبان. هذه طبعا من أهم يعني المنتجات اللي كانت تنتجها مجان، وكانت أيضا مجان تنتج النحاس منذ 3400 قبل الميلاد تقريبا، أيضا 1000 قبل الميلاد بدأت مجان في تصدير النحاس إلى بلاد الرافدين، وقد يكون ذلك في 2400 قبل الميلاد، وأيضا لها صلة حضارية مع حضارة وادي النيل ووادي السند وغيرها في تصدير اللبان. طبعا مجان أيضا كانت تستورد بعض السلع، ومن بين السلع اللي كانت تستوردها مجان الدقيق والزيت والملابس والجلود والقصدير من المناطق المجاورة. طبعا كانت تستوردها من بلاد الرافدين والسند اللي هي طبعا الهند، ودلمون اللي هي البحرين الآن، وتساهم عملية التبادل التجاري التي ينتجها المجتمع في زيادة الخبرة المحلية لدى أفراده، وتمكنهم مع مرور الزمن من تنظيم مجتمعهم وتطوير نظمهم الاقتصادية والسياسية، وتكوين إدارة اجتماعية تتشكل نتيجة تراكم الخبرات الحضارية المكتسبة. وفهم التطور المحلي للمجتمع المجاني لابد أن يصاحبه التعرف على التأثيرات والعلاقات والمصالح الخارجية التي تؤثر به من خلال اتصاله بالمراكز الحضارية القديمة، حيث تقع مجان في منطقة وسيطة بين بلاد الرافدين وبلاد فارس والسند وبلاد الشام والأناضول ومصر. وشكلت التجارة مهنة رئيسة لسكان مجان، نتج عنها شبكة داخلية للتبادل التجاري بين المستوطنات الداخلية ومستوطنات الساحل، وشبكة تجارية خارجية مع مراكز الحضارة القديمة ضمن نظام تجاري طويل المدى خلال 1000 قبل الميلاد. يعني بدأت تظهر التجارة يعني مع الحضارات القديمة منذ 1000 قبل الميلاد، لكن أول ما ظهر أول منتج في مجان يدل على تواصل يعني حضاري منذ 3400 قبل الميلاد في الوطية بمسقط. وجد إناء جلب من بلاد فارس، ووجد داخل هذا الإناء القار الذي جلب أيضا من بلاد الرافدين. طبعا يعد ساحل الخليج العربي وجزر ومانه أكثر الطرق أمانا في خطوط التجارة القديمة عبر الخليج العربي، حيث تتوفر مصادر المياه لحاجة السفن العابرة. يعني كانت التجارة داخل الخليج العربي تجارة أسهل، وكانت ظهرت من فترة أطول، وأيضا ظهر وجود القار داخل الخليج العربي منذ نهاية 1600 قبل الميلاد. طبعا التجارة والملاحة البحرية بدأت داخل يعني المناطق اللي هي فيها وديان، بدأت التجارة أو الملاحة البحرية في الداخل المناطق اللي فيها أنهار مثل وادي الرافدين ووادي النيل، ثم انتقلت إلى داخل الخليج العربي، ثم البحر المفتوح في بحر العرب وغيره. طبعا ما جاء منذ وقت مبكر بحدود أوائل الألف الثالث قبل الميلاد أو قبل ذلك، كانت على صلة بمراكز أخرى من منطقة الخليج. والدليل على هذه الدرجة من الاتصالات بعيدة المدى الفخار الموجود في عدة مواقع من مجان، والذي يبين صلاة مجان بكولي في بلوشستان، هذه منطقة في بلوشستان ومع غرب إيران ومع دلمون، ولم يفرز موقع خليجي آخر مواد قابلة للمقارنة ليسفر وجود شبكة بهذا الاتساع من الاتصالات، وكانت التجارة هي الهدف من تلك الاتصالات. يعني الآثار التي وجدت في مجان، يعني حجم هذه الآثار وتنوعها يدل على أن موقع مجان كان الموقع الأهم في تجارة ويعني الصلاة التجارية داخل المنطقة بالكامل، وربط التجارة في وادي السند بالتجارة في بلاد الرافدين وفي إيلام وغيرها من المناطق. طبعا الصلاة التجارية والثقافية بين مجان وبلاد السند ثابتة، وهي منذ الألف الثالث قبل الميلاد، فقد تحدثت الكتابات المسمارية والمعطيات الأثرية عن بدايات تلك الصلاة التي استمرت لآلاف السنين، وذلك بسبب القرب الجغرافي بين يعني مجان وبين بلاد السند. وأيضا بدأ منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد استغلال الرياح الموسمية في الرحلات البحرية، أي أصبحت الرحلات البحرية مباشرة من مجان إلى جزرات بالهند منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد، أي 2500 قبل الميلاد، حوالي 4500 سنة من الآن. أيضا تحدثت المصادر اليونانية والرومانية عن وجود جاليات عربية في الهند قبل قدوم الإسكندر المقدوني، وينسب بيلينوس قوله، طبعا بيلينوس هذا توفى 87 ميلادية، أن العرب كانوا كثر في ساحل ماليبار في الهند، وأنهم كانوا من الكثرة في سيلان ما جعلهم أسياد الساحل، وقد عثر على عدد من المواد المجلوبة من بلاد السند كالفخار والأوزان وعقود الخرز والأختام والذهب والفضة والأواني العاجية والأخشاب وغيرها، وكانت مجان تصدر النحاس والأحجار، خاصة حجر الديورايت واللؤلؤ والتمور والأسماك المجففة والبصل والغيرة وغيرها من السلع. نكتفي بهذا القدر أحبة الكرام من التعريف بالتجارة، تجارة مجان منذ الألفية الرابعة والألفية الثالثة قبل الميلاد، ونواصل حديثنا في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: هذيانات الكهل الذي بلغ من العمر عتية والمنحني على ألعابه وطفولاته. يا حبيبي، إن كنت عاتبا ضاعف ديونك من العتاب، وابني منها جبالا إثر جبال. إن كنت عطشانا هي ذي دموع عيني، فاكرع من مآقيها. إن كنت عاريا سألبسك حللا من الدمقس الوثير. لما أنت هكذا يا حبيبي؟ يا صغيري، ما بك وما هو شأنك؟ أنت أمي وأبي، أما روحي فهي من المؤكد أنها لك. يا حبيبي، إن كنت بطيرا علي فالعين بصيرة واليد قصيرة. من كان شرهان حط الدين فوق الدين، من كان عطشان اشرب من دموع العين، من كان عريان بكسيك الحرير الزين. مالك حبيبي كذا يا حبيبي مالك؟ أمي وأبوي وروحي كلها حالك. من كان بطران عنك قاصر اليدين. أين أنا الآن؟ لا أرى أحدا، لا نساء ولا رجال، لا أطفال، لا أرى أحدا من رعاة البيت. أظنني في مستشفى وليس في بيت. لما هذا الصمت الذي يقتل الرئة ويزبد كالجمل على صفحة الجبهة؟ كل شيء له هجرة، كل شيء يغادر، كل شيء يذهب. بلغت 100، تعال لي أيها الموت. أهلا بك أيها الموت، لكنني ما دمت حيا فلا أريد أن أموت. لا أرغب في الذهاب إلى أي طبيب أبدا، سأعرج بساق واحدة إلى حتفي. هذا غير معقول، ظننت أنني سأتغدى الآن مع أنكم تكلمونني عن الإفطار. هنا موضع الألم تماما، لا أعرف سبب ذلك. تعال يا أحمد، اقرأ على ساقي بعضا من سور القرآن. اقرأ يا محمد، يا راشد، يا غالب، يا مرزوق، يا خالد، يا سعيد، يا حمد، يا خليفة، يا سعود. وأنتما أيضا فعل نفس الشيء، يا بابو ويا كومار. أتمدد الآن على سرير المرض متسولا حبة أو قطرة دواء. وكان الطبيب من قبل عندما كانت القرية قرية فعلا يأتيني لوحده: اذهب يا ولدي وأخبر الطبيب ليعطيك لي حبة خاصة من الدواء الجيد من دولاب الطبيب الشخصي. Thank you. عن أي عملية أنتم تتحدثون؟ عن أي ساق تتكلمون؟ هل ذهبت إلى المستشفى أصلاً؟ عملية ماذا؟ هل فتحوا بطني أم رأسي؟ هل قلت لي أن الساعة الآن 10 ليلة؟ لا أصدق ذلك. أنا أسمع صوت ديك الفجر. هل تخدعني يا بني بالمواقيت المغلوطة؟ أريد أن أرى كثيرا من الأطفال حول رأسي، وأريد أن يلتم كل الأحفاد حولي وأن يبقوا لابثين للأبد في غرفتي. ما اسمك يا بنيتي؟ نعم نعم يا فاطمة، تذكرتك جيدا، أنت ابنة فلان الذي سافرت وإياه. أين تسكنون الآن؟ لكن ما اسم أبيك؟ هل قلت لي بأن اسمك عائشة؟ صحيح أنني لا أستطيع أن أحرك ساقي، ومع ذلك أرغب في أن أحلق شعر رأسي ولحيتي وشاربي. وحتى لو قلتم لي إنه يوم الأحد، فإنني أشم رائحة يوم الجمعة. حملتك يا بني 40 عاما على رأسي تاجا علي، والآن لا تتحملني يوما أو يومين؟ فيما مضى كنت آكل 10 أقراص من القمح مع قطع ضخمة من السمك، والآن أكتفي بقطعة خبز مع الجبن. يا ويلتاه، يا لانتهاء الطبيعة البشرية. وأنت تسقيني في هذه الأكواب والفناجين، أحس أنها صارت أكبر، وأن ما فيها ازدادت كميته عن ما كان من قبل. هذا الكوب مثلا أحس أنه قطعة حديد أو طابوقة، وأنه يتسع لجمل. إذا ما تعبتم مني فأنتم تعرفون أسهل الخيارات، حبة دواء صغيرة تذهب بي إلى أقصى الحنان، أو أن تحملوني للتمشي بمحاذاة البحر ثم تداهمون بي فجأة موجة كبيرة أستقر في جوفها. هذا العصير لذيذ جدا، لم أذق مثله من قبل. ما مكوناته؟ هل يأتي من خارج البلاد؟ يا بني قرب مني العصا التي أتعكز عليها، لأنها أمي وأبي. تتناغم أصوات الغربان الزاعقة مع الصفارد الشجية، مع العصافير الصغيرة، مع صياح الديكة. أحس مزرعة في أذني، أشعر بأشجار كثيفة يداعبها النسيم في داخلي. آهن يا جسدي الخائر الآن، يا جسدي الذي لم يتحمله من قبل بر ولا بحر، مزرعة أو جبل، بلد أو سفر. بحمى غريبة أشعر أن قطا يتمشى بين كتفي. أن أعيش 100 عام هذا يكفي كثيرا، أن أعيش 100 عام هذا يعني أنني صرت محصنا ضد الموت، وأنني مستعد ببراعة لأن أموت. حبة ثوم أتشممها في أنفي، أو قطعة كركم تتنزل في حلقي، هما دوائي من كل أسقام الدنيا، وهي أفضل من أدويتكم وحقنكم يا أصحاب العصر الجديد. باركوني إذا ما قلت لكم ناموا النهار بطوله واسهروا الليل كله. آهن أيتها الجميلة، لو لم يكن بيني وبينك هذه البوابة الهائلة وهذا الحاجز الرهيب، وإذن فقد حاز قلبي ما تمناه أيتها الجميلة التي تشترى بالروح والعمر كله. لكن الجميلة ردت من أعلى أسوار القصر بعد أن سمعت عبارة العاشق الولهان بالقول: إذا كانت شكواك أيها الفتى من صلابة البوابة ووقاحتها فاقتحمها وكسر مغاليقها ومزاليجها، احمل سيفك أيها الفتى وحقق ما تبتغيه ولا تكترث أبدا بالعواقب. هذيانات الكهل الذي بلغ من العمر عتيا والمنحني على ألعابه وطفولاته.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء، ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء، لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء. في صباح الخير يا بلادي، نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعنى.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس. استوديو الظهيرة.
0: إذاعة سلطنة عمان.

وزير الداخلية بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين. بأكثر من 580 مليون ريال عماني، صندوق عمان المستقبل يوقع على 105 مشروعات استراتيجية في عدة قطاعات. مكتب مجلس الدولة يناقش إيجاد إطار مؤسسي متكامل لتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي، ويطلع على الخطوات العملية لتعزيز ريادة الأعمال. مجلس الشورى يبحث تفعيل التدابير والبرامج الحكومية لمواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات لكبح التضخم، ويناقش إقرار مقترح مشروع قانون العقوبات والتدابير الجزائية البديلة. 1,132 مليون ريال عماني إجمالي مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي، ونسبة الاكتفاء الذاتي تتجاوز 140%. غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تمكين النماذج الاقتصادية الحديثة وواقع العمل الحر وآفاق تطويره في سلطنة عمان. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران أسقطت مروحية أمريكية من نوع باتشي كانت تقوم بدورية فوق مضيق هرمز خلال الليل، ويهدد بأن الولايات المتحدة يجب أن ترد على هذا الهجوم. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته جنوب لبنان في هجمات أوقعت 12 قتيلا، وحزب الله يرد باستهداف مواقع وتجمعات للقوات المتوغلة داخل القرى اللبنانية. 10 شهداء في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في غزة، وتحقيق أممي يؤكد أن سلطات الاحتلال تمكن المستوطنين من ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدي.
12: أنا حمزة بن حازم سهيل السعدي، عمري 13 سنة، من مدرسة الصبيخي للتعليم الأساسي في ولاية الصويق.

0: حمزة يهوى القراءة وركوب الخيل والتصوير، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا شرعيا. مرحبا حمزة.
1: أهلا وسهلا.
0: كيف حالك؟
1: بخير الحمد لله.
0: ما شاء الله الحين جاي من الصيف.
1: أيوة
0: طبعا أنت طالب ما شاء الله نشيط في مدرسة الصبيخي،
1: أيوة
0: شاركت في نجم القراءة؟
1: أيوة شاركت
0: احكي لي عن مشاركتك.
1: شاركت وكنت أنا يعني كنت دائما أشيل الكتب وألخصهم يعني، لكن ما كنت متوقع أني أطلع، لكن أستاذ رشح كمطالب أنه يكونون من نجم القراءة،
0: اها
1: لكن بعد لما اختار أنا اختاريت، لكن أستاذ اختار 3 طلاب،
0: نعم
1: اختار أنا وحمود وعمار. قال لي أستاذ أنه بترشح عمار ولا بتتنافسون عشان نشوف من احسن ونخليك تروح. قلت له استاذ نخلي عمار لان انا يعني ما جاهز، متوتر شويه ما حافظ. عمار كان حافظ كل شيء، فقلت اخلي عمار.
0: اها انت اللي تخلي ولا لانه عمار قارئ
1: لا لان
0: جيد
1: عمار قارئ ودائما يعني يعبر ودائما يحفظ الاشياء،
0: اها
1: من كذا خليت عمار.
0: جميل جميل، وان شاء الله ان شاء الله في السنوات الجايه تشارك ويفوز عنك التوتر
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. ايش نوعيه الكتب اللي انت تحب تقراها عاده؟
1: أحب قراءة كتب الخيول، يعني مثل أتعرف أكثر عن الخيول وأساليب ركوبها ومشيها، أو مثل القصص اللي فيها مغامرات وعبرة وفيها تشويق.
0: اها بما انك ذكرت الكتب عن الخيول، انت من هواياتك ايضا ركوب الخيل صح؟
1: أيوة
0: من متى بدأت هذه الهواية عندك؟
1: بديت من في الصيف، كنت في الصيف صف سادس بين صف سابع في الصيف.
0: الصيف الماضي يعني؟
1: أيوة الصيف الماضي، لكن أنا لما كنت يعني صغير كان أنا ودي أشتغل بعد ركوب الخيل، من كذا أنا كنت كان دائما يوديني ويدربني شوية.
0: يعني أبوك يشتغل في الخيالة؟
1: أيوة في الخيالة في مسقط.
0: اها
1: بعدين لما كنت صغير كنت دائما أروح أركب الخيل، حين لما ركبت في الصيف الماضي قررت إني أدخل تدريب.
0: اها
1: لما دخلت بديت أتعلم شوي شوي، أول شي المشي، بعدين التروت اللي هو شوية الهرولة، بعدين الكانتر اللي هو أسرع شوية، وحين أوصل بين أسرع شيء اللي هو الفتح اللي يوصل يمكن 80 كيلو متر في الساعة،
0: ما
1: يعني
0: شاء الله.
1: بين الفتح وبين الكانتر.
0: اها ويعني ما خفت اول مره ركبت الخيل؟
1: أول مرة ما خفت لأنه مشي، لكن لما وصلت كانتر يعني كان مفروض تثبت ما تتحرك، لكن يعني شوية خفت، كان في توتر.
0: ايش اشرح للمستمعين ايش يعني كانتر؟
1: كانتر اللي هو المشي، مثل ان تكون 3 ريول على الخيل، تكون 1 ريول في الارض او مرتفعة، مرتفعة تكون انك تمشي، لكن ما انك تكون
0: تمشي
1: تتحرك،
0: والخيل تمشي بعد؟
1: لا الخيل تركض وانت لكن تكون تتحرك قدام ورا عشان تكون متوازن وتكون مع مشية الخيل.
0: ما شاء الله، إذا هذا فعلا فعلا تخوف وتربك هذه.
1: اذا ما ثبتت عاد يمكن تطيح.
0: وعشان كذا انت تحب تقرأ كتب عن الخيول؟
1: أيوة عشان أتعلم أكثر
0: قلت لي ايش قريت عن الخيول؟
1: كيف نتحرك، حركة الخيول وأساليب ركوبها وهذه أجسام الخيول
0: هذا كتب مختلفة يعني؟
1: أيوة لكن من نفس التأليف.
0: نفس المؤلف يعني
1: أيوة
0: او نفس السلسلة قصدك؟
1: أيوة
0: طيب كيف تتحرك الخيول؟
1: حركة الخيول يعني الحين ذكرت 3 منهم اللي هي التروت، أول شيء المشي اللي هو عادي مشي، ثاني شيء التروت اللي هو أمكن أو الخبب إنه يمشي الخيل شوي أسرع من المسار،
0: جميل
1: بعدين اللي هو كانتر اللي هو أسرع من التروت. الحين قلت لك عنه، بعدين فتح آخر شيء اللي آخر شيء بعد الكانتر بعد كل شيء.
0: ما شاء الله. وغير الخيول ليش قريت؟
1: قريت هذا العملاق الصغير من فريق المبدعون، تأليفهم كان وايد حلو، لأنه كان يتكلم عن طفل كان اسمه غياث، كان هو عملاق شوية، يمكن كان
0: عملاق شوية ولا واجد؟
1: واجد كان الطلاب ما يحبون يلعبون معاه لأن كانوا يخافون منه، كل ما يجي يعني معاهم يشردون ويهربون عنه. هو في مرة المعلم يعني أو اختار طلاب حال لعب كرة القدم في المهرجان، وما اختار له دور، والطلاب كانوا لعبوا يا يوم المهرجان لعب الطلاب، لكن في حديدة يعني طاحت وما حد قدر يشيلها، هو راح يعني يشيلها وهم اكتشفوا انه هو طيب، هم عبالهم انه هو شرير، لكن يعني هو راح شلها وساعد الطيور وساعد وخلاهم وبعدين خلوه يلعب معهم يعني.
0: آه ممتاز ممتاز. وش بعد قريت؟
1: قريت بعد هذا الرسول، عاد هذا مو أحلى الكتاب لكن يعني كان حلو شوية،
0: حلو ولا ما حلو؟
1: حلو لكن يعني في بعضهم يمكن يعجبهم بعضهم ما يعجبهم.
0: ايش يعني الرسول؟
1: أنا ما أعرف إيش معناه لكن أعرف الكتاب يتكلم عن طفل كان دائما مشاغب، على طول يركض، كان دائما يشاغب، وما كان يعرف يجلس، عن طول الوقت يتحرك ويدور. ما أعرف الأستاذ أظن نقصه درجات أو شو، وصار مؤدب وأدبه يعني، وأنا كان دائما يقولون له إن هذاك الطالب أفضل منه دائما في البيت في المدينة في المدرسة في كل مكان.
0: أها يعني إذا إيش الاستفادة من هذه القصة؟
1: استفاد إن المقارنة يعني ما حلو إنك دائما تقارن شخص بغيره، أو إن تكون هادي وما تكون وايد تتحرك عشان الناس ما تتكلم فيك.
0: أها أنت من هواياتك أيضا كرة القدم؟
1: ما وايد،
0: ما وايد.
1: لا
0: طيب إيش هواياتك إذا الثانية غير ركوب الخيل؟
1: تصوير.
0: تصوير. آه عندك كاميرا في إذا أنت؟
1: ايوه
0: كاميرا غير كاميرا الهاتف؟
1: لا غير
0: آه متى بدأت هذه الهواية؟
1: هذه الهواية بديتها من لما كان عمري كنت 10 ولا 11، يعني بين 10 وبين 11.
0: يعني من سنتين.
1: ايوه من سنتين كنت بديت اصور، يعني شليت تلفون بديت اصور شوية، عرفت في التصوير واحترفت شوية، يعني بديت اصور بالصورة العادية. لكن بعدين السنة الماضية في الصيف تعلمت كيف اصور بورتريه. البورتريه يكون احلى، يكون اوضح، يكون انقى، يعني الصورة تكون واضحة وواضحة.
0: ما شاء الله يعني الآن أنت تجيد تصوير البطارية.
1: ايوه
0: ممتاز ممتاز. وناوي إن شاء الله يعني تواصل في هذه الهواية في المستقبل
1: أكيد.
0: إن شاء الله. إليك نشاطات ثانية في المدرسة؟
1: أيوة مثل شاركت، أنا دائما أشارك في الإذاعة، ما دائما لكن لما يكون في إذاعة على صفنا أشارك منهم، إذاعة العلوم، إذاعة الإنجليش، وشاركت في مركز مصادر التعلم.
0: وإيش يكون دورك في الإذاعة؟
1: في الإذاعة يعني أحيانا أكون حديث، أو مرة أكون مقدمة، أو أكون يعني هل تعلم.
0: أها طيب إيش تقول يعني في لما أنت اللي تقدم الإذاعة؟
1: يعني لأن هم يعطونا ورقة وأنا أقول أقرأ اللي في الورقة وأستعد عليها.
0: يعني تقديمك مش مرتجل، تقرأ من ورقة بس.
1: أيوة لكن أنا أحيانا أعبر يعني مني،
0: أها
1: لكن أنهم لو قالوا لي يعني أنا أعبر من نفسي كنت بعبر، لكن هم يعطوني ورقة يريدون أن أقرأ من هذه الورقة.
0: زين إذا الحين أنا أقول لك عبر من نفسك وقدم المدرسة.
1: أهلا أهلا آبائي المعلمين أخواني الطلبة، اليوم نقدم لكم إذاعتنا لهذا اليوم، إذاعة طلبة مصادر التعلم. نقدم اليوم إليكم إذاعتنا في هذا اليوم، التاريخ بعد بقول أي تاريخ، 11/8/2013.
0: ايش هذا ميلادك يعني؟
1: أيوة عيد ميلادي.
0: زين جميل جميل ممتاز يا حمزة. وطبعا تحفظ قصائد وأناشيد
1: أيوة.
0: وكذا، ايش بتسمعني؟
1: في قصيدة مال يحيى قيوم، هل أنا حافظنها
0: هذا
1: وحلوة أنا اخترتها يعني.
0: هذا نشيد الشرطة أظن صح؟
1: أيوة
0: أه.
1: يا حي يا قيوم احفظ لنا عمان، أبيات تدوم وبالعلا تزان، يظلها الرخاء من خيرك العميم، فلتسلم عمان يا حرة المرام.
0: ممتاز ممتاز يا حمزة. شيء قصائد ثانية بعد؟
1: أنا حافظ لكن أنا قدمت وحدة، يعني عندي وحدة حافظنها لكن ما ثبتنا وايد، نتجاز على هذا القصيدة.
0: اها طيب تحفظ القرآن الكريم؟
1: أيوة
0: كم جزء حافظ؟
1: حافظ يعني الحين ما حافظ وايد أجزاء، أنا كنت حافظ لكن أنا ما استمر عليه، في الصيف أدخل تسجيل.
0: اها طيب ايش بتسمعني؟
1: سورة القلم.
0: سورة القلم. انت حافظ سورة القلم؟
1: أيوة.
0: سمعني الآيات الأولى منها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. ممتاز يا حمزة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: طبيب شرعي.
0: طبيب شرعي.
1: أيوه
0: طبيب يعني فهمناها، لكن ليش شرعي؟
1: أن الطبيب الشرعي يجمع بين الطب والتحقيق، وأنا يعني أحب الطب
0: اها
1: والتحقيق، وما لقيت شيء يعني يجمع بينهم غير الطبيب الشرعي.
0: اها تعرف ايش وظيفة الطبيب الشرعي؟
1: أي يعني أنه يشيل الجثة ويشرحها
0: اها
1: أو يشوف فيها أمراض أو فيها يعني
0: اها
1: حبوب أو شيء.
0: وانت ما تخاف تشيل الجثة وتشرحها؟
1: لا يعني عادي.
0: عادي عندك؟
1: أيوه
0: ان شاء الله تحقق امنيتك وتصير من الاطباء الشرعيين المعروفين في البلد
1: آمين.
0: ان شاء الله. في نهاية هذا الحوار معك اطلب منك حكمة.
1: النجاح لا يحب التردد الطويل.
0: النجاح؟
1: النجاح لا يحب التردد الطويل.
0: جميلة هذه الحكمة، ممكن تشرح لي إياها؟
1: إن النجاح لا يحب التردد الطويل، أن كل ما النجاح يحب الشجاعة والمثابرة إلى النجاح. إذا طالب
0: يعني إذا ترددت
1: أي
0: تضيع عليك
1: إذا
0: فرصة
1: تردد
0: النجاح.
1: سوف
0: آه صح؟
1: يجيك هذا.
0: صحيح. يعني حتى هناك في بيت آخر يعني أو شبيه مثلا، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. جميل جميل يا حمزة. إذن حمزة بن حازم بن سهيل السعدي، البالغ من العمر 13 عاما، الطالب في مدرسة الصبيخي للتعليم الأساسي في ولاية السويق. شكرا جزيلا لك.
1: عفوا استاذ.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بلاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، طاب بكم الصباح مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا الى صباح جديد وبداية ليوم يكون موفقا لكم جميعا بحول الله تعالى. انتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان، وهذه إطلالة جديدة لبرنامجكم الصباحي صباح الخير يا بلادي. وصباح الخير ليوم جديد تولد فيه مع شمس الصباح مواعيد العمل المتجددة لأجل عمان التي نواصل فيها العزم كبارا وصغارا حتى يستمر العمران والبناء، ومسيرة الخير التي تمضي بها عمان في ظل سلطان معظم يدعو للرخاء وللنماء، ومنه نستقي القدوة في الهمة للسعي بعمان للذرى العالية.

0: اللهم إنا نبتدئ الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.
1: نبتدئ في هذا الصباح بالجد وبالاجتهاد، وقبل ذلك بالحمد والشكر لله على ما أنعم على أرض عمان من نعم كثيرة وآلاء لا تعد ولا تحصى. صباح الجد والاجتهاد لشعب يتنفس بنسمات ونفحات النهضة المتجددة التي يقود مسيرتها مولانا حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، ثم تتواصل وتيرة الأعمال بتسارع يضمن أن تكون عمان وفقا لرؤيتها المستقبلية في مصاف الدول المتقدمة.
0: ومنا كل التقدير والثناء لكل من أسهم ويسهم في بناء هذا الوطن العزيز ورفعة شأنه بإخلاص وتفان، سائلين الله عز وجل العون والرشاد والتأييد والسداد في حمل هذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الجسيمة، وأن يوفقنا لما فيه خير الوطن والمواطنين، إنه سميع مجيب. حفظ الله عمان وحفظكم أبناء عمان كراما أوفياء.

صباح تستبشرون فيه أبناء عمان الأوفياء بما ينجز على طريق النماء، وتحشدون فيه كمخلصين لعمان لهذه الأرض، مخلصين بطاقاتكم حتى تكون عمان هي النتاج الباهر أمامكم، وحصادا وافرا وإنجازا ظاهرا. فصباحاتكم هي صباحات الوطن بعملكم الدؤوب وبسعيكم الذي لا يعرف الكلل، والهمة التي تسابق الزمن، والعماني في مسيرة الأيام إلى مدى بعيد يمضي مباركا في خطواته في كل مطلع يومه.

بفضل الله وحمده مسيرة متواصلة، مكتسبات مصانة، إنجازات ومنهج طموح لتعزيز المنجز الحضري، وسلطان معظم يمضي بعمان نحو الارتقاء بها لمراتب العليا أو لمراتب عليا من التطور والرخاء. فصباحكم مشرق على عمان، ويوم جديد معلنا فيه عمل دؤوب ومخلص، وعمان التي تمضي بصروحها التي تبنى وتكمل مسيرة الإنسان العماني هوية وقيمة.

0: صباح الخير والمحبة عليكم مستمعينا، نرجو لكم صباحات مليئة بالخير بالبركة. اليوم الأربعاء الرابع والعشرين من ذي الحجة لعام 1447 الموافق له العاشر من يونيو لعام 2026. نواصل معكم هذا المشوار الصباحي إلى تمام التاسعة بمحطات عديدة مختلفة، هكذا نأخذكم معنا في هذه الرحلة، ونرجو أن نكون بإذن الله تعالى رفقة طيبة لكم. إذن نحييكم أيها المستمعون الأحبة، من يستمع علينا في هذه الصباحات، كيف هي صباحاتك؟ شاركنا عبر 7244-2010 هكذا تفاصيل يومك وأيضا المواضيع التي سنطرحها خلال البرنامج. صباح الخير يا خالد.
1: صباح الخير رويدة والمستمع العزيز، أهلا بك عزيز المستمع إلى صباح الخير يا بلادي. هذه المساحة الصباحية التي نفردها لك في كل صباح، تبدأ معك من السادسة وحتى تمام التاسعة، وتكون فيها أخبار الوطن بتفاصيلها واستعراض أيضا لكل ما يستجد على ساحتنا المحلية هنا في سلطنة عمان، وكذا أيضا لنا محطات منوعة نتناقش فيها أو نخبركم بمعلومات صحية ثقافية أدبية وحتى أيضا رياضية، كذلك تفاصيل نستعرضها برفقة ضيوفنا في محطات حوارية من ما يستجد أيضا على ساحتنا المحلية مثل ما ذكرنا، وكذلك أيضا تشاركون كل ذلك من خلال التواصل معنا على 7244-2010 من موضوع الحلقة أو حتى رسائلكم الصباحية الجميلة التي تزين صباحاتنا في كل يوم.
0: على طار الرياضية، بكرة إيش؟
1: بداية إن شاء الله أو انطلاقة كأس العالم 2026 كندا المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. علوم أخبار صارت على كأس العالم والله رويدة والمستمع العزيز، لكن إحنا إن شاء الله كذا نخبركم.
0: هذا اليوم
1: الجميع ينتظر، والله ما أنا بس أنتظر، ننتظر كل أربع سنوات علشان نعيش هذه التظاهرة الرياضية العالمية ونشوف ونسمع الأخبار قبل أصلا ما تبدأ بطولة كأس العالم. فإن شاء الله في إذاعة سلطنة عمان راح تكون لنا كذا مساحات من خلال برامجنا نخصصها للحديث عن بطولة كأس العالم، وكذلك أيضا هنا في صباح الخير يا بلادي بطبيعة الحال راح نسولف في ساعتنا الأخيرة عن كأس العالم والأخبار الرياضية المختلفة
0: بإذن الله تعالى. إذن نحييكم أيها الأصدقاء وتقبلوا تحيات فريق العمل، نصحبكم في هذه الصباحات إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله بالداعي ورويدة بن تحميد الرواحي، تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وتحيات مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي.

0: صباح الخير والبركة عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى صباح الخير يا بلادي وحلقة الأربعاء. كيفكم والصباح وكيفكم أيضا مع بدايات الصباح وأيضا درجات الحرارة اللي للأمس يعني صراحة كانت درجات حرارة مرتفعة جدا، على اعتبار أن في موجة حرارة كذا تؤثر على أجواءنا هنا في سلطنة عمان. اليوم في درجات حرارة شوي قد تكون يعني أفضل من الأمس، لكن في بعض الولايات مثلا في إبرة 48 كدرجة حرارة عظمى، وأيضا في نزوة 46، صحار 42، 44 متوقعة في البريمي. الدقم اللي سولفنا عنها أمس طوال حلقتنا من المتوقع أنها تكون 48 كدرجة حرارة عظمى. الله يلطف إن شاء الله أجواءكم وتكون أجواء جميلة ولطيفة، وأيضا تستمتع برفقتنا هنا في صباح الخير يا بلادي إلى تمام التاسعة مع ما نطرح من مواضيع مختلفة. عن إيش بنسولف اليوم رويدة؟ وأكيد المستمعين الكرام راح يشاركوا معنا على 7244-2010.
1: يعني مواضيع كثيرة نحن راح نطرحها خلال الحلقة، أيضا إلى جانب موضوعنا الرئيسي خالد. واليوم يعني لربما هذا الموضوع ممكن يصادف الكثير من الأشخاص، خاصة في بيئة العمل، أنه تسمع أشخاص موجودين معاك في نفس البيئة يذموا شخص موجود معاكم، زملاء العمل يعني تحدث عنهم. ففي هذه الحالة أنت كشخص لو واجهت أنه أو صادفت شخص يذم زميلك في العمل، كيف ممكن تتصرف معاه؟ إيش الأسباب اللي تخلينا اليوم نحن نذم زملائنا في بيئة العمل، مع أنه أتوقع خالد نحن بحاجة فعلياً أنه الكل في بيئة العمل يكون متكاتف فيما بيننا وبعض البعض، على أساس أنه نطلع بأفضل النتائج، لأنه يعني النتاج النهائي للمؤسسة هو نابع من كل شخص موجود في المؤسسة نفسها. فإذا أنا عندي نقد لشخص ما، فيفضل أن أقدمه لهذا الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر، بحيث أنه فعلياً يكون في تحسين لا غير. لكن إذا كنت أنا هدفي من هذا الذم أنه أقلل من شأن هذا الشخص، أو أني أصنع صورة غير حقيقية عنه أمام الزملاء، أمام أي شخص آخر، بالتالي أتوقع أنه هنا في خلل، في مشكلة لازم أنه نوجد لها حل لأنفسنا في تلك اللحظة.
0: بالضبط، أنك أنت تعطي ملاحظات لزميلك في العمل إذا كان ما يؤدي مثلا بجودة، أو مثلا عند حاجة معينة تقدمها كملاحظة مباشرة وأيضا بطريقة لطيفة وودية، بحيث أنه يكون المغزى من ذلك هو التحسين وضبط الجودة. اليوم علشان نوضح لكم أكثر راح نسولف عن هذا الموضوع. تخيل نفسك أنت رايح لجهة تقدم خدمة، جهة خدمية، لما تروح لهذه الجهة تصادف الموظف وبعد كذا حالة من النقاش يخبرك عن الخدمة اللي أنت تريدها، بعد يومين ثلاثة أيام ترجع لنفس الجهة وتصادف موظف آخر تسأله عن هذا الموضوع، وهذا الموظف يقول لك لا أنت اترك اللي خبرك عن زميلنا في العمل، ويذمه وينتقده قد تكون بصورة حادة،
1: يقول والله هذا ما يعرف،
0: علشان أنه بس يطلع نفسه هو أنه أفضل من زميله في العمل. طيب هذا بالنسبة لكم أنتوا يعتبر مراجع، ولكن غريب على بيئة عملكم. ما يحتاج أنك تطلع سلبيات زميلك إذا كانت أصلا هي سلبيات صحيحة أمام شخص من خارج المؤسسة. فاليوم نسولف عن هذا الموضوع، عن ذم زميل المهنة أو زميل العمل. بالنسبة لكم هل حصل هذا الموضوع معاكم إذا كنتم مثلا في جهة تقدم خدمة معينة، أو ما شرط أن جهة تقدم خدمة معينة، أن يأتيكم مثلا زوار متدربين أشخاص من خارج المؤسسة، كيف أنك أنت تذم زميلك والله لأنك أنت تبي تطلع فيها، أو أنك مثلا تنتقده على حساب أنك أنت تكون الأفضل؟ إذا كان عندك انتقاد معين لزميلك في العمل انتقده مباشرة، وما نسمي انتقاد إذا كان أصلا هو انتقاد بنا، نعطي ملاحظة معينة ومثل ما ذكرنا بصورة ودية، تعال يا فلان راح أخبرك عن حاجة معينة، هذا المنتج أنت ما تضبطه بطريقة صحيحة، سوي 1 2 3 4. ما لما يجي واحد من خارج المؤسسة بلهجتنا المحلية نقول تشرشحة مع شخص من خارج المؤسسة أو غريب عليك.
1: أصلا خالد لها تبعات يعني أنت أصلا جالس تعكس صورة عامة للمؤسسة، حتى لو أنك أنت تذم شخص واحد بالتالي الشخص هذا لما بيسمعك والله أنت جالس تذم زميلك، فبالتالي إيش بيقول؟ يقول هذا كيف جالسين يشتغلوا كذا، كيف يذموا بعضهم. ممكن فعلا هذا المراجع إذا كان راجع لهذه المؤسسة يمكن مع الوقت يقول والله خلاص أنا ما برجع لهذه المؤسسة، هم يأكلوا بعضهم البعض، فكيف أنا أرجع لهم؟ بالتالي فعليا واحد لابد أنه يضع حدود في هذا الموضوع، ولابد أنه يكون حريص أنه يحط في باله لسانك حصانك دايما. انتبهوا للأشياء اللي تقولوها، إذا عندكم أي ملاحظة إما تعطوها للشخص بشكل مباشر، أما مسألة أنه نذم الشخص أمام شخص آخر ونقلل من شأنه فهذا الشيء
0: نذم الزميل،
1: الزميل فعلا نحن نتكلم عن الزملاء زملاء العمل، فهذا الشيء غير مقبول. إذن 7244-2010 نستقبل مشاركاتكم مستمعينا، شاركونا مواضيعنا والله يسعد صباحاتكم بالخير.

0: صح صح زين، وخلك منتبه في الطريق علشان توصل بسلامة وتستمتع بعد معنا في صباح الخير يا بلادي برفقتنا حتى تمام التاسعة. أهلا بك عزيزي المستمع، ونتمنى لك إن شاء الله صباح طيب موفق، صباح الأربعاء اللي يكون إن شاء الله لطيف عليكم. على 7244-10 وصلت مجموعة من الرسائل، نقرأ رسالة عيسى بن راشد النيري يقول صباح الأربعاء، صباحكم وطن غالي وأسعد الله صباحكم بكل خير. شكرا لك يا عيسى، يستمع لنا من ولاية قريات. كذلك أيضا فاضل السلامي، سعد صباحك بكل خير، تحية صباحية لأبو أسعد الهاشمي، يقول صباح الخير خالد رويدة المخرج، اليوم باغي أسمع ميحد حمد من الصباح. طيب أنا أنت طلبت منا هذا تريد أغنية من ميحد حمد، يعني إحنا بعد نريد بعد منك إذا إذا تبانا نسمعك ميحد حمد، نريد منك أنك تروح في البر في السيح وتاخذ سيارة هذه ايش تسمى الربع
1: الفتك
0: يا اخي في سيارة طيب السيارة كروزر
1: ويحدد لك هي
0: غمارة واحدة وبعدين بنحط لك ميحد حمد يا أبو أسعد. صباحك خير يا أبو أسعد.
1: أنت باغي تورطة يعني على هذه الأشياء.
0: لا لأنه يطلب وإحنا بعد نطلب، فلما يصير أن الطلبات موجودة بتمشي الأمور. أوه. صح ولا لا؟
1: بعد صح، كل وشروطه لا
0: صباح الخير أيضا لأم غيث، فاطمة عيد خلفان المحروقي، وفايز العلوي من صور، يسعد صباحك بكل خير. من يسمعنا أيضا من صور العفية،
1: صباحكم خير. سليمان العاصمي، شكرا لمن يتواصل معنا، تحياتكم الصباحية توصلنا عبر 7244-10، فاطمة العلوي، وأيضا صباحات الخيلي حكيم الوادي. شكرا لكل من يتواصل معنا، شاركونا أكيد مستمعينا موضوع حلقتنا لليوم، ونتحدث عن ذم زميل العمل في العادة. إذا قابلتم مثل هذه المواقف كيف ممكن تتصرفوا، ويعني فعليا كيف ممكن الواحد أن يتعامل مع هذه المواقف التي تحدث أمامه في بعض الأحيان، أن نجد زميل يذم زميله زميل العمل في ذات اللحظة.
2: عطر الكلام، عطر الكلام.

0: أهلا بكم إلى عطر الكلام. قال ابن القيم رحمه الله وصاحب الخلق الحسن مهيب محبوب عزيز جانبه وحبيب لقاؤه.
1: قال الإمام علي كرم الله وجهه: واعلموا أن الدنيا دار بلاء وافتتان، وكل ما فيها إلى زوال وفناء، فلا تركنوا إليها ولا تطمئنوا بها، فإنها تغر وتضر وتمر.
0: كتب المنفلوطي: السبب في شقاء الإنسان أنه يزهد في سعادة يومه بتطلعه لسعادة غده، فإذا جاء غده اعتقد أن أمسه خير من يومه، فيشقى في حاضره وماضيه.
1: من أكثر النصوص في أدب الرسائل رسالة فلاديمير إلى فيرا، قال فيها: أنا بحاجة إليك لأنك الشخص الوحيد الذي أستطيع الحديث معه عن ظل تلك السحابة، عن أغنية، عن فكرة ما، عن كيف أقول لك اليوم عندما ذهبت للعمل قابلتني زهرة عباد الشمس وابتسمت لي بكل حباتها التي تحملها.
0: منذ وقت طويل تعلمت ألا أفسر ما أفعله للناس، لأن ذلك سيوهمهم للاعتقاد بأن لديهم الحق في معرفة كل ما أفعله. لزاكليباس.
1: ونختم عطر الكلام بهذه الأبيات للبحتري، قال فيها: شوق إليك تفيض منه الأدموع، وجوا عليك تضيق منه الأضلوع، وهوى تجدده الليالي كلما قدمت وترجعه السنون فيرجع. أصفيك أقصى الود غير مقلل إن كان أقصى الود عندك ينفع، وأراك أحسن ما أراه وإن بدا منك الصدود وبان وصلك أجمع. يعتادني طربي إليك فيغتلي وجدي، ويدعوني هواك فأتبع. كلف بحبك مولع، ويسرني أني امرؤ كلف بحبك مولع.

شاء الله تتيسر كل أموركم مستمعينا الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا. في هذه الحلقة ستكون معنا محطات حوارية نتناول فيها وإياكم بحول الله تعالى موضوعات ثلاثة أو أربعة مواضيع إن شاء الله راح تكون حاضرة معنا. بداية من مركز عمان العالمي الذي يواصل عملياته التأسيسية ليكون منصة تستقطب الاستثمارات وتعزز الحضور الدولي لسلطنة عمان، يوم الأمس أمر سلطاني سامن بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي برئاسة صاحب السمو السيد يزن وعضوية نخبة من القيادات والخبرات الرفيعة. وكذلك أيضا موضوعات أخرى سوف تكون حاضرة برفقة ضيوفنا إن شاء الله في تفاصيل نستعرضها وإياهم. أما الآن نذهب للزميلة وعد الهطالي والفترة الإخبارية الأولى، ثم نعود لنكمل مشوارنا وإياكم إلى تمام التاسعة.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى والبداية مع أبرز العناوين. أمر سلطاني سام بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات يبحثها لقاء معالي السيد وزير الداخلية بأصحاب السمو والمعالي وسعادة المحافظين. بأكثر من 580 مليون ريال عماني، صندوق عمان المستقبل يوقع على 105 مشروعات استراتيجية في عدة قطاعات. الجيش الأمريكي يعلن شن غارات على إيران بعد توعد ترامب بالرد على إسقاط مروحية أمريكية. والجيش الإسرائيلي يوسع عملياته جنوب لبنان في هجمات أوقعت 12 قتيلاً، وحزب الله يرد باستهداف مواقع وتجمعات للقوات المتوغلة داخل القرى اللبنانية. إلى التفاصيل. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمرا سلطانيا ساميا بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي، حيث يمثل هذا التعيين خطوة محورية في مسار تأسيس المركز، ويعكس الاهتمام السامي بتعزيز مكانة سلطنة عمان على خارطة المال العالمية. ويترأس مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

للشؤون الاقتصادية في تصريح صحفي تجسد الثقة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بتعيين مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي أهمية هذا المشروع الوطني الاستراتيجي باعتباره ركيزة محورية في دعم مستهدفات رؤية عمان 2040 والإسهام في ترسيخ اقتصاد متنوع وتنافسي ومنفتح على الفرص العالمية. وأضاف سموه يطمح المركز ليكون وجهة مالية دولية رائدة للشركات والمستثمرين ومركزا موثوقا به ومبتكرا وجاذبا للأعمال والاستثمارات بما يحقق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني من خلال بناء منظومة أعمال متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية وإطار تشريعي وتنظيمي متقدم وبيئة أعمال تتسم بالكفاءة والمرونة. وسيستثمر المركز المزايا التنافسية الفريدة التي تتميز بها سلطنة عمان لتعزيز القيمة المضافة للمستثمرين والشركات العاملة من خلاله، كما سيسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبه قال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ونائب رئيس مجلس الإدارة إن المركز يمثل مشروعا وطنيا استراتيجيا متكاملا يربط بين الرؤية الوطنية طويلة المدى والمعايير العالمية للنزاهة المؤسسية، ومن خلال الحوكمة الرشيدة والتنظيم الموثوق سيبعث المركز رسائل ثقة واضحة للمستثمرين العالميين ويعزز مكانة سلطنة عمان كوجهة موثوقة بها لرؤوس الأموال. وسيتولى مجلس الإدارة الإشراف على استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية والتشغيلية وتقديم التوجه الاستراتيجي للمركز لتحقيق أهدافه وترسيخ منظومة حوكمة قائمة على النزاهة والشفافية والمساءلة بما يعزز الثقة الدولية في المركز ويمهد الطريق للتدشين المبدئي لأعماله بنهاية هذا العام. يذكر أن مركز عمان المالي العالمي مركز مالي مستقل قانونيا وتشريعيا تأسس بموجب المرسوم السلطاني رقم 8 على 2026 ويعمل وفق إطار قانوني مستند إلى مبادئ القانون العام ويتكون من ثلاث هيئات هي هيئة مركز عمان المالي العالمي وهيئة تنظيم مركز عمان المالي العالمي وهيئة حسم المنازعات في المركز. ويأتي تأسيس المركز انسجاما مع رؤية عمان 2040 وبما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير قطاع الخدمات المالية وترسيخ موقع سلطنة عمان باعتبارها منصة موثوقا بها للربط بين أسواق دول مجلس التعاون وجنوب آسيا وشرق أفريقيا وفق أفضل المعايير الدولية. عقد معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية اجتماعا بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين وأشاد معاليه بالجهود التي يبذلها المحافظون في متابعة مسيرة التنمية المحلية وتعزيزها. وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات أبرزها جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات والتي من المقرر انطلاقها بمشيئة الله خلال الفترة القادمة، ومن منطلق العناية الكريمة التي يوليها المقام السامي حفظه الله ورعاه للاستقرار الاجتماعي من خلال إنشاء صناديق دعم الزواج بالمحافظات. فقد أكد معالي السيد وزير الداخلية على أهمية تقييم الفترة الماضية والوقوف على سير أعمالها ومتابعة مؤشرات أدائها بما يسهم في المرحلة القادمة في تحقيق الأهداف السامية المرجوة منها. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع الاطلاع على الخطط السنوية لأعمال المجالس البلدية في المحافظات وسبل تطويرها بما يعزز من كفاءة العمل البلدي ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية.
وقع صندوق عمان المستقبل على 105 مشروعات بقيمة 583 مليون ريال عماني في قطاعات متنوعة كالسياحة والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة والرعاية الصحية.

0: الصحية والتقنيات الطبية والابتكار. رعى حفل التوقيع معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، وتهدف هذه المشروعات إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى سلطنة عمان. أكد على ذلك راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول استثمارات بصندوق عمان المستقبل.
1: تبلغ إجمالي عدد المشاريع 1.8 مليار ريال عماني، جاءت مقادة من القطاع الخاص وحفزها صندوق عمان المستقبل بقرابة 36%، وذلك إيمانا من القطاع الخاص بدور صندوق عمان المستقبل في الشراكة الاستراتيجية البناء. رأينا أهم لمحات صناعات تولد من الصفر كصناعات الطاقة المتجددة، الألواح الشمسية والبطاريات، بطاريات السيارة الكهربائية، وقطاعات أخرى جاءت مكملة لفجوات الاقتصاد الوطني كصناديق سيادية مع شركاء نافذين في قطاعات السياحة وقطاعات الصحة وغيرها. فنرى في صندوق عمان المستقبل ما وراء الأرقام المباشرة، نرى فيها الأثر على المدى الطويل، خلق قطاعات استثمارية جديدة وتعزيز وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، كما نرى فيها الشريك الموثوق للاستثمارات طويلة الأمد في سلطنة عمان، التي ترى من سلطنة عمان ملاذا آمنا وكذلك مجالا لاستثماراتها طويلة المدى. كذلك نرى أن الأثر الاجتماعي هو من ينفع البلد ويكون جزء منها، فوجدت حوالي 4400 فرصة في مدار أعمال الشركات المعتمدة، 1800 منها جاءت فورية والحمد لله، ونرى في المستقبل مجموعة من المشاريع ستدخل في دائرة التنفيذ.
0: أفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجارات عدة على الساحل الجنوبي لإيران قرب مضيق هرمز، بعدما أعلنت واشنطن شن ضربات عسكرية رداً على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي. يأتي ذلك بعد ساعات من تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران. وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته العسكرية جنوب لبنان مستهدفا مناطق عدة، وهو ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين إثر الغارات الإسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور. وأكد الدفاع المدني اللبناني أن 3 أشخاص أصيبوا، بينهم 2 من طواقمه في غارة على بلدة الشرقية. وفي حي الشريفة وفي بلدة حبوش قتل شاب في غارة لمسيرة استهدفته أمام منزله، كما قتل شخصان في هجوم بمسيرة على حي المرج في بلدة كفرمان. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذه عدة هجمات بالمسيرات على مواقع وتجمعات للقوة الإسرائيلية المتوغلة داخل القرى اللبنانية الجنوبية. فرضت فرنسا وبريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على إسرائيل بشأن أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة. كما أعلنت فرنسا حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي إلى جانب قادة منظمات المستوطنين ومستوطنين متورطين في اعتداءات ضد الفلسطينيين. وتأتي هذه الإجراءات في وقت أكدت فيه لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية تنفذ بدعم مالي وعسكري من السلطات الإسرائيلية ضمن سياسة تستهدف تهجير الفلسطينيين وضم أراضيهم. وأشار التقرير الأممي إلى ارتفاع عدد ضحايا هجمات المستوطنين خلال عام 2025 بنسبة 130% مقارنة بعام 2024 مع استمرار الاعتداءات بشكل يومي خلال العام الجاري. في غضون ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إنهاء التصعيد ووقف الاقتتال في جميع الجبهات بالشرق الأوسط، مناشدا جميع أطراف النزاع بالالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار في لبنان وإيران وغزة. جوتيريش وفي منشور له على منصة إكس دعا إسرائيل إلى فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع المحاصر، معربا عن قلقه البالغ إزاء الصراع الذي طال أمده في المنطقة وممارسات إسرائيل بإغلاق المعابر وإحكام حصارها على القطاع المنكوب. وفي سياق متصل، استشهد نحو 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق بقطاع غزة، كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 أفراد من طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بالقطاع، وإضافة إلى 9 صيادين قبال شواطئ مدينتي غزة ودير البلح. من جانب آخر، استؤنفت عملية إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد توقفها أمس إثر إغلاق المعابر نتيجة تبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل. وأوضحت مصادر أن الشاحنات التي تم إدخالها ضمن القافلة تحمل كميات من المساعدات الإنسانية والإغاثية، تشمل مواد غذائية ومستلزمات طبية، إضافة إلى مواد بترولية ووقود. وصف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي محادثاته في اتصال هاتفي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بالإيجابية، مؤكدا استعدادهما للعمل على التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. ميدانيا، أسفرت غارات جوية روسية على منطقة خاركيف شرق أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين. وأفادت دائرة الطوارئ الأوكرانية بأن روسيا شنت نحو 8 هجمات على خاركيف باستخدام طائرات مسيرة، مشيرة إلى تضرر مباني سكنية متعددة الطوابق إلى جانب منشآت إدارية وصناعية. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الليل 140 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق. هذا وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة في نيويورك لبحث سبل الحفاظ على السلم والأمن في أوكرانيا. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو أمام المجلس إن الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت اليوم أكثر دموية من أي وقت مضى منذ بدايتها عام 2022. من جهته، أكد إندريكا راتواتي القائم بأعمال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أكد إن أوكرانيا لا تزال تمثل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم أكثر من 18 مليون دولار أمريكي لدعم جهود مكافحة تفشي الإيبولا بالكونغو، ويشمل الدعم تقديم معدات فحص وإمدادات طبية ومساهمات لمنظمة الصحة العالمية لدعم عمليات الرصد والاستجابة للمرض. كما خصص الاتحاد الأوروبي تمويلا إضافيا لدعم العاملين في الخطوط الأمامية وتعزيز قدرات مكافحة الأوبئة في إفريقيا. من جانبها، قالت مفوضة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي إن مواجهة الإيبولا تتطلب تعاونا دوليا، مشددة على أن الأمن الصحي مسؤولية مشتركة لا تقف عند حد معين. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب الفلبين إلى 37 وفاة، وأشارت السلطات الفلبينية إلى إصابة 487 شخصا بالزلزال الذي تسبب في انهيارات أرضية وأضرار واسعة في البنية الأساسية. وفي السياق ذاته، أفاد المعهد الفلبيني لرصد النشاط البركاني والزلزالي بأنه تم تسجيل نحو 1100 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال قبل أمس الاثنين. ناقش مكتب مجلس الدولة خلال اجتماعه الدراسة المقدمة من اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن إطار تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي، والتي تهدف إلى دعم تحقيق رؤية عمان 2040 وتطوير منهجية التخطيط الحكومي وإيجاد إطار مؤسسي متكامل لإدارة الأداء وتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات. كما اطلع المكتب على الدراسة المقدمة بشأن تحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان، خطوات عملية لتعزيز ريادة الأعمال. واعتمد المكتب بنود جدول أعمال الجلسة 9 لدور الانعقاد العادي 3 من الفترة 8، وأحدد موضوعاتها. ترأس الاجتماع معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة. استعرض مجلس الشورى عددا من الموضوعات التشريعية والرقابية والتنموية وإحاطات حول مشروعات قوانين واتفاقيات محالة من الحكومة. وناقش المجلس خلال اجتماعه تفعيل التدابير والبرامج الحكومية لمواجهة ارتفاع بعض أسعار السلع والخدمات لكبح التضخم، وإقرار مقترح مشروع قانون العقوبات والتدابير الجزائية البديلة، وتقييم واقع الصناعات المحلية وتعزيز كفاءة خدمات الكهرباء والمياه، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المجالات. كما ناقش أيضا مشروعات القانون الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون الخليجي والقانون البيئي بسلطنة عمان، ومشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن إزالة الازدواج الضريبي. ترأس الاجتماع معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. تعزيز الاستفادة من الفرص التي تتيحها أنماط العمل الحديثة في دعم النمو الاقتصادي وتمكين الكفاءات الوطنية، استعرضتها ندوة واقع العمل الحر في سلطنة عمان. وتبحث الندوة تمكين النماذج الاقتصادية الحديثة لفتح آفاق أوسع للإبداع والابتكار وريادة الأعمال وإيجاد فرص عمل مستدامة.
2: يشهد العمل الحر نمواً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي في ظل التحول والتطور المتسارع في الاقتصاد الرقمي. وفي هذا الجانب نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ندوة واقع العمل الحر في سلطنة عمان، استعرضت من خلالها التحديات والفرص والإطار التنظيمي ودور الجهات الداعمة في العمل الحر، إضافة إلى بحث البيئة التنظيمية والتشريعية والبرامج والمبادرات والحوافز المقدمة للعاملين المستقلين. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
3: الهدف من هذه الندوة هو تعريف أصحاب الأعمال بوجود منصات للعمل الحر، وأيضا تعريف الباحثين عن عمل، وأيضا الغير متفرغين بأنه يوجد هناك مجال للعمل الحر خارج أعمالهم، أيضا ناقشت التحديات وأيضا إيجاد بدائل وحلول لهذه التحديات.
2: وناقشت الندوة دور المنصات الرقمية في دعم وتنمية العمل الحر والمهارات المطلوبة للنجاح في هذا المجال، إضافة إلى استعراض قصص وتجارب نجاح عمانية. كما أقيمت على هامش الندوة حلقة عمل تفاعلية بحثت التحديات والمقترحات العملية لتطوير منظومة العمل الحر والخروج بتوصيات تسهم في تعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
3: تم الإعلان عن العديد من المبادرات، من ضمنها تخصيص نسبة من المناقصات عن طريق هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بأن يكون هناك نسبة للعمل الحر. أيضا أعلننا عن منتج من بنك التنمية بأن تكون هناك قروض خاصة للعاملين بالعمل الحر بدون فوائد. كل هذه الحوافز التي تم الإعلان عنها هي الهدف منها تعزيز ثقافة العمل الحر، ونحن على أمل أن يكون هذا يعني العمل الحر أحد الممكنات للرقي بالاقتصاد الوطني بإذن الله تعالى.
2: وتأتي ندوة واقع العمل الحر في سلطنة عمان لدعم التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز مرونة سوق العمل وتمكين الكفاءات الوطنية للاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي وأنماط العمل الحديثة. فقد أصبح العمل الحر اليوم أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني وأداة فاعلة لإيجاد فرص الدخل الذاتي وتعزيز ثقافة المبادرة والابتكار.
0: نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حلقة عمل حول تعزيز الأداء التصديري للمؤسسات العمانية. هدفت الحلقة إلى تعزيز القدرات التنافسية الدولية لهذه المؤسسات وتعريفها بالمنهجيات والبرامج التي يتبناها مركز التجارة الدولية في هذا المجال.
4: السلع العمانية تنتقل من الاستهلاك المحلي نحو آفاق أوسع وأرحب تجوب فيها البحار والمحيطات عبر السفن التجارية العملاقة حاملة شعار صنع في عمان. ومع تنامي المنافسة العالمية توضع الصادرات العمانية ضمن استراتيجيات تواكب متطلبات التصدير، وهو الأمر الذي تبحثه حلقة عمل حول تعزيز الأداء التصديري للمؤسسات العمانية. ليلى بنت محمد الحارثي، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
5: نحاول بقدر الإمكان أنه ندف بالمصدرين ونوجههم للأسواق الخارجية ونعزز من تنافسية المنتجات العمانية في الخارج. بالإضافة إلى هذا البرنامج عندنا مجموعة من المبادرات والبرامج الأخرى، منها المشاركات الخارجية نقوم فيها بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في السلطنة.
4: جاهزية التصدير وتغليف المنتجات والتحسين المستمر مسارات رئيسية تمثل خارطة طريق لرفع القدرة التنافسية عالميا، ولتحقيقها على أرض الواقع يتعين تطوير استراتيجيات تصديرية فعالة وترويج المنتجات وضمان توافقها مع الاشتراطات الدولية واعتماد منهجية حديثة قائمة على الابتكار الصناعي. خلفان بن سعيد الخاطري، هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
6: من الأولويات التي تعمل عليها الهيئة هو رفع كفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون جاهزة لأي برامج تصديرية أو توسع خارجي. طبعا هذه البرامج تقوم برفع كفاءة هذه المؤسسات من الأدوات التي تركز عليها لأي توسع خارجي، كانت تتعلق بالتغليف، كانت تتعلق بالأدوات التي يتطلب عليها أي رائد عمل للتوسع الخارجي.
4: توجه حكومي نحو ربط مباشر للمناطق والمدن الصناعية بالموانئ البحرية تكون فيه الصادرات العمانية على طريق سلس وممهد يضمن عبورها نحو الأسواق الخارجية، وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والتي سجلت فيه أكثر من 6,700,000,000 ريال عماني خلال العام 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 7.5%. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: استعرضت مدينة صحار الصناعية عدداً من الرؤى والخبرات للخروج بأفكار عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ تسهم في تطوير بيئة الأعمال الصناعية وتعزز مستويات السلامة والاستدامة، كما تحقق قيمة مضافة حقيقية للمستثمرين والاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن بعنوان نحو شراكة فاعلة وبيئة استثمارية مستدامة، والذي شهد تقديم جلستين حواريتين تناولت الأولى موضوع تعزيز كفاءة القوى العاملة في القطاع الصناعي، فيما استعرضت الثانية موضوع استدامة الأعمال في القطاع الصناعي بمشاركة عدد من المتخصصين من مختلف القطاعات. يتراوح حجم سوق مواد البناء في سلطنة عمان بين 80 و115 مليون ريال عماني. جاء ذلك خلال حلقة العمل المتخصصة لدراسة قطاع مواد البناء في سلطنة عمان، والتي نظمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، بهدف تعزيز كفاءة الأسواق ورفع مستوى التنافسية في القطاع، كما استعرضت الحلقة الفرص الاستثمارية المرتبطة بالتوسع العمراني والمشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها سلطنة عمان. وإلى الخبر الأخير، حيث نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة ندوة بعنوان من المزرعة إلى المصنع، هدفت إلى إيجاد منصة تواصل مباشرة بين أصحاب المزارع وإدارات المشتريات في المصانع الغذائية، وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة عبر تعزيز استخدام المنتجات المحلية عالية الجودة، إلى جانب توفير سوق مستدام للمزارعين يضمن تسويق محاصيلهم بأسعار عادلة وتأمين تدفق مستقر للمواد الخام للمصانع، فضلا عن التعريف بالمواصفات والمعايير المطلوبة في مجالات الجودة والتغليف والتوريد. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. أمر سلطاني سام بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة عمان مركز عمان المالي العالمي. جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات يبحثها لقاء معالي السيد وزير الداخلية بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين. بأكثر من 580 مليون ريال عماني، صندوق عمان المستقبل يوقع على 105 مشروعات استراتيجية في عدة قطاعات. الجيش الأمريكي يعلن شن غارات على إيران بعد توعد ترامب بالرد على إسقاط مروحية أمريكية. والجيش الإسرائيلي يوسع عملياته جنوب لبنان في هجمات أوقعت 12 قتيلا، وحزب الله يرد باستهداف مواقع وتجمعات للقوات المتوغلة داخل القرى اللبنانية. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى زملاء في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سامحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة،
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان. دمى والطائيين، السفوح النضرة، الأودية الخصبة، والتكونات الطبيعية المبهرة. استمعوا إلينا في ولاية دمى والطائيين وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.3 ميجاهيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: يسعد صباحكم بكل خير مستمعينا، نحييكم ونرحب بكم أكيد في هذه الصباحات الجميلة، صباح يوم الأربعاء وهكذا قرب نهاية الأسبوع. نرجو لكم إن شاء الله تعالى أسبوع كان مكلل بالنجاح بالتوفيق، واللي بدأت إجازته أيضا إن شاء الله هكذا نكون أيضا رفقة لك طيبة في مشاويرك المختلفة. وين مشاويرك حاليا؟ وين متجه؟ شاركنا عبر 7244410، وأيضا لا تنسى تشاركنا موضوع حلقتنا لليوم، وطرحنا عليكم موضوع وأتوقع أنه يعني الأغلب قد يواجه هذا الشيء، نقد أو ذم زميل المهنة، كيف ممكن فعلا نتعامل مع الأشخاص اللي يذموا زملاء المهنة، أو نحن كأشخاص في العادة يعني إذا كنت أنا يعني ناقد نسميها خالد ناقد على تصرف معين من زميلي، هل أقول إياه بشكل مباشر أو أني أحاول يعني ألطف الجو، أو أني مثلا يعني أوصل إياها بطريقة غير مباشرة، إيش هي الطريقة اللي أنا أشوفها مناسبة فعليا أني أقدم نصيحة أو أني أنا أوضح وجهة نظري في موضوع ما، لكن نبتعد عن التجريح ونبتعد عن ذم هذا الزميل أمام أشخاص ربما يكونوا من خارج هذه المؤسسة. 7244410 رقم التواصل لكم مستمعينا.
1: مستمعنا العزيز، لا يوجد أسوأ من مقدم خدمة أو مقدمة خدمة لعميل يقوم بذم المختص الذي سبق. ليس راقيا من يفعل ذلك، وليس لائقا أمام العميل أن تقدم نفسك أنك الأفضل لمجرد أنك ذممت زميل المهنة الذي كان هذا العميل عنده قبلك. رايح لمراجعة معينة في جهة تقدم خدمة من الجهات الخدمية، وتذكر للشخص المراجع أنه عند مراجعته الأخيرة أو السابقة الموظف لم يشرح له بطريقة صحيحة، وتذم زميلك ما بدل ما تروح تنبهه عن الطريقة الصحيحة تروح وتذم زميلك أمام هذا المراجع. إيش رأيكم بهذا التصرف وكيف تتعاملوا معه؟ أبو أسعد الهاشمي يقول نعم للأسف الشديد تحدث مثل هذه الأشياء من بعض الموظفين، شوية توقف الكلام وتخليه يكمل المناقشة وبعدها تقول له روح واشرب قهوة وأنا بشرح لك الموضوع بطريقة صحيحة بعيد عن ذم الزميل. أما سالم بن محمد الهاجري فيقول من الجيد أن يكون الإنسان صريح شفاف واضح وبعيد عن النفاق، ولكن هناك أسلوب صحيح في التعبير، ويجب أن يعرف الطريقة التي يتحدث بها ومتى وأين، فيجب اختيار الزمان والمكان وأمام الأشخاص المناسبين. عدم النفاق والصدقة والصدق ضرور ومطلوب هذا الأمر، ولكن تحتاج إلى مهارة التفرقة بين النقد والانتقاد. التعبير الصحيح يكون بالنقد، لذا الانتقاد غير محبب أو مرفوض جملة والتفصيل. شكرا لك يا سالم. يمكن التفاعل أو التعامل الأفضل مثل ما ذكرنا أنك تأخذ زميلك إذا كانت عندك ملاحظة معينة وتطرح له هذه الملاحظة بطريقة ودية بعيدة عن ذم الزميل مباشرة أمامه أو أمام زميل آخر، فما بالك إذا كان أمام شخص من خارج المؤسسة.
0: نعم، إذن هذه كانت وجهة نظر سالم، وأنت أيضا مستمعنا الكريم إيش وجهة نظرك حول هذا الموضوع؟ شاركنا عبر 7244410. تحياتنا لكم جميعا، لكل من يستمع علينا في هذه الصباحات. نصحبكم على الهواء مباشرة خالد بن عبدالله البداعي، رويدة بنت حميد الرواحي، وهذه تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وتحيات مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي. حياكم الله في صباح الخير يا بلادي.

0: صباح الخير وصباح العمل اللي متجه لأعماله، نرجو لكم صباح مكلل بالتوفيق بالنجاح، وأنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلادي. صباح الخير يا بلادي الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان إلى تمام 9، محطات عديدة مختلفة نأخذكم هكذا معنا في هذه الرحلة الصباحية. نقول لكم معلومة، خبر، وأيضا إلى جانب مجموعة من المحطات الحوارية المختلفة. محطتنا القادمة مستمعينا وهي محطة حوارية للحديث حول تدشين مختبر التوافق النسيجي لدعم زراعة الأعضاء في سلطنة عمان، حيث دشن يوم أمس مختبر التوافق النسيجي في المركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني في خطوة تعزز من قدرات المنظومة الصحية في سلطنة عمان لدعم برامج زراعة الأعضاء وأيضا تطوير خدمات التشخيص المخبري المتقدمة وفق أحدث المعايير العالمية. للحديث حول تفاصيل هذا الموضوع تنضم إلينا بالاتصال على الهواء مباشرة الدكتورة منال بنت سالم العوفية، وهي طبيبة استشارية بالتوافق النسيجي ووراثة المناعة بوزارة الصحة. حياك الله معنا دكتورة منال وصباحك الخير.
1: الله يحييك، صباح النور، شكرا جزيلا على الاستضافة ويسعدني أني أتحدث اليوم عن هذا الموضوع.
0: نحن سعداء أيضا بوجودك معنا، ونبارك لكم تدشين مختبر التوافق النسيجي لدعم برامج زراعة الأعضاء في سلطنة عمان. بداية دكتورة، حدثينا ما أهمية تدشين هذا المختبر، وأيضا كيف ينعكس ذلك على تطوير خدمات زراعة الأعضاء في سلطنة عمان؟
1: مختبر التوافق النسيجي يلعب دور محوري في عمليات زراعة الأعضاء، لأنه يتم فيه عمل الفحوصات اللازمة لتحديد التوافق بين المتبرع والمتلقي. الفحوصات هذه فحوصات مناعية وتتم قبل عملية الزراعة، وكذلك دوره يستمر لما بعد عملية زراعة العضو، وذلك عن طريق فحوصات المتابعة التي تكشف إذا كان هناك رفض مناعي للعضو المزروع أم لا خلال الفترة اللي هي بعد الزراعة تمتد لسنوات.
0: جميل. اليوم أيضا يعني كيف سيسهم إدخال فحص المطابقة المناعية بتقنية التدفق الخلوي محليا في تسريع إجراءات تقييم الحالات وأيضا تقليل مدة انتظار النتائج؟
1: طبعا هذا الفحص تم توطينه لأول مرة في السلطنة، وبدأنا في إجراء الفحوصات للمرضى من مارس 2026. قبل هذا الوقت كانت الفحوصات يتم إرسالها للخارج.
0: نعم.
1: وطبعا إرسال العينات للخارج عملية معقدة وتتطلب دعم لوجستي مستمر، والأهم بأن طبيعة فحوصات توافق النسيجي لما تكون في حالات التبرع بعد الوفاة تحتاج تتوفر النتيجة في أسرع وقت ممكن، ومن أجل تفادي فقد جودة أعضاء المتبرع المتوفي دماغيا. لذلك الوقت المستغرق في التنسيق مع المختبر الخارجي وإرسال العينات لحين وصولها للمختبر في الخارج، كل هذا تأخير. فتوطين الفحص ساهم بشكل كبير في تقليل هذا الوقت المستغرق من سحب العينات لحين الحصول على نتيجة الفحص. يعني لما كان في الخارج كان ياخذ تقريبا يوم أو يومين لحد الحصول على الفحوصات، وصار الحين ياخذ وقت أقل بكثير، من قرابة تقريبا 6 ساعات أو أقل. طبعا هذا يسهم في تفادي تدهور جودة العضو المزروع، وبالتالي رفع جودة الخدمة الصحية.
0: نعم، إذن هي فروقات عديدة راح يحدث توفر هذه الفحوصات داخل سلطنة عمان، منها توفير الوقت والجهد. هل هناك أيضا فروقات أخرى ممكن أن يلمسها الشخص من خلال توفير هذه الخدمة؟
1: طبعا من حيث الجودة ممكن، فإن الفحوصات يعني اللي تزرع محليا تقريبا تضاهي جودة الفحوصات المقدمة في المختبرات الخارجية، وذلك لأن المختبرات المرجعية الخارجية التي يتم الإرسال إليها تختار بعناية وفق معايير جودة واعتمادات دولية عالية. وقد تم تطبيق نفس هذه المعايير في مختبرنا الحالي. وأيضا من ناحية الكلفة والكفاءة التشغيلية، فتوطين الفحص خفض في التكاليف بشكل ملحوظ، وتقليل الزمن اللازم للحصول على النتائج مثل ما قلت قبل، وطبعا ينعكس هذا إيجابا على سرعة اتخاذ القرار وأيضا تحسين تجربة المريض. وأيضا هذا توطين هذه الخدمة يعزز استدامة الخدمة على المدى البعيد، ويرفع من جاهزية المنظومة الصحية وقدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة.
0: نعم، واضح. أيضا دكتورة منال، إلى أي مدى يعد هذا المشروع خطوة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي في الخدمات التشخيصية التخصصية وأيضا دعم منظومة الرعاية الصحية المتقدمة في سلطنة عمان؟
1: طبعا هذا المشروع يعتبر خطوة محورية نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي من خلال توفير فحوصات متقدمة داخل السلطنة، وكذلك يعزز جاهزية برامج زراعة الأعضاء ويدعم بناء الخبرات الوطنية المستدامة في هذا المجال على المدى الطويل إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى راجي لكم كل التوفيق. دكتورة منال، شكرا لكل هذه التفاصيل. هل هناك من إضافة حابة تضيفيها في ختام هذا الحوار؟
1: طبعا أتوجه بالشكر لكل المساهمين في تدشين هذا المختبر، في إنشاء هذا المختبر من الصفر، وطبعا هو ثمرة جهد فريق كامل من المركز الوطني للصحة الوراثية، من المستشفى السلطاني، من وزارة الصحة، ودعم مستمر على كافة المستويات. فالشكر لهم على هذه الجهود.
0: وبارك الله جهودكم. وأنا شاكرة أيضا وجودك معي دكتورة منال بن سالم العوفية، طبيبة استشارية التوافق النسيج وراثة المناعة بوزارة الصحة. كنت معنا وكان حديثنا حول تدشين مختبر التوافق النسيجي لدعم برامج زراعة الأعضاء في سلطنة عمان. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
2: الحب هنا والطيب هنا.

0: مرحبا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا على 72 44 10. ننتظر مشاركاتكم ونقرأها تباعا مع مرور وقت البرنامج. واحدة من هذه المشاركات وصلتنا من سلطان المعمري أبو يعرب، اللي صار لفترة طويلة ما رسل لنا رسالة وما شارك معنا. وقانون صباح الخير يا بلادي، اللي ما يشارك 5 أيام عليه غرامة أو إحدى العقوبة. لا ما في عقوبة. يسعد صباحك بكل خير سلطان المعمري، يقول النقد البناء وسيلة للتطوير وتحسين الأداء، أما الذم والتشويش أمام الآخرين فلا يخدمان بيئة العمل ولا يحققان أي فائدة حقيقية. فالنجاح في العمل يقوم على الاحترام المتبادل، طرح الملاحظات بأسلوب مهني وموضوعي بعيدا عن التجريح أو التقليل من جهود الآخرين. ومن يثق بعمل لا ينشغل بالرد على كل انتقاد، بل يجعل من الإنجاز والالتزام والإخلاص خير رد على المشككين. طبعا احنا اليوم نسولف عن ان انت موظف في جهة معينة تذم زميل العمل اللي موجود معاك امام شخص من خارج المؤسسة. كيف تتصرف مع هذا الموقف؟ وهل حصل لك؟ وكيف تصرفت معاه؟ وخبرنا وسولف وشارك معنا بفكرتك ورأيك في هذا الموضوع طبعا على 72 44 10.
1: نعم، نستقبل هذه المشاركات المختلفة. دائما نقول أنه مشاركات المستمعين تضيف لنا كثيرا. خالد، رسالة من أبو أسعد الساعدي من جعلان بني بو علي، تحياتنا لك وصباحك خير. يقول أسعد الله صباحكم بكل خير. لا شك من أن انتقاد زميل العمل يكون في وقت مناسب وبينك وبينه وباحترافية دون حدوث حساسية بينكم، وعلى الطرف الثاني قبول انتقاد زميله بصدر رحب حتى يستفيد الجميع، ويمكن من هذه الملاحظة استفيد من زميل العمل. شكرا لك يا أبو أسعد، كلام سليم. وفعلا يعني أحيانا النقد البناء يضيف وفعلا يزيد من إنتاجية المؤسسة. يقول لك خالد، هناك في مصطلح ينتشر بين الأشخاص يسمى ذنب التقاعس عن الإنتاجية. إنزين، إيش هذا المصطلح؟ هو عبارة عن إحساس مزمن بتقاعسك عن الإنجاز حتى إن كنت في واقع الأمر منجز. يعني أنت خلصت يومك، رحت دوامك، سويت مهام العمل، سويت مهامك اليومية مع أهلك إلى آخره، توصل نهاية اليوم تحس أنك أنت ما سويت شيء في يومك، تقول يا أنا ضيعت وقت ما أنجزت. فيقول لك من أعراض هذا المصطلح التقلب القلق في الفراش بعد يوم طويل من العمل، وقضاء أمسيتك في التفكر بكل ما لم تنجزه من مهام رغم عدم تأخرك في مواعيدها. يعني سبحان الله، العقل أحيانا إنزين. يقول لك إيش الحل في هذا الموضوع؟ يقول لك اقضي يوم تحت مسمى يوم ليس محسوبا من عمرك. إنزين، بمعنى أنك تصور أنه هذا اليوم لا يخضع لأي تقييم كان من الناحية الإنتاجية، وعشه على أقل من مهلك وبمنتهى الكسل والتقاعس. أتوقع هذه ترى من الأشياء الجميلة اللي ممكن تهديها لنفسك في يوم من الأيام، أنك تعيش الحالة من الكسل بينك وبين نفسك. يعني
0: طبعا هذه حالة الكسل يمكن تكون خارج وقت الدوام،
1: يعني أو مثلاً نهاية الأسبوع،
0: أو خذها في إجازتك.
1: إجازتك
0: هي. لأن بعدك ترك أنت مسؤول عن الإنتاجية في عملك.
1: إحنا ما نبغاكم يعني لا، روحوا دوامكم، سويوا مهامكم وكل شيء، بس عطوا نفسكم فترة إنه عادي، خلي يومك بدون ما تسوي أي شيء. بالعكس أنت جالس هنا،
0: أو خلص مهامك مثلاً اللي موجودة في أسبوع واحد، وخلي لك يوم واحد من الأيام تكون كذا في مهام على الأقل بسيطة جداً، وتخصص وقت للراحة في العمل طبعا بما يتناسب وظروف العمل.
1: بالضبط.
0: الإنجاز القادم بالنسبة لطلبة المدارس هو في مادة الرياضيات اللي راح يبدون فيها بإذن الله تعالى. 65,000 من طلبة الدبلوم العام راح يؤدون غدا امتحان الرياضيات بالتحديد بالفرعين، فرعي الرياضيات ومادة الرياضيات المتقدم والأساسي. راح تبدأ يوم الغد الخميس أعمال امتحان مادة الرياضيات لطلبة دبلوم التعليم العام، وما في مستوى ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026 اللي تستمر حتى 28 من الشهر الجاري.
1: الله يوفق.
0: اليوم في مجموعة من الطلبة راح يخلصوا بعد اختباراتهم. بالنسبة للحلقة الثانية هناك 372 مركز ينتظروا طلبة الدبلوم العام توفر هذه المراكز بيئة امتحانية مناسبة. 65307 من الطلبة والطالبات راح يؤدوا الامتحانات، 30533 طالبة، 34774 طالبة، 372 مثل ما ذكرنا مركز امتحاني، 8707 من المراقبين الذين سيشرفون على سير الامتحانات، و 6865 مصحح لأعمال تصحيح الدفاتر الامتحانية، وتسع مراكز تصحيح راح تكون متوزعة على مختلف المحافظات.
1: الله يوفقهم يا رب، وإن شاء الله هذا السعي يكون مكلل بالنجاح بالتوفيق، ويقطف ثمار هذا الجهد إن شاء الله، يعني يفرح بالنتيجة هم وأيضا أهاليهم معلميهم، يعني نرجو لهم أكيد كل التوفيق بإذن الله تعالى.
0: هي ذكريات خاصة بطلبة المدارس خاصة في الدبلوم العام أو ما يعرف بالثانوية العامة سابقا، خبرونا شوية عن كيف كنتوا تستعدوا، وإحنا نسولف اليوم عن الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي الثاني، كيف كنتوا تستعدوا أو كيف هو استعدادكم بالنسبة أو تهيئة أبنائكم الطلبة لامتحان الرياضيات في يوم الغد. كل توفيق مثل ما قالت رويدة لجميع الطلبة، وإن شاء الله يظفروا بما يتمنونه من نسبة عالية تؤهلهم لدخول مؤسسات التعليم العالي بعد ذلك إن شاء الله، وما يتمنونه من رغبات سجلوها في القبول الموحد، وبعد ذلك إن شاء الله تأتي النتيجة الناجحة أو النتيجة التي يتمنونها.

0: خمس دقائق بعد الثامنة، مواصل معكم هذا المشوار مستمعينا في صباح الخير يا بلادي. تحياتنا لكل من انضم إلينا في هذه الدقائق ولكل من واصل معنا هذا المشوار من بدايته إلى الآن، وتحياتنا لكم لكل من يتواصل أيضا معنا عبر 72-44-20-10. تحياتنا لمحمد بن خليف النعماني يقول صبحكم الله بالخير. تحية لكم خالد ورويدة يقول ما هي الغرامة يا خالد؟
1: الغرامة إذا ما رسلت خمسة أيام عن كل يوم ريال. لا.
0: يعني غرامة قوية هذه.
1: لا خمسة ريال.
0: يعني خمسة ريالات.
1: تروح يروح يعني يذهب ريعها إن شاء الله لمصالح إنسانية فقط.
0: إن شاء الله.
1: ما بتروح في جيبنا نحن.
0: لا نخفف عنهم يعني أعطينا بيت شعري مثلاً لما قدمنا هذه الغرامة لأحد الأشخاص.
1: وايد سهلة هذه الغرامة.
0: سهلة. إيه. عشان ما نكلف عليهم.
1: صباح الخير عليكم جميعا مستمعين الكرام. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمرا سلطانيا ساميا بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي، حيث يمثل هذا التعيين خطوة محورية في مسار تأسيس المركز، ويعكس الاهتمام السامي بتعزيز مكانة سلطنة عمان على خارطة المال العالمية. يترأس مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وبعضوية نخبة من القيادات والخبرات الرفيعة من القطاعات الحكومية والمالية والتنظيمية والدولية. نستعرض هذا الموضوع بتفاصيله وهذا الخبر رفقة الأستاذ الحسين بن علي بن سالم القلهاتي نائب مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأعمال بمركز عمان المالي العالمي. أستاذ الحسين يسعد صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: أهلا وسهلا خالد ورويد، أهلا وسهلا فيكم.
1: بارك الله فيكم. بداية أستاذ الحسين، ما دلالة صدور الأمر السلطاني السامي بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي، وكذا أيضا الأهمية الاستراتيجية لإنشائه بموجب المرسوم السلطاني رقم 8/2026، وما يعكس ذلك حجم الثقة الممنوحة لهذا المشروع ودوره في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته؟
2: طبعا جاء هذا القرار التعيينات بعد صدور أيضا مرسوم قانون مركز عمان المالي في يناير من هذه السنة، وهو يعكس أهمية، أول شيء يعكس الاهتمام السامي من المقام السامي، وكذلك أيضا يعكس أهمية المركز وهذه الخطوة الاستراتيجية في الاقتصاد العماني وحتى على مستوى الاقتصاد على مستوى القطاع المالي. هذا يأتي من خلال الأسماء المختارة بقيادة صاحب السمو السيد يزن بن هيثم، وكذلك هذا يدل أيضا في نفس الوقت أن هناك يعني وجود هذه القيادات ووجود هذه الخبرات، سواء قيادات قيادات الاقتصاد العماني وكذلك قيادات القطاع المالي، يدل أيضا على أن هناك موائمة واضحة بين التوجهات الاقتصادية للسلطنة وكذلك التوجهات الاستراتيجية لمركز عمان المالي، وكذلك أيضا أهداف رؤية عمان 2040 فيما يتعلق

0: بالقطاع المالي.
1: نعم
0: هذا من جانب يعني، وجانب آخر أيضا هذه التعيينات أيضا ترسل رسالة ثقة، رسالة طمأنينة للشركات والمؤسسات المالية والمستثمرين الراغبين في تأسيس أعمالهم في مركز عمان المالي العالمي. وفي نفس الوقت أيضا يؤكد التزام السلطنة أن السلطنة تسير خطوة بخطوة لبناء مركز مالي بمعايير دولية وتوفير بيئة أعمال آمنة وشفافة تسمح بنمو الأعمال، وكذلك أيضا يعني على المدى الطويل أيضا ترسخ ثقة المستثمرين.
1: نعم، ماذا عن الأثر الاقتصادي أستاذ حسين؟ المراد تحقيقه من المركز، إلى أي مدى سيسهم مركز عمان المالي العالمي في تعزيز جاذبية سلطنة عمان الاستثمارية واستقطاب أيضا المؤسسات المالية؟ كنت قد تحدثت في إجابتك قبل قليل عن جذب المؤسسات
0: صحيح
1: والشركات المتعلقة بهذا القطاع إلى سلطنة عمان بعد تأسيس هذا المركز، وأيضا
0: صحيح
1: وضوح رؤيته.
0: صحيح. طبعا الأهداف والأثر الاقتصادي المرجو من تأسيس المركز كبير، وهناك أهداف كثيرة، ولكن لو أخذناها على المستوى الكلي على الاقتصاد، طبعا على مستوى الاقتصاد وجود مركز مالي بإطار تشريعي عالمي، وهو طبعا المركز مبني على القانون العام،
1: نعم
0: بالتالي سيجذب الشركات في القطاع المالي وغيرها من القطاعات لتأسيس أعمالها ومزاولة أعمالها وتقديم خدماتها للعالم. هذا يعني بالضرورة أن السلطنة ستصبح على في خارطة رؤوس الأموال، وستلتفت أيضا للفرص الاقتصادية الموجودة في سلطنة عمان. هذا من جانب. لو أيضا دخلنا في التفاصيل وفكرنا فيها كشركات عمانية، ماذا تستفيد الشركات العمانية اليوم؟
1: نعم
0: طبعا وجود هذه الشركات ونقل أيضا مكاتبها ووجود أيضا موظفينها في سلطنة عمان بالضرورة يعني سيكون هناك تزايد على الخدمات وطلبات على خدمات مختلفة من مختلف القطاعات حقيقة، بداية بالطيران، المكاتب، السياحة، وكذلك الضيافة وغيرها من الخدمات التي تحتاجها الشركات أو حتى يحتاجها يعني موظفي هذه الشركات. وبالتالي الشركات العمانية سيكون هناك فرصة لهذه الشركات لتوسعة أعمالها، لنمو أعمالها، وسيخلق أيضا وظائف بشكل يعني عام في القطاع المالي، وبشكل أو بشكل عام في مختلف القطاعات، وبشكل خاص في القطاع المالي.
1: المالي. نعم
0: لا شك أيضا سيكون هناك أثر اقتصادي غير مباشر على مختلف القطاعات مثل ما ذكرت، يعني رواد هذه المراكز المالية وزوار هذه المراكز ورواد الشركات أيضا هم هي فئة مختلفة نوعا ما ستحتاج إلى خدمات مختلفة. أيضا أخي خالد، اليوم كثير من الشركات العمانية تلجأ للمراكز المالية المجاورة أو المراكز المالية في مختلف دول العالم تأسيس شركات لأسباب كثيرة جدا. وجود المركز أيضا سيوفر خيار لهذه الشركات العمانية لتأسيس أيضا أعمالها في المركز وتقديم خدماتها لمختلف دول العالم من خلال المركز، وهذا بدون شك سيسهل هذه العملية أولا، ومن جانب آخر أيضا سيقلل التكلفة التشغيلية على الشركات العمانية. هذا أيضا جانب. الجانب الآخر أيضا على مستوى الأفراد، لا شك أن زيادة الطلب على هذه الخدمات سيزيد من فرص التوظيف، وكذلك الشركات العالمية التي تؤسس أعمالها في المركز ستستعين بالكفاءات العمانية،
1: نعم
0: وأيضا سيكون هناك فرص تدريبية، والمركز أيضا بطبيعته سيخلق فرص توظيفية أو فرص وظيفية نوعية مختلفة نوعا ما، وبالتالي ستكون هناك فرصة للشباب العماني للاستفادة من هذه الفرص. وأخيرا أيضا سيكون هناك بحكم وجود الشركات هذه في المركز، وهي شركات رائدة في اقتصاد العالم، رائدة في القطاع المالي وفي مختلف القطاعات، لا شك أنها ستأتي بمعرفة، فسيكون هناك خلينا نقول استفادة معرفية سواء للقطاع المالي أو حتى الخدمات المساندة مثل التدقيق، مثل الخدمات القانونية وغيرها من الخدمات المرتبطة دائما بالقطاع المالي، لذلك سيكون هناك استفادة معرفية كبيرة جدا.
1: نعم، أفهم من إجابتك أستاذ حسين وكأنك تعبر في استراتيجية المركز وأبرز أهدافه
0: صحيح
1: الآن. يعني هذه الأولويات بالنسبة للمركز قد تكون بشكل أوضح بعد تعيين أعضاء المركز، مركز عمان المالي العالمي، وتسمية هذه الأعضاء وتسميتهم كأعضاء مجلس إدارة مركز عمان العالمي المالي العالمي بأمر سلطاني سامي. نتحدث عن الأولويات بعد التعيين هذه المرة.
0: طبعا بعد التعيين ستكون أهم أولويات المركز هو استكمال البناء المؤسسي، يعني كما تعلم أخي خالد هناك ثلاث هيئات في المركز، هيئة المركز المالي وهيئة التنظيم وكذلك هيئة حسم المنازعات، لذلك بداية من مجالس إدارة هذه الهيئات سيتم استكمال البناء المؤسسي، وكذلك أيضا الإدارة التنفيذية والاستعانة بالموارد البشرية والكفاءات اللازمة للبناء، وأيضا سيتم الاستعانة بالتقنيات اللازمة لتشغيل المركز، وأيضا هناك موامة مع الجهات الداخلية. فهذا الجانب، هذه أحد الأولويات. أيضا الجانب الآخر، هناك يحتاج المركز أيضا أن يعمل على استكمال المنظومة التشريعية. هناك الكثير من القوانين واللوائح التي يجب أن يعمل عليها المركز ويصدرها خلال الفترة القادمة، لذلك سيتم التركيز على إصدار بعض اللوائح والقوانين خلال الفترة القادمة بإذن الله. الجانب الآخر، كما تعلم أخي خالد، أنه المركز سيكون في مدينة العرفان، ولكن إلى حين تطوير المركز في مدينة العرفان ستكون هناك مرحلة مؤقتة. لذلك أحد الأولويات الآن أن المركز يوفر مساحات مكتبية متطورة، أيضا مساحات عمل مختلفة تناسب مختلف أحجام الشركات ومختلف أنشطتها خلال الفترة القادمة، وسيتم الإعلان عنها بحيث أن الشركات تستقر في هذه المكاتب إلى أن يتم تجهيز المبنى في مدينة العرفان. طبعا جميع هذه الأولويات كلها تصب في هدف أساسي، وهو تشغيل المركز بشكل رسمي إن شاء الله.
1: نعم، وهذا اللي أريد أتحدث عنه في سؤالي الأخير معك أستاذ الحسين. ما هي الخطة الزمنية بالنسبة للتشغيل، تشغيل المركز وأبرز المراحل بالنسبة للتشغيل؟ ذكرت فترة مؤقتة وبعد ذلك تنتقلوا إن شاء الله إلى مدينة العرفان في المبنى الجديد اللي يكون فيه إن شاء الله مساحات مكتبية واسعة وأيضا المساحات الخاصة التي تتناسب وعمل المركز.
0: صحيح. بالنسبة لخطة تشغيل المركز، هناك مرحلتين. المرحلة الأولى إن شاء الله خلال هذا العام راح يكون هناك تشغيل أولي وتجريبي للمركز، ومن ثم خلال النصف الأول من العام القادم سيكون هناك الافتتاح الرسمي. خلال هذه الفترة لمدة يعني مدة عدة سنوات سيكون المركز في مكان معين سيتم الإعلان عنه إن شاء الله، وبعدها وبالتوازي يتم تطوير مدينة العرفان، وبعدها ينتقل المركز إلى مدينة العرفان ليكون المقر الدائم للمركز هناك في مدينة العرفان بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى، كل التوفيق لكم إن شاء الله. إذا بعد المرسوم السلطاني رقم 8/2026 تأتي أيضا أو يأتي الأمر السامي بتسمية أعضاء مجلس الإدارة، وبعد ذلك إن شاء الله تأتي مرحلة التنفيذ والتشغيل بالنسبة للمركز مثل ما ذكرت في إجابة السؤال الأخير. شكرا لكم أستاذ الحسين، وبالتوفيق بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله،
1: بارك الله فيكم. شكرا للأستاذ الحسين بن علي بن سالم القلهاتي، نائب مدير العام الاستراتيجية وتطوير الأعمال بمركز عمان المالي العالمية.

0: هذه هي الأغنية، هي بصوت الفنان الجميل مؤيد حبراس من محافظة ظفار. وقبل يومين إذا تتذكري رويدة كنا نسولف عن محافظة ظفار واستعداداتها أو بداية الأسبوع فعلا لموسم خريف ظفار، وذكر لنا الأستاذ أحمد المعشني المتحدث الرسمي لمحافظة ظفار عن المشروعات بالنسبة للطرق. كان في سؤالنا الأخير له اليوم نطالع خبر في جريدة عمان بالتحديد في الصفحة الثانية، إنجاز 85% من طريق وجسر المغسيل وافتتاح الحركة المرورية مطلع يوليو. إذا تتذكر السنة الماضية كان في افتتاح لجسر إيتين وحل المشكلة الكبيرة اللي كانت موجودة في المكان الحيوي هناك في ولاية صلالة. هذه المرة يأتي الخبر لإنجاز 85% من طريق وجسر المغسيل، حيث بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذ هذا المشروع بولاية صلالة 85% مع توقع افتتاح الحركة المرورية على الطريق والجسر مطلع شهر يوليو 2026، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية ويرفع كفاءة الوصول إلى أبرز المواقع السياحية والربط اللوجستي بمحافظة ظفار. المشروع راح يشمل تنفيذ مواقف جانبية، ممشى مزود بالإنارة بعرض يتراوح بين 2 متر و7 أمتار، إلى جانب تزويد الطريق بكافة متطلبات السلامة المرورية وحواجز خرسانية ومعدنية، لوحات إرشادية ودهانات تحذيرية وفق المواصفات القياسية المعتمدة في دليل تصميم الطرق بسلطنة عمان. هذا الطريق تأثر يمكن في إعصار مكونو اللي تأثرت به محافظة ظفار بشكل كبير، وكذلك بعد ذلك أيضا تم العمل بترميم الطريق وأيضا إنشاء هذا الجسر من جديد.
1: هذه هي تفاصيل هذا المشروع الذي أنجز من 85%، ويعني يعتبر من المشاريع المهمة جدا، وخاصة نحن مقبلين على هذا الفصل المهم جدا في محافظة ظفار وخريف ظفار. إن شاء الله يا رب يعني تسمح لكم الفرص أنه تزوروا المحافظة، تستمتعوا بالأجواء الخريفية الجميلة، وأكيد دائما محافظة ظفار مميزة بأجواءها المختلفة. يعني نحاول نستغل الصيف مستمعينا، نستمتع بتفاصيل هذه الأيام، ونستغل أيضا فترة الإجازة، خاصة أنها ممكن تكون فرصة مهمة جدا للأشخاص أنهم يرتبوا أفكارهم. يعني أحيانا الواحد ممكن أن يبني شيء معين في فترة الإجازة. خالد، يمكن ده تكون مأجل مجموعة من الأشياء مخلينها لفترة ما، بالتالي نستغل فترة الإجازة فعليا لكي نعيد ترتيب هذه الأفكار. 724-4-2010 رقم التواصل مستمعينا، نذكركم بموضوع حلقتنا لليوم، ولا زالت هناك مجموعة من الرسائل التي توصلنا على رقم البرنامج حول موضوعنا وما يخص انتقاد زميل العمل أمام أشخاص لربما يكونوا من خارج المؤسسة، بالتالي كيف ممكن فعليا أن نتعامل مع هذا التصرف، وهل يعتبر هذا التصرف صحيح أم لا. رسائل عديدة، ورسالة من أبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار يقول: صباح الأنوار لكم خالد ورويدة، وأيضا يرحب بعبد الحميد وهزاع، للغائب الحاضر أيضا عائشة ولجميع المستمعين. يقول: ذم زميل العمل والتقليل من شأنه أمام المراجعين يؤدي إلى الانعكاس السلبي للمؤسسة التي تعمل بها، وكان من المفترض أن تنصح زميلك على انفراد وتبين الشيء المقصر فيه لتفاداه وتزداد المحبة بين زملاء العمل، والعكس صحيح، فأنت تمدح نفسك وتذم زميلك. وفي هذا يقول الشاعر أبو الطيب المتنبي: وإذا أتتك مسبتي من ناقص فهي الشهادة.
0: من مذمتي هي من ناقصا
1: أيوة فهي الشهادة لي بأني كامل. وأخيرا نسأل الله تعالى أن يديم المحبة بين الجميع. أمين. شكرا لك يا أبو حكيم، كلام سليم وكلام يصب في الموضوع مباشرة فعليا. يعني الكلمة الطيبة صدقة، وما بالك إذا أنت تقدمها لزميل عملك لكي هكذا ترفعوا بالمؤسسة، وفعليا المؤسسة قائمة على الجميع، هي لا تقوم على شخص دون آخر، وجميل أن نعكس صورة جميلة لمؤسستنا بأن نكون دائما هكذا أشخاص نمدح بدل ما نذم بعضنا البعض.
0: صباح النور لطالب الخاطري يقول احترام زميلك في العمل حتى خارج العمل، إذا في تفاهم بينكم لا تخرج أمام المراجعين أو لا تحرج، يقصد هو كاتب حرف الخاء، وهذه صفة غير حميدة. شكرا لك يا طالب يستمع لنا من ولاية الرستاق وبالتحديد من وادي بني غافر قرية الطيب. إن شاء الله أجواءكم جميلة هناك في وادي بني غافر في ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة. أما أبو عصام عبد الله البطاشي يقول النقد البناء أداة حاسمة للنمو، فهو يوجه الأداء نحو الأفضل ويصحح الأخطاء دون تحطيم ويعزز الثقة. نسولف عن النقد البناء، لكن احنا نسولف اليوم لما تنتقد زميلك أمام مراجع من خارج المؤسسة. نعم. زميلك يذمك أمام شخص آخر، إيش التصرف اللي تسويه علشان تتعامل مع هذا الموضوع؟ خبرنا وسولف معنا وشارك بفكرتك ورأيك عزيزي المستمع على 7244-2010.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. صباح المحبة لكم جميعا مستمعينا اللي يستمعوا لنا في هذه الصباحات، وصباح الخير يا بلادي. دائما نقول لكم محطاتنا عديدة مختلفة، نحاول هكذا أن ننقل لكم الكثير من التفاصيل الجميلة عن سلطنة عمان وعن منجزاتها، وأيضا ننقل لكم بعض الأخبار الصحية العالمية والترفيهية في بعض الأحيان. محطات حوارية عديدة في حلقة اليوم مستمعينا، ومحطتنا القادمة هذه المرة حول اللقاء الإعلامي لمحافظة شمال الشرقية لعام 2026. للحديث حول تفاصيل هذا اللقاء الإعلامي تنضم إلينا الدكتورة زبيدة بنت سالم الشيذانية، وهي المتحدث الرسمي لمحافظة شمال الشرقية. حياك الله معنا دكتورة زبيدة وصباح الخير.
1: صباح الخير والسرور لكم جميعا وللمستمعين الأكارم.
0: تحياتنا لك دكتورة زبيدة، وبداية ما هي أبرز المنجزات التنموية التي حققتها محافظة شمال الشرقية خلال الفترة الماضية، والتي أيضا سيتم تسليط الضوء عليها خلال اللقاء الإعلامي؟
1: في البداية يسعدني أن أتقدم بالشكر لبرنامج صباح الخير يا بلادي على إتاحة هذه المساحة الإعلامية اللي تسهم في تعزيز التواصل مع المجتمع وإبراز الجهود التنموية اللي تشهدها محافظة شمال الشرقية، كما أن نثمن الدور اللي تقوم به وسائل الإعلام كشريك رئيسي في تحقيق أو في نقل الصورة وإبراز المنجزات. بالنسبة للمنجزات التنموية اللي حققتها المحافظة، طبعا محافظة شمال شرقية شهدت خلال الفترة الماضية حراك تنموي متسارع شمل مختلف القطاعات حقيقة، سواء كانت القطاعات القدمية الاقتصادية الاجتماعية، حيث تم تنفيذ ومتابعة عدد من المشروعات في قطاعات الطرق والصحة، الخدمات البلدية، المياه والاستثمار والسياحة. أيضا المحافظة حققت تقدم ملحوظ في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، رفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية، إلى جانب استقطاب عدد من الفرص الاستثمارية النوعية اللي تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للمحافظة. وفي هذا اللقاء الإعلامي بإذن الله سيتم التطرق إلى أبرز هذه المنجزات وما تحقق من استهدافات تنموية خلال الفترة الماضية.
0: نعم واضح، يعني هناك الكثير من المنجزات التي تفضلت وذكرتيها دكتورة. أيضا كيف تقيم اليوم مستوى التقدم في المشاريع الخدمية والاقتصادية في ولايات المحافظة، وأيضا ما أثرها المباشر على تحسين جودة حياة المواطنين هناك؟
1: حقيقة يعني المحافظة تشهد مجموعة من المشاريع الخدمية والاقتصادية في مختلف ولايات المحافظة تحقق مستويات جيدة من الإنجاز وفق الخطط الزمنية المعتمدة، مع متابعة مستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، وهذا بلا شك انعكس بشكل مباشر على تحسين البنية الأساسية، تطوير الخدمات العامة، أيضا تعزيز فرص الاستثمار، رفع كفاءة المرافق الحيوية. أيضا هذه المشاريع ساهمت في توفير بيئة أكثر جودة واستدامة للمواطن اللي ساهم بشكل كبير ويدعم الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وحقق مستويات كبيرة من رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة.
0: نعم واضح. أيضا دكتورة، ما هي أبرز ملامح الرؤية المستقبلية للمحافظة ضمن مستهدفات رؤية عمان 2040، وأيضا ما هي أهم المشاريع التي يعول عليها في المرحلة القادمة؟
1: الرؤية المستقبلية لمحافظة شمال الشرقية ترتكز على تعزيز تنافسيتها الاقتصادية، أيضا استثمار مقوماتها الطبيعية والجغرافية والتراثية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. فالمحافظة تركز خلال المرحلة المقبلة بإذن الله على تطوير البنية الأساسية، تحفيز الاستثمارات النوعية، كذلك تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، دعم المشاريع المرتبطة بالسياحة والصناعات التحويلية والقطاع اللوجستي والاقتصاد المحلي، كما يتم العمل على رفع كفاءة الخدمات. نعمل أيضا على تحسين تجربة المستفيد، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع ولايات محافظة شمال الشرقية
0: بإذن الله تعالى. إذن دكتورة، يعني أكيد لقاء إعلامي مهم جدا يحوي على الكثير من التفاصيل المختلفة في إطار أيضا تعزيز الشراكة مع وسائل الإعلام. هذا اللقاء كيف راح يسهم في دعم الشفافية وأيضا إيصال الصورة الحقيقية للحراك التنموي في المحافظة؟
1: كما تعلمون أنه مثل هذه اللقاءات الإعلامية تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر مع وسائل الإعلام والجمهور، اطلاعهم على واقع التنمية وما تحقق من إنجازات وتحديات وخطط مستقبلية بكل شفافية ووضوح. كذلك مثل هذه اللقاءات الإعلامية تسهم في بناء جسور من الثقة والتعاون مع المؤسسات الإعلامية باعتبارها شريك أساسي في نقل المعلومة وإبراز الجهود التنموية المبذولة. ونحرص من خلال لقاء الإعلامي ومثل هذه اللقاءات أن نقدم صورة واقعية وشاملة للحراك التنموي اللي تشهده بالمحافظات، وتمكين الإعلام من الوصول إلى المعلومات الموثوقة اللي هي بتسهم أكيد في تعزيز الوعي المجتمعي وتدعم المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية.
0: نعم، بارك الله جهودكم دكتورة، شكرا جزيلا لكل هذه التفاصيل الجد مهمة حول هذا اللقاء الإعلامي. الدكتورة زبيدة بن سالم الشيذاني المتحدث الرسمي بمحافظة شمال الشرقية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لكم، ونجدد شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة، ونؤكد أن الإعلام شريك مهم في إبراز المنجزات التنموية ونقل الصورة الحقيقية لما تشهده اليوم محافظة شمال الشرقية من منجزات وحراك تنموي متواصل، ونتمنى التوفيق للجميع
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. إذن مستمعينا، هذه كانت تفاصيل هذه المساحة الحوارية حول اللقاء الإعلامي لمحافظة شمال الشرقية لعام 2026. هناك الكثير من التفاصيل الأخرى أيضا لنخبيها لكم في صباح الخير يا بلادي، خلوكم معنا إلى تمام التاسعة.

0: الله يحفظكم إن شاء الله وإن ما كنتم مستمعين الكرام، وصباحات إن شاء الله فيها الخير والسعادة وأيضا الإنجاز على صعيد العمل، أو حتى إذا كان عندك موعد معين أو تسمعنا وإنت في إجازة، إن شاء الله إجازة فيها العافية. نأخذك الآن في معلومة صحية عن دراسة أمريكية تكشف أسرارا عن مخ الإنسان. يعتبر مخ الإنسان العضو الأكثر تعقيدا في الجسم، وهو المركز الرئيسي للجهاز العصبي المسؤول عن إدارة كافة أنشطة الجسم الحيوية العقلية والسلوكية. لكن إيش اللي كشفته هذه الدراسة الأمريكية عزيز المستمع؟ أن مخ الإنسان يستطيع أن يستمر في التعلم والمعالجة بالنسبة للنصوص اللغوية ليس فقط مع مرور عمر الإنسان، وإنما حتى في حالات الغياب عن الوعي. سبحان الله. إذ وجد فريق بحثي من جامعة بايلور وكولومبيا ورايس وهارفارد ومؤسسات بحثية أخرى في الولايات المتحدة أن العقل البشري يستطيع التعامل مع اللغة حتى إذا كان الشخص تحت تأثير المخدر الكلي أو حتى إن غاب عن الوعي. توصلوا إلى أن الخلايا العصبية في الحصين تستطيع التعرف على النبرات الصوتية المختلفة أثناء تخدير المريض، وأن هذه المقدرة كانت تتزايد بمرور الوقت. وخلال التجربة بدأ الباحثون في قراءة نصوص من قصص قصيرة للمرضى أثناء غيابهم عن الوعي، ووجدوا من خلال قياس النشاط العصبي للمخ أن عقل المرضى استطاع التمييز بين أنماط الحديث المختلفة والتعرف على الأسماء الأفعال وكذلك الصفات. خلاصة هذه المعلومة عزيزي المستمع أن المخ البشري أثناء تخدير المريض كان يستطيع التعرف على الكلمات قبل حتى النطق بها خلال التجربة، وهي خاصية عادة ما ترتبط لدى الإنسان بالتيقظ والانتباه. طيب إيش ممكن تفيدنا هذه المعلومات؟ بإمكان هذه النتائج أن تساعد في علاج المرضى المصابين بمشكلات صحية مثل جلطات المخ وغيرها. طبعا هذه النتائج ما تسري على كامل أو كافة يعني فقدان أو حالات فقدان الوعي، وإنما مع مواد التخدير، مواد معينة أو نوع معين من مواد التخدير، وجزء معين أيضا من المخ قد لا تسري في حالة النوم الطبيعي أو الغيبوبة مثلا، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني هيلث داي المتخصص في الأبحاث الطبية.
1: سبحان الله، يعني هكذا أيضا الكثير من الدراسات تكتشف الكثير من الأسرار حول مخ الإنسان، ويعتبر هو العضو الأكثر تعقيد في الكون. خالد، حيث أيضا كشفت دراسات حديثة في علم الأعصاب أنه يتكون من حوالي 86 مليار خلية عصبية، وأيضا يستهلك طاقة تعادل 20 واط، وأيضا يمتلك سعة تخزين هائلة تصل إلى 1000 تريليون اتصال، حيث يستمر المخ في النمو حتى سن 25، وأيضا يتميز بقدرات مذهلة على التجدد والمرونة العصبية. وأيضا سبحان الله يقال خالد أنه المخ بإمكانه أن يستقبل كم هائل من المعلومات، لكن لا تطلب منه أن يسترجع لك إياها في نفس اللحظة، فهو يشفر هذه المعلومات، يأخذها المعلومة. يعني في بعض الأحيان لما نذاكر إيش نقول؟ أنا أخاف أذاكر المادة مع هذه المادة عشان ما تتشابك المعلومات، وبعدين والله يعني ما أقدر أفرق بينهم. لا، العقل يقدر. فسبحان الله، عملية استقبال المعلومة بالنسبة للعقل عملية جدا مذهلة، يقدر يستقبل يعني الملايين من المعلومات في ذات اللحظة، ولكن أيضا استرجاعها يمكن ما راح يقدر يسويها في نفس اللحظة، لكن مع الوقت أنت راح تقدر تسترجع هذه المعلومات.
0: نعم، لذلك المخ يستهلك حوالي 20% من إجمالي طاقة الجسم ودم الجسم، رغم أن وزنه لا يتجاوز إلا يعني تقريبا فقط 2% من وزن الجسم. في معلومة سريعة كذا عن الألم بالنسبة للمخ، لا يحتوي المخ نفسه على أي مستقبلات للألم، ولذلك لا يشعر الإنسان بالصداع من داخل الدماغ. فهذه حالة من غياب الألم،
1: لكن هو المسؤول عن شعورنا بالألم لباقي الجسم. سبحان الله.
0: لكن كيف ذكري في العلوم كنا ناخذ الأجزاء الرئيسية والوظائف. يلا بدون لا تشوفين على على الشاشة
1: هي.
0: إيش هي أبرز أجزاء المخ؟
1: المخيخ.
0: أها صح واحد.
1: وما أتذكر يا
0: أخي. باقي اثنين.
1: اللي هو ما أتذكر والله. الفصل الأيمن والفصل الأيسر.
0: إيه الفصل الأيمن والأيسر هذا ليش يسمون؟ هو نفسه.
1: هو الدماغ.
0: المخ أو الدماغ.
1: هي.
0: إنزين. طيب باقي واحد.
1: الله الحمد لله. مخيخ.
0: لا خلاص قلتي
1: له.
0: جذع الدماغ. اللي يصل المخ بالحبل الشوكي ويتحكم في الوظائف اللا إرادية كالتنفس ومعدل ضربات القلب.
1: هذا جهاز العصب الكامل
0: يعني. أنا ما لومك لأنك ما عرفت المعلومة الأخيرة لأنك مذاكرة رياضيات. بكرة إن شاء الله راح تختبر الرياضيات مع طلبة الدبلوم العام.
1: رياضيات وعلم المنطق. يقولك العقل يعشق المنطق. يعني الرياضيات تتوقع للأشخاص المنطقيين. إذن هذه تفاصيل هذه المعلومات مستمعينا، ولازم أكيد يعني نأخذكم معنا في هذه الرحلة الصباحية في تفاصيل كثيرة. مستمرين معاكم إلى تمام التاسعة.

0: إن شاء الله تكونوا قريبين ما تبتعدوا عن كل أحبائكم وهم أيضا يكونوا قريبين منكم. صباحكم دفء من تحبون، وأهلا ومرحبا بكم من جديد إلى صباح الخير يا بلادي. مركز عمان للتحكيم التجاري كان قد دشن هويته وقواعده الجديدة لعام 2026، وهذا موضوعنا بتفاصيله التي نستعرضها رفقة الأستاذة عزة بنت حمدون الحارثية، باحثة قانونية بمركز عمان للتحكيم التجاري. أستاذة عزة، يسعد صباحك بكل خير، حياك الله معنا.
1: الله يحييك، صباحكم خير جميعا.
0: يا أهلا ومرحبا. بداية، أبرز التحولات الجديدة التي سيشهدها مركز عمان للتحكيم التجاري مع إطلاق الهوية الجديدة والقواعد التحكيمية أو قواعد التحكيم المعدلة لعام 2026.
1: طبعا هذه الخطوة محطة مهمة جدا في مسيرة المركز. الهوية الجديدة وقواعد التحكيم المعدلة يعكس التطور اللي شهد المركز خلال السنوات الماضية والطموح الذي يطلع عليه المركز خلال المرحلة المقبلة. بعد سنوات من بناء الخبرة المؤسسية وإدارة الدعاوى وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، أصبح من المهم أن يكون لدينا إطار مؤسسي وقانوني يعكس هذا التطور ويواكب أفضل الممارسات العالمية. ويمكن القول أن ما نشهده اليوم هو انتقال مرحلة جديدة أكثر نضجاً وتركيزاً على تعزيز التنافسية في المركز وترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز أو وجهة للتحكيم وتسوية المنازعات التجارية.
0: نعم، أيضا نتحدث أستاذ عزة حول ما يتعلق بإسهامات هذه القواعد الجديدة في تعزيز سرعة وكفاءة الفصل في النزاعات التجارية بما يخدم بيئة الاستثمار في سلطنة عمان. لابد أن تكون أيضا محكمة بأطر قانونية وقواعد تحكيم جديدة تلائم بيئة الاستثمار.
1: نعم بالضبط. طبعا القواعد المحدثة هي يعني عدلناها بناء على أفضل الممارسات الدولية استناداً على قانون الأمسترال. وطبعا الهدف الأساسي من أي نظام تحكيم حديث هو تحقيق التوازن بين الكفاءة والعدالة. طبعا هذا ما ركزت عليه قواعد 2026 المحدثة. وتضمنت التعديلات عدداً من آليات التي تعزز كفاءة إدارة دعاوى التحكيم وتحد من التأخير الإجرائي وتوفر مرونة أكبر في التعامل مع النزاعات. وطبعا كلما كانت إجراءات تسوية المنازعات أكثر وضوحاً وكفاءة زادت ثقة الأطراف في البيئة القانونية والاستثمارية. لذلك فإن هذه التعديلات لا تخدم فقط أطراف النزاع وإنما تسهم أيضا في تعزيز جاذبية عمان للاستثمار والأعمال.
0: نعم، أيضا تم التدشين مع التدشين أيضا الإعلان عن مسابقة التحكيم وأيام مسقط للتحكيم 2026. خبرينا أستاذ عزة عن هذه المبادرة للمختصين، ماذا تمثل ولطلب الطلب المهتمين بقطاع التحكيم بشكل عام؟
1: نعم، طبعا نحن ننظر إلى هذه المبادرات باعتبارها استثمار في رأس المال البشري والمعرفي. طبعا بناء منظومة تحكيم قوية لا يقتصر على وجود قواعد حديثة ومؤسسات فاعلة ومحكمين، بل يتطلب أيضا إعداد جيل من المختصين القادرين على قيادة هذا القطاع مستقبلا. طبعا مسابقة التحكيم تمنح الطلبة فرصة لاكتساب خبرات عملية في هذا المجال، وتشكل أيام مسقط للتحكيم منصة تجمع الخبراء والممارسين من داخل عمان وخارجها لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز التطورات والتحديات في مجال التحكيم وتسوية المنازعات. ومن خلال هذه المبادرات نسعى لترسيخ ثقافة التحكيم اللي هو أهم شيء عندنا نحن، ويعني أهم أهداف هذه المبادرة هي ترسيخ ثقافة التحكيم هنا في عمان كمركز إقليمي للمعرفة والخبرة في هذا المجال.
0: نعم، بجانب إطلاق الهوية الجديدة وما تحدثت عنه أستاذ عزة، مسابقة التحكيم أيام مسقط للتحكيم 2026، تم الكشف عن التقرير السنوي لعام 2025 العام المنصرم، أبرز المؤشرات والإنجازات التي يعول عليها من قبل المركز في ترسيخ مكانته إقليميا ودوليا من خلال هذا التقرير ونتائجه.
1: نعم، التقرير السنوي يعكس استمرار النمو في أعمال المركز والثقل المتزايد بخدماته، حيث شهد المركز تسجيل عدد جيد جدا من دعاوى التحكيم في قطاعات اقتصادية متنوعة. طبعا إلى جانب توسيع شبكة شراكاته مع عدد من مؤسسات التحكيم الإقليمية والدولية المرموقة. ونفخر بتنظيم أيام مسقط للتحكيم، واللي هو يعد أول مؤتمر تحكيم من نوعه في عمان، حيث جمع نخبة من الخبراء والممارسين المحليين والدوليين لمناقشة أبرز القضايا والتطورات المرتبطة بالتحكيم وتثبيت المنازعات. هذه الإنجازات تمثل مؤشرات مهمة على تطور المركز وتعزز من دوره في دعم بيئة الأعمال وترسيخ حضوره على المستويين الإقليمي والدولي.
0: ممتاز، كل التوفيق لكم إن شاء الله، وبعد هذه النتائج نرى إن شاء الله في تقرير 26 تكون نتائج أفضل بالنسبة للمركز، مثل ما هو الحال مع تهيئة المركز بهوية جديدة، وكذلك أيضا الإعلان عن مبادرات تحفيزية مثل ما ذكرنا للمختصين للطلبة والمهتمين بقطاع التحكيم. شكرا لكم أستاذ عزة، بارك الله فيكم.
1: عفوا يومك سعيد.
0: بارك الله فيكم، يومكم أسعد. شكرا للأستاذة عزة بنت حمدون الحارثي، باحثة قانونية وبمركز عمان للتحكيم التجاري، وتحدثنا معها عن إطلاق المركز لهويته وقواعده الجديدة لعام 2026.

مواضيع كثيرة نتناولها معك عزيز المستمع فيما يخص هنا ساحتنا المحلية في سلطنة عمان. كنا قد تحدثنا أيضا في وقت سابق عن إنجاز 85% من جسر المغسيل هناك في ولاية صلالة في جنوب سلطنة عمان، لكن في أقصى شمال سلطنة عمان وبالقرب من مضيق هرمز كان قد افتتح يوم الأمس الملتقى التشريعي البيئي بولاية خصب بعنوان السياحة البيئية في ظل التشريعات مدى المواكبة والامتثال البيئي. والملتقى بمسندم وصى بإعداد إطار تشريعي متكامل للسياحة البيئية المستدامة واستعرض أفضل الممارسات وفرص الاستثمار في القطاع الواعد والقطاع السياحي. هذا عن مسندم، ومسندم الجميلة بالتنوع الجيولوجي فيها بين الجبال والبحر، الأماكن الجميلة الآسرة. بالمناسبة اللاعب الإسباني أندرياس نيستا لاعب المنتخب الإسباني السابق كان قد نشر بعض الصور وهو يتجول في محافظة مسندم في أحد المنتجات السياحية الجميلة هناك.

0: حياكم الله مستمعينا، ونرحب بكم في الدقائق الأخيرة فعليا من عمر البرنامج. وطبعا بكرة انطلاق كأس العالم. خالد، طبعا خالد أكثر إنسان مبسوط الآن.
1: ليش؟ علشان هذا؟
0: كان عنده العد التنازلي لهذا اليوم. لبكرة قصدي.
1: حسستيني بشغف كبير لكأس العالم. أنا بالنسبة لي هذه كأس العالم أعتقد وكما يعتقد الكثير إنها من يعني نسخة ما أعرف هي، ما نريد نسبق.
0: بنشوف.
1: بس من ضمن النسخ الأسوأ اللي راح تكون. هذا رأيي يعني.
0: بنشوف عاد.
1: طبعا ما أريد أقول لك، كنت رأيي للمستمع العزيز.
0: نحترم رأيك.
1: شكرا.
0: يقولك خالد، في عام 1994 شهد كأس العالم أمريكا أكبر حضور جماهيري في تاريخ البطولة، على الرغم أنه هناك كانت فيه الكثير من الانتقادات حول هذا الموضوع والجدل حول اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم الولايات المتحدة لتكون هي الدولة المستضيفة لكأس العالم. لكن السبب وراء ذلك هو أن كرة القدم رياضة ليست ذات شعبية كبيرة في الولايات المتحدة ولا زالت أيضا، مما يهدد بإقامة بطولة بمدرجات خاوية. لكن المفاجأة فاجأت الجميع فعليا أنه هذه البطولة شهدت أكبر حضور جماهيري في تاريخ كأس العالم حتى ذلك الوقت، بمتوسط 70,000 متفرج في المباراة الواحدة. وكما شهدت البطولة مستوى عالي من المنافسة وكرة قدم هجومية وممتعة، مما جذب أنظار مئات الملايين من المتابعين حول العالم. شوف كيف الملعب كيف كان. يعني منظر
1: 70,000 متفرج في المباراة الواحدة بهذا المتوسط. الحين ما أعتقد أنه راح يصير هذا الموضوع.
0: نحن بنشوف.
1: لأن أسعار التذاكر غالية جدا، 126 دولار هذه أقل تذكرة. في مباراة مثلا المغرب والبرازيل أعتقد وصلت إلى 3,000 دولار. يعني صعب جدا على الناس أنها تروح إلا إذا كان حد خلاص عادل عدى لهذا الأمر. طبعا من ضمن أو الأبرز في أسعار التذاكر الغالية هو هذا المونديال المنتظر. بالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية استضافت البطولة مرتين. مرة في 94 لما ذكرت هذه المعلومة رويدة، وهذه المرة بالمشاركة مع كل من المكسيك وكندا. بهذه المعلومة نصل وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية هذه الحلقة. كل التوفيق إن شاء الله للفرق أو المنتخبات العربية المشاركة في هذا المونديال. الملتقى بحول الله تعالى في صباح الغد. كونوا بخير، وشكرا لكل من استمع لنا ورافقنا ورسل لنا برسالته وتواصل معنا في هذه الحلقة. أطيب التحية من فريق العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم رويدة بن تحميد الرواحي، خالد بن عبد الله البداعي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن أحمد الرواحي في الإخراج، وحيكم مخرجنا هزاع بن سيف الرأس. بنشوفكم باكر،
0: إلى اللقاء. Thank you.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. أمر سلطاني سام بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي برئاسة سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات يبحثها لقاء معالي السيد وزير الداخلية بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين. بأكثر من 580 مليون ريال عماني، صندوق عمان المستقبل يوقع على 105 مشروعات استراتيجية في عدة قطاعات. مكتب مجلس الدولة يناقش إيجاد إطار مؤسسي متكامل لتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي ويطلع على الخطوات العملية لتعزيز ريادة الأعمال. مجلس الشورى يبحث تفعيل التدابير والبرامج الحكومية لمواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات لكبح التضخم، ويناقش إقرار مقترح مشروع قانون العقوبات والتدابير الجزائية البديلة. مليار ومئة واثنان وثلاثون مليون ريال عماني إجمالي مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي، ونسبة الاكتفاء الذاتي تتجاوز 140%. غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تمكين النماذج الاقتصادية الحديثة وواقع العمل الحر وآفاق تطويره في سلطنة عمان. الجيش الأمريكي يعلن شن غارات على إيران بعد توعد ترامب بالرد على إسقاط مروحية أمريكية. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته جنوب لبنان في هجمات أوقعت 12 قتيلا، وحزب الله يرد باستهداف مواقع وتجمعات للقوات المتوغلة داخل القرى اللبنانية. وعشرة شهداء في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في غزة، وتحقيق أممي يؤكد أن سلطات الاحتلال تمكن المستوطنين من ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى.

الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية عمان.info.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

الأعمال. التنفيذ الفني فاطمة الرواس. المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي. تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: أذب حوالي أشوفه، أذبح نفسي قبل لا أشوفه وهو ماخذ حسين مني.
1: يا نيتي أنتي، يا نيتي يا بنية، قال لك خلاص ما راح يحصل حتى جواب لسؤاله.
0: نعم يا نيت، نعم يا نيت، وما أبى لا سؤاله ولا أشوف وجهه. زكريا أخو، قولوا له لي البيت عندنا مرة ثانية، ما حد وصلنا للي احنا فيه الحين غير زكريا هذا.
2: لا ظلم الولد، زكريا عاقل وواقف معانا، ولا ظن يرضى باللي يصير فينا.
1: صدقها لو مايا كان ما وصل خبر الولد لأهله.
2: لا ظلم الولد، زكريا من زمان يزورنا، ولا هام منا لا أبوه ولا أمه. الولد عاقل ودارس وفاهم، ما بحد يجرحه بالكلام لو يمر ثانية.
0: سامحني يا عبد الله، يمكن ما من حقي يقول هالكلام لأني ما في بيت أبوي، إذا ياك لا تجيب صوب البيت.
2: من قال لك هذا ما بيتك؟ هذا بيت أمنا مثل ما بيت خالي ودانة، يعني بيتك وبيتي وبيت أولادنا. ما بأسمع هالكلام مرة ثانية، وحسين ولدك ما حد يقدر ياخذه منك دام راسي يشم الهواء، وهذا وعد مني وأنا أخوك.
1: وين أبوك؟ ليش ما يل الحين؟ عاد ليل؟
2: يعني تبيهم يودروا الضيف وما يقوموا معها بالواجب؟
1: يا هالضيف اللي ما أعرف إذا ما يا يزيد الطين بلة.
3: عاد بترخص عنكم، ما قصرتوا، كفيتوا ووفيتوا.
2: ما أقدر أقول لك سلم على عمي وولد عمي أو أهل البلاد، بس طمني على أنه أخذ عيد الله يشفيه.
4: سامحنا على القصور يا أخوي مبارك.
3: تمنيت أوادع أن نأخذ حسين، بس عذره لأن عارف حاله.
4: لا تخاف على حسين، سار صوب النوخذة بن خاطر، ومن اليوم راح يكون أستاذ المصنع، وإن شاء الله بتشوفوا السفاين الزينة اللي بتوصل بلادكم.
3: الله يوفقه، الله يوفقه، فوداعة الله.
4: الله يحفظك، الله يحفظك.
5: ما شاء الله ما شاء الله، صوت المطارق والمسامير وهمة الريايل يضرب القلب. هيك ذاك أباكم، ما أحد يقول لا لنأخذ حسين، واللي يقوله تنفذونه. همه همه، بارك الله فيكم.
6: حياك حياك يا نأخذ بن خاطر، قرب قرب قرب العود.
5: دامك موجود ما حد عود، الله يوفقكم، وإذا بغيت شيء طرش علي.
7: ايش غدانا اليوم؟
8: انت امر وتدلل، انت ايش بخاطرك؟
7: الحين تسألين عن خاطري؟ الحين عاد وقت الغداء؟
8: الخير موجود الحمد لله، وكل اللي متوفر تحت امرك.
7: يا مغير الاحوال،
8: ايه؟
7: اكنك رجعتيني سنين ورا.
8: وليش عاد سنين ورا؟ ترى السنين هي السنين، ما تغير فيها شيء، بس اهل السنين متغيرين.
7: الله لا يغير علينا. ايه الله يهدي نفوسنا ويزيد محبتنا يا رب.
8: اللهم امين يا رب العالمين. ايش عاد اخبار الشغل؟
7: رجعتيني للنكهات، انا ما صدقت اسمع كلام حلو. لازم يعني الشغل؟ قولي كيف حالك وايش اخبارك وايش مسوي وايش امورك، هاي الكلام الغاوي.
8: ايش بيكون الحال؟ ترى هو هو ما بيتغير شيء دام انك انت معاند اخوي الشيخ ناصر.
7: يا شين هالاسم، اقول تقدري تغرفين الغداء وانام شويه، عندي مشوار مهم وعاجل للعصر.
8: وعلى وين هالمشوار ان شاء الله؟ على وين؟
7: طالب مني بنعيد، المسكين ما يهود، الظاهر ان الطيحه كانت قشره وما عاد يقدر يرجع يوقف من جديد.
8: زين خذ ناصر معك، عشان اذا بغاك تشغل مصنعه تخلي ناصر يمسك الشغل ويعاونك.
7: هلا وعدتينا بهالناصر هذا.
8: يا
7: سيري سيري سيري غرفي غدا، خلينا اكمل لقمه عسى ما تلوع كبدي.
9: صار لك كم يوم ما على حالك، خير؟ عندك شيء مخلنك محتار؟
10: ما فيني شيء، بس الشغل وايد والعمال عددهم قليل.
9: وين راحوا العمال؟ هاجروا؟
10: يدورون على مصلحتهم، حنا امورنا ما طيبه، حقوقهم ما صارت توصلهم، وراحوا مكان ثاني.
9: سبحان الله، كأن حد داعي عليكم. انتوا ولاد حمدان وحسين بن سليمان اللي الناس ما عندها ذكر غيركم، وهالسفن في البحر تشهد لكم، والكل شاكر وحامد. يوصل بكم الحال هالمواصيل؟
10: ما في شيتم على حاله يا فنة،
9: لأن ما في ذكر الله، وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
10: وإيش بعد؟ كملي.
9: ما في داعي أكمل، أنت عارف كل شيء.
10: لا والله صرت ما عارف أي شيء. ليش العم مبارك تأخر؟
4: ما شاء الله تبارك الله، المكان تغير والمساحة كبرت.
11: البضاعة الجديدة راح تعمل تغيير كثير. عاد بغيت أكلمك في موضوع، وأباك ما تزعل مني ولا تأخذ بخاطرك.
4: ها؟ لا تقول لي إنك تبى تترك هالدكان وتسوي لك دكان بعيد عني.
11: حاشي ما سويته. لو بغيت أكبر دكان بس أروح بعيد عنك؟ مستحيل، أنت أبوي وعمي وخالي بعد.
4: هاي ليش عندك؟ إيش عندك؟ إيش تبى تقول؟ ليش متردد؟
11: بغيت أبني بيت لأبوي وأقوي فيه أمي وأختي سهيلة.
4: وبتخلونا وحدي وتروحون بعيد؟
11: حاشا لله، أنا قلت لأبوي، أما أنا ودانة وحسين ما بنخليك.
3: لا تقول لك أنت رايح تزور النخذة بن عيد؟
7: رايح طالبني، بغيت أفهم منه شيء ما صار. قلب يعورنا عليه مسكين، يحاول يقول شيء وما قادر، كان يصيح وصيحني معه. نعم صيحني معه، مسكين ما عنده غير ابنة صغيرة نيه، لو عنده عيال كان وقفوا معه.
3: حتى هالبنية ما جات إلا من 4 سنين، سبحان الله أرزاق. ما قلت لي حال هيش كان طالب إنك؟
7: أنت تفهم ولا ما تفهم؟ يعني أنا حصلت شيء، سمعت شيء، فهمت شيء؟ أقول لك ما قدرت أتم قاعد عنده وقدامه وهو يهذي بذيك الحالة، قمت وطلعت.
3: إيه أكيد الريال كان يباك تدير بالك على المصنع، ترى رزقي عياله.
7: عنده عماله وناسه، وأكيد بيهتمون في الحال والمال، أنا ما ناقص، ويعلم الله بالحال.
3: إيه يا ريتك يا حسين وافقت تمسك مصنع بن عيد وترجع، البلاد محتاجت لك.
12: بنتعاون نبني لنا بيت، أخوك النعم فيه أبد ما قصر، ولا يمكن أنسى أفضاله علينا.
1: بس هو زعل، زعل وايد، سلمت عليه وما رد السلام، ما أخذ على خاطره أكيد.
12: أنا بطيب خاطره، أخوك ريال شهم واللي مثله كامل العقل والأدب. لا تخافي على سعود، سعود هذا ينحط على الجرح ويبرع.
1: عساك مرتاح بس في الشغل؟
12: عسى الله يقدرني وصمم من البوم العود. هذا المشروع أرح يرجع كل اللي فقدناه في حياتنا الماضية.
1: دام الصحة موجودة ما فقدنا شيء، اللهم لك الحمد والشكر. من هذا اللي جاي الحين؟
2: حي الله الحبيب، حي الله الحبيب، قرب قرب، أبويا زكريا ولد عمي زايرني.
1: أيوة أنت، أنت كنت السبب، لولا أنك رحت وخبرتهم كان ما ترددوا. كل مرة يرسلون حد يتأكدون ويمكن يطالبون وياخذون حسين عندهم.
13: عمتي صدقيني ما رح أخلي هالشي يستوي أبد.
1: كيف وإذا أخوك طالب بالولد وبالقانون من يقدر يمنعه؟ خبرني.
0: أني بمنعه وأشوف حد يقرب من حسين.
13: ممكن تهدون عشان نعرف نتكلم؟
1: زين هذا احنا هدينا، خلا يلا قول
13: كلامك. اذا طالب بالولد صحيح، بس هل هو عند استعداد يربيه؟ وعند من؟ زوجته فنه ما تبى الولد، وامي ما ظني اصلا تبى الولد، يعني كذا ولا كذا الولد بيبقى هنا وما حد راح يطالب به، وابوي لا يمكن يرضى باللي يصير للولد.
1: هي أنت ما تعرف عنيدة، هذه لو الود ودها بتحرق الأخضر واليابس، ولا يهمها لا حمد ولا ولده ولا حتى أبوك. هذه إذا حطت حد في بالها لو تقدر تحرقه تحرقه.
13: لهذه الدرجة ما أخذ على أمي؟
1: أنت صغير ما تعرف باللي صار، حتى لو أمك غلطت بتبقى ولدها ومن حقك تدافع عنها.
0: لا تلومنا يا زكريا، الغربة اللي عشناها خلتنا نخاف من كل شي حولنا.
11: أبد ما تروح، تبات عندنا مثل ما تعودت، وبتجلس مع أبوي وعمي سعود نتعشى ونسولف، ما عليك من أمي وسهيلة.
10: لا يا عبد الله، يمكن بتكون هذه آخر مرة أزورك فيها، حاس إني ما مرغوب فيني.
11: لا تلومهم يا أخوي، اللي شافوه ما شوية، لو أنت بمكانهم يمكن تخاف مثلهم.
10: معذورين، بس يعلم الله أني حبيت أكون ولدهم وقريب منهم. أنا ما صدقت رجوعهم، أبي أجلس مع عمي كثير وأشوف وجهه، لأنه يحسسني بالصدق والطيبة اللي فقدتها في البيت.
14: أنا ما أدري ليش سفاتني، صار لك يومين كاملين من وصلت لا مريت علي ولا سألت عني. أنا كنت مطرشنك في سالفة، قولي ما المفروض تجيني تخبرني إيش صار معك؟
15: خلصت كلامك ولا بعد عندك شيء وبتزيد؟
14: سامحني بس من حقي أزعل عمي مبارك، أنا أنتظر جيتك وأحسب الساعات عشان أطمن على اللي طرشتك عنه.
15: اللي طرشتني عنه ما توفقت فيه، سألت عن عمك حسين قالوا لي طلعوا من ذيك البلاد ورجعوا للغربة مرة ثانية.
14: إيش؟ رجعوا الغربة؟ معقولة؟ زين كيف وليش؟
15: هذا اللي قالوه، وعرفت من سعود خال عبد الله ولد عمك إن عمك حسين ما لقى شغل فرجع.
14: رجع؟ لا ما أظن يرجع، اللي وصلني إنهم عايشين عند العم سعود وعبد الله ولده، وإنهم أمورهم طيبة.
15: يعني أكذب عليك؟
14: حاشاك يا عمي، بس كيف يهاجر بعد هالعنة؟ ليش ما رد البلاد؟ معقولة؟ معقولة ردوا للغربة؟ وحسين ولدي ليش رجعوه وأنا موجود وفي بلادي وبين أهلي؟ لا لابد أن أرجعهم مهما كلفني الأمر.
16: أباك تفكر في الموضوع صح، فرصة وعد ما أباك تفوتها. إيه نعم، ترى المصنع كبير أو الشغل فيه كثير والعمال بعد كثار. إيه نعم. وعاد الحين يحتاج واحد يدير باله على المصنع زين ما زين، وانت أحسن واحد ممكن ينجح في الشغل ترى.
17: يعني الحين تبغيني أروح أشتغل عنده أستاذ وتحت أمره؟ أنت نسيت أني أنا ناصر؟
16: ما نسيت الشيخ ناصر، بس أنا باك تفتح مخك زين، تروح له وتقدم نفسك وتقول له أنك أنت مستعد تشتغل وتشغل المصنع. هي نعم، بس عاد ها بشرطه لا تنسى تكون شريك معه في الحال والمال فلوس.
17: لا لا لا، ما ظنيتي بيوافق، عيد وأنا عارفة زين.
16: لا لا لا لا، ما عاد عيد اللي انت تعرفه ابدا، عيد خلاص ابوي طاح وما عنده غير بنت صغيره تتونه، لا حولها ولا قوه وحرمته عاد في حاله. اي نعم، عاد قول له النص بالنص وطمنه ان عياله بيوصلهم كل الخير مثل اول واكثر. يطمنه وفهمه ان علاجه أهم من كل شيء. نعم، وأنك أنت بتهتم بعلاجه. أيوة طمنا، إلين تقوم وتوقف على ريولك قول له طمنا.
17: وتفتكري أنه بيوقف على ريله؟
16: يا علا ما يوقف، والله والله شهر ما يلي حساب فيه ما عد الأيام. المهم تكون ذكي وتعرف إيش تسوي يا بطل يا شيخ.
18: أوه يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيادي، فارس البلوشي، غالية السيادية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
19: والطفل سام الخصيبي.
18: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الطياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال، نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال، للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
2: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد امتداد نحو ثراء المعلومة احتواء لجوهر الحدث بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان
3: بانوراما بانوراما.
4: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
5: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ فرضية اليوم فلسفية وفيزيائية عميقة تمس جوهر الوجود والحياة والآخرة. ماذا لو لم يخلق الله النار؟ سواء النار الكونية التي نعرفها في دنيانا أو نار الآخرة التي أعدت جزاء وعقابا.
6: هذا التساؤل يأخذنا إلى مسارين. المسار الأول هو عالم الدنيا والفيزياء. النار عنصر أساسي في تطور البشرية. لو لم توجد النار في الطبيعة لما عرف الإنسان الدفء في العصور الجليدية ولما تمكن من طهي طعامه الذي ساعد على تطور دماغه البشري ولما استطاع صهر المعادن لبناء الحضارة.
5: هذا صحيح، فعدم وجود النار كطاقة حرارية يعني أيضا غياب التفاعلات النووية في جوف الشمس التي هي في الأصل كرة من النار العملاقة. دون هذه الحرارة كان الكون سيغرق في ظلام دامس وبرد قارس يقضي على أي فرصة لنشوء الحياة. إذن النار في الدنيا هي عصب الطاقة والحركة.
6: ولكن لننتقل الآن إلى المسار الآخر وهو الجانب الروحي والعقائدي والأخلاقي. ماذا لو لم يخلق الله النار الآخرة للعقاب؟ كيف سيكون سلوك البشر في الدنيا لو علموا أنه لا وجود لعذاب أو جهنم؟ هل كانت العدالة الإلهية ستكتمل في عقولنا دون جزاء رادع للظالمين؟
5: في المفهوم الفلسفي والديني النار هي ميزان العدل الذي يرتعد منه الظالم ويطمئن به المظلوم. لو لم تكن هناك نار لضاع مفهوم الردع الأخلاقي لدى النفوس الشريرة. الطواغيت والمجرمون الذين عاثوا في الأرض فسادا وقتلوا الأبرياء دون أن ينالوا عقابهم في الدنيا، كيف سيتحقق القصاص منهم لو كان المصير النهائي لكل البشر واحدا ومجانيا؟
6: هذا المنظور يوضح أن وجود النار ضرورة لاستقامة الحياة، فالإنسان طبع على الخوف والرجاء. الجنة تمثل الرجاء والمكافأة والنار تمثل الخوف والزجر. لو غاب الخوف من العقاب لتحولت الدنيا إلى غابة مطلقة يأكل فيها القوي الضعيف دون وازع من ضمير، لأن العاقبة الأخروية مفقودة.
4: ماذا لو؟
5: هناك من يتساءل فلسفياً، لو لم تخلق النار، هل كان البشر سيعبدون الله بحب خالص ونقي دون خوف من التعذيب؟ كما قالت العارفة رابعة العدوية في مقولتها الشهيرة أنها تعبد الله لذاته، لا خوفاً من ناره ولا طمعاً في جنته. فهل كانت العبادة ستصبح أكثر تجرداً؟
6: حتى النار في خلقها رحمة خفية للمؤمنين، لأنها تزجرهم عن المعاصي وتحميهم من أنفسهم الأمارة بالسوء. لقد خلق الله كل شيء بقدر وحكمة بالغة، وجعل كلا الدارين الجنة والنار مظهراً من مظاهر عدله ورحمته وجلاله في الكون.
5: الغاية من هذا التأمل العميق هي أن ندرك أن الوجود مبني على التوازن الدقيق. النار في الدنيا نعمة للطهي والصناعة والطاقة رغم خطورتها، والنار في الآخرة ميزان للعدالة المطلقة رغم شدتها. كل ما خلقه الله له وظيفة تكميلية في هذا الوجود.
6: هي مفاهيم تدعونا للخشوع والتفكر. نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجيرنا جميعا من كل نار. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه المحطة الفكرية قد عمقت فهمنا لحكمة الخالق. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم
4: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيف هذه الحلقة مبين بن موسى بن سليمان الدغاري.

0: مبين متعدد المواهب ما شاء الله. نبدأ وإياه في هذه الحلقة. السلام عليكم مبين.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك، سعيدين بوجودك معنا في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان وعيون المستقبل.
1: نفس الشيء، أنا سعيد بوجودي هنا اليوم، تشريف لي طبعا في هذا المكان أن احنا نقيم هذا اللقاء، وتكون إن شاء الله فرصة مميزة وسعيدة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. أكيد أنها تكون مميزة وسعيدة، لأنك تبارك الرحمن لديك عديد المواهب. نبدأ بحديثنا عن الابتكار. مر على حلقتنا عديد من المبتكرين ما شاء الله، يعني بنات وشباب يافعين وحتى أطفال، الجميع محب للابتكار. ما قصة مبين مع الابتكار؟
1: قصة مبين مع الابتكار كان يواجه مشكلة هو وعائلته والمكان المحيط أو البيئة المحيطة عندهم، المجتمع، مشكلة تملح التربة أو مشكلة تآكل المواد الاستهلاكية المعدنية في المنازل. إيش سبب هذه المشكلة؟ سببها المياه المالحة المهدرة من فلاتر ثلاجات مياه الشرب، أو كمشكلة أخرى في عنا آبار مياه مالحة نضطر لردمها بتكاليف باهظة، في نفس الشيء حاجة ثالثة اللي هي مياه البحار، استغلال مياه البحار. هذه الثلاث أمور تربط ما بينها مياه مالحة. أنا أستغل هذه المياه المالحة في ابتكاري وجهاز اللي ابتكرته. هذه المياه المالحة في المنازل لما يتخلص منها فلتر ثلاجات مياه الشرب، أغلب المجتمع يرميها في المزروعات أو يتخلص منها في المزروعات وما يدرك الخطر اللي تسببه. فهي الخطر اللي تسببه سواء كان على المدى البعيد أو على المدى القريب تملح تربة. تملح تربة مشكلة نعاني منها وفي حلول لها، بس ما حلول قدرية. احنا حبينا نقدم حل، وهذا الحل عبارة عن منتجات تفيد المجتمع من هذه المياه المالحة. ابتكارنا عبارة عن جهاز سهل الحمل والتنقل أو ممكن يكون ثابت، يستغل هذه المياه المالحة في إنتاج غاز الهيدروجين الأخضر. هذا الغاز نستغله في حاجتين. الحاجة الأولى كغاز للطبخ، أقوى من الغاز الطبيعي بثمان مرات. طبعا العديد يتساءل ويقول أن هذا الغاز متفجر. نعم متفجر، احنا ابتكرنا آلية بحيث أن نخليه يتم نفثه بحيث أنه يكون أقل خطورة وما يكون متفجر. هذا الغاز نفسه نستغله كإنتاج أو إنتاج الكهرباء. في حاليا حاجتين عندنا، هذا الغاز كغاز للطبخ وإنتاج الكهرباء. المنتج الثالث السمر الأيوني. أنا تكلمت أن هذه المياه المالحة تضر بالأشجار والمزروعات.
0: بالضبط،
1: احنا نستغل هذه المياه المالحة في إنتاج السماد أيوني. طبعا هذا السماد فحصنا عينات منه في الجهات المعنية والمختصة، أعطونا تقرير كامل عنه على العناصر الموجودة فيه ونسبتها والأيونات الموجودة فيه، الأيونات الضارة والغير ضارة، وإحنا كيف نتخلص منها. هذا إحنا بحث حاليا نقري. المنتج الرابع اللي هو المبيد للحشر السائل المخفف، يقضى على أغلب أنواع الحشرات الضارة مثلا الضباب بكل أنواعه والبعوض.
0: جميل.
1: وفي تجربات أثبتت ذلك.
0: نعم جميل. إذن هو ابتكار نشأ عن مشكلة يعاني منها المجتمع أو البيئة المحيطة. نعم. وغالبية أصلا الابتكارات تبدأ من هنا، من مشكلة نحاول حلها. ورائع أنك اشتغلت على هذا الابتكار مبين، وأيضا هناك نتائج ملموسة كما تذكر الآن في حديثك. وأيضا لمسنا أنك تعاونت مع جهات مختلفة، لما قلت لنا أن في جهات فحصت المنتجات اللي أنتجها هذا الابتكار. نتكلم شوية بتفاصيل أدق عنه، الجهاز كيف صنعته، هل هناك أيضا مشاركة من المدرسة، هذا الابتكار التجارب المقامة عليه أيضا مدى نجاحه وفرص تطويره.
1: نتكلم عن الابتكار عن طريق أو ندخل في جانب تصنيع الابتكار. الابتكار حاولنا بقدر الإمكان لما نصنعه يكون عبارة عن إعادة تدوير للمعدات وأغراض موجودة في الطبيعة. على سبيل المثال الهيكل اللي نصنع منه الابتكار عبارة عن مخلفات مواد بناء. في نفس الشيء في العمليات في الابتكار نستخدم علب. العلب هذه عبارة عن إعادة تدوير للعلب اللي يتخلص منها مختبر أحد شركات المياه. نفس الشيء في عنا عاد المعدات الأخرى الثانية نشتريها بنفسنا، مثلا البطاريات، شرائح البرمجة، الحساسات، الأسلاك. هذه كلها أشياء احنا نشتريها بنفسنا، بس حاولنا بقدر الإمكان أغلب الأغراض اللي تكون فيه عبارة عن إعادة تدوير.
0: رائع ممتاز، هذا وحدها كذا مفتاح لحماية البيئة، وهذا أيضا لب الابتكارات الحديثة الآن. المدرسة تفاعلها مع هذا الابتكار، محاولتكم أيضا المشاركة به في مختلف المحافل.
1: المدرسة طبعا ما قصرت. أول شيء أنا بديت بدايتي في البيت، لما دخلنا المدرسة طرحنا عليهم الفكرة، في معلمين ما يقصروا معي جزاهم الله خير. المدرسة دعمتنا في عدة جوانب، على سبيل المثال دعمتنا في الجانب المادي، المعلمين اللي عنده خبرة مثلا في ريادة الأعمال نأخذ عند استشارات، مثلا يكون في عندنا حصة فاضية نجلس معاه نأخذ ونعطي في مجال ريادة الأعمال في الابتكار. مثلا المزارعين نجلس معاهم في حصة مثلا فاضية نجلس نأخذ ونعطي معه في مجال الزراعة، لأن كما ذكرنا الابتكار داخل في مجال الزراعة. المدرسة نفس الشيء ساهمت في أني أنا أشارك في مسابقات خارجية، بحيث أني أنا أحاول أني أروج لفكرة الابتكار أو للابتكار كجهاز أو منتج. شاركنا في عدة مسابقات في عدة معارض كانت متنوعة مختلفة، تنوعت باختلاف المناطق باختلاف الفئات العمرية باختلاف الجهات، مثل الجهات العسكرية الجهات اللي هي الحكومة الوزارة وهذا المعارض مثلا. وفي مسابقات نفس الشيء شاركنا فيهن، مسابقات جت من شركات ومسابقات جت من الوزارة. واحدة من المسابقات اللي حرزنا فيها مركز متقدم كانت مسابقة أبني وطني لريادة الأعمال، حصلنا فيها على المركز الأول في جانب أو في مجال الأفكار الريادية. كانت في أربع مجالات أربع مجالات، احنا شاركنا في مجال الأفكار الريادية وحققنا المركز الأول على مستوى المحافظات، كانت كل محافظات عدل الوسطى والظفار.
0: ما شاء الله، إذن هو أيضا مستقبل لفكرة وابتكار، قد يكون أيضا مشروع رائد ورائد عمل جديد يضاف لركب رواد الأعمال هنا في سلطنة عمان. من خلال حديثك مبين أيضا بما أن هذا الابتكار أيضا داخل فيه العديد من التفاعلات والتجارب، سواء كان الكيميائية أو حتى الفيزيائية، لأن إنتاج مواد أخرى يحتاج مثلا تعريض لدرجات حرارة، قياس رطوبة وغيرها من التفاصيل، بما أنكم أنشأتم مبيد حشري وأيضا هيدروجين، فهذه التفاصيل أيضا الدقيقة كيف اشتغلتم عليها إلى جانب المعرفة بالتقنية؟ ذكرت أيضا شرائح البرمجة المضافة للجهاز، كلمنا عن المعارف في هذا السياق الدقيق.
1: في هذا السياق، خاصة سياق التجارب في الابتكارات، طبعا لكل ابتكار لازم يكون فيه لتجارب متعددة بحيث أن نثبت فعالية هذا الابتكار أو هذا الجهاز. في عدة اختبارات، طبعا الاختبارات يتطلب فيها الأمان لأننا نتعامل مع مواد خطيرة مثل الهيدروجين. هذا الغاز بطبيعة الحال متفجر، طبعا احنا لما نتقنه لازم نختبر هل هذا غاز هيدروجين أو غاز آخر تم إنتاجه. على أساس نختبر هذا الغاز في عدة اختبارات له، فمثلا اختبار عود الثقاب، عود الثقاب عن طريق الفرقعة لهذا الغاز، بس احنا كبرنا شوية الموضوع وخرجنا عن المألوف، خزننا هذا الغاز في أكياس. طبعا لما خزناه في أكياس حصلنا انه شوية بدأ يطير، يعني الكيس لما خزناه فيها بدأ تطير، فهذا أول دليل على انه هذا الغاز هو غاز هيدروجين لأنه أخف عناصر الجدول الدوري تقريبا. في الاختبار الثاني أساس انه نختبر الهيدروجين عن طريق الفرقعة، نختبر قوة الانفجار فيه. فلما خزننا قربنا قوة الانفجار فيه كانت قوته بحسب ما حسبناها أقوى تقريبا ب 12 ضعف من انفجار الغاز الطبيعي في حجم محدد، حجم واحد نفس الحجم. لما قربنا التجربة كان فيها أعلى معايير السلامة، بسبب أن الغاز لما يتفجر فرقعته تكون عالية فممكن تضر بطبلة في الأذن. فكنا نلبس سماعات ونلبس ملابس واقية. قربنا التجربة الأولى كانت لدرجة أن الغاز لما تفجر الحديد اللي قالوا لك صار فيه صدأ وما توقف يعني على طول، كان الانفجار يعني شديد. ما بين الغاز الطبيعي لما قربناه ما كان الانفجار شديد وما كان قوي، أساسا ما كان يتطلب يعني مثلا السماعات اللي نلبسها احتراز للأمن والسلامة.
0: رائع جدا. إذن هذه التجارب أيضا ما كان معكم مثلا مشرف على سلامتكم وأمنكم، تفاصيل أيضا متابعتكم لها وتنفيذها، يمكن شوية الوضع يحتاج يمكن حتى بيئة خاصة، أماكن خاصة، مختبرات معينة، تعاملتم مع جهات محددة؟
1: في من المشرفين أشرفوا علينا كم أستاذ وأشرفوا علينا كم طالب كلية وجامعة، وفي نفس الشيء من الخارج من الموظفين أشرفوا علينا المختصين في هذه المجالات. في مثلا على سبيل المثال استعنا بمختبر المدرسة، بما أنه مختبر مفتوح استغليناه في أن نسوي فيه التجارب، كان مختبر الفيزياء في أغلب المعدات اللي تسمح لنا نحن نسوي التجارب، سوينا تجاربنا وفحصنا وسجلنا النتائج. كانت نفس الشيء في عندنا القياسات للسماد، السماد طبعا ما ممكن نجي ونعطي الأشجار أي عناصر أي سماد. هذه المياه اللي أنتجناها من هذا الابتكار طبعا من المياه المالحة خاضت لعدة تجارب وفحوصات وقررناها على أشجار وسجلنا التجارب بالأيام. كان مثلا لسه ما في عناصر محددة لازم نستبعدها من هذه العينة من المياه لأنها بتضر الأشجار. وفي نفس الشيء في جانب المبيدات الحشرية اختبرناها بحيث أنها ما تسبب ضرر للبيئة المحيطة للأشجار أو كان للإنسان.
0: نعم، طموحاتكم لهذا الابتكار مبين مستقبلا، هل هناك فرص وأفكار لتطويره؟ تبحثون مثلا عن داعمين ومستثمرين يفكروا في هذه الفكرة لتنفيذها كمشروع وكمنتج حقيقي يباع في أسواقنا؟
1: نعم، في طموح عالي في الابتكار أو في هذا المنتج، حيث أن احنا حاليا بدينا في إنشاء شركة طلابية سميناها آفاق الهيدروجين الأخضر. سميناها آفاق لأن فيها رؤية بعيدة، وهذا المجال في واسع يعني من ناحية التطوير، من ناحية أن نضيف للأشياء الجديدة. هذه الشركة حاليا اللي احنا صممناها وأنشأناها بدينا في التسويق للابتكار عن طريق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، روقنا للفكرة للمجتمع. المجتمع كان يسألنا كيف ممكن تقولنا يعني كمبتكرين كيف ممكن تقولنا غاز مثلا للطبخ من المواد المحيطة للبيئة. وكان سبحان الله يعني احنا نستغل مياه مالحة محيطة يعني من
0: مهدرة غالبا،
1: ايوه مهدرة من البيئة المحيطة، كنا نستغل في انتاج غاز الطبخ. فكان السؤال في محله واجبناهم ان هذا الجهاز ممكن يساعدكم من خلال انه يكون جهاز موجود عندكم في البيت، ورحبوا بالفكرة طبعا ودعمونا فيها. احنا كرؤيتنا مستقبلا نسعى إلى أن نحصل مستثمر يستثمر معنا في هذا المجال، خاصة أن المجال فيه العالم يتسابق فيه، خاصة مجال الهيدروجين الأخضر. طبعا إحنا كمنظومة أو كوحدة أنتجناها أو كجهاز، جهاز يعمل بالطاقة الشمسية وهذا أهم شيء، لأن الهيدروجين الأخضر سبب تسميته أنه ينتج بالطاقة المتجددة.
0: بالطبع، نعم فعلا.
1: يعني لما نرجع مرة ثانية للمستثمرين، لو استثمر معنا مستثمر احنا ممكن نطور الابتكار اكثر واكثر، حتى ان احنا مثلا مجال التطوير قائم على المادية اللي موجودة معنا. كل ما زادت المادية معنا كل ما كان مجال التطوير عندنا يعني اقوى واكثر من ناحية مجال التطوير تعدد المجالات. فلما بدينا الفكرة بدينا بفكرة صغيرة يعني كان انتاج غاز الهيدروجين فقط. حاليا توسعت بسبب توفر الدعم.
0: نعم، باذن الله تعالى يعني تغتنمون هذه الفرصة وهذا الابتكار في عرضه على العديد من مساحات العرض كالمشاركات العلمية، المسابقات المرتبطة بالعلوم، بالمهرجانات العلوم، أولمبياد العلوم، وأيضا مسابقات على مستوى مدارس السلطنة ومحافظات السلطنة، وحتى مسابقات إنجاز عمان. نأمل أن يرى هذا الابتكار النور بإذن الله تعالى كمنتج يسوق له هنا في سوقنا المحلي وفي الأسواق العالمية، وكذلك ابتكارات أخرى كثيرة ننتظرها من المبدع مبين بن موسى الدغاري اللي كان ضيف هذه الحلقة. إن شاء الله نرجو لك كل توفيق وسداد في مجال الابتكار يا مبين.
1: إن شاء الله سنت.
0: إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من عيون المستقبل، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجري، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
2: أبو الطيب المتنبي الجزء الثاني.

0: اليوم فقط سوف تحل النهاية المأساوية لهذا الشاعر الدخيل.
1: القصيدة واضحة للغاية.
0: إنه يمتدح نفسه وليس مولانا الأمير.
1: يشاع هنا في القصر أن مولانا حضر هذا الحفل كي يقوم بتكريم أبو الطيب المتنبي.
0: اخفضوا أصواتكم.
2: لم يصفق أحد إلى قصيدتي وبها كل هذا الحب لمولانا.
0: أبو الطيب سهل العبارة، كأن كلماته هي اللجين.
1: أبياته تدخل القلب.
3: يبدو أن ابن عمك فكر في كلامك يا زوجي العزيز أبو فراس الحمدان.
2: يبدو ذلك، وقد أخبرني أنه سيقيم هذا الحفل بأداء تكريم أبو الطيب المتنبي ويمنحه سيف الشعر الذهبي.
3: هل تلاحظ نظرات الكراهية في عيون الحاضرين؟
2: بالطبع، خاصة ركن الشعراء السابقين،
3: صاروا منبوذين.
2: وأبو الطيب صار أكثر غرورا، يقول من القصائد ما يرى نفسه فيها.
3: جاء إلى حلب منذ فترة غير طويلة وصار يسكن في قصر فخم مثل قصورنا.
2: نعم، ابن عمي يفكر أن يرسل بي إلى الحرب.
3: يا إلهي، مجددا اطلب من مولانا أن تأخذه معك.
2: المتنبي يريد أن يكون قائدا منفردا لجيش بأكمله.

0: النساء في دار الحريم يتناقلون عنك الكثير من الكلام،
1: ولعلك تفخرين بزوجك أكثر.
0: لو فعلت ذلك فسوف يكرهنني كما يكرهنك.
1: وهل يكرهنني؟
0: على الأقل يتظاهرن بذلك، لكنهن يحفظن شعرك.
1: وهذا هو المراد، أن تحفظ النساء أشعاري ويلقينها فتشتعل الكراهية ضدي.
0: وهل تريدهم أن يكرهن؟

0: قد أقولها أخيراً يا ولدي.
1: نعم يا والدي، لكنني لا أريد أن أسمعها على لسانك.
0: ما زلت صغيراً يا ولدي، ما زلت صغيراً لتفهم أبعاد المؤامرة التي تحيط بأبيك، لكنني أتعامل معك كصديق مقرب تماماً، مثل ما اعتدت أن يتعامل معي جدك وأنا في مثل سنك.
1: مولانا سيف الدولة امتلأت أذناه من كثرة الوشاية.
0: في البداية لم يكن يسمع، لكنه التكرار والإلحاح يتكاثرون حوله للوشاية بي.
1: يعجبني فيك يا أبي أنك لم تتنازل، وأنك مثلا لم تقل الشعر وأنت واقف أمامه، بل تجلس كما يحدث بين الأصدقاء.
0: ترى هل حان الوقت لنغادر، لنعود إلى الكوفة؟
1: ربما، لكن أنت لم يعد لك مكان في حلب.
0: الأفضل أن أسافر إلى مصر.
1: رائع، عند مولانا الإخشيدي. لكن هل ستعيش هناك نفس الحياة؟
0: حياتي السعيدة هنا في حلب لن تتكرر في أي مكان آخر، لكن المؤامرات يا بني تزداد من حولي.
1: أخاف أن يطعنوك في فراشك ذات ليلة.
0: سأقاتلهم.
1: خناجرهم مسمومة وعددهم كبير.
0: إذن لا مفر.

0: رجعت لنا مملكتنا دولة الشعر.
1: عادت إلينا هويتنا.
2: وحلب كلها تسربت إليها ادعاءاتنا أن المتنبي يحب زوجة ابن خالوي.
1: أنا الذي سرب هذه القصة الملفقة.
0: وأنا أكملت المشهد.
1: حتى وصل الأمر إلى الزوج الذي تصور نفسه مخدوعاً.
2: وإلى مولانا الأمير.
0: وذات مساء في القصر الكبير قام ابن خالوي وسكب الحبر على المتنبي شاعر مولانا.
2: تصورنا أن النيران ستشتعل.
1: أن المتنبي سيثأر لنفسه.
0: وأن مولانا سيقوم بطرد ابن خالوي.
2: لكن الأمر سار كأن الحبر لم يسقط.
0: مولاي لم يعلق لأننا أخبرناه أن من المعيب على شاعر أن يأتي في قصيدته على اسم امرأة متزوجة.
2: قمة الإحساس أن الكرامة قد ضاعت.
1: لم ينسحب المتنبي من المكان.
0: لكنه ترك المدينة إلى البعيد بعد أيام قليلة.
2: لكن إلى أين ذهب؟
0: الله أعلم.
2: الله أعلم.

0: صدقني يا مولاي، أنا لم أكره مولاي سيف الدولة الحمداني وما زلت أقدره.
1: لماذا اخترت مست؟
0: مولاي سيف الدولة هو الذي نصحني بذلك.
1: ألم يكتب لك رسالة؟
0: هو يعرف أن كلمتي رسالة.
1: مرحبا بك في مصر.
0: أبو المسك، هذا هو اسمك في قصائدي.
1: أنت من قلت عني؟
0: وفي النفس حاجات، وفيك فطانة، سكوني بيان عندها وجواب.
2: نعم يا مولاي، إن في نفسه كبرياء.
1: لاحظت ذلك أيضا عليه، الكبرياء والتعالي.
2: سمعه أحد

0: بين مني أنه يتطلع إلى عرشك الميمون.
1: لهذه الدرجة
0: وأكثر، ولهذا السبب تم طرده من كافة البلاد التي ذهب إليها. سيكون يوما قاتما علينا لو تولى أمرنا.
1: لا تقل هذه الكلمة، سوف أجعله يكره اليوم الذي جاء فيه إلى مصر.
0: هل أفضل يا مولاي أن نستدعي أبناءه من الكوفة ويذهب معهم؟
2: انظر يا أبي، المدينة كلها في عيد.
3: وهذا يجعل حزني أشد، أن أخرج من المدينة والبلد في عيد.
2: لقد نجح خصومك مجددا في أن يتخلصوا من مكانك.
3: الحق أقول أن الأمير كافور الخشيدي رجل صالح ويعرف الله وحده كم كنت أحبه وأمنع عنه هؤلاء الأشرار، لكن
2: أبي، ما شعورك وأنت تغادر المدينة يوم العيد؟ الناس سعداء وأنت
3: يا بني، وما يكون شعوري غير أن أقول عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد. أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دونك بيدا دونها بيدو.

0: والذي كتب نهايته بنفسه، هذا الشاعر المتعجرف.
1: ماذا قررت أن نفعل يا خالي فاتك ابن أبي جهل؟
0: لقد هجاني المتنبي أشد الهجاء،
1: كما هجى الكثير من الأشخاص خاصة الأمراء.
0: على هذا مع الأمير كافور الأخشيدي عندما أخرجه من مصر.
1: الهجاء في شعره يمتلئ بالتهكم،
0: فصار هناك أكثر من شخص يتمنى لو شاهد رأس المتنبي معلقة على سور أي مدينة.
1: سوف أفعل أنا.
0: نحن في حاجة إلى المزيد من الرجال.
1: يجب أن نفتعل معركة حتى لا يعرف أحد من هو القاتل الحقيقي ولا الدافع.

0: يا أبي، سوف نموت بدلا عنك.
1: حتى وإن كانوا أضعف ذلك عددا سوف نغلبهم بإذن الله.
2: لا تتركوا أماكن في أجسامهم ثلاثة إلا وغرستم فيها سيوفكم وخناجركم.
3: افتكوا بهم، فلا يعرف أحد بكم طعنة قتل.
2: الآن سيموت عدونا اللدود.
0: أبي، أبي أرجوك لا تموت.
1: أموت؟ بل سوف أعيش حتى يموتوا جميعا.
4: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم.
5: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقمي، تابعونا في رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبد الله البحراني.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير ليكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته، وبرنامجنا تغاريد اليوم أعزائي المستمعين. احنا في بادية بدية، وهني في بدية التقينا بأحد الشباب، هو الأخ حمد بن محمد بن راشد الهاشمي. حمد كيف حالك؟
3: خير الله يسعدك.
2: عساك بخير.
3: الحمد لله.
2: كيف الأحوال؟
3: خير الحمد لله.
2: طيب؟
3: خير عافية.
2: حياك الله.
3: وش حالكم؟ بخير؟
2: الحمد لله.
3: الله يعافيك.
2: عساك بخير.
3: خير الحمد لله.
2: يا مرحبا أبو حمد.
3: يا مرحبا وسهلا.
2: يلا حيا الله.
3: حيا.
2: شيبوش شيبوش حمد ولا
3: بيه؟ يا الله خير الحمد لله.
2: خير موجود؟
3: يا الله.
2: بوش موجودات؟
3: يا الله.
2: الله يعطيك الخير. كيف الونات
3: والله
2: التغاريد
3: والله شيء معنا وشيء من أجيالنا وشيء من التقاريد حافظينها من أهلنا أول. إنزين يوم يركبوا بوش غردوا على ظهورهن. إنزين ويوم تلسوا يلسى يعني يلسى شبابي يمشي الونات رمسة ونات. نعم
2: رمسون.
3: نعم
2: ما أدري قالوا لي في عندك شلة أنت سويتها كأنك كنت أول في عمل.
3: في عمل. نعم نعم وسويت شلة.
2: شو شلة؟
3: نعم.
2: كيف تقول قاتك؟
3: يقول بشلها.
2: لا أول عدها.
3: بعدها يقول بن سعيد وصفي الدلة. لن تذكر.
2: بن سعيد
3: وصفي الدلة.
2: صفي الدلة.
3: إيه نعم لن تذكر.
2: قاعدين يسوون قهوة.
3: إيه نعم إيه نعم. عمرت سي قهوة.
2: سووا قهوة.
3: إيه نعم.
2: جبتوا الحطب
3: جبنا الحطب وشبينا النار وقلنا له سيق هوا سيق هوا.
2: انت وربيعي؟
3: انا وربيعي.
2: انزين
3: بن سعيد وصفي الدله لن تذكر ناس اشرافي يسكنون بجنب البديه في سيوح وقوهم خالي
2: خالي
3: ما دروش في العنفيه من فراقهم اشعلت ناري. يعني تميت متواشل.
2: انزين
3: من فراقهم اشعلت ناري باد دمع العين نثريه يوم حانت ساعه الزامي
2: زامي.
3: ومن عزيتك انت اخوي وعثمان يشد لمشام يعني لسيارتي.
2: انزين
3: عثمان يشد لمشامي خل سيرها طول ليلية لين نوصل بدون حشامي. لحكموني حكم جبرية في حكمهم ما به عدالي. عدو
2: لين وصلت هي بدون ايش؟ بدون حشامي.
3: بدون حشامي.
2: بدون حشامي.
3: اه نعم.
2: انزين
3: عاد لحكموني حكم جبرية يعني احكموا عليه بالدوام بالزام وانا اسمه.
2: هذه ونه ولا طارق؟
3: ونه
2: ونه.
3: اه نعم.
2: بتشلها ولا ونه؟
3: بشلها.
2: كلها؟
3: اه نعم.
2: زين شلها تفضل.

0: الناس اشرافي يسكنون اوياب جنب الابديف سيوح اوياب جواب خالي ما دروا ايش في العنافية من فراقة من فراقة يا أم إيش على تناري واحكمون يا حكم الأكبر في حكمها يا أم ما شيء عدالي.
1: عدالي عدالي حياك الله يا حمد. بعد شوف النفتي بعد وحدة كملها كملها
0: بس زين بكملها وحدة وحدة كلام غير كلام مبلي
1: الكلام مبلك
0: مبلي كلام لكن بشلبه
1: ما أخذنا
0: نعم نعم يقول داير على بالي من سنيات عليك أسلم لو من بعيد جدواك تأخذني موجات بحر الهوى والشوق يا سيد واليوم بك حققت غايات هذه الزيارة كنها عيد مهما وردتنا من حضارات عدنا البداوة صون ونتايد يا عارف أن للضيف عادات ترحيب من قبل التهويد
1: مهما وردتنا من حضارات
0: معنى البداوة صون وتايد
1: تايد
0: يا عارف ان للضيف عادات ترحيب من قبل التهويد
1: زين
0: داير عبالي من سنيات عليك السلام لو من بعيد قيد وقت اخذني موجات بحر الهوى ويا الشوق يا سيد واليوم بك حايا قد غايات هذه الزيارة ياك إنها عيد محروز يا سيد الأسياد يا اللي عرفت يا ضيف عادات ترحيب من قايا قبل التهويد عدنا البداوة يا اصول والتعايد

0: يا ابله التهاوي مهما وردتنا يوم الحضارات عدنا البداية صونا والتاويد يا عارف لا يا ضيف عودات ترحيب من قاية بلا التهوي.
1: أحسنت يا حمد.
2: سلمتم.
1: أحسنت يا حمد وانت سالم على هذه الونة الجميلة. كثير انتم من الشباب هنا تسوون ونات
2: والله يوم يكون الجو الصحراء يعني يوم يكون الجو يالس وانت لاقي حين شباب ويكون القمر يعني مسفر علينا نسناس كوس هابه
1: قمر 15
2: 14 13 نعم ويالسين يعني ونجلسه شباب ويكون رايقين مستانسين نشل يكون اثنين ارباعه
1: وهي شلات
2: من نفس الشله غير يكون واحد يرد عنك زميلك
1: يجاوبك
2: يعني هاي يجاوبك
1: يجاوبك
2: عشان ما تنسى الابيات
1: وهنا لكن الرمسات البدويه معكم مستمره
2: مستمره
1: انت
2: نعم اوقات يعني اوقات اذا اكون معك يعني اللي مع عليهم عمل مع عليهم دوام
1: مع عليهم
2: تلاقوا وين عم
1: تلاقيتوا
2: تلاقينا
1: تشلون الردحات
2: شلينا الردحات
1: والطوارئ
2: نعم نعم
1: والونات الحلوه
2: نعم
1: الله يعطيك الخير يا حمد. زيدنا بعد زيدنا شيء تذكر شيء تذكر من هذا
2: بذكر يوم نركب البوش
1: زين
2: ايه نعم
1: كيف تقول
2: يقول قصيده الواحد مسوينها سنين الشياب الاوليين ما حنحافظنا عند الشياب
1: زين زين زين خلاص
2: يقول لا نتغلظهن واستوت قيساني وينوبهن صمت على العظماني
1: كيف كيف
2: لا نتغلظهن واستوت وركوبهن يقول هناك ظهورهن رافت ولا تنملي وركوبهن للمطربين يسلي
1: ظهورهن
2: رافت ولا تنملي
1: لا تنملي
2: اها ظهورهن رافت ولا تنملي وركوبهن للمطربين يسلي
1: يسلي
2: لا نتغلظهن واستوت قيساني وينوفهن صمت على العظماني
1: العظماني
2: العصير طاحن التراب عماني متشوه كلهن وسيرهن يهيان
1: الله
2: يقول هناك لا نت ظهورهن رافت ولا تنملي وركوبهن للمطربين يسلي
1: يسلي
2: اي نعم لا نتغلظهن واستوت قيساني وينوفهن صمت على العظماني يعني اول اسمانهن وخلاف على كد على مسيار ضعفن
1: ضعفن
2: ضعفن
1: من قوه مشي
2: من قوه مشي مسافه كم كيلو
1: كيف يعني هاي التغرود هذه ولا
2: هاي التغرود
1: ولا وين
2: هاي التغرود
1: كيف شل التغرود عارف شل التغرود
2: وظهورها الرافة ولا تقل معي اللي وظهورها الرافة ولا تقل معي اللي ويركوبها للمطربين أوسع اللي ويركوبها للمطربين أوسع
1: يسلي يسلي
2: أوسع اللي لا نتغرضن واستود يسعي عيني لا نتغرضن واستود يسعي عيني وينوبهن صمت على العظمى
1: عظمان
2: العظمى على العظمى عيني وينوبهن صمت على العظمى عيني العصير طاحن تراب اعمى عيني العصير طاحن تراب اعمى عيني متشوكن وسيرهن اي عيني متشوكن وسيرهن اي عيني لان
1: الله الله الله الله يا حمد على هالتغروده
2: نعم
1: الله يا حمد على التغروده زيد بعد زيد تغروده واحده زيد تغروده بعد زيد تغروده
2: يقول وحدها غرت من طربه وزاد صياحي الواحد منها
1: من الاهل
2: من الاهل نعم نعم
1: شلها شلها شلها
2: غرت من طربه وزاد صياحي والدمع من عيني يا رب الله يا حي ذكرتني بدهر مضال لي يا حي لي مرة لي بطيب وطرب ومزح
1: مزاحي ومزاحي
2: ومزح يا حي أول يذهبني ولبست أوشع يا حي واليوم شيبني وعن نور يا حي
1: راحي حمد راحي
2: هور يا حي وإن كان شاقك سمح ارجع يا ابي اغلى على الغفلات في المسرع
1: سابي بسر
2: في المسرع يا حي كم انت ولعنا بحسين او العقاية عدى الرمال وعدسي وحبطع
1: ابطاحي
2: ابطع يا حي وسلم
1: او انت سالم حمد وسلم سالم احسنت على هذا التغرود
2: اي قصيدة واحد من شيابنا
1: جزاك الله خير
2: احسنت سموه لمنصور بن ناصر
1: والنعم والنعم 16 حمد بن محمد بن راشد الهاشمي.
0: الهاشمي نعم.
1: نشكرك حمد على هذه التغرودة الجميلة.
0: ما بكم قصور طبعا.
1: وعلى الونة اللي قدمتها لنا.
0: ما بكم قصور.
1: ونتمنى إن شاء الله أنتم والشباب يعني هني في الصحراء هذه في هذه البادية أن تستمروا وتحافظوا على هذا التراث.
0: لا محافظين عليه إن شاء الله. إن شاء الله.
1: الجميل هذا التراث يعني ما يغيب إن شاء الله.
0: لا لا ما يغيب.
1: يستمر من مثلك وشرواك.
0: نعم نعم. نعم.
1: تأخذ من الوالد وتسمع إيش يقول وتكتب عنه.
0: لا لا صدق. لا لا صدق.
1: وتسجل هالكلام هي تراث
0: احنا نلحقهم الاشياء ما نلحقهم
1: نتعلم منهم
0: نعم خلنا ناخذ عندهم
1: ناخذ منهم
0: ناخذ نقول من اسمه من الشيخ طرف يعني
1: اقول لك حمد
0: نعم
1: هم تعلموا من اهلهم
0: نعم
1: انتم تتعلمون منهم
0: لا ان شاء الله
1: تراثكم تتعلمون وهكذا
0: ان شاء الله
1: تراث عمان هذه
0: يا الله
1: الله يبارك فيك
0: نعم
1: اعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا تغاريد مثل ما سمعتوا كان عندنا اليوم الاخ حمد بن محمد بن راشد الهاشمي من بديه والأخ حمد مثل ما سمعتوا قدم لنا في هذه الحلقة اليوم ونه وتغروتين نتمنى إن شاء الله نلتقيه في حلقات قادمة حمد إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: أحسنت حمد أحسنت شكرا أيضا لحبيب بن عبد الله حبيب الذي قام بإخراج هذه الحلقة وكذلك زميلي رزيق بن سليمان الرحبي وإلى اللقاء أعزائي المستمعين في حلقة قادمة من برنامجنا هذا تغاريد
3: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد بكم اللقاء مستمعين الكرام إلى حوار مع باحث، حيث نلتقي معكم في كل حلقة بباحث أو نقترب من دراسة أو مشروع بحثي ممول عبر هيئة البحث العلمي والابتكار أو تلك المشروعات والأبحاث والابتكارات التي تشارك في المسابقات المحلية والإقليمية والدولية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع، ونقترب من خلالها عبر موضوع دمج الذكاء الاصطناعي في صناعة البودكاست في سلطنة عمان، الفرص والتحديات والجوانب الأخلاقية، كيف من الممكن صناعة بودكاست حديث عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، ثم ماذا عن أبرز الفرص المتاحة والتحديات التي قد تواجه صناع البودكاست، وإلى أي درجة من المهم الالتفات إلى الجوانب الأخلاقية الحقيقية الصادقة في صناعة البودكاست. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا في حلقة هذا الأسبوع.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. من بين الدراسات والمشروعات البحثية المشاركة في الجائزة الوطنية للبحث العلمي 2025 دراسة بحثية بعنوان دمج الذكاء الاصطناعي في صناعة البودكاست في سلطنة عمان، الفرص والتحديات. ومن خلالكم نرحب بالدكتورة مروة بنت سليمان النبهاني، وهي الباحثة الرئيسة في هذا المشروع البحثي. أهلا ومرحبا بكم دكتورة معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: أهلا وسهلا أستاذ راشد، حياكم الله.
0: أهلا ومرحبا بكم دكتورة، وفي البدء ما سبب اختياركم لهذا الموضوع؟ لماذا اخترتم دمج الذكاء الاصطناعي في صناعة البودكاست؟
1: في الحقيقة يعني صناعة البودكاست هي واحدة من الصناعات الإبداعية اللي في السنوات الأخيرة برزت بصورة يعني كبيرة.
0: نعم.
1: وراجت حتى على مستوى مختلف الأجيال.
0: نعم.
1: بين الشباب والكبار. الذكاء الاصطناعي هو أو دمج الذكاء الاصطناعي صناعة البودكاست هو جزء من مشروع أكبر اللي هي رسالة الدكتوراه في صناعة المعلومات.
0: نعم.
1: كان أحد القطاعات هي قطاع صناعة البودكاست. الذكاء الاصطناعي ظهر كفرصة من فرص النمو في هذا المشروع، وبالتالي جاءت هذه الدراسة يعني من فرصة من فرص النمو إلى دراسة مستقلة اللي هي دمج الذكاء الاصطناعي في صناعة البودكاست، وإلى لأنه هذا التفاعل المعقد بين قدرات الذكاء الاصطناعي وبيئة البودكاست أثار تساؤلات كثيرة، من بينها اللي هي الفرص اللي أتاحها، التحديات، وحول تحقيق التوازن بين هذه الفرص والتحديات واللقاء من خلال دراسة المبادئ الأخلاقية كاستراتيجية أساسية لتحقيق التوازن بين هذه الفرص والتحديات.
0: جميل. طيب دكتورة، إذن ما المنهج الذي تم اعتماده من قبلكم لمعرفة الفرص والتحديات والجوانب الأخلاقية في دمج الذكاء الاصطناعي في صناعة البودكاست؟
1: مثل في هذا النوع من الدراسات يكون المنهج النوعي هو المنهج الأكثر ملائمة بسبب حداثة الموضوع، يحتاج فهم أعمق بدلا من التنظير، وبالتالي كان إنه المقابلات مع صناع البودكاست أو مع منتجين البودكاست كان أمر يعني أساسي في هذه الدراسة، لذلك اتجهنا إلى المنهج النوعي المتمثل في المقابلات شبه المعمقة.
0: نعم. طيب إذن ما المراحل التي مرت بها دراستكم البحثية وصولا إلى النتائج؟
1: هي في البداية مثل باقي الدراسات تطلع بدأت من هذا التساؤل اللي تحدثنا عنه، وبالتالي ومن ثم انتقلنا إلى البحث عن التجارب الدولية أين وصلت في استخدام الذكاء الاصطناعي. مع تقدمه طبعا ظهرت هناك تحديات، فكان المجال في البداية هو للبحث أو التعرف على الدراسات اللي درست هذا الموضوع والوصول إلى السجوة المعرفية، وأيضا التعرف على التجارب الناجحة وإمكانية استخدامه فعليا في صناعة البودكاست. ومن ثم بدأنا بحصر قائمة منتجين البودكاست في السلطنة، سواء كانت المؤسسية أو المنتجة من قبل الأفراد، وبدأت المقابلات بشكل معمق مع صناع البودكاست حول التعرف على استخداماتهم الفعلية للذكاء الاصطناعي، رأيهم، تقبلهم، المراحل اللي كانوا هم يستخدموا فيها البودكاست، هل هي في مرحلة معينة أو أنه كان في مراحل إنتاج البودكاست المختلفة. تعرفنا على التحديات اللي واجهتهم أثناء استخدام الذكاء الاصطناعي وإلى أي مدى هي فعلا مجدية وقابلة على أنها تساهم في ازدهار أو نمو صناعة البودكاست في السلطنة. وأيضا كان لابد أنه نتعرف أيضا إلى طرق اللي هم استبعوها للموازنة بين هذه الفرص وبين هذه التحديات، وكيف بما أنها صناعة إبداعية كيف يحافظوا على التميز والتفرد في هذه الصناعات بحيث أنها لا تكون متشابهة، لأنه كانت أحد الأكبر المخاوف هي غياب اللمسة البشرية أو الإبداعية إذا ما اتجه صناع البودكاست إلى استخدام الذكاء الاصطناعي والاعتماد عليه بشكل كلي.
0: نعم. هو في السنوات الأخيرة دكتورة صناعة البودكاست شهدت نموا هائلا، استحوذت على ملايين المستمعين في جميع أنحاء العالم بمجموعة متنوعة من المحتوى. ثورة الذكاء الاصطناعي في إنشاء محتوى البودكاست، كيف يستطيع صانع البودكاست أن يتميز وسط هذه الثورة الكبيرة، الكم الهائل من المعلومات والبيانات والمحتوى، محتوى البودكاست الذي ينشأ عبر الذكاء الاصطناعي؟
1: هو صناعة البودكاست يعني ربما بدأت عندنا في السنوات الأخيرة، لكنها في الدول الأخرى هي بدأت منذ ربما يزيد عن عقدين. وكما تفضلت إنه كان في تزايد مستمر وكبير وإقبال، سواء كان من المستمعين أو من الأفراد في إنتاج البودكاست، وربما جاء هذا نتيجة السهولة في الدخول إلى هذا القطاع لأنه ما يتطلب الكثير من المتطلبات. دخول الذكاء الاصطناعي طبعا سهل الدخول إلى هذا القطاع وسهل ازدياد هذا المحتوى الجميل، إنه ساعد في عمليات الانتشار والتوسع من المحلي إلى الإقليمي إلى حتى العالمي. حقيقة ما وجدت في الدراسة إنه صناع البودكاست عندنا كانوا على وعي عالي بضرورة الموازنة أو التوازن في استخدام الذكاء الاصطناعي، فكان حريصين إنه استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة البودكاست هو جزئي، خلينا نقول إتمام العمليات الروتينية، ولكن الجوانب الإبداعية كانوا حريصين إنها ما تتم بالكامل بالذكاء الاصطناعي. وحتى البودكاستات اللي درستها الدراسة حقيقة كانت من البرامج المتميزة جدا، ما فيها تفرد وفيها تميز، بحيث إنه أنا أستمع لها بودكاست مختلف تماما في طريقته عن بودكاست آخر. فحقيقة كان هناك وعي كبير منهم بحيث إنه يحافظوا على هذه اللمسة الإبداعية.
0: جميل. طيب، يعني أحدث الذكاء الاصطناعي تطورات كبيرة في كتابة السيناريو للبودكاست الصوتي، أيضا في جلب الموسيقى، وأبعد من ذلك أيضا إلى موضوع تقليد الأصوات حتى دكتورة. فماذا عن أبرز النتائج والتوصيات التي خرجتم بها عبر هذه الدراسات البحثية؟
1: هو بالنسبة لمثل ما تفضلت، خلينا نقول المراحل اللي استخدموها فعلا في مرحلة ما قبل الإنتاج استخدمت بكثرة في عمليات البحث عن المحتوى، تحليل الهيكلة، ومن ثم اللي هو التعمق جاء عن هذا المعلومات أو المحتوى بالرجوع إلى المراجع الأصيلة، بحيث أنهم كانوا أنه ما نعتمد اعتماد تام على الذكاء الاصطناعي، وإنما كان لابد من إنه النظر في تدقيق المعلومات والتأكد من صحتها، لأنه هناك كانت نفس الشيء ما يخفى علينا إنه أحد التحديات كانت اللي هي المخاوف المتعلقة بتحيز المعلومات، محدودية الوصول، هل حجبها، خصوصا في القضايا الإنسانية الدينية والسياسية. فهذه كانت حاضرة في مراحل الإنتاج. أيضا كان في تحرير الصوت المونتاج، وهذا قلل كثير من الوقت والجهد وحتى المال على مهندسي الصوت. أيضا خاصية الترانسكريبت أو النسخ، هذا كان ممكن أن يحطها باللغة العربية مع الصوت، فكان استخدم الفئات اللي هي الإعاقات مثلا السمعية تمكن تزيد أو تسرع الوصول لهم ذوي الإعاقة السمعية، إن زيادة عدد المحتوى اللي يمكن الوصول إليه يعني بطريقة سهلة. حتى المراحل اللي هي ما بعد الإنتاج وفر الكثير من الوقت، أو حتى أنهم هم الاستعانة بطرف ثالث مثلا في التصميم، في أعداد البوسترات الترويجية، البرومو التشويقي وغيرها. فهذه كلها كانت من الفرص يعني اللي فعلا موجودة واستخدمها اللي هم المبحوثين في الدراسة. بقت إنه التحديات المتعلقة بالتزييف العميق مثل ما أشرت، هذه ربما تكون من أكبر التحديات اللي واجهتهم، لأن الحصول على بصمة الصوت الحين مكنت يعني توسع وانتشار تزييف العميق لأي أغراض، سواء كانت في التضليل الإعلامي، لأغراض تجارية وغيرها. وأيضا دقة البيانات ومصداقيتها، وبالتالي الدراسة يعني جاءت الجوانب الأخلاقية والالتزام بها كاستراتيجية رئيسية هذه المرحلة للموازنة بين الفرص والتحديات، لأنه مثل ما نعرف أنه ما التشريعات أو اللوائح المنظمة لا زالت في بدايتها، ومن الصعب أنها تتحكم في مثل هذه القضايا، فكانت التوعية بأهمية الموازنة التوعية أو تعزيز التوعية بالجوانب الأخلاقية هي ما نراهن عليه، ولذلك جاءت التوصية بشكل كبير بأهمية يعني زيادة سرعة التوعية والتثقيف بالجوانب الأخلاقية، وكيف أن منشئ البودكاست لابد أن يكون على وعي كبير سواء كانت في الأشياء المتعلقة القيم والمبادئ الثقافية الأخلاقية السياسية الدينية وغيرها من الأمور اللي يجب مراعاتها.
0: نعم، يعني أبعد من ذلك، وصل الذكاء الاصطناعي إلى قدرته عبر الخوارزميات إلى تحليل حتى تعليقات المستمعين، الإشارات والمراجعات وقياس مشاعرهم تجاه البودكاست. الآن دكتورة، ختاما لهذا اللقاء، كيف من الممكن عبر الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي صناعة محتوى من البودكاست رصين لكنه بشري، لكنه إنساني أقصد؟
1: هي مثل ما يعني قلنا سابقا، هي عمل عدم الاعتماد بشكل كلي على أدوات الذكاء الاصطناعي. أدوات الذكاء الاصطناعي جاءت تسهل وتسرع عملية الإنتاج وتسهل وتسرع عملية الانتشار، ولكن اللمسات الإبداعية والتفرد هذا لابد أن يكون لمنشئ البودكاست يعني خطه الأساسي وخطه الثابت، ما عدا ذلك فهي مسرعة ممكنة ومسهلة.
0: والمهم جدا الالتفات إلى الجوانب الأخلاقية، لذلك ركزتم على الفرص والتحديات والجوانب الأخلاقية. إلى أي درجة أيضا الفرص متاحة في صناعة البودكاست مستقبلا في سلطنة عمان بشكل واسع؟
1: حقيقة هو يعني من السنوات الأولى دخول البودكاست الجمهور العماني كان من أوائل أو من الأكثر حسب الإحصائيات اللي هي في المجتمعات العربية من الأكثر استماعاً.
0: نعم.
1: فهذا بحد ذاته يشكل فرصة لتعزيز هذا القطاع، خلينا نقول حتى من قبل المؤسسات أو الجهات الحكومية.
0: نعم.
1: لتحقيق أهدافها، لتحقيق رؤية عمان 2040، إنه أنا أخلق أو أمكن جيل من صناع البودكاست قادر إنه يستخدم هذا القطاع كأداة، كأداة إعلامية، كأداة لها أهداف اقتصادية، تعزيز سياحة، تعزيز قيم، تعزيز هوية وما إلى ذلك. هي أعتقد أنها وسيط إعلامي حديث مناسب لمختلف الأجيال، لابد أنه ينظر إليه يعني بشكل أعمق أكثر، بشكل موجه أكثر. واعتقد انه ما اذا ما تم هذا الشراكه او هذا التوجيه بين القطاعات الحكوميه والمؤسسيه وبين الافراد، اعتقد انهم الامر قابل يعني لان يسير في مسارات يعني اوسع من المسارات الحاليه.
0: نعم، نرجو لكم مزيدا من التوفيق، وشكرا لوجودكم معنا في حلقه هذا الاسبوع من برنامج حوار مع باحث. شكرا لكم دكتوره مروه.
1: شكرا لك أستاذ راشد.
0: شكرا جزيلا لك. كانت معنا الدكتورة مروة بنت سليمان النبهاني، وهي الباحثة الرئيسة في المشروع البحثي دمج الذكاء الاصطناعي في صناعة البودكاست في سلطنة عمان، الفرص والتحديات والجوانب الأخلاقية، وهي من بين المشروعات الفائزة في الجائزة الوطنية للبحث العلمي لعام 2025. في الأسبوع القادم لقاء آخر وحوار مع باحث.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجيرية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن شيء من الكائنات الحية التي تعيش في بحر الشمال، من أمثلة ذلك الفقمات، سواء كانت فقمة الميناء أو الفقمة الرمادية. وهذه الفقمات تعيش في بحر الشمال، تصطاد في البحر ويعني تصطاد في البحر وتنتقل إلى اليابسة لتربي صغارها ولتتغذى ولتستريح أيضا، وتعتبر من الكائنات الحية الموجودة على قمة الشبكة الغذائية. ونقارن بين بحر الشمال وبحر العرب أو بحر عمان في المقارنة، لا تعد الفقمات جزءا مألوفا من البيئة البحرية في شبه الجزيرة العربية أو سواحل سلطنة عمان بشكل عام، وخاصة بحر العرب، معروفة أكثر بالسلاحف البحرية والدلافين والحيتان، من أمثلة الحيتان الحدباء أو حوت العنبر اللي موجود في بحر العرب، والأسماك المرتبطة بالمياه الدافئة والتيارات الساعدة. ومن أشهر ما يميز بحر العرب هو حوت الأحدب العربي، ومجموعة مميزة من الحيتان الحدباء تعيش في شمال المحيط الهندي. لذلك فبحر الشمال بحر الفقمة وطيور باردة، ما بحر العرب فهو بحر السلاحف المختلفة والدلافين وحيتان وأسماك مسمية غنية. ومن أسماك بحر الشمال المعروفة سمك القد الأطلسي، وهذا السمك سمكة ذات جسم طويل ولونها بني أو زيتوني مائل للرمادي، وعلى جسمها نقاط فاتحة لها خط جانبي واضح يمتد على طول الجسم. من علاماتها أيضا وجود زائدة صغيرة أسفل الذقن تشبه الشارب القصير، تساعدها في البحث عن الغذاء قرب القاع، وقد يصل طولها إلى أكثر من متر في بعض الحالات، لكنها غالبا ترى بأحجام أصغر في المصايد المختلفة. لها أهمية اقتصادية وغذائية كبيرة في شمال أوروبا، لكنها تعرضت تاريخيا لضغط الصيد الجائر مثل الكثير من أسماك بحر الشمال التي تستخدم فيها أيضا وسائل صيد لا تميز بين أنواع الأسماك. وهناك أيضا سمكة الرنجة الأطلسية، وهذه الرنجة سمكة أصغر من القط، جسمها فضي لامع، ظهرها يميل للأزرق أو الأخضر الداكن، وتعيش في أسراب كبيرة. عندما تتحرك أسراب الرنجة فإنها تصبح غذاء مهم للأسماك الأكبر والطيور البحرية والفقمات. لذلك لا تقاس أهمية الرنجة بحجمها الصغير، بل بدورها في السلسلة الغذائية. والسلسلة الغذائية مصطلح مهم جدا، يجب أن يعني أن نفهمه دائما بشكل واضح، لأن السلسلة الغذائية معناها انتقال الطاقة والغذاء من كائن حي إلى آخر. تبدأ غالبا بالعوالق النباتية الدقيقة التي تستخدم ضوء الشمس، ثم تأكلها عوالق حيوانية صغيرة، ثم تأكلها الأسماك الصغيرة، ثم تأتي الأسماك الكبيرة والطيور والفقمات. وإذا اختل التوازن في أي مستوى أو سلاسل التوريد كما يطلق عليها الإنسان في شبكاته الغذائية الخاصة، سلاسل التوريد هذه تسمى السلاسل الغذائية. إذا حدث أي اختلال في أي مستوى من هذه المستويات تتأثر بقية السلسلة بشكل كامل. ولهذا فإن حماية بحر الشمال لا تعني حماية نوع واحد فقط، بل حماية شبكة كاملة من العلاقات والشبكات الغذائية، تنتهي في النهاية بالإنسان، لأن الإنسان جزء من هذه الشبكات كمستهلك. وأيضا تلعب الطيور البحرية دورا واضحا في هذا البحر، ومن هذه الطيور البحرية النورس الفضي، وهو طائر متوسط إلى كبير الحجم، لونه أبيض مع ظهر وأجنحة رمادية وأطراف أجنحته سوداء ومنقار وأصفر قوي، توجد عليه أحيانا نقاط حمراء. يرى الناس هذا الطائر كثيرا قرب الساحل والمواني، لكنه ليس مجرد طائر يتبع الإنسان، بل هو جزء من النظم الساحلية، ويتغذى على الأسماك والكائنات البحرية والمخلفات أحيانا، ويعكس سلوكه والتغيرات في الغذاء والبيئة. وهو مزعج إلى حد ما بالنسبة للمطاعم أو السياحة الموجودة على شاطئ البحر، لأنه عنده ذكاء كبير النورس، وجريء جدا، يعرف أنه الإنسان لن يؤذيه، يعني أذية حقيقية. لذلك يتجرأ أن يصل إلى الطاولة وأن يتغذى من الغذاء اللي موجودة والأكل الموجود على الطاولات في المطاعم. لذلك الكثير من المطاعم الموجودة على بحر المانش أو بحر الشمال، خاصة على بحر المانش، لأنه غريب من البحر، مش مثل بحر الشمال. بحر الشمال البحر يعني في مسافة إلى حد ما بعيد عن المطاعم وعن الشاطئ، لكن في بحر المانش القريبة إلى حد ما من البحر، لذلك يضع حائط زجاجي ليفصل طيور النورس عن المطاعم. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.

11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. أمر سلطاني سامي بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات يبحثها لقاء معالي السيد وزير الداخلية بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين. الولايات المتحدة تشن غارات جوية على إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي، وطهران تستهدف مواقع أمريكية في المنطقة ردا على الهجوم. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته جنوب لبنان في هجمات أوقعت 12 قتيلا. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم الطارق المعظم حفظه الله ورعاه أمرا سلطانيا ساميا بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي، حيث يمثل هذا التعيين خطوة محورية في مسار تأسيس المركز، ويعكس الاهتمام السامي بتعزيز مكانة سلطنة عمان على خارطة المال العالمية. ويترأس مجلس إدارة عمان أو مركز عمان المالي العالمي صاحب سمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بعضوية نخبة من القيادات والخبرات الرفيعة من القطاعات الحكومية والمالية والتنظيمية والدولية، وهم معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية نائبا للرئيس، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العماني، وسعادة محمود بن عبدالله العويني، وسعادة ملهم بن بشير الجرف، وخبير دولي مستقل. وقال صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في تصريح صحفي: تجسد الثقة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم طارق المعظم حفظه الله ورعاه بتعيين مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي أهمية هذا المشروع الوطني الاستراتيجي، باعتباره ركيزة محورية في دعم مستهدفات رؤية عمان 2040 والإسهام في ترسيخ اقتصاد متنوع وتنافسي منفتح على الفرص العالمية. وأضاف سموه: يطمح المركز ليكون وجهة مالية دولية رائدة للشركات والمستثمرين، ومركزا موثوقا به ومبتكرا وجاذبا للأعمال والاستثمارات، بما يحقق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني من خلال بناء منظومة أعمال متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية وإطار تشريعي وتنظيمي متقدم وبيئة أعمال تتسم بالكفاءة والمرونة. وسيستثمر المركز المزايا التنافسية الفريدة التي تتميز بها سلطنة عمان لتعزيز القيمة المضافة للمستثمرين والشركات العاملة من خلاله، كما سيسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبه قال معالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ونائب رئيس مجلس الإدارة: إن المركز يمثل مشروعاً وطنياً استراتيجياً متكاملاً يربط بين الرؤية الوطنية طويلة المدى والمعايير العالمية للنزاهة المؤسسية، ومن خلال الحوكمة الرشيدة والتنظيم الموثوق سيبعث المركز رسائل ثقة واضحة للمستثمرين العالميين، ويعزز مكانة سلطنة عمان كوجهة موثوق بها لرؤوس الأموال. وسيتولى مجلس الإدارة والإشراف على استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية والتشغيلية وتقديم التوجه الاستراتيجي للمركز لتحقيق أهدافه وترسيخ منظومة حوكمة قائمة على النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يعزز الثقة الدولية في المركز ويمهد الطريق للتدشين المبدئي لأعماله بنهاية هذا العام. يذكر أن مركز عمان المالي العالمي

باعتبارها منصة موثوقا بها للربط بين أسواق دول مجلس التعاون وجنوب آسيا وشرق إفريقيا وفق أفضل المعايير الدولية. عقد معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية اجتماعا بأصحاب سمو المعالي والسعادة المحافظين، وأشاد معاليه بالجهود التي يبذلها المحافظون في متابعة مسيرة التنمية المحلية وتعزيزها. وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات، أبرزها جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات والتي من المقرر انطلاقها بمشيئة الله خلال الفترة القادمة، ومن منطلق العناية الكريمة التي يوليها المقام السامي حفظه الله ورعاه للاستقرار الاجتماعي من خلال إنشاء صناديق دعم الزواج بالمحافظات. فقد أكد معالي السيد وزير الداخلية على أهمية تقييم الفترة الماضية والوقوف على سير أعمالها ومتابعة مؤشرات أدائها بما يسهم في المرحلة القادمة في تحقيق الأهداف السامية المرجوة منها. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع الاطلاع على الخطط السنوية لأعمال المجالس البلدية في المحافظات وسبل تطويرها بما يعزز من كفاءة العمل البلدي ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية. تصدت دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية لهجمات على أراضيها، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. كما أعلنت أنظمة الدفاع الجوي الأردنية أنها اعترضت وأسقطت مساء أمس 5 صواريخ على منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء، مشيرة أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، وأن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها. أعلنت الولايات المتحدة شن ضربات على إيران ردا على إسقاط طهران مروحية أمريكية من طراز أباتشي خلال تنفيذها دورية في المنطقة، وذلك بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرد يجب أن يكون قويا جدا على إسقاط المروحية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط خلال يومين أو 3 أيام. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها شنت ضربات استهدفت لمدة 4 ساعات نحو 20 هدفا إيرانيا. من جانبها أكدت وسائل إعلام إيرانية أن جزيرة قشم ومدينة سيريك الساحلية تعرضتا للهجوم، كما أكدت بسماع يدوي انفجارات في مدينة بندر عباس. وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي حول حادثة المروحية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن وجود أي قوات في مواقع التصعيد العسكري قد يعرضها لخطر دائم. وأشار عراقجي إلى أن الحوادث العرضية للقوات المتمركزة بالمنطقة قد تكون واردة بشكل كبير في ظل التوترات الحاصلة في المنطقة. تزامن ذلك مع إعلان الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على قواعد أمريكية في المنطقة ردا على الغارات الأمريكية. وقال الحرس الثوري إنه استهدف 4 مواقع باستخدام صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة شملت حظائر طائرات مقاتلة من طراز F-35 ومركز قيادة وتحكم. يأتي هذا في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام أن الحرس الثوري الإيراني قال إنه هاجم الأسطول 5 الأمريكي في البحرين بطائرات مسيرة، وهدد بردود أكثر حدة في حالة استمرار الأعمال القتالية. وقال مستشار إعلامي لملك البحرين في منشور على إكس بعد ذلك بوقت قصير إن الدفاعات الجوية صدت جميع الهجمات الإيرانية. كما أعلن الجيش الكويتي إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة له اشتبكت مع أهداف جوية معادية، وحث المواطنين على اتباع تعليمات السلامة من الجهات الرسمية، وذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف

قاعدة علي السالم في الكويت بطائرات مسيرة. من جهتها قالت القوات المسلحة الأردنية إنها اعترضت وأسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في الأردن، وأضافت أن حطاما من عملية الاعتراض سقط على الأراضي الأردنية لكنه لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية. قتل 11 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على صور والمناطق المحيطة بها، مع توجيه إسرائيل انذارا بوجوب إخلاء المدينة بشكل كامل، وذلك مع تواصل إسرائيل ضرباتها على مناطق أوسع في جنوب لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية استهدفت حي المساكن في مدينة صور، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. كما أفادت وسائل إعلام لبنانية أن آلاف اللبنانيين نزحوا من أحياء في مدينة صور بعد إنذار الجيش الإسرائيلي بإخلائها والتوجه شمالا إلى ما وراء نهر الزهراني. فرضت فرنسا وبريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على إسرائيل بشأن أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة. كما أعلنت فرنسا حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي إلى جانب قادة منظمات المستوطنين ومستوطنين متورطين في اعتداءات ضد الفلسطينيين. وتأتي هذه الإجراءات في وقت أكدت فيه لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية تنفذ بدعم مالي وعسكري من السلطات الإسرائيلية ضمن سياسة تستهدف تهجير الفلسطينيين وضم أراضيهم. وأشار التقرير الأممي إلى ارتفاع عدد ضحايا هجمات المستوطنين خلال عام 2025 بنسبة 130% مقارنة بعام 2024، مع استمرار الاعتداءات بشكل يومي خلال العام الجاري. في غضون ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إنهاء التصعيد ووقف الاقتتال في جميع الجبهات بالشرق الأوسط، مناشدا جميع أطراف النزاع بالالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار في لبنان وإيران وغزة. غوتيريش وفي منشور له على منصة إكس دعا إسرائيل إلى فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع المحاصر، معربا عن قلقه البالغ إزاء الصراع الذي أطال أمده في المنطقة وممارسات إسرائيل بإغلاق المعابر وإحكام حصارها على القطاع المنكوب. وفي سياق متصل، استشهد نحو 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق بقطاع غزة. كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 أفراد من طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بالقطاع، إضافة إلى 9 صيادين قبال شواطئ مدينتي غزة ودير البلح. من جانب آخر، استؤنفت عملية إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد توقفها أمس إثر إغلاق المعابر نتيجة تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران. وأوضحت مصادر أن الشاحنات التي تم إدخالها ضمن القافلة تحمل كميات من المساعدات الإنسانية والإغاثية تشمل مواد غذائية ومستلزمات طبية إضافة إلى مواد بترولية ووقود. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. أمر سلطاني سامي بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات يبحثها لقاء معالي السيد وزير الداخلية بأصحاب سمو المعالي والسعادة المحافظين. الولايات المتحدة تشن غارات جوية على إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي، وطهران تستهدف مواقع أمريكية في المنطقة ردا على الهجوم.
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته جنوب لبنان في هجمات أوقعت 12 قتيلا. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام الذين يتابعوننا على التردد 94.4 ميجا هيرتز، نحيطكم علما أنه سيتوقف البث على هذا التردد اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء. ويمكنكم مستمعين الكرام مواصلة متابعة برامجنا على التردد 101.8 ميجا هيرتز أو عبر الموجة المتوسطة 2242 كيلو هيرتز.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الهوية هي أصبحت الآن هي الموضوع الأكثر انتشارا في العالم.
2: خصوصية هذه الهوية كيف ممكن أنها تنتقل بشكل مضمون إلى الجمهور؟
1: نتيجة العولمة أنت تدافع عن ما تمتلك. نعم. من عناصر
2: القيمة الحقيقية في الممارسة هي ما تحفظ الشيء. نعم. حتى يكون مستدام مع هذا المجتمع.
1: ينبغي أن تكون هناك مؤسسات تستوعب هذا التحول.
2: اليوم الانتماء قد يضعف من ناحية الاهتمام بالقضايا الوطنية.
1: الإدارة الأمريكية لرئيس ترامب وضعت منشور في أنه لا للعولمة. الثقافات المحلية كيف تصبح مقنعة للأفراد الذين ينتمون إليها؟
0: المناظرة. كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة. إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة. العولمة وما أفرزته من تطور متسارع وأثرها على الهوية الثقافية للمجتمعات هو موضوع حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. هل ما زالت المجتمعات قادرة على حماية موروثها الثقافي وسط تدفق تكنولوجي هائل يمس تفاصيل حياتنا اليومية؟ أم أن الهوية بطبيعتها كيان مرن يتطور مع الزمن ولا يتعارض مع الحداثة؟ وماذا عن تأثير الإعلام الجديد والعولمة والتطور السريع على الهوية الثقافية؟ هل نحن أمام تطور يعمق حضورها أم تحولات تهدد جذورها؟ أسئلة عديدة نناقشها اليوم مع ضيفي الكريمين من خلال المناظرة. ضيف الأول الكاتب علي الرواحي، باحث في الفلسفة والاقتصاد السياسي، ويدافع عن فكرة أن العولمة لا تؤثر على الهوية الثقافية بل تغذيها. أهلا وسهلا بك أستاذ علي.
1: أهلا وسهلا، تشرفنا،
3: حياك الله. وضيف الآخر في المناظرة الأستاذ أحمد الجابري، مبتكر ومهتم بالتطور التكنولوجي، يدافع عن فكرة أن الهوية أو يدافع عن الهوية وأنماط تأثير العولمة عليها. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد.
4: أهلا وسهلا بك أستاذ إدريس،
3: حياكم الله. نبدأ مباشرة فيما نسميه يعني بخطاب الافتتاح في كل حلقة أو في كل مناظرة. خطاب الافتتاح: تمثل العولمة والتطور متسارع تهديدا مباشرا للهوية الثقافية. بداية، كيف تقدم خطاب الافتتاح في هذا الموضوع بشكل عام؟ أبدأ معك أستاذ علي.
1: أولا شكرا على الاستضافة. ثانيا، أنا أرى أنه الهوية بحد ذاتها كمفردة هي تأتي من منطق الرياض القديم لدى الأغريق، بأن الهوية ألف يساوي ألف وألف لا يساوي سالب ألف، يعني وكان هناك فرد أو مجموعة متشابهة.
3: نعم.
1: لها أنماط سلوك معينة وعادات وتقاليد وأنماط حياتية تتساوى أو تتشابه فيما بينها. نعم. ولا تتشابه مع الجماعات الأخرى. الجماعات الأخرى تعتبر بالنسبة لها العنصر السالب أو غير المتشابه.
3: نعم.
1: لذلك في المنطقة الرياضي، يعني من عندما تم الحديث عن الهوية بهذا الشكل، كان هناك أشياء وعناصر تشبه بعضها وعناصر لا تشبه بعضها. فمع مرور الزمن والتحولات التاريخية، سواء مع الرومان أو لاحقا مع الحضارة الإسلامية ولاحقا مع الحضارة الأوروبية، تشكل مفهوم الهوية. تشكل لدى المؤرخين والفلاسفة، ولكن مؤخرا هناك خطابات ودراسات تبحث في لماذا تصاعد أو تنامى هذا الخطاب، خطاب الهوية حول العالم مثلا.
3: نعم.
1: ويعود الحقيقة الاهتمام بهذا الموضوع لأنه بعد وجود الدول الحديثة في العالم وتشكل الدول، أصبح الأفراد ينظرون لأنفسهم بأنهم يختلفون عن غيرهم.
3: نعم.
1: يعني في هذه الحدود السياسية يختلف عن الحدود السياسية الأخرى. لذلك ظهرت القوميات والعرقيات بشكل كبير جدا، وظهرت الدول الوطنية الحديثة الناشنال ستيت، وتكونت بناء على هذه الأعراق عندما رأت نفسها بأنها تمتلك مفردات غير مختلفة عن الآخرين. فمع مرور الوقت أصبح العنصر الأساسي كيف أضمن أنا أو أخرج من هوية هذه الشخصية إلى العالم. يعني كيف التحولات العالمية لا تؤثر علي، وفي المقابل كيف أنا كفرد أن أغرس هذه ثقافتي في العالم ولا تتأثر. وأصبحنا أمام خطاب كبير جدا، خطاب تاريخي وخطاب فلسفي وخطاب حتى ديني، ودخلنا في خطابات حتى تكنولوجية، يعني بأنه هذه الهوية التي تتكون من عناصر مختلفة هي قابلة أن يعني تتلون وتتفاعل وتتأقلم ولا خوف عليها.
3: نعم، وتنسجم مع مختلف
1: مختلف. لكن في المقابل ظهرت دعوات مناقضة.
3: نعم،
1: يعني مثل ما نرى الآن في اليمين المتطرفة وغيره، ظهرت دعوات مناقضة بأنه لا، نحن نختلف عن الآخرين ونمتلك أسباب هذا الاختلاف، ونمتلك العناصر والتاريخ والثقافة والمحللات التاريخية، فلذلك ينبغي أن نظل على اختلافنا.
3: نعم،
1: وأن نرسخ هذا الاختلاف سواء عن طريق المؤسسات أو عن طريق العادات والتقاليد أو عن طريق ما نسميه بالتراث الذي نجده خلفنا، يعني في من أجدادنا ومن لغتنا ومن سلوكياتنا اليومية ومن ملابسنا ومن مأكولاتنا ومشروباتنا، هذا كله
3: نعم
1: يساهم بطريقة أخرى في إذكاء خطاب الهوية.
3: نعم،
1: فبالنسبة للهوية هي أصبحت الآن كما يقال هي الموضوع الأكثر تداولا أو الأكثر الموضوع البحث الأكثر انتشارا في العالم.
3: نعم، ولهذا التأسيس الذي تضعه في هذا الخطاب وفي خطاب الافتتاح هو ما يؤكد أيضا يعني موقفك من هذه القضية أستاذ علي، بأن العولمة لا تؤثر على الهوية الثقافية بل تغذيها، وهذا ما تؤكد عليه إن شاء الله لاحقا ضمن ما نطرح من فرضيات. أنتقل إليك أستاذ أحمد في إطار زمني 3 دقائق في خطاب هذا الافتتاح.
2: شكرا جزيلا أول حاجة على إطراء هذا المحور الجميل في تعزيز الهوية الثقافية. لو جينا نتكلم عن الثقافة العامة، نتكلم عن العادات والتقاليد، نتكلم عن الهوية بشكل عام، فهو مصطلح كبير وقد لا يؤثر في سلوك معين أو لا يؤثر في ثقافة معينة ولا لي يعني رمزية معينة لمجتمع محدد.
3: نعم،
2: بينما هي هوية ممكن أنها تبنى لأوطان، ممكن أنها تبنى لمجتمعات، تبنى لأمم. فهذه الهوية ممكن أنها تتغير من حقبة إلى أخرى بطريقة متسارعة، وهذا اللي يجعل المخاوف تزيد بشكل جدا كبير لمسألة تطور التكنولوجيا وتطور التقنية من اختفاء بعض الخصوصيات المتعلقة بهذه الهوية كل في مجاله. يعني كثير من الأمثال اللي ممكن نضربها في حوارنا اليوم على وجه الخصوص في سلطنة عمان، على العادات والتقاليد، على الموروث الثقافي، على الجانب العمراني، على أيضا اللغة. نتكلم عن أجيال ممكن أنها تصعد لهذا البلد بطريقة يعني متطورة أكثر، لكن هذا التطور ما يخفي العادات والتقاليد ويخفي أيضا الموروث الذي تأصل في مجتمعات بشكل عام. لو تكلمنا أيضا هل هو الجانب التكنولوجي مؤثر اليوم بشكل مباشر على هذه الهوية أو لا؟ لوجدنا أن الإجابة قد تكون نعم، وممكن إثبات ذلك.
3: نعم،
2: من خلال التطرق إلى يعني أمثلة مختلفة في استخدام هذه التكنولوجيا وخصوصية استخدامها في نقل المعرفة اتجاه الهوية بشكل عام.
3: نعم،
2: لأن أصبحت التقنية اليوم في متناول كل شخص، يتاح له استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ف كمية المسؤولية اللي ممكن تطلع من كل شخص يجسد هذه الهوية، هل هي بنفس الرسالة وبنفس الموروث وبنفس المضمون الذي توارثه المجتمع العماني؟ هذا ما نطرح في تساؤل رئيسي في مسألة خصوصية هذه الهوية، كيف ممكن أنها تنتقل بشكل مضمون إلى الجمهور وإلى الخارج، حتى أنها تجسد بطريقة جميلة تمثل هذا البلد وتمثل المجتمع.
3: نعم، ربما أيضا يبرز يعني هذا التدليل حول هذا الموضوع وهذه الفكرة تحديدا في سياق الحديث في قادم الوقت. يعني أنت تؤكد أن التطور المتسارع وفي سياق العولمة أثرت بشكل أو بآخر على الهوية الثقافية. نذهب إلى المحور الثاني في هذه المناظرة. هناك فرضية تقول أستاذ علي وأستاذ أحمد، يعني في سياق العولمة وأدواتها أدى التطور التقني والإعلامي إلى تراجع اللغة والعادات والتقاليد المحلية، مما شكل خطرا على المجتمع والدولة. أبدأ معك أستاذ علي، كيف ترد على هذه الفرضية في سياق الموقف الذي تنطلق منه في هذه القضية؟
1: طبعا وجود العولمة معنا في يعني بشكل أو بآخر وجود ثقافة مهيمنة
3: نعم
1: على والثقافات الأخرى تأتي تنضوي تحتها أو أقل شعبية أو أقل تداولا أو أقل قوة، لذلك تهيمن ثقافة معينة أو لغة معينة، وهو كما هو واضح. وأحيانا تأتي هذه الهيمنة ليست بسبب التكنولوجيا التي هي تعتبر منتج متأخر أو حديث، هناك أسباب كثيرة من ضمنها كان القوة العسكرية والاستعمار، وساهمت إلى حد كبير في وضع هذه اللغات معينة اللي هي اللغات الأوروبية الحديثة سواء الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية أو غيره كمنتجة للعلوم وكمنتجة للمعارف ولغات عالمية. بالرغم من أن عدد السكان في قد يكون الناطقين ببعض اللغات ليس قليل، يعني مثلا اللغة العربية عدد الناطقين باللغة العربية كثر يعني، فلكن في المقابل أحيانا ترتبط المسألة بمسألة المنتج أو ماذا تنتج هذه اللغة من معارف ومن وما هو المسار التاريخي الذي كان يرافقها. مثلا نرى الآن هذا بطبيعة الحال أثر أيضا على بقية اللغات، يعني بقية اللغات ليست ساكنة هي متحركة ومتفاعلة، ومع مجيء العولمة كما تشهد بعض الدراسات بأن اللغات أصبحت أقل استعمالا. بعض اللغات المحلية، هناك لغات ربما لم نسمع بها في العالم على وشك أنها تنقرض، سواء هذه اللغات يعني أساسية وكم عدد السكان، ولكن في المقابل أيضا بعض اللغات تتسع في الاستعمال. فالعولمة من جهة أثرت على ازدياد المساحات اللغوية أو السياسة اللغوية كما تسمى، ولكن في المقابل أدت إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن بعض المستخدمين هذه اللغات بدأوا بالعودة للغاتهم الأصلية.
3: نعم،
1: يعني في عمان الآن نرى بأنه بسبب هذه العولمة أصبح الإنسان يعود للغة المحلية.
3: نعم،
1: كثيرا يعني لا يستخدم سواء في وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ لم يعد يشعر بالخجل مثل السابق. في السابق كان يشعر له، في بعض الأجيال كانت تشعر بالخجل من لهجاتها المحلية وبعض الألفاظ وبعض الاستخدامات، ولكن الآن أصبح لا، أصبح أنت من نتيجة العولمة أنت تدافع عن ما تمتلك من عناصر. يعني ظهرت كثير من أنماط الحياة سواء في عمان أو في دول، عندما نذهب لآسيا أو نذهب لأمريكا اللاتينية نجد الموضوع جدا مثري، أنه لغات بدأت في الذوبان على وشك أنها تنتهي أو تختفي أو لا، يعني لا تستخدم كثيرا، لاحقا بدأت تعود للوسط من جديد. يعني مثلا الآن نجد كان اللهجة اللبنانية مثلا حتى اللهجة المصرية في كانت بعض الدعوات أن تكون هي اللغة هي المكتوبة،
3: وما لغة
1: هي المكتوبة في لدى في الثقافة في لبنان أو حتى في مصر. كانت هناك دعوات أن تصبح هي اللغة المكتوبة ليست المحكية فقط. فمع مرور الوقت أنت تشهد، وهذا يأتي أيضا مع خطاب الهوية، يعني عندما يكون خطاب الهوية مرتفع نشهد في الضحية من الضحايا وهي المشترك البشري.
3: نعم،
1: يعني هناك جدا علاقة طردية بين أنه عندما يرتفع خطاب الهوية ينخفض أو إلى حد كبير خطاب الهوية وخطاب المشترك البشري.
3: نعم.
1: يعني تصبح اللغة هي لغتي أنا.
3: نعم.
1: ونحن تأتي من جديد. هذه النحن تشمل عناصر كثيرة.
3: بالضبط. وهي بكونها هي مكون من مكونات الهوية، ربما ذهبت إلى أن هناك تأثير نسبي من العولمة على الهوية الثقافية أو أحد مكونات الهوية الثقافية.
1: بالضبط.
3: ولكن ربما أيضا هناك في سياقات أخرى تؤكد فيها أنها أن العولمة لا تؤثر على الهوية الثقافية برغم يعني هذا التطور المتسارع في مختلف يعني مفردات وأنماط العولمة. لكن حتى أيضا يعني نذهب إلى ذات المسألة وذات الفرضية بالنسبة للطرف الآخر عند الأستاذ أحمد، كيف ترد على هذه الفرضية وأيضا في إطار دقيقتين وكذلك ما ذكره أستاذ علي؟
2: نعم، يعني هي مسألة اختلاف الثقافات واختلاف اللغات كذلك من بين المجتمعات.
3: نعم.
2: بين الدول بشكل عام، يعني هل فعلا التقنية اليوم والتكنولوجيا بشكل عام العولمة بحد ذاتها أثرت عليها بشكل مباشر أو لا؟ هي أعتقد من كلام الأستاذ علي هي فعلا فيها دلالة بتأثير على الخصوصية في بعض اللغات سواء كانت العربية أو الأجنبية. يعني تكلم الأستاذ علي عن أيضا مسألة الاستحاء أو الخجل من استخدام اللغة ذاتها في مختلف الثقافات، وأصبحت اليوم كدلالة ممكن أنها تستخدم بكل جراءة. إيش اللي جعل اليوم استخدام هذه اللغة في التقنية من مبدأ يعني الخصوصية، بحيث أني أنا أظهر هذه الثقافة في الميديا في التقنية بحكم أني أنا متميز ومتفرد بخصوصية معينة فأصبحت تظهر لا تمارس؟
3: نعم.
2: فما نبحث عنه فعلا القيمة الحقيقية في الممارسة هي ما تحفظ الشيء.
3: نعم.
2: حتى يكون مستدام مع هذا المجتمع.
3: نعم.
2: إذن هل التكنولوجيا أيضا مؤثرة في هذا الجانب؟ فهي مؤثرة بشكل جدا كبير، فأصبحت العادات والتقاليد شيء للمظهر أو للترند أو للشو في عالم الميديا، وأصبحوا اليوم المؤثرين أو كذلك المستخدمين للتقنية يبرزوا هذه الثقافة ويبرزوا هذه العادات والتقاليد والخصوصيات في اللغة.
3: نعم.
2: كشيء مميز لهم، بينما هل يمارسوه مع مجتمعاتهم؟ فهي الإجابة بالطبع لا، يعني أصبحت اللغة هجين من مختلف الثقافات بيننا وبين بعض، أصبحنا نتكلم يعني خمس كلمات عربي وبعدها ثلاث كلمات إنجليزي وبعدها ممكن نتحول إلى فرنسي.
3: تأثير على الكرة يعني.
2: أكيد.
3: نعم.
2: طيب، تأثير مباشر.
3: ربما هناك أيضا يعني فرضية أخرى يعني تعزز هذه المسألة من يعني بشكل أو بآخر، تقول هذه الفرضية بأن العولمة والانفتاح الثقافي جعلت الأجيال الجديدة أكثر ارتباطا بالثقافة العالمية من هويتها الأصلية، مما أدى الانفصال عن جوهر الهوية الوطنية، هكذا تقول الفرضية. وأعود إليك مجددا أيضا أستاذ أحمد، ثم بعد ذلك معك أستاذ علي في الرد على هذه الفرضية في إطار دقيقتين فقط.
2: يعني بس للإيضاح في مسألة الانفصال عن الهوية الوطنية، مسألة يعني العزف عن العادات والتقاليد وكذلك الموروث الثقافي الموجود في البلد، هذا يعني من ناحية الفرضية فقط.
3: نعم، من ناحية الفرضية فرد عليها لديك يعني ما ترد عليه.
2: طيب، بس لو تعيد الفرضية.
3: الفرضية نعم تقول جعلت العولمة والانفتاح الثقافي الأجيال الجديدة أكثر ارتباطا بالثقافة العالمية من هويتها الأصلية، ومما أدى الانفصال عن جوهر الهوية الوطنية.
2: بكل تأكيد، يعني المسألة العولمة اليوم تظهر لي العادات والتقاليد والأحداث اللي تصير في الخارج في غضون دقيقة، وهذا ما جعل الانسجام الأجيال والمستخدمين مع التكنولوجيا، يعني حضورهم مع التكنولوجيا أصبح تفاعلوا أكثر من مجتمعاتهم أكثر من أسرهم. فهذا التفاعل المطلق اللي جالسين نعيش اليوم مع التكنولوجيا أصبح أيضا عزوف جدا كبير مع الاهتمامات العالمية مع التوجهات العالمية في مختلف الدول سواء كانت الأجنبية أو العربية. اليوم الانتماء قد يضعف من ناحية الاهتمام بالقضايا الوطنية بحكم أن أصبح المتابع منفتح بشكل جدا كبير على الأحداث العالمية، وهذه الأحداث تؤثر بشكل أو بآخر على النمط الفكري لمختلف المجتمعات، وأيضا يؤثر بشكل مباشر على تأصيل الهوية الوطنية اتجاه الفرد ذاته وانتماء لهذا الوطن من خلال الخصوصية اللي ممكن أنه يتفرد فيها من ناحية التفكير الإبداعي. اليوم لما نتكلم عن خصائص معينة في مجتمع معين في عمان على وجه الخصوص، لو ضربنا مثال على ظفار إلى الشرقية إلى الداخلية إلى مسندم إلى مسقط، لو وجدنا هناك اختلافات جدا كبيرة في الدلالات، في العادات والتقاليد، في كذلك الموروث الثقافي. تخيل أن هذا النقاش يكون محصور دون أي تقنية، لو وجدنا تبادل ثقافي جدا كبير على المستوى الوطني، ولو وجدنا ارتباط متماثل أيضا بين أفراد المجتمع، بينما لما وجدنا التقنية انشغلنا بأشياء أخرى، انشغلنا بقضايا أخرى، قضايا دول، قضايا توجه عالمي، فهذا التوجه وهذه القضايا ما تؤثر وما تضعف أيضا الارتباط المجتمعي في الوطن.
5: والله جدا يعني أستاذ علي أيضا يعني ربما بشكل أو بآخر يعني قد تتفق مما أو على ما ذكره أحمد في الرد على هذه الفرضية، كيف ترد عليها؟
1: نعم، أنا بس أبدأ في نقطة مقولة لابن خلدون في هذا السياق، بأنه المغلوب حسب يعني مولع بتقليد الغالب، يعني دائما المجموعة المغلوبة أو المهزومة أو تولع دائما بتقليد من هو منتصر.
5: نعم.
1: طبعا ابن خلدون قال في سياق آخر، ولكن من الممكن أن نراها يعني متوفرة لدينا في سياقات مختلفة. الآن السؤال يرتبط بالعناصر وبالثقافات المحلية.
5: نعم.
1: الثقافات المحلية كيف تصبح مقنعة للأفراد الذين ينتمون إليها؟
5: نعم.
1: هذا هو السؤال الذي يراه السؤال المرحلة الآن، هذه المرحلة جدا مهمة وصعبة. ولدي مثل ما أنت قلت أحمد، هناك صحيح بتقليد وكذا، لكن هذا التقليد لا يأتي من فراغ. الآن مهمة المستقبلية على هذه الثقافات المحلية أن تتغير وأن تتفاعل مع العالم بحيث أن لا تفقد كل من ينتسب إليها. يعني هذا الانغلاق وهذا الدفاع الدائم عن العادات والتقاليد والعناصر وأمام خيارات كثيرة في العالم يبدو أنه معركة خاسرة.
5: نعم.
1: يعني إلى متى والثقافة المحلية لا تقبل بالتطوير تطوير ذاته، يعني كلمة الانفتاح تبدو أنها يعني إلى حد ما أكبر واسع وفضفاضة، ولكن أيضا أنها تستوعب المتحولات.
5: نعم.
1: يعني أنت أمام تحولات جد لا إرادية ولا اختيارية.
5: نعم.
1: لا يعني هي مسألة من بداية نفصل في الهوية بين الأشياء التي نستخدمها يوميا والتي لا تؤثر علينا، وبين الأفكار. يعني هذه الأشياء مثل الهواتف النقالة والسيارات هي أدوات نستخدمها يعني، ولكن ما الذي يؤثر علينا؟ يؤثر علينا الأفكار، هي التي تضعنا أمام تحدي أو أمام موقف محرج أمام الثقافات الغالبة. الثقافات المحلية في كل العالم بالمناسبة هي ثقافات ترغب أن تتقدم وتتفاعل وتتطور.
5: نعم.
1: اكتشفت لديها نقص كبير، وهذا النقص ليس بنقص أنطولوجي، يعني ليس نقصا قصورا ذاتيا لا يمكن ردمه، لا، هذا النقص بسبب ظروف تاريخية.
5: نعم.
1: وممكن التفاعل معه والتطوير وكذا. لكن أعود للنقطة اللي قال أحمد أنه هناك تقليد. الآن المهم على الثقافات المحلية سواء كثقافات أو حتى كمؤسسات أو حتى كدول، بأنها تقول لنفسها بأن ما يحدث الآن هذا كما نقول الآن العولمة أو هذا الغزو أو هذا الاكتساح.
5: نعم.
1: لم يعد الصياح عليه لم يعد مجدي على الثقافات المحلية والدول.
5: نعم.
1: والمؤسسات.
5: نعم.
1: أن تغير وأن تتفاعل من نفسها مع هذا وتستوعب هذه التحولات.
5: نعم.
1: بحيث أنه لما يأتيني فرد من الأفراد ويقول أنا أريد ألف أو أريد باء أو أريد جيم، ليس بالضرورة أن يقمع.
5: نعم.
1: وأن يعني يرمى في خانة النبذ أو غيره، لا، ينبغي أن تكون هناك مؤسسات تستوعب هذه التحولات.
5: نعم، هذه التحولات أشرت إليها غير مرة في الرد على هذه الفرضية أستاذ علي، وربما جزء من هذه التحولات بأن خلقت نماذج ثقافية جديدة في إطار هذه التحولات. ونذهب إلى الفرضية الأخيرة في هذا الحديث ونستثمر فيه الوقت. تقول هذه الفرضية بأن العولمة وأبعادها التكنولوجية والاقتصادية ساهمت في خلق نموذج ثقافي جديد يهدد خصوصية المجتمعات. إلى أي مدى هذا الأمر صحيح من وجهة نظرك؟ كيف ترد على هذه الفرضية؟ بعد ذلك انتقل إليك سيد أحمد.
1: طبعا عندما جاءت العولمة، على أساس لنضع الأمور في سياقها، عندما جاءت العولمة لم تأتي مثل ما قلنا بأشياء وأدوات، جاءت أيضا بقيم، وجاءت بمجموعة كثيرة من الأفكار، سواء اقتصادية وسياسية وحقوقية وغيرها.
5: نعم.
1: وتتأثر هذه المجتمعات بهذا النمط. يعني إذا لم تنتج هذه المجتمعات ما يضعها، يعني ليس بالضرورة أن تكون دائما مدافع.
5: نعم.
1: أحيانا تدافع وفي نفس الوقت تنتج. يعني حتى في الشطرنج دائما مقولة جدا مأثورة أن الدفاع أو الهجوم أفضل وسيلة للدفاع. يعني التمترس والانغلاق والعودة للعادات والتقاليد والذكريات والتاريخ والسرد، هذه أشياء مهمة، ولكن أمام هذه الأشياء كلها
5: لا تدفعك إلى الأمام،
1: لا تدفعك إلى الأمام، وأنت أمام أجيال، يعني أجيال مختلفة.
5: نعم.
1: الآن ما الأجيال القادمة هي تتعاطى مع التكنولوجيا، وهذا بالمناسبة مسألة عالمية، وبعض الدول تتفاعل معها بطريقة أو أخرى بأنه توظف هذه التكنولوجيا لخدمة العناصر المحلية.
5: نعم.
1: العناصر المحلية لها أيضا عمر تاريخ معين، يعني لا ينبغي أن ننظر لعناصرنا التاريخية على أنها صالحة لكل زمان ومكان.
5: نعم.
1: العولمة جاءت لتضع الآن والحديث عن العولمة قبل يمكن 4 أشهر، الإدارة الأمريكية لرئيس ترامب وضعت منشور في إكس وتويتر.
5: نعم.
1: بأنه لا للعولمة، فكان مطروح وأصبحت انتقالات كثيرة على الموضوع. يعني
5: نعم.
1: العولمة في فترة من فتراتها كانت تقاد سياسيا.
5: نعم.
1: والآن تقاد واقتصاديا، والآن تقاد تكنولوجيا. الآن نعم. الشركات تدير كل شيء، كل العالم، لحساب الربح وليس للقيم.
5: نعم، واضح.
1: فالقيم ينبغي أن تكون من الداخل متفاعلة وخصبة وثرية، وإذا لم تتفاعل القيم مع الداخل،
5: نعم،
1: ستفقد الأجيال الجديدة.
5: بكل تأكيد. نعم. أستاذ أحمد، يعني وكأن أستاذ علي يقول يجب أن نتصالح وننسجم مع ما أفرزته العولمة، أو ربما قد تكون هناك أيضا يعني ضرورة حتمية للانسجام مع مختلف هذه الأدوات حتى نذهب نوعا ما إلى الأمام، صح التعبير؟ كيف ترد على هذه الفرضية وما ذكره أستاذ علي في إطار دقيقتين فقط؟
2: طبعا هي مبدأ أهمية العولمة بشكل عام على الفرد هي حتميا هي مهمة جدا، وهذا الشيء لا يختلف عليه اثنين، بس هل هي مؤثرة في العادات والتقاليد والهوية؟ هي هذا الجدال اللي أو هذا الموضوع اللي جينا نتحدث فيه اليوم. الفرضية اللي تكلمت فيها مسألة هل العولمة قدرت أنها تخلق لنا ثقافة جديدة اليوم، هل قدرت أنها تعطينا أيضا يعني خصوصيات ما كانت موجودة سابقا فيما بيننا؟ فعلا هذا الأمر موجود. اليوم نتكلم عن فضاء إلكتروني من كل أجناس العالم موجودة فيه، ممكن أنها تتفاعل بين بعضها البعض عن طريق ألعاب إلكترونية، عن طريق برامج تواصل اجتماعي، عن طريق يعني الفي آر وغيرها من التقنيات الحديثة اللي ممكن توصلك في التفاعل مع طرف آخر. فبيكون جميعا من ثقافات مختلفة، هذا ما يجعل أنه نوجد فيما بيننا لغة التحاور، وهذا اللغة تنعكس سلبا على الثقافات والتقاليد اللي توارثناها في مجتمعاتنا. اليوم لما نتكلم عن سلوك ممكن أن يتجسد في المجتمعات عن طريق إرث معين. لو تكلمنا بالدلالة على السمت العماني، نتكلم عن السمات العمانية المتأصلة مع المجتمعات العمانية من خلال تفاعلهم السلوكي بين بعضهم البعض. لو وجدنا هناك تأثير كبير في مسألة كثير من الدلالات والخصوصيات اللي كانت تستخدم في السمت العماني أصبحت اليوم مخفية بسبب اندماج الأجيال الصاعدة مع التكنولوجيا واندماجها مع الثقافات الخارجية، وكذلك وإيجاد مساحة في التفاهم مع هذه الثقافات والتحاور معها. هذا ما أشغل الجانب يعني الثقافي اللي موجود على وجه الخصوص لثقافة أخرى مبنية على التكنولوجيا.
5: واضح جدا، أشكرك أحمد، وربما نصل هنا إلى نقطة الختام أو ما نسميه بخطاب الختام في إطار دقيقة واحدة فقط أمام كل ما ذكرناه وما طرح من فرضيات وما ذكر أيضا أستاذ أحمد وما تطرقنا إليه أستاذ علي، من لديك خطاب الختام في دقيقة واحدة فقط.
1: نعم، أنا أرى أنه الآن المهمة المستقبلية على الثقافات المحلية، وهناك دائما تنافر كبير بين الثقافات المحلية على مستوى العالمي، هذا تنافر كبير بين الثقافات المحلية والثقافة العالمية.
5: نعم،
1: دائما يقابل الثقافة العالمية جاءت عن طريق، بعضهم يقول عن طريق الدبابة، عن طريق الصواريخ، عن طريق العقوبات، عن طريق القوة بمعناها صح.
5: نعم،
1: هذه القوة قد تكون تكنولوجية، ولكن المهمة القادمة على الثقافات المحلية أن تستوعب هذه المتحولات والمتغيرات وأن لا تضعها دائما في خانة الرفض أو النبذ. لماذا؟ لأن الأجيال القادمة لها متطلبات أخرى مختلفة، ولها احتياجات ولها طموحات، وهذه الطموحات بالمناسبة ليست لا تنحصر فقط في الأشياء، يعني لا تنحصر على التكنولوجيا والملابس والرغبات الآنية، أيضا حتى على الرغبات المعنوية. الرغبات المعنوية أن يكون هو يحقق نفسه وأن يخرج من الجماعة. الآن أكبر مشكلة لدينا تقريبا هي وجود هذا الكم الهائل من الجماعات التي تنهي الفرد، يعني تقصم الفرد، لا وجود الفرد. بدون فرد لا وجود لثقافات محلية أصلا.
5: بكل تأكيد وضحت الفكرة في خطاب الختام. أشكرك جدا أستاذ علي. أستاذ أحمد،
2: يعني خلاصة لما يعني طرأنا في مسألة العولمة وآلية تأثيرها على الثقافات بشكل عام على الهوية، لو وجدنا أن فعلا أنه العولمة هي قوة ناعمة ممكن أنها تهدد الثقافات وتهدد الهوية الوطنية بطريقة أو بأخرى، ويجب على ممارسة العادات والتقاليد ليس بمظهرها وإنما بسلوكها بين المجتمعات في بين بعضها البعض. ونؤكد من يعني من ليس له ماضي ليس له حاضر، فيجب علينا الحفاظ على العادات والتقاليد بطريقة تتناسب مع استدامتها لأجيال القادمة.
5: أشكرك جزيل الشكر أستاذ أحمد الجابري، مبتكر ومهتم بالتطور التكنولوجي. شكرا لحضورك معنا في حلقة اليوم.
2: شكرا جزيلا وشاكر لكم هذا.
5: بارك الله فيك. أشكرك أيضا الأستاذ الكاتب علي الرواحي، باحث في الفلسفة والاقتصاد السياسي، كل شكر لك.
1: شكرا على الاستضافة الكريمة.
5: في ختام هذه المناظرة مستمعينا، يتضح لنا أن العولمة بما تحمله من تطور تقني وثقافي وإعلامي تمثل واقعا لا يمكن تجاهله، لكنها في الوقت ذاته تفتح بابا واسعا للتساؤل حول قدرة المجتمعات على الحفاظ على هويتها الثقافية وخصوصيتها الحضارية. نشكر ضيفينا الكريمين على هذا الطرح الثري، وشكر لكم موصول مستمعين الكرام على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من المناظرة. في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان.
6: المستكشف الرقمي، تابعونا في رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبدالله البحراني.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان حين تختبر الحياة ما نؤمن به، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، ليس التحدي الأكبر في حياة الإنسان أن يؤمن بقيم سامية، التحدي الأكبر في أن يعيشها في واقع معقد. فكثيرا ما يحمل الإنسان في داخله تصورا واضحا عن العدل والرحمة والصدق، لكنه يجد نفسه في مواقف يومية تختبر هذه القيم تحت ضغط المصلحة أو الخوف أو التوقعات الاجتماعية. هنا تتشكل فجوة خفية بين ما نعتقد أنه صحيح وما نمارسه فعليا. هذه الفجوة ليست دليلا على ازدواجية بالضرورة، بل تعبير عن الصراع الإنساني بين المثال والواقع. الإنسان لا يعيش في عالم مثالي، هو يعيش في شبكة علاقات وأنظمة اقتصادية وثقافية تؤثر في قراراته. لذلك يصبح السؤال كيف نوازن بين إيماننا الداخلي ومسؤوليتنا في عالم متغير، وكيف نحمي قيمنا من التآكل دون أن ننعزل عن العالم. إن إنسانيتنا تتجلى في قدرتنا على تحويل القناعة إلى ممارسة، وعلى جعل الإيمان طاقة فاعلة في الواقع لا مجرد فكرة مطمئنة في الداخل. أيها المستمعون والمستمعات، القيم ليست شعارات ترفع، هي بوصلة توجه السلوك. غير أن الواقع المعاصر سريع الإيقاع، متعدد المصالح، متشابك المصائر. في هذا السياق قد يجد الإنسان نفسه مضطرا لاتخاذ قرارات لا تتوافق بالكامل مع مثاله الأخلاقي. هنا يبدأ التوتر بين ما يؤمن به وما يعيشه، لكن هذا التوتر يمكن أن يكون علامة وعي لا علامة ضعف. فالإنسان الذي يشعر بالمسافة بين قناعاته وسلوكه يمتلك حسا أخلاقيا حيا. أما الخطر فيكمن حين تتكرر التنازلات حتى يصبح التكيف عادة وتتحول القيم إلى ذكريات بعيدة. العالم لا يطالبنا بالانسحاب، بل بالثبات المرن، أن نشارك في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون أن نفقد مركزنا القيمي. وهذا يقتضي منا مراجعة مستمرة للذات وسؤالا دائما عن أثر قراراتنا في الآخرين. في هذا الإطار يذكرنا مشروع المؤتلف الإنساني بأن القيم المشتركة ليست ترفا فكريا، هي ضرورة لبقاء العالم قابلا للعيش. فحين تتحول القيم إلى ممارسة اجتماعية، تقل الفجوة بين الإيمان والواقع، ويصبح الفرد جزءا من حركة أوسع تعيد الاعتبار للكرامة والعدالة في الحياة اليومية.
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، الواقع ليس محايدا، إنه يضغط ويوجه ويغري. قد يبرر الإنسان سلوكا لا ينسجم مع قناعاته بحجة الضرورة، أو يختار الصمت بدل المواجهة حفاظا على استقراره. هنا لا يحدث الانفصال فجأة، وإنما بشكل تدريجي. فالتنازل الصغير يمهد لتنازل أكبر حتى تتآكل المسافة بين ما نؤمن به وما نمارسه. غير أن التكيف ليس دائما تخليا عن القيم، أحيانا تكون الحكمة في اختيار التوقيت أو الأسلوب. الفارق بين التكيف والتنازل يكمن في النية والاتجاه. هل ما نقوم به يحفظ جوهر القيمة أم يفرغها من معناها؟ الإنسان الناضج لا يتعامل مع الواقع برد فعل انفعالي، بل بوعي استراتيجي. يدرك أن العالم متعدد المصالح وأن العمل داخله يتطلب صبرا وبصيرة، لكنه في الوقت ذاته يحمي حدوده الأخلاقية من الانزلاق. إن الرهان ليس على نقاء معزول، وإنما على تأثير ممتد. فالقيم التي لا تجد طريقها إلى الواقع تظل أفكارا معلقة، أما القيم التي تختبر في السوق والمؤسسة والعلاقات الدولية فهي التي تعيد تشكيل العالم ببطء. وهنا يتجلى البعد العالمي للإنسان، أن يعيش قناعته لا لنفسه فقط، بل كجزء من مسؤولية مشتركة تجاه البشرية. أيها المستمعون والمستمعات، لا تقاس قوة الإيمان بعمق الشعور به، وإنما بقدرته على إنتاج أثر. حين يختار الإنسان الصدق في بيئة تميل إلى المراوغة، أو العدالة في سياق يبرر التحيز، فإنه يردم الفجوة بين ما يؤمن به وما يعيشه. بهذا المعنى يصبح الإيمان فعلا اجتماعيا لا تجربة فردية مغلقة. التحول

0: يلتقي الأفراد من ثقافات مختلفة حول معان إنسانية جامعة. في هذا اللقاء لا يطلب من الإنسان أن يتخلى عن خصوصيته، بل أن يوسع أفقه ليشمل العالم. حين يتحول الإيمان إلى ممارسة، يصبح الإنسان جسراً بين المثال والواقع، لا يعيش في صراع دائم بين الداخل والخارج، بل في حوار مستمر يهدف إلى تقريب المسافة بينهما.
1: حديث المؤتلف.
0: ختاماً أيها المستمعون والمستمعات، الإنسان يعيش دائماً بين ما يؤمن به وما يعيشه، بين المثال الذي يطمح إليه والواقع الذي يواجهه، غير أن المسافة ليست قدراً محتوماً، هي مجال للعمل والتأثير، فكل قرار نتخذه إما يوسع الفجوة أو يردمها. وفي عالم مترابط لا تعود القيم شأناً فردياً، وإنما مسؤولية كونية. نقف عند هذا الحد، على أن نلقاكم في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى لقاء آخر يجمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
1: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة سلطنة عمان.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين،

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى.
0: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في هذا اللقاء.
1: نطوف وإياكم في ظلال المعاني واحتمالاتها وترحالها،
0: وعبر هذه الحلقة نتوقف أمام كلمات الخسارة والفشل والخطأ والخطر.
1: فأهلا بكم معنا في تطوافنا.

0: الفن هو الوفاء للفشل كما يقول سامويل بيكيت. هذه العبارة ضمنها ميروسلاف هولوب في إحدى قصائده.
1: ويقول الباحث بيجي عن صانع الأدب: في نفس الوقت الذي يمتهن مهنة الأدب يتخذ عادة الخسارة ويفقد مع مرور الزمن نظرته وبراءته الأولى، هذا الكنز الفريد الذي لا يتجدد.
0: وهناك مقولة تاوية ترى بأن الكسب كثيرا ما يؤذي أكثر من الخسارة.
1: أما الهيتا باديسا الهندية فترشدنا أن لا نتكبر وإن كنا أغنياء، وأن لا نيأس وإن خسرنا كل شيء، إن القدر يلعب بحظوظنا لعب الوليد بالكرة.
0: وهناك مقولة أخرى فحواها بأن الناس وإن يغزلوا تدابيرهم الماكرة فالله وحده يعلم من يخسر أو يربح.
1: ويقال بأن الفشل هو أول درجات النجاح وليس آخر درجات الكفاح.
0: إن أعضاء الإنسان تجمع عن طريق التمرين والتعليم والتفكير والنجاح والفشل والطلب والمقاومة، ثم التفكير من جديد بين الفطري والمكتسب بنوع من النشاط الحر، فيتكون منهما وحدة تدهش العالم.
1: وفي قصيدة للشاعر ميسون صقر تضمنها كتابها الشعري تشكيل الأذى نقرأ قصيدتها التالية التي حملت عنوان كأنني خسارة.
0: كنت أحث هذا الجسد أن يحملني ويستجيب لتشكل يناسب هذه الروح التي أكونها لأجله، لكنه يحول بيننا وبينه، يتبعني كظل في العراء، كأنني خسارتي وأنا خسارة له، أحمل معرفتي جهلا وأعيد قمح ظلمتي خبزا يفته في جوع ليالي، هو سقف يحيل علي أن أرى شمسا تضيء ولا يمنحني طمأنينة، أو ربما يسقط علي دون بوح.
1: ويقول أحد الشعراء: القلب الذي يبحث يحس بأن شيئا ينقصه، أما القلب الذي أضاع شيئا فيحس أنه في غنى عما أضاعه.

0: وفيما يتعلق بالخطأ، نقرأ الحكم التالي بخصوص شكسبير في رواية يوليسيز لجيمس جويس: الرجل العبقري لا يرتكب أخطاء، أخطاؤه إرادية وهي بوابات الاكتشاف.
1: أما غوتا فيردد أنه من الممكن أن يخطئ الإنسان في الطريق القويم ويصيب في الطريق الخاطئ،
0: ويقول أيضا: إذا كان الشباب خطأ فإن الإنسان سرعان ما يخلع أرديته.
1: ولعمر الخيام هذين البيتين اللذين يعترفان بطبيعة الإنسان الخطاء وبجلال الألوهة التي لا يمسها الخطأ والخطل. يقول الخيام: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب؟ إذا كنت تجزي الذنب مني بمثله، فما الفرق ما بيني وبينك يا ربي؟
0: وهنالك مقولة ترى بأن الإنسان يعرف بأخطائه والفرد بمزايا، فنحن جميعا نشترك في النقائص والمصائر، ولكن الفضائل يتميز بها كل فرد على حدة.
1: أما كونفوشيوس الحكيم الصيني فيرى بأن الرفيع يكره أمورا كثيرة، يكره أن يبحث في أخطاء الآخرين، ويكره من لا تكون فيه الشجاعة، ويكره القرارات المرتجلة. وفي قصيدة للشاعر الروسي فليمير خليبنيكوف بعنوان الدائرة نقرأ ما يلي عن الطريق الخاطئة:
0: مرة أخرى، مرة ثانية، أكون نجمك الهادئ، ولكن وأسفاه للبحار الذي اختار لسفينته طريقا خاطئا عندما وجهها صوب النجوم، سيصطدم بالصخور وستتحطم سفينته وتهوي إلى القيعان الرملية تحت الماء. والويل لك أنت أيضا يا من اخترت لقلبك الطريق الخاطئ وانصرفت عني، فسوف تتحطمين على الصخور وستضحك منك الصخور هازئة كما ضحكت أنت وسخرت مني.
1: وفي مسرحية كاليغولا يصور ألبير كامو مأساة فرد استبد بذهنه الشعور بعبث الوجود وانقاد لإرادة التمرد على القدر، لكن الخطأ الذي اقترفه وعجل بنهايته أنه تنكر للناس من حوله. فالإنسان الذي يدمر كل ما حوله وكل من حوله لابد أن يدمر نفسه أخيرا.
0: وقد نجح كاليغولا في أن يؤلب ضده الجميع وأن يدفعهم إلى قتله، وهكذا تعتبر مسرحية كاليغولا قصة انتحار كبير. إنها قصة تجمع الأخطاء الإنسانية والمأساوية في كيان واحد.
1: وفي مقال عن النقد يقول الشاعر ألكسندر بوب إنه إذا كان الخطأ من طبيعة البشر فإن الغفران ينتمي إلى ما فوق الطبيعة البشرية.
0: أما الشاعر إدوارد فيتزجيرالد فيقول في ترجمته الإنجليزية الشهيرة لرباعيات عمر الخيام: أنت أيها الإنسان الفاني، يا من جئت من تراب وضيع، يا من فقدت جنة عدن يوم رضخت لغواية الحية، يا من اسود وجهك يوم ارتكبت الخطيئة، إن الغفران أخذ وعطاء.
1: ويرى الفيلسوف الألماني نيتشه بأنه سيكون من الجائز ذاتيا أن تحتاج الحياة حتى تسمو بنفسها إلى أخطاء كبيرة لا لحقائق صارمة، إذ أن في الإمكان مثلا تخيل نوع من الوجود يستحيل حتى على المعرفة أن تتمكن فيه من الوجود، وذلك بسبب التضاد بين السيلان المطلق للأشياء وبين المعرفة، إذ أنه في مثل هذا العالم يصبح الكائن الحي ملزما بأن يعتقد في الأشياء وفي الديمومة وذلك لكي يعيش، وبهذا يصبح الخطأ شرطا ملازما لوجوده.
0: وعند الفيلسوف باشلار فإن التجربة التي لا تصحح أي خطأ وتقدم نفسها كحقيقة لا نقاش فيها تجربة لا تصلح لأي شيء. أما موران فيرى بأن الخطأ مشكلة أولية أصلية وذات أولوية، وهذا ما يجعله موضع المزيد من التفكير، كما أن أكبر منبع للخطأ هو فكرة الحقيقة نفسها.

0: سامحتك.
1: وننتقل من الخطأ إلى الخطر، ذلك الذي يتحدث عنه نيتشه قائلا: لكي تجني أجمل ما في الوجود عش في خطر.
2: وقد كتب فرانس ليست قصيدته السيمفونية المسمى بالمقدمات، وفيها يقول: أليست حياتنا غير سلسلة من المقدمات؟ لذلك النشيد المجهول الذي يوقع الموت أولى نبراته المهيبة. الحب هو إشراقة الفجر في كل حياة، ولكن ألا ترى معي أنه بعد نشوة السعادة الأولى يستحيل إلى عواصف تذر أوهامه الجميلة؟ دعني أسألك، أين تلك النفس التي تخرج من إحدى هذه العواصف مثقلة بالجراح، ثم لا تنزع إلى الريف تنشد السلوان في سكينته، على أن الإنسان لا يكاد يغفو في أحضان هدأة تمنحها الطبيعة إياه، حتى يهرع آخر الأمر إلى مواطن الخطر مستجيبا لنداء الحرب، وفي قلب المعركة يسترد وعيه الكامل ويستجمع كل طاقاته من جديد.
1: يقول سيرفانتس في وصف الفارس الجوال دون كيخوتا: إن الفارس الجوال يجول في كل أرجاء الدنيا، يدخل أعقد المتاهات، يحقق المستحيل في كل خطوة يخطوها، يتحمل لهيب الشمس في الصحارى المقفرة والرياح العاصفة والجليد في الشتاء القارس، فلا السباع ترهبه ولا الشياطين تخيفه ولا التنين، لأن البحث عن المخاطر ومن ثم قهرها هو كل ما يهمه من هذه الحياة وهو صنعته الحقيقية.
2: ومن الطرائف التي يمكن استدعائها هنا ما يروى عن السيد ديف لوديرميلك، وهو مراقب جوي في مطار سانتا باربرا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنشأ منظمة أطلق عليه اسم غير حذر، تجمع في صفوفها عدة مئات من المنتسبين. في نظر مؤسس المنظمة لا شيء يخلو من الخطر، حتى أتفه لعبة أولاد كالدب المصنوع من النسيج مثلا.
1: أعضاء هذه المنظمة لا يجتمعون أبدا خوفا من الأمراض المعدية، كل اتصال فيما بينهم يجري بواسطة الرسائل، وقد أرسل لوديرميلك تعميما إلى الأعضاء يوصيهم فيه الانتباه الشديد من جرح أو قطع لسانهم وهم يلحسون غلافات الرسائل.
2: من المقترحات التي يحتوي عليها برنامج غير حذر تحديد سرعة القيادة القصوى بـ20 كيلومترا في الساعة لتفادي قتل الحشرات التي ترتطم على زجاج السيارة.
3: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
1: ظلال
3: المعنى.
1: إعداد صالح العمري.
3: تقديم رشا البلوشي.
1: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس استوديو الظهيرة
0: إذاعة سلطنة عمان
2: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير إخراج مريم العجيلية
3: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ فرضية اليوم فلسفية وفيزيائية عميقة تمس جوهر الوجود والحياة والآخرة. ماذا لو لم يخلق الله النار؟ سواء النار الكونية التي نعرفها في دنيانا أو نار الآخرة التي أعدت جزاء وعقابا.
4: هذا التساؤل يأخذنا إلى مسارين. المسار الأول هو عالم الدنيا والفيزياء. النار عنصر أساسي في تطور البشرية. لو لم توجد النار في الطبيعة لما عرف الإنسان الدفء في العصور الجليدية ولما تمكن من طهي طعامه الذي ساعد على تطور دماغه البشري ولما استطاع صهر المعادن لبناء الحضارة.
3: هذا صحيح، فعدم وجود النار كطاقة حرارية يعني أيضا غياب التفاعلات النووية في جوف الشمس التي هي في الأصل كرة من النار العملاقة. دون هذه الحرارة كان الكون سيغرق في ظلام دامس وبرد قارس يقضي على أي فرصة لنشوء الحياة. إذن النار في الدنيا هي عصب الطاقة والحركة.
4: ولكن لننتقل الآن إلى المسار الآخر وهو الجانب الروحي والعقائدي والأخلاقي. ماذا لو لم يخلق الله النار الآخرة للعقاب؟ كيف سيكون سلوك البشر في الدنيا لو علموا أنه لا وجود لعذاب أو جهنم؟ هل كانت العدالة الإلهية ستكتمل في عقولنا دون جزاء رادع للظالمين؟
3: في المفهوم الفلسفي والديني النار هي ميزان العدل الذي يرتعد منه الظالم ويطمئن به المظلوم. لو لم تكن هناك نار لضاع مفهوم الردع الأخلاقي لدى النفوس الشريرة. الطواغيت والمجرمون الذين عاثوا في الأرض فسادا وقتلوا الأبرياء دون أن ينالوا عقابهم في الدنيا، كيف سيتحقق القصاص منهم لو كان المصير النهائي لكل البشر واحدا ومجانيا؟
4: هذا المنظور يوضح أن وجود النار ضرورة لاستقامة الحياة، فالإنسان طبع على الخوف والرجاء. الجنة تمثل الرجاء والمكافأة والنار تمثل الخوف والزجر. لو غاب الخوف من العقاب لتحولت الدنيا إلى غابة مطلقة يأكل فيها القوي الضعيف دون وازع من ضمير، لأن العاقبة الأخروية مفقودة.
2: ماذا لو؟
3: هناك من يتساءل فلسفيا، لو لم تخلق النار هل كان البشر سيعبدون الله بحب خالص ونقي دون خوف من التعذيب؟ كما قالت العارفة رابعة العدوية في مقولتها الشهيرة أنها تعبد الله لذاته لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، فهل كانت العبادة ستصبح أكثر تجردا؟
4: حتى النار في خلقها رحمة خفية للمؤمنين، لأنها تزجرهم عن المعاصي وتحميهم من أنفسهم الأمارة بالسوء. لقد خلق الله كل شيء بقدر وحكمة بالغة، وجعل كلا الدارين الجنة والنار مظهرا من مظاهر عدله ورحمته وجلاله في الكون.
3: الغاية من هذا التأمل العميق هي أن ندرك أن الوجود مبني على التوازن الدقيق. النار في الدنيا نعمة للطهي والصناعة والطاقة رغم خطورتها، والنار في الآخرة ميزان للعدالة المطلقة رغم شدتها. كل ما خلقه الله له وظيفة تكميلية في هذا الوجود.
4: هي مفاهيم تدعونا للخشوع والتفكر. نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجيرنا جميعا من كل نار. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه المحطة الفكرية قد عمقت فهمنا لحكمة الخالق. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدي.
12: أنا حمزة بن حازم السهيل السعدي، عمري 13 سنة، من مدرسة الصبيقي للتعليم الأساسي في ولاية الصويق.
11: حمزة يهوى القراءة وركوب الخيل والتصوير، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا شرعيا. مرحبا حمزة.
12: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: بخير الحمد لله.
11: ما شاء الله الحين جاي من الصويق.
12: أيوة.
11: طبعا أنت طالب ما شاء الله نشيط في مدرسة الصبيخي.
12: أيوة.
11: شاركت في نجم القراءة؟
12: أيوة شاركت.
11: احكي لي عن مشاركتك.
12: شاركت وكنت أنا يعني كنت دائما أشيل الكتب ولخصهم يعني، لكن ما كنت متوقع أني أطلع، لكن أستاذ رشح كمطالب أنه يكونون من نجم القراءة. لكن بعد لما اختار أنا اختاريت، لكن سعد اختار 3 طلاب.
11: نعم.
12: اختار أنا وحمود وعمار. قال لي أستاذ أن بترشح عمار ولا بتتنافسون عشان نشوف من أحسن نخليك تروح. قلت أستاذ نخلي عمار لأن أنا يعني ما جاهز ومتوتر شوية ما حافظ. عمار كان حافظ كل شيء، قلت أخلي عمار.
11: نعم. أنت اللي تخلي ولا لأنه عمار قارئ؟
12: لا لأن عمار قارئ ودائما يعني يعبر ودائما يحفظ الأشياء. من كذا خليت عمار.
11: جميل جميل. وإن شاء الله في السنوات الجاية تشارك ويخوز عنك التوتر.
12: إن شاء الله.
11: إن شاء الله. إيش نوعية الكتب اللي أنت تحب تقرأها عادة؟
12: أحب قراءة كتب الخيول، يعني مثل أتعرف أكثر عن الخيول وأساليب ركوبها ومشيها، أو مثل القصص فيها مغامرات وعبرة وفيها تشويق.
11: بما أنك ذكرت الكتب عن الخيول، أنت من هواياتك أيضا ركوب الخيل صح؟
12: أيوة.
11: من متى بدأت هذه الهواية عندك؟
12: بديت من في الصيف، كنت في الصيف صف سادس بين صف سابع في الصيف.
11: الصيف الماضي يعني؟
12: أيوة الصيف الماضي. لكن لما كنت عن صغير كان أنا ودي أشتغل بعد ركوب الخيل. من كذا أنا كنت كان دائما يوديني ويدربني شوية.
11: يعني أبوك يشتغل في الخيالة؟
12: أيوة في الخيالة في مسقط. بعدين لما كنت صغير كنت دائما أروح أركب الخيل. حين لما ركبت في الصيف الماضي قررت أن أدخل تدريب. لما دخلت بديت أتعلم شوي شوي، أشيل المشي، بعدين التروت اللي هو شوية الهرولة، بعدين الكانتر اللي هو أسرع شوية، وحأنا وصل بين أسرع شيء اللي هو الفتح اللي وصل يمكن 80 كيلومتر في الساعة.
11: ما شاء الله. يعني
12: بين الفتح وبين الكانتر.
11: ويعني ما خفت أول مرة ركبت الخيل؟
12: أول مرة ما خفت لأنه مشي، لكن لما وصلت كانتر يعني كان مفروض تثبت ما تتحرك. لكن يعني شوية خفت، كان في توتر.
11: إيش شرح للمستمعين إيش يعني كانتر؟
12: كانتر اللي هو المشي مثل ان تكون 3 ريول على الخيل، على تكون 1 ريول في الارض او مرتفعه. مرتفعه تكون انك تمشي، لكن ما انك تكون
11: تمشي والخيل تمشي بعد.
12: لا الخيل تركض وانت لكن تكون تتحرك قدام ورا عشان تكون متوازن وتكون مع مشيه الخيل.
11: ما شاء الله، هذا فعلا تخوف وتربك هذه.
12: اذا ما ثبتت عاد يمكن تطيح.
11: وعشان كذا انت تحب تقرا كتب عن الخيول؟
12: ايوه عشان اتعلم اكثر.
11: قلت لي ايش قريت عن الخيول؟
12: كيف نتحرك، حركه الخيول واساليب ركوبها وهذا اجسام الخيول.
11: هذا كتب مختلفه يعني؟
12: ايوه لكن من نفس التاليف.
11: نفس المؤلف. أيوه. او نفس السلسله قصدك. أيوه. طيب كيف تتحرك الخيول؟
12: حركة الخيول نحن ذكرت ثلاث منهم اللي هي التروت أو الشيء المشي اللي هو عادي مشي. ثاني شيء التروت اللي هو أمكن أو الخبب إنه يمشي الخيل شوي أسرع من المسار.
11: جميل.
12: بعدين اللي هو كانتر اللي هو أسرع من التروت. الحين قلت لك عنه. بعدين فتح آخر شيء اللي آخر شيء بعد الكانتر بعد كل شيء.
11: ما شاء الله. وغير الخيول ليش قريت؟
12: قريت هذا العملاق الصغير من فريق المبدعون. تأليفهم كان وايد حلو لأن كان يتكلم عن طفل كاسمه غياث كان هو عملاق شوية. مكي كان
11: عملاق شوية ولا واجد؟
12: واجد. كان الطلاب ما يحبون يلعبون معه لأن كانوا يخافون منه، كل ما يجي معهم يشردون ويهربون عنه. هو في مرة المعلم يعني أو اختار طلاب حال لعب كرة القدم في المهرجان وما اختار له دور، والطلاب كانوا لعبوا يوم المهرجان لعب الطلاب لكن في حديدة يعني طاحت وما حد قدر يشلها. هو راح يعني يشلها وهم اكتشفوا انه هو طيب وهم عبالهم انه هو شرير. لكن يعني هو راح شلها وساعد الطيور وساعد وخلوه وبعدين خلوه يلعب معهم.
11: ممتاز ممتاز. وايش بعد قريت؟
12: قريت بعد هذا الرسول عن هذا ما أحل الكتاب لكن يعني كان حلو شوية.
11: حلو ولا ما حلو؟
12: حلو لكن يعني في بعضهم يمكن يعجبهم بعضهم ما يعجبهم.
11: إيش يعني الرسول؟
12: أنا ما أعرف إيش معناه لكن أعرف الكتاب يتكلم عن طفل كان دائما مشاغب على طول يركض، كان دائما يشاغب وما كان يعرف يجلس عن طول وقت يتحرك ويدور. ما أعرف الأستاذ أظن نقص درجات أو شو صار مؤدب وأدبه يعني، وأنك كان دائما يقولون له أن هذاك الطالب أفضل منه أفضل منه دائما في البيت في المدينة في المدرسة في كل مكان.
11: يعني إذن إيش الاستفادة من هذه القصة؟
12: استفادة أن المقارنة يعني ما حل أنك دائما تقارن شخص بغيره أو أن تكون هادي وما تكون وايد تتحرك عشان الناس ما تتكلم فيك.
11: أنت من هواياتك أيضا كرة القدم؟
12: ما وايد.
11: ما وايد؟
12: لا.
11: طيب إيش هواياتك إذن الثانية غير ركوب الخيل؟
12: تصوير.
11: تصوير. عندك كاميرا في إذن أنت؟
12: أيوة.
11: كاميرا غير كاميرا الهدف؟
12: لا غير.
11: متى بدأت هذه الهواية؟
12: هذه الهواية بديتها من لما كان عمري كنت 10 ولا 11 يعني بين 10 وبين 11
11: يعني من سنتين.
12: أيوة من سنتين. كنت بديت أصور يعني شليت تلفون بديت أصور شوية عرفت في التصوير واحترفت شوية يعني بديت أصور بصورة العادية. لكن بعدين السنة الماضية في الصيف تعلمت كيف أصور بورتريه. البورتريه يكون أحلى يكون أوضح يكون أنقى يعني الصورة تكون واضحة وواضحة.
11: ما شاء الله. يعني الآن أنت تجيد تصوير البورتريه.
12: أيوة.
11: ممتاز ممتاز. وناوي إن شاء الله يعني تواصل في هذا الهواية في المستقبل؟
12: أكيد
11: إن شاء الله. إليك نشاطات ثانية في المدرسة؟
12: أيوة مثل شاركت أنا دائما أشارك في الإذاعة وهم دائما لكن لما يكون في إذاعة على صفنا أشارك منهم إذاعة العلوم إذاعة الإنجليش وشاركت في مركز مصادر التعلم.
11: وإيش يكون دورك في الإذاعة؟
12: في الإذاعة أحيانا أكون حديث أو مرة أكون مقدمة أو أكون يعني هل تعلم.
11: طيب وإيش تقول يعني لما أنت اللي تقدم الإذاعة؟
12: يعني لأن هم يعطونا ورقة وأنا أقول أقرأ اللي في الورقة وأستعد عليها.
11: يعني تقديمك مش مرتجل تقرأ من ورقة بس؟
12: أيوة لكن أنا أحيانا أعبر يعني مني. لكن أنهم لو قالوا لي يعني أنا أعبر من نفسي كنت بعبر. لكن يعطوني ورقة يريدون أن أقرأ من هذه الورقة.
11: زين إذن الحين أنا أقول لك عبر من نفسك وقدم المدرسة.
12: أهلا أبائي المعلمين أخواني الطلبة، اليوم نقدم لكم إذاعتنا لهذا اليوم إذاعة طلبة مصادر التعلم. نقدم اليوم إليكم إذاعتنا في هذا اليوم التاريخ بعد بقول أي تاريخ 11/8/2013.
11: إيش هذا ميلادك؟
12: أيوة عيد ميلادي.
4: زين، جميل جميل، ممتاز يا حمزة. وطبعا تحفظ قصائد وأناشيد وكذا. إيش بتسمعني؟
12: في قصيدة مال يحيى قيوم، هذا أنا حافظها. حلو أنا اخترتها يعني.
4: هذا نشيد الشرطة أظن، صح؟
12: أيوة. يا حي قيوم أحفظ لنا عمان، أبية تدوم وبالعلا تزان، يظلها الرخاء من خيرك العميم، فلتسلم عمان يا حرة المرام.
4: ممتاز ممتاز يا حمزة. شيء قصيدة ثانية بعد؟
12: أنا حافظ لكن أنا قدمت وحدة، يعني عندي وحدة حافظ أنها لك ما ثبتنها وايد. نتجز على هذا القصيدة.
4: طيب تحفظ القرآن الكريم؟
12: أيوة.
4: كم جزء حافظ؟
12: حافظ يعني الحين ما حافظ وايد أجزاء، أنا كنت حافظ لكن أنا ما استمر عليه، في الصيف أدخل تسجيل.
4: طيب إيش بتسمعني؟
12: سورة القلم.
4: سورة القلم، أنت حافظ سورة القلم؟
12: أيوة.
4: سمعني الآيات الأولى منها.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم.
4: صدق الله العظيم. ممتاز يا حمزة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: طبيب شرعي.
4: طبيب شرعي.
12: أيوه.
4: طبيب يعني فهمناها، لكن ليش شرعي؟
12: أن الطبيب الشرعي يجمع بين الطب والتحقيق، وأنا يعني أحب الطب والتحقيق، وما لقيت شيء يعني يجمع بينه غير الطبيب الشرعي.
4: تعرف إيش وظيفة الطبيب الشرعي؟
12: أي يعني إنه يشيل الجثة ويشرحها أو يشوف فيها أمراض أو فيها يعني حبوب أو شيء.
4: وأنت ما تخاف تشيل الجثة وتشرحها؟
12: لا يعني عادي.
4: عادي عندك؟
12: أيوه.
4: إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير من الأطباء الشرعيين المعروفين في البلد.
12: آمين.
4: إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار معك أطلب منك حكمة.
12: النجاح لا يحب التردد الطويل.
4: النجاح؟
12: النجاح لا يحب التردد الطويل.
4: جميلة هذه الحكمة، ممكن تشرح لي إياها؟
12: إن النجاح لا يحب التردد الطويل، أن كل ما النجاح يحب الشجاعة والمثابرة إلى النجاح. إذا طال به إذا تردد إذا طال
4: يعني إذا ترددت تضيع عليك فرصة النجاح.
12: إذا تردد سوف يجيك هذا.
4: صحيح. يعني حتى هناك في بيت آخر يعني أو شبيه مثلا، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. جميل جميل يا حمزة. إذن حمزة بن حازم بن سهيل السعدي، البالغ من العمر 13 عاما، الطالب في مدرسة الصبيخي للتعليم الأساسي في ولاية السويق. شكرا جزيلا لك.
12: عفوا استاذ.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. أصدر حضرته صاحب الجلالة السلطان هيثم الطارق المعظم حفظه الله ورعاه أمرا سلطانيا ساميا بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. يمثل هذا التعيين خطوة محورية في مسار تأسيس المركز، ويعكس الاهتمام السامي بتعزيز مكانة سلطنة عمان على خارطة المال العالمية. ويترأس مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي صاحب سمو السيد ليزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بعضوية نخبة من القيادات والخبرات الرفيعة من القطاعات الحكومية والمالية والتنظيمية والدولية، وهم معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية نائبا للرئيس، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العماني، وسعادة محمود بن عبد الله العويني، وسعادة ملهم بن بشير الجرف، وخبير دولي مستقل. عقد معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية اجتماعا بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين، وأشاد معاليه بالجهود التي يبذلها المحافظون في متابعة مسيرة التنمية المحلية وتعزيزها. وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات، أبرزها جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات، والتي من المقرر انطلاقها بمشيئة الله خلال الفترة القادمة. ومن منطلق العناية الكريمة التي يوليها المقام السامي حفظه الله ورعاه للاستقرار الاجتماعي من خلال إنشاء صناديق دعم الزواج بالمحافظات، فقد أكد معالي السيد وزير الداخلية على أهمية تقييم الفترة الماضية والوقوف على سير أعمالها ومتابعة مؤشرات أدائها، بما يسهم في المرحلة القادمة في تحقيق الأهداف السامية المرجوة منها. تصدت دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاجمية لهجمات على أراضيها، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. كما أعلنت أنظمة الدفاع الجوي الأردنية أنها اعترضت وأسقطت مساء أمس 5 صواريخ على منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء، مشيرة أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، وأن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها. أعلنت الولايات المتحدة شن ضربات على إيران ردا على إسقاط طهران مروحية أمريكية من طراز أباتشي خلال تنفيذها دورية في المنطقة، وذلك بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرد يجب أن يكون قويا جدا على إسقاط المروحية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط خلال 2 أو 3 أيام. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها شنت ضربات استهدفت لمدة 4 ساعات نحو 20 هدفا إيرانيا. من جانبها أكدت وسائل إعلام إيرانية أن جزيرة قشم ومدينة سيريك الساحلية تعرضتا للهجوم، كما أكدت بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس. وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي حول حادثة المروحية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن وجود أي قوات في مواقع التصعيد العسكري قد يعرضها لخطر دائم. وأشار عراقجي إلى أن الحوادث العرضية للقوات المتمركزة بالمنطقة قد تكون واردة بشكل كبير في ظل التوترات الحاصلة في المنطقة. تزامن ذلك مع إعلان الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على قواعد أمريكية في المنطقة ردا على الغارات الأمريكية. وقال الحرس الثوري إنه استهدف 4 مواقع باستخدام صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة شملت حظائر طائرات مقاتلة من طراز F-35 ومركز قيادة وتحكم. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
1: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
2: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
3: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
4: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
5: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
6: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
7: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
0: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري.

0: كانت تونسية ليلى طوبان.
1: ملي عمري 16 سنة كتبت نص عن سعيد ماسح الأحذية، اللي هو شاب كان ماسح الأحذية في شارع حبيب بورقيبة وقتل في أحداث الخبز. أنا أول دور قمت به أنا عمري 4 سنوات، وكنت أقدم دور وردة تفتح في الربيع وتنغلق في الخريف. يعني أنا كممثلة كنت دائما أطرح على نفسي سؤال، أنا ثلاثة، أنا المواطنة وأنا الممثلة وأنا الشخصية على الركح، فمن أكون؟ الكتابة كانت ملاذ منذ طفولتي، كنت أكتب رسائل حب إلى أبي، إلى أختي، إلى صديقاتي في المدرسة وأنا صغيرة، وأنا في عمر صغير جدا. سلوان هو مسرحية الثورة بامتياز، عمل لأرواح الشهداء، عمل المقاومة الحقيقية، هو شهداء الوطن اللي استشهدوا في عمليات إرهابية. حرية هو عمل مسرحي موسيقي، وأول عمل مسرحي موسيقي يضع آلة البيانو بالكبر والثقل متاعها في منتصف الركح.
0: وقتا مفيدا وممتعا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. ليلى طوبال إحدى أبرز الأصوات المسرحية في تونس خلال العقود الأخيرة، وصاحبة تجربة جمعت بين الكتابة والإخراج والأداء، واشتبكت بعمق مع أسئلة المرأة والذاكرة والتحولات الاجتماعية والسياسية في المجتمع التونسي. ولدت ليلى طوبال في مدينة حمام الأنف التونسية، وبدأت علاقتها بالمسرح منذ سنوات مبكرة قبل أن تدخل المجال الاحترافي مطلع التسعينيات من خلال تعاونها مع المخرج التونسي الراحل عز الدين قنون، وذلك ضمن تجربة مسرح الحمراء، وهي المرحلة التي أسهمت في صقل وعيها الجمالي والفكري بالمسرح. وعلى امتداد مسيرتها لم تكتفي ليلى طوبال بدور واحد فوق الخشبة، وإنما صنعت مشروعها عبر التداخل بين الكتابة والإخراج والتمثيل، خصوصا في أعمال المونودراما التي تحول فيها الجسد الفردي إلى مساحة لطرح أسئلة المجتمع والهوية والحرية، وقد حظيت تجربتها بتقدير واسع داخل تونس وخارجها، فنالت وسام الجمهورية التونسية عام 2015، كما وصلت إلى التصفيات النهائية للجائزة الدولية للمسرح جيلدر كويني عام 2023. امتدت تجربة ليلى طوبال عبر عدد من الأعمال التي تنوعت بين المسرح الفردي والجماعي، وقدمت من خلالها رؤية تنشغل بالإنسان في هشاشته وعزلته وصراعه مع السلطة والذاكرة والعنف الاجتماعي. من أبرز أعمالها سلوان وياقوتة ونهاية وحرية، إضافة إلى عملها الأحدث كيما اليوم. تقوم رؤية ليلى طوبال الفنية على التعامل مع المسرح بوصفه مساحة للبوح والمساءلة وكشف الهشاشة الإنسانية، لذلك تبدو أعمالها مشغولة دائما بالشخصيات المعطوبة نفسيا أو اجتماعية وبالذاكرة الفردية حين تتقاطع مع الذاكرة الجماعية، كما تحضر المرأة في مشروعها باعتبارها ذاتا تواجه القمع والعنف والتهميش لا بوصفها رمزا مجردا أو قضية خطابية. وفي عدد من تصريحاتها ومواقفها يبدو واضحا انحيازها إلى المسرح الذي يقترب من الناس ومن الأسئلة اليومية الثقيلة، ويذهب إلى المناطق الحساسة في المجتمع دون خوف من الصدام أو التعرية. هذه الرؤية هي التي منحت تجربتها خصوصيتها وجعلتها واحدة من أبرز المخرجات المسرحيات في تونس والعالم العربي اليوم. خلال مشاركة ليلى طوبال بعرضها المسرحي كيما اليوم خلال مهرجان المسرح العربي في دورته 16 التي أقيمت في القاهرة في الفترة من 10 إلى 16 من يناير 2026، التقيناها هناك في القاهرة وأجرينا معها هذا الحوار. الكاتبة والممثلة والمخرجة المسرحية التونسية ليلى طوبال، مرحبا بك في برنامج نوافذ ثقافية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة، وتحية صباحية عطرة من تونس ولو نحن في القاهرة، من تونسية إليكم إلى كل المستمعين.
0: أهلا بك. دعينا نبدأ من النهاية، أعني من مسرحية النهاية The End أو آخر ساعة، التي تمنح خلالها امرأة ساعة واحدة قبل موتها تستعيد فيها حياتها وتعيد كتابة وصيتها أكثر من مرة. هذه المسرحية كتبت ومثلت قبل أحداث الربيع العربي التي نعرف جميعا أنها بدأت من تونس. عندما تنظرين إليها اليوم، هل ترينها نصا تنبؤيا بشكل ما؟
1: أراها نص كتبته وأنا عايشة الأزمة اللي انطلقت عندها سنوات في تونس. نتذكر كلمات آخر ساعة لما نقول نحبك يا بلادي، نحبك مهما عملت، مهما ظلمت، مهما خسيت، مهما ذليت، مهما عذبت، مهما بكيت. صوته باسم الحرية، صوته للموت باسم الديمقراطية. كانت هذه كلمات كتبت ونحن لازلنا في نظام ديكتاتوري. كانت هذه الكلمات كلمات المواطنة والكاتبة التي تبحث على الحرية والانعتاق والعدل. أنا متورطة في كل ما يخص بلادي وفي كل ما يخص الإنسان. أنا متورطة في كل من له علاقة بالإنسان، بكرامة الإنسان، بحرية الإنسان، بإنسانية الإنسان. أنا متورطة، أنا إنسانة متورطة في كل القضايا التي تمس حق الإنسان في الحياة، وحق الإنسان في الكرامة، وحق الإنسان في الحرية. ملي عمري 13 سنة وكنت ناشطة في المسرح المدرسي، كتبت نص عن سعيد ماسح الأحذية اللي هو شاب كان ماسح الأحذية في شارع حبيب بورقيبة وقتل في أحداث الخبز عام 78. فهل هي أشياء لا نختارها، هي أشياء يا إما أن تكون تعيشها بجعتها وتعيشها، ومش تقول أي خليني نولي أنا ممثلة أو كاتبة أو مخرجة نعمل أعمال مرتبطة عضويا. لا لا، إما أن تكون عندك في أعماقك هل هاجس الإنسان هذا أو لا، معناتها ما نجموش نركبه وناخذه أشياء أنت ما عندكش، لأن لما تكون ما عندكش ما تخرج صادقة، تخرج مركبة وتخرج مغلوطة وتخرج مشوهة. وأنا ضد التشويه، أنا لا أملك الحقيقة، لكن أنا عندي كل اتفاق، كل وعد، كوني لا أكذب على نفسي وبذلك لا أكذب على الجمهور المتلقي.
0: نعم، أود أن أسأل عن علاقتك بالمسرح التي كما تفضلت قبل قليل بدأت منذ الطفولة. أنت اليوم كاتبة ومخرجة وكنت ممثلة أيضا، وإن وسأسألك لاحقا عن التوقف عن التمثيل. هذه الهوية المسرحية أو الفنية المركبة، لماذا اخترت أن تكوني في أكثر من صفة، يعني الكتابة والتمثيل والإخراج، وفي بعض أعمالك أيضا أنت التي تضعين السينوغرافيا؟
1: صدقني كي نقول لك ليس اختيار. ساعة بالنسبة للتمثيل والكتابة، خليني نقول لك بالنسبة للتمثيل والكتابة اللي هما مرتبطين ببعضهم ارتباط كبير، أنا أول دور قمت به أنا عمري 4 سنوات، كنا في نهاية الأشغال يعني ما نعرفش تسميهم أنتم الروضات، احنا نقولوا اللي قبل الدخول إلى المدرسة. وكنت أقدم دور وردة تفتح في الربيع وتنغلق في الخريف، فأنا ما زلت تلك الطفلة وما زلت تلك الوردة مع كثير من الأوجاع ومع كثير من الخيبات. الكتابة كانت ملاذ منذ طفولتي، كنت أكتب رسائل حب إلى أبي، إلى أختي، إلى صديقاتي في المدرسة وأنا صغيرة، وأنا في عمر صغير جدا جيت الكتابة وأنا عمري 13 سنة. وتزامن مع كوني تواجدت مع أساتذة مسرح وانطلقت ما نجمش نقول المسيرة كممثلة، إنما 13 سنة بديت نمثل ونكتب كتابات متعددة، شعر بالعربية الفصحى، قصص قصيرة، نصوص مسرحية. كانت الملاذ، كانت الهروب من الواقع إلى واقع آخر ينزل مع دموع الحبر، لأنه حبر ليلى طوبيل يبكي ولا يكتب فقط. فكيف نفس الشيء، ما قلتش نهار آية دعني أصبح كاتبة، أو جاءت الأشياء بصفة عادية أو
2: تلقائية.
1: يعني تلقى روحك مشتاق كونك تكتب، مشتاق كونك تقول أشياء للورق.
0: نعم. طيب أنا أود أن أسأل أيضا عن يعني أعمالك مثلا، دعيني أضرب مثالا، سلوان وحرية وياقوتة، كلها عبارة عن مونودراما. لماذا اخترت صيغة المونودراما لتكون بيتك المسرحي الأثير؟
1: هو أنا بعد تجربة دامت 25 سنة قررت كوني نخوض تجربة المونودراما في بحث عن هوية الممثل على الركح. يعني أنا كممثلة كنت دائما أطرح على نفسي سؤال، أنا ثلاثة، أنا المواطنة وأنا الممثلة وأنا الشخصية على الركح، فمن أكون؟ التي تتحدث والتي تبكي والتي تتأثر والتي تقدم الأحاسيس، من هي؟ هي هي الممثلة أم الشخصية أم المواطنة التي تجمع بين الممثلة والشخصية؟ وكان سؤال ملح جدا، لأنه أصل إلى حالات من التجلي على الركح، أصل إلى حالات من من السعادة القصوى ومن الوجع الحقيقي. فكان السؤال ملح وإلى الآن لم أجد جواب. خذت 3 تجارب مهمة جدا وكانت لها نجاحات كبيرة جدا، سلوان وحورية وياقوتة، وأنا أبحث وأنا أتساءل بعد كل بروفة وبعد كل عرض، من يكون الممثل على الركح؟ من يعطي لمن؟ الممثل الشخصية، الشخصية؟ والحمد لله لم أجد جوابي لحد الآن.
0: نعم. طيب، يعني هذه المسرحيات التي تفضلت بذكرها ومسرحيات أخرى شخصياتها النسائية، طبعا معظمها شخصيات نسائية، تقف عند تخوم الفقد والقهر والعزلة، لكنها في نفس الوقت شخصيات مقاومة. هل نستطيع القول أن مسرحك هو مسرح مقاومة كما تصفينه؟
1: أتمنى أن يكون كذلك. أنا أفعل ما بوسعي لكي يكون هذا المسرح مسرح مقاومة. أنا من جرأش نقول كوني أنا نعمل في مسرح مقاومة، لأن المقاومة أكبر برشا من في اختزالها، يعني في عملية، هو نوع من المقاومة أو تكملة للمقاومة، المقاومة ضد الطغيان، المقاومة ضد الجبروت، المقاومة ضد الظلم. أحاول بقدر ما استطعت أن يكون المسرح الذي أشتغل عليه يساهم بطريقة أو بأخرى في أن يكون صوت واحد لشخص واحد في مكان واحد، أن يصل هذا الصوت ويكسر الحاجز بينه وبين من يمارس عليه الظلم.
0: نعم. دعينا نتحدث عن بعض مسرحياتك، مثلا سلوان، من خلال محاكمة امرأة قتلت زوجها يتحول العرض إلى ما يشبه نحتا في الذاكرة الجماعية التونسية. إلى أي حد كنت ترين أن سلوان شهادة على مرحلة تاريخية معينة في تونس وليست مجرد عمل مسرح؟
1: سلوان بالذات إلى حد كبير، لأنه مش أن نقول الكلام هذايا، سلوان هو مسرحية الثورة بامتياز، لأني أنا حبيت يكون سلوان ضد النسيان. سلوان هو العمل الذي أعتبره عمل للذاكرة، عمل للتاريخ، للتأريخ أيضا، عمل لأرواح الشهداء، عمل للعشرية السوداء، عمل المقاومة الحقيقية احنا نقولوا لبوات وسيودة اللي وقفوا لبلادهم. سلوان هو شكري بالعيد اللي وقع اغتياله، هو شهداء الوطن اللي وقع اللي استشهدوا في عمليات إرهابية. سلوان هما شهداء الثورة اللي خرجوا من 17 ديسمبر ل 14 جانفي. سلوان هو حكاية المرأة هذه اللي هي تعلى في وسط الزخم اللي صاير الكل في الأعوام هذيك باش نحكي على تونس، تونس العشق والغرام للناس كل تعرفني اللي تربطني بالبلاد هذه قصة حب كبيرة البارح واليوم وغدوة، معناتها عندي لدرجة بعض ساعات نقول أنا مريضة بحب بلادي، أنا مريضة بتونس، مريضة بحبها، أنا عاشقة والهانة بالبلاد هذه ومستعدة نعطيها عيني وروحي وأي حاجة تستحقها تونس أنا مستعدة نضحي بها.
0: جميل. طيب ومسرحية حورية، في هذه المسرحية تختارين أن تروي حكاية امرأة ناجية من الإرهاب عبر شكل موسيقي مسرحي غنائي إنجاز التعبير. في هذه المسرحية تتقاطع الحكاية مع العزف والغناء. سؤالي، لماذا هذه التوليفة الفنية بالذات، وما الذي يضيفه الصوت والموسيقى إلى الحكاية المثقلة بالألم والعنف والقسوة؟
1: حورية هو عمل مسرحي موسيقي مع موسيقي شاب تونسي فرنسي عنده الجنسية التونسية من الأب وفرنسي من الأم، كان لقاء فني تقبلنا في باريس واقترحت عليه يجي لتونس ونقدموا العمل هذايا. وأول عمل مسرحي موسيقي يضع آلة البيانو بالكبر والثقل متاعها في منتصف الركح، فكانت آلة البيانو حاضرة أكثر من أي شيء في ديكور المسرحية، لأني أعتبر أن الفن يمكن أن يقاوم الإرهاب. هي الحكاية تنطلق من كونه يوم تدشين إذاعة جديدة تقع عملية إرهابية، والمنشطة هي الناجية الوحيدة من هذه العملية الإرهابية، ويشاهدها الفنان الفرنسي من فرنسا العملية الإرهابية في تونس، ويأتي إلى تونس بآلة البيانو على كفيه، يدخل بآلة بيانو صغيرة ويجلس على آلة البيانو ويعزف. كم نحتاج في الأوقات الصعبة، كم نحتاج عندما نشاهد صور الدم، كم نحتاج لما تشوف الخطر اللي يهدد وجودك يهدد بلادك إلى معزوفة إلى فن يقول لك ماكش وحدك، إلى معزوفة تقول بعد الظلام لا بد لليل أن ينجلي كما قال أبو القاسم الشابي، ولا بد للقيد أن ينكسر. كم هو جميل أنك تحكي على كل ما هو عنيف وصادم الإرهاب، والآلة الموسيقية تعزف الجمال والحب والحياة والربيع، ونوار الربيع اللي أنا ما زلت نحلم به. هذه المقاربة بالنسبة للمسرحية حورية. الفنان اسمه مهدي طرابلسي.
0: نعم. طيب في هذه المسرحية أنت كنت المؤلفة والمخرجة والمؤدية أيضا. هذا التداخل في الأعمال في نص واحد أو في عرض واحد، هل يعطيك فرصة القول يعني أن تقول رسالتك كاملة، أم أنه يشتتك كمخرجة بحيث أنك لا ترين العرض من خارجه؟
1: أنا بالنسبة للأعمال الثلاثة سلوان وحورية وياقوتة ما كانش معايا مخرج، وما صورتش روحي وما شفتش روحي، لأني العمل المسرحي بالنسبة لي تعاود تطرح على نفسك برشا أسئلة. احنا نقولوا المخرج هو العين البرانية اللي تيتو يشاهد من الخارج ولا تيتو أدي، وأنا كنت ديما نقول فما عين دخلانية أيضا، أنا أشعر بأشياء، أنا التي أوظف وأشعر وأعطي ما أشعر به من الداخل. فكانت أيضا عملية تجريبية مسرحية بحتة أن لا يكون معي هالعين البرانية هذه التي تعتبر، وأنا مخرجة اليوم، أن ما هو من الخارج لا بد أن يكون أهم ما هو داخلي. لم أتفاجأ أبدا بالنجاح. إذا كان سيادتك تبارك الله ما شاء الله عليك متبع التاريخ الأعمال الكل، معناتها سلوان اللي هو أول عمل مونودرامي من غير مخرج ومن غير معناتها أنا الكاتبة والممثلة والمخرجة في نفس الوقت، هو سمي كعمل أهم عمل لسنة 2015، كأهم عمل أرخ للثورة التونسية. نجاح الأعمال وإعادة طرح مفهوم الإخراج وعلاقة إدارة الممثل، لأنه هي مش الإخراج فقط، من يدير الممثلين؟ المخرج هكا ولا لا؟ فهالعلاقة، وإن راني الحاجة ذوما قاعدة ندون وقاعدة نكتب، معناتها ما بعدك باش نخرجها في كتاب، لأني بالنسبة لي كممثلة وكممثلة زادة وبرشا ممثلين يعانيون من ديكتاتورية المخرج ومن عدة أشياء، أنا قاعدة ندون في الأشياء هذه الكل، معناتها باش ما بعدكش الناس تلقى وتفهم علاش أنا ماخذة 3 أدوار، ممثلة وكاتبة ومخرجة، واليوم أيضا أنا كمخرجة مع 5 ممثلين وممثلة صغيرة عمرها 5 سنوات، أيضا قاعدة نعيش في تجربة مهمة جدا، لأني لا أدير الممثلين كما صار معي. أنا عندي طريقة خاصة بي، ودائما أطرح على نفسي ماذا نريد من الممثل وأي مسرح نريد أن نقدمه.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وما زلنا نواصل هذه الحلقة التي نحاور فيها المخرجة والكاتبة والممثلة المسرحية التونسية ليلى طوبال. نأتي الآن إلى عرض كيما اليوم، وهو العرض الذي عرض في مهرجان المسرح العربي في القاهرة. كيما اليوم في هذه المسرحية تختفي الطفلة دنيا منذ المشهد الأول، لكنها لا تغيب عن العرض، تتحول إلى طيف وإلى مركز خفي طوال مدة المسرحية، وكأنها مركز لكل ما يجري على الخشبة. كيف ولدت لديك فكرة جعل الغياب نفسه بطلا لهذا العمل؟
1: كم من أبطال غائبين عن الوجود، الغياب لا يعني الغياب الغياب الكامل. كم من ناس حاضرين وهم غائبين، كم من حضور لا معنى له، كم من حضور لا طعم له، لا لون له، لا رائحة له. الغياب اختيار، أن تقول أن الغائب أو المغيب موجود، موجود موجود بكل ما نحن نحتاجه. الغائب والمغيب، نحن الغائب والمغيب، اللي يحبوا يمحيوه، اللي يحبوا ينحيوه من الوجود، اللي يحبوا يفسخوه، اللي يحبوا يدفنوه. فالأحداث الكل تدور حول الطفلة هذية اللي جات وعاشت 5 سنين مع البشر وشافت الويلات واسترجعتها أمها، قالت لهم خلاص عشتها لكم 5 سنين، ماذا فعلتم؟ سعيتم لتشريحها، بتشوفوا ايش فيها من داخل. بنت الأرض فيها حب وأمل وشلالات دم. فهالفتاة الغائبة، واخترت ومن اللي بجيت نخمم في كيما اليوم، أول حاجة قرار خذيته كوني باش تكون بنت عمرها 5 سنين موجودة على الركح. أول قرار خذيته هو مش قرار، أول رغبة هكا جاتني جامحة، أردت أن تكون الطفلة بما تحمل من البراءة، من هالطفلة بالنسبة لي هي كل الأطفال.
0: هل واجهت صعوبة في تدريبها؟
1: أبدا، لأني لم أدربها، أحببتها فقط، ضميتها إلى صدري عديد المرات وقلت لها أنت الشمس في هالعمل هذا. لم أدربها، لا يمكن أن أدرب، نخاف خاف خاف برشا على الطفولة. كنت معها، هي جدتها تعمل معايا مسرح في نادي معناتها، وتعرفني كيف أشتغل، فحتى نصها ما سمعتوش من فمي أنا، لأني أرى فيها كل الأطفال الذين حرموا من طفولتهم، كل الأطفال المتعذبين، كل الأطفال المحرومين، لأني أرى فيها بالمجد قوس قزح هالعالم المظلم، هالعالم الظالم. فهذيك علاش دنيا مشيت وخليتنا احنا في المتاهة، الامل مشى، الفرحة مشيت، البراءة مشيت، وخليت البشر تايه بين اثنية.
0: نعم. طيب، السينوغرافيا في هذا العمل كيما اليوم التي هي عبارة عن جدران مثقوبة ما بينك، إضاءات متقلبة، موسيقى، تبدو وكأنها ذاكرة جمعية مثقوبة أكثر من كونها فضاء محايد. حدثيني عن علاقتك بالصورة والفضاء المسرحي، أين يبدأ عندك التفكير البصري وأين تنتهي الكتابة؟
1: هي العملية تمشي مع بعضها، ما فيهاش بداية ونهاية، يعني مش مفصولة. هي كل شيء تولد، معناتها هي عملية ولادة. يصير كي تتقابل السينوغرافيا مع النص، تتقابل مع الممثلين، ما فماش حاجة تمشي. هي الحائط هذا اللي بيثقب هو العالم الذي نجهله، عالم الأرض. هي الأرض ذيك اللي عملت المتاهة، وقعدت هي نسمع في الصوت والراو في الإذاعة والراو في النور متاحة، ويتقلب من الأخضر إلى الأحمر عندما نتحدث عن الدماء، عندما نتحدث عن الأشياء الجميلة. العملية ليست مفصولة، لا بداية ولا نهاية. العرض يبدأ معناتها وانا نكتب، يقع التفكير معناتها مولد، ما فماش تنظير في العملية بالنسبة لي. ما نعرفش ننظر، انا نعرف نحس، والأشياء اللي نحسها نعملها نجربها طبعا، لأنه الحائط هذيك معايا مجموعة مهمة، معناتها صبري العتروس وميش بالخير اللي هما معناتها معايا منذ 40 سنة شغل، فيفهموني ويفهموني شنو اللي نحب وشنو اللي في مخي، ويقدموه لي ونجرب ونعمل. فما فماش تبدأ الكتابة وتنتهي، وتبدأ بالسينوغرافيا وتنتهي، لا لا، هي عملية مكتملة غير مفصولة. السينوغرافيا غير مفصولة على الكتابة الركحية، على كتابة النص، على إدارة الممثل. فهي كتلة متناسقة ومتكاملة لكلها، بداية المسرحية وآخر المسرحية.
0: نعم. طيب، أنا أود أن نعود إلى كونك كما قلت في بداية هذا الحوار مهتمة بالإنسان. يعني في حوار لك أو تصريح حول هذا العمل كما اليوم، قلت إنه لا يندرج ضمن المسرح الملتزم التقليدي، بل ضمن مسرح الإنسان، وإن الالتزام اليوم هو فعل مقاومة لإبقاء المسرح حيا. ماذا تعنين بهذا التحول من الالتزام الأيديولوجي إلى الالتزام الوجودي، وكيف تلخص كيما اليوم هذا الخيار في مسيرتك المسرحية الطويلة؟
1: المسرحية غير منفصلة على كل ما يجري من حولنا، معناتها احنا كفنانين اذا كان ما نشوفوش ما يجري حول العالم، وتعاود تطرح على نفسك شنو المسرح اللي تعمل فيه، والواش تعمل فيه، والشكون تعمل فيه. يعني احنا كنا في قضايا معينه، اليوم اصبحنا في اهم قضيه. هل الانسان انسان في كل مكان؟ لا، بين بالكاشف كونه، لا كونه. انت منين؟
0: أنا من عمان.
1: هل أنت إنسان؟ لا، يزمك ترفع صبعك وتقول سامحوني بربي، أنا من أنا داخل في جماعة الإنسان اللي عنده الحق في العيش، واللي عنده الحق في الغطاء، واللي عنده الحق في المسكن، واللي عنده الحق في الدواء، واللي عنده الحق حتى ناخذ للأشياء الكبيرة، حقوق الإنسان معناتها التنقل والواو. أنا كا بعبيتش وبهذية البيضة عندي، أنا إنسان عندكم يلي الفوق انتوما، يلي تقروا شكون إنسان وشكون مش إنسان. تسمحوا لي أنا نكون إنسان معاكم؟ يقول لك سنة شوفوا، استوي شوية نظراتك هكا، تو نشوفك ندخلوك معانا، أنت في حقوق الإنسان ولا لا؟ نشوف نطبق عليك. أنت أنت تعرف؟ أنا ما نعرفش، أنا اليوم ما عادش نعرف أنا داخلة في منظمة حقوق الإنسان ولا لا. يحتمل يقولوا لي لا، انا فيسبوك سنصرني، معناتها قطع لي، سكر لي الفيسبوك والانستغرام لمده شهر وعشرين يوم. دونك انا مانيش داخله في الحق في حريه التعبير، هاني طلعت ما عنديش الحق اللي يحكيوا عليها خاتي بلادي وخاتي بلادك وخاتي الكبار اللي عملوا لنا الاشياء الكبيره. ما سمي رقدنا وقمنا اكتشفنا كونه لا، حقوق الانسان ناس معينين مش ناس كل. فطبعا المنطق والخطاب نتاع المسرح يتغير. مش ممكن نقعد احنا شادين صحيح ونقولوا ليه كيفاش، معناتها هذا شيء يمس فيك انت مباشره، يمس فيك انت، يمس في انسانيه الانسان. انا ما شفت حد شيء من عندي، انا مسني، انا نمرض نرقد في الفراش، معناتها لما نشوف صور صراخ أطفال دماء نمرض، أنا ليلة طوال نمرض، نعمل وجع نصفي، يتيح لي السكر، ما نجمش نعمل مسرح وأنا مانيش عايشة في الدنيا هذه، اللي صار في فنزويلا، اللي صاير، كيفاش نكون إنسانة أنا؟
0: جميل جدا. بما أن تحدثنا عن كثير من أعمالك، دعينا نتحدث أيضا عن ياقوتة. في هذا العمل المونودرامي هناك امرأة تدان اجتماعيا قبل أن تفهم إنسانيا في بلد هذه المفارقة، أنه يمتلك تشريعات متقدمة لحقوق المرأة وهو تونس منذ أكثر من 6 عقود. ما الذي أردت أن تكشفيه عبر هذه المفارقة بين النص القانوني والواقع المعيش؟
1: هو مرة أخرى ياقوتة تحثت على وتهديت إلى نساء العالم، لأنه حتى العالم المتقدم الأكثر حتى من تونس على مستوى حقوق المرأة، الواقع يبقى مختلف. يعني عدد النساء التي تقتل من طرف رجالها، معناتها رجلها احنا نقول وزوجها، معناها عدد مهول. في أوروبا أيضا النساء التي تتعرضن للعنف في العالم أمر مهول أيضا. فياقوتة تنطلق أيضا من الخصوصية، دائما هذه أنا اختياراتي تنطلق من حكاية تونسية وتتحول إلى نداء عالمي أو صرخة تمس نساء العالم. فطبعا الفرق شاسع وكبير بين ما يكتب، كل ما يكتب في القوانين وكل ما يمارس في اليوم وفي الواقع. فياقوتة تكشف أيضا الكذبة الكبيرة نتاع القوانين هذه، كما احنا اليوم قاعدين نكتشف أكبر كذبة في التاريخ نتاع حقوق الإنسان. فالبشر وتصرفاته وأخلاقه والتزامه والمقاومة متاعه هو المرجع اليوم أصبح لي. انتهت وانتفت بالنسبة لي كل القوانين، ما عادش بالنسبة لي، ما عادش حتى قانون ينجم يحكمني ولا ينجم يدافع علي، لأن القوانين تعاملت الناس معينين. اليوم أنا ليلى طوبال كإنسانة وكمواطنة اكتشفت كوني أني راسي عريان، مني لله، راسي مني لربي، ما فما حتى قانون يحميني، ما فما حتى قانون اليوم ينجم يحميني من ظلم جبروت الإنسان. فخلاص احنا نقولوا يبلوهم ويشربوا ماهم القوانين.
0: نعم، في هذا العرض ياقوتة كان آخر ظهور لك كممثلة، وأعلنت بعده أنك ستتفرغين للإخراج أو الكتابة ولكنك لن تمثلي مرة أخرى. لماذا يعني اعتزلت التمثيل؟
1: لأني تعبت مع الركح في قصة حب، وأنا حبيت نقعد نحب بعضنا قبل ما تقول لي هي ليلى أي كفاية. معناتها أنا امرأة شعوري رهيف، معناتها ما نقبلش كون الركح يطردني. حبيت نمشي وأنا بكرامتي، حبيت نمشي وأنا في عنفواني كممثلة، اللي هو اليوم نجم بالوجيعة اللي عندي الكل نجم نعاود نطلع، لأني أنا لا أملك الحقيقة. في الوقت ذاك جيت عدة أشياء، وفاة والدي ربي يرحمه وينعمه، ظروف صعبة جسديا، يعني كنت منهارة وتعبت، وكان التعب هذايا نفسي وجسدي أيضا. فأنا خفت برشا، خفت لقصة الحب تنتهي بطريقة درامية، فاخترت أن تنتهي بطريقة جميلة، أن أغادر وأنا في، لكن كما قلت لك أنا لا، معناتها أنا لا أخجل من دموعي، لا أخجل من أحاسيسي المتطرفة. أنا متطرفة في أحاسيسي، ما نعرفش نعمل كل شيء بالقوي، كل شيء بالبرشة، معناتها كما نقولوا احنا بالتونسي. ولا أخجل من هذا، معناتها أهم شيء بالنسبة لي كون نكون صادقة في اللحظة اللي نقول فيه الكلام اللي نقوله، أنا صادقة 1000000%. ممكن إذا حسيت نجم نعود نطلع على الركح، اللي أنا ما عنديش الإحساس هذا توا، لكني لما غدرت غدرت نهائيا، لكن النهاية الوحيدة في الدنيا هي الموت، فماش نهاية أخرى، النهاية الوحيدة في الدنيا هي الموت
0: بعد عمر طويل إن شاء الله. أود أن أسألك أيضا عن رأيك في المسرح التونسي اليوم، وخاصة مسرح الشباب، وأطرح هذا السؤال لأنك أنت أطلقت مبادرات للعمل مع الشباب خارج تونس العاصمة، يعني خارج المركز في الجهات أو المحافظات التونسية البعيدة، وما الذي اكتشفته في هذه التجربة التي أطلقتها أيضا هناك؟
1: أنا أطلقت برنامج اسمه دريم الشباب أحلمه، لأني أنا وقت كنت شابة حتى حد ما مد لي يده، وأنا الحياة بالنسبة لي عطاء، معناتها ما تنجمش نكون أنا ليلة طبال عملت كل شيء، معناتها ودرت العالم وخذيت جواز وكل شيء، ونقعد نتفرج في الشباب اللي هو ما هوش لاقي حتى دعم. فأطلقت البرنامج هذايا اللي هو يدعم الشباب ماديا وأدبيا على كامل تراب الجمهورية في 24 ولاية، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، الشباب بين 18 و30 سنة، للقيام بأعمال مسرحية أو أعمال رقص أيضا كان فيها، أو أعمال موسيقية كانت في اتجاهات معينة، وكانت تجارب مهمة لأنه كم هو جميل أن تعطي الإمكانية للشباب ليحقق الأحلام نتاعه. فصارت تجارب مهمة وأنجب هذا المشروع شباب مهمين، ولات عندهم شركات إنتاج وعملوا أعمال وسافروا، وأنا فخورة جدا جدا جدا جدا لأني عملت الشيء هذية للشباب تونس اللي هما يعرفوا قديش نحبهم وقديش عندي الهاجس كوني يلزمني نقدم، يلزمني نعمل شيء للآخر. ما نجمش نكون عايشة كان روحي، ما نجمش نكون عايشة كان روحي، لابد أن أقدم للآخرين شيئا ما.
0: نعم. سؤال أخير أستاذة ليلى، هل هناك حلم مسرحي تتمنين تحقيقه؟ ما هو الحلم الذي ما زال يراودك بعد هذه المسيرة المسرحية الطويلة؟
1: حلم يجمع عديد البلدان العربية في عمل واحد. كم نحتاج حتى على مستوى الفن والمسرح أن يجمع عمل عديد الممثلات والممثلين من عديد الدول العربية. أمنيتي نكون أنا الكاتبة والمخرجة، أما كل واحد يترجم للهجة متاعه. هذه من أهم أمنياتي، كانوا يجتمع على القليلة 12 أو 13 أو 15 ممثلات وممثلين على ركح واحد لنقول نحن هنا، نحن نحب الحياة ونستطيع إليها سبيلا عن طريق المسرح.
0: جميل، بهذا الكلام الجميل نأتي إلى نهاية هذا الحوار الممتع معك الأستاذة ليلى طوبال المسرحية التونسية المعروفة.
1: عايشك والله، شكرا، لأنه القعدة معك جميلة، وكنت معناتها خاطر في طاقة اللي يحاول يعدي طاقة للقعدة، فطاقتك جميلة جدا اللي خلتني مرتاحة برشا في هاللقاء هذا. نشكرك برشا ونحييك، وإن شاء الله في لقاءات أخرى، وإن شاء الله في غد أفضل بإذن الله.
0: إن شاء الله، شكرا جزيلا لك.
2: يا زهرة عمري يا الزمان من اللي نورت ليالي، يا زهرة

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي حاورنا فيها المخرجة والكاتبة والممثلة المسرحية التونسية ليلى طوبال. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حمد الوردي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا ونقدم لحضراتكم أخبار عمان نستهلها بأبرز العناوين. المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية تدشن مركز اللياقة الطبية بمستشفى المدينة الطبية بمسقط. مركز عمان للتحكيم التجاري يستعرض قواعد التحكيم المعدلة ويدشن هويته المؤسسية الجديدة. أكثر من 183 مليون ريال عماني إجمالي قيمة مشروعات الخطة الخمسية العاشرة في محافظة شمال الشرقية. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها محمد بن حافظ العامري. دشنت المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية مركز اللياقة الطبية بمستشفى المدينة الطبية مسقط، الذي يعد إضافة نوعية تعزز من منظومة الفحوصات الطبية الخاصة بالتجنيد والتوظيف، مما يواكب أفضل الممارسات الطبية والإدارية المعتمدة ويحقق أعلى مستويات الجاهزية الطبية والدقة والكفاءة، كما جاء تدشينه ليكون منصة متكاملة موحدة تدار وفق منهجية علمية دقيقة تسخر لها الإمكانات البشرية والفنية اللازمة. شاركت وزارة الصحة في أعمال الاجتماع الإقليمي 40 للجنة الإقليمية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال بمنظمة الصحة العالمية الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. واستعرض الاجتماع التقارير السنوية لدول إقليم شرق المتوسط وتقييمها ومناقشة التحديات التي تواجه برامج استئصال شلل الأطفال. وأكد الاجتماع على استمرار خلو سلطنة عمان من مرض شلل الأطفال لأكثر من 3 عقود متتالية، وكذلك التزامها في تعزيز برامج التحصين والرصد الوبائي بما يضمن استدامة هذا الإنجاز الوطني وحماية المجتمع من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. استعرض مركز عمان للتحكيم التجاري قواعد التحكيم المعدلة وتدشين الهوية المؤسسية الجديدة، كما وقع على اتفاقية تصميم وتطوير منصة إدارة القضايا. ويسعى المركز إلى تطوير منظومة التحكيم التجاري في سلطنة عمان بما يسهم في دعم البيئة الأعمال والاستثمار ويعزز ثقة القطاعين العام والخاص.
1: لتطوير منظومة التحكيم التجاري في سلطنة عمان بما يسهم في دعم بيئة الأعمال والاستثمار ويعزز ثقة القطاعين العام والخاص، دشن مركز عمان للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة عمان هويته المؤسسية الجديدة، والتي تشكل نقطة تحول استراتيجية في تاريخ المركز. سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
2: ما في شك أن الدور الذي يقوم به المركز خصوصا في هذا العام أصبح موجود وملاحظ، ونحن نرى أن الأعوام القادمة سيكون للمركز دور مهم في منظومة التحكيم والمنظومة القانونية. جهود المركز في الأعوام الماضية تم الإعلان عن قيمة القضايا التي تم التعامل معها الذي تزيد عن أكثر من 360 مليون دولار.
1: ويتميز التصميم الجديد للهوية بأبعاده الهندسية المتناظرة المستوحاة من العمارة العمانية الإسلامية، إذ يرمز القوس الدائري والنوافذ الأثرية في قلب الشعار إلى بوابات العدالة وقيم النزاهة، في حين يعكس التناظر الهندسي مبدأ المساواة الكاملة بين الأطراف المتنازعة، كما يعبر المزيج اللوني للشعار بين العناب الرصين والأزرق البحر العميق عن المزاوجة بين الأصالة العمانية والمعايير الحديثة للتحكيم الدولي. الدكتور خالد بن سالم السعيدي رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري:
3: بلا شك أن الهوية تعكس أولا ثقة المركز في مسيرته المستقبلية، وتعطي إيحاء باتجاه المركز نحو العالمية إن شاء الله. المركز يطمح أن يكون جاذب للمنازعات التي تنشأ على مستوى المنطقة.
1: كما استعرض مركز عمان للتحكيم التجاري قواعده الجديدة وأهمية تطويرها بما يتواكب مع المعطيات الحديثة والممارسات المتجددة في التجارة الدولية بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات وتحقيق المساواة بين أطراف النزاع وتوفير إطار مهني واضح يسهم في الوصول إلى أحكام عادلة وفق القواعد المعتمدة وما يتفق عليه الأطراف.
3: القواعد المحدثة تتناسب وما وصلت لأحدث التجارب العالمية في مجال التحكيم ومتمتة أعمال وإجراءات التحكيم. أدخلنا كثير من العناصر المحدثة في القواعد الجديدة، أدخلنا نظام الذكاء الاصطناعي في تحضير المطالبات، أدخلنا التحكيم المستعجل في القضايا التي تقل قيمتها عن 1,000,000 ريال عماني.
1: وعلى هامش الحفل جرى التوقيع على اتفاقية تصميم وتطوير منصة إدارة القضايا لدعم كفاءة العمل وتطوير الخدمات المقدمة، كما جرى الإعلان عن مسابقة التحكيم وأيام مسقط للتحكيم في نسختها الثانية، بالإضافة إلى عقد جلسة حوارية ناقشت عدداً من المحاور المرتبطة بواقع ومستقبل التحكيم التجاري.
0: استعرض اللقاء الإعلامي لمحافظة الشمال الشرقية أبرز المشروعات التنموية والمبادرات والبرامج المنفذة بالمحافظة الحالية والمستقبلية. وكشف اللقاء إن إجمالي قيمة هذه المشروعات تجاوز 183 مليون ريال عماني وفق الخطة الخمسية العاشرة.
4: 183 مليون ريال عماني تكلفة المشروعات الاستراتيجية المنفذة في محافظة شمال الشرقية وفق الخطة الخمسية العاشرة، والتي أعلن عنها في اللقاء الإعلامي للمحافظة لعام 2026 تحت شعار رؤية تصنع الأثر. سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية:
5: أبرز المشاريع هي مواصلة البنية الأساسية كالشوارع والمرفقات.

0: عن وزارة النقل، ومشاريع تعدينية أيضا ستعلن لاحقا من وزارة الطاقة، وهذا كلها يصب في خدمة تعزيز الجانب الاقتصادي والاجتماعي والجوانب الأخرى إن شاء الله.
1: مبادرات مجتمعية ومشاريع تنموية واستثمارية شاملة استهدفتها الخطة يتم تنفيذها في المحافظة في مجالات متعددة في القطاعات الصحية والاقتصادية والسياحية والطرق وغيرها من مجالات التنمية، تحقيقا لرؤية عمان 2040 ومستهدفاتها الشاملة.
2: علي بن زعيم الرجيبي مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني محافظة شمال الشرقية، ونتطرق في هذا الملتقى على مجموعة من المشاريع التي قامت بها المديرية، منها مشاريع سكنية، مشاريع صروح، ومشاريع الأمن الغذائي المتنوعة، منها المشاريع الزراعية والمشاريع الحيوانية، وكذلك المشاريع التعدينية والمشاريع الصناعية في شتى المجالات التي تعنى بالتنمية المستدامة في هذه المحافظة.
1: تعزيز الشفافية وإبراز المنجزات التنموية وتسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبيرة والمبادرات المجتمعية هو ما شمله اللقاء الإعلامي من خلال عدد من العروض المقدمة خلال اللقاء، كما شمل رؤية المحافظة المستقبلية والمشاريع القادمة.
3: علي بن سالم الراشدي إعلامي. اللقاء فعلا يعني أوضح أن هناك تنمية فعلا تبذل في محافظة شمال الشرقية، وأن هناك العديد من المشاريع في طريقها إلى المحافظة في كل ولاياتها في الجانب الاقتصادي والسياحي والصحي، وأيضا في مجال التطوير الحضري للحارات، وأيضا في مجال العمل البلدي والتنموي، مشاريع سوف تسهم في تغيير الواقع المحافظة للأفضل.
1: مشاريع تنموية شاملة لجميع القطاعات وطموح كبير لتعزيز وتطوير مختلف مستهدفات التنمية، بما يجسد حجم الجهد المبذول والنتائج المتحققة التي أبرزها اللقاء الإعلامي لعام 2026. راشد بحميد الراشدي، إذاعة سلطنة عمان، ولاية إبرة بمحافظة شمال الشرقية.
4: نظمت وزارة التعليم بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس حلقة عمل بعنوان دعم الابتكار الاجتماعي في مدن التعلم، هدفت إلى تعزيز الوعي بمفهوم الابتكار الاجتماعي وأهميته في تطوير المجتمعات المحلية، إضافة إلى استعراض الممارسات والتجارب الرائدة في هذا المجال وتمكين المشاركين من تصميم مبادرات ومشروعات مبتكرة تسهم في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتضمنت الحلقة عددا من أوراق العمل تمحورت حول التعريف بشبكة اليونسكو العالمية بمدن التعلم واستعراض تجربة المدن العمانية المنظمة لهذه الشبكة ودورها في بناء مجتمعات أكثر استدامة وشمولا بجانب دعم ريادة الأعمال الاجتماعية. نفذت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة برنامج زيارة عمل إلى المملكة المتحدة بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات ريادة الأعمال والابتكار وتنمية الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب بحث فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار والجهات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال. وفي إطار الزيارة شاركت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فعاليات أسبوع لندن للتقنية 2026 بمشاركة مستثمرين ورواد أعمال وشركات تقنية وصناع قرار من أكثر من 120 دولة. واستعرض الوفد العماني عددا من النماذج الواعدة للشركات الناشئة العمانية العاملة في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي. من جانب آخر، قامت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مبادرة بعنوان صفقة ريادة، هدفت إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الناشئة من تقديم مشروعاتهم ومنتجاتهم أمام المستثمرين والشركاء المحليين في الدقم. وخلال هذه المبادرة قدمت 6 عروض مرئية أمام المستثمرين ورجال الأعمال بمحافظة الوسطى، وأبدت عدد من الجهات إمكانية التعاون مع هذه الأفكار وتطبيقها على أرض الواقع. شهدت محافظة الوسطى خلال السنوات الماضية نموا ملحوظا في قطاع المنشآت الإيوائية التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في دعم الحركة السياحية وتوفير تجربة متكاملة للزوار، كما برز العديد من المبادرات الشبابية والمجتمعية التي

0: تهدف إلى الترويج للمقومات السياحية والطبيعية بالمحافظة.
1: تعد محافظة الوسطى إحدى الوجهات السياحية الواعدة في سلطنة عمان، خاصة خلال فصل الصيف وبالتزامن مع موسم خريف ظفار، لما تتميز به من تنوع طبيعي وجغرافي فريد يجمع بين الشواطئ البكر والبيئات الصحراوية والمحميات الطبيعية، إلى جانب ما تسخر به من مقومات سياحية وتراثية جعلتها محط اهتمام الزوار والمستثمرين في القطاع السياحي. وشهدت المحافظة خلال السنوات الماضية نمواً ملحوظاً في قطاع المنشآت الإيوائية التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في دعم الحركة السياحية وتوفير تجربة متكاملة للزوار، بما يتماشى مع توجهات التنمية السياحية المستدامة التي تنتهجها وزارة التراث والسياحة. وتشير البيانات إلى أن عدد المنشآت الإيوائية المرخصة بلغ 22 منشأة توفر أكثر من 700 غرفة، كما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرخصة التي تمارس هذا النشاط 15 مؤسسة. وتمثل المنشآت الإيوائية عنصراً مهماً في دعم القطاع السياحي، إذ توفر خيارات إقامة متنوعة تلبي احتياجات الزوار، سواء الباحثين عن الاستجمام أو المغامرة أو السياحة البيئية. كما تسهم هذه المنشآت في تعزيز تجربة الزائر من خلال توفير خدمات متكاملة تتناسب مع طبيعة محافظة الوسطى ومقوماتها السياحية الفريدة. من جانب آخر، برز العديد من المبادرات الشبابية والمجتمعية التي تهدف إلى الترويج للمقومات السياحية والطبيعية بالمحافظة، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال تنظيم الرحلات والفعاليات البيئية والسياحية والتطوعية. وقد أسهمت هذه المبادرات في إبراز المواقع السياحية الصحراوية والبحرية والتعريف بها بشكل واسع، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والموروث.
0: نقلت الشركة الوطنية للعبارات أكثر من 250 ألف راكب خلال العام الماضي بمتوسط يومي بلغ نحو 690 راكبا، فيما تجاوز عدد المركبات المنقولة على متن رحلاتها 64 ألف مركبة، مع شحن بضائع بإجمالي حمولة تجاوزت 27 ألف طن. وتشغل الشركة أسطولا بحريا يضم 5 عبارات مخصصة لنقل الركاب والمركبات، إلى جانب سفينات للشحن والإنزال، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الربط البحري بين المحافظات والجزر ودعم الأنشطة السياحية والتجارية وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، إلى جانب توفير فرص العمل للكفاءات الوطنية. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل دولارين واثني عشر سنتا مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 86 دولارا وسبعة واربعين سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 100 دولارين للبرميل. يبدأ غدا الخميس أكثر من 65,300 من طلبتي دبلوم التعليم العام وما في مستوى امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، وقد استكملت وزارة التعليم جميع الإجراءات التنظيمية والفنية المتعلقة بسير الامتحانات التي ستعقد في 372 مركزا في جميع المحافظات.
2: ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون اختبارات الدبلوم العام وطلبة الصف الثاني عشر في مختلف محافظات سلطنة عمان، يعيشون حالة من التركيز والتحضير المكثف بين المراجعة الجماعية في المكتبات والجلسات الفردية في المنازل. وتحدثت شيخة بنت أحمد السلطي ولية أمر عن طريقة المراجعة لأبنائنا الطلبة.
3: التحضير الكتابي هذا يساعد الطالب على عملية تخزين المعلومات وحفظ المفاهيم والمصطلحات بصورة أفضل واسترجاعها عند وقتها. كذلك لابد على نركز أيضا على مسألة التدريب على الاختبارات السابقة، لابد للطالب أن يتدرب على طبيعة الأسئلة وطبيعة الورقة الامتحانية بالرجوع إلى اختبارات سابقة.
2: هؤلاء الطلبة قد وضعوا خطة زمنية محكمة بحيث ينهون كل مادة قبل موعدها بفترة، والتركيز على حل نماذج الاختبارات السابقة التي وفرتها وزارة التعليم عبر منصتي مدرستي. ولم تغفل الأسر عن توفير البيئة الداعمة، فإلى جانب الجهد الذاتي يتحمل الأهل جزءا من تخفيف التوتر النفسي، فيما ذكر الأستاذ سعيد بن سليمان الظفري رئيس قسم علم النفس بكلية التربية علم النفس التربوي بجامعة السلطان قابوس عن بث الإيجابية بنفوس الأبناء قبل بدء الامتحانات.
4: نقطة مهمة جدا، لابد أن نكون إيجابيين، نبث الأفكار الإيجابية ونعزز ثقة الطالب بنفسه، هذا طبعا بعد التوكل على الله وتصحيح العلاقة بالله سبحانه وتعالى، بحيث يكون هذا الطالب مرتبط بالله، مرتبط بأسرته، مرتبط بذاته، لديه وعي بأهدافه ولديه وعي بالاستراتيجيات الفاعلة التي يمكن أن تساعده في تحقيق أهدافه.
2: ولي الأمر يحاول تهيئة الأجواء الهادئة لهم وتخفيف الضغوط والتأكيد على أن النجاح ليس غاية بحد ذاتها، بل إن العبرة بالاجتهاد والصبر. بينما أكدت أنيسة بنت خلفان الشامسي ولية أمر عن أجواء الطمأنينة التي يفترض أن توفر للطلبة.
5: طالب يتهيئ أسريا بعدم يعني مثلا ما يكون فيه هناك ضغوطات في الأسرة، بيكون فيه مشاكل في الأسرة، فنحاول أن نخلق جو من الطمأنينة والراحة النفسية للطالب في داخل المنزل. هذا أمر أول. الأمر الثاني طبعا أن الطالب لما يستعد يكون هو مستعد من البداية، من بداية السنة وليس لنهاية السنة، لكن في نهاية السنة طبعا بيزيد عنده القلق والتوتر والعاطفة عنده تزيد، فماذا نحن نعمل للطالب؟ نحاول أن نهيئ له مكان.
2: وفي الوقت ذاته كثفت المدارس من جلسات الدعم النفسي والإرشاد الأكاديمي، مؤكدة أن تنظيم الوقت وأخذ قسط كاف من النوم والتغذية المتوازنة هي مفاتيح الأداء الجيد في قاعة الامتحان. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي، محافظة مسقط.
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام، نصل بحضراتكم إلى ختام أخبار عمان، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية تدشن مركز اللياقة الطبية بمستشفى المدينة الطبية مسقط. مركز عمان للتحكيم التجاري يستعرض قواعد التحكيم المعدلة ويدشن هويته المؤسسية الجديدة. أكثر من 183 مليون ريال عماني إجمالي قيمة مشروعات الخطة الخمسية العاشرة في محافظة شمال الشرقية. إليكم تحيات الزميلة منيرة بنت خلفان الهنائي والزميل حميد بن علي اللمكي في التحرير، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل حمود بن سالم بن عرابة، وفي التقديم تحياتي محمد بن حافظ العامري. إلى لقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. طبعا نحرص مستمعينا أنه نبحث عن المواضيع التي تلامس اهتماماتكم، وكذلك المواضيع التي تحتاج إلى التوعية. ويمكن كثير من يعني بوجود وسائل التواصل الاجتماعي كثير من النقاشات التي تجري على هذه المنصات، نحن دورنا كوسائل إعلام أن نعزز هذا الحوار وهذا النقاش بالحوار مع المختصين، باستحضار المعلومة الصحيحة من البحث على المصدر كذلك لمثل هذه المعلومات، بحيث أنها تكون إن شاء الله مدخلاتنا وما نناقشه وحواراتنا يعني إضافة على ما يتم تداوله ونقاشه، سواء في مجالسنا وتجمعاتنا أو حتى على المنصات الرقمية المختلفة. يمكن سمعتوا عن ما يسمى بالعلاج بالطاقة أو علوم الطاقة، وكثير من المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بهذا العالم والنقاشات اللي نسمع عنها. ومرات الواحد يعني يكون محتار ما بين يعني الاستماع إلى معلومة أو مصطلح معين وما بين حقيقته ومعرفة ما يدور في كواليسه. وطبعا ظهر ما يسمى بالخطاب المعاصر المرتبط بالعلاج بالطاقة، وفي أبعاد فكرية وفلسفية ونفسية، ويحمل مفاهيم يجري الترويج لها بلباس علمي رغم امتداد جذورها إلى فلسفات ومعتقدات قديمة. وظهرت بعدين ما يسمى بجلسات العلاج بالطاقة، وبعدين تحولت إلى تجارة قائمة يعني على استنزاف يمكن أموال الناس. وفي أفكار وممارسات كثيرة قد تمارس بأحيانا حسن نية، أحيانا عدم إدراك كافي، نتجاهل آثارها الاجتماعية والثقافية. اليوم بنتكلم إن شاء الله عن هذا الموضوع بشكل متعمق وبحوار علمي مع الدكتور سيف الهادي، يكون معنا إن شاء الله في الاستديو. والدكتور سيف قدم محاضرة علمية عميقة في جامعة السلطان قابوس، تناولت كثير من المفاهيم المرتبطة بما يسمى بالريكي، اليوغا، الشاكرات، وأشياء كثيرة أنا ممكن وحدي أول مرة أسمع عنها بعضها، وطاقة الحياة والقوة الحيوية والبرانا، أشياء كثيرة غريبة عجيبة يمكن من خلال الحوار بنتكلم إن شاء الله عنها، الذبذبات والترددات، أشياء يعني عجيبة إن شاء الله راح نتكلم عنها خلال فترة البرنامج بإذن الله تعالى. وستكون اليوم معنا محطة أقلام أو فقرة أقلام اللي عودناكم دائما من خلال بحثنا عن المقالات التي تنشر في صحافتنا المحلية، نختار مقال معين وبعدها نتحدث بشكل موسع حول هذا المقال وكاتبه. المقال سيكون بعنوان المنشاوي منبعثا من أرشيف النسيان للدكتورة حصة بنت عبد الله البادية. طبعا نحن أعلننا عن هذا المقال في حلقات سابقة لكن ما توفقنا وقتها في إجراء هذا الحوار. اليوم بيكون إن شاء الله معنا، سنتواصل مع الدكتورة حصة لنقاشها حول هذا المقال وأهم ما جاء فيه. عبد الله السعيدي، جاسم البداعي، المهلب العمري، ومخرجتنا شمس الريسي، هذا فريق البرنامج، أحييكم ونبدأ معكم بعد قليل.

0: تحية لكم مستمعينا، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. وكما عودناكم دائما مستمعينا، نحاول اختيار الموضوعات التي تلامس اهتمامكم والتي تعزز كذلك الوعي في بعض الجوانب، خاصة التي تطرح على ساحة النقاش والحوار. طبعا من خلال هذه المساحة أكيد هناك بعض الأفكار والجوانب التنبيهية، ونحن نؤكد فقط أنه الهدف من هذا النقاش هو تعزيز الوعي والمعرفة، وليس يعني شكلا من أشكال يعني توجيه ربما الاتهامات أو الأوصاف لشيء معين. نحن هنا نعزز الوعي، وهذا الموضوع نعتقد أنه في غاية الأهمية، ولامسنا كذلك انتشار الحديث عنه وكذلك ممارسته. نتحدث عن ما يسمى العلاج بالطاقة أو علم الطاقة، راح نتحدث إن شاء الله عنه بشكل أكبر مع الدكتور سيف بن سالم الهادي، أكاديمي وخبير إعلامي. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: أهلا بك أخ عبد الله، بارك الله فيك، وأهلا بجميع المستمعين في هذه اللحظات.
0: سعيدين جدا بوجودك معنا.
1: الله يحفظك، هذا أكثر سعادة لنا.
0: شاكرين لكم جهدكم الكبير في تقديم الوعي والمعرفة في مختلف المواضيع.
1: نسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم جميعا.
0: بارك الله فيك دكتور. طبعا من فترة بسيطة كانت هناك محاضرة في جامعة السلطان قابوس تناولت كثير من المفاهيم التي أصبحت رائجة يعني في الحوار والنقاش وعلى المنصات الرقمية كذلك بين الناس، ومتداولة بين الشباب بشكل كبير. ودعني أبدأ سؤالي الاستفتاحي، ما الذي لفتكم يعني دكتور لأهمية تخصيص مساحة عن هذا الموضوع وتقديم يعني محاضرة حوله؟ أكيد هناك ثمت مدخلات معينة وجدتم أنه من الضروري يعني تعزيز الوعي والمعرفة تجاه هذه المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالعلاج بالطاقة أو علوم الطاقة بشكل عام.
1: جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا المجتمع العماني منفعل ثقافيا كغيره من المجتمعات، يتأثر بكل المنتجات الثقافية التي تنشأ في المجتمعات البشرية سواء كان في الشرق أو الغرب، ويتمثلها دون أن ينظر إلى مكوناتها أو خلفياتها الفلسفية والعقائدية. وأحيانا مثل هذه المنتجات المعرفية تقدم على أنها نوع من المعرفة الجديدة التي حوكمت بطريقة جيدة من خلال العلم التجريبي، خاصة أن الغربيين برعوا في العلم التجريبي وأصبحوا يحاكمون كل المنتجات على أنها خضعت فعلا للتجارب أو للملاحظة والتجربة، يسمونها بين قوسين بالعلموية، بمعنى كل شيء جاء عن طريق العلم. فالشاب العماني وغيرهم من الشباب المسلم ينظرون إلى هذه القضايا على أنها فعلا جاءت بطريقة علمية صحيحة، خاصة وأنها تحمل مصطلحات فيزيائية ومصطلحات علمية براقة. فإذا يصبح من المستبعد أحيانا أن ينظر إلى خلفيتها الفلسفية والعقائدية. فلما وصلت فعلا إلى العالم الإسلامي وبدأت الكثير من المراكز، مراكز العلاج أو مراكز التدريب، تتمثلها وتؤمن بها كقضية إبستمولوجية أي معرفية، وهي في الحقيقة قضية وجودية، يعني يسمونها بين قوسين أنطولوجية، يعني لها أصل بالوجود نفسه وكيف نشأ وكيف تأسس في فلسفات شرقية انتقلت فيما بعد إلى العالم الغربي. لكن المشكلة ماذا؟ المشكلة أن المسلم أحيانا عندما يتعاطى مع هذه الألوان أو مع هذه المنتجات الطاقية إن صح التعبير، أو أساليب العلاج، سواء كان لطرد الأمراض، للتخلص من الأمراض، أو لقلب السعادة، فإنه محتاج أن يتبنى شيئا من هذه الفلسفات، أن يؤمن بها نظرا لأنها تحكي له جسما أثيريا، وهو جسم حقيقي، وهذا الجسم هو الذي يستمد الطاقة من الكون ويدخل عبر هذا إلى هذا الجسم عبر مناطق يسمونها بالشاكرات، ولا بد أن يردد كلمات ضرورية هي في الحقيقة تنتمي إلى تلك الفلسفات العقائدية. نحن أردنا أن ننبه على كل حال، كما نبه غيرنا، هناك كتب كثيرة صدرت في هذا المجال، وأن نلقي حجرا في هذه المياه الراكدة إن صح التعبير، وأن يحرك الموضوع، ونحفز الكثير من الكتاب والعلماء والأدباء أن يبحثوا في هذا الموضوع وأن يتنبهوا له، تماما كما كانت محاضراتي في الأمن الفكري عندما تطرقت إلى قضايا الإلحاد والنسوية والمثلية، وفيما بعد أصبحت لله الحمد إيقونة عند المحاضرين والمفكرين. أردنا أيضا أن يكون هذا الجانب شغلنا الجديد وننبه عليه دون أن نلجأ إلى التكفير أو الإقصاء أو الاتهامات كما تفضلتم في
0: نعم
1: المقدمة.
0: نعم
1: المسلم محتاج فقط إلى التذكير،
0: نعم
1: قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإذا تنبه المسلم إلى أن هذه المسارات الفكرية الجديدة أو الطرق العلاجية تخالف عقيدته وأن لها امتدادا في فلسفات شرقية أو غربية، فإنه ينتبه ويتيقظ مباشرة. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
0: نعم
1: إذا نحن نريد أن نعيد هذه البصيرة، أن ننبهها حتى تشرق على هذا الإنسان وتوجهه بطريقة صحيحة.
0: نعم دكتور، العلاج بالطاقة أو علوم الطاقة هي المفهوم الأوسع، وتأتي يعني تحتها بعدين كثير من المصطلحات والممارسات إن صح التعبير.
1: نعم.
0: فأنا يعني رأيت بعض الأسئلة قبل البرنامج، يعني كمن يريد حكما مطلقا حول العلاج بالطاقة، إنه هذا والله أمر لا يجوز أو يجوز وهكذا. أريد فقط أن أسس لهذا الحوار ولكل من يتابعنا ويمكن ما تعامل مع هذه المفردات والمصطلحات ولا
1: نعم.
0: يعرف عن الموضوع الكثير، ماذا نقصد بهذه المصطلحات وما هي أهم الجذور الفكرية والفلسفية لعلوم الطاقة إن صح التعبير أو صح هذا المصطلح؟
1: طيب، إذا هذا السؤال مركب، نحاول أن يعني نجيب على الطبقة الأولى من هذا السؤال، وهو: هل علم الطاقة له حكم واحد مطلق فقط، بمعنى يمنعنا تماما من أن نتعاطى معه وأن نستفيد مما يحمله أحيانا من الفائدة؟ الله تعالى أساسا في القرآن الكريم علمنا أن نتدرج في طام الناس عن شيء ألفه، هذا أصبح مألوفا الآن وتقوم عليه مراكز كثيرة جدا، ويعني تتأسس على نظرياته مجموعات نسائية ورجالية في الواتساب، ويستفيد منه آخرون. جيد، القرآن الكريم لما أراد أن يفطم المسلمين عن الخمر تدرج في فطامهم تدريجيا، يعني ذكر بأن فيه رزقا حسنا في البداية: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. طيب، هل هناك رزق حسن في العلاج بالطاقة؟ العلاج بالطاقة أحيانا يمزج، لأن العلاج بالطاقة أساسا دخل أو أخذ من الشرق، من الفلسفات الشرقية، وذهب إلى الفلسفات الغربية، إلى العالم الغربي، وعاد إنتاجه من جديد وفق رؤيته الفردانية أو نظامه الرأسمالي إن صح التعبير، الذي يعتني بالفرد ويعتبره مركز الكون، وأن الإنسان لكي يتحرر من كل القيود الأخرى لابد أن ينظر إلى ذاته وأن ينطلق منها في رؤيته للكون.
0: نعم
1: فتخضع كل المعارف الأخرى على هذا الأساس، مركزية الذات، على أساس مركزية الذات، أنا وكل شيء من حولي يجب أن يكون كأنا، أي لابد أن يعني أنا الذي أتولى فحصه وأتولى التعامل معه دون أن يكون لدي أي اتصال بعالم غيبي، ما يسمونه هم بين قوسين بالإله الشخصي أو العالم المفارق. وهذا عند الغربيين تبنوه يعني منذ من أيام صراعهم مع الكنيسة. الكنيسة عندما دخلت في الحروب 30 عاما وهلكت أكثر من 12 مليونا من الناس، بدأ الأوروبيون يفكروا في جدوى الدين أصلا إذا كان يقود هذه الحروب كلها وينهي هذه الأعداد الهائلة من البشر. ثم بعد ذلك صار الصراع بين الكنيسة وبين الأرستقراطيين أو النبلاء، ثم بين الكنيسة وبين البرجوازيين، انتهى على كل حال بالعلمانية، كيد التي تعني فصل الدين عن الدولة. ثم العلمانية في نسختها الغربية انتهت إلى الرأسمالية، أي النظام المالي الرأسمالي، لأن الرأسمالية نظام مالي جيد ويعتمد على الفردانية، أيضا الليبرالية، الحرية المطلقة. فهذا الإنسان إذن علاقته بالدين هي علاقة نفعية فقط، من أجل تهدئة هذه الروح الثائرة أو من أجل الحصول على قدر من الطمأنينة. لكن الغربيين بعد تخليهم عن الدين فقدوا الروح، لأن الكنيسة تاريخها مشوه، مرتبطة بسلسلة هائلة من الحروب، بتحالفات يعني شرسة مع المتنفذين أو الإقطاعيين. فإذا يعني يصبح اللجوء إليها يمثل نوعا من الرجعية. ولذلك يعني مصطلح الرجعية وجد في العالم الغربي لما جاءت الماركسية، على يد ماركس اعتبر الدين أفيون الشعوب، نظرا لأنه يدعو الناس إلى الصبر والتحمل وعدم الاحتجاج وعدم المطالبة بالحقوق، فهذا نوع من التخدير، هكذا هو يرى. ولذلك أقصى الدين، يعني الاتحاد السوفيتي سابقا أقصى الدين إقصاء كاملا، لأنه يعتبره أداة من أدوات البرجوازيين أو الرأسمالية لتخدير الشعوب. فإذا الغربيون الآن عودتهم إلى الكنيسة ستكون عودة قلقة ليست مطمئنة، فبدأوا ينظرون إلى عالم آخر ليس له صلة بإله شخصي، سمونه الإله الشخصي، أي ليس له أمر ولا نهي ولا حساب ولا عقاب، لكنه يلبي نداء الروح، لأن الإنسان كائن عابد، الإنسان يريد أن يعبد، كما يقول بلوتارك وهو أحد الفلاسفة أو المؤرخين الإغريق، يقول وجدنا مدنا بلا معابد ومدنا بلا أسوار، عفوا وجدنا مدنا بلا أسوار، هذه من المعابد، هذا من الأستاذ يوسف اليوسفي، وجدنا مدنا بلا أسواق ومدنا بلا أسوار، لكننا لم نجد مدنا بلا معابد. يعني الإنسان عابد، ولكي يعبد لا بد أن يضع له تصورا لهذا الكون، من هو هذا الإله الذي يعبده؟ ففي العالم الشرقي لهم تصور آخر، عند اليونانيين كان لهم تصور آخر، وهكذا العالم الغربي بعد تخليه عن الكنيسة بدأ ينظر في هذه التصورات الشرقية والغربية عند الصينيين، عند يعني الهنود وعند اليونانيين كذلك، وأحدث تعانقا بينها وأعاد إنتاجها من جديد بعد أن أخرجها في نسختها الجديدة، ما يسمونه بالعلاج بالطاقة. يعني أنا أعالج الروح القلقة التي ترغب أن تتصل بعالم فوقي، لكنه ليس عالما مفارقا، وليس عالما مشرعا، ليس له تشريع، وليس عالما ينتظر أن أعود إليه مرة أخرى. إذن أنا أريد أن أحصل على هذا الهدوء والاستقرار النفسي من خلال الإيمان بهذا الإله، هذا الإله الذي أقوم أنا بصناعته من خلال تصوري أنه نوع من الطاقة الموجودة الهائلة في الكون. وطبعا انتهى الناس إلى ثلاث اعتقادات كما تعلم، يعني إذا تسمح لي بالاستطراد.
0: تفضل.
1: جيد. الناس عموما يعني لأنهم كائنات عابدة تبحث عن من تتعلق به، لأن الإنسان كما قلت لك ناقص، الإنسان ناقص ويبحث عن الكمال، عن من هو كامل. ولذلك ديكارت من براهينه على وجود الله يقول أنا ناقص وأشعر بهذا النقص، وإذا لابد من وجود ذات كاملة، وهذه الذات الكاملة هي التي قذفت في نفسي حاجتي إليها. جيد. وهذا إذن هذا الإنسان الناقص. رغم أن ديكارت نستطيع أن نقول بأنه كان ربوبيا، لأن علاقته بالكنيسة لم تكن علاقة يعني جيدة، إنما كانت متوترة، ولذلك هو أحال الناس إلى موضوع العقل والاعتماد على النقل العقل في معرفة الحقيقة عبر منهج الشك لدي. على كل حال إذن يعني الناس ستنتهي إلى ثلاث تصورات. التصور الأول هو أن الله خالق الكون، وهو الذي يدعوه الناس ويلجأون إليه ويصلون له، وهو الخالق سبحانه وتعالى، وهذا الذي تدعمه البراهين العلمية والعقلية والعلمية يعني والنقلية كذلك، وعلى هذا معظم البشرية بشكل عام، وهو الذي تدعو إليه الأديان السماوية. يعني التصور الثاني وحدة الوجود، أي أن هذا الكون والإنسان واحد، أي هذا الكون وكل الموجودات التي فيه بما فيها الإنسان واحد، لا ينفصلان عن بعضهما، وكأنني أنا جزء من هذا الوجود الهائل. هذه وحدة الوجود لا تنظر إلى الكون على أنه إله.
0: نعم.
1: جيد.
0: لكن ولا خالق ومخلوق.
1: ولا خالق ومخلوق، يعني بمعنى أنها لا تجعل فاصلا بيننا وبين الكون، أي بيننا وبين الخالق إن صح التعبير.
0: نعم.
1: وهذه يعني تطرق إليها علماء المسلمين في علم الكلام عندما تحدثوا في الإلهيات، تحدثوا عن وحدة الوجود وعن الحلول، وقد ذهبت إليها بعض الطرق الصوفية كما تعلم. التصور الثالث هو الطاقة الكونية، يعني وهي الحقيقة منبثقة من وحدة الوجود أو الكون الكلي، أن هذا الكون فيه طاقة كونية كبيرة جدا، هي التي تنبثق عنها هذه الموجودات، وهي التي تحيط بهذا الإنسان عبر هالة طاقية تحيط به، وما على هذا الإنسان إلا أن يكيف نفسه للاندماج في هذه الطاقة واستمداد الصحة والعافية والسعادة والنجاح، بل يمكن أن يصل من خلال مجموعة من التدريبات التي يصل من خلالها إلى النيرفانا كما يقال، وهي يعني هذا المصطلح موجود حتى عند الصينيين، موجود عند الهنود. عن طريق هذه التأملات فإنه يصل إلى قدرات خارقة، يستطيع أن يكتشف أمورا في الماضي وأمورا في المستقبل، وأن يحيي يعني، وأن يميت إن صح التعبير، يعني يمكن أن يحيي. يعني أحيانا في تدريبات علم الطاقة يعني يطلبون من الشخص عبر هذا التأمل أن يقول للشجرة موتي فتموت، أو استجيبي لي فتستجيب، هكذا هو يتصور من خلال هذه الكلمات أو المانترا كما يسمونها التي يرددها. فإذا نحن الآن أمام ثلاث تصورات.
0: نعم.
1: التصور الأول وهو التصور الكبير والكريم والصحيح، وهو أن لهذا الكون خالقا
0: خالق.
1: وهو الله سبحانه وتعالى متصل بخلقه عبر أنبيائه. التصور الثاني والثالث اللذان نشأ عنهما علم الطاقة، والذي أعاد الغربيون إعادة يعني أن أعاد يعني قام الغربيون بإعادة إنتاجه وتصديره للشرق والعالم، هذا أفراده في الحقيقة أو في الأساس الفلسفي أنهم يؤمنون بوحدة الوجود، أي الكون واحد
0: نعم.
1: والإنسان جزء منه، ويؤمنون بالطاقة الكونية، وهذا يتجلى في الكثير من أنواع العلاجات المختلفة.
0: نعم.
1: هذا هو التوصيف الفلسفي. أنا جمعت لك بين أمرين،
0: ممتاز. نعم.
1: بين الجانب الأسس الفلسفية التي اعتمد عليها علم الطاقة، وبين هل يعني الآن ربما أنا
0: نعم.
1: سأزيد سؤالك الأول يعني
0: الحكم المطلق
1: يعني
0: حول
1: أي
0: نعم.
1: الحكم المطلق يعني وضوحا. نعم، نحن المسلم طبعا لا شك عندما يتعامل مع هذا النوع من العلاجات قد لا يكون منتبها إلى هذا الأصل الفلسفي، ولكنه مع الاستمرارية قد ينتهي إلى الاعتقاد بأنه محتاج إلى الاندماج في الكلي،
0: نعم.
1: وإلى الاعتقاد بأن هذه الطاقة المحيطة به تسمعه وتستجيب له، فهو مطالب أن يردد كلمات يسمونها المانترا، جيد، سواء كان أوم أوم أوم أو غيرها من الكلمات، وهي كلمات على كل حال دينية قديمة ولها علاقة باللغة السنسكريتية، وأن هذه الطاقة تدخل إليه عن طريق منافذ في الكوانداليني. المنافذ هذه يسمونها الشاكرات السبع، والتي يعني تدخل من خلالها الطاقة إلى هذا الجسم عبر الجسم الأثيري، لأنهم يعتقدون أن هذا الإنسان فيه سبعة أجسام، جيد، الجسم البدني والجسم الأثيري والعقلي والعاطفي وغير ذلك. أنا لا أريد أن أفصل كثيرا في هذا الموضوع، لأن هذا نقد فلسفي بحت، ولكن هذا المسلم أحيانا عندما يصل إلى هذه النتيجة فإنه في خطر فعلا، هو محتاج إلى أن ينتبه، لأنه المسلم يقول بوجود الله وأن الله خالق الكون وأنه هو الرازق وهو الشافي وهو الذي ندعوه وهو الذي نطلبه وهو الذي نصلي له، وهو الله سبحانه وتعالى الذي ندعوه ونطرح أنفسنا بين يديه، هو نفسه الذي أمرنا بالتداوي عن طريق الأدوية العلمية الصحيحة الواقعية التي لا تعتمد على هذا النوع من الافتراضات والتصورات الخرافية إن صح التعبير. هذه تصورات خرافية ليست صحيحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء.
0: نعم.
1: فالإنسان الذي يؤمن بالله ويؤمن بقدرته في هذا الكون وأنه خالق كل شيء وأنه يسمع عباده الذين يدعونه، قل يا عبادي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكنه أيضا سبحانه وتعالى يطلب منا أن نأخذ بالأسباب،
0: نعم،
1: أن نعالج أنفسنا عبر الوسائل العلمية التي يعتبرها الدين وسيلة للحصول على هذا العلاج.
0: هل دكتور هذا يعطينا نتيجة مباشرة أنه ما نسمع الآن عن العلاج بالطاقة لا يستند إلى جوانب علمية وإنما يستند إلى جوانب عقائدية نابعة من فكر وحدة الوجود وفكر الطاقة الكونية؟
1: نعم. نعم بالتأكيد طبعا،
0: بالتالي لا يعني مفهوم علم الطاقة بما يروج له، لأنه هذه النظرة اللي قدمت لها لنا دكتور هي منافية تماما لما يروج عن هذه الممارسات، هي لا تربط دائما بالجوانب العقدية ولكن تربط بالجوانب العلمية لذا يتم التعامل معها ممن يؤمن بأن الله هو خالق الكون، فلا يأتي هو أساسا إلى هذه المساحة التي تناقشنا فيها قبل قليل.
1: نعم، هو أين المشكلة؟ أن عندنا مشكلتان. المشكلة الأولى هو المعالج نفسه، إلى أي درجة يمتلك المعرفة الكافية التي تسمح له بتتبع الأصول الفلسفية والعقائدية لهذه المنتجات العلاجية أو لهذه الوسائل العلاجية؟ هل هو فعلا يمتلك، أم هو شخصية منتفعة تريد أن تحصل على المال الكافي لتسيير أمورها؟ وهل هو مستعد فعلا أن يبحث كنوع من الأمانة، على اعتبار أنه يقدم هذه الوسائل العلاجية على أنها علاج حقيقي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ماله، من ضمن هذه الأربع عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا المال الذي يتم اكتسابه، على أي أساس يتم اكتسابه من الناس إذا كنت أنا أقدم لهم يعني وسائل علاجية خرافية زائفة؟ لأنها اليوم حتى الغربيون أنفسهم يسمونها بالعلوم الزائفة، وهناك كتاب الخرافة، وهناك كتب كثيرة، حتى البرمجة اللغوية العصبية وهي أحد نتائج حركة العصر الجديد، هي في نهاية المطاف صنفت بأنها يعني بأنها من العلوم الزائفة. الآخر المعالج نفسه، يعني عفوا المعالج، أو عفوا المعالج بالفتح،
0: نعم
1: المعالج تحدثنا عنه، المعالج الآن
0: غالبا ما يكون الضحية،
1: يعني الضحية، لكن أيضا هو مطالب أن ينتبه إلى هذا المال الذي ينفقه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هل هذه الوسائل العلاجية التي تقدم له حقيقية أم هي زائفة؟ هل هي مرتبطة بعقيدته أم مخالفة لها؟ هل فعلا خضعت لتجارب سريرية؟ هل هي علمية؟ هل هي موثوقة أم ليست موثوقة؟ فلا يعني نحن العلمانيين نقولوا مثل الغرقان اللي طاف في الشباك، يعني أحيانا الإنسان عندما يصاب بمرض يتمسك بأي شيء دون أن ينظر إلى حقيقة هذا الشيء. وليس غريبا طبعا أن تجد أفرادا في المجتمع العماني يذهبون إلى باصر مثلا أو مشعوذ يلتمسون عنده العلاج. أحيانا تجد أنهم يحملون رسائل جامعية، يعني وعندهم شهادات البكالوريوس أو حتى الماجستير بل حتى الدكتوراه، ويذهبون إلى مشعوذ لا يملك شهادة علمية أبدا، ويطرحون أنفسهم بين يديه. هذه مشكلة كبيرة جدا في التفكير، يعني هذا خلل حاد في التفكير، عندما يتحول العلم المستند على قواعد وبراهين إلى حالة من الجهل، أي ينزل إلى مستوى الجهلاء. قس على ذلك أيضا الذين يذهبون إلى مراكز الطاقة، يعني تماما هم مثل أولئك الذين يذهبون إلى المشعوذين. هم فقط يبحثون عن وسيلة علاجية بغض النظر هل هي صحيحة أو ليست صحيحة، هذه مشكلة. لكن وكلاهما يؤدي إلى نفس المشكلة العقائدية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لأن العراف يدعي علم الغيب، وقد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيب لله، جيد، أن الغيب لا يعلمه إلا الله. فإذن كيف الذي يذهب إلى عراف إذن يؤمن بقدرة أخرى تكتشف الغيب؟ وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحذر المسلمين، لأنه في المجتمع الجاهلي هذه الأشياء كثيرة جدا، هناك عرافون كثيرون يدعون أنهم يكتشفون الغيب ويعلمون الغيب. وهذا التحذير إذن للمسلم هو أن ينتبه إلى أن هذه الوسائل العلاجية ليست صحيحة زائفة، خاصة تلك التي تتدخل في شؤونه الاجتماعية، في علاقته الزوجية، في علاقته بالناس. يعني هناك علاج يسمونه العلاج بالألوان مثلا، وهناك أيضا الفينغ شوي، والذي يعني يريد أن يرتب حياة الإنسان على أساس الأثاث الموجود في البيت. يعني أحيانا ترتيب الأثاث ليس فيه طاقة كافية، لا يتفق مع تردداتك الطاقية، فأنت لابد أن تضبط أثاث البيت وتنقل الكرسي هنا والكرسي هنا
0: بما يتناسب مع تردداتك،
1: بما يتناسب مع طاقتك أنت. أنت عندك طاقة منخفضة والبيت فيه طاقة منخفضة، إذن هناك عندك مشكلة فلابد. وهذا الفينغ شوي هذه طبعا أيضا من منتجات يعني العلاج الصينية، وهي مبنية على الين واليانغ. أنا ما لو أنني أردت أن أفسر لك ما معنى الينغ والين واليان الصينية والتي انبثقت منها التشي أو الشي، جيد، وعلى أساسها قام علم الطاقة أساسا الذي أخذه الغربيون لاحقا.
0: هذا كأنه صراع أنوثي ذكوري ما بين يعني
1: أحسنت، يعني الين واليان هو صراع الضاد طبعا، وله
0: الأضداد.
1: ترددات كبيرة جدا واستجابات في العالم اليوناني أيضا، عندما نجد إلى فلسفة هيروقليطس وصراع الأضداد والنار، وعندما تجد عند الرواقيين، عندما تجد تأتي عند سبينوزا إلى غير ذلك. هذه كلها معقدة، أنا لست هنا الآن لإعطاء درس يعني في الفلسفة، ولكن الين واليانغ هما أصل هذه الثقافة، ثقافة الطاقة، لأنها نشأت في الصين وعند بوذية الزن بالتحديد في اليابان، أو عند البوذية في الصين، أو عند الطاويين في الصين، لأنه يعني لذلك هم يسمونها الطاو اللي هو العقل الكلي، أو يسمونها تشي، الين واليانغ والذي انبثقت منها تشي هذه، وهكذا. فتقوم على هذا مجموعة من العلاجات. فهذه قضية الألوان أيضا، العلاج بالألوان، ويأتون إلى المرأة، والمرأة يعني تحتاج أحيانا أن تشعر بالارتياح الشديد، لأنها تواجه تحديات أحيانا، نظرا لأنها كائن حساس، كائن عاطفي، فمحتاجة إلى أن تكون سعيدة دائما. فيلجأون إليه يقول لا، الألوان هذه لا تتناسب مع طاقتك، فلا بد أن تلبسي اللون الفلاني والشكل يعني، وتحرصي يعني. طبعا الرجل لا يستطيع إلا أن يلبس هذاك اللون الأبيض، لكن هي يمكن أن يتم يعني إقناعها بأنها عندما تذهب لابد أن تختار لونا معينا حتى ينسجم مع طاقتها الداخلية، وتجذب الطاقة الكونية، وبهذه الطريقة تكون سعيدة.
0: نعم دكتور، نحن طبعا أثناء الحلقة تصلنا عدد من الأسئلة.
1: نعم نعم.
0: وأنا أتفهم جدا يعني، ونحترم خصوصيتكم يعني، أغلب اللي طرحوا الأسئلة يقول نريد طرح السؤال بدون ذكر الاسم. إن شاء الله حاضرين بدون ذكر الاسم إن شاء الله، ولكن بعد فاصل قصير.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. نتحدث اليوم عن ما يعرف بالعلاج بالطاقة والمفاهيم المرتبطة به، ونرحب أكيد بمشاركاتكم على رقمنا في الواتساب على 7244-2010. هذا الرقم مستمعين مخصص لرسائلكم، يعني بإمكانكم طرح أسئلتكم ومداخلاتكم بالرسائل النصية، أو إذا كنتوا يعني تقودوا المركبة وهكذا بإمكانكم مراسلتنا صوتيا، وسنقوم إن شاء الله ببث هذه المشاركات. أهلا وسهلا بك دكتور مرة أخرى.
1: الله يبارك فيك.
0: قبل مواصلة حوارنا وحديثنا راح نأخذ مجموعة من المشاركات التي وصلتنا من مستمعينا.
1: طيب.
0: ومرتبطة طبعا بموضوع الحلقة لليوم. أبدأ بهذا السؤال دكتور، يعني مثل ما اتفقنا ما من طرح الأسماء، كان يذكر أنك دكتور تطرقت أنه هذه مجموعة من الأوهام.
1: نعم.
0: ومجموعة من الجوانب الفلسفية والعقدية، ولكن يتحدث عن تجربته أنه من خلال ممارستها أو تطبيقها وترديد بعض الكلمات والقيام ببعض التمارين التي يقدمها المعالج أحيانا يحدث التأثير الجسدي على جسم الإنسان، ويشعر يعني بأشياء غريبة عجيبة هكذا، فما هو تعليقك؟
1: صحيح. هو على كل حال الإنسان لو يعني ليس بالضرورة أن يمارس علاجا معينا، يمكن أن يخترع من نفسه علاجا ويمارسه، سيشعر بالراحة وسيشعر بالهدوء الداخلي. المسألة يسموها في علم النفس بتأثير البلاسيبو، وهو أن الإنسان يظن أحيانا عندما يمارس علاجا معينا كان قبل ذلك قد وضع في ذهنه أن هذا العلاج صحيح، وأن هذا العلاج فعال، وأن هذا العلاج ناجح، فهو يستجيب له نفسيا. جيد. فهو يستجيب له نفسيا وينفعل معه مباشرة، ويحدث تأثيره في الجسم، لأن الجسم فيه مجموعة من الهرمونات التي تساعد الإنسان على الاستجابة. هرمون الدوبامين مثلا، أحيانا عندما يمارس الإنسان علاجا وهو يعتقد بأنه صحيح، فإنه يشعر بالراحة ويشعر بالاستجابة. وهذه الاستجابة أحيانا تكون مؤقتة طبعا، لأنه بعد فترة يعود إليه مرة أخرى ويعود مرة ثانية إلى المركز. وهذه المراكز مبنية على هذا النوع من التقنيات، أنك ستعود، أنك ستشعر الآن بالراحة، ولكنك ستعود مرة أخرى عندما لا تشعر بالراحة لتحصل على الراحة من جديد. هل هذه الراحة علاجية؟ لا، هذه الراحة نفسية. يسمونها، أنا أرجو من الإخوة أن يقرأوا، أن تأثير البلاسيبو. جيد. الثاني هو مغالطة حدث بعده. أحيانا فعلا استجابة لهذا التأثير النفسي يحصل الإنسان على الراحة، أحيانا قد يشفى من المشكلة النفسية التي هو فيها، فيربط ذلك بأنه تم بعد هذه الجلسة العلاجية. جيد. فإذا هذا دليل، هو يعتبره دليل منطقي رغم أن المقدمات ليست صحيحة، هذه مغالطة، يعتبره دليلا منطقيا أو علميا على أن هذا العلاج صحيح، بينما هو فقط حدث بعده تماما. مثلا عندما يأتي بعض الناس إلى قرية معينة أو يزورك بعض أصدقائك ويتخطل الأمطار، قل ما شاء الله، جئت أنت وجاءت الأمطار، فجاءت الأمطار بعدك، فأنت سبب، كأنك سبب في طول الأمطار. قد يقولها من باب النكتة وقد يقولها من باب الاعتقاد، لأن بعض الناس يعتقدون هذا، أن الأمطار تصاحب فلان أينما ذهب مثلا. فهذا هو من هذا النوع، يعني مغالطة جاء بعده. طيب، هناك أمر آخر مهم، وهو أن العقل أحيانا يتمسك بنجاح واحد ويهمل كل الإخفاقات الأخرى. فمثلا مشعوذ من المشعوذين، ذهب إليه شخص وكان في حالة نفسية على وشك أن يشفى من الأصل يعني، أو أنه محتاج فقط إلى كلمات تحفيزية، أو محتاج إلى من يشبع اعتقاده الداخلي، فهو يعتقد أن فلانا حسد، أو أن شخصا عجوزا أو امرأة يعني أصابته بعين، فيسمع هذا الكلام من الباصرة أو المشعوذ أنا أسميه. جيد. فيستجيب ويشفى في تلك اللحظة، ثم ينقل ذلك إلى أصدقائه وزملائه بأنني ذهبت إلى فلان وشفيت. عقول بعض الناس والكثير، وهذا موجود في خوارزميات العقل، العقل تعتبر الشيء في العقل أحيانا يعتبر الشيء في البداية مقزز أو غير مألوف، ثم بعد المتابعة يعتبره مألوف، ثم إذا زاد في المتابعة يعتبره معقولا. جيد. لكن الانتقال من غير المألوف إلى المعقولية هو ليس انتقالا منطقيا، هو انتقال نفسي. فهذا المعالج، هذا المشعوذ الذي نجح مع واحد هو أخفق مع 100 قبله ويخفق مع 100 بعده، فما الأساس الموضوعي الذي يقنعني بأنه ناجح؟ نجح مرة واحدة، وإذن تلك المرة التي نجح فيها كانت مصادفة، كانت لأسباب نفسية ليست لأسباب علاجية حقيقية. هذا النوع من هذا التأثير الذي تذكره السائل هو من هذا القبيل، من هذا القبيل، لأنه لو قام بعملية استقرائية وسأل الذين زاروا هذا المركز أو الذين ذهبوا إلى هذا المعالج لوجد 150 قد فشل العلاج معهم وهو الوحيد الذي نجح العلاج معه، ولقام بعملية استقرائية وجد الذين نجح معهم العلاج كان لأسباب نفسية فقط وليس لأسباب علاجية حقيقية. طبعا ما الذي يقدمها؟ هذا لا يقدم علاج أصلا، هي كلمات تحفيزية ونشأ من جرائها ما يسمى بالتنمية البشرية عند الغربيين، وهذا من نتائج ما يسمى بحركة العصر الجديد. وأنت تعرف أن يعني البرمجة اللغوية العصبية والعلاجات أو التنمية البشرية التي تعتمد على أنك أنت قوي، أنت قادر، أنت تستطيع، أنت ما عرفوش، في انطلاق من محورية الذات.
0: العلاقة بين المعالج والمعالج يعني دائما على حسب ما أقرأ من تعليقات أنها تكون علاقة طويلة، يعني تستمر لفترة طويلة وتتوثق بشكل كبير، وتتخطى أحيانا يعني علاقة مريض بطبيب، يعني إذا قارناها بهذه الطريقة. هل هذا

0: هذا قبل أن أقرأ في يعني في المدرسة المعرفية السلوكية لأرون بيك، لكن هذا هو في علم النفس يعني آخر مدارس علم النفس نظرية أو نظريا في هذا الموضوع. فمثلا على سبيل المثال، لو مر عليك شخص ولم يسلم، جيد، هذا حدث خارجي منفصل عن ذاتك أصلا، لكن ما الذي يجعلك تحكم عليه؟ هو الفكرة التي تتبناها. فإن تبنيت أن هذا الرجل كان متكبرا مهمشا لك، فإنك ينتقل هذا إلى شعورك فتصاب بحالة من الحزن والضيق، ثم ينتقل إلى سلوكك لأنك ستتخذ إجراءات مماثلة. لكن إذا اعتقدت بأن هذا الرجل كان مشغولا وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ويمكن ما شافني، شعورك سيكون حسنا وأفعالك ستكون حسنا. إذن أنت لا تتعامل مع الحدث الخارجي، أنت تتعامل مع الفكرة الموجودة في ذهنك. فهذا الرجل الذي يذهب إلى المعالج وقد ملأ ذهنه وعبر الكلمات التي يسمعها من عشرات الأشخاص بأنه قادر أن يفك رموزه يعني المعقدة وأنه قادر أن يشفيه، فإنه مباشرة يشفى. وقد أجري التجارب عند يعني في أثناء يعني صناعة الأدوية أحيانا لكي يختبروا بأن هذا الدواء مفيد أو ليس مفيدا، يعطونه أحيانا لمرضى يعني بعض يعني مثلا 10 من المرضى يعطونهم قرصا ليس فيه شيء، ليس فيه مادة، يعني القرص العلاجي هذا، والبقية يعطونهم المادة نفسها أي التي يعني هذا في سلسلة ما يسمونه بالتجارب السريرية، يكتشفون أن الذين أكلوا ذلك الدواء وهو ليس دواء إنما فيه ماء فقط، شوفوا سبحان الله لاعتقادهم النفسي رغم أنه ليس صحيحا. فأنا أقول أن المسألة ليست أني أنا شعرت بالإحساس والتحسن، لابد أن أطرح 3 أسئلة: هل هذا العلاج له أصل علمي؟ وهل له أصل شرعي؟ أي هل يقره الشرع؟ لأن الشرع يدعوك إلى أن تعالج، جيد، ولكن لابد أن تعالج بإما أن تكون برقية شرعية معروفة، والرقية الشرعية ليست يعني علاجا جيد يشفي الأمراض، إنما الرقية الشرعية هي لتهدئة هذه النفس القلقة ولاستعادة توازنها الداخلي حتى ترتبط بالله سبحانه وتعالى، ومن خلال ارتباطها بالله فإنها مع الرقية الشرعية مطالب الإنسان المسلم أن يلتمس العلاج. يعني أنا أريد أصحح الفكرة عند المسلمين حول هذه القضية، الرقية الشرعية هي تشجيع المسلم انطلاقا من إيمانه بالله لالتماس العلاج، لا أن يعتبر الرقية الشرعية هي آخر العلاج، أي أنها علاج حقيقي تماما كمن يأخذ حقنة أو يأخذ قرصا. جيد، ولذلك تجد أحيانا الناس مضطربة في هذه القضية، والله فلان قرأ عليه فلان وشفي، وفلان نفسه قرأ على فلان وما شفي، إذن إيش المشكلة؟ المشكلة ليس في فلان القارئ، إنما المشكلة في الفلان المقروء عليه لأن نفسه متسخة ولأنه ليس مؤمنا وليس مخلصا. هذه التفسيرات غير علمية، لأن الرقية الشرعية هي إعادة التوازن إلى نفسك وهدوءك، وأن تسمع كلام الله ثم تبحث من خلال هذا عن العلاج بعد ذلك.
1: نعم، إذن الأصل العلمي والشرعي مهم جدا.
0: الأصل العلمي والشرعي ضروري. نعم. يعني. السؤال الثاني، نحن ما طرحنا السؤال الثاني.
1: نعم، السؤال الثاني كان حول اليوغا.
0: نعم.
1: يعني تقدم منها تمارين بدنية وذهنية وتنفسية وتدعو للتأمل، ويعني معترف بها من خلال المراكز المتخصصة لليوغا. السائل يسأل: هل هذه إلها بعد عقائدي أو فلسفي مرتبط بما نناقش الآن؟
0: أنا ذكرت في محاضرات كثيرة أن اليوغا هي أصلها القتل بعنف. اليوغا في اللغة السنسكريتية القديمة، طبعا هناك لغة مشتركة، لغة دينية عند الهندو أوروبيين تسمى اللغة السنسكريتية، وكانت الشعوب الآرية القديمة عندما تهجم على البلدان فتحتلها، أولا يسموا أصحاب تلك البلدان بالبربر، وثم بعد ذلك يقومون بتصفيتهم بعنف، فكانوا يربطون يعني الحصان، يربطون العربة في الحصان ويربطون في العجلات سيوفا قاطعة، فيمرون على الشعوب الأصلية يقومون بتقطيعها وتمزيقها، أي يقتلونهم بعنف. فالذي يصل إلى الدرجة المتقدمة في هذا يكون قد وصل إلى الدرجة الإيمانية الروحية، فيعطونه لقب اليوغا. لما جاء بوذا وكان منزعجا من هذا التصرف، أن هناك قتل بالعنف،

0: عاد تعريف اليوغا فسماها استلال العنف، أي أنني أريد أن أخرج هذا العنف من نفسي عبر التأمل.
1: نعم.
0: لكن هذا التأمل لا بد أن يصل الإنسان إلى درجة أخيرة يسمونها النيرفانا، فهو سيخرج من السمسارة اللي هي دورة الموت والحياة إلى الكارما. الكارما هي الخطايا يعني الذنوب التي يرتكبها الإنسان وتعود إليه، أو حتى الصالحات التي يفعلها وتعود إليه، ليصل بعد درجة عميقة من التأمل إلى النيرفانا. اليوغا طبعا هناك اختلاف بسيط بين الهندوسية والبوذية في تعريف هذه المصطلحات، لكن اليوغا هو وصول الإنسان إلى هذه الدرجة، درجة النيرفانا، أي درجة الخلاص الروحي، درجة الاندماج في المطلق، درجة الاندماج في الكون، درجة التخلص من كل الذنوب والمعاصي، ويصبح الإنسان كأنه إله فعلا، أي إن مندمجا، أي أنه جزء من الإله. فالذي يمارس اليوغا فهو مطالب أن يمر بهذه التقنيات. طيب، من ضمن هذه التقنيات التنفس بعمق، لأن كل العلاج الذي تدعو إليه علوم الطاقة عند الصينيين وعند اليابانيين وعند الهنود، طبعا هذا كله يدور بين يعني البوذية والطاوية والهندوسية، يعتمد تقنية التنفس بالعمق. طيب، التنفس بعمق هو استدعاء الطاقة، جيد، لتدخل عبر هذا الجسم الأثيري وعبر الشاكرات، حتى يشعر الإنسان بأنه فعلا اندمج في هذا الكون الكلي واستمد هذه الطاقة الكلية. فالتنفس بعمق في أصله هو نوع من استدعاء للطاقة الكلية التي نبهنا عليها سابقا، وهو تقنية تجدونها موجودة في الريكي، موجودة في البرانا، موجودة في التأمل التجاوزي، موجودة في اليوغا، موجودة في تشي كونغ وفي تاي تشي، كلهم يدعون إلى التنفس بعمق. طيب، التنفس بعمق ليش؟ ليستدعوا هذه الطاقة المحيطة، هذه الهالة الطاقية، لابد أن تدخل إلى هذا الجسم وتتخلل في كل مساراته عبر الزوليات، يسمونها الزوليات أو الناديات، والتي هي من خلالها يعني التي هي أساسا موجودة، من خلالها يصلون إلى الشاكرات. جيد، الشاكرة عند الإنسان 7 شاكرات، هناك من يقول 8 9 10، لكن الأوروبيين جعلوها 7 شاكرات، على كل حال اعتمدوا السبع، منها شاكرة العين الثالثة، شاكرة التاج، شاكرة الحلق، شاكرة الصدر، شاكرة الجذر، وهكذا. والشاكرات طبعا مصطلحات سنسكريتية قديمة. طيب، الآن طبعا هذا لا يعني أن الأطباء المتخصصين إذا طلبوا منا أن نتنفس من أجل أن يعني أن نقوم بتصفية الرئتين،
1: نعم،
0: جيد، واستنشاق الهواء الطيب، لا يعني أنهم يمارسون الطاقة. التنفس في العلم المبني على الحقائق يعني التجريبية والحقائق الطبية التي يبحثها علماء البيولوجيا وعلماء الطب، مختلف عن التنفس الذي يمارس في الممارس اللي يمارس في الطرائق العلاجية بالطاقة.
1: نعم.
0: جيد، فهذا التنفس المقصود به هو استدعاء الطاقة الكونية المحيطة بهالة الإنسان.
1: نعم. خلاصة هذا القول، عندما نتحدث عن ممارسة اليوغا، يمكن البعض يقول أنا ما بذهب إلى هذا العمق الكبير، أنا يعني بعض الحركات البدنية
0: نعم.
1: أو طرق التنفس التي أشعر فيها بارتياح، ما لي علاقة أنا بهذا البعد العقائدي الكبير. الآن ماذا يمكن أن نقول عن اليوغا؟ لأنه يبدو أنه في شريحة كبيرة يمارس اليوغا، وفي مراكز مختصة ومصرحة وهكذا. ما هي نصيحتكم؟ يعني ما هي الحدود الطبيعية اللي يمكن الشخص من يتعامل مع ما يسمى برياضة أو ممارسة من هذا
0: نعم،
1: النوع؟
0: أنا أردت أن أنبه أننا هنا لا نعطي أحكاما مباشرة،
1: بالضبط.
0: يعني
1: نعم،
0: لا نتحدث عن الحلال والحرام، هذا
1: أكيد.
0: يعني ما سلكه الفتوى،
1: لا.
0: يعني يمكنهم أن يتوجهوا إلى مكتب الإفتاء. يمكن نحن في سؤال أهل الذكر قد نطرح هذا، وقد طرحنا موضوع اليوغا سابقا وتكلم فيها الشيخ كهلان مشكورا. لكن إذا تتحدث عن نصيحتي فأنا أقول أن هناك وسائل علاجية أخرى غير اليوغا. اليوغا لها خلفية فلسفية عقائدية،
1: نعم.
0: الذي يمارسه هو مطالب أن يتمثلها كلها، سواء كان آمن بها أو لم يؤمن بها،
1: نعم.
0: لأنه مطالب أن يتأمل. طيب، ويتأمل في ماذا؟ يتأمل في القوة الكونية، يتأمل في وحدة الوجود، يتأمل في ماذا؟ هذا السؤال مطروح، جيد،
1: نعم.
0: مطالب أن أن يندمج في ماذا؟ يندمج في القوة المطلقة، في وحدة الوجود، هذه خلفيات عقائدية. طيب مطالب أن يتنفس بعمق، طيب يتنفس بعمق لماذا؟ يعني ما الذي يستدعيه من تنفسه بعمق؟
1: نعم.
0: لا شك أنه يستدعي الطاقة الكونية. فإذا أنا أقول أن يعني هذه ليست ممارسات علاجية بقدر ما هي ممارسات طقوسية.
1: نعم.
0: جيد، هي طقوسية لها خلفيات عقائدية وفلسفية.
1: نعم.
0: فأنا أنصح نفسي وأنصح المسلم أن يختار له طريقا آخر غير هذه الطرق، لأن هذه الطرق نشأت في سياقات حضارية وعقائدية مختلفة ومرتبطة باعتقادهم بالين واليانغ الذي انبثق منه الوجود المتجسد والوجود غير المتجسد. الوجود غير المتجسد هو التشي أو الشي، جيد، وهي الطاقة الكونية المحيطة بجسم هذا الإنسان والذي لا بد أن يحصل عليها، والوجود المتجسد وهي الشمس والقمر. ولذلك الين واليانغ يمثلان نقيضين، فالين يمثل القمر، الأنوثة، البرودة، الحركة، القمر، جيد، القمر والأنوثة والبرودة والحركة، واليانغ يمثل الشمس والحرارة يعني والسلبية، ويمثل كذلك الذكورة. هناك أيضا الإيجابية في الين، فهو لابد أن يعادل، أي لكي تستقيم حياته لابد أن يعادل بين الين واليانغ. طيب المعادلة بين الين واليانغ هو الذي يسمح له بتمثل الشي أو الشي، البرانا يسميها اليابانيون، الصينيون يسموها الشي. جيد، هذه هي الطاقة الكونية، لا أحصل عليها عندما يكون هناك توازن في حياتي. ولذلك من ضمن هذه التقنيات أستاذنا الكريم عبد الله، يعني علاج يسمونه الماكروبيوتيك، وهو نوع من الأغذية. هذه الأغذية هي نباتية صممت لتتفق بين يعني النقيضين، بين الين واليانغ، جيد، أي بين البرودة والسخونة، بين يعني الحرارة وعفوا بين الحركة والسكون،
1: متناقضات. نعم.
0: جيد، متناقضات. فهذه المايكروبيوتيك يعني نوع من الأغذية. أحيانا المايكروبيوتيك يستخدم أيضا حتى في أثاث البيت، حتى في الألوان، يعني انتقلت من الأغذية إلى أثاث البيت. لا بد أن يكون الأثاث متفق مع، أنت يا رجل يعني تمثل البرودة أو السلبية، لا بد أن يكون هناك ألوان معينة وهكذا. فهي في الحقيقة يعني علوم زائفة فعلا، تعتمد على خلفيات فلسفية لكنها ليست مبرهنة علميا ولا مبرهنة شرعيا، أي ليست مبرهنة دينيا، لا يوجد عليها أدلة، كما أنها علميا أيضا زائفة. الغربيون احتاجوا إليها لأنهم كانوا محتاجين إلى إشباع نهم هذه الروح وإعادة الاعتبار إليها، لأن يعني الليبرالية والعلمانية والرأسمالية، طبعا العلمانية نريد أن فقط حتى لا يكون هناك، العلمانية هي نظام سياسي يفصل الدين عن الدولة، وهو موجود في كل الأنظمة التي تتبنى هذا النوع من الاختيار. أما الرأسمالية في نظام مالي، والاشتراكية نظام مالي، أحيانا دولة علمانية لكن اشتراكية، دولة علمانية لكنها رأسمالية. أما الليبرالية هي الفردانية، أي حرية الإنسان في اختيار أفعاله، وهو موجود أيضا بنسب مختلفة في الاتجاهات الأخرى.
1: نعم.
0: فحتى بس الناس ما تخلط بين هذه المصطلحات.
1: نعم.
0: تفضل.
1: حتى لا يداهمنا الوقت.
0: نعم.
1: يعني ونضيع،
0: انتهى الوقت معنا. يعني ما
1: شاء الله سريع
0: بعدها.
1: يعني
0: نعم.
1: مجتمع مسلم أكيد لن يقبل بمثل هذه يعني الممارسات إن صح التعبير، خاصة إذا فهم بعدها العقائدي وإنها ما تتناسب مع دين الإسلامي. البعض يرى أنه مثل هذه الممارسات تغلف تحت علوم أخرى ومنها التنمية البشرية. هل تعتقد دكتور فعلا أنه في جوانب معينة من هذه الممارسات التي يطلق عليها بالعلاج بالطاقة وعلوم الطاقة تستخدم أحيانا تحت مظلة أشياء أخرى ومنها يمكن التنمية البشرية؟
0: نعم، أنا فقط يعني أريد أن أهدئ روع يعني المستمعين أن هناك أشياء يمكن الاستفادة منها على كل حال. يعني ليست كل هذه، يعني نحن فقط نتحدث عن مصطلحات، هذه المصطلحات فعلا لها خلفيات عقائدية وفلسفية، مثل الريكي والبرانا والتاي تشي والتشي كون وغيرها. والمايكروبيوتيك وكذلك العلاج بالألوان والأحجار الكريمة. حتى تتصور أستاذنا أن يعني البعض يلبس خاتما فيه حجر كريم لاعتقاده بأنه يمتلك طاقة كبيرة جدا تمنع السحر وتقلب الحظ. يعني هذا الخاتم أحيانا يشتريه ب500 ريال، رغم أن قد لا تكون الحجر كريما أصلا، وليس هذه قيمته، لكن هو الاعتقاد،
1: اعتقاد نعم
0: الاعتقاد هو الذي دفعه إلى هذا. وعلى فكرة يعني الأحجار الكريمة هي من ضمن الاعتقاد بالين واليانغ والقوة الكونية ووحدة الوجود، وأن هذه الموجودات تمتلك هذه الطاقة التي تساعد الإنسان على توازناته واعتداله الداخلي. طيب، فإذا يعني إذا كانت هناك يعني علاجات متشابهة مثل الطاقة، الطاقة ليست علاجات زائفة كما تحدثنا، الطاقة هي طاقة جسمانية، الإنسان فيه طاقة، يعني التعامل مع هذه الطاقة يحتاج إلى تحفيز، يحتاج إلى تشجيع، يحتاج إلى أن يدخل في دورات.
1: نعم
0: هذه يسمونها تنمية الموارد البشرية، ليست التنمية البشرية،
1: نعم
0: نفرق بين شيئين، التنمية البشرية وتنمية الموارد البشرية. تنمية الموارد البشرية تقدم مادة صلبة تعلمك جيد، وأنواع التفكير السريع والتفكير البطيء والمغالطات المنطقية، تعلمك البرمجيات، تعلمك أيضا كيف تتعامل مع أبنائك يعني وتحسن إليهم وتتجنب الغضب. هذه تنمية الموارد البشرية دخلت فيها أيضا ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية. أما التنمية البشرية فهذه نشأت في الغرب، وكان الأصل فيها هو محاولة تهدئة الإنسان الذي شعر أنه فقد كل شيء. فمثلا ديل كارنيجي في كتابه دع القلق وابدأ الحياة، عندما قدم كتابه لم يكن يربط الإنسان بالله، إنما يعيده إلى نفسه من خلال التفكير بعمق فيها، لأنه وجد أنه بعد الحرب العالمية الثانية بدأ الناس يموتون بالاكتئاب بالأمراض النفسية، والذين ماتوا بالاكتئاب والأمراض النفسية ربما يعادل الذين ماتوا بالرصاص. فقدم هذا النوع من الدورات، لكنه اشتبك مع زوجته التي كانت حاضرة في الدورة زين، وأعجب بها وتزوجها، وعندما تزوجته وجدته مختلفا عما يقول، فقالت له أعد لي أموالي أنا دفعت أموالا كثيرة في الدورة. فقال لا، إنما أنا بشر، أنا قد أخطأ يعني. فأيضا فيما بعد يعني جاءت طرق أخرى للعلاج، اللي هي يعني فن اللامبالاة لمارك مانسون مختلفة تماما. يعني جاءت هذه أيضا بعد برمجة اللغوية العصبية، والبرمجة اللغوية العصبية أبدع فيها أنتوني روبنز في كتابه أيقظ قواك الخفية، يعني هو الذي دعا إلى ما يسمى بالمشي على الجمر، من ضمن يعني تدريباته المشي على الجمر، كيف يمشي الإنسان على الجمر ولا يحرقه. هو هذه من التقنيات الطاقية، يعني كيف يحصل الإنسان إحساسه بالموجود، طبعا بتقنيات معينة جدا من ضمنها ما يسمى بالإبر الصينية وغير ذلك. طبعا الإبر الصينية نفسها منبنية على يعني فكرة الين واليانغ، ولذلك يقول أحد علماء يعني جامعة ميشيغان الأمريكية، ميشيغان، يقول هو دوغلاس اسمه، يقول ما من أحد إلا ومارس الطاوية دون أن يشعر زين، فمن ضمن ذلك الإبر الصينية ذكر. طيب، إذن هذه القضايا، نحن تشتتنا أحيانا، إذن هذه القضايا لابد أن ننتبه إليها وننظر إليها في سياقها الثقافي والحضاري والفلسفي والعقائدي، ونتعامل معها بحذر حتى
1: نعم.
0: لكن هناك تقنيات كثيرة موجودة جدا. طبعا التنمية البشرية أيضا ليس كلها سيئا، فيها أيضا جوانب جيدة، هي تطورت بعد مرور يعني بعد مرور الزمن، لكن الإنسان يحتاج ينتبه إلى أنها هل فعلا تقدم فائدة أم تقدم خداعا للنفس، أي تقدم علما حقيقيا أم تقدم علما نافعا. فيعني أن يصور الإنسان على أنه قادر، وهذا طبعا تستخدمها كثيرا ما يسمى بقانون الجذب. احنا ما تكلمنا اليوم عن قانون الجذب، وهو المصيبة التي يعني بهدلت الكثير من الشباب والفتيات، ويعتقد ان حظوظه وامنياته يمكن اجتذابها من الكون بمجرد التفكير فيها وترديدها. ولكن اعيد الإخوة الى محاضرتي في الجامعة اللي هي مفهوم يعني الخلاص،
1: نعم،
0: ويمكن أن يعودوا إلى هذه المحاضرة لأن فيها تفصيلات كثيرة، وفيها ربط أيضا بين الكثير من القضايا حتى التي يمارسها المسلمون أحيانا، حتى يعني المعالجون، يعني حتى المعالجون بالقرآن والمعالجات بالقرآن أحيانا يرتكبون هذا الخطأ عندما يقول لك

0: يقرأ هذا الورد 40 مرة أو 50 مرة، يعني هذا الرقم من أين أتيت به وبناء على أي،
1: نعم.
0: على بناء على ماذا؟ وأن هذا العلاج، اسمح لي، أنا الأصل أني أحتاج إلى ساعتين.
1: لا
0: أنت بقيت لك دقيقتان؟
1: عن الأذان العصر.
0: طيب
1: لا
0: طيب، إذا ونص نقف؟
1: نعم،
0: طيب،
1: دقيقة واحدة
0: يعني
1: الآن
0: هذا
1: باقية.
0: حتى أيضا أرضي البقية الذين يقولون، أنتم عندكم أيضا في الجوانب الإسلامية يعني ممارسة صح،
1: نعم.
0: هذا صحيح، وهي مبنية على ما يسمى بحساب الجمل، وأنا يعني فككت قضية حساب الجمل وقلت بأنها يعني جاءت بسبب أن الفينيقيين كانوا وضعوا الحروف ولم يضعوا الأرقام،
1: نعم
0: فوضعوا لكل حرف رقما، يعني فيما بعد مع تطور الزمن أصبحت هذه الأرقام مقدسة. فالسيف مثلا يمكن أن نجد السين له رقم والياء له رقم وفاء له رقم، ثم تجمع هذه الأرقام وتقسم على 4 ليعرف برجه، زين، أو عفوا ليعرف طبعه، هل هو صفراوي أم هو بلغمي أم هو جيد سوداوي أم هو دموي، أو يقسم على 12، طبعا مع حسبة معينة ليست
1: يا
0: هذه فقط، يعني أنا حتى لا تختزل القضية
1: لا
0: في هذا،
1: لا
0: أو يقسم على 12 ليعرف برجه، البرج، وهذا الموضوع فصلته أنا في المحاضرة ويمكن الناس أن يعودوا إليه. أحيانا المعالج يقول لك اقرأ هذا يعني 70 مرة، أو ردد هذا الاسم 2000 مرة. طيب منين جبت 2000 أنت؟ جايبينها من حساب الجمل، جيد،
1: نعم
0: أو من تجربته الذاتية، وهذه التجربة الذاتية قد تنجح معك ولا تنجح مع غيرك.
1: نعم
0: ولهذا أنا أقول لك هنا ما يسمى بالبلاسيبو، وأن العقل يركز على نجاح واحد بس في نصف دقيقة،
1: لا
0: لأن هذا الشخص أحيانا هذه تنجح مع شخص وتخفق مع مئات الأشخاص، إذن الحقيقة أنها ليست علمية.
1: نعم، نحن إن شاء الله بنرجع للمستمعين بعد أذان العصر وبنختم مع مجموعة من أسئلتهم.
0: بعدنا نرجع إن شاء
1: نعم
0: الله.
1: لا نرجع،
0: طيب.
1: نعم نروح لأذان العصر ونرجع إن
0: طيب.
1: شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعينا، نحن أمام يعني عدة دقائق إن شاء الله سنحاول أن نختار بعض الأسئلة التي لم تتكرر يعني أثناء الحوار. دكتور، من الجيد الإشارة إلى بعض ربما القصص أو الحالات التي ربما وقفت عليها أو سمعنا عنها، وحتى بعض مستمعينا يمكن شاركونا. يبدأ الموضوع وكأنه تجربة لهذا النوع من العلاجات، خاصة أنه يأخذ هذه الصبغة العصرية الحداثية، ولكن بعد ذلك تكون هناك متاهات كثيرة، لأنه في مراحل لمثل هذا العلاج ومثل هذه الممارسات، وبعدها تلامس الحياة الأسرية والاجتماعية لهذا الفرد، لأنه تطلب منه كثير من الممارسات أن يعملها. تتطور الأمور لاحقاً أن تتفكك مثل هذه العلاقات، لأنها تربط برحلة العلاج. والمؤسف جدا دكتور أن الانتباه يكون متأخر جدا، يعني بعد ما ضاعت كثير من الجوانب وهكذا. فمن الجيد أن نحن نقدم يعني هذه الرسالة حتى ينتبه، يعني ربما هناك من بدأ في رحلة التجربة، صح التعبير؟ نعم
1: فعلا. أنا قبل ذلك أريد أن أنبه على أمرين. أنا اليوم أنا لم أتمكن بعد إلى الآن من من من تقديم التفكيك الفلسفي لخلفيات هذه الأساليب العلاجية، لكن أحيل إلى المحاضرة مفهوم الخلاص بين الغيب والمادة الذي ألقيته جامعة السلطان قابوس، وإن كان مقتضبا يعني إن كان مختصرا، لكن ممكن أن يقرأ كتاب لفوز الكردي وهي دكتورة في المملكة العربية السعودية، لها رسالتان يعني في هذا الجانب، وهو أثر الفلسفة يعني الشرقية على أنواع هذه العلاجات، وكتاب قيم ورائع جدا. والتنبيه الثاني أنني عندما ذكرت موضوع أحيانا عندما يطالب بعض المعالجين بترديد آيات أو كلمات معينة، وعلى أساس ذلك تنشأ جروبات أو نقول مجموعات نسائية جيد للعلاج والاستشفاء، فتطرح آيات مثلا للتأمل، ولكن بصورة هي أشبه بالصورة الطاقية، إذ إنه بعد التأمل في هذه الآيات أو تردادها على غرار المانترا، فإن لابد للمرأة أن تشعر بأن شلالا من النور ينزل إليها، وأن هذا النور يدخل في جسمها ويتشظى في كل أرجاء البيت. كل هذه الممارسات هي أساسا هي إعادة إنتاج لعلوم الطاقة، ولكن بطريقة إسلامية. جيد. وأنا أنبه النساء اللواتي يشتركن في هذه المجموعات ويدعون إلى التأمل أو ترداد الكلمات أو الآيات أو أسماء الله الحسنى بهذه الصورة، في مقابل أن تحصل أو تتخيل أو تتأمل أن النور ينزل إلى جسمها، وأن شيئا ما سيتغير في حياتها وفي البيت. هذه مبنية على هذا النوع من العلوم، هي محاولة إعادة إسلامية أو ما يسمونها بالأسلمة. جيد. الأمر الآخر أن بعض هذه المجموعات للأسف الشديد تدخلت في القضايا الاجتماعية وتوغلت فيها بشكل لافت، لأن بعض هذه الأساليب العلاجية المشكلة تكمن أين؟ تكمن أن الإنسان يطرح كل مشكلاته في هذه المجموعات ويعتقد أنها تمتلك العصا السحرية، وأنها تمتلك الحل المطلق والحل الأخير لقضاياه ومشكلاته الاجتماعية. فتأتي الزوجة مثلا لتطرح مشكلتها أو مشكلاتها في هذه المجموعة أو مع معالجة معينة، ولا تجد تلك المعالجة بناء على خلفياتها العقائدية والفلسفية سواء علمت بذلك أو لم تعلم، إلا أن تقول لها بأن هناك مشكلة في الطاقة، مشكلة في طاقتك مع طاقة الزوج، طاقتك منخفضة وطاقة الزوج عالية أو العكس، فأنتما محتاجان إلى إما الانفصال لأن الطاقة غير منسجمة مع بعضها، طاقتك تنتمي إلى الإيجابية وطاقته تنتمي إلى السلبية، أي عندك الين وعنده اليانغ. جيد. أو اليانغ. وإما أنك لديك حرارة ولديه برودة، أو أن لديك حركة ولديه سكون، فهذه تقنية الين واليانغ، فتدفعها فعلا إلى الاعتقاد بأن زوجها هذا أو شريك حياتها لا ينسجم معها، وأن الاستمرار أكثر من هذا سيؤدي إلى الاشتعال. جيد. وعدم الاستقرار. فأي نوع من هذا العلاج يتدخل في الحياة الاجتماعية ويبني العلاقة بين الزوجين على أساس أو أحد أسس علم الطاقة، فإنه علم زائف وعلم إجرامي إن صح التعبير، لأنه يؤدي إلى فصل هذه العائلات عن بعضها، إلى تقديم حلول زائفة، إلى تقديم معتقدات وخلفيات فلسفية قديمة تجاوزها الزمن بمسافات واسعة. فإذا لابد من الانتباه لهذا الأمر. والمرأة تلقى أولا تعتصم بالله تعالى وتسأله التوفيق وتسأله أن يعينها على حل مشكلاتها، ثم تنظر بعد ذلك في الأسباب الواقعية والموضوعية للمشكلة. هناك أسباب ظاهرة يمكن معالجتها، ولا تلجأ إلى هذه العلوم الزائفة أو الخرافات إن صح التعبير، وإنما تلجأ إلى الله تعالى أولا، ثم إلى الأسباب الموضوعية التي تساعدها في الوصول إلى الحل. وهناك مراكز، مراكز الأسرة السعيدة، ومراكز قادرة فعلا أن تقدم حلا. وأريد أن أنبه أيضا على أمر آخر، وهو أن ليس كل إنسان قادرا على أن يحل المشكلات العائلية. أحيانا يعني يتم اللجوء إلى شخصية متدينة مثلا، أو لمجرد أنها متخصصة في العلوم الشرعية، فيبدأ الإنسان يطرح مشكلاته العائلية أمامه. نعم، إن كانت الإجابة هي عبارة عن قواعد عامة أن هذا هو الصحيح وهو هذا الخطأ وهذا هو الحكم الشرعي، فهذا جيد. أما إن كان هناك الدخول في تخصص ليس من تخصصه، أي لم يقرأ في علم النفس النمو، لا في علم النفس التربية، ولا في علم النفس الاجتماع، ولا في علم النفس السلوك جيد، فكيف يقدم يعني علاجا للآخرين أو يعني حلا لمشكلات الآخرين؟ هذه مشكلة معقدة.
0: نعم.
1: هي محتاجة إلى متخصصين في علم الاجتماع، في علم التربية، في علم النفس، يعني بفروعها المختلفة. الآن علم النفس يعني له فروع مختلفة، وعلم النفس أساسا أيضا فيه مدارس، يعني لو تحدثت عن مدارسه لطالبي الأمر. فإذا لابد من الانتباه، أولا أعود إلى الله، ثم أنتقل إلى المتخصص في هذا المجال الذي يعتمد على الحقائق العلمية التي يمكن محاكمتها ولديها معيار يمكن العودة إليها ومبرهنة علميا، حتى أحصل على الإجابة إن شاء الله.
0: إذا استطعت أن أحصل على إجابة في دقيقة واحدة سيكون أمرا جيدا. من مصلحة من انتشار هذه الممارسات وما يطلق عليها بالعلاج بالطاقة؟ لأنه في زيادة في عدد المعالجين أو من يصفون نفسهم بأنهم معالجين، كذلك في زيادة من يلجأ إلى مثل هذه العلاجات. هل هناك من وجهة نظرك مصلحة معينة في انتشار هذا النوع من العلاجات أو توصف أنها علاجات الطاقة؟
1: على كل حال، هو ترى كما قلت لك هناك نوع من المثاقفة يعني والاستفادة من ما هو مطروح في العالم. عندنا نحن نواجه شيء اسمه العولمة. العولمة هو عبور هذه الثقافات من غير اعتبار للحدود الجغرافية والسياسية، ومن غير اعتبار حتى للحدود الثقافية. فالمجتمعات منفعلة مع بعضها، وما يمارس اليوم في أمريكا أو في أوروبا يمارس في غيرها من البلدان، وسواء كان ذلك على مستوى وسائل العلاج أو على مستوى الثقافة العامة أو على مستوى شبكات التواصل. أصبح العالم كما يقولون قرية صغيرة، والعولمة لها آثار سلبية كبيرة، لأنها تفرض نموذجا ثقافيا واحدا يصل إلى الناس على أنه علمي. فانتشار هذه المراكز العلاجية له هدفان. الهدف الأول هو الهدف النفعي المادي، لأن العوائد المادية منه كبيرة جدا. أنا أتصور أن بعض جلسات العلاج يعني تأخذ 400 ريال، يعني وهذا مبلغ مبالغ فيه، وتقدم فيه تقنيات زائفة. مثلا كان يعطى سماعة يستمع إليها بتقنية معينة، يعني التردد يكون 432 وليس 440، أو التردد 369 كما قال تسلا، وأنا ذكرت هذا في المحاضرة. تسلا أحد الذين دعوا إلى الإيمان يعني قداسة الأرقام. جيد. أو يعني يعطى علاجا بالريكي، يعني بتحريك اليد، وذكرت أنا في المحاضرة أشياء كثيرة من هذا النوع. فهذه أحيانا هذه المراكز الهدفها مادي، لكنها تستخدم هذه التقنيات الموجودة في العالم. أي أنك تجد مثلها في أوروبا، تجد مثلها في الصين، تجد مثلها في الهند. هذه العولمة الانتشار. الهدف الثاني هو الجهل، سواء كان جهل المعالج أم جهل المعالج. جيد. أنا أتحدى أن الكثير من الذين يمارسون هذا النوع من العلاج أنهم يعرفون أسسها العقائدية والفلسفية. هم لا يعرفون ذلك، إنما هم يأخذونها كمنتج ويمارسونها. ولا أشك أيضا أنهم عندما يعلمونها سيمتنعون عنها. المؤمن دائما يعني رجاع إلى الله جيد، ويؤنب نفسه ويلومها. والمعالج هو يرى بأنها مصطلحات علمية، ذبذبة، طاقة، فيزياء،
0: ترددات،
1: جيد، فينبهر بهذه المصطلحات العلمية فيندمج فيها ويتمثلها للأسف الشديد.
0: إذن هذه دعوة للمراجعة والتأمل في مثل هذه الممارسات وأبعادها الفلسفية والعقائدية. الدكتور سيف بن سالم الهادي، الأخصائي والخبير الأكاديمي والخبير الإعلامي، شكرا جزيلا لك، شاكرين لك هذه المساحة من وقتك، والوقت ما شاء الله مر يعني سريع جدا.
1: جزاك الله خير استاذ عبد الله، بارك الله فيك. فعلا هو الموضوع يحتاج اكثر من
0: يحتاج
1: هذا الوقت، ولكن اظن ان ما قدمناه بلباقتك وحسن ادارتك يكفي ان شاء الله.
0: جزاك الله خير، شكرا جزيلا. اذا مستمعينا، فاصل قصير ونعود معكم الى فقره اقلام.

0: أقلام.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نذهب مباشرة إلى فقرة أقلام وحديثنا اليوم عن مقال المنشاوي منبعثا من أرشيف النسيان للدكتورة حصة بنت عبد الله البادي أكاديمية وكاتبة. هذا المقال منشور على جريدة عمان. أهلا وسهلا بك دكتورة.
2: أهلا وسهلا بكم، شكرا لهذه الفسحة للحديث حول المقالة.
1: حياك الله، سعيدين بأن تكوني ضيفتنا في فقرة أقلام، ونتحدث اليوم عن مقال المنشاوي منبعثا من أرشيف النسيان، ويبدو أنه اكتشاف هذا الكنز من التسجيلات لفتك دكتورة لكتابة هذا المقال. نتحدث مع المستمعين عن أهم ما جاء فيه.
2: في الحقيقة ما لفتني الكثير من الأشياء، من بينها هذا الاتصال بين المبدع وجمهوره حتى بعد تتابع أجيال من هؤلاء المتابعين والمعجبين بهذا الصوت، صوت القارئ الجميل لطوال هذه العقود من الزمن، أن يبقى هذا الجمهور متصلا مترقبا لأي شيء يصدر عن هذا المبدع حتى بعد وفاته، وأن تخرج هذه التسجيلات الآن. هنالك أكثر من علامة تعجب تتعلق حول اتصال تراكمية الإبداع حول المؤسسة وإمكانية أن يقصى أو يهمش عمل إبداعي بهذا الحجم لمبدع كالشيخ محمد صديق المنشاوي بهذه الطريقة.
1: دكتورة لو أقاطعك، ما رأيك أن نخبر المستمعين بالقصة نفسها؟ يمكن البعض ما قرأ عن الحادثة هذه.
2: طيب، في الستينيات كان أبرز القراء في مصر ثلاثة كما يعلم ربما الكثير منا، كان أحدهم الشيخ محمد صديق المنشاوي وعبد الباسط عبد الصمد ومصطفى إسماعيل، وهؤلاء الثلاثة كانوا قد أثبتوا حضورهم كقراء للقرآن الكريم ليس على مستوى مصر وحسب، وإنما على مستوى العالم الإسلامي أجمع. قام الشيخ المنشاوي بطلب من الإذاعة المصرية بتسجيل ختمة كاملة للقرآن الكريم. هذه الختمة عرضت على لجنة مختصة، وأجازت اللجنة المختصة هذه الختمة وبدأت الإذاعة المصرية في إذاعتها فعلا. قام بعدها الشيخ المنشاوي بإعادة الاستماع للتسجيلات التي قدمها في أشرطة مختلفة لأجزاء القرآن الكريم، وأدرك بأنه يستطيع أن يقدم عملا أفضل في 32 شريطا منها، فعرض الأمر على الإذاعة المصرية ووضعت يعني بعض التحديات مثل التحدي المالي، لأن هنالك لجنة ينبغي أن يعرض عليها الأمر مرة أخرى، خصوصا أن العمل السابق قد أجيز، ولكن عدم رضاه عن هذه الأجزاء جعله يبادر ويعرض أن تكون رسوم هذه اللجنة على نفقته الخاصة، وأن ليس على الإذاعة إلا أن تطلب هذه اللجنة بعد أن يستوفي هو إعادة هذه التسجيلات في 32 شريطا. قام بذلك وسلمها للجنة، واللجنة أجازتها للمرة الثانية. ثم بعد ذلك، بعدها بعامين، توفي الشيخ المنشاوي ولم تجد هذه التسجيلات دربها لأذان المستمعين لا في مصر ولا في العالم الإسلامي، وبقيت التسجيلات القديمة هي المعتمدة. بعد 60 عام من هذا الحدث، وبعد وفاة المنشاوي وهو عمره لم يتجاوز 50 عاما، ولم يكد يبتهج أو يفرح بجنى العمل الذي وضعه، ويشاء الله أن هذا العمل لا يضيع، وأن تخرج هذه التسجيلات بعد 6 عقود من أرشيف الإذاعة المصرية لتذاع مرة أخرى، وطبعا مع التجويد الحاصل الآن في التكنولوجيا الحديثة في تجويد الصوت، يعني وصلت هذه التسجيلات بكفاءة عالية يعني صوتيا إلى الجمهور المترقب لأي شيء قد يصدر عن الشيخ المنشاوي.
1: نعم، هناك مجموعة من من الدروس التي نستخلصها من هذه القصة، ويمكن تطرقتي لها دكتورة في المقال.
2: طبعا أهم الدروس نأخذ اليوم بكثرة المتابعين وكثرة المعجبين، ربما كانوا من القريبين أو من البعيدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويصل بعض المبدعين إلى مرحلة من الغرور، يعتقد معها أنه إذا حقق هذا العدد من المتابعين أو المعجبين بأنه قد وصل مبلغا لا خطأ بعده ولا قصور. يعلمنا درس الشيخ محمد صديق المنشاوي، وهو المتحقق في وقته، لم يكن قارئا مبتدئا، كان أحد أهم قراء مصر في تلك المرحلة. ورغم ذلك وبعد إجازة اللجنة المختصة، وليس معجبين أو متابعين أو أقارب، إلا أنه لم يرضى عن هذا التحكيم، ووجد أنه يملك أن يجود العمل بطريقة أفضل، فحكم نقده الذاتي على إبداعه ليصل به إلى مرحلة يعتقد بأنها أقرب إلى الكمال، ولن يصل إلى الكمال أحد. في أمر آخر أيضا، استعداده الذاتي بأن يدفع من جيبه ومن جهده، يقدم كل ذلك في مقابل تجويد العمل، أيضا هذا درس آخر للمبدعين، أن لا تنتظر المؤسسة دائما كي تقدم لك الدعم. أحيانا بعض الإبداعات تستحق أن يسعى لها المبدع، حتى لو بذل في سبيلها ماديا أو عقليا أو حتى نفسيا الكثير مما يملك، حتى تجد طريقها ولو بعد حين إلى التلقي والجمهور.
1: نعم، التقييم الذاتي أمر ملفت للغاية يعني دكتورة من المنشاوي، لأنه يعني أنت أحيانا تكتفي بالإشادات والمديح الذي تتلقاه
2: صحيح،
1: وتتغافل عن تقييمك لذاتك، لكن يبدو أن الإنسان هو أفضل مرجع لذاته في تقييمها وتقييم ما تسعى إليه من جودة وكفاءة.
2: صحيح، صحيح، لا بد من ذلك، لا بد أن يكون الناقد الأول داخل المبدع. قيل قديما بأن يعني الشعراء القدماء كانوا يرون بأن القصيدة الحقيقية تبدأ حين ينتهي الشاعر من كتابتها، وكذلك ديدن المبدعين جميعا، ينبغي أن يكون أن يدرك المبدع المخلص أن العمل لا ينتهي بمجرد أن تضع المسودة الأولى جانبا، ولكن في الحقيقة أن لا ينتهي هناك، ولكنه يبتدئ ليبدأ التنقيح والتجويد كي تصل إلى درجة عالية من الإبداع. إذا كنت تستطيع أن تقدم هذه الدرجة البسيطة وتلاقي كل هذا الاحتفاء من الجمهور، فحري بك كمبدع مخلص أن تتناول عملك بنظرة ناقدة ذاتيا تصل به إلى مستويات أعلى،
1: نعم، سؤالنا الآن.
2: لكي يبقى زمنا أطول، ولكي يعني يبقى خالدا إذا كان هذا ما تطلبه.
1: نعم، سؤالنا الأخير لك دكتورة، نظرا لضيق الوقت، تقدير الإبداع والمبدعين، يعني كيف لهذه التسجيلات أن تبقى كل هذه السنوات، كل هذه العقود من الزمن حبيسة الأدراج؟ درس يعني يمكن لجميع
2: بالحسرة،
1: المؤسسات. نعم
2: نعم، هذا الأمر يعني تتضمنه حسرة عظيمة، في أن أولا بعيدا عن تقدير الشيخ المنشاوي لم يكن قارئا عاديا، ورغم ذلك تعرض إلى هذا التهميش، فكيف سيمكننا الحديث عن مبدعين مبتدئين ربما، أو أنهم في وسط الطريق يريدون من المؤسسة أن تكون حاضنة وأن تكون على الأقل بوابة لمرور أعمالهم وإبداعهم إلى الجمهور وإلى التلقي أيا كان عنوان هذا الإبداع. فكيف يمكن أن ننظر اليوم إلى أرشيف المؤسسات مع هذه القصة للشيخ المنشاوي؟ يمكننا أن نسترجع الكثير من قصص التهميش والإقصاء والنسيان، بعضها متعمدا، قد يكون متعمدا، والبعض وأكثرها ربما ناتج عن تقصير أو إهمال، ولكن ينبغي أن تلتفت المؤسسة إلى نتيجة ما قد يصل إليه هذا الإهمال، بعيدا حتى عن ظلم المباشر لهذا المبدع، حرمان الجمهور ومساحة التلقي من هذا الإبداع الذي قد يكون في وقته أقوى وأكثر اتصالا بالجمهور وبالفائدة وبتحقق الفائدة، لأن ليس كل الأعمال صالحة لتبقى بعد 6 عقود، بعض الأعمال تنتهي جدواها بمرور سنوات محددة أو حتى ربما أشهر مع هذا التسارع فيه. فيعني إحنا محظوظين اليوم بأن هذه المؤسسة وجدت هذه التسجيلات واستطاعت أن تعيدها إلى الحياة مرة أخرى، وربما الكثير من الأعمال المبدعة ما زالت حبيسة أدراج الأرشيف في مؤسسات مختلفة، وربما لن تجد طريقها إلى هذا النور
1: نعم
2: الذي بلغه الشيخ المنشاوي اليوم.
1: نعم شكرا جزيلا لك دكتورة حصة، وسعداء في متابعة مقالاتك على صفحات جريدة عمان، ونتطلع إن شاء الله إلى متابعة المقالات القادمة بإذن الله.
2: شكرا لكم على تأسيس هذا الوعي الفكري عبر الاهتمام بالأقلام العمانية، شاكرة لكم هذه الفرصة.
1: شكرا
2: شكرا.
1: جزيلا دكتورة حصة بنت عبد الله البادي، أكاديمية وكاتبة، تابعنا مقالها المنشاوي منبعثا من أرشيف النسيان. بهذه الفقرة مستمعينا ومتابعينا وصلنا معكم إلى نهاية برنامجنا اليوم في استديو الظهيرة. تقبلوا منا أجمل التحايا في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي المهلب العمري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. في أمان الله.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية.
1: أهلا بكم. وفي أبرز عناوينها:
0: الولايات المتحدة تشن غارات جوية على إيران ردا على إسقاط مروحية، وطهران تؤكد أن تكرار الهجمات يعرقل الجهود الدبلوماسية مع واشنطن.
1: روسيا وبيلاروس تحذران الدول الغربية في حال تعرضتا للخطر وتصاعد القصف المتبادل بين موسكو وكييف.
0: مركز عمان للتحكيم التجاري يستعرض قواعد التحكيم المعدلة ويدشن هويته المؤسسية الجديدة.
1: أكثر من 183 مليون ريال عماني إجمالي قيمة مشروعات الخطة الخمسية العاشرة في محافظة شمال الشرقية.
0: قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن منظومات الدفاع تصدت لأهداف جوية معادية، فيما ذكرت مملكة البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيرة. كما أعلنت أنظمة الدفاع الجوي الأردنية أنها اعترضت وأسقطت 5 صواريخ على منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء، مشيرة إلى أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.
1: شنت الولايات المتحدة ضربات متعددة على إيران رداً على إسقاط طهران مروحية أمريكية من طراز أباتشي خلال تنفيذها دورية في المنطقة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أن الرد يجب أن يكون قوياً جداً على إسقاط المروحية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط خلال يومين أو 3 أيام.
0: من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لا يمكن أن تتقدم في ظل ما وصفه بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار. وأضاف بقائي أن إسرائيل تضر بالعملية الدبلوماسية أيضا من خلال تواصل الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان.
1: وفي لبنان أيضا قتل وأصيب العشرات في غارات إسرائيلية على عدد من المدن والبلدات، مع توجيه إسرائيل إنذارا بوجوب إخلاء مدينة صور بشكل كامل. وفي الأراضي الفلسطينية يواصل الاحتلال انتهاكاته في ظل مخاوف تل أبيب من تجدد القتال مع إيران.
2: تشهد إسرائيل حالة تأهب تحسبا من هجمات إيرانية عقب الهجمات الأمريكية على إيران. وبطلب من حكومة بنيامين نتنياهو صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على استدعاء 280 ألف عنصر من قوات الاحتياط، ورغم ذلك يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته جنوب لبنان. الغارات الجوية تتوالى وتتكثف على بلدات ومدن في الجنوب، وأعلن عن سقوط شهداء، 6 منهم في قرية طردبة واثنان في قرية صديقين. ووجه جيش الاحتلال أوامر جديدة لإخلاء بلدات جنوبية. الغارات الإسرائيلية تترافق مع مسعى لتقدم القوات البرية في العمق اللبناني، لكن الأمر ليس سهلا، فعناصر حزب الله يواصلون استهداف تجمعات الجنود والآليات بصواريخ نوعية، كما في بلدتي يحمر الشقيف والبياضة. إسرائيل تحاول فرض واقع فصل جبهتي إيران ولبنان مع العمل لإعادة رسم منطقة الجنوب اللبناني وفق رؤية مشابهة لما فعلته في غزة عبر إقامة منطقة عازلة في الجنوب يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في إطار التوسع الاستعماري من جهة، وتقديم مستوى أعلى من الحماية لسكان المستوطنات الشمالية لإسرائيل من جهة أخرى. وكعادتها تستغل إسرائيل كل فرصة لتمرير اعتداءات أوسع في الأراضي الفلسطينية، مستغلة الانشغال والقلق العالمي من احتمال توسع المواجهة الإيرانية الأمريكية. في القدس المحتلة اقتحم جنود الاحتلال بلدة العيسوية وهدموا معملا لمواد البناء في بلدة جبل المكبر مع استمرار المساس بحرمة المسجد الأقصى. أما الضفة الغربية فتشهد دفع جيش الاحتلال تعزيزات عسكرية إلى مخيم نور شمس قرب مدينة طول كرم، وأقام الجيش بؤرة استيطان على جبل عبال في نابلس، إضافة لإقامة موقع عسكري شرق مدينة جنين. العديد من بلدات ومدن الضفة شهدت اقتحامات إسرائيلية اعتقل خلالها الجيش شباناً. في سياق ذي صلة، أكد تقرير لمنظمة العفو الدولية أمنيسي تنفيذ السلطات الإسرائيلية تطهيراً عرقياً ممنهجاً في الضفة لتسريع مخطط الضم. أما قطاع غزة فكان على موعد مع مناورة عسكرية إسرائيلية مفاجئة في محيطه، وتعتمد المناورة على سيناريو مماثل للسابع من أكتوبر. صحيفة هارتس الإسرائيلية أفادت بمصادقة رئيس أركان الجيش يائيل زمير على خطط عملياتية لهجمات برية في غزة، ما يتقاطع مع أنباء عن استعداد الجيش القتالي الموسع في غزة. تحرك ميداني يتصادم مع مساعي الوسطاء للتقدم باتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل لا توقف هجماتها في غزة، فأعلن عن شهيد متأثر بجروحه في قصف سابق، وأصيب آخرون في عدة مناطق جراء إطلاق نار من مروحيات وآليات إلى جانب القصف الجوي والمدفعي. كما ينفذ الجيش عمليات نسف على امتداد الحدود الشرقية للقطاع الذي يعيش سكانه أوضاعا إنسانية متردية بفعل القيود الإسرائيلية. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان بلغت حدا يهدد تركيا أيضا، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي يشكل تهديدا للعالم كله ويجب وقفه. وفي كلمة له أمام البرلمان أشار أردوغان إلى وجود مبادرات خبيثة تقودها إسرائيل لزعزعة استقرار منطقة البحر المتوسط، مؤكدا على أن رد أنقرة على أي تحركات تنتهك حقوق الأتراك والقبارصة الأتراك سيكون واضحا وقويا.
1: في تحذير مباشر للدول الغربية، أعلنت موسكو ومينسك أنهما ستستخدمان السلاح النووي في حال تعرضت دولتهما للخطر وسط استمرار حشد حلف الناتو قواته قرب حدود روسيا وبيلاروس. يأتي ذلك في الوقت الذي يستعر فيه القصف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا بالمسيرات والصواريخ مع معطيات كبيرة عن خسائر من الطرفين.
3: أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو ومينسك مستعدتان لضمان أمن دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا حتى باستخدام الأسلحة النووية. جاء ذلك على لسان ميخائيل غالوزين نائب وزير الخارجية الروسية في تصريح لصحيفة الإزفيستيا، حيث أوضح أن تطويرا واسعا يجري لآليات التنسيق والتعاون بين القوات والأجهزة الأمنية بين البلدين عبر تحديث مستمر، مؤكدا في غضون ذلك أن البلدين بحالة تأهب وجاهزية دائمة لتفعيل كافة الوسائل والإمكانيات بما في ذلك الأسلحة النووية لحماية دولة الاتحاد وضمان استقرارها. وأشار الدبلوماسي الروسي إلى التحشيد العسكري المستمر لقوات الناتو قرب حدود روسيا وبيلاروسيا، معتبرا إياه استفزازا استعراضيا. أجدر بالذكر أن حلف شمال الأطلسي

0: فعلية من الأسلحة الاستراتيجية. على الصعيد الميداني، أحرزت القوات الروسية بعض التقدم في مناطق زاباروجيا والسومي والليمان وباكروفسكي، ويشار بهذا الصدد إلى الخراب الكبير الذي أحدثه القصف الروسي على كييف بالصواريخ الحديثة، وخاصة كنجال الفرد صوتي والمجنحة ذات الارتفاع المنخفض، والتي لا تستطيع قوات الدفاع الجوي الأوكرانية ولا حتى منظومات باتريوت التصدي لها. حيث يشير الخبير العسكري الأمريكي هوجر أن موسكو أطلقت قبل يومين 9 صواريخ نحو كييف أصابت جميعها أهدافها، ولم يتم إسقاط أي واحد منها. في غضون ذلك، تحرز القوات الأوكرانية نجاحات نوعية في استخدام مسيراتها بعيدة المدى في قصف منشآت الطاقة الروسية، كما أعلنت كييف أن قواتها تمكنت من تحييد قرابة 1400 عسكري روسي، إلى جانب تدمير 75 منظومة مدفعية وأربع راجمات صواريخ وتسع مدرعات ودبابات، وكل ذلك خلال 24 ساعة حسب الأركان الأوكرانية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: أفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق بتزايد الهجمات في إقليم دارفور السوداني، والتي تستهدف الجسور والطرق وغيرها من البنى الأساسية الحيوية، ما يؤثر سلبا على عمليات توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين. كما أشار فرحان حق إلى التقارير التي أفادت بوقوع انفجارات في ولاية غرب دارفور استهدفت جسرا يربط المناطق القريبة من الحدود مع تشاد، والذي يشكل ممرا حيويا لحركة النقل التجاري والإمدادات الإنسانية إلى دارفور.
2: قالت باكستان إن الجيش شن هجمات على مخابئ لمسلحين على الحدود الأفغانية، بما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا منهم. وكانت السلطات الأفغانية قد ذكرت في وقت سابق إن الضربات التي وقعت في 3 أقاليم أسفرت عن مقتل 13 مدنيا، من بينهم 11 طفلا، في تجدد لمواجهة عسكرية أودت بحياة المئات هذا العام، بعدما اتفق البلدان على وقف هش لإطلاق النار في مارس الماضي.
1: دشنت المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية مركز اللياقة الطبية بمستشفى المدينة الطبية مسقط، الذي يعد إضافة نوعية تعزز من منظومة الفحوصات الطبية الخاصة بالتجنيد والتوظيف، بما يواكب أفضل الممارسات الطبية والإدارية المعتمدة، ويحقق أعلى مستويات الجاهزية الطبية والدقة والكفاءة، كما جاء تدشينه ليكون منصة متكاملة وموحدة تدار وفق منهجية علمية دقيقة تسخر لها الإمكانات البشرية والفنية اللازمة.
2: شاركت وزارة الصحة في أعمال الاجتماع الإقليمي 40 للجنة الإقليمية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال بمنظمة الصحة العالمية، الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. واستعرض الاجتماع التقارير السنوية لدول إقليم شرق المتوسط وتقييمها ومناقشة التحديات التي تواجه برامج استئصال شلل الأطفال. وأكد الاجتماع على استمرار خلو سلطنة عمان من مرض شلل الأطفال لأكثر من 3 عقود متتالية، وكذلك التزامها في تعزيز برامج التحصين والرصد الوبائي بما يضمن استدامة هذا الإنجاز الوطني وحماية المجتمع من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
1: نجح مستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية في توطين وإجراء أول عملية لزراعة جهاز التحكم البولي الاصطناعي للرجال في سلطنة عمان، ويعد هذا التدخل أحد العلاجات المتقدمة لحالة السلس البولي الشديد لدى الرجال، ويتطلب مستوى عاليا من الدقة الجراحية والخبرة التخصصية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والاستفادة من خيارات علاجية متقدمة داخل سلطنة عمان.
2: نظمت وزارة التعليم بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس حلقة عمل بعنوان دعم الابتكار الاجتماعي في مدن التعلم، هدفت إلى تعزيز الوعي بمفهوم الابتكار الاجتماعي وأهميته في تطوير المجتمعات المحلية، إضافة إلى استعراض الممارسات والتجارب الرائدة في هذا المجال وتمكين المشاركين من تصميم مبادرات ومشروعات مبتكرة تسهم في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

0: الاقتصادية والبيئية.
1: وتضمنت الحلقة عددا من أوراق العمل تمحورت حول التعريف بشبكة اليونسكو العالمية بمدن التعلم واستعراض تجربة المدن العمانية المنضمة لهذه الشبكة ودورها في بناء المجتمعات الأكثر استدامة وشمولا بجانب دعم ريادة الأعمال الاجتماعية.
0: يبدأ غدا أكثر من 65 ألف طالب وطالبة أداء اختبارات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الثاني ب 372 مركزا امتحانيا. واستكملت وزارة التعليم جميع الإجراءات التنظيمية والفنية لسير الامتحانات في مختلف المديريات التعليمية بالمحافظات.
2: ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون اختبارات الدبلوم العام وطلبة الصف الثاني عشر في مختلف محافظات سلطنة عمان، يعيشون حالة من التركيز والتحضير المكثف بين المراجعة الجماعية في المكتبات والجلسات الفردية في المنازل. وتحدثت شيخة بنت أحمد السلطي ولية أمر عن طريقة المراجعة لأبنائنا الطلبة.
3: التحضير الكتابي هذا يساعد الطالب على عملية تخزين المعلومات وحفظ المفاهيم والمصطلحات بصورة أفضل واسترجاعها عند وقتها. كذلك لابد على نركز أيضا على مسألة التدريب على الاختبارات السابقة. لابد للطالب أن يتدرب على طبيعة الأسئلة وطبيعة الورقة الامتحانية بالرجوع إلى اختبارات سابقة.
2: هؤلاء الطلبة قد وضعوا خطة زمنية محكمة بحيث ينهون كل مادة قبل موعدها بفترة، والتركيز على حل نماذج الاختبارات السابقة التي وفرتها وزارة التعليم عبر منصة مدرستي. ولم تغفل الأسر عن توفير البيئة الداعمة، فإلى جانب الجهد الذاتي يتحمل الأهل جزءا من تخفيف التوتر النفسي، فيما ذكر الأستاذ سعيد بن سليمان الظفري رئيس قسم علم النفس بكلية التربية علم النفس التربوي بجامعة السلطان قابوس عن بث الإيجابية بنفوس الأبناء قبل بدء الامتحانات.
4: نقطة مهمة جدا، لابد أن نكون إيجابيين، نبث الأفكار الإيجابية ونعزز ثقة الطالب بنفسه. هذا طبعا بعد التوكل على الله وتصحيح العلاقة بالله سبحانه وتعالى، بحيث يكون هذا الطالب مرتبط بالله، مرتبط بأسرته، مرتبط بذاته، لديه وعي بأهدافه ولديه وعي بالاستراتيجيات الفاعلة التي يمكن أن تساعده في تحقيق أهدافه.
2: ولي الأمر يحاول تهيئة الأجواء الهادئة لهم وتخفيف الضغوط والتأكيد على أن النجاح ليس غاية بحد ذاتها، بل إن العبرة بالاجتهاد والصبر. بينما أكدت أنيسة بنت خلفان الشامسي ولية أمر أن أجواء الطمأنينة التي يفترض أن توفر للطلبة.
5: طالب يتهيئ أسريا بعدم يعني مثلا ما يكون فيه هناك ضغوطات في الأسرة، بيكون فيه مشاكل في الأسرة، فنحاول أنه نخلق جو من الطمأنينة والراحة النفسية للطالب في داخل المنزل. هذا أمر أول. الأمر الثاني طبعا أنه الطالب لما يستعد يكون هو مستعد من البداية، من بداية السنة وليس لنهاية السنة، لكن في نهاية السنة طبعا بيزيد عنده القلق والتوتر والعاطفة عنده تزيد. فماذا نحن نعمل للطالب؟ نحاول أن نهيئ له مكان.
2: وفي الوقت ذاته كثفت المدارس من جلسات الدعم النفسي والإرشاد الأكاديمي، مؤكدة أن تنظيم الوقت وأخذ قسط كاف من النوم والتغذية المتوازنة هي مفاتيح الأداء الجيد في قاعة الامتحان. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي، محافظة مسقط.
1: فترتنا الإخبارية الثانية لا زالت مستمرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الولايات المتحدة تشن غارات جوية على إيران ردا على إسقاط مروحية، وطهران تؤكد أن تكرار الهجمات يعرقل الجهود الدبلوماسية مع واشنطن.
0: روسيا وبيلاروس تحذران الدول الغربية في حال تعرضتا للخطر وتصاعد القصف المتبادل بين موسكو وكييف.
1: مركز عمان للتحكيم التجاري يستعرض قواعد التحكيم المعدلة ويدشن هويته المؤسسية الجديدة.
0: أكثر من 183 مليون ريال عماني إجمالي وقيمة مشروعات الخطة الخمسية العاشرة في محافظة شمال الشرقية.
1: استعرض مركز عمان للتحكيم التجاري قواعد التحكيم المعدلة وتدشين الهوية المؤسسية الجديدة، كما وقع على اتفاقية تصميم وتطوير لمنصة إدارة القضايا.
0: ويسعى المركز إلى تطوير منظومة التحكيم التجاري في سلطنة عمان بما يسهم في دعم بيئة الأعمال والاستثمار ويعزز ثقة القطاعين العام والخاص.
6: لتطوير منظومة التحكيم التجاري في سلطنة عمان بما يسهم في دعم بيئة الأعمال والاستثمار ويعزز ثقة القطاعين العام والخاص، دشن مركز عمان للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة عمان هويته المؤسسية الجديدة والتي تشكل نقطة تحول استراتيجية في تاريخ المركز. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
7: ما في شك أن الدور الذي يقوم به المركز خصوصا في هذا العام أصبح موجود وملاحظ، ونحن نرى أن الأعوام القادمة سيكون للمركز دور مهم في منظومة التحكيم والمنظومة القانونية. جهود المركز في الأعوام الماضية تم الإعلان عن قيمة القضايا التي تم التعامل معها الذي تزيد عن أكثر من 360 مليون دولار.
6: ويتميز التصميم الجديد للهوية بأبعاده الهندسية المتناظرة المستوحاة من العمارة العمانية الإسلامية، إذ يرمز القوس الدائري والنوافذ الأثرية في قلب الشعار إلى بوابات العدالة وقيم النزاهة، في حين يعكس التناظر الهندسي مبدأ المساواة الكاملة بين الأطراف المتنازعة، كما يعبر المزيج اللوني للشعار بين العناب الرصين والأزرق البحر العميق عن المزاوجة بين الأصالة العمانية والمعايير الحديثة للتحكيم الدولي. الدكتور خالد بن سالم السعيدي رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري:
8: بلا شك أن الهوية تعكس أولا ثقة المركز في مسيرته المستقبلية، وتعطي إيحاء باتجاه المركز نحو العالمية إن شاء الله. المركز يطمح أن يكون جاذب للمنازعات التي تنشأ على مستوى المنطقة.
6: كما استعرض مركز عمان للتحكيم التجاري قواعده الجديدة وأهمية تطويرها بما يتواكب مع المعطيات الحديثة والممارسات المتجددة في التجارة الدولية بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات وتحقيق المساواة بين أطراف النزاع وتوفير إطار مهني واضح يسهم في الوصول إلى أحكام عادلة وفق القواعد المعتمدة وما يتفق عليه الأطراف.
8: القواعد المحدثة تتناسب وما وصلت إلى أحدث التجارب العالمية في مجال التحكيم ومتمتة أعمال وإجراءات التحكيم. أدخلنا كثير من العناصر المحدثة في القواعد الجديدة، أدخلنا نظام الذكاء الاصطناعي في تحضير المطالبات، أدخلنا التحكيم المستعجل في القضايا التي تقل قيمتها عن مليون ريال عماني.
6: وعلى هامش الحفل جرى التوقيع على اتفاقية تصميم وتطوير منصة إدارة القضايا لدعم كفاءة العمل وتطوير الخدمات المقدمة، كما جرى الإعلان عن مسابقة التحكيم وأيام مسقط للتحكيم في نسختها الثانية، بالإضافة إلى عقد جلسة حوارية ناقشت عدداً من المحاور المرتبطة بواقع ومستقبل التحكيم التجاري.
1: شاركت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في اجتماعات مجلس الحبوب العالمي المنعقدة في لندن في إطار متابعة التطورات العالمية في أسواق الحبوب والسلع الغذائية الأساسية وتوقعات الإنتاج والتجارة الدولية، إضافة إلى مناقشة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد والتغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي، بما يدعم جهود سلطنة عمان في تطوير السياسات والبرامج المرتبطة بالأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
0: استعرض اللقاء الإعلامي لمحافظة شمال الشرقية أبرز المشروعات التنموية والمبادرات والبرامج المنفذة بالمحافظة الحالية والمستقبلية، وكشف اللقاء أن إجمالي قيمة هذه المشروعات تجاوز 183 مليون ريال عماني وفق الخطة الخمسية العاشرة.
9: 183 مليون ريال عماني تكلفة المشروعات الاستراتيجية المنفذة في محافظة شمال الشرقية وفق الخطة الخمسية العاشرة، والتي أعلن عنها في اللقاء الإعلامي للمحافظة لعام 2026 تحت شعار رؤية تصنع الأثر. سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية:
10: أبرز المشاريع هي مواصلة البنية الأساسية كالشوارع والمرفقات الخدمية التي تحتاجها كثير من المناطق في الولايات، بالإضافة إلى مشروع التجديد الحضري الذي له حراك مجتمعي حقيقة في كثير من الولايات، وهذه أيضا يعكس الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمؤسسات المختلفة فيها وبين المجتمع المدني. وبإذن الله تعالى أهم المشاريع التي سوف ترى النور ومستشفى نما في ولاية المضيبي، وأيضا المستشفيات الأخرى التي ستفتتح بإذن الله تعالى في إبرة وفي أيضا ولايات والمناطق الأخرى، كما سيكون هناك شوارع ازدواجية بإذن الله تقوم فيها طبعا وزارة النقل، ومشاريع تعدينية أيضا ستعلن لاحقا من وزارة الطاقة، وهذا كلها يصب في خدمة تعزيز الجانب الاقتصادي والاجتماعي والجوانب الأخرى إن شاء الله.
9: مبادرات مجتمعية ومشاريع تنموية واستثمارية شاملة استهدفتها الخطة يتم تنفيذها في المحافظة في مجالات متعددة في القطاعات الصحية والاقتصادية والسياحية والطرق وغيرها من مجالات التنمية، تحقيقا لرؤية عمان 2040 ومستهدفاتها الشاملة.
11: علي بن سعيد الرجيبي مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة شمال الشرقية. ونتطرق في هذا الملتقى على مجموعة من المشاريع التي قامت بها مديرية، منها مشاريع سكنية، مشاريع صروح، ومشاريع الأمن الغذائية المتنوعة، منها المشاريع الزراعية والمشاريع الحيوانية، وكذلك المشاريع التعدينية والمشاريع الصناعية في شتى المجالات التي تعنى بالتنمية المستدامة في هذه المحافظة.
9: تعزيز الشفافية وإبراز المنجزات التنموية وتسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبيرة والمبادرات المجتمعية هو ما شمله اللقاء الإعلامي من خلال عدد من العروض المقدمة خلال اللقاء، كما شمل رؤية المحافظة المستقبلية والمشاريع القادمة.
12: علي بن سالم الراشدي إعلامي. اللقاء فعلا يعني أوضح أن هناك تنمية فعلا تبذل في محافظة شمال الشرقية، وأن هناك العديد من المشاريع في طريقها إلى المحافظة في كل ولاياتها في الجانب الاقتصادي والسياحي والصحي، وأيضا في مجال التطوير الحضري للحارات، وأيضا في مجال العمل البلدي والتنموي، مشاريع سوف تسهم في تغيير الواقع المحافظة للأفضل.
9: مشاريع تنموية شاملة لجميع القطاعات وطموح كبير لتعزيز وتطوير مختلف مستهدفات التنمية، بما يجسد حجم الجهد المبذول والنتائج المتحققة التي أبرزها اللقاء الإعلامي لعام 2026. راشد بحميد الراشدي، إذاعة سلطنة عمان، ولاية إبرة بمحافظة شمال الشرقية.
1: نفذت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة برنامج زيارة عمل إلى المملكة المتحدة بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات ريادة الأعمال والابتكار وتنمية الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب بحث فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار والجهات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال. وفي إطار الزيارة شاركت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فعاليات أسبوع لندن للتقنية 2026 بمشاركة مستثمرين ورواد أعمال وشركات تقنية وصناع قرار من أكثر من 120 دولة، واستعرض الوفد العماني عددا من النماذج الواعدة للشركات الناشئة العمانية العاملة في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي.
0: من جانب آخر، أقامت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مبادرة بعنوان صفقة ريادة، هدفت إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الناشئة من تقديم مشروعاتهم ومنتجاتهم أمام المستثمرين والشركاء المحتملين في الدقم. وخلال هذه المبادرة قدمت 6 عروض مرئية أمام المستثمرين ورجال الأعمال بمحافظة الوسطى، وأبدت عدد من الجهات إمكانية التعاون مع هذه الأفكار وتطبيقها على أرض الواقع.
1: اختتم مركز الشباب وبناء صحار والمنطقة الحرة بصحار برنامج الاستدامة والطاقة المتجددة بمشاركة 50 شابا وشابة من خريجي التخصصات العلمية والهندسية ورواد الأعمال المهتمين بالطاقة النظيفة والاستدامة. هدف البرنامج إلى تمكين الشباب من الإلمام بأساسيات الهيدروجين وأهميته في التحول إلى قطاع طاقة وجهود إزالة الكربون وتعزيز وعيهم بمفاهيم استدامة الطاقة وكفاءة استخدامها وتكامل مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية ضمن مزيج طاقة متوازن.
0: شهدت محافظة الوسطى خلال السنوات الماضية نمواً ملحوظاً في قطاع المنشآت الإيوائية التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في دعم الحركة السياحية وتوفير تجربة متكاملة للزوار، كما برز العديد من المبادرات الشبابية والمجتمعية التي تهدف إلى الترويج للمقومات السياحية والطبيعية بالمحافظة.
13: تعد محافظة الوسطى إحدى الوجهات السياحية الواعدة في سلطنة عمان، خاصة خلال فصل الصيف وبالتزامن مع موسم خريف ظفار، لما تتميز به من تنوع طبيعي وجغرافي فريد يجمع بين الشواطئ البكر والبيئات الصحراوية والمحميات الطبيعية، إلى جانب ما تسخر به من مقومات سياحية وتراثية جعلتها محط اهتمام الزوار والمستثمرين في القطاع السياحي. وشهدت المحافظة خلال السنوات الماضية نمواً ملحوظاً في قطاع المنشآت الإيوائية التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في دعم الحركة السياحية وتوفير تجربة متكاملة للزوار، بما يتماشى مع توجهات التنمية السياحية المستدامة التي تنتهجها وزارة التراث والسياحة. وتشير البيانات إلى أن عدد المنشآت الإيوائية المرخصة بلغ 22 منشأة توفر أكثر من 700 غرفة، كما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرخصة التي تمارس هذا النشاط 15 مؤسسة. وتمثل المنشآت الإيوائية عنصراً مهماً في دعم القطاع السياحي، إذ توفر خيارات إقامة متنوعة تلبي احتياجات الزوار، سواء الباحثين عن الاستجمام أو المغامرة أو السياحة البيئية. كما تسهم هذه المنشآت في تعزيز تجربة الزائر من خلال توفير خدمات متكاملة تتناسب مع طبيعة محافظة الوسطى ومقوماتها السياحية الفريدة. من جانب آخر، برز العديد من المبادرات الشبابية والمجتمعية التي تهدف إلى الترويج للمقومات السياحية والطبيعية بالمحافظة، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال تنظيم الرحلات والفعاليات البيئية والسياحية والتطوعية. وقد أسهمت هذه المبادرات في إبراز المواقع السياحية الصحراوية والبحرية والتعريف بها بشكل واسع، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والموروث.
1: نقلت الشركة الوطنية للعبارات أكثر من 250 ألف راكب خلال العام الماضي بمتوسط يومي بلغ نحو 690 راكباً، فيما تجاوز عدد المركبات المنقولة على متن رحلاتها 64 ألف مركبة، مع شحن بضائع بإجمالي حمولة تجاوزت 27 ألف طن.
0: وتشغل الشركة أسطولاً بحرياً يضم 5 عبارات مخصصة لنقل الركاب والمركبات، إلى جانب سفينة للشحن والإنزال، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الربط البحري بين المحافظات والجزر ودعم الأنشطة السياحية والتجارية وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، إلى جانب توفير فرص العمل للكفاءات الوطنية.
1: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل دولارين واثني عشر سنتاً مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 86 دولاراً وسبعة واربعين سنتاً للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 100 دولارين للبرميل. وفي ختام هذه الفترة الإخبارية نذكر بأبرز العناوين. الولايات المتحدة تشن غارات جوية على إيران ردا على إسقاط مروحية، وطهران تؤكد أن تكرار الهجمات يعرقل الجهود الدبلوماسية مع واشنطن.
2: روسيا وبيلاروس تحذران الدول الغربية في حال تعرضتا للخطر وتصاعد القصف المتبادل بين موسكو وكييف.
1: مركز عمان للتحكيم التجاري يستعرض قواعد التحكيم المعدلة ويدشن هويته المؤسسية الجديدة.
2: أكثر من 183 مليون ريال عماني إجمالي قيمة مشروعات الخطة الخمسية العاشرة في محافظة شمال الشرقية.
1: هكذا مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الفترة الإخبارية الثانية. تقبلوا تحياتي معدي الفترة حميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة،
2: وكنا بصحبتكم في قراءة هذه الفترة إبراهيم العزري ولجين البلوشي.
1: شكرا لكم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام الذين يتابعوننا على التردد 94.4 ميجا هيرتز، نحيطكم علما أنه سيتوقف البث على هذا التردد اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء. ويمكنكم مستمعين الكرام مواصلة متابعة برامجنا على التردد 101.8 ميجا هيرتز أو عبر الموجة المتوسطة 2242 كيلو هيرتز.
0: عند 5 مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ فرضية اليوم فلسفية وفيزيائية عميقة تمس جوهر الوجود والحياة والآخرة. ماذا لو لم يخلق الله النار؟ سواء النار الكونية التي نعرفها في دنيانا أو نار الآخرة التي أعدت جزاء وعقابا.
2: هذا التساؤل يأخذنا إلى مسارين. المسار الأول هو عالم الدنيا والفيزياء. النار عنصر أساسي في تطور البشرية. لو لم توجد النار في الطبيعة لما عرف الإنسان الدفء في العصور الجليدية، ولما تمكن من طهي طعامه الذي ساعد على تطور دماغه البشري، ولما استطاع صهر المعادن لبناء الحضارة.
1: هذا صحيح، فعدم وجود النار كطاقة حرارية يعني أيضا غياب التفاعلات النووية في جوف الشمس التي هي في الأصل كرة من النار العملاقة. دون هذه الحرارة كان الكون سيغرق في ظلام دامس وبرد قارس يقضي على أي فرصة لنشوء الحياة. إذن النار في الدنيا هي عصب الطاقة والحركة.
2: ولكن لننتقل الآن إلى المسار الآخر، وهو الجانب الروحي والعقائدي والأخلاقي. ماذا لو لم يخلق الله النار الآخرة للعقاب؟ كيف سيكون سلوك البشر في الدنيا لو علموا أنه لا وجود لعذاب أو جهنم؟ هل كانت العدالة الإلهية ستكتمل في عقولنا دون جزاء رادع للظالمين؟
1: في المفهوم الفلسفي والديني، النار هي ميزان العدل الذي يرتعد منه الظالم ويطمئن به المظلوم. لو لم تكن هناك نار لضاع مفهوم الردع الأخلاقي لدى النفوس الشريرة. الطواغيت والمجرمون الذين عاثوا في الأرض فسادا وقتلوا الأبرياء دون أن ينالوا عقابهم في الدنيا، كيف سيتحقق القصاص منهم لو كان المصير النهائي لكل البشر واحدا ومجانيا؟
2: هذا المنظور يوضح أن وجود النار ضرورة لاستقامة الحياة، فالإنسان طبع على الخوف والرجاء. الجنة تمثل الرجاء والمكافأة، والنار تمثل الخوف والزجر. لو غاب الخوف من العقاب لتحولت الدنيا إلى غابة مطلقة يأكل فيها القوي الضعيف دون وازع من ضمير، لأن العاقبة الأخروية مفقودة.
0: ماذا لو؟
1: هناك من يتساءل فلسفياً، لو لم تخلق النار هل كان البشر سيعبدون الله بحب خالص ونقي دون خوف من التعذيب؟ كما قالت العارفة رابعة العدوية في مقولتها الشهيرة أنها تعبد الله لذاته، لا خوفاً من ناره ولا طمعاً في جنته. فهل كانت العبادة ستصبح أكثر تجرداً؟
2: حتى النار في خلقها رحمة خفية للمؤمنين، لأنها تزجرهم عن المعاصي وتحميهم من أنفسهم الأمارة بالسوء. لقد خلق الله كل شيء بقدر وحكمة بالغة، وجعل كلا الدارين الجنة والنار مظهراً من مظاهر عدله ورحمته وجلاله في الكون.
1: الغاية من هذا التأمل العميق هي أن ندرك أن الوجود مبني على التوازن الدقيق. النار في الدنيا نعمة للطهي والصناعة والطاقة رغم خطورتها، والنار في الآخرة ميزان للعدالة المطلقة رغم شدتها. كل ما خلقه الله له وظيفة تكميلية في هذا الوجود.
2: هي مفاهيم تدعونا للخشوع والتفكر. نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجيرنا جميعا من كل نار. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه المحطة الفكرية قد عمقت فهمنا لحكمة الخالق. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام الذين يتابعوننا على التردد 94.4 ميجا هيرتز، نحيطكم علماً أنه سيتوقف البث على هذا التردد اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء. ويمكنكم مستمعين الكرام مواصلة متابعة برامجنا على التردد 101.8 ميجا هيرتز أو عبر الموجة المتوسطة 2242 كيلو هيرتز.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما

0: الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان مس عليكم بالخير ونرحب بكم في إطلالة جديدة من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. رحلة الأربعاء وساعتين نقضيها معكم إن شاء الله. نتمنى دائما أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات ونكون رفقة طيبة لكم في هذا المساء رغم حرارة الأجواء، لكن إن شاء الله تتلطف مع برنامجنا. دائما نتمنى منكم مستمعين أنكم تشاركونا لحظات المساء على رقم الواتساب 7244210، ومسي بالخير على الزميل أيمن الفجراني. مساء الخير أيمن.
1: يا مساء الأنوار والخير أبو عمار، ويسعد مساك وكل المستمعين. يعني في حلقة جديدة نقول من برنامج بانوراما إن شاء الله تعالى يقضوا فيها أوقات مليئة بالخير، وأيضا فقرات متنوعة في حلقاتنا المختلفة إن شاء الله تعالى في بانوراما. واليوم إن شاء الله أيضا محطات منوعة بإذن الله تعالى مع تزامن خلاص يعني العد التنازلي لكأس العالم أبو عمار. فالحديث جل الحديث عن هذه البطولة وعن كل ما يدور فيها قبل انطلاق صافرة البداية لموعدها يوم الغد إن شاء الله.
0: إذن كلها ساعات تفصلنا عن طبعا كأس العالم الذي سينطلق إن شاء الله غدا. واليوم بعد أيمن انتهاء الاختبارات لمرحلة صفوف من 9 إلى 11، يعني الحين أغلب الطلاب يعني من الأول إلى 11 خلاص في إجازة، بقى غدا إن شاء الله تنطلق اختبارات دبلوم التعليم العام الصف 12 اللي نتمنى لهم التوفيق، يعني يتزامن مع كأس العالم. فيمكن بعض الطلاب يعني ما يتفاعلوا مع كأس العالم بسبب ارتباطهم مع اختباراتهم، لكن يمكن في الأدوار النهائية بيكون،
1: وهي الأدوار المهمة
0: المهمة
1: لاحقين إن شاء الله ياسر اللي
0: المهم الدراسة
1: المهم الدراسة إن شاء الله بطولات قادمة وبتكون فرصة البطولات القادمة، يعني يمكن حتى البطولة هذه قبل موعدها في حديث وجدل كبير حول هذه البطولة، حتى تابعنا المباريات الودية، يمكن مباراة مثلا الأرجنتين بالأمس وأيزلندا كانت العاصفة أخرت عن أجواء هذا المباراة وأفقدت حتى للجمهور أهميتها كمباراة ودية. فكل هذه الأحداث التعقيدات الكبيرة اللي تحصل الآن في الولايات المتحدة الأمريكية كلها ربما أمور مثل ما ذكرنا حتى في حلقة سابقة إنها الله يعين هذه البطولة، ولكن على كل نحن ننتظرها بفارق
0: يعني الصبر. الآن الإجراءات ما بس على الجمهور حتى على المنتخبات، يعني أنا شفت كيف إجراءات اللي تعرض لها
1: أوزباكستان،
0: منتخب السنغال،
1: منتخب السنغال، منتخب أوزباكستان،
0: نعم
1: فامتعاض شديد جدا في الصحافة، تحدثت عن هذه الأمور بشكل كبير مطول مقتضب. فأتوقع غضب شديد من بعض المنتخبات، الإعلام بعض المنتخبات خاصة منتخب أوزباكستان، الوضع حتى التأخير عن تدريباته كان فالموضوع جدا متعب مرهق للمنتخبات مع هذه الأجواء اللي تسود كأس العالم.
0: على كل نحن ننتظر حقيقة.
1: وفي محطتنا راح نتكلم عنه. أنت طرحت سؤال جدا جميل للمستمعين، من الأفضل إن أيضا نطرح السؤال اللي يتابع هذه البطولة.
0: هو البطولة يعني توقيت المباريات توقيت متأخر، نعم يعني، وبالتالي يعني مستمعينا يمكن البعض يقول لك والله أنا مرتبط بأعمال، ويمكن البعض يقول لك لا ما بفوت مباريات كأس العالم، بما أنه يعني هذه المحطة محطة سالفة بنطرحها من البداية مستمعينا. مع إقامة معظم مباريات كأس العالم 2026 في أوقات متأخرة بتوقيت السلطنة، هل ستغير روتين نومك من أجل متابعة المباريات أم ستكتفي بمتابعة أبرز اللقطات والنتائج لاحقا؟
1: أنت ما أتوقع بتغير جدولك،
0: لا بسبب ارتباط بالعمل يعني فبالتالي اذا كان في ايام اجازه
1: لا خلينا بعيد عن العمل، في حال ارتباطك يعني ما عندك اي ارتباط،
0: والله ممكن نتابع بعض المباريات
1: خاصه المباريات القويه،
0: نعم يعني المواجهات القويه ممكن يعني خاصه اذا كان في اجازه يعني، لكن إذا كان في مرتبط بعمل أتوقع صعب شوية.
1: لذلك نشوف رأي المستمعين فعلا، هل راح تغير موعد نومك تزامنا مع بطولة كأس العالم لبعض مبارياتها راح تقام في وقت متأخر، تقريبا 4 مباريات في اليوم الواحد راح تكون موجودة تبدأ من الساعة 9 المساء، هذا بتكون على الأقل
0: وقت مناسب،
1: وقت مناسب. ولكن اللي تستمر حتى 7 الفجر
0: صباحا
1: فالموعد جدا صعب. لذلك في اللي يقول لك مجهز أنا الغرفة، مجهز سينما خاصة لمتابعة مباريات كأس العالم، طقوس مختلفة في متابعة، أم من الأشخاص اللي والله ما تفرق بالنسبة لي،
0: اكتفي بالملخصات
1: أكتفي بالملخصات.
0: والنتائج. إذا ننتظر أكيد مشاركاتكم مستمعين على رقم الواتساب 7244200. هذه تحيات فريق العمل، سنكون معكم إن شاء الله خلال هاتين الساعتين في الإعداد والتقديم أيمن الفجراني وياسر الهناي، وهذه تحيات المخرج مانع الفارسي، ومساء الخير بانوراما.

0: من جديد نحييكم مستمعينا الأحبة، ما زلتم برفقتنا في بانوراما. المتعة والفائدة من الله تعالى ستكون حاضرة، والكلمة الطيبة نتمنى لكل من انضم لمتابعتنا عبر إذاعة سلطنة عمان. يوم مليء بالإنجاز، وأيضا قلب مليء دائما وأبدا بالطمأنينة والرضا، وأن نكون أيضا جزء من رحلتكم في هذه الأوقات ومن تفاصيل يومكم. فكل من يقود سيارته أو يتجه إلى موعد أو وجهة جديدة، نتمنى لكم إن شاء الله تعالى دروب آمنة وخطوات مباركة وأوقات مليئة بالسعادة والوناسة.
1: أكيد نتمنى لكم مستمعينا أن تقضوا معنا أمتع وأجمل الأوقات، ومساء طيب للجميع. درجات الحرارة مرتفعة لكن إن شاء الله تتلطف مع برنامجنا. ذكركم بسالفتنا لليوم طبعا اللي لها علاقة بكأس العالم 2026 اللي سينطلق إن شاء الله غدا، مع إقامة معظم مباريات كأس العالم 2026 في أوقات متأخرة بتوقيت سلطنة عمان. هل ستغير روتين نومك من أجل متابعة المباريات، أم ستكتفي بمتابعة أبرز اللقطات والنتائج لاحقا؟ طبعا أكيد ننتظر مشاركاتكم. هل بتتابعوا أول بأول مباريات، رغم أن بعض المباريات بتكون في توقيت طبعا متأخر، البعض يمكن ما بعد الساعة 12 طبعا ليلا وتستمر حتى الصباح، يمكن بعض المباريات القوية يمكن تكون في هذا التوقيت أيمن بسبب طبعا اختلاف توقيت بيننا وبين طبعا الدول اللي تقام فيها منافسات كأس العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.
0: وراح أيضا إن شاء الله تعالى في المحطة القادمة ياسر في قادم الأوقات من البرنامج راح نتكلم عن كأس العالم بحكم إن شاء الله تعالى صافرة البداية راح تكون يوم الغد، وراح نذكر أيضا بالمباريات اللي راح تكون أيضا في مثل هذه الأوقات، المباريات الكبيرة القوية المنتظرة من كثير من العشاق والمتابعين اللي راح تكون إن شاء الله تعالى في توقيت متأخر في محطتنا القادمة من كأس العالم. وش محطتنا إن شاء الله في هذه اللحظات؟
1: أكيد محطتنا اللي دائما تعودتم عليها مستمعين، ومجموعة من الأخبار المحلية في محطة إيش صاير.

0: وإيش صاير مستمعينا لهذا اليوم وفي هذه الدقائق تحديدا بهدف متابعة التطورات الاقتصادية والمالية ومناقشة أبرز المستجدات المتعلقة بالاقتصاد الوطني. وزارة الاقتصاد تستقبل بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في إطار الزيارة الدورية التي يقوم بها الصندوق حاليا إلى سلطنة عمان.
1: وبما أنه غدا طبعا تنطلق الاختبارات النهائية لطلبة دبلوم التعليم العام الصف الثاني عشر، يعد الاستعداد المهاري والنفسي عاملين مهمين في تعزيز الشعور بالثقة والطمأنينة لدى الطلبة خلال فترة أداء الاختبارات المدرسية، خاصة النهائية منها في فترة تتجه فيها أنظار الطلبة والأسر نحو مرحلة تعد الأكثر أهمية خلال العام الدراسي.
0: وأيضا من ضمن الأخبار، المدينة الطبية الجامعية تسجل إنجاز في جراحات المسالك البولية المتقدمة، حيث مستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية ينجح في توطين وإجراء أول عملية لزراعة جهاز التحكم البولي الاصطناعي للرجال في سلطنة عمان، ويجسد هذا الإنجاز استمرار توطين وتطوير الخدمات التخصصية الدقيقة وتعزيز القدرة على تقديم رعاية صحية متقدمة ترتكز على المعرفة والخبرة والابتكار.
1: والشركة الوطنية للعبارات تسجل نقل أكثر من 250 ألف راكب خلال عام 2025 بمتوسط يومي بلغ نحو 690 راكبا، فيما تجاوز عدد المركبات المنقول على متن رحلاتها 64 ألف مركبة.
0: وسلطنة عمان تشارك في الاجتماع الإقليمي 40 للجنة الإقليمية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال بمنظمة الصحة العالمية في مدينة شرم الشيخ بمصر خلال الفترة من 9 إلى 11 من يونيو الجاري.
1: ومشروع ميناء الصيد البحري بولاية بركة يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، والمهندس حسن بن حسين الأغبري المدير العام المساعد للثروة السمكية في محافظة جنوب الباطنة يقول تكمن أهمية مشروع ميناء الصيد البحري بركة مارينا في دعمه المباشر للاقتصاد الوطني عبر تعزيز الناتج المحلي الإجمالي من خلال دمج الأنشطة السمكية بالأنشطة التجارية والسياحية في موقع واحد عبر توفير بنية حديثة.
0: أما في أخبار المحافظات مستمعينا، ف437 فعالية ومبادرة بمحافظة جنوب الباطنة تحديدا خلال النصف الأول من العام الجاري تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتنشيط الحركة السياحية والارتقاء بجودة الحياة في مختلف ولايات المحافظة.
1: ومحافظة الوسطى تعد إحدى الوجهات السياحية الواعدة في سلطنة عمان، خاصة خلال فصل الصيف لما تتميز به من تنوع طبيعي وجغرافي فريد، إلى جانب ما تزخر به من مقومات سياحية وتراثية جعلتها محط اهتمام الزوار والمستثمرين في القطاع السياحي.
0: فيما محافظة الظاهرة تواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها وجهة اقتصادية واعدة في سلطنة عمان مدفوعة بحراك استثماري متنامي.
1: وأخيرا مستمعينا، مركز عمان للتحكيم التجاري يعلن عن هويته المؤسسية الجديدة التي تشكل نقطة تحول استراتيجية في تاريخ المركز.
0: إذن إيش صاير؟ كانت هذه أبرز العناوين مستمعينا، حاولنا قدر الإمكان أيضا تلخيصها في هذه المحطة، لذلك كل من يقود سيارته الآن أو يتجه إلى موعد أو وجهة جديدة، نتمنى لكم إن شاء الله تعالى هكذا دروب آمنة وخطوات مباركة وأوقات مليئة بالخير والسعادة.

0: مستمعينا، أكيد نمسي عليكم بالخير ونسعد بوجودكم أكيد معنا، ونتمنى أنكم تشاركونا سالفتنا مع إقامة معظم مباريات كأس العالم 2026 في أوقات متأخرة بتوقيت سلطنة عمان. هل بتغير توقيت روتين نومك من أجل متابعة المباريات، أم ستكتفي بمتابعة أبرز اللقطات والنتائج لاحقا؟ يمكن البعض يقول لك والله أنا مرتبط بعمل، والبعض يقول له أنا أحب كأس العالم وانتظره يعني بكل 4 سنوات، وبالتالي ما ممكن أفوت مبارياته، وممكن أني أتابع على الأقل أغلب المباريات يعني. والبعض يقول لك ما إلى علاقة بالكورة أيمن، مثل سعيد شكيلي أبو آية من ولاية بهلة يقول: تحية طيبة لك ياسر وأيمن وطاقم البرنامج، جوابي ربما يصدمكم شوية. عن نفسي والحمد لله مرتاح، لا أعير طبعا
1: أي اهتمام،
0: أي اهتمام،
1: ما
0: ولا
1: موجع
0: عندي
1: راسه.
0: ولا عندي جدول، لأن طبعا مثل ما ذكر ما عنده اهتمام أبدا في شيء اسمه كورة، وفي بيتي ما حد يجيب طاريها والحمد لله، وللعلم ما عندنا أي مفهومية في الكورة أبدا، وشخصيا أعتبر هذه نعمة لأنه ما يسبب لنا ضغط نفسي ولا تفكير في شيء ما نحصل منه فائدة. وجهة نظرك طبعا أخوي سعيد شكيلي، ومثل ما قال أيمن يعني شكلك معصب على الكورة. تحية لك يا سعيد الشكيلي. يعني أيمن، يعني البعض يقول لك والله أنا ما لي علاقة بالكورة، مثل سعيد
1: مريح راسه،
0: باريات صارت الصباح، صارت ظهر، عصر، ليل، ما اهتم
1: والله، عساه يقول لو 3 الفجر ما داري عنها يعني.
0: حتى لو النهائي، البعض يقول لك ينتظر النهائي،
1: ينتظر وينتظر الافتتاح،
0: والافتتاح
1: وش بيقدم في الافتتاح،
0: وهذا يقول لك ما له علاقه انا في الكوره، حتى يمكن كاس العالم يجي ما يجي ما اهتم فيه،
1: ولا متى يجي.
0: الناس
1: تنتظر من 4 سنوات يقول لك انا انتظر هذا البطوله،
0: ويتابعوا اخباره
1: ومهتمين. يقول لك لا سعيد شكيت انتم مبالينكم يا اخي،
0: والله مريح راسي يقول بعد.
1: مريح.
0: تحيه لك يا سعيد شكيلي. انت بتتابع مباريات ايمن يعني حتى توقيت متاخر يعني؟
1: بعون الله شهنية يعني،
0: حتى للفجر يعني،
1: بس لما يكون برنامج بانوراما نحاول.
0: صعب. لكن برنامج بانوراما العصر
1: يعني. أقول لك على أساس تكون مريح يعني. لو حد يعني بعدين ما حشي يعوض ترى نوم الليل.
0: نوم الليل مختلف طبعا، هو الصحي طبعا
1: هو الصحي.
0: لكن يقول لك البعض والله ترى بتحمل فترة كأس العالم، ما أخذ إجازة وخلاص مضبط أموري مجهز العزبة. كان أحد المستمعين قبل أيام يقول لك مجهز العزبة خلاص.
1: في حتى فيديوهات تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما خبرتك بداية البرنامج ياسر، اللي يجهز غرفة خاصة لمتابعة المباريات، واللي فعل الاشتراك على أساس يتابع المباريات، واللي عنده طقوس خاصة في متابعة المباريات، واللي يودع عياله يروح مع اهلهم على اساس انه هو يتفرغ لجو المباريات
0: عشان ما يسببوا له ازعاج، رغم انه ما بيسببوا له ازعاج لانه وقت متاخر اغلبهم نايمين، بيكون الاطفال خاصه في هذا التوقيت، لكن بعض الاطفال ترى يحبوا،
1: لا عندهم شغف، ترى اجازه،
0: اي عندهم اجازه،
1: لا تنسى الإجازة.
0: وعندهم شغف يعني لمباريات كاس العالم، ترى حتى الاطفال يعني ما بس الكبار، صغار بعد، والآن والنساء يعني ما بس يعني نقول الرجال عندهم شغف، يقول لك كأس العالم ما يتفوت أبدا.
1: صحيح. لذلك الحسابات راح تترتب من جديد بخصوص هذا الموضوع، هل فعلا مثل ما ذكرت أبو عمار راح تغير جدول نومك من أجل متابعة مباريات كأس العالم، خاصة مع إقامة بعض المباريات في أوقات متأخرة أو في ساعات الفجر بالنسبة لمشاهدينا تحديدا في المنطقة، لما يكون نحن معنا وقت الفجر في أمريكا وكندا والمكسيك، في بعض الأوقات يكون هناك وقت يعني تو بادي الليل.
0: نعم.
1: ففي كل مونديال مستمعينا هناك من يسهر حتى صافرة النهاية، هناك من يضبط المنبه لمباراة واحدة فقط، وهناك من يكتفي بمتابعة الملخصات مثل ما ذكرت أيضا ياسر في الصباح. هل أنتم مستعدون للتضحية ببعض ساعات النوم من أجل منتخبكم المفضل أو مباراة قوية في كأس العالم، أم أن النوم أولى والمباريات يمكن متابعتها لاحقا؟ كم مباراة تتوقع أنك تسهر في هذا المونديال؟
0: والله أنا مشكلتي في السهر شوية صعب، فأقصى شيء يمكن مباراة لين ساعة واحدة تنتين، أقصى بعدين ما أقدر أقاوم يعني النوم.
1: أوكي، سؤال ثاني. المنتخب اللي يخليك مستعد للسهر مهما كان توقيت المباراة؟
0: برازيل.
1: أوه أنت برازيل، ها سامبا يعني. سؤال أعطيك أزيدك. هل من جماعة القهوة والمنبهات أيام البطولات الكبرى؟
0: والله أنا أشرب الشاي، ما تشوف عندي شاي.
1: كفى عليك أنت صحي، عاجبني يا أخي. أكثر مباراة سهرت من أجلها وما زلت تتذكر حتى اليوم؟ هذا سؤال موجه لمانع. أكثر مباراة سهرت من أجلها وما زلت تتذكر حتى اليوم؟ فرنسا وإيطاليا. أوه مباراة.
0: عدو أي فريق أو أي منتخب يشجع، فرنسا ولا إيطاليا؟ الاثنين.
1: يقول لك أشجع المتعة.
0: كان 2006
1: بالضبط. إذن شاركونا آراءكم رسائلكم، هل سيبقى جدول نومكم كما هو أم أن كأس العالم له قوانينه الخاصة والسهر في عادة لا يمكن التنازل عنها؟ على 7244-2010.
0: إذن ما تلاحظ أيمن، رغم أنه كأس العالم غدا يعني، لكن ما هذاك الشغف، ما هذاك الترويج الكبير يعني، يمكن ما في ذاك الحديث اللي يعني اللي دائما يتحدث عنه الشباب مثلا في مجالسهم، أنه والله كأس العالم يعني كأنه شيء عادي. هل بسبب الإجراءات وأنه وجود هذا الكأس العالم في الولايات المتحدة وما قامت به من إجراءات حتى على المنتخبات حتى على الجماهير، البعض يقول والله ها كأس العالم يعني باهت هذا هذا الموسم يعني
1: بالضبط،
0: وبالتالي يعني هل يعني بما أنك إعلامي رياضي تلاحظ أنه والله ما مثل المونديالات السابقة كان في ترويج كبير وفي شغف كبير لطبعا كأس العالم واستعدادات لمتابعة مباريات كأس العالم؟
1: يمكن حتى ياسر زيادة عدد المنتخبات يمكن أتوقع أنها تؤثر على جودة المنافسة يعني. نعم. تتخيل كنت في 32 منتخب، اليوم زادت غلة المنتخبات وأصبحت 48 منتخب. نعم. يعني الجدول أصبح طويل، مباريات في دور المجموعات متابعة كبيرة للمباراة، يمكن مباريات أحيانا تكون قوية أحيانا مباريات، فأتوقع زيادة عدد المنتخبات ربما قد يؤثر نوعا ما على جودة هذه المنافسة وجودة المباريات القوية خاصة في دور المجموعات.
0: نعم.
1: هذه من ضمن النقاط أتوقع يعني، ونقطة مهمة. بالإضافة إلى إرهاق اللاعبين، أنت خلصت موسم كامل من البطولات مباشرة، ما عندك فترة راحة.
0: نعم.
1: دخلت إلى أجواء كأس العالم ويمكن في أجواء مختلفة تماما. يعني مثلا تابعنا بعض الصور واللقطات لمنتخب إنجلترا وهو يتدرب، فإرهاق شديد بسبب درجات الحرارة المرتفعة اللي تختلف طبيعي عن
0: أوروبا.
1: بالضبط. فأتوقع هذا الإرهاق يعني يؤثر على لياقة اللاعبين، على الصحة النفسية للاعبين، بالإضافة إلى ثلاث مدن مستضيفة.
0: نعم.
1: تنقلات المنتخبات من الولايات المتحدة إلى كندا ثم إلى المكسيك، فأتوقع هذا راح يؤثر بشكل سلبي جدا على المنتخبات على مستواها على أداها على إرهاق اللاعبين.
0: نعم.
1: وزاد الطين بلة إنه تشديد اللي حاصل على كل مرة تفتيش، على كل مرة تأخير
0: متعب.
1: في أجواء التدريب، في أجواء بالإضافة لمخاوف من الحرارة المرتفعة ومن تقلبات الطقس.
0: نعم.
1: يعني أحيانا يكون حرارة مرتفعة وأحيانا يكون لا في هطول أمطار غزيرة قد تستدعي إيقاف هذه المباراة، مثل
0: نعم.
1: ما حصل بالأمس مع الأرجنتين وأيزلندا كمباراة ودية.
0: نعم. يعني الولايات المتحدة بعد طقسها يعني ما
1: في بعض
0: مثل أوروبا.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: في بعض الأماكن مرتفعة جدا
0: الحرارة.
1: والجو مشمس، فالشمس هناك تختلف يعني عما نحن اللي نتوقع.
0: نعم.
1: فإرهاق للاعبين في الملعب، من غير أنه تكاليف الحضور. يعني بالأمس قريت خبر أنه تقريبا 16 ألف تذكرة غير مباعة حتى الآن على مستوى دور المجموعات
0: بسبب تكاليف
1: الباهظة. نعم. وسماسرة هذه التذاكر أثرت بشكل سلبي جدا على موضوع الحضور.
0: نعم. وبعد في
1: موضوع التأشيرات وأمور
0: كثير، وبعد بعض المنغصات حتى المنتخب إنجلترا في مقر إقامته وقريب من مقر إقامته كان في إطلاق نار حتى في المكان اللي فيه مقر إقامة المنتخب إنجلترا، وبالتالي كيف تكون نفسية
1: اللاعبين
0: في هذه الأجواء؟
1: نعم.
0: الجمهور
1: من غير في ياسر لو أقطع كلامك بالخير، أنه في المكسيك مظاهرات حدثت خلال الأسبوع الماضي يطالب فيها الشعب يعني انه لا احنا ما محتاجين الى بطوله بحجم بطوله كاس العالم لاستضافتها، هناك في امور اهم بالنسبه لنا، لماذا يعني دفع كل هذه التكاليف من اجل استضافه بطوله بحجم بطوله كاس العالم؟
0: نعم.
1: فاصلا حتى يعني كولايات متحده يعني موضوع كرة القدم بالنسبة لهم بعيدين ترى عن
0: بعيدين. نعم،
1: جو كرة القدم.
0: إذا يعني
1: يعني
0: إن شاء الله يمر بسلام هذا
1: على كل
0: المونديال.
1: فعلا يعني يقول لك رغم أن مونديال 2026 سيكون الأكبر والأضخم في التاريخ، لأن هناك من يرى أن التوسع الأكبر قد يأتي على حساب جودة المنافسة مثل ما ذكرنا سابقا، زيادة الضغط على اللاعبين ورفع تكاليف حضور الجماهير بين مؤيد ومعارض.
0: نعم،
1: يبقى الحكم الحقيقي داخل المستطيل الأخضر عندما نتابع بالغد إن شاء الله تعالى صافرة البداية.
0: بإذن
1: هل
0: الله.
1: سنشاهد أفضل نسخة في التاريخ أم أنها أكثر إثارة للجدل؟
0: هي واضحة أنها ستكون أكثر إثارة للجدل يعني منذ البدايات. إذا مستمعينا أتمنى أنكم تشاركونا على رقم الواتساب 7244-4210. هل بتتابع مباريات كأس العالم مع رغم أن توقيت أغلب المباريات أو مجموعة كبيرة منها في توقيت متأخر من الليل بتوقيت السلطنة، أم أنك ستكتفي بمتابعة الملخصات والنتائج؟ ننتظر مشاركاتكم. روح لفاصل مع مانع وراجعين.

0: تحية مسائية لكم مستمعينا، مواصلين معكم مشوار بانوراما ومع إقامة معظم مباريات كأس العالم 2026 في أوقات متأخرة بتوقيت سلطنة عمان. هل ستغير روتين نومك من أجل متابعة المباريات أم ستكتفي بمتابعة أبرز اللقطات والنتائج لاحقا؟ هل بتتابع المباريات رغم التوقيت المتأخر أم لا، بس يكفي أنك تتابع اللقطات والنتائج لما تصحى من نومك؟ شاركونا على رقم الواتساب 724-420-10، وإذا كنت ما من محبي كأس العالم مثل سعيد الشكيلي بعد شاركنا رأيك. وطبعا إذا كان بعض الأشخاص يمكن هو ما محبي كأس المباريات بشكل عام، لكن أبناؤه لديهم شغف كبير بمتابعة المباريات وخاصة كأس العالم.
1: إذن إن شاء الله مواضيعنا مختلفة مستمرة معكم تقريبا 40 دقيقة من البرنامج مع مختلف المحطات والفقرات، تعرفنا على إيش صاير، بعض الملخصات الخاصة بالأحداث القائمة هنا بسلطنة عمان الحبيبة، وأخذناكم إلى جولة عما يدور في أروقة كأس العالم قبل انطلاق صافرة البداية بإذن الله تعالى، وسنكون أيضا عن قرب لمتابعة كل الأحداث والتفاصيل المختلفة بهذا الموضوع. ستكون أيضا معنا في المحطات القادمة في قادم الوقت ياسر صحتك، وسنتعرف بإذن الله تعالى على جديد الصحة وآخر الأخبار وأيضا التكنولوجيا الخاصة بهذا العالم، عالم الصحة. نتعرف على أولى الأبحاث الطبية الحديثة والدراسات الصادرة لهذا اليوم.
0: إذن في محطة عشان صحتك نتعرف على أمر يمكن البعض يستخدمه لكن قد يكون له أضرار لو تم الإفراط في استخدامه، وهو غسول الفم وما علاقته بضغط الدم.
1: جميل جدا. لماذا هذا الموضوع تحديدا ياسر؟ بحكم أن الأبحاث الطبية الحديثة والدراسات الصادرة عن جامعة بليموث البريطانية تطلق تحذيرا غير متوقع يربط بين الاستخدام المفرط واليومي لغسول الفم المطهر وبين ارتفاع مستويات ضغط الدم، كاشفة عن حقيقة علمية قد تغيب عن بال الكثيرين ممن يحرصون على نظافة الفم والأسنان.
0: إذن مستمعينا، كيف يرتبط الفم بضغط الدم؟ الميكروبيوم الفموي، يحتوي الفم على مليارات البكتيريا النافعة التي تلعب دورا خفيا في تنظيم الدورة الدموية، وكذلك سر أكسيد نتريك. تقوم هذه البكتيريا بتحويل النترات الموجودة في الأطعمة كالخضروات الورقية إلى مركبات يستخدمها الجسم لإنتاج أكسيد نتريك، ووظيفة المركب الحيوي يعمل أكسيد النتريك على إرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، مما يساهم بشكل مباشر في ضبط مستويات ضغط الدم.
1: أين يكمن الخطر إذن مستمعينا؟ فالاستخدام المفرط والمتكرر تشير من خلاله الدراسات إلى أن المضمضة المتكررة مرتين أو أكثر يوميا بمطهرات قوية تقضي على البكتيريا النافعة والسيئة معا دون تمييز. مادة الكلور هيكسيدين تتركز المخاوف الطبية حول الغسولات القوية التي تحتوي على هذه المادة الطبية المطهرة، والتي يؤدي استخدامها العشوائي إلى تقليل أكسيد النيتريك وبالتالي حدوث ارتفاع طفيف في ضغط الدم الانقباضي.
0: وبالتالي استخدام نوع معين يمكن يكون صحي، لكن في أنواع أخرى قد تكون مضرة مستمعين، حيث لا توجد علاقة سببية مباشرة، حيث تؤكد الأدلة العلمية أن غسول الفم لا يسبب المرض بحد ذاته والتأثير على المدى البعيد. لكن ما هي الحقيقة؟ طبعا نوع الغسول هو الفيصل. غسولات الفم العادية والخفيفة المتوفرة في المتاجر لا تشكل خطرا مماثلا للغسولات الطبية المركزة. إذن المشكلة في الغسولات المركزة
1: بالضبط، لأنها تحتوي على مثل ما ذكرنا مواد مع الاستخدام المتكرر
0: نعم.
1: قد تحدث مشكلات ربما يعني أنت ما حاسب لها حساب.
0: وفي بكتيريا نافعة أنت محتاجنها،
1: بالضبط.
0: فبالتالي هذه الغسول لما تتكرر أنت استخدامها بشكل مفرط قد تؤدي إلى قتل هذه البكتيريا
1: قد
0: النافعة.
1: تقضي على البكتيريا
0: نعم.
1: النافعة مثل ما ذكر الخبر، وسيئة دون تمييز.
0: وبالتالي قد يتسبب ذلك في ارتفاع ضغط الدم. لذلك مستمعينا، طبعا غسول الفم بشكل عام هو غير مضر، لكن الاستخدام المفرط واستخدام أنواع مركزة قد تكون هي المشكلة اللي ممكن أن تسبب من خلالها ارتفاع في ضغط الدم أو بعض الأضرار الصحية. دائما التوازن يعني هو الفيصل.
1: بالضبط.
0: نعم. يعني
1: في كل أمور الحياة.
0: نعم، سبحان الله، لما الشيء يزيد عن حده يعني دائما ينقلب ضده. نعم.
1: عكسي. نعم. بالضبط. نتمنى لكم إن شاء الله تعالى كل السلامة، وأن يحفظكم الله تعالى من كل مكروه في هذه الأرض الطيبة. اللهم احفظ عمان وأدم عليها نعمة الأمن والسلام، واجعلها دائما أرض خير وعطاء وازدهار. كل التحية لكم ولعمان أرضا وإنسانا، ولأبنائها الذين يواصلون مسيرة البناء والإنجاز بإخلاص وعطاء.

0: إذن شكرا دائما وأبدا لاختياركم مرافقتنا في بانوراما، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن نكون جزءا جميلا من تفاصيل يومكم، وأيضا مشاركاتكم دائما محل اعتبار وأيضا طاقة إيجابية لبانوراما من خلال هذه المتابعة في هذه الأوقات العصرية الجميلة، اللي رايح صوب الدوام أو طالع من الدوام ورايح إلى البيت أو إلى أي مشوار كان، إلى القهوة، لأي كان، فإن شاء الله تعالى هكذا أوقات مليئة بالخير والسعادة. وفعلا ما شاء الله مجموعة كبيرة ياسر من الرسائل اللي وصلتنا على 7244 2010، الكل متفاعل حول هذا الموضوع والكل متحمس أيضا في موضوع متابعة كأس العالم من عدمه.
1: إذن مستمعينا أكيد ننتظر رسائلكم، هل بتتابعوا مباريات كأس العالم رغم أن معظمها في توقيت متأخر من الليل بتوقيت سلطنة عمان، أم ستكتفي بمتابعة أبرز اللقطات والنتائج؟ لاحقا ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244 2010.

0: الساعة الأولى من بانوراما على مقارب أو مشارف الانتهاء، لنحل إن شاء الله تعالى في السادسة بعد 10 دقائق مع فقراتنا ومحطاتنا المنوعة، الكلمة الجميلة واللحظة الخفيفة والوقت اللي دائما وأبدا نتمنى إن شاء الله تعالى يليق بكم أنتم مستمعين الأحبة من خلال محطاتنا المختلفة. إذا كنت الآن على الطريق خلك هادي وخذها بسلاسة وخلي رحلتك مليانة إن شاء الله تعالى هكذا أمان وراحة بال، وإن شاء الله وصول سالم غانم بإذن الله تعالى. فنجان قهوة، مكان هادي، وموسيقى أيضا خفيفة، أحيانا هذه أبسط وصفة للسعادة في هذه اللحظات. إن شاء الله مستمرين في متابعة كل ما جديد، ما هو جديد ومفيد من خلال محطاتنا المختلفة. نذكر دائما بموضوعنا بحكم أنه كأس العالم على الأبواب، صافرة البداية بإذن الله تعالى ستكون يوم الغد، منتظرة في مباراة كبيرة بعد إن شاء الله حفل الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا، في متابعة لكل يعني كل ما يدور في هذه البطولة، ومتابعين أيضا بشغف يعني جداولكم اللي راح تكون إن شاء الله تعالى لكأس العالم 2026. كنا نسأل هل راح تغير روتينك بحكم كأس العالم من أجل متابعة المباريات، أم ستكتفي بمتابعة أبرز اللقطات والنتائج لاحقا. في المحطات القادمة ومحطتنا إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق ستكون مع سبرانيات، كل ما يتعلق بعلوم التكنولوجيا وجديد الأمن السيبراني إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق، ومن خلال أيضا تواجد ضيفنا على الخط الأستاذ هلال الجابري، وهو أيضا مهتم بعلوم التكنولوجيا والتقنية، سيطلعنا على آخر جديد التكنولوجيا والتقنية ولعل أبرزها ما دار في مؤتمر أبل للمطورين من تحديثات وجديد في علم الآي اليو اس، وأيضا كل ما يتعلق بالتحديثات القائمة والحصرية. دعنا ياسر نرحب بالأستاذ هلال الجابري، نرحب بك في بانوراما، وتابعنا جديدك أيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا من خلال الأخبار المختلفة عن آخر الاكتشافات والإصدارات الخاصة أيضا بعالم وعش شاق أبل.
1: وسهلا فيك الأخ أيمن وزميلك، أهلا وسهلا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ هلال. إذن مثل ما ذكر الزميل أيمن طبعا وما شهده مؤتمر أبل للمطورين 2026، وكان التركيز أكبر على توسيع حضور الذكاء الاصطناعي داخل أجهزة أبل وتطبيقاتها، لذلك يعني في بداية حديثنا نسأل عن أهم هذه التحديثات، تحديثات الذكاء الاصطناعي القادمة لأجهزة أبل.
1: طيب بالنسبة لمؤتمر أبل للمطورين اللي هو WWDC 26، طبعا هو دائما يركز على الأنظمة بشكل خاص، الأنظمة الخاصة بأبل سواء كان نظام الماك أو نظام الآي أو أس أو الآيباد أو الساعة. تركيز السنة كان على أنظمة الذكاء الاصطناعي، حتى شهدنا أنه في تداخل كبير في الميزات في جميع الأنظمة، ما ذكروا نظام ولكن ذكروا الميزات الذكاء الاصطناعي بشكل كامل في الأنظمة كامل، طبعا كان في نظام الماك أو الآي أو أس أو الآيباد أو الساعة. طبعا أبرز الميزات اللي تم ذكرها هي سيري الجديدة، وسميوها سيري AI. كثير من الميزات تم ذكرها في المؤتمر، من بينها إن سيري أصبح لها تطبيق مستقل مثل بقية الشركات. جميع المحادثات اللي بينك وبين سيري ممكن تحصلها في التطبيق، ممكن ترجع لها بعدين إذا تريد أو إذا تحب. أيضا دمجوا نظام الذكاء الاصطناعي الخاص فيهم بشكل كامل في التطبيقات أو في النظام بشكل كامل، ما في التطبيقات فقط، في النظام بشكل كامل، يعني الذكاء الاصطناعي مدموج كامل في النظام، ممكن تحصله في الإعدادات، ممكن تحصله في التطبيقات، ممكن تحصله في الكاميرا، فجميع أجزاء النظام بيكون مشمول فيها الذكاء الاصطناعي. طبعا هذا تطور كبير في الذكاء الاصطناعي بالنسبة لأبل، ولو أن كان هي متأخرة عن بقية المنافسين والوعود اللي كانت تعطينا إياها قبل سنتين، ولكن أنك تتأخر أهم شيء أنك تجي حتى لو كنت متأخر.
0: نعم
1: طبعا من وجهة نظري أنه التحديثات ما هي بالتحديثات الثورية، بعض التقنيين يقول أنها تحديثات ثورية في أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بأبل، بس أنا أشوفها يعني من هذيك التطورات الثورية الكبيرة في الميزات.
0: نعم.
1: معظم المنافسين قد يكون سبقوها بأشواط كبيرة جدا.
0: نعم.
1: بالنسبة للميزات يعني تطبيق سيري شفنا في عند المنافسين تطبيق يعني البحث والتعديل على الصور شفناها أيضا في المنافسين، ولكن في تطور كبير بالنسبة للذكاء الاصطناعي. أنا طبعا نزلت النظام والحين في طور التجربة، ومن بين الأشياء الملحوظة اللي تم تعديلها وتطويرها ميزة الكلين أب أو الممسحة، فكانت في السابق يعني الميزة حتى يعني أصبحت مثار للسخرية بالنسبة لأبل. كانت مع عملية كثير ما دقيقة بشكل كبير، لكن في هذا النظام أصبحت يعني ما شاء الله نتائجها قوية جدا. أنا جربتها شخصيا ونزلت فيديو عنها في عملية المسح أو مسح الأجزاء الغير مرغوبة في
0: الصورة.
1: نعم فتطور كبير في هذا المجال. أيضا طبعا إضافة بعض الميزات الأخرى في الكاميرا أو في ألبوم الصور، مثل تمديد الصورة أو مثل تأطير الصورة. هذه ميزات الحين موجودة، ثلاث ميزات موجودة في الصور تم إضافتها في هذا النظام. الحلو أنه النظام الذكاء الاصطناعي يشمل جميع أجزاء كما قلت النظام، يعني مثلا لو كان عندك أي حاجة موجودة في الشاشة صورة مثلا وما يحتاج تدخل البرنامج، مباشرة تسأل سيري إيش اللي موجود في الشاشة أو إيش هي الصورة هذه اللي موجودة في الشاشة، ممكن تعطيني نبذة عنها، فمباشرة هي تقرأ اللي موجود في الشاشة وتعطيك معلومات مخصصة أو معينة عن هذا الأمر. أيضا مثلا لو بغيت تبحث عن صور معينة الألبوم داخل الألبوم ما يحتاج تفتح الألبوم، يعني مثلا صورة التقطها أنت في مكان ما أو في وقت ما، يسأل سيري أني أريد هذه الصورة كذا كذا في الوقت الكذا أو في المكان الكذا، فهي تبحث في الألبوم وتطلع لك الصورة المختارة. أيضا بالنسبة للإيميل نفس الشيء، ترتيب الإيميل، كتابة الإيميل عنك، يعني معظم أجزاء النظام أصبح مشمول بالذكاء الاصطناعي، وتقدر تستفيد من هذا الذكاء الاصطناعي الخاص بأبل في النظام.
0: نعم.
1: وهذا طبعا يساعد المستخدمين في تجربة النظام بشكل مختلف عن ما كنا عليه، وطبعا هذه كما قلنا البداية، ممكن يكون في تحسينات وتطويرات لهذا النظام وممكن يشمل أشياء أكبر في المستقبل.
0: نعم يعني أنت تنصح ب يعني تحديث
1: لا الحين للتحديث هو
0: للمطورين طبعا أيوة بالضبط، لكن هل تنصح فعلا لتجربة هذا التحديث مثلا؟
1: لا طبعا ما أنصح، لأن في أخطاء كثيرة جدا، بعض الميزات ما شغالة، يعني مثلا الحين ميزة سيري الجديدة ما شغالة عندنا، ولازم تقدم طلب للانضمام يسمى البيئة أعتقد waiting list، قدم طلب وأنا قدمت طلب ولحد الحين طبعا ما جاني الموافقة، فما أستطيع استخدم سيري الجديدة. وطبعا أيضا للأسف صارت للسنة الثانية على التوالي ما مدعومة اللغة العربية عندنا، يعني مدعومة اللغة الإنجليزية وبعض اللغات
0: في سيري. نعم
1: سيري الجديدة ما تستطيع تستخدم سيري إلا إذا كان تلفونك يكون باللغة الإنجليزية والمنطقة في الولايات المتحدة، فشغلانة الحين لحد الحين معنا إحنا، لكن لما توصل تقدر تستخدمها طبعا باللغة الإنجليزية وبيكون بالشكل الجديد اللي هي بتكون موجودة في الآيلند.
0: نعم
1: دايناميك آيلند اللي موجودة الجزيرة التفاعلية اللي موجودة في الأعلى، تكون هناك هي سيري تستطيع أنك تسحبها مباشرة بلمسة، وطبعا تناديها يا سيري وتظهر عندك الشكل الجديد وتقدر تسألها أي
0: ورسميا
1: سؤال.
0: رسميا متى راح يكون إن شاء الله تعالى يعني ينزل هذا التحديث وبإمكانك مثلا تحدث جهازك؟
1: هو في خطة يعني الحين، هذا أول ما خلص المؤتمر طبعا نزلوا نسخة المطورين، بعد شهر بينزلوا النسخة البيتا للعامة اللي يريد، وبعد شهرين تقريبا في شهر 9 بينزل النظام بشكل كامل طبعا عند صدور الايفون 18 القادم.
2: ممتاز. استاذ هلال، انت ذكرت ان ابل يعني تاخرت عن الشركات الاخرى في اضافه هذه التحديثات الجديده واضافه الذكاء الاصطناعي، لكن رغم تاخرها هل اضافت ميزات منافسه ممكن ان تنافس هذه الشركات اللي سبقتها، يمكن اضافت ميزات جديده في هذا التحديث؟
1: والله هي من وجهة نظري أن معظم الميزات اللي أضافتها أبل موجودة عند المنافسين، قد تكون بعض الميزات المنافسين سبقوها بمراحل، لكن يعني أقول لك أن تتأخر أو أن تأتي خيرا أن تتأخر، كذا يعني المثل اللي يقول هذا، أنك أنت هو وصلت الميزات صحيح في تأخير، بس الميزات أنا عن نفسي ما أشوفها بالذكر
0: الفارق الكبير يعني
1: أيوة المأمولة أو التطور الكبير أو الثورية اللي نقول عنها واو من شركة أو متعودنا عنها من شركة أبل، لكن الحلو إن الميزات هذه أصبحت مشمولة في جميع النظام، تستطيع إنك تحصلها في جميع أجزاء النظام.
0: نعم، في أجهزة أيضا أستاذ هلال، يعني الأجهزة اللي أيضا راح تكون أو تحصل على هذه التحديثات هل شاملة لكل الأجهزة أم هناك أجهزة ابتداء من جهاز مثلا آيفون معين وانت صاعد؟ يعني
1: بالنسبة للنظام 27 الـiOS 27 بيشمل من هاتف آيفون أو من سلسلة الآيفون 11 وانت طالع، هذه كلها مدعومة بالنظام الجديد، لكن للأسف الناس اللي ما يعرفوا إنه كثير من الميزات النظام أو عفوا من ميزات الذكاء الاصطناعي لا تتوفر إلا في الآيفون سلسلة الآيفون 17 برو والبرو ماكس والإير، لأن هذه الأنظمة أو أنظمة الذكاء الاصطناعي يحتاج لها رام قوي، فهذه ثلاثة الأجهزة هي فقط اللي تحتوي على رام 12 جيجا رام، فهذه اللي مشمول فيها بعض الميزات الذكاء الاصطناعي اللي أصدرتها أبل. بقية الهواتف ممكن تحصل بعض الميزات الأخرى بالنسبة للذكاء الاصطناعي، ولكن ما كل الميزات. أما كنظام فالآيفون 11 وانت طالع بيحصل على النظام.
2: يعني هذا التأخير من أبل طبعا أستاذ هلال في يعني مجاراة التطور وأن الشركات تسبقها، ألا يعني يخفض من ثقة طبعا المتعاملين مع هذه الشركة ومستخدمي الأجهزة هذه الشركة، وبالتالي هي مطالبة بالسرعة في مواكبة التطور التقني؟
1: أكيد أكيد الشركة يعني في تحدي كبير جدا وتحت ضغط أنها تنزل هذه الميزات، ميزات الذكاء الاصطناعي مثل بقية المنافسين سواء كان جيميناي أو كلاود أو شات جي بي تي من أوبن إي آر. الإشكالية إن أبل كانت يعني تعمل على ميزات الذكاء الاصطناعي مع ميزات الخصوصية، أبل تريد ميزات الذكاء الاصطناعي تكون بخصوصية هي تحددها. الإشكالية هذه اللي كانت عقبة على أبل، إنها ما قدرت يعني توفر بنفسها اللغات الكبيرة والأنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة. شفنا سابقا بعض المحاولات ولكن كانت فاشلة، فما بقدر جودة الميزات الموجودة عند المنافسين، وراجع هذا إلى أنها قبل تحاول ما تتنازل عن ميزات الخصوصية، يعني يكون عندك ميزات ذكاء اصطناعي بخصوصية تامة،
0: يعني حذر شديد في هذا الموضوع،
1: حذر شديد، وأيضا هي تريد
0: مقارنة ببعض المنافسين.
1: نعم شيء صارم
0: بالضبط.
1: بعد ما توصلت باتفاق مع جوجل ودمج جيميناي، طبعا الحين الذكاء الاصطناعي الخاص بأبل مدموج مع جيميناي، وبعد ما توصلت مع جوجل باتفاق وطبعا بترتيبات بالنسبة للخصوصية قدرت إنها تعطينا هذه الميزات اللي مش مدموجة مع ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل اللي هو جيميناي. فالإشكالية كانت عندها هي بالنسبة للخصوصية. الحين لما أصبحت مع في تعاون مع أبل، أعتقد أنه الميزات بتوصل سريعا وبتتطور بشكل كبير في الأيام القادمة.
0: جميل جدا أستاذ هلال، سعدنا بهذه الوقفة معك في سبرانيات. ويبقى السؤال اللي يطرحه كثيرون اليوم حول هل تكفي هذه التحديثات بالمختصر لإقناع المستخدمين بالترقية، أم أن المنافسة بحد ذاتها في عالم الذكاء الاصطناعي أصبحت أسرع من أن تلحق بتحديثات سنوية ودفع أيضا مبالغ طائلة على موضوع الأجهزة وعلى موضوع التحديثات وخلافها. فسعيدين جدا بهذه الإطلالة، وإن شاء الله تعالى في حلقات قادمة نلقاك في سبرانيات من بانوراما.
1: وأنا سعيد معكم، وفرصة سعيدة أن شاركت معكم في هذا البرنامج المميز، وإن شاء الله في لقاءات أخرى معكم.
0: شكرا جزيلا للأستاذ هلال الجابري، مهتم وهاوي أيضا للتكنولوجيا والتقنية، كان معنا في هذه الوقفة من سبرانيات. تحدثنا عن موضوع WWDC الخاص بأبل، وأيضا كل الجديد الخاص بالتحديثات بأجهزة أبل أيضا، وموضوع الذكاء الاصطناعي في هذه الأجهزة. وما زال الموضوع بعيدا عن التكنولوجيا حول كأس العالم وما يدور في جعبته من جديد وأخبار، وأيضا المتابعة في الرسائل المختلفة اللي وصلتنا. هنا رسالة تقول: أبو عمار، عن نفسي دوام أسبوعين وقت الإجازة بغير روتين عشان المباريات، أما إذا في دوام أحسن أشوف الملخص ونعرف النتيجة.
2: إذا في دوام بيشوف الملخص ويعرف النتيجة.
0: عجب، أنت من هذا الحزب يعني اللي يشوف.
2: هو نحن أكيد سننتظر رسائل مستمعين على رقم الواتساب 724-420-10 وآرائهم، لكن الحين نتوقف مع فاصل وراجعين.

0: لكم مستمعينا، وما زال لقاؤنا معكم مستمر في بانوراما، ونسعد بتواصلكم معنا على رقم الواتساب 7244-2010، مع طبعا انطلاق مباريات كأس العالم ومونديال 2026. ورغم أن مباريات أغلبها ستكون في توقيت متأخر من الليل بتوقيت السلطنة، هل ستحرص على متابعتها وبالتالي ستؤجل وتغير نظام نومك، أم لا ستكتفي بمتابعة الملخصات والنتائج المباريات لاحقا؟ مشاركات كثيرة أيمن على رقم الواتساب 7244-2010.
1: في رسالة أيضا من سعيد حمود الصبحي، يقول أنا متابع شغف لكرة القدم، هناك مباريات جدا جميلة وتعتبر متعة كرة القدم وتستحق المتابعة، فيما أيضا مباريات الدول العربية ينتابك شعور وكأن بلدك تلعب ومتابعتها لها طابع خاص. فعلا عموما كل هذا لا تكون على حساب أهم الأمور وهي الأسرة والصلاة. طبعا هذا لا يعلى عليه يعني
0: أكيد
1: هذا الموضوع. ففعلا مشاركة جدا جميلة من سعيد الصبحي، وسيكون متابع بشغف لأبرز مباريات كأس العالم. وهنا رسالة أيضا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءاتكم بكل خير ومسرة، معكم سيف العوفي من رستاق. يقول: أظن أن كأس العالم أتى في ظروف غير عادية بسبب الحروب والتشديد الأمني وارتفاع درجات الحرارة وما ينظر إليه الجماهير من زوايا أخرى.
0: نتفق أكيد مع سيف العوفي، قد تكون هذه أسباب يعني أدت إلى أن يكون هذا المونديال باهت نوعا ما.
1: بالضبط. هنا أيضا من أبو مصطفى سالم الحراسي يقول: مساء الخير أسرة برنامج بانوراما، تحية شكر وتقدير لكم حول موضوعكم. ومن الصعب أتابع مباريات كأس العالم مباشر، بل أكتفي متابعته يقصد عن طريق المقاطع والأخبار الرياضية عبر التلفاز. أبو مصطفى من هذا الحزب أيضا اللي يتابع الملخصات، الأهداف، نشرات الأخبار وآخر جديد هذه البطولة.
0: ما يلو مع السهر أبدا، بعيد عن السهر.
1: والله أنا أشوف اللي ما يسهر يعني
0: مرتاح.
1: مرتاح والله. أيضا ما شاء الله مشاركات مختلفة كثيرة متنوعة تردنا الآن في بانوراما. هنا رسالة من بدر محمد يقول: مساء الخير بانوراما، كرة القدم تعتبر هي اللغة التي يفهم

0: مع كافة شعوب العالم وهي الهواية المفضلة. يقول أيضا سوف نحاول المتابعة قدر المستطاع، أتوقع دولة عربية سوف تلفت انتباه الجميع بالأداء الرائع كذلك في حصد مراكز متقدمة في كأس العالم. هذا موضوع جدا مهم مثل ما قال بدر محمد حول موضوع دولة عربية، هناك ثمان منتخبات عربية راح تكون مشاركة. في اعتقادك من هذه الثمان المنتخبات من الأقرب للوصول إلى أدوار متقدمة في كأس العالم أبو عمار؟
1: والله ممكن المغرب، ممكن مصر، يعني هذه المنتخبات، الأردن بعد، ونتمنى كذلك المنتخبات الخليجية السعودية وقطر، وإن شاء الله يعني يكون يعني مستويات مشرفة لكل العرب ويصلوا إلى مراحل متقدمة
0: بإذن الله تعالى. إذن مثل ما ذكرنا أنه ثمان منتخبات عربية إن شاء الله تعالى راح تكون حاضرة متواجدة في هذه النسخة. نذكر ياسر، قطر والمغرب، تونس ومصر والسعودية والعراق والجزائر والأردن، وكلها أيضا ستكون حاضرة مشاركة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. نتمنى لهم إن شاء الله تعالى كل التوفيق في هذه البطولة من كأس العالم. هنا من مبارك الكندي يقول اقتصر على متابعة نشرة الأخبار عن البطولة ومشاهدة مقاطع عن الأهداف. أيضا ينضم مبارك الكندي لهذا الحزب اللي لا يعشق السهر ويفضل أن يتابع المباريات عن طريق الملخصات وأيضا نشرات الأخبار. مستمرين إن شاء الله تعالى في محطاتنا المختلفة بإذن الله تعالى في هذا الأربعاء الجميل. دائما نقول خذ لحظة وابتسم، يمكن هذه الابتسامة تغير مزاج يومك بالكامل. ودائما السعادة ليست حدث كبير، هي صوت جميل، كلمة طيبة، وبرنامج إن شاء الله مثل بانوراما دائما يرافق المستمعين والأحبة في كل مشاويرهم وفي كل أيضا محطاتهم المختلفة للأربعاء، لأنه يوم الغد يوم خميس وخميس ونيس الويكد إن شاء الله تعالى، فهي لحظة فارقة بكل تأكيد، ومعها سيكون في الخميس لحظات ممتعة بكل تأكيد ننتظرها بشغف في بطولة مونديال 2026.
1: إذن بيكون ونيس بمعنى الكلمة غدا إن شاء الله مع انطلاق مونديال 2026، وأكيد مستمعين مواصلين معكم مشوار فاصل مع ما نراجعين.

0: حياكم الله مستمعينا وبانوراما، مواصلين معكم مشوارنا والحين نروح لمحطة عن قرب. وفي محطة عن قرب بنقترب من الندوة التي نظمتها جامعة أو تنظمها جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار غدا بإذن الله، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الدور المحوري لمؤسسات التعليم العالي في بناء القدرات الوطنية وتنمية الاقتصاد المعرفي وتعزيز الابتكار وموائمة مخرجات التعليم مع احتياجات التنمية الوطنية. للحديث عن هذه الندوة ينضم معنا الدكتور هلال بن علي المقبالي، نائب مساعد رئيس الجامعة للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية بفرع صحار. مساء عليك بالخير دكتور هلال، وسعيدين بوجودك معنا.
1: مساء الخير بكم جميعا، ومساء الخير لجميع المستمعين الكرام على البرنامج المتميز هذا بانوراما.
2: يا مرحبا فيك دكتور، فعلا سعيدين بهذه الإطلالة في برنامج بانوراما. ودعنا مباشرة نسألك حول أهمية تنظيم مثل هذه الندوات الوطنية وتحديدا في هذا التوقيت.
1: والله هو حقيقة يعني التوقيت مش وليد اللحظة، وهناك طبعا كانت استعدادات حول هذا الموضوع. ومثل ما احنا عارفين والجميع المؤسسات المعنية بتحقيق رؤية عمان 2040 معنية بهذا الجانب، لكن يعني نوعا ما هناك أيضا دور آخر المفترض تقوم به مؤسسات التعليم العالي في تحقيق المستهدفات الوطنية واستشراف المستقبل. لذا جاء يعني التركيز حول هذه الندوة بهذا العنوان، بأن يكون في دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق المستهدفات الوطنية واستشراف المستقبل. لأن اليوم الجامعات يعني مؤسسات التعليم العالي مش مطلوب منهم فقط تلبية احتياجات سوق العمل، إنما أيضا لابد أن يكون هناك إسهام في قراءة التحولات القادمة. من إحنا اليوم نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، نتكلم عن الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد المعرفي، الوظائف المستقبلية القادمة، الاستدامة في الموارد. جميع هذه الأمور يعني تحتاج تكاتف وتكامل ما بين مؤسسات التعليم العالي. لذا جاءت يعني هذه المبادرة من قبل جامعة التقنية والعلوم التطبيقية للمشاركة مع نظيراتها من مؤسسات التعليم العالي وأيضا الجهات الأخرى المعنية في البلد في هذا الجانب لمناقشة هذا الموضوع.
0: نعم، وبالتالي يعني هناك الكثير من أوراق العمل التي ستكون حاضرة في هذه الندوة، ويمكن أحد أوراق العمل يعني ذكرت عن مستهدفات الخطة الخمسية الحادية عشر. فكيف يمكن للمؤسسات التعليم العالي أن تسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات الخطة الخمسية الحادية عشر أو بشكل عام رؤية عمان 2040 دكتور؟
1: نعم بالضبط، فعلا نفس ما تفضلت هناك يعني مستهدفات الخطة الخمسية الحادية عشر واللي بيلقيها الدكتور أحمد القاسمي، وهو مستشار خطة التنمية الخمسية الحادية عشر بوزارة الاقتصاد. محاور راح تتكلم حول موضوع مستهدفات ومشاريع الخطة، آلية بناء الخطة، آليات المتابعة والقياس. هذا بجميع بطبيعة الحال يعني يعتمد أيضا على المتلقي. نلاحظ هنا أن الندوة ليست عامة، الندوة هي خاصة، يعني قدمت الدعوات لمتخذي القرار من مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات ذات العلاقة لحضور هذه الندوة، لأن الندوة فعلا هي تركز بشكل دقيق ومباشر حول دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق المستهدفات. فالورقة الأولى يلقيها الدكتور أحمد القاسمي حول موضوع الخطة الخمسية الحادية عشر ومستهدفاتها. الورقة الثانية تأتي بعنوان استشراف المستقبل ودوره في دعم متخذ القرار في مؤسسات التعليم العالي. هذه الورقة طبعا يقدمها مدير المكتب الوطني لاستشراف المستقبل بوزارة الاقتصاد الفاضل مبارك الحمداني. أما عن الورقة الثالثة فتقدمها المكرمة الدكتورة حنيفة القاسمية، وهي مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار، تحت عنوان نحو نموذج وطني فاعل لمساهمة مؤسسات التعليم العالي في تحقيق المستهدفات الوطنية. وحقيقة يعني جميع هذه الأوراق يعني تتمحور حول موضوع أساس، خلينا نقول يعني أسئلة أساسية مثل ماذا نملك لخدمة الوطن بداية، وما الذي يمكننا تقديمه فعلا لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. أيضا كيف يمكن أو كيف تتحول مؤسسات التعليم العالي من مراكز للتلقين إلى محركات حقيقية للتنمية الوطنية المستدامة.
2: نعم.
1: جميع هذه الأوراق إن شاء الله تعالى راح تسهموا بشكل مباشر للإجابة على هذه الأسئلة.
2: لذلك اليوم السؤال أيضا دكتور، مثل ما ذكرت من خلال أوراق العمل اللي راح تكون أيضا مقدمة حول أبرزها استشراف المستقبل كتوجه، أتوقع أنه راح يدعم صناعة القرار في مؤسسات التعليم العالي، كيف ممكن أيضا أن يساعد في تحسين بمعنى آخر جودة هذا القرار الأكاديمي، وأيضا امتلاك أدوات كافية مستقبليا من أجل التخطيط، وأيضا وجود مكاتب وطنية فعلا لهذا الاستشراف.
1: صحيح نعم. هو شوف، لو جينا حق موضوع الخطة التشغيلية لمؤسسة التعليم العالي أو أي مؤسسة تعليم عالي، دائما يبدأ فيها موجود وحدة ثم قسم ثم مركز ومن ثم قطاع كامل وهكذا. الوحدة اللي هي أصغر كيان قد يكون موجود داخل مؤسسة التعليم العالي في عنده خطة تشغيلية. هذه الخطة التشغيلية المفترض أن تكون منبثقة ومتزامنة ومتوائمة تماما مع الخطة الخاصة بالمؤسسة نفسها، وبالتالي المؤسسة نفسها عندها خطة أيضا متوائمة مع رؤية عمان 2040. وهذا هو بالضبط اللي احنا راح يكون في نقاش وحوانين، كيف انه ممكن فعلا جميع يعني الكيان الخاص بالمؤسسة التعليم العالي الواحدة يخدمه بشكل مباشر في تحقيق المستهدفات.
0: نعم، وبالتالي قد تكون هناك بعض التحديات دكتور اللي تواجه مؤسسات التعليم العالي، فما أبرز هذه التحديات التي تواجهها المؤسسات مؤسسات التعليم العالي في تعزيز مساهمتها في تحقيق هذه المستهدفات الوطنية دكتور؟
1: صح نعم فعلا. اليوم لما نتكلم عن هذه المستهدفات، المستهدف ليس فقط هنا المورد البشري فقط. يمكن مؤسسات التعليم العالي معنية بالطالب العماني أو الطالب الغير عماني في وجوده على المقعد الدراسي، ولكن لابد من إيجاد شراكات أيضا مع القطاع الخاص، لابد من إيجاد شراكات مع القطاع الصناعي، لابد من تواجد أيضا تكامل ما بين مؤسسات التعليم العالي نفسها في إيجاد حلول، لأنه اليوم استحالة أن تكون مؤسسة واحدة قائمة لحالها. إحنا لما نتكلم عن استشراف المستقبل نتكلم عن يعني ازدياد أو خلينا نقول تغير ديناميكي مضطرد، ما يمكن أبدا إنه تتلاحق به من خلال بدون ما يكون هناك تكامل ما بينك ما بين المؤسسات المحيطة. فيعني بطبيعة الحال لابد أن يتواجد هناك تكامل ما بيننا وبين المؤسسات المحيطة بالمجتمع، سواء كان مؤسسات عامة أو خاصة.
0: نعم ممتاز. وبالتالي يعني مؤسسات التعليم العالي أكيد يعني مطلوب منها أن تقوم بدورة وهي قائمة حقيقة، وطبعا إذا كان من رسالة ممكن توجهها لهذه المؤسسات مؤسسات التعليم العالي بشأن دورها في تحقيق رؤية عمان المستقبلية، رؤية عمان 2040.
1: نعم والله، هي رسالة عامة، هي رسالة من عنوان الندوة نفسه، والتكامل ما بين مؤسسات التعليم العالي في تحقيق المستهدفات الوطنية واستشراف المستقبل. اليوم احنا يعني هناك مؤسسات تعليم ليست ندا لبعضها البعض، انما هي تتعاون مع بعضها البعض لتحقيق هذا الجانب، وهذا الواقع والملموس لله الحمد. نأمل انه ان شاء الله تعالى هناك يكون اكثر موائمة وأكثر علاقات وتعاون فيما بين المؤسسات، وكذلك أيضا وجود القطاع الآخر والقطاع الشريك الأساسي وهو القطاع الصناعي والخاص، وكذلك أيضا بطبيعة الحال التكامل مع المؤسسات العامة، لأن وزارة التعليم العالي بنفسها أو عفوا مؤسسات التعليم العالي بنفسها يعني هي تتكامل مع المؤسسات الأخرى لتحقيق الرؤية والأهداف المنشودة إن شاء الله.
2: جميل جدا دكتور، فعلا يعني أعطيتنا جرعة ما قبل هذه الندوة المنتظرة بإذن الله تعالى يوم الخميس بفندق ريدسون بلو بصحار تحت رعاية سعادة الدكتور عبد الله بن علي بن سعيد الشبلي وكيل وزارة التعليم للتعليم العالي، وذلك أيضا في هذا الفندق دكتور هلال بن علي المقبالي نائب مساعد رئيس الجامعة الأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية بفرع صحار. شكرا جزيلا لك وكل المنى والتوفيق إن شاء الله.
1: شكرا شكرا جزيلا بارك الله فيكم جميعا.
0: شكرا لك دكتور، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله غدا في هذه الندوة التي تنظمها جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار، وإحنا أكيد يعني نستقبل رسائلكم حول سالفتنا لليوم واللي متعلقة بكأس العالم الذي سينطلق إن شاء الله غدا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكذلك كندا، ومباريات أغلبها متأخرة في الوقت أيمن، ويمكن البعض يحرص على متابعة هذه المباريات والبعض يقول لك لا أنا بتابع الملخصات. في رسائل،
2: في رسالة يعني يقول لك بن شاهين البلوشي من ولاية لوا، كي متى كأس العالم ومتى يلعبه؟
0: ما عندي خبر.
2: هذا شكله في المشمش محبي. هذا بالشاين مريح راسه ومروق يعني لا عنده خبر.
0: ما من محبي يعني متابعة
2: هذا لا من حزب ذاك ولا ذا يعني.
0: مريح راسه مثل ما ذكرت يعني. متى كأس العالم يقول؟
2: يمكن الموسم الجاي. حياك يا بن شاهين، الله يسعدك دائما وأبدا، وأيضا يسعد كل متابع ومستمع لبانوراما. إذا كنت تتابعنا إن شاء الله أنت تكون كذا في المكان الصحيح لشيء بسيط اسمه راحة وابتسامة وهدوء جميل، ونريد لهذا الأربع ياسر أن يكون أخف وأقرب للقلب. خلكم معنا وخلوا الابتسامة عنوانكم.

0: تحية بدعم طبعا بطولات كأس العالم وأكيد مونديال 2026 اللي بينطلق إن شاء الله غدا، ونحن بعد دقائق كذا بيكون معنا صحفي رياضي ومحلل رياضي سعود الجابري. لكن حتى يجهز ضيفنا أيمن، أكيد الكل ينتظر صافرة البداية لانطلاق مونديال 2026 بمباراة الافتتاح بين منتخب المستضيف طبعا المكسيك وجنوب أفريقيا في مدينة مكسيكو وملعب أزتيكا. طبعا ملعب أزتيكا يعني يعتبر ملعب تاريخي، ليش؟ لأنه يستضيف ثلاث مرات افتتاح كأس العالم، نسخة 1970، 1986 وغدا 2026. يعني حقيقة ملعب تاريخي تم تحديثه طبعا هذا الملعب ليستضيف هذه المنافسات وافتتاح البطولة غدا مونديال 2026 في مدينة مكسيكو، ملعب أزتيكا أول ملعب في التاريخ يستضيف افتتاح كأس العالم ثلاث مرات بعد نسختي 1970 و1986.
1: رغم ذلك أيضا ياسر، تابعنا حديث الصحافة ركزت حاليا على أجواء من القلق من الطقس المتطرف والتشديدات التنظيمية الصارمة حسب حديث الصحافة مع اقتراب ضربة البداية للمونديال التاريخي، درجات حرارة، رطوبة عالية في بعض أيضا الملاعب، انتقادات أيضا لبعض الأمور المتعلقة بالجماهير، دخول بعض زجاجات المياه من عدمها في بعض الملاعب
0: حقائب.
1: والتشديدات، الحقائب مثل ما ذكرنا أيضا في حلقات سابقة، والتشديد على الجماهير مثل صحيفة صن البريطانية ذكرت مجموعة من قائمة الممنوعات اللي راح تكون حاضرة، وهذا أثار استياء أيضا المشجعين هناك. من الإضافة التحدي الأكبر هو تحدي فارق توقيت مثل ما ركزت من خلال الصحافة العربية على معاناة المشجعين في الشرق الأوسط،
0: نعم.
1: مثل ما هو المتعلق بسؤال حلقتنا لهذا اليوم بحكم أنه أيضا مباريات في وقت متأخر من الليل،
0: نعم.
1: وبثها فجرا وصباحا، هل فعلا ستكون متابعة مثل ما كانت في مونديالات سابقة؟ تحدثت ياسر عن أزتيكا اللي راح يكون حاضر كالمشهد الأول من حفل الافتتاح، وهذا الملعب مثل ما ذكرت سيقام فيه الحفل الرسمي الأول المنتظر في المكسيك، سيكون تقريبا في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مسقط، وسيكون قبل المباراة بين المكسيك وجنوب أفريقيا تقريبا حفل مطول لتسعين دقيقة. تخيل 90 دقيقة أنت
0: ساعة ونصف.
1: ستكون مساحة لعرض إعلانات كترويج،
0: نعم.
1: ومساحة أيضا لإيرادات أكبر للفيفا، وبالتالي أبرز أيضا هناك فقرات ستكون شاكيرا اللي غنت الأغنية الرسمية للفيفا دي دي ستكون حاضرة في هذا الحفل الافتتاحي، وأيضا الفنان نيجيري بورنا بوي سيكون مشارك أيضا مع شاكيرا. يعني من ضمن المحطات والفقرات اللي بتكون في 90 دقيقة لهذا الحفل إنه طابع بصري راح يكون حاضر في الملعب، دمج الثقافة المكسيكية، سيكون مجسم كأس العالم من الورق حاضر أيضا من خلال وبشكل أكبر هذه المرة في أغلب الملاعب اللي راح تقام من خلالها سواء كان على مستوى الولايات المتحدة أو كندا والمكسيك.
0: إذن طبعا مثل ما ذكرت يعني أيمن، إذن المكسيك ومكسيكو ملعب أزتيكا سيستضيفون المباراة الافتتاحية بين المنتخب المضيف المكسيك وجنوب أفريقيا. طبعا عدد المنتخبات 48 منتخب و104 مباريات، عدد المباريات بشكل كامل طوال المونديال، يعني عدد كبير من المباريات لأول مرة في تاريخ كأس العالم، وهذه النسخة يمكن استثنائية حقيقة مع عدد الفرق المنتخبات المشاركة وكذلك عدد المباريات.
1: نعم، ويمكن في دور المجموعات من ضمن المباريات الأبرز اللي ينتظرها أيضا عشاق ومتابعي كرة القدم مباراة منتخبك البرازيل، انت متابع للبرازيل، فالبرازيل والمغرب ما اعرف اذا كنت بتسهر لهذه المباراه،
0: والله عسى
1: راح تكون
0: يعني
1: تقريبا على الساعه 2 يوم 14 ان شاء الله تعالى من هذا الشهر، بعد منتصف الليل. ايضا السعوديه اوروغواي من المباريات ان شاء الله ياسر اللي بتكون منتظره يوم 16، وبعد منتصف ايضا الليل ستكون في وقت متاخر العراق النرويج، ايضا من ضمن المباريات قطر كندا،
0: نعم.
1: ايضا هذه كلها متاخره في اوقات متاخره من الليل. مصر نيوزيلندا أيضا من المباريات المتأخرة. بالإضافة ياسر في موضوع إذا كنت متابع اللي هو القوانين اللي أدرجتها الفيفا في الفترات الماضية.
0: نعم.
1: مجموعة كانت جديدة. قوانين في القوانين التحديثات الخاصة بقوانين الفيفا في الفترة الماضية.
0: موضوع التسلل.
1: بطاقات الحمراء. موضوع التسلل. الخمس ثواني بين الرميات الركنية. خمس ثواني لتبديل الحراس وغيرها. نعم. من الأمور أو قصدي استحواذ الحارس على الكرة. عندك يعني ثواني معدودة.
0: نعم.
1: حتى تنفذ
0: حتى
1: هذه
0: تبديل اللاعبين عنده 10 ثواني
1: بالضبط. والمصابين أيضا خارج. نعم. الملعب وصلاحيات أيضا الفار صارت موسعة بشكل أكبر.
0: حتى البعض قال إنه الحكم المساعد يعني سيكون مع مساعد بعد يعني عن طريق الفار في موضوع التسلل وغيرها من الأخطاء اللي ممكن أن تقع أثناء المباراة. أكيد تفاصيل كثيرة من خلال ضيفنا الصحفي الرياضي والمحلل الرياضي سعود الكندي. مسا عليك
1: سعود الجابري.
0: سعود الجابري عفوا. مسا عليك بالخير أخوي سعود. وأكيد يعني نحن على مشارف انطلاق كأس العالم ومونديال 2026. مساء الخير أخوي سعود.
2: مساء عليكم أخواني. مساء المتابعين. بالعكس ليالي جميلة حقيقة ليالي كأس العالم القادمة وتعيد لنا الذكريات الجميلة خاصة في فترة من فترات اللي عيش فيها المنتخبات يعني عاصفة من خلنا نقول الإصابات خاصة اللي تسبق البطولة فيها يعني كثير منتخبات عدلت من قائمتها وكثير منتخبات يعني غيرت حتى من خططها بحكم الإصابات. تذكر يعني تيمبر على سبيل المثال المنتخب الهولندي. إذن يعني هي عواصف أنا أشوفها قبل البطولة. هذه العواصف يعني تغير من خطط كثير من المدربين حقيقة في بطولة الكل يتمنى فيها التوفيق الكل يتمنى فيها الحصول على مراكز متقدمة. نحن نشوف الأرجنتين البرازيل من أمريكا الجنوبية مرشحين حقيقة في أوروبا إسبانيا البرتغال مع كريستيانو رونالدو والرقصة الأخيرة في هذه البطولة إنجلترا فرنسا. خلنا نشوف بتشكيلة الأربع تشكيلات أنا أشوفها بزخم عديد من النجوم حقيقة يتواجدون في صفوف المنتخب الفرنسي في فترة يعيش فيها ديشان بأيام الأخيرة حقيقة بعد الأخبار عن تولي زيدان تفاصيل تدريب منتخب فرنسا بعد كأس العالم. فمرشحين كثر حقيقة في بطولة إن شاء الله راح نشوف فيها ممتعة في تواجد 48 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة بثلاث دول كندا والمكسيك وأمريكا. صحيح مع الكثير من الانتقادات اللي نشوفها حاليا ارتفاع درجات الحرارة العواصف التي أثرت على الكثير من المباريات. نحن نستذكر مباريات مثلا السعودية وبورتوريكو استغرقت 4 ساعات توقفت بحكم العواصف التي ضربت يعني محيط ملعب المباراة محيط ملعب مباراة له في تكساس في أمريكا. إذن بطولة فيها الكثير من الأشياء راح تكون يعني أنا أشوفها يعني صعبة المنال حقيقة. نحن بس نشوف البطولة اللي كانت في قطر جعلت البطولات التي تأتي بعد مونديال قطر 2022 من الصعب جدا أنك تشوف كأس عالم بالتميز اللي شفناه في قطر حقيقة في المواسم السابقة.
1: نعم.
2: وحتى تصريح انفنيتو لما ذكر لو كان بيدي لأعطيت قطر
0: 10 مرات.
2: نعم. فهذا يعطيك دلالة أنه يعني مخرجات بطولة كأس عالم في قطر.
1: ورجع أيضا كابتن سعود يذكر نفس هذا التصريح في الفترة الماضية. هذا دليل على فعلا إعجاب بشكل كبير لما قدمته
2: يعني
1: قطر.
2: يعني نحن شفنا الكثير من المحاربات كثير من انتقادات يعني نالت قطر في قبل المونديال وحقوق العمال التي لم يكن لها مصدر من الأساس. كثير من انتقادات والكثير من انتقادات على مستوى المنتخب الألماني في تلك الفترة. لكن منتخب فوق العالم فوق المستوى بجودة فنية عالية بتنظيم بإتاحة للجماهير متابعة المباريات في خلنا نقول في استادات مكيفة قريبا بعضها البعض. نحن اليوم نتكلم عن هولندا عن المكسيك وكندا وأمريكا يعني مسافات شاسعة.
1: نعم.
2: لا يمكن لأي متابع أن يحظى خلينا نقول حتى في الدور الاول نتكلم في الجوله الاولى عديد من المباريات سوف يفقدها المتابع خاصه المتابع من ارض الملعب متابعته بحكم بعد مسافات بين المدن
1: من غير التكاليف الباهظه ايضا كابتن سعود حول
2: وهذا اللي يرجع لك اخوي ايمن هو اللي يرجع لك الخبر في بعض المنتخبات العالميه التي طالبت من الفيفا ان تكون العلاوه الماليه اكثر في هذه الفترة بحكم أن تنقلات ترانسبورتيشن عن طريق المطارات تنقلات عن طريق الطائرات الحجوزات في الفندقية للجماهير الكثير والكثير من الصعوبات حقيقة عايشة المشجع اليوم كنا شفنا مقابلة على التلفزيون مع مشجع مغربي وذكر أنه ساكن في في في في في, في, في أمريكا وريد يحضر مباراة المغرب والبرازيل لكن التذكرة في المباراة وصلت $4,000 وكمشجع حتى مغربي لم يتمكن من حضور منتخب فريقه في مكان هو متواجد في أمريكا من الصعوبات تذاكرة عالية حقيقة وحتى تكاليف السكن والتنقل تضرب بطموح المشجعين
0: نعم بالإضافة إلى الإجراءات المتشددة طبعا اللي تعرض لها بعض المنتخبات وحتى الإجراءات التأشيرات للجماهير وكثير من الأمور ليس فقط الطقس أنت ذكرت الطقس في أشياء كثيرة يمكن قد تكون نوع من المفاجآت في هذا الخطوة.
1: حتى هذا المقطع اللي شغلناه قبل شوية ترى كان يخص أتوقع الكابتن سعود يعرف هذه الحادثة اللي حدثت للحكم الصومالي عمر أرتان اللي تم منعه من دخول الولايات المتحدة ورجع إلى مطار أدن عبد الله وتم استقباله أيضا من قبل الجماهير استقبال الأبطال مفتخرين أيضا بابن بلدهم اللي يملك لقب أفضل حكم في أفريقيا بالإضافة للمصور العراقي أيضا أبو عمار اللي تم أيضا
0: إذن إجراءات كثيرة حقيقة قد تكون منغصات بداية المونديال
2: إجراءات كثيرة عمر عبد القادر أرتان رجع كنجم حقيقة إلى الصومال وكرمه وهذا انا اشوف الاجراءات الامريكيه ضرب الحائط في قرار الاتحاد الدولي في اختيار قائد المدرب انت كيف انت استبعد لاعب تم اختياره عن طريق الفيفا ايضا اجراءات ايمن حسين احنا كنا شفنا حتى صور متداوله اخوي ايمن ان كانت في دي بروين حتى دي بروين في منتخب بلجيكا والكثير من من من خلينا نقول التشديدات الامنيه في بلد أنا أستغرب حقيقة في بلد تعيش خلنا نقول حرب سياسية مع دول أخرى يتيح لها المجال في تنظيم هذه البطولة إذا ما أنها فيها حرب فيها كثير مشاكل فيها كثير من الصعوبات لماذا أنا أرمي في المنتخبات 48 منتخب في الدولة هي تعيش ولا حتى لو تقارن ببساطة لو تشوف أنت المكسيك الاستقبال الجماهيري الكبير في مقارنة بسيطة بس في المكسيك استقبلون المنتخبات بالورد وخلنا نقول والاحتفالات وعلى العكس في امريكا هناك الكثير من التشدد الكثير من الاجراءات ايمن حسين ذكر المصور العراقي ايضا وحتى المنتخبات منتخب بلجيكا على سبيل المثال تاخر كثير في اجراءات الدخول
0: والسنغال شفت كيف اجراءات التفتيش وغيرها للاعبين
2: صحيح اذا حدث كبير حقيقه لا يصب في مصلحه المونديال حقيقه لا يصب في مصلحه خلنا نقول جمال وحلاوة كرة القدم في فترة يعيش فيها الجميع احتفال كروي كبير
1: والخوف أيضا في المكسيك تابعنا بالأمس كابتن سعود أن مظاهرات تطالب بمقاطعة كأس العالم تابعنا آلاف المتظاهرين علقوا لافتات فوق الجسور على الشوارع وأيضا قريبا من ملعب أزديكا اللي أيضا ستقام عليه عدة مباريات وأبرزها المباراة الافتتاحية وحفل الافتتاح
2: صحيح شفنا الشعارات اللي باعتبار قاطع المونديال مقاطعات المونديال هي حقيقه مشكله هم استغلوا حقيقه هذا الاحتفال بسبب مشاكل يعيش فيها المكسيك مطالب برفع اجور واصلاح نظام التقاعد والكثير من الامور التي تضرب بلاد يمكن يجب ان يكون الامن في في في في, في الموقف الصحيح في هذه الفتره لان كثير من المنتخبات تعرف ان الاعلام العالمي رياضي سواء كان حتى غير رياضي يصب كامل تفكيره كامل اهتمامه على هالبطوله لذلك يرى فيها خلينا نقول الشعب المكسيكي فرصه لاظهار ما يعانيه من هذا الامر لكن انت كمتابع لكره القدم لا تريد ان تنجر في هذه الامور تريد ترى بطوله سليمه بطوله فيها المتعه الكرويه في بطوله فيها احتفاليه احتفاليه كثيره حقيقه في في في متعه كرويه المتابع يحتاج الكثير من الامور ما ذكرت اخواني كثير من أشياء الصعوبات التي يواجهونها المنتخبات ونحن حاليا نتكلم عن لن يصل عدد المنتخبات إلى الآن إلى إلى إلى لأن في منتخبات راح توصل بعد فترة فالله يعين في القادم في هذه البطولة، أتمنى أن تكون متعة كروية حقيقية كمتابع كرة القدم
1: وأن
2: السعودية.
1: تمر أيضا بسلام. هناك تابعت يمكن أنت في الصحافة أيضا كابتن سعود تحذيرات المنتخب السويسري بوجود أفاعي سامة، وضجت الصحافة السويسرية هناك حول هذا الموضوع بحكم أنه قريب من المحيط معسكر التدريب الخاص، تبادل إطلاق النار بالقرب أيضا من معسكر منتخب
0: إنجلترا
1: إنجلترا،
0: نعم.
1: وأصيب فيه أيضا مجموعة، وبالتالي أوزباكستان أيضا من ضمن أيضا التشديدات والتفتيش يعني المشدد للمنتخب السنغال والأوزبكي
0: نعم.
1: في هذا الخصوص، وأيضا المنتخب الإيراني اللي كان له نصيب أكبر من خلال هذه
0: وملاعب
1: التشديدات
0: التدريب للمنتخب الياباني.
1: بالضبط. وكل هذه الأمور من خلالها الملايين طالبوا النقاد كتاب الصحف الذين كانوا ينتقدون قطر في 2022 أن ينتقدوا أيضا الولايات المتحدة، لكن الجميع رفض ذلك وصمتوا. هذا دائما نحن دائما في برامجنا الرياضية، يمكن كابتن سعود وأنت تعرف ذلك، أنه لا دخل للرياضة بالسياسة، ولكن بعض الأمور ربما فعلا طالت حتى المنتخبات، و يعني تابعنا أمور معقدة وتشديد وصحافة متناقضة بعض الأحيان.
2: صحيح، هو الكيل بمعيارين حقيقة، الكيل بمعيارين. يعني احنا نص هذه الانتقاء، نص هذه المشاكل لم نراها في قطر، لم نراها في قطر حقيقة. بطولة كانت سليمة، وأنا حضرت بنفسي 35 يوم كنت متواجد في قطر، لم نرى أي من هذه الأشياء أبدا. بطولة سليمة بكل معايير، لك أن تتخيل الجمهور يحضر المباراة في قطر، يحصل على هدية في أرض الملعب، يحصل على شماغ، يحصل على قلم، يحصل على أشياء تكريما لحضور المتابعة في المباراة. لن ترى هذا في أي مكان آخر. اليوم احنا نتكلم عن أشياء صعبة يعيشها المشجع. لك أن تتخيل منتخب إيران على سبيل المثال يلعب كل مبارياته في أمريكا، لكنه مضطر للخروج بعد لقاء مباشرة خارج الإرادة الأمريكية. يعني الكثير من الأمور، يعني تدريبات نفس ما ذكر أخي في مؤسسة الأرضية وإطلاق النار بجانب مقر تدريبات منتخب إنجلترا ومنتخب سويسرا وحتى والنرويج يشتكون من وجود تعابين سامة. يعني الكثير حقيقة، أنت بس حط أي شيء بتلقى الكثير من المشاكل في هذا
1: على حتى طار الجماهير والهدايا وغيره، تابعت في المغرب الغضب الشعبي بعد رفض تقديم تأشيرات لآلاف المغاربة اشتروا تذاكر حضور أبو عمار
0: لم
1: مباريات
0: يعطوا
1: منتخب هم
0: تأشيرات.
1: تقريبا $1,500
0: هو اللي
1: للتذكرة الواحدة، تخيل.
0: هي بعض المشاكل، أنه ليس فقط دول أفريقيا، حتى في دول في آسيا في الشرق الأوسط، حتى يمكن لن يمنح لجماهير التأشيرة لدخول الولايات المتحدة. هنا بعض المشاكل اللي ممكن ستحرم بعض الجماهير من متابعة منتخباتها.
1: يمكن المستمع يقول أنتم سلبيين من الحين، يعني
0: هذا واقع، هذا واقع.
1: هي ما توقع كابتن سعود سلبية بالمعنى الأصح، نحن بالعكس من نستمتع بمباريات كأس العالم وننتظرها كل 4 سنوات، ولكن بعض الأمور يمكن أثارت جدل وتحدثت عنها كثير من الصحافة العالمية وحاولت إبرازها بشكل أوسع.
2: لا، هي لا يمكن أن تكون انتقادات بقدر ما هي خلينا نقول إطلاع المتابع على كيل بمعيارين مختلفين. نتمنى 90 دقيقة في المباراة تكون ممتعة بالأهداف، ممتعة بالحضور الجماهيري، هذا ما يمتع كرة القدم. لكن الأجواء المحيطة نحن أيضا تهم المتابع، لأنك أنت اليوم حتى إخوان العمانيين راح يكونوا متابعين لربما بعض المباريات في أمريكا، إخوان اللي يدرسون في أمريكا في المكسيك وكندا راح يكونوا موجودين. سلامتهم سلامة البطولة، نحن ما نريد اليوم واحد يتأذى
1: بالضبط
2: حضور في هذه
1: بالضبط.
2: المباراة. إذا لازم تحط النقاط على الحروف، لازم تشوف أن هناك متابعين مهتمين بحضور المباريات، تواجد البيئة المسالمة خارج الملعب من أهم نجاح البطولة.
1: نعم.
2: وإلا فكيف تنجح البطولة إذا كان هناك الكثير من المشاكل؟ نحن تابعنا أيمن،
1: وهذا يضر بسمعة كرة القدم.
2: إذا تذكر بس كنا في
1: نعم.
2: في في
0: نحن الوقت
2: في كوبا أمريكا.
1: نعم.
2: نعم.
0: الوقت يدركنا، لكن كابتن
2: اشتغل كثير من الأمور السيئة،
1: نعم،
2: العواصف، الأمطار، تأجيل المباريات، خلينا نقول الأشياء اللي تكون مخربة حتى قبل المباريات. فأتمنى تكون بطولة جميلة
0: نعم.
2: يعني تعكس جمالية كأس العالم
0: بإذن الله. كابتن احنا الوقت يدركنا، لكن بما أنه غدا إن شاء الله الافتتاح بين المباراة الافتتاحية بين المنتخب المستضيف المكسيك وجنوب أفريقيا، وهم ما لأول مرة يلتقوا في افتتاح كأس العالم، التقوا قبل 16 عام في كأس العالم في جنوب أفريقيا. توقعاتك للمباراة الافتتاح كابتن؟
2: والله هي مرشحة المكسيك بحكم تواجدها في في خلينا نقول بين أرضها وجمهورها في مجموعة أنا أشوفها مكان منتخب يعني ساوث أفريقيا أمريكا وساوث أفريقيا إنه يعدون إلى تواجد هنا كوريا وتشيك أيضا كوريا منتخب أتمنى أنه التوفيق حق من يمثل آسيا
1: نعم.
2: وتشيك أيضا لا يعيش أفضل أيامه فأنا أشوف أن منتخب جنوب أفريقيا منتخب مكسيكي بورا يكون هم اللي يتأهلون هذه المجموعة منتخب مكسيكي مرشح بحكم تواجده بين أرضه وجماهيره في هذه المباراة.
1: إحنا نسينا قبل الختام نسألك سؤال حلقتنا وموضوعنا لليوم، راح تغير روتين نومك كابتن سعود من أجل متابعة المباريات أم ستكتفي بمتابعة أبرز اللقطات والنتائج؟
2: والله في بعض الأحوال تحتاج أيمن يعني مباراة كبيرة مباراة المغرب والبرازيل ما أعتقد أي شخص راح يفوتها يعني
1: صحيح
2: صحيح فتحسب حسابك لازم فيها تضبط موعد نومك على قد تأخذ لك 5 ساعات في اليوم تنام لمتابعة احتفالية هي من كل 4 سنوات فالوضع يستاهل تضحية أنا أشوفه يستاهل أنك تشوف مباريات حقيقة بمستوى فني نتمنى أن يكون عالي حقيقة مغاير للأشياء اللي تحصل خارج الملعب
1: الأقرب لنيل اللقب هذه النسخة بشكل سريع
2: كريستيانو رونالدو البرتغال
1: قوي
2: فتينها ونافيز في خط المنتصف مع فابيو مع فتينها ونافيز حقي مع برونو فرنانديز لاعب مانشستر الثلاثي خط الوسط مع تواجد لياو وجواو فيليكس كريستيانو رونالدو يعني ما كبيره حقيقه اشوف الاقرب الا يضبط الامور روبرتو مارتينيز اتمنى مدرب منتخب البرتغال لكن لا ننسى منتخب انجلترا منتخب فرنسا كوكا من نجوم اسبانيا ايضا اللي يعيش فتره جيده فالبرازيل أنا أستبعد حقيقة مع أنه يشجع البرازيل بس
1: البرازيل كل الشكر لك كابتن سعود الجابري سعيدين بهذه الوصلة الجميلة في هذا الموضوع الشيق والماتع المتعلق بكأس العالم 2026 كنت معنا في هذه المحطة سعيدين بهذه الإضافة ونتمنى لك إن شاء الله تعالى كل التوفيق
2: شكرا لكم
1: وفرجة ممتعة إن شاء الله لأيضا أبرز مباريات كأس العالم أبو عمار قبل الختام منطقة مشجعين كأس العالم 2026 ستكون ضمن فعال خريف صلالة إن شاء الله بالتزامن الاستثنائي مع موسم الخريف وأيضا أجواء كأس العالم وفتكون تجربة ثرية ترفيهية متكاملة ليزور أيضا خريف صلالة وموقعها سيكون بمدينة صلالة بالقرب من مطار صلالة مع سهولة الوصول عبر شبكة الطرق الرئيسية يعني عجلني
0: إذن نعتذر يعني الوقت مر سريعا إذن مستمعينا نودعكم وإن شاء الله نلقاكم غدا هذه تحيات فريق العمل كنا معكم الإعداد والتقديم أيمن الفجراني وياسر الهنائي في الإخراج مانع الفارسي وفي أمان الله
1: دمتم بخير ودامت أيامكم عامرة بالفرح في أمان الله
3: حان الآن موعد أذان المغرب وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أخبار عمان من إذاعة سلطنة عمان، أبدأها بأبرز العناوين. مركز عمان للتحكيم التجاري يستعرض قواعد التحكيم المعدلة ويدشن هويته المؤسسية الجديدة. أكثر من 183 مليون ريال عماني إجمالي قيمة مشروعات الخطة الخمسية العاشرة في محافظة الشمال الشرقية. شاركت سلطنة عمان ممثلة في مجلسي الدولة والشورى في أعمال الاجتماع 47 لجمعية الأمناء العاميين للبرلمانات العربية، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي على هامش أعمال المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي تحت عنوان تفعيل المراكز البحثية والمعلوماتية لترشيد القرار البرلماني وتطوير الأداء التشريعي. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والإدارية المدرجة على جدول الأعمال، بما يعزز استمرارية العمل المؤسسي وتحقيق أهداف الجمعية في دعم وتطوير العمل البرلماني العربي المشترك. شاركت وزارة الصحة في أعمال الاجتماع الإقليمي 40 للجنة الإقليمية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال بمنظمة الصحة العالمية، الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. واستعرض الاجتماع التقارير السنوية لدول إقليم شرق المتوسط وتقييمها ومناقشة التحديات التي تواجه برامج استئصال شلل الأطفال. وأكد الاجتماع على استمرار خلو سلطنة عمان من مرض شلل الأطفال لأكثر من 3 عقود متتالية، وكذلك التزامها في تعزيز برامج التحصين والرصد الوبائي بما يضمن استدامة هذا الإنجاز الوطني وحماية المجتمع من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. شاركت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في اجتماعات مجلس الحبوب العالمي المنعقدة في لندن في إطار متابعة التطورات العالمية في أسواق الحبوب والسلع الغذائية الأساسية وتوقعات الإنتاج والتجارة الدولية، إضافة إلى مناقشة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد والتغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي، بما يدعم جهود سلطنة عمان في تطوير السياسات والبرامج المرتبطة بالأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية. دشنت المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية مركز اللياقة الطبية بمستشفى المدينة الطبية مسقط، الذي يعد إضافة نوعية تعزز من منظومة الفحوصات الطبية الخاصة بالتجنيد والتوظيف بما يواكب أفضل الممارسات الطبية والإدارية المعتمدة، ويحقق أعلى مستويات الجاهزية الطبية والدقة والكفاءة، كما جاء تدشينه ليكون منصة متكاملة وموحدة تدار وفق منهجية علمية دقيقة تسخر لها الإمكانات البشرية والفنية اللازمة. نجح مستشفى جامعة السلطان قابوس المدينة الطبية الجامعية في توطين وإجراء أول عملية لزراعة جهاز التحكم البول الاصطناعي للرجال في سلطنة عمان، ويعد هذا التدخل أحد العلاجات المتقدمة لحالات السلس البول الشديد لدى الرجال، ويتطلب مستوى عالي من الدقة الجراحية والخبرة التخصصية بما يسهم في تحسين جودة الحياة والاستفادة من خيارات علاجية متقدمة داخل سلطنة عمان. يبدأ غدا أكثر من 65,000 طالب وطالبة أداء اختبارات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الثاني في 372 مركزا امتحانيا. واستكملت وزارة التعليم جميع الإجراءات التنظيمية والفنية لسير الامتحانات في مختلف المديريات التعليمية بالمحافظات.
1: ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون اختبارات الدبلوم العام وطلبة الصف الثاني عشر في مختلف محافظات سلطنة عمان، يعيشون حالة من التركيز والتحضير المكثف بين المراجعة الجماعية في المكتبات والجلسات الفردية في المنازل. وتحدثت شيخة بنت أحمد السلطي ولية أمر عن طريقة المراجعة لأبنائنا الطلبة.
2: التحضير الكتابي هذا يساعد الطالب على عملية تخزين المعلومات وحفظ المفاهيم والمصطلحات بصورة أفضل واسترجاعها عند وقتها. كذلك لابد على نركز أيضا على مسألة التدريب على الاختبارات السابقة. لابد للطالب أن يتدرب على طبيعة الأسئلة وطبيعة الورقة الامتحانية بالرجوع إلى اختبارات سابقة.
1: هؤلاء الطلبة قد وضعوا خطة زمنية محكمة بحيث ينهون كل مادة قبل موعدها بفترة، والتركيز على حل نماذج الاختبارات السابقة التي وفرتها وزارة التعليم عبر منصة مدرستي. ولم تغفل الأسر عن توفير البيئة الداعمة، فإلى جانب الجهد الذاتي يتحمل الأهل جزءاً من تخفيف التوتر النفسي، فيما ذكر الأستاذ سعيد بن سليمان الظفري رئيس قسم علم النفس بكلية التربية علم النفس التربوي بجامعة السلطان قابوس عن بث الإيجابية بنفوس الأبناء قبل بدء الامتحانات.
3: نقطة مهمة جدا، لابد أن نكون إيجابيين، نبث الأفكار الإيجابية ونعزز ثقة الطالب بنفسه، هذا طبعا بعد التوكل على الله وتصحيح العلاقة بالله سبحانه وتعالى، بحيث يكون هذا الطالب مرتبط بالله، مرتبط بأسرته، مرتبط بذاته، لديه وعي بأهدافه ولديه وعي بالاستراتيجيات الفاعلة التي يمكن أن تساعده في تحقيق أهدافه.
1: ولي الأمر يحاول تهيئة الأجواء الهادئة لهم وتخفيف الضغوط والتأكيد على أن النجاح ليس غاية بحد ذاتها، بل إن العبرة بالاجتهاد والصبر. بينما أكدت أنيسة بنت خلفان الشامسي ولية أمر عن أجواء الطمأنينة التي يفترض أن توفر للطلبة.
4: طالب يتهيئ أسرياً بعدم يعني مثلاً ما يكون فيه هناك ضغوطات في الأسرة، بيكون فيه مشاكل في الأسرة، فنحاول إنه نخلق جو من الطمأنينة والراحة النفسية للطالب في داخل المنزل. هذا الأمر أول. الأمر الثاني طبعاً إنه الطالب لما يستعد يكون هو مستعد من البداية، من بداية السنة وليس لنهاية السنة، لكن في نهاية السنة طبعاً بيزيد عنده القلق والتوتر والعاطفة عنده تزيد، فماذا نحن نعمل للطالب؟ نحاول إن نهيئ له مكان.
1: وفي الوقت ذاته كثفت المدارس من جلسات الدعم النفسي والإرشاد الأكاديمي، مؤكدة أن تنظيم الوقت وأخذ قسط كاف من النوم والتغذية المتوازنة هي مفاتيح الأداء الجيد في قاعة الامتحان. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي، محافظة مسقط.
0: استعرض مركز عمان للتحكيم التجاري قواعد التحكيم المعدلة وتدشين الهوية المؤسسية الجديدة، كما وقع على اتفاقية تصميم وتطوير منصة إدارة القضايا. ويسعى المركز إلى تطوير منظومة التحكيم التجاري في سلطنة عمان بما يسهم في دعم بيئة الأعمال والاستثمار ويعزز من ثقة القطاعين العام والخاص.
5: لتطوير منظومة التحكيم التجاري في سلطنة عمان بما يسهم في دعم بيئة الأعمال والاستثمار ويعزز ثقة القطاعين العام والخاص، دشن مركز

0: الماضية تم الإعلان عن قيمة القضايا التي تم التعامل معها الذي تزيد عن أكثر من 360 مليون دولار.
1: ويتميز التصميم الجديد للهوية بأبعاده الهندسية المتناظرة المستوحاة من العمارة العمانية الإسلامية، إذ يرمز القوس الدائري والنوافذ الأثرية في قلب الشعار إلى بوابات العدالة وقيم النزاهة، في حين يعكس التناظر الهندسي مبدأ المساواة الكاملة بين الأطراف المتنازعة، كما يعبر المزيج اللوني للشعار بين العناب الرصين والأزرق البحر العميق عن المزاوجة بين الأصالة العمانية والمعايير الحديثة للتحكيم الدولي. الدكتور خالد بن سالم السعيدي، رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري.
2: بلا شك أن الهوية تعكس أولا ثقة المركز في مسيرته المستقبلية، وتعطي إيحاء باتجاه المركز نحو العالمية إن شاء الله. المركز يطمح أن يكون جاذب للمنازعات التي تنشأ على مستوى المنطقة.
1: كما استعرض مركز عمان للتحكيم التجاري قواعده الجديدة وأهمية تطويرها بما يتواكب مع المعطيات الحديثة والممارسات المتجددة في التجارة الدولية، بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات وتحقيق المساواة بين أطراف النزاع وتوفير إطار مهني واضح يسهم في الوصول إلى أحكام عادلة وفق القواعد المعتمدة وما يتفق عليه الأطراف.
2: القواعد المحدثة تتناسب وما وصلت إليه أحدث التجارب العالمية في مجال التحكيم ومتمتة أعمال وإجراءات التحكيم. أدخلنا كثير من العناصر المحدثة في القواعد الجديدة، أدخلنا نظام الذكاء الاصطناعي في تحضير المطالبات، أدخلنا التحكيم المستعجل في القضايا التي تقل قيمتها عن مليون ريال عماني.
1: وعلى هامش الحفل جرى التوقيع على اتفاقية تصميم وتطوير منصة إدارة القضايا لدعم كفاءة العمل وتطوير الخدمات المقدمة، كما جرى الإعلان عن مسابقة التحكيم وأيام مسقط للتحكيم في نسختها الثانية، بالإضافة إلى عقد جلسة حوارية ناقشت عدداً من المحاور المرتبطة بواقع ومستقبل التحكيم التجاري.
3: استعرض اللقاء الإعلامي لمحافظة شمال الشرقية أبرز المشروعات التنموية والمبادرات والبرامج المنفذة بالمحافظة الحالية والمستقبلية، وكشف اللقاء أن إجمالي قيمة هذه المشروعات تجاوز 183 مليون ريال عماني وفق الخطة الخمسية العاشرة.
4: 183 مليون ريال عماني تكلفة المشروعات الاستراتيجية المنفذة في محافظة شمال الشرقية وفق الخطة الخمسية العاشرة، والتي أعلن عنها في اللقاء الإعلامي للمحافظة لعام 2026 تحت شعار رؤية تصنع الأثر. سعادة محمود بن يحيى الذهلي، محافظ شمال الشرقية.
5: أبرز المشاريع هي مواصلة البنية الأساسية كالشوارع والمرفقات الخدمية التي تحتاجها كثير من المناطق في الولايات، بالإضافة إلى مشروع التجديد الحضري الذي له حراك مجتمعي حقيقة في كثير من الولايات، وهذه أيضا يعكس الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمؤسسات المختلفة فيها وبين المجتمع المدني. وبإذن الله تعالى أهم المشاريع التي سوف ترى النور ومستشفى نما في ولاية المضيبي، وأيضا المستشفيات الأخرى التي ستفتتح بإذن الله تعالى في إبرة وفي أيضا الولايات والمناطق الأخرى، كما سيكون هناك شوارع ازدواجية بإذن الله تقوم فيها طبعا وزارة النقل، ومشاريع تعدينية أيضا ستعلن لاحقا من وزارة الطاقة، وهذا كلها يصب في خدمة تعزيز الجانب الاقتصادي والاجتماعي والجوانب الأخرى إن شاء الله.
4: مبادرات مجتمعية ومشاريع تنموية واستثمارية شاملة استهدفتها الخطة يتم تنفيذها في المحافظة في مجالات متعددة في القطاعات الصحية والاقتصادية والسياحية والطرق وغيرها من مجالات التنمية، تحقيقا لرؤية عمان 2040 ومستهدفاتها الشاملة.
6: علي بن زعيم الرجيبي، مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني محافظة شمال الشرقية. ونتطرق في هذا الملتقى على مجموعة من المشاريع التي قامت بها المديرية، منها مشاريع سكنية، مشاريع صروح، ومشاريع الأمن الغذائي المتنوعة، منها المشاريع

0: المشاريع الزراعية والمشاريع الحيوانية وكذلك المشاريع التعدينية والمشاريع الصناعية في شتى المجالات التي تعنى بالتنمية المستدامة في هذه المحافظة.
1: تعزيز الشفافية وإبراز المنجزات التنموية وتسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبيرة والمبادرات المجتمعية هو ما شمله اللقاء الإعلامي من خلال عدد من العروض المقدمة خلال اللقاء، كما شمل رؤية المحافظة المستقبلية والمشاريع القادمة.
2: علي بن سالم الراشدي إعلامي. اللقاء فعلا يعني أوضح أن هناك تنمية فعلا تبذل في محافظة شمال الشرقية، وأن هناك العديد من المشاريع في طريقها إلى المحافظة في كل ولاياتها في الجانب الاقتصادي والسياحي والصحي، وأيضا في مجال التطوير الحضري للحارات، وأيضا في مجال العمل البلدي والتنموي. مشاريع سوف تسهم في تغيير الواقع المحافظة للأفضل.
1: مشاريع تنموية شاملة لجميع القطاعات وطموح كبير لتعزيز وتطوير مختلف مستهدفات التنمية، بما يجسد حجم الجهد المبذول والنتائج المتحققة التي أبرزها اللقاء الإعلامي لعام 2026. راشد بحميد الراشدي، إذاعة سلطنة عمان، ولاية إبرة بمحافظة شمال الشرقية.
3: استقبلت وزارة الاقتصاد بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار الزيارة الدورية التي يقوم بها الصندوق حاليا إلى سلطنة عمان بهدف متابعة التطورات الاقتصادية والمالية ومناقشة أبرز المستجدات المتعلقة بالاقتصاد الوطني. وتم خلال الاجتماع استعراض آفاق نمو الاقتصاد العماني، لا سيما القطاعات غير النفطية، ومناقشة أبرز المحركات الداعمة للنمو خلال عامي 2026 و2027، إضافة إلى بحث التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للتطورات الجيوسياسية الإقليمية على الاقتصاد الوطني وانعكاساتها المحتملة على التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد. نظمت وزارة التعليم بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس حلقة عمل بعنوان دعم الابتكار الاجتماعي في مدن التعلم، هدفت إلى تعزيز الوعي بمفهوم الابتكار الاجتماعي وأهميته في تطوير المجتمعات المحلية، إضافة إلى استعراض الممارسات والتجارب الرائدة في هذا المجال وتمكين المشاركين من تصميم مبادرات ومشروعات مبتكرة تسهم في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتضمنت الحلقة عددا من أوراق العمل تمحورت حول التعريف بشبكة اليونسكو العالمية بمدن التعلم واستعراض تجربة المدن العمانية المنضمة لهذه الشبكة ودورها في بناء مجتمعات أكثر استدامة وشمولا بجانب دعم ريادة الأعمال الاجتماعية. نفذت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة برنامج زيارة عمل إلى المملكة المتحدة بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات ريادة الأعمال والابتكار وتنمية الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب بحث فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار والجهات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال. وفي إطار الزيارة شاركت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فعاليات أسبوع لندن للتقنية 2026 بمشاركة مستثمرين ورواد أعمال وشركات تقنية وصناع قرار من أكثر من 120 دولة. استعرض الوفد العماني عددا من النماذج الواعدة للشركات الناشئة العمانية العاملة في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي. من جانب آخر، أقامت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مبادرة بعنوان صفقة ريادة، هدفت إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الناشئة من تقديم مشروعاتهم ومنتجاتهم أمام المستثمرين والشركاء المحتملين في الدقم. وخلال هذه المبادرة قدمت 6 عروض مرئية أمام المستثمرين ورجال الأعمال بمحافظة الوسطى، وأبدت عدد من الجهات إمكانية التعاون مع هذه الأفكار وتطبيقها على أرض الواقع. اختتم مركز الشباب وميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار برنامج الاستدامة والطاقة المتجددة بمشاركة 50 شابا وشابة من خريجي التخصصات العلمية والهندسية ورواد الأعمال المهتمين بالطاقة النظيفة والاستدامة. هدف البرنامج إلى تمكين الشباب من الإلمام بأساسيات الهيدروجين وأهميته في التحول في قطاع الطاقة وجهود إزالة الكربون وتعزيز وعيهم بمفاهيم استدامة الطاقة وكفاءة استخدامها وتكامل مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية ضمن مزيج طاقة متوازن. شهدت محافظة الوسطى خلال السنوات الماضية نمواً ملحوظاً في قطاع المنشآت الإيوائية التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في دعم الحركة السياحية وتوفير تجربة متكاملة للزوار، كما برز العديد من المبادرات الشبابية والمجتمعية التي تهدف إلى الترويج للمقومات السياحية والطبيعية بالمحافظة.
4: تعد محافظة الوسطى إحدى الوجهات السياحية الواعدة في سلطنة عمان، خاصة خلال فصل الصيف وبالتزامن مع موسم خريف ظفار، لما تتميز به من تنوع طبيعي وجغرافي فريد يجمع بين الشواطئ البكر والبيئات الصحراوية والمحميات الطبيعية، إلى جانب ما تسخر به من مقومات سياحية وتراثية جعلتها محط اهتمام الزوار والمستثمرين في القطاع السياحي. وشهدت المحافظة خلال السنوات الماضية نمواً ملحوظاً في قطاع المنشآت الإيوائية التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في دعم الحركة السياحية وتوفير تجربة متكاملة للزوار، بما يتماشى مع توجهات التنمية السياحية المستدامة التي تنتهجها وزارة التراث والسياحة. وتشير البيانات إلى أن عدد المنشآت الإيوائية المرخصة بلغ 22 منشأة توفر أكثر من 700 غرفة، كما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرخصة التي تمارس هذا النشاط 15 مؤسسة. وتمثل المنشآت الإيوائية عنصراً مهماً في دعم القطاع السياحي، إذ توفر خيارات إقامة متنوعة تلبي احتياجات الزوار، سواء الباحثين عن الاستجمام أو المغامرة أو السياحة البيئية. كما تسهم هذه المنشآت في تعزيز تجربة الزائر من خلال توفير خدمات متكاملة تتناسب مع طبيعة محافظة الوسطى ومقوماتها السياحية الفريدة. من جانب آخر، برز العديد من المبادرات الشبابية والمجتمعية التي تهدف إلى الترويج للمقومات السياحية والطبيعية بالمحافظة، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال تنظيم الرحلات والفعاليات البيئية والسياحية والتطوعية. وقد أسهمت هذه المبادرات في إبراز المواقع السياحية الصحراوية والبحرية والتعريف بها بشكل واسع، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والموروث.
3: نقلت الشركة الوطنية للعبارات أكثر من 250 ألف راكب خلال العام الماضي، بمتوسط يومي بلغ نحو 690 راكب، فيما تجاوز عدد المركبات المنقولة على متن رحلاتها 64 ألف مركبة، مع الشحن بضائع بإجمالي حمولة تجاوز 27 ألف طن. وتشغل الشركة أسطولا بحريا يضم 5 عبارات مخصصة لنقل الركاب والمركبات، إلى جانب سفينة للشحن والإنزال، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الربط البحري بين المحافظات والجزر ودعم الأنشطة السياحية والتجارية وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، إلى جانب توفير فرص العمل للكفاءات الوطنية. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل دولارين واثني عشر سنتا مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 86 دولارا و47 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 100 دولارين للبرميل. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. مركز عمان للتحكيم التجاري يستعرض قواعد التحكيم المعدلة ويدشن هويته المؤسسية الجديدة. أكثر من 183 مليون ريال عماني إجمالي قيمة مشروعات الخطة الخمسية العاشرة في محافظة شمال الشرقية. شكرا لكم على طيب الاستماع، هذه تحيات الزميل رياض بن صالح الغساني، كان معكم في إعداد هذه الفترة، وفي التنفيذ كان معكم الزميل عبد الله بن محمد السنيدي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن شيء من الكائنات الحية التي تعيش في بحر الشمال، من أمثلة ذلك الفقمات، سواء كانت فقمة الميناء أو الفقمة الرمادية، وهذه الفقمات تعيش في بحر الشمال، تصطاد في البحر ويعني تصطاد في البحر وتنتقل إلى اليابسة لتربي صغارها ولتتغذى ولتستريح أيضا، وتعتبر من الكائنات الحية الموجودة على قمة الشبكة الغذائية. ونقارن بين بحر الشمال وبحر العرب أو بحر عمان في المقارنة، لا تعد الفقمات جزءا مألوفا من البيئة البحرية في شبه الجزيرة العربية أو سواحل سلطنة عمان بشكل عام، وخاصة بحر العرب، معروفة أكثر بالسلاحف البحرية والدلافين والحيتان، من أمثلة الحيتان الحدباء أو حوت العنبر اللي موجود في بحر العرب، والأسماك المرتبطة بالمياه الدافئة والتيارات الساعدة. ومن أشهر ما يميز بحر العرب هو حوت الأحدب العربي، ومجموعة مميزة من الحيتان الحدباء تعيش في شمال المحيط الهندي. لذلك فبحر الشمال بحر الفقمة وطيور باردة، ما بحر العرب فهو بحر السلاحف المختلفة والدلافين وحيتان وأسماك موسمية غنية. ومن أسماك بحر الشمال المعروفة سمك القد الأطلسي، وهذا السمك سمكة ذات جسم طويل ولونها بني أو زيتوني مائل للرمادي، وعلى جسمها نقاط فاتحة لها خط جانبي واضح يمتد على طول الجسم. من علاماتها أيضا وجود زائدة صغيرة أسفل الذقن تشبه الشارب القصير، تساعدها في البحث عن الغذاء قرب القاع، وقد يصل طولها إلى أكثر من متر في بعض الحالات، لكنها غالبا ترى بأحجام أصغر في المصايد المختلفة. لها أهمية اقتصادية وغذائية كبيرة في شمال أوروبا، لكنها تعرضت تاريخيا لضغط الصيد الجائر مثل كثير من أسماك بحر الشمال التي تستخدم فيها أيضا وسائل صيد لا تميز بين أنواع الأسماك. وهناك أيضا سمكة الرنجة الأطلسية، وهذه الرنجة سمكة أصغر من القط، جسمها فضي لامع، ظهرها يميل إلى الأزرق أو الأخضر الداكن، وتعيش في أسراب كبيرة. عندما تتحرك أسراب الرنجة فإنها تصبح غذاء مهم للأسماك الأكبر والطيور البحرية والفقمات. لذلك لا تقاس أهمية الرنجة بحجمها الصغير، بل بدورها في السلسلة الغذائية. والسلسلة الغذائية مصطلح مهم جدا، يجب أن يعني أن نفهمه دائما بشكل واضح، لأن السلسلة الغذائية معناها انتقال الطاقة والغذاء من مكان حي إلى آخر. تبدأ غالبا بالعوالق النباتية الدقيقة التي تستخدم ضوء الشمس، ثم تأكلها عوالق حيوانية صغيرة، ثم تأكلها الأسماك الصغيرة، ثم تأتي الأسماك الكبيرة والطيور والفقمات. وإذا اختل التوازن في أي مستوى أو سلاسل التوريد كما يطلق عليها الإنسان في شبكاته الغذائية الخاصة، سلاسل التوريد هذه تسمى السلاسل الغذائية، إذا حدث أي اختلال في أي مستوى من هذه المستويات تتأثر بقية السلسلة بشكل كامل. ولهذا فإن حماية بحر الشمال لا تعني حماية نوع واحد فقط، بل حماية شبكة كاملة من العلاقات والشبكات الغذائية، تنتهي في النهاية بالإنسان، لأن الإنسان جزء من هذه الشبكات كمستهلك. وأيضا تلعب الطيور البحرية دورا واضحا في هذا البحر، ومن هذه الطيور البحرية النورس الفضي، وهو طائر متوسط إلى كبير الحجم، لونه أبيض مع ظهر وأجنحة رمادية وأطراف أجنحته سوداء ومنقار أصفر قوي، توجد عليه أحيانا نقاط حمراء. يرى الناس هذا الطائر كثيرا قرب الساحل والمواني، لكنه ليس مجرد طائر يتبع الإنسان، بل هو جزء من النظم الساحلية، ويتغذى على الأسماك والكائنات البحرية والمخلفات أحيانا، ويعكس سلوكه والتغيرات في الغذاء والبيئة. وهو مزعج إلى حد ما بالنسبة للمطاعم أو السياحة الموجودة على شاطئ البحر، لأنه عنده ذكاء كبير النورس، وجريء جدا، يعرف أنه الإنسان لن يؤذيه، يعني أذية حقيقية، لذلك يتجرأ أن يصل إلى الطاولة وأن يتغذى من من الغذاء اللي موجود والأكل الموجود على الطاولات في المطاعم. لذلك الكثير من المطاعم الموجودة على بحر المانش أو بحر الشمال، خاصة على بحر المانش لأنه غريب من البحر، مش مثل بحر الشمال. بحر الشمال البحر يعني في مسافة إلى حد ما بعيد عن المطاعم وعن الشاطئ، لكن في بحر المانش القريبة إلى حد ما من البحر، لذلك يضع حاط جزء زجاجي ليفصل طيور النورس عن المطاعم. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان، أهل البحر.

ماس. التنفيذ الفني فاطمة الرواس. المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي. تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: أذب حوالي أشوفه، أذبح نفسي قبل لا أشوفه وهو ماخذ حسين مني.
1: يا نيتي انتي، يا نيتي يا بنية، قال لك خلاص ما راح يحصل حتى جواب لسؤاله.
0: نعم يا نيت، نعم يا نيت، وما أبى لا سؤاله ولا أشوف وجهه. زكريا أخو، قولوا له لي البيت عندنا مرة ثانية، ما حد وصلنا للي احنا فيه الحين غير زكريا هذا.
2: لا ظلم الولد، زكريا عاقل وواقف معانا، ولا ظن يرضى باللي يصير فينا.
1: صدقها لو مايا كان ما وصل خبر الولد لأهله.
2: لا ظلم الولد، زكريا من زمان يزورنا ولا هام منا لا أبوه ولا أمه. الولد عاقل ودارس وفاهم، ما بحد يجرحه بالكلام لو يا مرة ثانية.
0: سامحني يا عبد الله، يمكن ما من حق يقول هالكلام لأني ما في بيت أبوي، إذا ياك لا تجيب صوب البيت.
2: من قال لك هذا ما بيتك؟ هذا بيت أمنا مثل ما بيت خالي ودانة، يعني بيتك وبيتي وبيت أولادنا. ما بأسمع هالكلام مرة ثانية، وحسين ولدك ما حد يقدر ياخذ منك دام راسي يشم الهواء، وهذا وعد مني وأنا أخوك.
1: وين أبوك؟ ليش ما يلا الحين؟ عاد ليل؟
2: يعني تبيهم يودروا الضيف وما يقوموا معه بالواجب؟
1: يا هالضيف اللي ما أعرف إذا ما يا يزيد الطين بلة.
3: عاد بترخص عنكم، ما قصرتوا، كفيتوا ووفيتوا.
2: ما أقدر أقول لك سلم على عمي وولد عمي أو أهل البلاد، بس طمني على أنه أخذ عيد الله يشفيه.
4: سامحنا على القصور يا أخوي مبارك.
3: تمنيت أوادع أنه أخذ حسين، بس عذره لأن عارف حاله.
4: لا تخاف على حسين، سار صوب النوخذة بن خاطر، ومن اليوم راح يكون أستاذ المصنع، وإن شاء الله بتشوفوا السفاين الزينة اللي بتوصل بلادكم.
3: الله يوفقه، الله يوفقه، فودعت الله.
4: الله يحفظك، الله يحفظك.
5: ما شاء الله ما شاء الله، صوت المطارق والمسامير وهمة الريايل يضرب القلب. هيك ذاك أباكم، ما أحد يقول لا لنأخذ حسين، واللي يقوله تنفذونه. همه همه، بارك الله فيكم.
6: حياك حياك يا نأخذ بن خاطر، قرب قرب قرب العود.
5: دامك موجود ما حد عود، الله يوفقكم، وإذا بغيت شيء طرش علي.
7: ايش غدانا اليوم؟
8: انت امر والدلل، انت ايش بخاطرك؟
7: الحين تسألين عن خاطري؟ الحين عاد وقت الغداء؟
8: الخير موجود الحمد لله، وكل اللي متوفر تحت امرك.
7: يا مغير الاحوال،
8: كيف؟
7: اكنك رجعتيني سنين ورا.
8: وليش عاد سنين ورا؟ ترى السنين هي السنين، ما تغير فيها شيء، بس اهل السنين متغيرين.
7: الله لا يغير علينا. إيه. الله يهدي نفوسنا ويزيد محبتنا يا رب.
8: اللهم امين يا رب العالمين. ايش عاد اخبار الشغل؟
7: رجعتيني للنكهات، انا ما صدقت اسمع كلام حلو. لازم يعني الشغل؟ قولي كيف حالك وايش اخبارك وايش مسوي وايش امورك، هاي الكلام الغاوي.
8: ايش بيكون الحال؟ ترى هو هو ما بيتغير شيء دام انك انت معاند اخوي الشيخ ناصر.
7: يا شين هالاسم، أقول قدري تغرفين الغداء وأنام شوية، عندي مشوار مهم وعاجل للعصر.
8: وعلى وين هالمشوار إن شاء الله؟ على وين؟
7: طالبني بن عيد، المسكين ميهود، الظاهر إن الطيحة كانت قشرة وما عاد يقدر يرجع يوقف من جديد.
8: زين خذ ناصر معك، عشان إذا بغاك تشغل مصنعه تخلي ناصر يمسك الشغل ويعاونك.
7: هلا وعدتينا بهالناصر هذا.
8: يا رب
7: سيري سيري سيري غرفي خذها، خلينا أكمل لقمة عسى ما تلوع كبدي.
9: صار لك كم يوم ما على حالك، خير؟ عندك شي مخلنك محتار؟
10: ما فيني شي، بس الشغل وايد والعمال عددهم قليل.
9: وين راحوا العمال؟ هاجروا؟
10: يدورون على مصلحتهم، حنا امورنا ما طيبه، حقوقهم ما صارت توصلهم، وراحوا مكان ثاني.
9: سبحان الله، كأن حد داعي عليكم. انتوا ولاد حمدان وحسين بن سليمان اللي الناس ما عندها ذكر غيركم، وهالسفن في البحر تشهد لكم والكل شاكر وحامد. يوصل بكم الحال هالمواصيل؟
10: ما في شيتم على حالة يا فنة،
9: لأن ما في ذكر الله، وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
10: وإيش بعد؟ كملي.
9: ما في داعي أكمل، أنت عارف كل شيء.
10: لا والله صرت ما عارف أي شيء. ليش العم مبارك تأخر؟
4: ما شاء الله تبارك الله، المكان تغير والمساحة كبرت.
11: البضاعة الجديدة راح تعمل تغيير كثير. عاد بغيت أكلمك في موضوع، وأباك ما تزعل مني ولا تأخذ في خاطرك.
4: ها؟ لا تقول لي إنك تبى تترك هالدكان وتسوي لك دكان بعيد عني.
11: حاشا ما سويته. لو بغيت أكبر الدكان بس أروح بعيد عنك؟ مستحيل، أنت أبوي وعمي وخالي بعد.
4: ليش عندك؟ إيش عندك؟ إيش تبى تقول؟ ليش متردد؟
11: بغيت أبني بيت لأبوي وأقوي فيه أمي وأختي سهيلة.
4: وبتخلونا وحدة وتروحون بعيد؟
11: حاشا لله، أنا قلت لأبوي، أما أنا ودانا وحسين ما بنخليك.
3: لا تقول لك أنت رايح تزور النخذة بن عيد؟
7: رايح طالب علم، بغيت أفهم منه شيء ما صار. قال بيعورنا عليه مسكين، يحاول يقول شيء وما قادر، كان يصيح وصيحني معه. نعم صيحني معه، مسكين ما عنده غير ابنة صغيرة نيه، لو عنده عيال كان وقفوا معه.
3: حتى هالبنية ما جات إلا من 4 سنين، سبحان الله أرزاق. ما قلت لي حال هيش كان طالب إنك؟
7: أنت تفهم ولا ما تفهم؟ يعني أنا حصلت شيء، سمعت شيء، فهمت شيء؟ أقول لك ما قدرت أتم قاعد عنده وقدامه وهو يهذي بذيك الحالة، قمت وطلعت.
3: أكيد الريال كان يباك تدير بالك على المصنع، ترى رزقي عياله
7: عنده عماله وناسه، وأكيد بيهتمون في الحال والمال. أنا ما ناقص، ويعلم الله بالحال.
3: يا ريتك يا حسين وافقت تمسك مصنع بن عيد وترجع، البلاد محتاجت لك.
12: بنتعاون نبني لنا بيت، أخوك النعم فيه أبد ما قصر، ولا يمكن أنسى أفضال علينا.
1: بس هو زعل، زعل وايد، سلمت عليه وما رد السلام، ما أخذ على خاطره. أكيد
12: أنا بطيب خاطره، أخوك ريال شهم ولا مثله كامل العقل والأدب. لا تخافي على سعود، سعود هذا ينحط على الجرح ويبرع.
1: عساك مرتاح بس في الشغل؟
12: عسى الله يقدرني وأصمم من البوم العود. هذا المشروع أرح يرجع كل اللي فقدناه في حياتنا الماضية.
1: دام الصحة موجودة ما فقدنا شيء، اللهم لك الحمد والشكر. من هذا اللي جاي الحين؟
13: حي الله الحبيب، حي الله الحبيب، قرب قرب، أبويا زكريا ولد عمي زايرنا.
1: أيوة أنت كنت السبب، لولا أنك رحت وخبرتهم كان ما ترددوا. كل مرة يرسلون حد يتأكدون ويمكن يطالبون ويأخذون حسين عندهم.
14: عمتي صدقيني ما رح أخلي هالشي يستوي أبد.
1: كيف وإذا أخوك طالب بالولد وبالقانون من يقدر يمنعه؟ خبرني.
0: أنا بمنعه وأشوف حد يقرب من حسين.
14: ممكن تهدون عشان نعرف نتكلم؟
1: زين هذا إحنا هدينا، خلا يلا قول
14: كلامك. إذا طالب بالولد صحيح، بس هل هو عند استعداد يربيه؟ وعند من؟ زوجته فنه ما تبى الولد، وأمي ما ظني أصلا تبى الولد. يعني كذا ولا كذا الولد بيبقى هنا وما حد رح يطالب به، وأبوي لا يمكن يرضى باللي يصير للولد.
1: هي هي. أنت ما تعرف عنيدة، هذه لو الود ودها بتحرق الأخضر واليابس، ولا يهمها لا حمد ولا ولده ولا حتى أبوك. هذه إذا حطت حدف بالها لو تقدر تحرقه تحرقه.
14: لهذه الدرجة ما أخذ على أمي؟
1: أنت صغير ما تعرف باللي صار، حتى لو أمك غلطت بتبقى ولدها ومن حقك تدافع عنها.
0: لا تلومنا يا زكريا، الغربة اللي عشناها خلتنا نخاف من كل شي حولنا.
11: أبد ما تروح، تبات عندنا مثل ما تعودت، وبتجلس مع أبوي وعمي سعود نتعشى ونسولف، ما عليك من أمي وسهيلة.
10: لا يا عبد الله، يمكن بتكون هذه آخر مرة أزورك فيها، حاس إني ما مرغوب فيني.
11: لا تلومهم يا أخوي، اللي شافوه ما شوية، لو أنت بمكانهم يمكن تخاف مثلهم.
10: معذورين، بس يعلم الله إني حبيت أكون ولدهم وقريب منهم. أنا ما صدقت رجوعهم، أبي أجلس مع عمي كثير وأشوف وجهه، لأنه يحسسني بالصدق والطيبة اللي فقدتها في البيت.
15: أنا ما أدري ليش سفاتني، صار لك يومين كاملين من وصلت، لا مريت علي ولا سألت عني. أنا كنت مطرشنك في سالفة، قولي ما المفروض تجيني تخبرني إيش صار معك؟
16: خلصت كلامك ولا بعد عندك شيء وبتزيد؟
15: سامحني بس من حقي أزعل عمي مبارك، أنا أنتظر جيتك وحسب الساعات عشان أطمن على اللي طرشتك عنه.
16: اللي طرشتني عنه ما توفقت فيه، سألت عن عمك حسين قالوا لي طلعوا من ذيك البلاد ورجعوا للغربة مرة ثانية.
15: إيش؟ رجعوا الغربة؟ معقولة؟ زين كيف وليش؟
16: هذا اللي قالوه، وعرفت من سعود خال عبد الله ولد عمك إن عمك حسين ما لقى شغل فرجع.
15: رجع؟ لا ما أظن يرجع، اللي وصلني إنهم عايشين عند العم سعود وعبد الله ولده، وإنهم أمورهم طيبة.
16: يعني أكذب عليك؟
15: حاشاك يا عمي، بس كيف يهاجر بعد هالعنة؟ ليش ما رد البلاد؟ معقولة؟ معقولة ردوا للغربة؟ وحسين ولدي ليش رجعوه وأنا موجود وفي بلادي وبين أهلي؟ لا، لابد أن أرجعهم مهما كلفني الأمر.
17: أباك تفكر في الموضوع صح، فرصة وعد ما أباك تفوتها. إيه نعم، ترى المصنع كبير أو الشغل فيه كثير والعمال بعد كثار. إيه نعم، وعاد الحين يحتاج واحد يدير باله على المصنع زين ما زين، وانت أحسن واحد ممكن ينجح في الشغل ترى.
18: يعني الحين تبغيني أروح أشتغل عنده أستاذ وتحت أمره؟ أنت نسيت أني أنا ناصر؟
17: ما نسيت الشيخ ناصر، بس أنا باك تفتح مخك زين، تروح له وتقدم نفسك وتقول له أنك أنت مستعد تشتغل وتشغل المصنع. هي نعم، بس عاد ها بشرطه لا تنسى تكون شريك معه في الحال والمال فلوس.
18: لا لا لا، ما ظنيتي بيوافق، أيد وأنا عارفة زين.
17: لا لا لا لا، ما عاد عيد اللي انت تعرفه ابدا، عيد خلاص ابوي طاح وما عنده غير بنت صغيره تتونه، لا حلها ولا قوه وحرمته عاد في حاله. اي نعم، عاد قول له النص بالنص وطمنه ان عياله بيوصل لهم كل الخير مثل اول واكثر، يطمنه وفهمه ان علاجه أهم من كل شيء. نعم، وأنك أنت بتهتم بعلاجه. أيوة طمنه، إلين إلين تقوم وتوقف على ريولك قول له طمنه.
18: وتفتكري أنه بيوقف على ريله؟
17: يا علا ما يوقف، والله والله شهر ما يلي حساب فيه ما عد الأيام. المهم تكون ذكي وتعرف إيش تسوي يا بطل يا شيخ.
19: أوه يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية، والطفل سام الخصيبي. بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضيالي، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال. للمخرج طالب بن محمد البلوشي. إذاعة سلطنة عمان.
20: أرض السفن.
19: مجال
20: ميناء السفن.
19: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
20: مجال.
19: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: alla Jana.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج نستعرض تاريخ عمان القديم من جميع جوانبه السياسية والاقتصادية والأثرية والزراعية والملاحية وغيرها منذ نشأة الخليقة منذ بداية وصول الإنسان إلى مجان وحتى القرون الميلادية الأولى وحتى ظهور الإسلام. نواصل اليوم حديثنا عن تاريخ مجان القديم ونتحدث اليوم عن موضوع التجارة. طبعا اشتهرت مجان منذ القدم بالملاحة والتجارة وكانت طبعا مركز مهم من مراكز التجارية ومن أقدم المراكز التجارية في الشرق الأدنى القديم كما صورتها النصوص السومرية التي جعلت التجارة عنصرا مهما في نشاط مجتمع مجان الذي اعتمد على تصدير عدد من المواد المصنعة وشبه المصنعة مثل النحاس واللبان. هذه طبعا من أهم يعني المنتجات اللي كانت تنتجها مجان، وكانت أيضا مجان تنتج النحاس منذ 3400 قبل الميلاد تقريبا، أيضا الألف الثالث قبل الميلاد بدأت مجان في تصدير النحاس إلى بلاد الرافدين، وقد يكون ذلك في 2400 قبل الميلاد، وأيضا لها صلة حضارية مع حضارة وادي النيل ووادي السند وغيرها في تصدير اللبان. طبعا مجان أيضا كانت تستورد بعض السلع، ومن بين السلع اللي كانت تستوردها مجان الدقيق والزيت والملابس والجلود والقصدير من المناطق المجاورة. طبعا كانت تستوردها من بلاد الرافدين والسند اللي هي طبعا الهند ودلمون اللي هي البحرين الآن، وتساهم عملية التبادل التجاري التي ينتجها المجتمع في زيادة الخبرة المحلية لدى أفراده، وتمكنهم مع مرور الزمن من تنظيم مجتمعهم وتطوير نظمهم الاقتصادية والسياسية وتكوين إدارة اجتماعية تتشكل نتيجة تراكم الخبرات الحضارية المكتسبة وفهم التطور المحلي للمجتمع المجاني. لا بد أن يصاحبه التعرف على التأثيرات والعلاقات والمصالح الخارجية التي تؤثر به من خلال اتصاله بالمراكز الحضارية القديمة، حيث تقع مجان في منطقة وسيطة بين بلاد الرافدين وبلاد فارس والسند وبلاد الشام والأناضول ومصر. وشكلت التجارة مهنة رئيسة لسكان مجان، نتج عنها شبكة داخلية للتبادل التجاري بين المستوطنات الداخلية ومستوطنات الساحل، وشبكة تجارية خارجية مع مراكز الحضارة القديمة ضمن نظام تجاري طويل المدى خلال الألف الثالث قبل الميلاد. يعني بدأت تظهر التجارة يعني مع الحضارات القديمة منذ الألف الثالث قبل الميلاد، لكن أول ما ظهر أول منتج في مجان يدل على تواصل يعني حضاري منذ 3400 قبل الميلاد في الوطية بمسقط. وجد إناء جلب من بلاد فارس، ووجد داخل هذا الإناء القار الذي جلب أيضا من بلاد الرافدين. طبعا يعد ساحل الخليج العربي وجزر ومانه أكثر الطرق أمانا في خطوط التجارة القديمة عبر الخليج العربي، حيث تتوفر مصادر المياه لحاجة السفن العابرة. يعني كانت التجارة داخل الخليج العربي تجارة أسهل، وكانت ظهرت من فترة أطول، وأيضا ظهر وجود القار داخل الخليج العربي منذ الألفية نهاية الألفية السادسة قبل الميلاد. طبعا التجارة والملاحة البحرية بدأت داخل يعني المناطق اللي هي فيها وديان، بدأت التجارة أو الملاحة البحرية في الداخل المناطق اللي فيها أنهار مثل وادي الرافدين ووادي النيل، ثم انتقلت إلى داخل الخليج العربي ثم البحر المفتوح في بحر العرب وغيره. طبعا من جاء منذ وقت مبكر بحدود أوائل الألف الثالث قبل الميلاد أو قبل ذلك.
0: إذاعة سلطنة عمان. متضورون للحلم،
2: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
2: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
2: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
2: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة،
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة لقاء مع الشاعرة والروائية مريم الزرعوني. مريم الزرعوني شاعرة وكاتبة وفنانة تشكيلية إماراتية، عضوة اتحاد الكتاب والأدباء في الإمارات، وعضوة في جمعية الفنون التشكيلية في الإمارات. صدر لها تمتمات، مجموعة شعرية صدرت عام 2017، لم يعد أمرا ذا أهمية، مجموعة شعرية عن مؤسسة أبجد للترجمة والنشر والتوزيع عام 2021، وهو الكتاب الذي ترجم إلى اللغة الإسبانية. أبي الكنال الكبير، كتاب للأطفال صدر عام 2022. رسالة من هارفارد، رواية لليافعين صدرت عام 2017، وهي الرواية الفائزة بجائزة العويس للإبداع عام 2018. سنوات المغر، هوامش من سيرة الغريب، رواية صدرت عن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عام 2026. لها أيضا النقش على سطوح سائلة، مقالات في الثقافة والأدب، وقد صدر هذا الكتاب عام 2024. قدمت مريم الزرعوني قراءات شعرية في احتفالات اليوبيل الذهبي في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2019، ولها مشاركات قصصية في أعمال جماعية مثل ما غيبه الرواه من ألف ليلة وليلة عام 2021 وسرديات البحر عام 2022، وقد ترجمت بعض أعمالها إلى لغات أخرى مثل الإسبانية والفرنسية.
1: في هواء الكتابة،
2: في هواء الكتابة.

0: نرحب بك الشاعرة والروائية والفنانة التشكيلية مريم زرعوني في هواء الكتابة.
1: مساء الخير، يا هلا ومرحبا، سعيدة بأني أكون معكم.
0: أهلا وسهلا بك. سنتوقف أمام تجربتك بشكل عام، بما في ذلك مجموعتك الشعرية لم يعد أمرا ذا أهمية، طبعا هذه المجموعة الصادرة عام 2021، لكن سنركز على روايتك سنوات المغر، هوامش من سيرة الغريب، الصادرة عام 2026 ضمن برنامج قلم للكتابة الإبداعية. في البداية، يعني ما دمت منحازة للشعر وتقدمينه على مواهبك السردية والفنية الأخرى كما تحدثت عن ذلك في أحد اللقاءات المتلفزة، باعتبار الشعر كما تقولين راعيا للذات والأكثر تعبيرا عنك، سوف نبدأ بتجربتك الشعرية.
1: نعم،
0: يبدو أن كتابة الشعر جذوة روحية لك، أو حسب تعبيرك في نص لك بعنوان وحده، يتظاهر بالقوة ذلك الخارج من القصيدة توا. يبدو هذه الطاقة التي نستشعرها من خلال هذه الجملة مثلا في إحدى قصائدك، كأن هنالك قوة ما تتشبثين بها في الكتابة، انتشاء ما بعد الانتهاء من كتابة القصيدة.
1: نعم، الآن أستطيع أن أصف حالة كتابة الشعر بالملاذ، ويعذرني الأصدقاء في هذا التعبير، سأصف حالة الدخول إلى الكتابة الشعرية بحالة البعض الذين يذهبون إلى الحانة.
0: نعم.
1: رغم أني يعني لن أؤيد هذه الممارسات يعني، ولكن تبقى حرية شخصية. هذا الشخص أظنه يجد في الذهاب إلى هذا المكان ملاذا يفرغ فيه ربما قلقه، نستطيع أن نقول حتى أحزانه أو أفراحه أيضا في كثير من الحالات، خاصة إن كان وحيدا ربما لن يجد من يشاركه إلا هذا المكان أو هذا الملاذ. في الشعر أنا أجد نفس الشيء عندما أكون مشحونة بحالة شعورية أيا كانت هذه الحالة، وتتطلب هذه الحالة تفريغا مكثفا، دعني أقول حتى سريعا، يعني أجد أن في الشعر هذا الملاذ، أدخل إليه، أبذل مجهودا ربما يشبه المجهود الرياضي الذي في النهاية يرفع الدوبامين عندك ويعطيك شعور بالنشوة والقوة، رغم كل الآلام اللي تشعر فيها، ورغم كل الشعور المتعب الذي تخرج به من النادي الرياضي.
0: نعم.
1: لنعدل التشبيه، دعنا نقول الرياضة وليس الحانة.
0: نعم. في نص قصير لك أشبه ربما بقصيدة هايكو، تكتبين: حد بنهرك عن طريقي، أريد أن أختبر الظمأ. هل يمكن أن نقول بأن الشعر يشبه أو يعادل مثل هذا الخيار، أي اختبار الظمأ، ربما أيضا ما يعادل ذلك التعلق بالمستحيل، خيبة الأمل في الممكن أيضا، وربما نقول بالتالي أن سؤال الشعر هو سؤال الذات في بحثها وفي ظمأها وفي توقها وفي ربما انكساراتها وفي جراحها.
1: هذا النص بالتحديد الآن يجعل الحرية والاستقلالية يعني تلمع في ذهني.
0: نعم.
1: فهو يمثل تماما الشعور والتوق إلى الحرية، حرية ممارسة واختبار الأشياء في هذه الحياة، وإن كانت مؤلمة، وإن كانت هذه الأمور قد تقود إلى ما لا يحمد عقباها أحيانا، ولكني في هذا النص أقول ذلك، أقول أنني حرة في سلك الطريق الذي أريده، وإن كان ذلك سيجلب إلي الكثير من المتاعب وربما الهلاك، الظمأ. فالنص هذا تحديدا يعني يحيلني إلى الحرية والاستقلال.
0: جميل. عموما أنت ككاتبة معنية بالأسئلة والبحث الدائم في الذات والوجود، يعني أنت تلجئين إلى استحضار كلمات أوكتافيو باث في مستهل مجموعتك الشعرية، تقولين أو تقول كلمات أوكتافيو باث في تقديم هذه المجموعة: نولد من سؤال، كل عمل من أعمالنا سؤال، أعمارنا غابة من الأسئلة، أنت سؤال وأنا سؤال آخر. يعني بهذا المعنى من الواضح الأرضية التي تنطلقين منها في تجربتك وفي كتابتك وفي حياتك أيضا.
1: نعم هذا صحيح، وأنا أرى أن الحياة المليئة بالإجابات لا سيما الإجابات الجاهزة حياة مملة لا تستحق منا أن ننتظر شيئا فيها. فالسؤال يوازي عندي الدهشة، هذا الذي يدهشني، الذي يثير استغرابي، الذي يثير في ذهني الفضول، الرغبة في معرفة المزيد، يطلق سؤالا. ومن هذا المنطلق أظن أنني أكتب، أو حتى إنجاز لي أن أقول أظن أنني أعيش لكي أعرف، لكي أحصل على احتمالات، لن أقول إجابات نهائية، ولكن احتمالات لإجابات عن تلك الأسئلة التي تدور وتتولد دائما. أظن أن طوال ما نحن نمارس هذه الحياة الأسئلة تولد دائما ولن تنتهي.
0: نعم. تحاورين الزمن في كثير من نصوصك، مثلا تكتبين: الوقت قارب نزهة ضل وجهته يجدف في سباخ، أو تختمين نصك المعنون إلى أبي بالقول: فوق الأحزان على رؤوسنا ولا شيء فيها يمت لنا بصلة ويسلب انتباهنا زمنا لأمر لم يعد ذا أهمية. أو في نصك أحبولة تكتبين: نتوالى نحن الثلاثة، أنت والفكرة وأنا، يفلتنا الوقت نصير في يده حبلا يكبل أحلاما، إلى غير ذلك طبعا من الالتقاطات أو الاستحضارات حول الزمن. ما الذي يمكن أن تقوليه لنا عن يعني فهمك أو وعيك الخاص بالزمن، وعن أيضا طبعا توظيفه أو استحضاره شعريا هنا في هذه المجموعة تحديدا؟
1: الزمن في حياتي معضلة، يعني أنا أعترف بذلك، عندي صراع. وفي نص في محاولة عمودية كنت أقول: عمري يسابق صبوتي وتشد أثواب الطفولة. فدائما عندي إشكال في موضوع الزمن، أجد أنني تأخرت وتأخرت كثيرا في كثير من الأشياء، في كثير من الأمور. ربما هذا انعكس على نصوصي وعلى كتابتي وعلى حتى سباقي في خوض عدة أنواع من أو أجناس أدبية مثل الشعر والرواية والقصة القصيرة وحتى المقال. كنت أحاول أن أتعامل مع هذه المعضلة التي نصحني الكثير بأن أتجاوزها، وأنني أنا التي أضخم الأمور، ولكن في الحقيقة ربما هي متجذرة في لا أدري لماذا. ولكن نعم هناك مشكل بيني وبين الزمن.
0: طيب إذن كيف عالجتي ذلك يعني شعريا على الأقل؟
1: كما أشرت قبل قليل ربما النصوص تشي بذلك، هناك الكثير من البوح في تلك النصوص يدل على أنني أنا يعني خصيمة الوقت أو الوقت خصيمي، فأنا

0: لكنني لم أنتبه يوما إلى أنني أكتب ذلك بشكل متعمد.
1: نعم.
0: والحقيقة هو غير متعمد، لكن يبدو كذلك عندما يقرأ. نعم.
1: جميل. أنت أشرت منذ قليل أيضا إلى اهتماماتك المتنوعة، وقد لاحظت أيضا أن حتى في كتابتك الشعرية هنالك التحام أو تمسات، دعينا نقول فنية، تتعلق باشتغالاتك أو اهتماماتك الفنية. يعني دعينا نلتقط بعض السطور أو بعض النصوص. مثلا هنالك نص في مجموعتك لم يعد أمرا ذا أهمية يحمل عنوان سقوط في قبضة الضوء، هكذا تسمين العنوان، عنوان النص. نص آخر أيضا بعنوان لوحة، حيث تقول اللوحة للعاشق من أزرق السماوات أرسم لي نهرا حرا نجرجره معا في التواءات لا تنتهي. نص يحمل عنوان أصل وظل، تكتبين فيه لست معنية سوى بالأصول، أما الظلال فأعلم أنها صنيعة تتقلب في المشيئات ليس لها منهم شيء. نص آخر بعنوان نحت الفراغ، فيه تكتبين مثل شره الفكرة ليدي مثال حاذق يمضي الذي بي إليك، إلى آخر النص. ماذا عن هذه التعلقات أو التلاقيات بين الشعري والفني في تجربتك عموما، إذا جاز التعبير؟
0: طيب دعنا نأخذ هذا الأمر على شكل طبقات. نعم. نبدأ من السطح. إذا أتينا لنقرأ هذا المشهد يعني في حياة الكتاب والمبدعين وممارسي الفن التشكيلي، نجد أن هذا التقاطع موجود عند الكثير، ويحضرني الآن على الأقل المثال الحي أدونيس. هو تشكيلي وأيضا بالإضافة إلى اشتغاله
1: النقدي والشاعر.
0: نعم، والشاعر أيضا. وإن يعني هذا ما يحضرني الآن، وقس على ذلك الكثير، أجد أن هذه التقاطعات يعني أمر لا مفر منه، وهو حادث حتى في غير هذين الأمرين، الشعر والفن التشكيلي.
1: نعم،
0: هناك من يعني من مارس السينما، نجوم الغانم عندنا في الإمارات يعني أكبر مثال، هي فنانة تشكيلية وسينمائية وأيضا شاعرة. عندكم الأستاذ الكبير عبد الله حبيب أيضا كذلك، يعني
1: نعم.
0: عندها هذه
1: ميسون الفاصلات. أيضا فنانة تشكيلية وشاعرة
0: طبعا أستاذتنا. نعم. ميسون صقر وروائية، ويعني وأثبتت والآن يعني أثبتت وبجدارة أيضا الملكة البحثية النقدية المختلفة في كتابها ريش، واشتغالها على نعم الأنثروبولوجيا وربما التاريخ الاجتماعي والسياسي في مصر. على أي حال يعني هذه التقاطعات أجدها طبيعية. وعلى فكرة أنا يعني الكثير من الأحيان عندما أقرأ في السير القديمة وفي خاصة في التراث يعجبني جدا، وأتمنى ولا أجد أني أبلغ شيئا من ذلك. وأتمنى أن أكون مثل موسوعية مثلا جاحظ، وموسوعية الباقلاني، وموسوعية الجرجاني صاحب يعني نظرية النظم وغيره، في اطلاعهم على الأقل في الجانب دعنا نقول العلوم الإنسانية، أنه يخوض في الأدب والنقد وتفسير القرآن ومعرفة ربما يعني المعرفة بالنحو واللسانيات أو اللغويات العربية، ناهيك عن أولئك الذين أيضا ذهبوا إلى العلوم البحتة كالكثير من المعتزلة. أظن النظام مثلا كان أحدهم، يعني اشتغل بالاعتزال أو بالإلهيات، أو لنقل الآن بما يوصف الآن بعلم الكلام، كما كان على ما أظن إن لم أكن أخطئ كان أيضا عالم رياضيات أو شيء من هذا،
1: وعالم فلك ربما. نعم،
0: أو عالم فلك. نعم. فهذه الأمور تشغلني دائما، وربما نعود مرة ثانية إلى معضلة الوقت والزمن والسباق، فلعل هذا أيضا يعني يحركني بشكل لا واعي.
1: نعم. طيب، لك نص بعنوان قمر، هل من ذكرى حول هذا النص تحديدا؟ يعني أنت تستحضرين الطفلة في الصف الأول مع علبة ألوانها وهنالك القمر طبعا، ماذا عن هذا النص إذا أمكن البوح قليلا عنه؟
0: الآن أستاذ أنت تفتح أمامي باب يعني واسع جدا، سأقول شيئا ربما يعني المستمع يظن أنه بعيدا. قدمته في أكثر من مكان، ورشة باللغتين، مرة بالعربية وفي يعني في دول أخرى باللغة الإنجليزية.

0: عن اليوميات وكيف نستثمرها في الكتابة.
1: نعم.
0: فهذا النص مثلا هو عبارة عن ذاكرة، عبارة عن أمر كان في الطفولة، عانيت في طفولتي من، خليني أقول أو يعني أصف هذا أو أسميه قمع فترة الصحوة، عندما كان يقال لنا لا ترسمون والرسم حرام وابتعدوا عن ذوي الأرواح وما شابه. فهناك ذاكرة هكذا يعني هي واسعة، لكن اختصرتها أنا بهذا النص. أظنك تقصد الذي ينتهي بأنكم تقرمون قمري.
1: نعم نعم بالضبط.
0: نعم هذا هو. فنعم الفن التشكيلي أو الميل إلى الرسم كان في البداية منذ الطفولة. أنا الآن ربما أدخل أيضا المستمع إلى مطبخي، فهناك ومضات تأتي في ذاكرتي وتستحضر تجربة ربما لا تكون تجربة جيدة، يعني تجربة سيئة، أن أنهى أو أن أمنع من أن أرسم بحرية وأرسم الحيوانات وأرسم الأشخاص والوجوه والبورتريهات. فترك ذلك أثرا يعني، وظهر بشكل أو بآخر بهذا التعبير في هذا النص.
1: نعم
0: نعم هنالك ذكريات الطفولة.
1: نعم في أحد نصوصك أيضا هنالك إشارة إلى أخ لك كان يهوى جمع العملات ثم غير تلك الهواية، ماذا عن تلك الصورة التي استحضرتها في ذلك النص؟
0: نعم هذا النص يعني يشير إلى حقيقة أن في صغرنا يعني، وهذا كان يترك فيني الكثير من الألم، لأن الحقيقة كان يعني كان في سرقات تحدث يعني كنت أستحوذ على بعض العملات لمكانتي عند جدي مثلا، فكان يعطيني بعض العملات اللي ما ممكن يحصلون عليها من أي مكان إلا بسبب أسفاره، فكان يخفني فيها، فكانت تأخذ مني وتسرق مني يعني، بحكم أن كل واحد منا يريد أن يحصل على المجموعة الأفضل. طبعا كانت شقاوة الطفولة ولكنها كانت أيضا تترك أثرا. هذا مثلا حضر في هذا النص، هذه الذاكرة حضرت في هذا النص بشكل ما، ليس بالإشارة إلى الألم الذي كان، ولكن بالإشارة إلى هواية أحد الإخوة. نعم.
1: لاحظت في كثير من نصوصك ما في ذلك روايتك طبعا استخدامك للفعل دفر، بمعنى طبعا دفع هو فعل فصيح أكيد. نعم. لكنه شائع هذا الفعل وهذا الاستخدام متفشي في دعينا نقول في درجاتنا المحلية، يعني من النادر أن تجده في نصوص الشعر العربي الحديث. تكتبين في أحد النصوص الكلام حبيس اللعنة يرعبني التفكير بدفره دفعة واحدة هكذا في وجهك الشمعي، أظن هكذا كان النص في روايتك طبعا. نعم في روايتك أيضا نجد استخدام لهذا الفعل، مثلا تكتبين عندما لم
2: حان الآن موعد أذان العشاء وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: افتح أحد، دفر زوجها أي زوج آمنة أخت غريب الباب ودخلوا. يبدو أن هذا الفعل يعني استهويك أو تودين استخدامه، ربما دعينا نقول تفضيلات أو حساسية ما لديك من خلاله.
2: هذا السؤال مخيف، وأنت أستاذ صالح تخيفني في هذه الأسئلة عندما تتبع أفعالي أقصد أفعالي التي أستخدمها في مثل هذا الفعل. كنت أمارسه أنا سرا على المجموعات الشعرية التي أقرأها، فأتتبع لفظة معينة تعطيني إيحاء بأن هذا الشاعر متأثر مثلا أو متدين مثلا أو متأثر بأمر ما، فلسفة ما، وهكذا. فهذا مخيف عندما يمارس علي. نعم، أنا أقول لك هذا الفعل ما انتبهت أنني استخدمته في أكثر من مكان، ولكنني أعرف تماما توغل وتغلغل اللغة العربية فيه ومحبتي الشديدة بل ولعي باللغة العربية، حتى أن العنوان الآن يعني سأنزاح قليلا إلى العنوان ثم أعود إلى الدفر. حتى أن العنوان هي كلمة عربية فصيحة تستخدم في لهجتنا في الإمارات، وأكيد نحن عندنا مشتركات، فربما حتى عندكم المغرب تسمى هذه المادة الحمراء يعني التراب الأحمر. فكان يقال لي يعني ستفقد الرواية وهجها، أو ربما يعني تكون أحد أسباب
1: نفور القارئ ربما
2: يعني. أي نفور القارئ، هذا صعوبة الاسم، ما الناس ما تعرف المغرب. كنت أصر على هذا الشيء لأني أنا أحب اللغة العربية، وكنت أقول على الأقل من يريد أن يذهب إلى هذه الرواية التي أكتبها أنا وأنا محبة للغة أن يبحث عن معنى هذه الكلمة، ثم أنها في عاميتنا، ثم أنها عربية فصيحة. فما المانع من أننا يعني من أنني أستخدمها
1: نوظف هذه
2: كلمة دفر بدل دفع، أيضا هي يعني من ذات المنطلق. أحب تلك الكلمات التي نمارسها في عاميتنا وهي أصلا فصيحة.
1: فصيحة يعني مثلا لديك فعل آخر أيضا، الفعل ينشع، يعني يتم استخدامه في نص يعني قليل ما يتم استخدامه، لكن وطبعا هو فصيح لكن يكثر استخدامه في الدارجة. أنت تكتبين في نص لك تقولين: يجر ليلته على كتفه، ينشع العالم من رئتيه، يمجد غربته وينطفئ. طبعا ينشع هنا بمعنى ينتزع ويخرج، وكما يرد في القاموس أيضا يعني يشهق أيضا، لكن بالمعنى الواضح من في المعنى الدارج.
2: نعم هذا صحيح، وهذا أيضا يعني يصب في نفس المجرى، وهو حبي للغة واعتزازي بالفصيح وإصراري. يعني كنت أفعل ذلك، وكانت الكلمات مخبوءة في اللاوعي يعني في مخزن الكلمات عندي، في مخزن الألفاظ. بدأ القراء يعني والخاصة القريبين مني عندما يقرؤون يقولون لي ويعطوني هذه الملاحظة: كلماتك صعبة، هل تتعمدين أن تعقدي النصوص وتعقدي الكلام؟ كنت أقول لا، وكانوا ينصحونني بأن يعني أستخدم البديل الأكثر انتشارا، لكنني كنت أصر هنا عندما أعي ذلك، كنت أصر على ترك الكلمة، تلك الكلمة غير الدارجة، أو لأقول غير المنتشرة يعني التي بدأت تختفي، وأصر على أن أتركها على الأقل لكي عندما يقرأ النص هناك من يمارسها. يعني أنا لست من زمن الجاحظ أو الأصمعي، إنني من هذا الزمن وأستخدمها وتستخدم في بيتي، ويعني ونقولها في مجتمعاتنا المحلية، لما لا أستخدمها. فمن هذا المنطلق أصبحت أيضا تحدي، يعني هي محبة وتحدي.
1: ننتقل إلى روايتك سنوات المغر. هل يمكن أن نقول بأن رواية سنوات المغر تطرح إشكالية الهوية، الظروف التي جعلت من شخصية غريب شخصا تائها تتلقف الجغرافيات دون أن يستطيع أن يحصل على ما يثبت تلك الهوية بسبب ربما صراعات أو انقسامات أو مشاحنات أسرية إلى آخره، بسبب الظروف التي ربما كانت تعيشها المنطقة في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم؟
2: نعم نعم صحيح، هذه الرواية يعني الثيمة الأساسية فيها هي الهوية، وهذا السؤال الأكبر الذي كان يدور في ذهني، كيف تتشكل الهوية؟ على أي أساس نعرف نحن؟ ليس حتى عند المرء نفسه، وإنما الآخر، كيف يحكم على هويتي؟ ثم كيف يمنحني؟ كيف تمنحني السلطة هذه الهوية؟ على أي أساس؟ وقررت أن يعني أضعها في سياق تاريخي، وهو سياق التحولات من المشيخات والدول أو الإمارات التي كانت موجودة أصلاً، والمجتمع الذي كان موجوداً أصلاً، ثم تحول الشكل السياسي فيه إلى دولة وطنية. هذه الدولة لها حدودها أولاً الجغرافية، ثم لها سياساتها ولها أوراقها ومستنداتها والانتماء إليها وما شابه. فأحببت أن أسلط الضوء على التحولات التي تحدث على الشخص أو على المرء الذي عاش تلك الفترة. هؤلاء الذين يعني ربما كانوا في الهامش، والبعض الذين قد أسميهم سقطوا سهوا، يعني سقطوا سهوا من عملية الانتماء أو الحصول على الهوية.
1: نعم.
2: بسبب أيضا أقدار، يعني بشكل أو بآخر هم الذين صنعوها، ولكنها هي أقدار، انتقالهم وسفرهم وحصولهم على أملاك وما يثبت وجودهم و شخصيتهم في أماكن أخرى، أدى ذلك إلى ارتباطات وإلى تردد كثير في القرار. ما كان الأمر واضح، وكلنا ربما نعلم ذلك حتى اليوم عندما نريد أن نتخذ قرار أن نشتري حتى عقار، نتردد ولا نعرف هل هناك مردود أم أن هناك خسارة أم أن هناك مغامرة وهكذا. فكان يحدث ذلك حتى في ذلك الزمن، حتى في الحصول على هوية مكان ما أو بلد ما. نعم، فأردت أن أبحث في هذا الموضوع، ثم ذهبت إلى منطقة يعني
1: رغم قلة طبعا المصادر التاريخية عن تلك الفترة التي اخترتها إطارا زمنيا للرواية، يعني الأربعينيات والخمسينيات، في تلك الفترة تحديدا، يعني أقصد أن هنالك مغامرة ما في الذهاب إلى هذا الإطار الزمني، أقصد لمقاربة هذه الفترة التاريخية. نعم،
2: ولكن أستاذ لاحظ المصادر موجودة لكنها بلغة غالبا بالإنجليزية، لم تكن بالعربية، بالعربية قليلة جدا. هناك بعض المقالات والتقارير الصحفية، يعني مثلا عن جزيرة أبو موسى وعمل الناس في المغر وعمل الناس في هذا المنجم، هذه توجد وثائق باللغة الإنجليزية، وهناك لغات أخرى أظن إن لم أكن يعني مخطئة بالألمانية، لأن الشركات كانت تنتمي إلى تلك الدول، ألمانية أو هولندية.
1: نعم. طيب روايتك التي تحمل عنوان هذا العنوان سنوات المغر، أظن يعني العنوان مغري أيضا بالحديث عنه قبل أن ندخل في تفاصيل أخرى. المغر حسب الرواية ذلك الحديد المنسحق في التراب الأحمر، حسب قراءتي في الشبكة العنكبوتية أيضا هو طين أصفر مائل للحمرة، خليط من أكسيد الحديديك والطين، كان يستخدم قديما في صباغة الأقمشة وتزيين الجلود وتزيين البيوت وصبغ السفن لمنع الصدأ إلى آخره. وقد اشتهرت بجزيرة أبو موسى حيث كان فيها مناجم الأكسيد الأحمر الثمين. هنالك مادة منشورة في صحيفة الخليج الإماراتية تستقصي أو تتتبع أيضا تاريخيا استخراج المغر من أبي موسى وجزر أخرى في الإمارات. سؤالي لا يتعلق ربما بالمغر هنا بشكل أساسي بقدر ما هو التخطيط الأول الذي انطلقت منه في كتابة هذه الرواية، بما في ذلك توظيفك لهذه المادة اللونية المغر. هل كان دعينا نقول المغر تكئة لكتابة روايتك؟ هل كان بمثابة خيط شددت به النسيج الروائي ككل؟
2: الحقيقة نعم، المغر هو كان أيضا اللون التأسيسي، إذا قلنا نتحدث قليلا عن الفن التشكيلي ونقول أن هناك لوحة نريد أن نرسمها، يعرف ذلك الفنانين يعني.
1: نعم.
2: عندما يبدأون بلون غالبا يكون هو اللون البني المائل إلى إلى البرتقالي أو إلى مثل لون الكركم تقريبا يعني. غاب عن ذهني اسم هذا اللون، هو له اسم معين يعني مصطلح هكذا، لكن غاب عن ذهني. يؤسسون بهذا اللون ثم يطلون هذا اللون بألوان ودرجات ودرجات إلى أن تكتمل اللوحة الزيتية التي تراها بكل تفاصيلها، بكل إضاءتها وجمالها. يعني خلنا نقول حتى مثلا لوحة الموناليزا بهذا الإشراق الذي في بشرة الموناليزا، هو أصلا تأسس بهذا اللون الداكن.
1: نعم.
2: أنا عملت على المغر بهذا الشكل، جعلته هو الخلفية أو الأساس الذي ستتحرك فيه الرواية، على الأقل كمادة. أو يعني أزعم أن لا أحد كتب في على الأقل في الإمارات عن هذه المادة وعن أهميتها الاقتصادية واشتغال الناس فيها. يعني حتى التحولات الاجتماعية دائما تأخذ في موضوع الغوص والصيد والبترول
1: والنفط. نعم.
2: لكن مرحلة المغر يعني أو العمل في المغر ما تطرق له. لم أجد إلا مقال أو مقالين يتيمين، ربما واحد قديم، ولم أحصل عليه حتى إلا عبارة عن صور يعني، ما حصلت على الأصلي. كان في جريدة في مجلة العربي في الستينيات. فأحببت أن أسلط الضوء على هذه الفترة لوجود هذه المادة، لأنها كانت تشكل اقتصاد البلد، على الأقل جزء من اقتصاد الإمارات يعني. وكان في حياة اجتماعية مرتبطة، وكان في حياة يعني حياة اقتصادية أيضا، وكان في كثير من يعني الأطر التي نشأت أو أحاطت بهذه المادة، مادة المغر. أحببت لذلك هذه المادة يعني، وأن أجعلها أيضا أساسا في روايتي.
1: جميل.
2: إلى جانب الهوية.
1: نعم. يعني إلى جانب السؤال الهوياتي أو سؤال الهوية كما أسلفتي، والوثائق الشخصية المتعلقة بالمواطنة في التي يعني أي قارئ سيجد هذا أو سيصدف في قراءته ذلك، هذه الرواية أيضا تحمل حسا حنينيا ربما للأيام الخوالي، يعني لعلها ترصد وتكشف من كوبة الحذر طبعا أزمنة سالفة، دعينا نقول اختلط فيها الفرح بالمرارة، الغربة بالألفة، التبر بالتراب، ربما العودة إلى طفولات الأشياء، إلى أول السوق، أول التجارة، أول مدينة، يعني يتضح ذلك في روايتك. دعينا نتحدث عن يعني الأفكار الأولى التي انشغلت بها لكي تكرسي وقتك وجهدك لكتابة هذا العمل السردي مع كل هذه يعني الخلطة العجيبة في هذه الرواية.
2: نعم. إذا كنت تقصد يعني من أين أتت، كيف رسمت هذه
1: يعني هنالك استحضار للماضي أيضا واضح، يعني بغض النظر عن سؤال الهوية الذي يمزق الشخصية والشخصيات في هذه الرواية، هنالك أيضا توضيح للأيام التي عاش فيها الناس.
2: هذا صحيح. أنا هنا سأقول أو سأنعت نفسي بنعت أنا ابنة أجدادي، أو بالأصح ابنة جداتي. حياتي يعني أكثرها، أنا لست ابنة أمي وأبي، وربما يعني هذا ابنة جداتي، لأنني عشت حياتي وخاصة طفولتي في فترة طويلة مع الجد والجدة ومن هم في حكمهما، أخت الجدة وأخ الجد وهكذا، كلهم كانوا كبارا. وكان هناك طبعا خزين من الحكايات التي امتلأ بها رأسي وانغرست في وجداني، وأعرف الكثير من هذا الارتحال. بما أن احنا في الإمارات يعني كان الحديث كثيرا عن هذه المنطقة، كمزار، من أين أتت كمزار، من كثرة الحديث عن التجارة التي كانت تحدث في، يعني سأقول لك أسامي مناطق ربما يمكن العمانيين ما يعرفونها، الجادي، أبخا، ويعني وخصب وكمزار، وهذه الأماكن ليما قرى صغيرة جدا، لكن كانوا جدودنا يرتحلون في هذه المنطقة ويحملون بضاعتهم ثم يأتون
1: تقارب الجغرافي. نعم. نعم.
2: نعم بسبب التقارب الجغرافي كان يحدث ذلك. أنا مليئة بتلك الحكايات التي سمعتها من جدتي وأخت جدتي وجدي وأخيه وابن عمه وهكذا. فمن هنا ستجد الكثير من الماضي والكثير من الحنين وحكايات ذلك الزمن، أول سفرة وأول يعني عمل في التجارة وأول قطيع من الأغنام وأول سوق دخله الغريب بطل الرواية وهكذا.
1: نعم. إذن المكان الروائي أو بتعبير الرواية الديار، الديار تتوزع بين الشارقة ودبي، ديرة تحديدا جزيرة أبو موسى، طبعا كما أسلفتي كمزار، بوشهر، بحتى أماكن أخرى أيضا، بلفاست، برايتون، أماكن أيضا هامشية أخرى في الرواية. يعني لا أظنك كنت تطمحين لتقديم أو عرض تاريخ لهذه الأمكنة بقدر ما أن هذه الأمكنة قد خدمت أحداث الرواية أو بذرة الرواية والأحداث التي مرت بها شخوص الرواية، أليس كذلك؟
2: هذا صحيح. وهذه الأماكن أو الجغرافيا التي انتشرت في الرواية، إن كانت في بعض الأماكن رئيسية وفي أماكن أخرى هامشية، كلها جاءت في سياقاتها. يعني الدول التي في أوروبا هذه هي يعني كانت تعكس ذكريات أو أمور تتعلق بالشخصيات الأوروبية الموجودة، وهذا يعكس أيضا الواقع الذي كان يعاش في تلك الفترة. هناك بريطانيين وإيرلنديين وغيره موجودين، إن كان بحكم الاستعمار في تلك الفترة أو المسميه ما بأي اسم، يعني استعمار، احتلال، حماية، أيا كان. هناك تواجد عسكري وهناك تواجد مدني أيضا، لأن كان في شكل من أشكال الحاجة إليهم. مثلا المغر هذا أمر كان مدني مو عسكري، وكان هناك مهندسين أو مشرفين على هذه المادة الكيميائية، استخلاصها وترشيحها واستخدامها يعني ثم تصديرها. كذلك هناك كان في الحملات التي تأتينا، الحملات التبشيرية، يعني وإن كانت يعني أخذت مسارا يعني سطحيا جدا ولم تشتغل أو لم تنجز أو لم تحصل على ما أرادته، ولكن في الجانب الآخر كان هناك جهد طبي وصحي كبير من خلال تلك الحملات. فهناك ممرضات وما زلنا يعيشنا حتى زمني هذا يعني معنا. بعضهن استوطن، بعضهن توفين، وبعضهن رحل، ولكن تلك الشخصيات أكيد تأتي بجغرافيتها، فوجودها في الرواية أيضا في سياقها، أيضا لما ما كان الموضوع يعني في غير سياقه.
1: نعم. الإهداء جاء في هذه الرواية إلى التائهين آمنتم بمجانية الرحلة بين الضفاف ثم لم تجدوا إلى العودة السبيلة. يبدو هذا الإهداء ملتحم مع موضوع الرواية كما يشي بالهاجس الذي تنطلق منه الرواية. يعني الرواية تنفتح على موضوع التيه أو المتاهة بدءا من الإهداء.
2: نعم، الإهداء ربما هو ملخص للرواية. ملخص لحياة هذا الغريب اللي اسمه غريب وما كان يدري أن هذا المآل. يعني كان يذهب هكذا ويظن أن الأمور عادية وبسيطة وسينتقل من مكان لآخر ويجرب حياته ويتاجر ويجمع المال، وإذا كان في العودة خير سيعود وإن لم يكن فسيبقى. ولكن الأقدار ساقته بشكل ما، والذي حدث له والاتهام والجريمة والسجن والأمور هذه اللي صارت جعلته يفكر في العودة واصطدم في بذلك الواقع يعني.
1: نعم.
2: الذي حال يعني أو صعب عودته، لن نقول حال، هو عاد في النهاية ولكنه صعب العودة.
1: لا توجد ترقيمات للفصول، أنت فضلت استخدام عبارات أو جمل أو كلمات بعينها تتعلق بما يتضمنه أو ما يشتمل عليه كل فصل على حدة. مثلا يوجعني اشتياقي يا جودي، هذا أظن الفصل الأول، كأني أراه أمامي فصل آخر، الإنجليزي فصل آخر، العم غاية، العالم من علن، إلى آخر تلك العناوين. هل وجدت ذلك أسلس وأفضل وأجمل عوض الترقيم مثلا؟
2: هذا صحيح، لأن أصلا الأرقام ستقود بشكل تلقائي القارئ إلى اعتقاد أن هناك ترتيب، بينما هناك أحيانا تقنية فلاش باك، العودة إلى الخلف ثم القفز إلى زمن متقدم وهكذا، ففضلت أن أزيح الأرقام. الأمر الآخر أن هناك أيضا حتى عدم تساوي في حجم تلك المشاهد أو النصوص أو الفصول. هناك فصول يعني تعتبر قصيرة ربما لا تتجاوز صفحة، وأخرى تمتد إلى عدة صفحات. لذلك وجدت أن أفضل طريقة أن لا أسميها بفصل ولا أرقمها أيضا، بل أتركها هكذا بعناوينها. وطبعا السرد هو الذي سيدل القارئ على زمن أو تتابع أو يعني مكان وقت حدوث هذا النص أو وقت حدوث هذا المشهد أو هذا الفصل.
1: نعم. تتعدد الأصوات في الرواية. الفصل الأول على لسان الممرضة الإنجليزية جوديث التي كانت تعمل في مستشفى الشارقة ثم في مستشفى بوشهر. الفصل الثاني على هيئة حلم على لسان الأب، سرد حلم. الفصل الثالث على لسان ديفيد سون الإنجليزي والد آرون. الفصل الرابع على لسان العمة غاية إلى آخره. يعني هذه الفصول القصيرة المتتابعة أو هذه القطع النصية دعينا نقول التي تكون جسد عملك الروائي تشبه تقطيعات سينمائية أو ربما لوحات كولاجية. هل يأتي استخدامك لهذه التقنية التي اتبعتها في كتابة روايتك، يعني تعدد الأصوات أقصد، كنوع من التخفف ربما من ثقل الرواية، من تمدد الرواية، من الاتساع الأفقي لهذه الرواية؟
2: تعدد الأصوات هنا كان مقصودا ومتعمدا لخدمة الثيمة الأساسية وهي الهوية. الجميع يتحدث والجميع يتقاطع مع هذا الشخص الذي في الهامش، إلا هذا الشخص الذي في الهامش ربما لن تجد له إلا حوارات وشذرات في هذه القطع النصية الموجودة. حتى أن يعني وأعود إلى الإهداء، ثم لم تجدوا طريقا إلى العودة، آمنتم بمجانية الرحلة ولم تجدوا طريقا إلى العودة. المجانية هذه تشمل حتى أن حتى الجمادات كانت تتكلم.
1: هذا ما أريد أسألك عنه أيضا.
2: نعم.
1: أنه من ملامح روايتك. نعم. أنسنت الأشياء. نعم تفضلي.
2: هذا الأمر كان مقصودا أن أجعل الجميع يتحدث ويصمت. البطل أو الشخص الرئيسي، لا أريد أن أسميه بطلا لكنه هو الشخصية الرئيسية واشترك معه الكثير في هذه البطولة أو في صنع الأحداث يعني. فأتت هذه الأصوات لكي تخدم الثيمة وهي الهوية.
1: جميل. نعم. ملمح آخر هو الذي تحدثنا عنه منذ قليل، عن أنسنة الأشياء، يعني صوت السدرة، صوت المرآة، صوت الحجر، صوت القارب أو الخشبة أو الخشبة، صوت الجزيرة، جزيرة أبو موسى، صوت الفونوغراف، صوت طائرة البوينغ 737 التي تتحدث عن رحلتها الأخيرة قبل الانفجار، وعلى متنها بطل روايتك غريب إذا جاز التعبير. يعني هنالك أصوات جمادات تتكلم تنخرط في الفعل السردي وفي حيوات الشخوص، يعطي ذلك مزيد أظن من الزخم للرواية، كما أن هذه الأنسنة الأشياء المادية تضفي نوع من الحميمية والصدق الفني أظن. ماذا ترين في هذا الجانب؟
2: نعم، أنسنة الجمادات هذه أيضا كانت مقصودة لسبب. أصلا نحن عندنا في العلوم وفي الجيولوجيا هناك زمن نستطيع أن نقرأ عمر الأرض من تلك الطبقات، نستطيع أن نتعرف على التاريخ الذي يعني مثلا نستطيع أن نأتي بصخرة ونتنبأ أو نحصل على عمر تقريبي لها عن ما حدث لها، إن كان هناك فيها فقاعات، إذا هذه كانت نتيجة بركان ومليء بالغازات التي أدت إلى تلك الفقاعات. يعني هناك كيف تكونت الحجر، الأحجار الرسوبية وغيرها وغيرها، مرت بتجارب في هذه الأرض أدت إلى تكوينها. هذه التجارب كان يعني في دعنا نقول في مرحلة الاستيطان البشري، وعندما وجد البشر على هذه الأرض أيضا شاركوا. يحضرني هنا الحجر الذي شارك أو الذي استخدمه أحدهم في زمن من الأزمان لضرب رأس شريكته عندما منعته من أن يأخذ منها لؤلؤة. كان الحجر يحكي شهادته أو يقول شهادته على مأساة حضرها في زمن غابر، والآن هذا الحجر يستند عليه هذا الولد أو الفتى الصغير غريب وهو مجروح في رأسه وربما يعني بعض الدم من هذا الجرح التصق بهذا الحجر. فهذه المشاهد حضرت في ذهني أو هذا التعاطي مع الجماد ومع كل شيء في هذه الحياة حضر، وجعلت قلت لماذا لا تتحدث هذه الأشياء عن مشاهداتها، لما لا؟ كذلك المقبرة وما يحدث في المقبرة، ملايين البشر الذين يدفنون والانزياح البطيء جدا والحركة البطيئة جدا في زحزحة الطبقات وزحزحة الرفات وغيره. طيب هذه أيضا شاهد على البشر، لماذا نشهد نحن؟ بعدين في يعني في
1: هنالك أيضا وهنالك السدرة الملاسية.
2: نعم.
1: هذا يعني نص نعم. بالغ الشفافية أصلاً. والجمال، السدرة هي التي تروي وهي الصوت السردي.
2: وهي بالمناسبة هي كائن حي، وأنا دائما أتساءل نحن يعني دائما أقول هكذا في نفسي في حياتي، مسكينة هذه الأشجار التي تتحمل وتتأقلم مع أشد درجات الحرارة، بينما نحن نستظل بظلة ولا نذهب ندخل تحت التكييف، حتى الحيوان يعني يذهب إلى مكان فيه ظل أو كذا، إلا هذه الشجرة تبقى في مكانها، يا ترى ما هو إحساسها؟ فيعني هذه الممارسات والأمور والخواطر التي تخطر بالبال يعني ظهرت بشكل أظنه إيجابي أو بشكل أظنه خدم الرواية يعني.
1: نعم، أنا أظن السدرة الملاسية هذا الفصل الذي وضعته ربما يعني فيلم سينمائي متكامل الأركان، يمكن استلال هذا النص تحديدا لإنتاج فيلم سينمائي تتوافر فيه كل السمات الفنية المدهشة، ويبدو أن علاقتك بالسينما أيضا قوية، يعني الصورة مرتكز أساسي وملمح. نعم،
2: يعني متذوقة ومحبة وقارئة هكذا على الهامش في النقد السينمائي فقط، يعني ما يلفت انتباهي، ولكن أنا يعني أعتبر هذه شهادة من حضرتك يعني أن هناك رؤية سينمائية في بعض المشاهد أو بعض الفصول، والبركة في الأستاذ عبد الله حبيب
1: ليتبنى ذلك
2: ليتبنى هذا المشهد والحقوق يعني له بالكامل.
1: نعم. للأحلام نصيب كبير في روايتك، أحلام الواقع وأحلام النوم، هذه الأخيرة أحلام النوم ظهرت أكثر من مرة لتغير في مجرى الأحداث أو لتكشف عن ربما ما يعتلج في داخل الشخصية وما تعاني منه الشخصية، يبدو أن الحلم أيضا يسر لك يعني الكتابة أو تداعيك السردي وأيضا الإحكام على ما يجري من أحداث في الرواية، وأيضا دبر لك وأيضا ربما دبر لك قفلة الرواية بشكل محكم.
2: يعني نعم ربما يعني هذه رؤيتك أنت للحلم في داخل الرواية. نعم. ورؤيتي أنا أن الحلم هذا جزء أساسي في حياتنا حتى في الواقع وليس فقط في الرواية. لكنه في الرواية أداة جيدة جدا لتجاوز أو للقفز على بعض الأمور التي قد تبدو مستحيلة. في الحياة نحن كثيرا ما نستبشر أو ننفر أو يعني ننقبض من بعض الأحلام التي نراها، هناك الكثير منها يتحقق إلى الآن، نحاول بشكل ما إن كان بشكل تقليدي يعني ديني أو بشكل آخر حداثي نفسي، نذهب إلى التفسير، يعني إما مدرسة فرويد أو مدرسة ابن سيرين أو ما بينهما. فنعم الحلم موجود وحاضر ويشكل جزء أساسي في حياتنا، حتى لو تجاهلناه لا نستطيع أن نمنع أنفسنا من الأحلام
1: بالضبط.
2: وهذه أي يعني إحنا هذه ممارسة طبيعية يمارسها الدماغ بشكل تلقائي.
1: ننقبض أو نضحك. أنت لديك في مجموعتك الشعرية لم يعد أمرا ذا أهمية نص بعنوان حلم. في هذا النص تكتبين ليل الشاطئ وقت يمضيه، أظن هكذا القراءة، وهو يركل البحر، إنه حلم مضحك.
2: نعم نعم صحيح. يعني هذه رؤية أن وكأنه يحلم بأنه يركل هذا الشيء المخيف البحر يعني، وهو في النهاية حلم مضحك.
1: نعم. ماذا تريدين أن تقولي أو تستكملي ما تحدثت عنه من ذي قبل عن الأحلام؟
2: نعم كنت أقول يعني ربما يعني قلت كل ما لدي في موضوع الأحلام، نحن في حياتنا هذه الأحلام موجودة ومفروضة علينا أصلا من جسدنا، يعني الجسد هو يمارس هذه العملية فسيولوجيا هكذا. وهناك انعكاسات نعرفها كما أسلفت، يعني في أننا نستبشر أو قد ننقبض، فبالتالي الحلم موجود. أما في الرواية فهو أداة جيدة جدا للقفز على ما يبدو مستحيلا أو ما يبدو غير مبرر أو غير منطقي. لذلك أرى أنه خدمني، خاصة في مثلا في وجود الأم المتوفاة وحضورها، يعني كنت أريد أن أجعل الأم موجودة، فأحد تجليات الأم هي تلك الأحلام التي كانت تظهر فيها.
1: نعم. الخسارات، الغربة، الروح المنطفئة، الانكسار، جراح الطفولة وعذابات الطفولة، يبدو أن ذلك قاموس تأتلف فيه الشخصيات وتحتضن الرواية، يعني مناخات وظروف قاسية مر بها غريب وغيرها أيضا من شخوص الرواية، من بينها أيضا الموظف الإنجليزي الذي خسر ابنه إثر غرقه في البحر، جوديث فقدت أخاها، الحرائق التي حصلت أيضا للدكاكين، زوجات غريب، العلاقات التي ذهبت إلى نفق مسدود ومظلم مثل علاقة غريب بأبي وأخي الأصغر. يعني الكثيرون ربما يرون أنه طبيعي أن تشتمل رواية من قبيل روايتك على مثل هذه الأتراح والآلام، يعني باعتبار الرواية جزء من جزء لا يتجزأ من العالم، لكن ثم التركيز أو ولع بالاصطفاف أو دعينا نقول الانحياز إلى فضح وكشف وتعرية القسوة والعنف النفسي والوجودي الذي تعيشه أو تختبره الشخصيات.
2: يعني هو لم يكن فضح أو كشف بقدر ما هو نقل ل معاناة في الواقع. نعم. ربما هو تركز لأسباب تخدم السرد، ويعني دعني أقول ربما لجعل بعض الدراما في هذا النص، يعني كان لابد أن تتكثف هذه المشاهد أو تظهر هكذا للقارئ عندما يقرأها تتباعا، وهناك الكثير من المصائب. يفتح ديفيدسون غرق ابنه عندما يلتقي بهذا الفتى الشبيه به، يأتي هذا الفتى الشبيه بعد صفعة والده، هنا أسى وألم وهنا أسى وألم وهكذا، وتتكاثف الآلام والمعاسي. فنعم هو لم يكن كشفا وقصدا، وإنما يعني ربما صدفة.
1: نعم. طيب، حساسيتك الشعرية أو كتابتك للشعر ربما يوضح أحيانا بعض الأساليب التي كتبت به أو كتبت بها الصياغات والعبارات في روايتك، يعني لم تكوني لتلجأ إلى هذه إلى بعض المداخل أو الصور لو لم تكوني منفتحة للشعر أو مصابة بالشعر أو ضالعة في الشعر، يعني ولديك طبعا تجربة شعرية. يعني حتى في الرواية هنالك يعني فصول مأخوذة من أبيات، مثلا شطر بيت المتنبي يقول فيه: وفي التنقل عز للفتى وعلا، شطر لتميم بن مقبل: ليت الفتى حجر، شطر من بيت لقيس بن ملوح: أمر على الدين، إلى آخره. هنالك تماسات والتقاءات وتعالقات شعرية في روايتك، كيف ترين ذلك؟
2: هو هناك أمران. أولا لأنني أنا أكتب الشعر، أنا شاعرة وأكتب الشعر، ومررت على تلك النصوص أصلا في حياتي وفي قراءاتي. الأمر الآخر، في تلك الفترة التي كنت أكتب فيها الرواية، يعني الفترة الفعلية التي قضيتها في كتابة الرواية حوالي هي سنة، كانت نفس الفترة التي التحقت فيها ببرنامج الدراسات العليا في الأدب العربي، وكان هناك يعني تعرض شديد للشعر العربي بمختلف حقبه، الجاهلي إنجاز أن نسميه أو ما قبل الإسلام، و ثم صدر الإسلام والعباس، يعني كانت دراسة أكاديمية، وأدخلني هذا يعني وغمسني في حالة من التماهي مع الشعر والغرام الذي يعني كنت ملبوسة هكذا، ولم أستطع ربما حتى الآن، يعني مضى على الموضوع يمكن أكثر من 3 سنوات على بداية الدراسة، ولكن ترك أثرا كبيرا ظهر ذلك في نصوصي. فكان كل ما أردت أن أفكر في مطلع أو عنوان للقطعة التي يعني القطعة السردية هذه غالبا كانت تأتي إلى ذلك القصائد أو بعض الأبيات أو أجزاء منها وهكذا. فهذان السببان الأساسيان، يعني أحدهما الدراسة في نفس الوقت الذي كنت أكتب فيه، والآخر هو مرور هذه النصوص يعني من خبراتي في القراءة.
1: نعم. تكتبين في نص لك بعنوان نداء: تعالى نهرول طويلا ليصير القليل من المعنى، هو زعفراننا شهي ومر ولأجله نشرب الحياة. بهذه الكلمات من ندائك نختم لقاءنا بك الشاعرة والروائية والفنانة التشكيلية مريم الزرعوني. أنا يعني جذل جدا بالالتقاء بك، خصوصا حول تجربتك بشكل عام، وتحديدا أيضا عن مجموعتك الشعرية لم يعد أمرا ذا أهمية الصادر عام 2021، وعن روايتك سنوات المغر هوامش من سيرة الغريب الصادرة عام 2026. شكرا جزيلا لك على حضورك معنا في هواء الكتابة.
2: جزيل الشكر أستاذ صالح. أنا أريد أن أقول كلمة لك: أنا لا أعرفك إلا من الفضاء الافتراضي، وفاجأتني يعني وأسعدتني جدا بالتعرف على هذه الشخصية الضليعة في توغل في عوالم من يحاورهم، وعند ذلك إنما يدل على مثانة يعني والتمكن.
1: واجبنا. شكرا جزيلا لك.
0: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
0: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.
0: إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. تحيات جلالة السلطان المعظم إلى أخيه ملك مملكة البحرين، ينقلها معالي السيد وزير الخارجية. معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثان تعزيز الشراكة وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. الرئيس الأمريكي يتوعد إيران ويتهمها بالتباطؤ في توقيع اتفاق، والرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بحقوقها وبخيار المفاوضات. الأمم المتحدة تعتزم التحقيق بشأن انتهاكات محتملة للقانون الدولي في الحرب الدائرة في لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على الجنوب اللبناني. تحيات حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، نقلها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار مشاركتهم في أعمال الدورة 167 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بمملكة البحرين الشقيقة. وأعرب الوزراء عن تقديرهم البالغ وامتنانهم لهذا اللقاء المهم واستضافة مملكة البحرين لأعمال المجلس الوزاري ورئاستها الناجحة للدورة الحالية، مؤكدين على استمرار مسيرة التعاون والعمل الخليجي المشترك بكل عزيمة وثبات بفضل حكمة قادة دول المجلس حفظهم الله وتوجيهاتهم السديدة لما فيه الخير والنماء والازدهار للمنطقة وشعوبها. وشاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 167 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين الشقيقة، وبحث الاجتماع مستجدات العمل الخليجي المشترك ومستوى التقدم المحرز في تنفيذ القرارات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، واستعرض التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التحديات التي فرضتها الحرب الإسرائيلية الأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد المجلس على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح دولها وشعوبها. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري الخليجي الكندي المشترك الذي استضافته مملكة البحرين في المنامة، وناقش الوزراء علاقات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية وتبادل الخبرات وتحفيز فرص النمو والابتكار بما يعود بمزيد من المنافع على الجانبين الخليجي والكندي. واستعرض الوزراء عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية وما تفرزه من تحديات وتداعيات تهدد الأمن والاستقرار، مؤكدين أهمية التركيز على الحلول السياسية والسلمية عبر الحوار الهادف والمفاوضات الرامية لاحتواء ومنع التصعيد وتغليب المصالح العليا للشعوب في الأمن والاستقرار والازدهار. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. وعقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء ثنائيا مع معالي أنيتا إندرا أناند وزيرة خارجية كندا، وتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وكندا ومتابعة نتائج زيارة الوزيرة الكندية إلى مسقط خلال شهر إبريل من هذا العام، لا سيما ما يتصل بالشراكة الاقتصادية والعلمية وتبادل الخبرات والترويج للفرص الاستثمارية والسياحية للبلدين. تطرق الجانبان إلى الوضع في المنطقة وفرص تحقيق السلام عبر معالجة التحديات الماثلة وتداعيات أعمال العنف والتصعيد. وعبر معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية عقب الاجتماع عن تطابق الموقفين العماني والكندي
حول ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية المبذولة وحث جميع الأطراف للتوصل إلى تفاهمات عملية ومنصفة قابلة للتنفيذ في سبيل عودة المياه إلى مجاريها بما يضمن سلامة وحرية الملاحة والممرات البحرية وحركة سلاسل الإمداد المتصلة باقتصاديات دول المنطقة والعالم. وأكد معاليه على ثبات واستمرار سياسة سلطنة عمان المعروفة على مر التاريخ في دعمها لعلاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والتزامها بالقانون الدولي وما ترتبط به من اتفاقيات ومواثيق ثنائية كانت أم دولية ومتعددة الأطراف. تصدت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية لعدد من الهجمات، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. وذكرت مملكة البحرين أن منظومات الدفاع الجوية اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية مشددة على أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. كما أعلنت أنظمة الدفاع الجوي الأردنية أنها اعترضت وأسقطت 5 صواريخ على منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء، مشيرة أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران استغرقت وقتا طويلا جدا في التفاوض للتوصل إلى اتفاق، مضيفا أنها ستدفع الثمن. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن بلاده بحاجة إلى تجاوز وضع اللا سلم واللا حرب الراهن، لكنه أكد أن طهران لن تستسلم أو تتراجع في المفاوضات. كما أكدت طهران أنها ستقيم المسار الدبلوماسي مع واشنطن بعد ضربات متبادلة بين الجانبين الليلة الماضية. وكانت الولايات المتحدة قد شنت ضربات متعددة على إيران ردا على إسقاط طهران مروحية أمريكية من طراز باتشي خلال تنفيذها دورية في المنطقة. في المقابل ردت إيران بهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها. وذكر دبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق أن القرار قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وجرت الموافقة عليه بأغلبية 21 صوتا ومعارضة 3 أصوات وامتناع 10 أصوات عن التصويت، حيث يضم المجلس في عضويته 35 دولة. هذا ووصفت بعثة إيران الدائمة في فيينا القرار بأنه لا يفتقر إلى المهنية وأن طهران ستدافع عن حقوقها الغير القابلة للتصرف بما في ذلك الرد على هذا القرار. أكد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المفوضية سترسل فريقا من المحققين إلى لبنان الأسبوع المقبل لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل أطراف الحرب الدائرة في لبنان. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على مناطق وقرى جنوب لبنان بالتزامن مع إصداره أوامر لتهجير سكان تلك المناطق. وكانت الغارات الإسرائيلية التي تركزت على مدينة صور وصيدا خلال 24 ساعة الماضية قد أسفرت عن مقتل 13 شخصا وإصابة آخرين. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان بلغت حدا يهدد تركيا بل ويشكل تهديدا للعالم بأكمله ويجب وقفه. وفي خطاب أمام البرلمان أوضح الرئيس التركي بأن أمن أنقرة مرتبط بأمن سوريا ولبنان، مؤكدا حسب قوله بأن حكومته متيقظة لمخططات إسرائيل الساعية إلى زعزعة استقرار المنطقة. وحث أردوغان القوى العالمية على اتخاذ موقف أكثر وضوحا ضد إسرائيل قائلا بأن صمت المجتمع الدولي شجعها على ما ارتكبته من أفعال تصنف كجرائم حرب وإبادة جماعية. تستمر المحادثات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وأكد مسؤول فلسطيني أنه تم الاتفاق على صيغة مشروطة بشأن قضية حصر الأسلحة في قطاع غزة. وكانت حماس قد أفادت بأن وفدها والمفاوضين أعدوا صيغة مشتركة لرد وطني موحد ومسؤول حول بنود خارطة الطريق التي قدمت للحركة لاستكمال تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب المصادر الفلسطينية تتضمن الصيغة التي قدمت حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية واحدة متفق عليها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وصولا إلى انسحاب كامل من قطاع غزة.
قالت باكستان إنها شنت هجمات على مخابئ لمسلحين على الحدود الأفغانية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا منهم. وكانت السلطات الأفغانية قد ذكرت في وقت سابق أن الضربات التي وقعت في 3 أقاليم أسفرت عن مقتل 13 مدنيا من بينهم 11 طفلا في تجدد لمواجهة عسكرية أودت بحياة المئات هذا العام. قصف الجيش الأوكراني عددا من المنشآت الرئيسة في ميناء ماريبول، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن الميناء، واستهدفت الهجمات البنية التحتية للطاقة وأعمال الصيانة. كما استهدف الجيش الأوكراني بطائرة مسيرة منطقة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، كما اندلعت النيران في منشأتين صناعيتين بالمنطقة عقب هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية. نددت روسيا بقرار الاتحاد الأوروبي السماح لسفن عسكرية تابعة له في البحر المتوسط بإيقاف وتفتيش سفن أجنبية. وقالت ماريا زخاروفا إن موسكو ستتخذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية السفن، مشيرة إلى أن هذا الأمر يشكل تهديدا للأمن البحري، متهمة الاتحاد الأوروبي بترهيب السفن المدنية. شاركت

الطبي المشترك. شاركت وزارة الصحة في أعمال الاجتماع الإقليمي 40 للجنة الإقليمية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال بمنظمة الصحة العالمية الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. واستعرض الاجتماع التقارير السنوية لدول إقليم شرق المتوسط وتقييمها ومناقشة التحديات التي تواجه برامج استئصال شلل الأطفال. وأكد الاجتماع على استمرار خلو سلطنة عمان من مرض شلل الأطفال لأكثر من 3 عقود متتالية، وكذلك التزامها في تعزيز برامج التحصين والرصد الوبائي بما يضمن استدامة هذا الإنجاز الوطني وحماية المجتمع من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. شاركت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في اجتماعات مجلس الحبوب العالمي المنعقدة في لندن في إطار متابعة التطورات العالمية في أسواق الحبوب والسلع الغذائية الأساسية وتوقعات الإنتاج والتجارة الدولية، إضافة إلى مناقشة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد والتغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي، بما يدعم جهود سلطنة عمان في تطوير السياسات والبرامج المرتبطة بالأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية. دشنت المدينة الطبية الأجهزة العسكرية والأمنية مركز اللياقة الطبية بمستشفى المدينة الطبية مسقط الذي يعد إضافة نوعية تعزز من منظومة الفحوصات الطبية الخاصة بالتجنيد والتوظيف بما يواكب أفضل الممارسات الطبية والإدارية المعتمدة ويحقق أعلى مستويات الجاهزية الطبية والدقة والكفاءة، كما جاء تدشينه ليكون منصة متكاملة وموحدة دار وفق منهجية علمية دقيقة تسخر لها الإمكانات البشرية والفنية اللازمة. نجح مستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية في توطين وإجراء أول عملية لزراعة جهاز التحكم البولي الاصطناعي للرجال في سلطنة عمان، ويعد هذا التدخل أحد العلاجات المتقدمة لحالات السلس البولي الشديد لدى الرجال، ويتطلب مستوى عاليا من الدقة الجراحية والخبرة التخصصية بما يسهم في تحسين جودة الحياة والاستفادة من خيارات علاجية متقدمة داخل سلطنة عمان. يبدأ غدا أكثر من 65,000 طالب وطالبة أداء اختبارات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الثاني في 372 مركزا امتحانيا. واستكملت وزارة التعليم جميع الإجراءات التنظيمية والفنية لسير الامتحانات في مختلف المديريات التعليمية بالمحافظات. استعرض مركز عمان للتحكيم التجاري قواعد التحكيم المعدلة وتدشين الهوية المؤسسية الجديدة، كما وقع على اتفاقية تصميم وتطوير منصة إدارة القضايا. ويسعى المركز إلى تطوير منظومة التحكيم التجاري في سلطنة عمان بما يسهم في دعم بيئة الأعمال والاستثمار ويعزز ثقة القطاعين العام والخاص. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. تحيات جلالة السلطان المعظم لأخيه ملك مملكة البحرين ينقلها معالي السيد وزير الخارجية. معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثان تعزيز الشراكة وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. الرئيس الأمريكي يتوعد إيران ويتهمها بالتباطؤ في توقيع اتفاق، والرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بحقوقها وبخيار المفاوضات. الأمم المتحدة تعتزم التحقيق بشأن انتهاكات محتملة للقانون الدولي في الحرب الدائرة في لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على الجنوب اللبناني. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات الزميل رياض بن صالح الغساني، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل عبد الله بن محمد السنيدي. إلى اللقاء.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان، مستمعينا الكرام أينما كنتم أهلا بكم معنا سهرا ومتابعة ولقيا.
1: مع نمضي في دروب الليل حيث يتلألأ الحرف وتزهر الألحان وتشدو الخواطر،
0: نفتح نوافذ السهر على آفاق فنية وثقافية متنوعة،
1: نبحر نحو مرافئ الجمال حيث يلتقي الأدب بالفن وتتعانق فيها الموسيقى مع المكان. في أثير المحبة يحضر التراث بدفئه وألقه،
0: ويأتي الليل بهدوئه وسحره، فتستريح الأنفس ويهدأ البال وتتوالى كل التفاصيل.

0: أهلا بكم من جديد ودائما على البال، فرحان ليجمعنا بكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان من الآن وحتى 11:00.
1: كما عودناكم في أثير المحبة لا نكتفي بمتابعة الفنون بل نعيشها ونقترب من تجلياتها وأنماطها المختلفة عبر تجارب إبداعية وحوارات مختلفة مع ضيوفنا في البرنامج.
0: من خلال هذه الرحلة نفتح نوافذ أوسع على محطات الفن والثقافة ونحلق مع النصوص والألحان ونستوقف كذلك المتابعات في العروض المسرحية والدرامية، نقترب من حكايات الإبداع التي منحت الفن مكانته الراسخة في الوجدان.
1: أيضا في أثير المحبة يلتقي صوت الممثل بوهج الخشبة وتعبر الأغنية نحو الذاكرة وتجد الكلمة مساحتها في القلب.
0: لذلك أيها الأعزاء شاركونا هذه الرحلة محبة وسهرا وجمالا حيث يسمو الفن وتزهر الثقافة ويبقى جمال السهر معنا ومعكم نبضا متجددا.
1: في لقاء الليلة مع ضيوفنا نقترب من تفاصيل فنية متعددة حول فعاليات مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي الديودراما في حوار مع عمر بن مدين اليافعي مدير المهرجان وتفاصيل أخرى بإذن الله معنا في الحوارات.
0: لنا كذلك كذا مساحة حوارية تجمع الصوت والفن والموروث والشجن مع الفنانة العمانية جميلة الصورية في وقفة نقترب فيها من تجربتها الفنية وأيضا من حضورها وارتباطها بالموروث العماني المغنى. كذلك لنا مساحة أخرى من المتابعات الفنية هي حول جماليات الأزياء العمانية التقليدية، ستكون لنا إطالة عبر الأثير على معرض بهاء عمان مع الفنانة التشكيلية فاطمة المخمري. هذه تقريبا علي أبرز المحطات التي سنحاول أن نرتحل معها ومع المستمع الكريم في هذه الرحلة.
1: اليوم بإذن الله راح تكون ليلة فنية بامتياز، فكونوا بالقرب منا في أثير المحبة.

0: في محطاتنا المختلفة مستمعينا الكرام في برنامج أثير المحبة، رحلة مسائية مميزة بالقرب منكم ومن ضيوفنا الأعزاء في تفاصيل مختلفة ما بين فنون الأزياء، ما بين أيضا المسرح والفنون العمانية. نقدم لكم تحيات فريق العمل. في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري.
1: معنا من هندسة الاستوديوهات خالد بن عبد الله بلحف. المحتوى الإلكتروني للإذاعة ماجد بن سليمان العبري. وهذه أحلى الترحيب بكم معنا سهرا من مخرجنا هاشم بن علي العمري.

0: إذن هذا النغم ياخذنا الى صفحات متنوعه في اخبارنا الثقافيه والفنيه عليا.
1: في اولى اخبار اليوم، شاركت سلطنه عمان في اعمال المؤتمر الثالث للارشيفيين الذي تستضيفه مدينه استانا بجمهوريه كازاخستان من يعني 8 إلى 12 من يونيو الجاري، بمشاركه واسعه من المؤسسات الارشيفيه والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم. المشاركة جاءت تحت شعار معرض الأرشيف الرقمي اللي يشكل منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات حول مستقبل الأرشيفات في ظل التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أيضا.
0: نعم، المشاركة مشاركة سلطنة عمان ممثلة بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في هذا المؤتمر، تأتي في إطار الحرص على تعزيز الحضور العماني في المنصات الدولية المتخصصة، كذلك الاطلاع على التجارب العالمية في مجال الأرشفة الرقمية وبحث فرص التعاون مع المؤسسات الأرشيفية الدولية بما يسهم في دعم جهود الهيئة في حفظ الذاكرة الوطنية العمانية وفي تطوير بيئة العمل الأرشيفي وفق أحدث المعايير والممارسات المهنية.

0: في جولة الأخبار الفنية المتنوعة أيضا خبر للفنان ماجد راشد الماجد عفوا، يعني خبر يسعد المحبين بالتأكيد، لأن الفنان راشد الماجد يستعد لإحياء حفل غنائي في الكويت، وذلك في 18 من يونيو الجاري، ومن المتوقع طبعا أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبير مع مسرح الأرينا الكويت.
1: الحفل بإشراف فني علياء من روتانا هي عودة جميلة للفنان راشد الماجد، يعني طول غياب يمكن لست سنوات أو أكثر عن محطاته وجمهوره في الكويت، وبالتالي راح تكون الأمسية استثنائية طربية للجمهور ولعشاق هذا الفنان اللي راح أكيد يمزج كده في اختياراته كما قدم في محطة أخرى كانت في القاهرة في القريب كانت مميزة من خلال الإطلالة على مشوار جميل من الفن والإبداع الأدبي والفني.

0: مع هذا النغم الجميل للفنان راشد الماجد نبدأ أيضا أولى محطات الحوار في هذه الرحلة من أثير المحبة عبر إذاعة سلطنة عمان، ونقترب فيها من معرض بهاء عمان، هذا المعرض الذي يحتفي فنيا بجماليات الأزياء العمانية التقليدية من خلال أعمال تستلهم ألوانها، رموزها، تفاصيلها من ثراء بيئتنا العمانية ومن تنوعها طبعا الثقافي. المعرض يأتي ليبرز الهوية الوطنية في قالب إبداعي جميل. راح نكون على مقربة أكثر وتفاصيل أجمل مع ضيفتنا الفنانة التشكيلية فاطمة بنت عبد الله المخمري التي ستضم إلينا من خلال هذه المساحة الحوارية. مساء عليك بالخير والعافية فاطمة.
1: مساء النور أستاذ عقيل.
0: يا مرحبا، سعداء بانضمامك إلينا في أثير المحبة. وفي البداية شيء من التعريف كذا مع المستمع الكريم، بهاء عمان اسم جدا رائع بالمعرض.
1: أشكرك صراحة، اسم المعرض أول شيء جاء صدمة لنا، اسم وايد جميل، طلع إبداعات هذا المعرض، لأن هذا المعرض احتفى بجماليات مثل ما تفضلت الأزياء العمانية النسائية خاصة. هذا المعرض جمع بين أساليب متنوعة للفن مثل الفن أو التصوير الفوتوغرافي، التصوير الزيتي، الأعمال التركيبية، أيضا حتى ثلاثية الأبعاد حضرت وفيديوهات الذكاء الاصطناعي كمواكبة للعصر الحديث.
2: نعم، إذن عنوان المعرض بحد ذاته خلاكم تنطلقون في مساحة جمالية متنوعة ومختلفة. إذن أختي فاطمة، نتعرف على طبيعة مشاركتك في هذا المعرض.
1: طبيعة مشاركتي صراحة أنا شاركت بعمل تركيبي بعنوان تليد، استخدمت 5 منكانات باللون الأسود.
2: جميل.
1: قدمت فيها خامة التلي. الخامة هذه احنا من شمال الباطنة خاصة نلبس لبس تقليدي او عليه خامة التلي.
2: نعم.
1: نعتبره ممكن انه هو كخيوط او مثلا ما يسعدني الذاكرة. المهم هذه الخامة حاولت اني اعيد صياغتها، اني اطلعها من الاطار التقليدي الموروث العماني، من تقليد الى معاصره.
2: جميل.
1: حتى اواكب الجيل الجديد والتطلعات الجديده.
0: جميل. عملك التركيبي يحمل عنوان ايضا جميل، تليد. نستوضح معك دلالات هذا العمل الفني يعني، واختيارك والرسالة التي أردت إيصالها أيضا من خلاله.
1: الدلالات اللي ارتبطت في هذا العمل بالموروث العماني، بالذاكرة البصرية للزي العماني، هذه الخيوط، خيوط التلي في العمل ظهرت كمسارات ممتدة، يعني كأنها أثر من الماضي وامتداد للهوية.
2: نعم. تفاعل الناس مع هذا العمل، بما أن استخدمتي 5 مقسمات تقريبا باستخدام خامة التلي، وهي حسب ما فهمت من كلامك أنها خامة تقليدية تستخدم عندكم في الباطنة. الافتتاح كان في حضور جيد، تفاعل الناس عن هذا العمل، الانطباعات اللي أخذتيها؟
1: جدا انطباعات جميلة. هي الفكرة أن الزائر يمر على كل الاتجاهات بشكل دائري، يرى تفاصيل هذه الخامة. اعتمدت على كل منكان، أنه كل واحد تقنية، حاولت استكشف اصلا انا استخدامات هذه الخامة، ما هي مرونتها عند الاستخدام باليد، كيف كان المصممين سابقا يستخدموها، كيف انا اقدر اطلع به شيء جديد. فالردود الافعال وايد كانت قوية، الخيال اشتغل عند الجنس الانثوي والذكوري، ان كل حد يتخيل العمل على مثلا لبس سادة، على خامة حرير، على خامة فيها نقوش، يعني اعطاني ردة فعل متنوعة. في اشخاص تفاجؤوا، يعني عمل جديد على الساحة بطريقة معاصرة جدا.
0: طيب لو تحدثنا او اخذنا الرسالة التي يعني ترغب فاطمة المخمري في ايصالها يعني من خلال عملها تليد للمتلقي، خصوصا في سياق الاحتفاء بالازياء العمانية.
1: الرسالة ان هذه الخامات التراثية ما مرتبطة بس بالماضي، يعني يمكن تحول لغة فنية معاصرة. يعني في هذا العمل بغيت أقول إنه تلي ما يقتصر على كون زينة أو في اللبس، يحمل ذاكرة، هوية، جمال، أقدر يعني أكتشفه وأعيد صياغته بطرق جديدة.
2: جميل جميل. الفن التشكيلي في هذا الحالة إحنا ممكن نقول إنه يسهم في يعني حفظ الذاكرة البصرية للأزياء العمانية، خصوصا أن أنت تتكلمي عن شيء هو ما هو حديث، إنما من يعني تراثنا وموروثنا الثقافي.
1: طبعا دايما الفن في كل العصور وفي كل الحضارات هو اللي يحفظ الذاكرة البصرية لهذا الحضارة وهذه الدولة. فالفن التشكيلي جدا دور مهم إنه يحفظ، لكن بعد ما يوثق فقط، احنا ما عندنا حسين توثيق، نبغى نعيد قراءته، نقدمه للأجيال بأساليب معاصرة، خاصة أن الأجيال الحين الحديثة الذكاء الاصطناعي عندهم الرقميات، نقدر نعيد صياغته من خلال لوحة، صورة، عمل تركيبي، فيديو، يمكن يبقى التفاصيل الأزياء العمانية حاضرة تتجدد في الوعي البصري.
2: جميل.
0: نعم. بعد يعني هالإطلالة الفنية الجميلة في بتريد الموضوعات أو المشاريع التي تشتغل عليها فاطمة خلال الفترة القادمة، أو يعني تطلعين أيضا إلى تقديمها وتنفيذها في القريب القريب إن شاء الله؟
1: طبعا لا غنى عن موروث الثقافي وعن التراث العماني. تطلعاتي إني أقدم أعمال فنية قادمة، أستكشف خامات جديدة من الخامات الموروث، أيضا يمكن أتجه لين اللوحات الفنية بحكم أني عندي مهارة في الرسم الزيتي.
2: جميل.
1: في معارض قادمة بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى. تتضح عندك الصورة الآن بالمعارض القادمة عن مثلا نوع المشاركة اللي راح تكون؟
1: بتكون لوحات بإذن الله القريب العاجل.
0: جميل. هل نقول مثل هذا المعرض بها عمان بهذا الثراء والتنوع الجميل مثل ما أشرت في بداية الحديث، يعني يرتقي بأداء العمل، يرتقي بجهد الفنان، يمكن أن ينقل أيضا التجربة إلى أفاق أرحب إن شاء الله؟
1: بإذن الله في تطلعات لنقل هذا المعرض لمحافظات أخرى، يمكن لدول أخرى، بحيث أن نور المشاهد، نور العالم جمال الزي العماني والموروث العماني.
0: شكرا جزيلا فاطمة على هذه المساحة معنا في أثير المحبة حول هذه المشاركة الجميلة لك بتليد، الاسم الذي يرتبط أيضا بكثير من يعني المضامين الجميلة والمعاني الواسعة. كل التحية لجهدك، وإن شاء الله تكون الإطلالة القادمة أكثر جمالا وبهاء من خلال الارتباط بأزيائنا وبموروثنا وبكل ما يرتبط فيها من أصالة على الدوام. كل التحية لك من جديد.
1: شكرا جزيلا لتحت هذه الفرصة صراحة أني أعبر عن ذا العمل وأن نوقع توثيق حاضر. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لك. كل التحية لضيفتنا الفنانة التشكيلية فاطمة بنت عبد الله المخبري التي رافقتنا حول مشاركتها من خلال فعاليات المعرض الفني بهاء عمان. الرحلة معكم مستمرة.

0: حياكم من جديد مستمعينا الكرام، معنا في أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان. المحطة الحوارية القادمة في أجواء الفنون الجميلة وتحديدا المسرح. هل أجواء هذه الأيام عليا في محافظة ظفار شقناها في جو مسرحي جميل مع مهرجان ليالي أوفير المسرح الدولي في دورته الأولى؟
1: جميل أيضا أنهم اختاروا شعار جميل جدا، حيث تحاك قصص العالم، انطلاقة أصيلة تعتبر من محافظة ظفار. نتمنى بإذن الله كل التوفيق لهم في كل تفاصيل وفعاليات مسرح ليالي أوفير أو نعم. مهرجان ليالي أوفير.
0: إذن هي قراءة جميلة لما يختزل المسرح طبعا من قدرة فريدة على نسج الحكايات الإنسانية وأكيد تجاوز الحدود والثقافات وخلق هذا الفضاء الرائع من الإبداع. إذا مساحة الحوار في محطتنا القادمة حول هذا المهرجان، مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي.

0: هنا نرحب بضيف عزيز معنا في أثير المحبة الأستاذ عمر بن مدينة اليافعي مدير مهرجان ليالي وفير المسرح الدولي في دورته الأولى. مسا عليك بالخير والعافية.
1: مساك الله بالنور أستاذ عقيد، مرحبتين،
0: سعداء بوجودك معنا.
1: وأنا سعد
0: أكيد نبارك لكم هذا الإطلالة الجميلة والحضور والتنوع والثراء اللي أكيد تابعوا المستمع الكريم وأيضا المشاهد سواء من خلال ما يبث عبر قنواتنا في سلطنة عمان المرئية والمسموعة والمقروعة أو من خلال السوشيال ميديا اللي أكيد سجل حضور رائع أيضا في هذا الحدث الفني الدولي.
1: الله يبارك فيك يا أستاذي، والحمد لله يعني بدينا خطوة وإن شاء الله مكملين فيها بإذن الله، ونحن كنا في الأخير ككوادر شبابية نسعى للوصول لأفضل
0: بحول الله تعالى. إذن سؤالنا يعني حول هذه الانطلاقة الجميلة، كون العروض ما زالت مستمرة ليالي أوفير المسرحي، ما يمثل هذا الحدث للمشهد الثقافي المسرحي نقول في السلطنة، كون محطة أولى أيضا معكم في أوفير؟
1: هو كأول نسخة بالنسبة لنا كنا نسعى أنه بما أننا كنا نشارك في مهرجانات خارجية من قبل، فجت الفكرة في بالنا أنه ليش مو إحنا ككوادر شبابية نخلق حدث عالمي على مستوى. فجت الفكرة والحمد لله يعني حصلنا على كثير من القبول من قبل دول أخرى كمشاركين، ووصل عدد المشاركين إلى 63 عرض قدموا على هذا المهرجان.
2: جميل.
1: وطبعا في لجنة مشاهدة عملوا الفرز الأول إلى الفرز الثاني، واليوم وصلنا إلى 9 عروض مسرحية.
2: جميل. عمر، شعار حيث تحاق قصص العالم، أكيد هذا العنوان يحمل دلالات مختلفة نتعرف عليها من خلالك أيضا.
1: طبعا هذا الشعار ما جاء من عبث، بحكم أن إحنا كمسرح فكل دولة لها تاريخ، ثقافة، فن. فعندما نعمل مثل مهرجان مسرحي أساسا نستضيف دول من الخارج، فكل دولة راح تحكي لنا قصة. فصلالة أو محافظة ظفار خلينا نقول كانت الملتقى لهذا القصص من كل العالم.
0: جميل. إذن الالتقاء، يعني حاب أدخل معك في جو أبرز الأهداف التي يعني تسعون إلى تحقيقها من خلال هذه الدورة، خاصة إنه النسخة الأولى اعتدنا على يعني ربما تدرج في كثير من محطاتنا الثقافية والفنية والأدبية أو بعموميتها يعني الأنشطة المختلفة، ولكن تبدأ الإطلالة الأولى بسمة وبطابع دولي يتوقع الجهد كبير.
1: أكيد هي الأهداف طبعا كثيرة بلا شك، ولكن أكيد في مقابل كل شيء في صعوبات. فأول ما كان الهدف بدينا فيه أنه إحنا كشباب نريد نسقل مواهبنا، أول حاجة نستضيف ناس من برا نتعلم منهم، نستضيف مخرجين على مستوى نتعلم منهم. فكان هذا هي أول نقطة وانطلاقة، واليوم الحمد لله بدينا فيها، فشفنا أن المشاركين أكثر من دول شاركوا في هذا المهرجان وقدموا لنا يعني خبرات في ورشات فنية، في دورات أيضا في نفس الوقت، فكثير من الشباب أكيد يستفيدوا من هذه الأشياء.
2: من ضمن التحديات والصعوبات اللي مريتوا فيها وتخطيتوها إلى أن انطلقتوا في هذه الدورة، ممكن نتعرف على بعضها أيضا مع المستمع؟
1: والله صعوبات كثيرة للأمانة، يعني أول ما بدينا الفكرة كنا حاطين في بالنا أنه هذا المهرجان راح يحصل إقبال ودعم. مع الأيام تفاجأنا إلين قبل أسبوع من بداية المهرجان إنه ما في دعم من كل الجهات يعني بشكل عام. طبعا وزارة الثقافة والرياضة والشباب يعني لهم كل التحية والشكر على الدعم هذا اللوجستي اللي عملونا إياه، ولكن كنا مصدومين للأمانة، ولكن في الأخير إحنا أبحرنا وراح نكمل مسيرتنا
2: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: نعم. طيب هذا المهرجان يعني إيش السمة أو ما الذي يميز ليالي أوفير المسرحي عن غيره من النوافذ المسرحية المحيطة؟ ما شاء الله أصبحت الساحة أيضا ملأة بكثير من المحطات.
1: والله شوف كل مهرجان يميزه حاجة معينة، ولكن احنا سميناه بهذا المسمى لأنه مش هدفنا فقط مسرح. احنا إن شاء الله بعد هذا الخطوة الأولى راح نتجه إلى اتجاهات أخرى كغناء، مسرح، بكل المجالات الفنية بشكل عام. وغير أنه راح يكون فيه ورشات مصاحبة لهذا المهرجان يعني بشكل عام.
0: نعم. على ذكر موضوع الغناء، كانت ربما إطلالة المهرجان فيها رسالة فيها أكثر من لغة، اللي هي الإطلالة الأولى الفنية الغنائية أنتوا اشتغلتوا عليها، تجمع بين المسرح وبين المغنى، أترك لك التفاصيل أكثر حولها.
1: أكيد هي الفكرة جت بحكم أنه إحنا متعودين نشوف مهرجانات ونحضر، ما جالي شفت ان في اغنيه مهرجان رسميه تفتتح المهرجان فيها مع مطرب أو مطربة أيا كان. فجت الفكرة في بالي، كنت قاعد أكتب عادي كلمات، هي الفكرة الأغنية كانت ترحيبية أكثر ما أنها تكون غنائية،
0: أكثر من أنها صفة مغنى.
1: أيوة كمغنى، فهي ترحب بالضيوف في نفس الوقت ترحب بانطلاقة المهرجان. فبحكم أن أنا تربطني علاقة بالمطربة الإماراتية رويدة المحروقي شخصيا، فاستشرتها في هذا الموضوع ورحبت بالفكرة للأمانة وتعاونت.
0: كل التحية،
1: فأكيد كل التحية لها. وكلمت أيضا طلال معطي، ساعدني في التوزيع ودمج الثيمة الضفارية في هذه الأغنية، وهذا كان اقتراح من رويدة شخصيا. إذا أنتوا راح تعملوا مهرجان عماني، خلوا ثيمتكم التراث في هذا المهرجان. فهذا كانت نقطة يعني إيجابية منها.
0: الأغنية حملت يعني أكثر من جانب، حملت فيها شيء من الإيقاع الشعبي، اللحن الشعبي، ولكن التوزيع غلف العصر، يغلف الأغنية بشكل آخر. في ردود معينة على العمل عمر بين القبول والرفض؟ عادة هذه أذواق يعني.
1: والله شوف، إلى الآن أنا ما شفت لا قبول ولا رفض يعني، إلى الآن ما زلنا يعني لأننا شغالين على المهرجان. بس مبدئيا في ناس قالون أنه ليش لعبتوا في فن معين، لأنه هو كان فن لحن بطيء، احنا عملناه سريع مزامنة مع الأغنية،
0: كان قريب من المشعير أظن.
1: بالضبط،
0: المشعير فن غير إيقاعي، بالتالي أداؤه أبطأ،
1: طبيعي. فلهذا السبب كانوا انتقادهم على هذا النقطة، أنه ليش لعبتوا مثلا بالفن هذا. فقلنا لهم أنه في الأخير رحنا نريد نمشي على رتم موسيقي، بس يكون روح الأغنية التراث موجودة فيها.
0: نعم.
2: جميل. في معايير بالتأكيد اعتمدتوا عليها في اختيار هذه الأعمال الفنية، وانطلاقكم كان من التراث، يمكن أيضا الانطلاقة كانت من اختياركم للشعار حيث تحاق قصص العالم. كل هذه الموروثات الفنية والأعمال أيضا تحمل روح المكان اللي أنتم انطلقتوا منه.
1: أكيد، كوننا إحنا شباب عمانيين أساسا، فطبيعي يعني راح نخلي التراث هو الشيء الأكبر، حتى في أركان

0: والدكتور شوبير العجمي، وأيضا الأستاذة أماني من تونس. الضيوف كانوا الدكتور عادل من مصر، وعندنا كان الدكتور يوسف الحمدان من البحرين.
1: نعم
0: فكلهم يعني ما شاء الله قامات فنية على مستوى، وأكيد يعني العروض ما تم اختيارها عبث، يعني اللجنة كانت متقنة على
1: جو
0: الاختيارات.
1: العروض، انطباعات الجمهور المهتمين بالمسرح اللي أكيد يسعدوا بمثل هكذا أطروحات فنية مسرحية.
0: والله شوف، غالب الجمهور هنا في عمان يعني خلينا نقول تعودوا على الطابع الكوميدي في المسرح، فلما يكون في شيء غير الكوميدي تحس انه ما يتقبلونه، بس من يبدون يشوفوا البوستات الفيديوهات اللي كانت فيتحمسون يحضرون. يعني كان اليوم الأول العرضين، كان في كل يوم عرضين،
1: نعم
0: العصر والمساء طبعا. فالعرض الأول ما يحصل إقبال كان كأول يوم،
1: نعم
0: العرض الثاني إجا له إقبال بحكم أنه ما كانوا متعودين، أنه مثلا يمكن ما يكون كوميدي، فمتعودين على المسرحيات الكوميدية أكثر في ظفار خليني أقول بشكل
1: نعم
0: عام. فهذا اللي قاعدين نسعى له، أن المسرح ليس كوميدي فقط وإنما فيه رسالات جدا جميلة.
1: طيب، ذكرنا قبل قليل أنه هناك الكثير من الفعاليات والعديد من الفعاليات والورش ذات العلاقة أيضا والإثراء للجانب المسرحي. طبيعة التفاعل معها لأنها مهمة جدا للشباب، وخاصة عندما يكون هناك من هون من ذوي الاختصاص في هذا المجال.
0: الأركان اللي كانت موجودة طبعا أكيد لها صلة في المسرح أو في التراث خلينا نقول. في عندنا مثلا مسرح العرائس، في عندك مثلا إنجازات الفرقة كفرقة أوفير
1: نعم
0: المسرحية بقيادة الأستاذ معتمد اليافي طبعا، وفي عندك ركن خاص اللي هو بالتراثيات والحرفيات بشكل
1: نعم
0: عام، وأيضا في ركن اللي هو المركز الوفاء. يعني عملوا إنجازاتهم، شو اللي قدموه من صناعة حرفية أيضا في
1: نعم
0: نفس الوقت.
1: يعني الزائر لمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه سيجد مساحة من الإبداع الفني في زوايا مختلفة.
0: أكيد أكيد بلا شك،
1: العروض ما زالت مستمرة.
0: أكيد ما زالت مستمرة، واليوم كان عرضين، عرض من دولة الإمارات وعرض من العراق أيضا.
2: جميل.
1: نعم
2: كل هذه الفعاليات والمشاركات من خلفيات وثقافات مختلفة تسهم بالتأكيد يعني في تنشيط الحراك الثقافي في محافظة ظفار. ماذا تقولون أنتم كفرقة أهلية بدأت هذا المهرجان ومستمرة فيه بإذن الله إلى خطط قادمة؟
0: والله هي الخطة القادمة إن شاء الله بإذن الله أن هذا المهرجان راح يستمر في الدورة الأولى، الحين راح ننجزها، راح نبدأ في الدورة الثانية إن شاء الله، كل سنتين راح تكون بإذن الله، وساعين إن شاء الله إلى توصيل المسرح العماني بشكل عام بصورة أقوى وأقوى.
1: نعم أخي عمر، في بداية الحوار ذكرت أنه رسالة المهرجان راح تكون أيضا في أطر فنية مختلفة، حاب أستوضح منك هذه النقطة. يعني هل هو في خروج أيضا عن موضوع المسرح ومشتقاته إلى جوانب ثقافية وفنية أخرى؟
0: والله شوف، الفكرة كانت أنا في بالي أساسا كنت أطمح أن يكون مهرجان غنائي، بس قلنا نخلي نشوف أول نسخة مسرح ومنها نتفرع نشوف حسب الإمكانيات.
1: نعم
0: ففي عندنا الخطط اللي حاطينها طبعا مسرح وغناء، وفي عندك ثقافة كشعار أو أدباء بشكل عام.
1: إذا الارتحال مع رسالة المسرح بأطرها المختلفة، هذا المقصود الجميل. راح أختم معك بموضوع السؤال، شعار المهرجان اللي ذكرته عليها في البداية، حيث تحاك قصص العالم. كثير ما تلتقي الرؤى في كثير من القصص، هنا الأطروحات أيضا غير العربية والعالمية، في التقاء لهذه الحكايات أتوقع في الفرز هذا يمكن يستنتجوه الشباب اللي كان القائمة في كثير من القصص اللي كانت مقدمة. يعني
0: في قصص كثيرة للأمانة تم عرضها من العروض المسرحية المشاركة، وكل قصة أكيد تحمل رسالة، فأكيد يعني راح يكون في عدة قصص.
1: نعم
0: والحلو في هذا المهرجان أنه ما في تشابه
1: بعد الفرز.
0: أيوة بعد الفرز طبعا. قبل الفرز كان في تشابه شيء طبيعي يعني، بس بعد الفرز قررت اللجنة أنها تخلي كل العروض مختلفة جذريا عن الأخرى على أساس يكون في تنافس حلو في الإخراج.
1: نصل أعتقد الخميس لمحطة الختام في الغد بإذن الله تعالى.
0: الخميس إن شاء الله.
1: ما هي الكلمة التي أيضا ممكن أن كونك مدير المهرجان من خلال هذا الفضاء الفني المسرحي الجميل يمكن أن تقولها أيضا للمشاركين للحضور لعشاق المسرح، خاصة هذه الفترة الآن إحنا على أبواب موسم استثنائي، موسم الخريف في محافظة ظفار؟
0: والله اللي أحب أقول

0: أولى للكل، حبوا المسرح، حبوا الفن، ثقوا في نفسكم، وانتم قادرين تصنعون من لا شيء شيء. فمش غلط ان نحن نستمر في عمل شيء حتى لو كان نواجه فيه صعوبات، في الأخير راح نعطي اللي قد ما نقدر يعني.
1: كل التحية لكم والتوفيق لهذه الجهود، وإن شاء الله نرى محطات قادمة بثراء وبتنوع وبجمالية تزهو بعطاءات طاقاتنا الفنية الشبابية التي دائما نوجه لها كل التحية. شكرا لك عمر بن مدين اليافعي، مدير مهرجان ليالي أوفير المسرح الدولي، شكرا على حضورك، وكل التحية لأكيد الطاقم الجميل والكبير المرافق لهذه الليالي اللي فعلا نلمس كل الراحة والسؤدد والاستمتاع من قبل ضيوف المهرجان والمشاركين معكم من خلال الجدول المعد لهم في هذه الأيام المسرحية. كل التوفيق إن شاء الله.
0: العفو،
1: شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
1: يا مرحبا. إذا ما زلنا معكم من خلال هذه المساحة، فابقوا معنا في أثير المحطة.

0: أهلا بكم معنا مستمعينا الكرام من جديد في أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان، وما زلنا في هذا الارتحال الثقافي الفني الجميل معكم ومع الليل.
1: في هذه المحطة نلتقي فنانة عمانية تحمل نبض المكان ودفء الذاكرة، وتجمع في تجربتها أيضا بين أصالة الموروث وجماليات التغيير الفني.
0: إذن هي مساحة حوارية لهذا الصوت الجميل الذي سجل حضورا مميزا في المشهد الغنائي العماني بصوت يمزج بين الشجن والعذوبة، ويحمل نقول ملامح بيئتنا العمانية العذبة بسهلها وصحراءها وجبالها، وبالتالي هذا التناغم الجميل ينعكس أكيد على اختياراتها وعلى أدائها الجميل. مساحة حوار للأحبة في أثير المحبة مع الفنانة العمانية جميلة الصورية. يا مساء الخير والعافية.
2: يا مساء النور والسرور، أهلا فيك أستاذ عقيل.
0: يا مرحبا،
2: أهلا فيكم. أهلا فيك.
0: سعداء بوجودك معنا أنت.
2: الله الله, الله أنا اللي أسعد.
0: الله يسلمك. أجواء أوفير المسرحي ما شاء الله فيها كذا صفاء، ونقول نخبة من التناغم الجميل بين المسرح والنقد والبحث والأكاديمي. أعتقد هذه فرصة ومساحة جميلة للمهتمين بالأدب والثقافة والمسرح يكونوا حضورا جميلا. ورحب أيضا في وترية جميلة بصاحب لمسة فن رائع الفنان محمد المهري. هو قريب منا فنا وبعيد، إيش بقول، بعيد والبعيد إنه ما حاب يبرز هذه الجمالية الوترية الجميلة. قبل ما أدخل في التفاصيل، المستمع الكريم طلبنا، ذكرنا الوتر وذكرنا الصوت، نترك المغنى يكون مدخل لهذه الحوارية الجميلة، والاختيار لصوت الفنانة جميلة الصورية ولوتر فناننا محمد المهري.
2: إيش حبيت بعاتبك ولا يعني انا
1: هذا حوار فني ما بين فنانين قبل البدايه تسخين
2: يعني بالله انا ولا

0: يعطيكم
1: العافية على هذه الدندنة الوثنية الجميلة. هذه من المحطات التي عبرت ربما إلى مساحات جميلة من محيطنا الخليجي والعربي للراحل الكبير سالم بن علي
2: رحمة الله،
1: ويمكن من الأغاني المتجددة دائما بأصوات مختلفة.
2: صحيح.
1: هل سهلة الأغنية ولا صعبة؟
2: والله
1: احنا كمستمعين نتلذذ باللحن والصوت.
2: سالم علي السعيد في عنده أغاني اللي هي الفخمة، مثلا عندك لك يوم، هذه تعتبر أنا بالنسبة لي من الأغاني اللي مهما تغنيت فيها كوبليهات وأشياء رغم يسموه السهل ممتنع. وفي أغاني شوية طربية سهلة يعني.
1: طيب.
2: بس تظل في النهاية سالم علي السعيد أغاني، وأغاني كلها يعني أنا بعاتبك، أنا عندك هذه الأغنية يعني.
1: طيب. هذه النقطة عليها يمكن نسأل فيها جميلة، لأنك أنت قريبة من الجانب الموسيقي.
2: أيوة.
1: وبالتالي عندك تصنيف فني للأغاني المكبلها، الأغاني ذات المساحة الصوتية العالية.
2: نعم.
1: وغير ذلك. المستمع بيعتمد على شغلتين، صوت الفنان الحلو والإيقاع اللحني والكلمة.
2: أيوة.
1: بالتالي الخبرة الموسيقية، الثراء الموسيقي، الارتباط بالموروث، أتوقع هذا كله تراكم جميل يجعل الاختيار أجمل وأصعب على الفنان.
2: أكيد طبعا.
1: تواجدك هذه الأيام في مساءات صلالة الأصالة ومهرجان ليالي أثير المسرحي، في شيء معين في هذه الأجواء، ضيف شرف، أتوقع وين ما تواجدت جميلة في مغنى.
2: والله يعني فعلا من وين ما تتواجد جميلة يكون في مغنى يعني. أنا أمس اللي هو كان ثاني يوم الفعاليات المهرجان بحضور حرم السيد مروان.
1: نعم.
2: ففجأة طلب مني إن جميلة موجودة ولازم تغني شيء، وحرم وريد تريد تسمع حاجة وكذا، وما رديتها. والله نحن الفنان من وين ما يكون لازم. فغنيت لها كذا، وطلبت لي طلبت شيء، أغنية ظفارية وأشياء خليجية وكذا، وما شاء الله كانت مستمتعة وتدندن معانا تبارك الرحمن يعني.
1: موضوع الأغاني يمكن من الأشياء الجميلة، طالما ذكرت الأغنية، إحنا في فضاء مساحة السلطنة الجميلة، سلطنة عمان بمحافظاتها المختلفة، نجد تنوع وثراء رائع جدا. الأغنية الظفارية يمكن من البدايات أيضا، صوت جميلة صورية ارتبط فيها، ويمكن من الأغاني البداية. توكل على الله.
2: توكل على الله.
1: أي سنة كان هذا؟
2: هذه كانت في 2019، كان في يوم النهضة في مجمع الثقافة، مجمع الثقافي في هنا في صلالة.
1: نعم.
2: وكنا محتفلين بمناسبة يوم النهضة، فرقة مركز عمان للموسيقى التقليدية، واحتفلنا بهذه الفعالية هنا في صلالة، وغنيت توكل على الله. كانت اقتراح من الأستاذ مسلم الله يحفظه في ذيك الأيام، أوجه له تحية.
1: يستاهل.
2: فكان جميل. ايش رايك تغني هذه الاغنيه؟ هي اصلا تعتبر يعني اغنيه نسائيه، صوت نسائي، وكان يغنوها بنات بيت شمسه تقريبا اذا ما كنت غلطت بالاسم. والالحان سعد المغني، فكان ما في احد تغنى فيها بصوت مفرد يعني. هي كانت
1: اعتقد كلمات والحان الفنان الشعبي سعد المغني ابو
2: أيوة
1: سالم.
2: أكيد.
1: نعم.
2: فهو لما غنيتهم بعد ما طلعت من الحفله، وصلتني اصداء جميله من عنده، انه الله وهذه البنت كيف ما شاء الله يعني، وادخلتها بشكل حلو منفرد، وكانت لكنه لان انا صوريه. طيب. منصور. فهذا يعني.
1: طيب. بس قلت ما وصلت الترحال مع ابو سالم، ترى جاهز اللحن جاهز والكلام جاهز، اوجه له كل التحيه.
2: رجل الله يخليك.
1: يمكن من اكثر الفنانين الشعبيين صراحه قربا من الشباب يعني، رجل يمتلك تجربه ثريه جدا.
2: فعلا فعلا.
1: واولاده ايضا يغنون ولهم تجارب جميله، انور ورضوان، وعندهم مساحه رائعه، ولكن ابو سالم وجوده يغطي على الكل. ايش رايك نسمع منها شيء؟ توكل على الله.
2: Thank you.

0: حبيته.
1: يا سلام يا سلام. جميلة هنا التقاء لكنة أو اللهجة السورية أيضا باللهجة الظفارية من خلال هذه الأغاني الشعبية. أنت ما شاء الله يعني قريبة من الموروث العماني بمختلف أشكال وألوان، يعني حتى المطلع على مشاركاتك النشطة في فعاليات وأمسيات أيضا مختلفة. اللكنة الظفارية هذه أو هذا يعني الفن الظفاري نقول قريبة منه يمكن بأكثر من شكل أكثر من صورة، هذا نموذج لك. مشاركات أخرى أيضا أديتي فيها فنون ظفارية؟
0: والله أنا هذا في أعمال طلبت مني، يعني غنيتها في أوساكا بعد نفس الشيء في
1: جميل.
0: في شسمة
1: إكسبو اليابان.
0: إكسبو اليابان
1: نعم.
0: كان فن بوزلف يعني بس، لكن خلينا نقول لك اللي هي الفنون الظفارية مثل ما قلت لك طلعت من مدرسة مسلم الكثيري فلازم راح يكون ما شاء الله كان زملائي كله طاقم ظفاري، فلكنا ما كانت بس في برا يعني طلب مني اني اغني اللي هي الموروث اللي هي الفن البوزلف وكذا.
1: جميل.
0: وكان تفاعل كبير من اليابانية، انا انصدمت كيف هذيلا معها، يعني اللغه بعيدا عن اللغه بعيدا
1: لغه الفن تصل،
0: تبارك الرحمن.
1: أيوة. اعتقد لغه الفن تصل باللحن بالجماليه،
0: كانوا حتى يعني يبحثوا عن الكلمات.
1: نعم.
0: اعطوني اعطيتهم النص وكذا عملوا ترانزيت للكلمات وكذا ويصفقوا ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: كان في تفاعل جميل. إذا أيضا بما أنك ذكرتي إكسبو اليابان، هذه من المحطات الجميلة في التفاعل الشبابي الفني، خلنا نتكلم عن تفاصيل هذه التجربة. بما أنك أنت نقول جزء من فريق مثلت فيها سلطنة عمان، وصلت هذا الموروث الفني أيضا بطريقة ما، التفاصيل.
0: التفاصيل هي أصلا مهمة عمل إلى إكسبو، يعني يبدأ أوامر من وزارة الثقافة والرياضة الشباب بحكم إن أنا موظفة مطربة أولى في المركز.
1: نعم.
0: جميلة. في عندنا طبعا هو إكسبو كانت أيام وأشهر.
1: صحيح.
0: بس في كان في يوم كان يوم الشباب بالأصل، فإحنا قالوا إيش رأيكم إنكم تروحوا في حد مجموعة كذا تخت تمثل هذا بيوم الشباب بصورة حلوة.
1: جميل.
0: وطبعا ما في أحلى من يوم الشباب إني مثله بالموسيقى أو الفن، فرحنا أنا ومجموعة الشباب اللي هم زملائي وقدمنا عرضين اللي هم في الساحة اللي هي في النص في ساحة الإكسبو، وقدمنا عرض في جناح الإكسبو بالأصل جناح السلطنة. فالحمد لله كان في تفاعل جدا حلو، يعني إنسان يعني مثل ما يقولوا شعب يحب الثقافة والموسيقى مهما كان يعني مختلف.
1: كان اللغة ما تشكل
0: أيوة
1: عندهم،
0: ما كانت يعني تشكل عندهم شو اسمه.
2: هي الموسيقى لغة عالمية أكيد.
0: أكيد
2: عندما
0: طبعا
2: عندما تحمل رسالتها الجميلة وعندما تؤدى أيضا وتوظف التوظيف الجميل. المشاركة كان فيها مثل ما قلت مزيج من الألوان العمانية. احنا أخذنا كذا ألوان من محافظة ظفار، نروح شوي صوب الشرقية.
0: أكيد طبعا بيزعلوا علينا.
2: نعم. ليش نسمع؟
0: والله كثير أغاني يعني الموروث الشعبي، فيه تشحشح وفيه بوزلف وفيه، ولكن بغني هذه الأغنية اللي كانت ما شاء الله يعني شو اسمه.
2: غنيها بالياباني ولا بالصيني؟
0: والله يطلبوا مني هنا، قلت لهم كيف بسوي لكم يعني الحين عشان أنا يعني اسمه
1: نحتاج مترجم.
0: أيوة محتاج لها مترجم.

0: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
0: إذن الرمسة على وتر الوتر الجميل في هذه الدندنة الفنية مع الفنانة الجميلة الصورية، وتر العود مع الفنان محمد المهري أيضا. يعني يمكن المستمع يحس في بروفات قديمة وفي مشاركات هي ما كان في شيء أساسا.
1: والله الحين التقينا أنا والأستاذ يعني عازف العود.
0: محمد أوجه له تحية فعلا، يعني يفترض يكون خارج العمل أعتقد مخلص، لكن يعني ترحابا منه دائما يغمرنا بتواصله الجميل. عندما تحدث عن موسيقانا العمانية جميلة، ويمكن أنت من خلال مركز عمان للموسيقى التقليدية، وجود الأستاذ مسلم الكثيري أيضا من خلال الفرقة ومن خلال أعمال المركز، لكم تنقل في كل البيئات، وكل بيئة لها نغمها ومساحتها الخاصة. لو نتكلم شوية كفنانة قريبة من الموروث، ناخذ جو البادي شوية، جو الصحراء، جو الساحل، فبالتالي الفنان هو الطائر المغرد في هذه المساحات.
1: والله المغني لازم يكون اصلا بشكل عام متنوع، يعني اذا ما تكون انت لازم تكون فنان فتغني
0: كل الالوان
1: سواء الباديه لعمان، مصري، خليجي، ايا كان، لانك انت في النهايه فنان. هذا صح ملعب الفنان، اذا كان هو فعلا فنان فلازم يكون عنده تلون. يعني طبعا هذه مش كل الفنانين عندهم قدره على هذا الشيء، ولكن الحمد لله الخبره بعد تشفع لنا. يعني
0: التاثر بمن كان في البدايه جميله.
1: أنا يعني قصدي في بدايتك بدايتي الفنية ولا؟
0: أي البدايات. نعم
1: والله تأثرا، أولا أنا من عائلة فنية، خلينا نقول يعني الحمد لله عندهم يعني يشاركون في المناسبات والفرق وكل شيء وكذا. ممكن ما في أحد من الأهل طلع صوته حلو إلا أنا. بعدين دخلت اللي هي مثل ما خبرتكم مدرسة الأستاذ مسلم الكثيري، وما زلت لليوم وأنا معاه. يعني هو طلع من شو اسمه تقاعد وكون فرقة للموشحات، أستاذ عاقل يعرف هذا الموضوع.
0: صحيح.
1: وما زلت بعدني معاه وأتعلم منه، ففعلا كان له أثر كبير هذا الإنسان في حياتي. يعني
0: والأستاذ مسلم فنان يعني يحمل كذا إحساس فني مختلف تماما.
1: أكيد ما شاء الله عليه.
0: يمكن الاحتفاء الأخير اللي نظموه الأخوان في النادي الثقافي لهم كل التحية، كان فيه كذلك احتفاء بالشاعر البحريني قاسم حداد إذا ما خانت الذاكرة. في وترية جميلة، هذا هو الحب.
1: قل هو الحب.
0: يمكن الناس سمعوها أو قرأوها قراءة ما بقول عابرة، لأنه المضمون جميل جدا.
1: أكيد طبعا.
0: لكن التغليفة اللي اشتغل عليها الأستاذ مسلم مع الفريق كانت مختلفة. أكيد. أنت كفنانة تقرين هالتفاصيل.
1: أيوة.
0: يعني جو النص اختلف تماما. النص فصيح، اللحن في شيء من الموشح وفي شيء آخر. أنت أقرب من الجانب الموسيقي.
1: أكيد هو ترى طبعا كانت من الحان، يعني ما شاء الله أستاذ مسلم إحنا تفاجأنا بهذا اللحن الجميل. هو يلحن في كل الجوانب يعني. ولكن قل هو الحب كانت يعني. هذه القنبلة اللي عملها وعملت انتشار واسع.
0: صحيح.
1: وصار حتى الصغار بعض الأحيان في منا حتى في البيوت بيوتنا يعني قل هو الحب، تحصل بعضنا بعض
2: يعني تفاعلوا معها بشكل جميل.
1: أيوة كانت الله يحفظها صديقتي يعني الفنانة زيانة، وجه لها من هذا المنبر يعني تحية، هي اللي غنت الأغنية، فما شاء الله يعني تبارك الرحمن غنتها بشكل جيد.
0: تحفظي منها شيء؟
1: والله لا، بس ممكن أنا أحفظ شيء ثاني، لأنه أصلاً ما شاء الله موشحات أستاذ مسلم يعني
0: كثير ما شاء الله. نعم.
1: وهو من الناس اللي عمل اللي هو موشح اللي الناس كلهم ماخذين فكرة إنه لا للشاميين، أو اللي هو يا من هواه وعزه وذلني. نعم. هو للإمام يعني من الأم البوسعيديين.
0: نعم الإمام أحمد بن سعيد.
1: الإمام أحمد بن سعيد.
0: هذا الشيء حلو. قدم كموشح بشكل رائع جدا، كمغنى رسمي أتوقع الفنان محمد المخيني كان في شيء من الأغاني ختام الأغنية.
1: أيوة.
0: كتسجيل أنتوا اشتغلتوا عليه في المناسبات وفي الحفلات بشكل
1: دائم، وكان كثير يطلب هذا الموشح. نعم. يا من هواه وأذله
0: وعزه
1: وأذلني. وأذلني
0: ذكرنا، حلو نسمعه.
2: صحيح. النقطة اتفقنا عليها.

0: عليك دلني دلني يا ليلي يا مان يا لالي. طبعا لأن
1: يعطيك
0: أصلا
1: العافية.
0: الموشح في خانة وفي
1: أكيد
0: معروف
1: أكيد
0: يعني في
1: مشاركات الفرقة بهذا التنوع الجميل أصبح حضورها جدا رائع ومتابعينها. إيش يعطيكم هذا الشيء كأصوات
0: والله
1: عمانية
0: فخر فخر
1: بلون
0: كثير
1: مختلف
0: استاذ
1: غير
0: عقيل. انت
1: المعتاد؟
0: عارف كيف يعني هذه الفرقه تعتبر اسست نفسها، يعني هذا الانسان جمع هنا وهنا الموسيقي والفني والعازف، قال يلا يا اولادي تعالوا، وكيف من بيكون معي في هذا المشروع؟ هو يعتبره مشروع ولا فرق ولا انه باسم فرقه، مشروع. وانطلق ما شاء الله، كان الدعم من هنا شوي ومن هنا شوي، وسافرنا لفرنسا ورحنا الى معرض الكتاب اللي هو في الرياض، ومنها وفي دعوات كثيرة ما شاء الله، والحين بعد في أعمال قادمة. يعني للحين قصر قبل على أدخل
1: استوديو معنا.
0: الاستديو راسل لي الجدول سالم مسلم،
1: اها
0: جميلة ترى عدنا كذا عدنا كذا عدنا كذا.
2: جميل.
1: جميل.
2: إذا الأعمال نشطة وفعالة معاكم. ذكرتي في بداية الحديث عن الموشحات أن الناس ماخذين فكرة أن الموشحات لازم تكون مثلا شامية أو يعني من ثقافات أخرى، خلنا نقول عربية، لكن في جانب آخر من الثقافة. أنتو كفرقة عمانية أسستوا هذا يعني هذه الفرقة، اشتغلتوا عليها، إيش اللي تحسين يميز هذا النوع من الموشحات عندنا في عمان؟
0: الله، سؤال وايد حلو. هذا اللي حابة إني أبين اليوم من أثير هذه الإذاعة. الميزة في فرقة البلد أو من فرقة البلد، يعني الموشحات العمانية، الكلمة، اللحن، كلها شعراء عمانيين،
2: جميل
0: واللحن طبعا ملحنين عمانيين.
2: جميل.
0: احنا اليوم يعني كل نسمع نص اللي هو موشح لازم يكون من بلاد الشام او من مكانات ثانيه، بس الحمد لله ان استاذ مسلم جمع نصوص لشعراء عمانيين، عارف كيف يلحن فيها، يعمل فيها خانه اهات. يعني تعرفي دائما الموشحه تكون فيها اه ويا للي وما اعرف ايش، بس مين يقول ان هذه يعني نص اصلا عماني
2: جميل.
0: او لحن عماني؟ او هذا اللي يميزه.
2: هل في رسالة ثقافية أو جمالية معينة تجتمع يعني فيها كل هذه الأعمال اللي جمعتوها من خلال الفرقة كموشحات عمانية؟ في فكرة معينة تتأصل فيها إلى جانب أنها كلها من شعراء أيضا عمانيين؟
0: الفكرة ان احنا بغينا نوصلها، او حسيت انه يوصلها استاذ مسلم، ان نحن العماني قادر. في موشح اسمه موشح عماني، ليش الموشح محصور على بلاد الشام والاندلس وغيرها؟ يعني
2: جميل.
0: ففي موشحات عمانية، حتى اصلا الكل موشحات عمانية، كيف موشحات عمانية؟ فلما حضرونا وسمعوا سمعوا فعلا انه في شيء عماني، وفي بالمقابل انه في يعني شيء خصنا كعمانيين، وفي يعني اللي هو الموشحات اللي تميل للأندلسية او هذا،
2: جميل.
0: بس الحمد لله انها بحتة شعراء لحن، يعني
2: ومقدمة بروح أيضا عصرية،
0: عصرية،
2: وبالتالي الجميع
0: والحمد لله.
2: يتفاعل
0: ايوه
2: معكم.
0: كثير، ويعني جالس يلعب على المقامات الحلوة استاذ مسلم.
1: يمكن الجميل في الأستاذ مسلم الكثير أيضا رغم هذا السعي للتغيير والتوظيف الجميل للموسيقى، إلا أنه الجو الشعبي العماني بطابعه الجميل حاضر في مساحات كثيرة من مغناه
0: أكيد
1: ومن موسيقى. مهرجان ليالي أوفير المسرحي في افتتاحه كان هناك مسمى غنائي ترحيبي من الشباب، له رسالة أنه نقدم شيء يمزج بين الشعبي وأيضا العصري
0: أكيد.
1: كفنانة، كيف رأيك فيه؟
0: والله شوف، أنا يعني قبل لا شو اسمه أسمع العمل في المسرح، أوجه طبعا من هذا في هذه الليلة اليوم بعد صديقي والأخ العزيز عمر يافعي سمعني أول، عشان ما يكون في تسريب إنه جميلة ولا لازم تسمع الأغنية، أول بس مقطع من الأغنية
1: الأغنية.
0: قلت له أسمع في شيء كذا يعني ضفاري، قلت له، قال لي أيوه، بس قال لي خمني إيش الفن.
1: لا، الفن هذا
0: كان
1: تحدي
0: يقول لي
1: فني،
0: جميلة
1: يكون
0: وش
1: صعب
0: الفن، وجلس
1: يكون
0: أقول له طبل ما أعرف إيش
1: لا
0: فن،
1: لا
0: قال لي لا غلطانة هذا النانا.
1: يكون صعب. لا ومش النانا، هو بعد
0: وبعد مش النانا،
1: بنسمعه
0: بس
1: مع بعض.
0: بصراحة أنا يعني كنت كثير معجبة بهذا الشيء،
1: هو
0: يعني
1: فن ريفي جميل.
0: يعني من كان الموزع أو الألحان طلال، أو شو اسمه كلمات يمكن تكون عمر،
1: عمر،
0: فعملوا توليفة حلوة مع صوت رويدة، نوجه لها تحية وهي ما يعني ضيفة عندنا في
2: نعم.
1: كل التحية
0: صدنا،
1: أكيد.
0: فما شاء الله يعني عملوا توليفة حلوة ولعت المسرح.
1: نسمع شيء منها مع مخرجنا هاشم العمري.

0: إذا كفلنا أنت مع التطوير ونحن مع التطوير أكيد، هم لهم رسالة أيضا كون المهرجان يأخذ السمة الدولية، وهذا كان مع ضيفنا عمر اليافع يمكن في بداية الحوار أنا طرحت عليه نفس السؤال. عملية التغيير يمكن الناس تتقبلها على مراحل، ويمكن هذا مش على صعيد أغنية فردية، لو نتاخذ السمة الترحيبية يمكن حتى فنانين كبار كانوا متعودين الناس على إيقاع وعود، ما حد متعود على الأوركسترا والفرقة الموسيقية، بعد كذا انتقدوهم وبعد كذا صار يتبعوهم.
1: أيوة الحمد لله.
0: فهي أهم شيء أنه نحن نأخذ الخصوصية ونحافظ عليها قدر المستطاع في مثل هذه الأعمال. أنا حاب أرجع لوتر محمد من جديد ونأخذ شيء ولكم مساحة نخرج شوية عن اللون المحلي، إيش رأيكم؟

0: يعطيك العافية.
1: يعافيك ربي.
0: جميلة ما شاء الله، يعني لك مساحة جميلة من المشاركات الرائعة في محطات مختلفة، بس نبغى تسجيل كذا يكون حصري
1: جميلة.
0: جميلة
1: تشتغل على أغنية شوية
0: أي
1: بدل
0: شوي.
1: الكسل اللي هي فيه.
0: نعم، هذا يعني في النهاية هو توثيق للفنان
1: أكيد
0: أكيد، يعني
1: طبعا.
0: هذه الأعمال الجميلة اللي تقدميها حتى لو تعيدي بعضها بس تكون بشكل آخر، بشكل استوديو، بشكل منظم. كيف تفكرين في هذا الشيء؟
1: والله أستاذ عقيل طلب مني كثير، يعني يمكن يكون ما أدري هل هو كسل مني ولا إهمال ولا إيش، بس ما أعرف، يمكن بسبب يعني انتقالنا من وإلى. نحن كنا في الديوان البلاط السلطاني، بعدين فجأة نقلنا للوزارة. من دخلت للوزارة بوم، يعني سفرات ويلا يلا يلا يلا يلا، وبشوية يعني ما أعرف ليش، يعني أول مرة يعني أصرح بهذا الشيء، أحسني بنت مسرح. يمكن ما أعرف، يعني حضر لي حد من الحفلات، أنا فعلا بنت مسرح ومايك. يعني في الاستوديوهات كثير
0: اي
1: يعني التعديل وما أعرف إيش، لكن في المسرح أخذ مداي
0: راحتك
1: يعني
0: راحتك على طول
1: والله. لكن إن شاء الله أوعدكم أكيد بسوي
2: ان
1: عمل
2: شاء
1: كذا،
2: الله.
1: ولا على الأقل أعيد لي شيء من الأعمال بإذن الله.
0: نعم، بشكل ناخذ شيء من المتابعات القريبه في اقرب المشاركات. سربي لنا رساله مسلم الاخيره، وين ان شاء الله
1: لا لا لا
0: وين القريب القريب معك ان
1: خلاص
0: شاء الله؟
1: إذا هذا أنت بينك وبينه
0: لا انا بيخبرني، ما يقصر صراحه. جزاه الله خير، كل التحيه.
1: في تسريبه كذا، عندنا حفلتين ان شاء الله في نوفمبر
2: ان شاء
1: باذن الله.
2: الله
1: تعرفوا نوفمبر المجيد كثير من الحفلات، راح يكون
2: صحيح.
1: عندنا حفله في المتحف الوطني،
2: جميل.
1: وراح يكون عندنا حفله اخرى بعد في مسرح وزاره الاعلام. اما بالنسبه لمركز عمان الموسيقى التقليديه فهي اصلا من الخطه الثقافيه، دائما لازم في حفل يكون كبير برعايه مثلا السيد سعيد او حد من الموجودين هناك الوزراء. راح نروح هذه السنه. السنه اللي طافت كانت مش السنه اللي طافت اي السنه اللي طافت كانت في البريمي. وان شاء الله هذه السنه ما اعرف ان التوجه بين صور بين ان نروح ممكن خصب يعني.
0: جميل
2: جميل,
0: جميل. احنا الوقت يمضي جميل معك ومع وتر العود لاخونا محمد المهري، ايضا الوتريه الجميله. ودنا نضيف مساحه ترى المساحه القادمه اخبار، لازم نتوقف. فنختم بشيء، اترك لكم الختام.
1: يريدني لا يريد يسمع شيء يمني. ما يصير ما ذكرنا اليمن.

0: كل التحية جميلة لصوتك الجميل ولحضورك معنا. أنا عارف جو المسرح هناك والشباب. تحية لعمر أيضا اليافعية لهذا الوقت اللي أخذناكم من جو الشباب، وأنا عارف هو في التنظيم كمدير مهرجان أيضا. شكرا لحضورك. نحن لما عرفنا أنك موجودة في أجواء المحافظة قلنا فرصة طالما البرنامج يواكب هذه المساءات الجميلة، فشكرا لك على الحضور وشكرا على إطرائك الجميل وعطائك الأجمل لموروثنا وموسيقانا، وطبعا نقول أدبنا العماني بأنماطه المختلفة. كل التحية لك، وإن شاء الله نترقب كذا أعمال
1: إن شاء الله بإذن الله
0: أجمل وأحلى في القادم.
1: أنا اللي حابة أشكرك أستاذ عقيل على هذه الاستضافة الجميلة، والأستاذة حبيت شكرا على هذا الليلة الرائعة تعتبر أمسية.
0: الله يعطيك العافية.
1: شكرا لمدير المهرجان اللي موجود عندنا عمر.
2: نعم.
1: شكرا على الدعوة، شكرا لعازف العود. والله أنا يعني بدون أي ترتيب وأي شيء عشنا أنا وياه أشياء حلوة مع بعض. شكرا لطلال موجود بعد يحضرنا في الاستديوهات.
0: شكرا
1: لكم جميعا.
0: كل التحية للجميع. قبل ما انقل تحية فريق العمل اشكر زميل الفنان الرائع محمد المهري على هذه الوترية الجميلة، وتحية ايضا لزميل العزيز المبدع دائما احمد النهدي. احمد اليوم ايضا كان معنا في التوثيق الجميل لملامح من هذا العطاء والدندنة الوترية. كل فريق العمل طلال، كل الشباب اللي تواجدوا معنا في الاستوديو، احلى التحية من فريق العمل علياء.
3: في الاعداد والتقديم عقيل بن علوي با علوي، وفي التقديم علياء بنت انور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. هندسة الاستديوهات خالد بن عبد الله بلحاف.
0: معنا أيضا من المحتوى الإلكتروني للإذاعة ماجد بن سليمان العبري، وهذه أحلى التحايا، تحايا سهرا لكل من تابعنا ورافقنا من مخرجنا هاشم بن علي العبري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام، ونبدأ حصاد الليلة بأبرز العناوين. تحيات جلالة السلطان المعظم إلى أخيه ملك البحرين ينقلها وزير الخارجية خلال استقبال ولي عهد مملكة البحرين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.
0: وفي حصادنا الإخباري، سلطنة عمان تؤكد على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية.
1: معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثان تعزيز الشراكة وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
0: الرئيس الأمريكي يتوعد إيران ويتهمها بالتباطؤ في توقيع اتفاق، والرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بحقوقها وبخيار المفاوضات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، نقلها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مملكة البحرين الشقيقة لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار مشاركتهم في أعمال الدورة 67 بعد 100 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون مملكة البحرين الشقيقة.
1: وأعرب الوزراء عن تقديرهم البالغ وامتنانهم لهذا اللقاء المهم واستضافة مملكة البحرين لأعمال المجلس الوزاري ورئاستها الناجحة للدورة الحالية، مؤكدين على استمرار مسيرة التعاون والعمل الخليجي المشترك بكل عزيمة وثبات بفضل حكمة قادة دول المجلس حفظهم الله وتوجيهاتهم السديدة لما فيه الخير والنماء والازدهار للمنطقة وشعوبها.
0: وشاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 67 بعد 100 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين الشقيقة. وبحث الاجتماع مستجدات العمل الخليجي المشترك ومستوى التقدم المحرز في تنفيذ القرارات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية.
1: واستعرض المجلس التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التحديات التي فرضتها الحرب الإسرائيلية الأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، وأكد على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح دولها وشعوبها. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية.
0: كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري الخليجي الكندي المشترك الذي استضافته مملكة البحرين في المنامة، وناقش الوزراء علاقات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتوسيع أفاقها في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية وتبادل الخبرات وتحفيز فرص النمو والابتكار بما يعود بمزيد من المنافع على الجانبين الخليجي والكندي.
1: واستعرض الوزراء عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية وما تفرزه من تحديات وتداعيات تهدد الأمن والاستقرار، مؤكدين أهمية التركيز على الحلول السياسية والسلمية عبر الحوار الهادف والمفاوضات الرامية لاحتواء ومنع التصعيد وتغليب المصالح العليا للشعوب في الأمن والاستقرار والازدهار. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية.
0: وعقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء ثنائيا مع معالي أنيتا إنديرا أناند وزيرة خارجية كندا. وتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وكندا ومتابعة نتائج زيارة الوزيرة الكندية إلى مسقط خلال شهر إبريل من هذا العام، لا سيما ما يتصل بالشراكة الاقتصادية والعلمية وتبادل الخبرات والترويج للفرص الاستثمارية والسياحية للبلدين. وتطرق الجانبان إلى الوضع في المنطقة وفرص تحقيق السلام عبر معالجة التحديات الماثلة وتداعيات أعمال العنف والتصعيد.
1: وعبر معاليه عقب الاجتماع عن تطابق الموقفين العماني والكندي حول ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية المبذولة وحث جميع الأطراف للتوصل إلى تفاهمات عملية ومنصفة قابلة للتنفيذ في سبيل عودة المياه إلى مجاريها بما يضمن سلامة وحرية الملاحة والممرات البحرية وحركة سلاسل الإمداد المتصلة باقتصاديات دول المنطقة والعالم. وأكد على ثبات واستمرار سياسة سلطنة عمان المعروفة على مر التاريخ في دعمها لعلاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والتزامها بالقانون الدولي وما ترتبط به من اتفاقيات ومواثيق ثنائية كانت أم دولية ومتعددة الأطراف.
0: أهلا بكم من جديد مع حصادنا الإخباري لهذه الليلة. تصدت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية لعدد من الهجمات، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. وذكرت مملكة البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية، مشددة على أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. كما أعلنت أنظمة الدفاع الجوي الأردنية أنها اعترضت وأسقطت 5 صواريخ على منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء، مشيرة أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.
1: نبقى مع تداعيات الأزمة الأمريكية الإيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران استغرقت وقتا طويلا جدا في التفاوض للتوصل إلى اتفاق، مضيفا أنها ستدفع الثمن حسب تعبيره. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن بلاده بحاجة إلى تجاوز وضع اللا سلم واللا حرب الراهن، لكنه أكد أن بلاده لن تستسلم أو تتراجع في المفاوضات. كما أكدت طهران أنها ستقيم المسار الدبلوماسي مع واشنطن بعد ضربات متبادلة بين الجانبين الليلة الماضية. وكانت الولايات المتحدة قد شنت ضربات متعددة على إيران ردا على إسقاط طهران مروحية أمريكية من طراز باتشي خلال تنفيذها دورية في المنطقة. في المقابل ردت إيران بهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.
0: وفي نفس المسار وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها. وذكر دبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق أن القرار قدمته أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وجرت الموافقة عليه بأغلبية 21 صوتا ومعارضة 3 أصوات وامتناع 10 عن التصويت، حيث يضم المجلس في عضويته 35 دولة. هذا ووصفت بعثة إيران الدائمة في فيينا القرار بأنه لا يفتقر إلى المهنية، وأن طهران ستدافع عن حقوقها الغير قابلة للتصرف بما في ذلك الرد على هذا القرار.
1: لازلنا في الملف ذاته، وهذه المرة من بيروت، حيث أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المفوضية سترسل فريقا من المحققين إلى لبنان الأسبوع المقبل لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل أطراف الحرب الدائرة في لبنان. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على مناطق وقرى جنوب في جنوب لبنان بالتزامن مع إصداره أوامر لتهجير سكان تلك المناطق. وكانت الغارات الإسرائيلية التي تركزت على مدينة صور وصيدا خلال 24 ساعة الماضية قد أسفرت عن مقتل 13 شخصا وإصابة آخرين.
0: ننتقل إلى تركيا، حيث يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان بلغت حدا يهدد تركيا بل ويشكل تهديدا للعالم بأكمله ويجب وقفه. وفي خطاب أمام البرلمان أوضح الرئيس التركي بأن أمن أنقرة مرتبط بأمن سوريا ولبنان، مؤكدا حسب قوله بأن حكومته متيقظة لمخططات إسرائيل الساعية إلى زعزعة استقرار المنطقة. وحث أردوغان القوى العالمية على اتخاذ موقف أكثر وضوحا ضد إسرائيل، قائلا بأن صمت المجتمع الدولي شجعها على ما ارتكبته من أفعال تصنف كجرائم حرب وإبادة جماعية.
1: ولسنا ببعيد عن الملف، ولكن في سياق دبلوماسي آخر، حيث تستمر المحادثات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة لتتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، حيث أكد مسؤول فلسطيني أنه تم الاتفاق على صيغة مشروطة بشأن قضية حصر الأسلحة في القطاع. وكانت حماس قد أفادت بأن وفدها والمفاوضين أعدوا صيغة مشتركة لرد وطني موحد ومسؤول حول بنود خارطة الطريق التي قدمت للحركة لاستكمال تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب المصادر الفلسطينية، تتضمن الصيغة التي قدمت حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية واحدة متفق عليها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وصولا إلى انسحاب كامل من قطاع غزة.
0: وننتقل إلى ملف آخر وهو ملف موسكو، حيث في تحذير مباشر للدول الغربية أعلنت موسكو ومينسك أنهما ستستخدمان السلاح النووي في حال

0: واسعا يجري لآليات التنسيق والتعاون بين القوات والأجهزة الأمنية بين البلدين عبر تحديث مستمر، مؤكدا في غضون ذلك أن البلدين بحالة تأهب وجاهزية دائمة لتفعيل كافة الوسائل والإمكانيات بما في ذلك الأسلحة النووية لحماية دولة الاتحاد وضمان استقرارها. وأشار الدبلوماسي الروسي إلى التحشيد العسكري المستمر لقوات الناتو قرب حدود روسيا وبيلاروسيا، معتبرا إياه استفزازا استعراضيا. أجدر بالذكر أن حلف شمال الأطلسي أطلق منذ يومين مناورات رامشتاين فلاج الجوية لعام 2026، وهي من أضخم مناوراته، حيث تشارك فيها 19 دولة أوروبية بمساهمة أكثر من 150 طائرة متنوعة المهمات ومشاركة منظومات الدفاع الجوي وتنفيذ عمليات مشتركة وصفت بأنها عالية الخطورة. وتطالب موسكو في غضون ذلك بسحب الأسلحة النووية الأمريكية المنتشرة فوق أراضي 5 دول أوروبية، وتعتبرها ضمن قدراتها الفعلية من الأسلحة الاستراتيجية. على الصعيد الميداني، أحرزت القوات الروسية بعض التقدم في مناطق زاباروجيا والسومي والليمان وباكروفسكي، ويشار بهذا الصدد إلى الخراب الكبير الذي أحدثه القصف الروسي على كييف بالصواريخ الحديثة، وخاصة كنجال الفرد صوتي والمجنحة ذات الارتفاع المنخفض، والتي لا تستطيع قوات الدفاع الجوي الأوكرانية ولا حتى منظومات باتريوت التصدي لها. حيث يشير الخبير العسكري الأمريكي هوجر أن موسكو أطلقت قبل يومين 9 صواريخ نحو كييف أصابت جميعها أهدافها ولم يتم إسقاط أي واحد منها. في غضون ذلك تحرز القوات الأوكرانية نجاحات نوعية في استخدام مسيراتها بعيدة المدى في قصف منشآت الطاقة الروسية، كما أعلنت كييف أن قواتها تمكنت من تحييد قرابة 1400 عسكري روسي إلى جانب تدمير 75 منظومة مدفعية و4 راجمات صواريخ و9 مدرعات ودبابات، وكل ذلك خلال 24 ساعة حسب الأركان الأوكرانية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: ومن موسكو إلى باكستان أفغانستان، حيث قالت باكستان إنها شنت هجمات على مخابئ لمسلحين على الحدود الأفغانية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا. وكانت السلطات الأفغانية قد ذكرت في وقت سابق أن الضربات التي وقعت في 3 أقاليم أسفرت عن مقتل 13 مدنيا من بينهم 11 طفلا في تجدد لمواجهة عسكرية أودت بحياة المئات هذا العام، بعدما اتفق البلدان على وقف هش لإطلاق النار في مارس الماضي. مستمعي الكرام، حصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان لا يزال مستمرا، وهذا تذكير بالعناوين.
2: تحية جلالة السلطان المعظم لأخيه ملك البحرين، ينقلها وزير الخارجية خلال استقبال ولي عهد مملكة البحرين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.
1: سلطنة عمان تؤكد على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية.
2: معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثان تعزيز الشراكة وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
1: الرئيس الأمريكي يتوعد إيران ويتهمها بالتباطؤ في توقيع اتفاق، والرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بحقوقها وبخيار المفاوضات. إلى جملة من الأخبار الاقتصادية، استعرض مركز عمان للتحكيم التجاري قواعد التحكيم المعدلة وتدشين الهوية المؤسسية الجديدة، كما وقع على اتفاقية تصميم وتطوير منصة إدارة القضايا.
2: ويسعى المركز إلى تطوير منظومة التحكيم التجاري في سلطنة عمان بما يسهم في دعم بيئة الأعمال والاستثمار ويعزز ثقة القطاعين العام والخاص.
3: لتطوير منظومة التحكيم التجاري في سلطنة عمان بما يسهم في دعم بيئة الأعمال والاستثمار ويعزز ثقة القطاعين العام والخاص. دشن مركز عمان للتحكيم التجاري التنسيق

0: تابع لغرفة تجارة وصناعة عمان هويته المؤسسية الجديدة، والتي تشكل نقطة تحول استراتيجية في تاريخ المركز. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
1: ما في شك أن الدور الذي يقوم به المركز خصوصا في هذا العام أصبح موجود وملاحظ، ونحن نرى أن الأعوام القادمة سيكون للمركز

0: زها، في حين يعكس التناظر الهندسي مبدأ المساواة الكاملة بين الأطراف المتنازعة، كما يعبر المزيج اللوني للشعار بين العناب الرصين والأزرق البحر العميق عن المزاوجة بين الأصالة العمانية والمعايير الحديثة للتحكيم الدولي. الدكتور خالد بن سالم السعيدي، رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري.
1: بلا شك أن الهوية تعكس أولا ثقة المركز في مسيرته المستقبلية، وتعطي إيحاء باتجاه المركز نحو العالمية إن شاء الله. المركز يطمح أن يكون جاذب للمنازعات التي تنشأ على مستوى المنطقة.
0: كما استعرض مركز عمان للتحكيم التجاري قواعده الجديدة وأهمية تطويرها بما يتواكب مع المعطيات الحديثة والممارسات المتجددة في التجارة الدولية بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات وتحقيق المساواة بين أطراف النزاع وتوفير إطار مهني واضح يسهم في الوصول إلى أحكام عادلة وفق القواعد المعتمدة وما يتفق عليه الأطراف.
1: القواعد المحدثة تتناسب وما وصلت إليه أحدث التجارب العالمية في مجال التحكيم ومتمتة أعمال وإجراءات التحكيم. أدخلنا كثير من العناصر المحدثة في القواعد الجديدة، أدخلنا نظام الذكاء الاصطناعي في تحضير المطالبات، أدخلنا التحكيم المستعجل في القضايا التي تقل قيمتها عن 1,000,000 ريال عماني.
0: وعلى هامش الحفل جرى التوقيع على اتفاقية تصميم وتطوير منصة إدارة القضايا لدعم كفاءة العمل وتطوير الخدمات المقدمة، كما جرى الإعلان عن مسابقة التحكيم وأيام مسقط للتحكيم في نسختها الثانية، بالإضافة إلى عقد جلسة حوارية ناقشت عدداً من المحاور المرتبطة بواقع ومستقبل التحكيم التجاري.
2: استعرض اللقاء الإعلامي لمحافظة شمال الشرقية أبرز المشروعات التنموية والمبادرات والبرامج المنفذة بالمحافظة الحالية والمستقبلية.
3: وكشف اللقاء أن إجمالية قيمة هذه المشروعات تجاوز 183 مليون ريال عماني وفق الخطة الخمسية العاشرة.
4: 183 مليون ريال عماني تكلفة المشروعات الاستراتيجية المنفذة في محافظة شمال الشرقية وفق الخطة الخمسية العاشرة، والتي أعلن عنها في اللقاء الإعلامي للمحافظة لعام 2026 تحت شعار رؤية تصنع الأثر. سعادة محمود بن يحيى الذهلي، محافظ شمال الشرقية.
5: أبرز المشاريع هي مواصلة البنية الأساسية كالشوارع والمرفقات الخدمية التي تحتاجها كثير من المناطق في الولايات، بالإضافة إلى مشروع التجديد الحضري الذي له حراك مجتمعي حقيقة في كثير من الولايات، وهذه أيضا يعكس الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمؤسسات المختلفة فيها وبين المجتمع المدني. وبإذن الله تعالى أهم المشاريع التي سوف ترى النور ومستشفى نما في ولاية المضيبي، وأيضا المستشفيات الأخرى التي ستفتتح بإذن الله تعالى في إبرة وفي أيضا الولايات والمناطق الأخرى، كما سيكون هناك شوارع ازدواجية بإذن الله تقوم فيها طبعا وزارة النقل، ومشاريع تعدينية أيضا ستعلن لاحقا من وزارة الطاقة، وهذا كلها يصب في خدمة تعزيز الجانب الاقتصادي والاجتماعي والجوانب الأخرى إن شاء الله.
4: مبادرات مجتمعية ومشاريع تنموية واستثمارية شاملة استهدفتها الخطة يتم تنفيذها في المحافظة في مجالات متعددة في القطاعات الصحية والاقتصادية والسياحية والطرق وغيرها من مجالات التنمية، تحقيقا لرؤية عمان 2040 ومستهدفاتها الشاملة.
6: علي بن زعيم الرجيبي، مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة شمال الشرقية. ونتطرق في هذا الملتقى على مجموعة من المشاريع التي قامت بها مديرية، منها مشاريع سكنية، مشاريع صروح، ومشاريع الأمن الغذائي المتنوعة، منها المشاريع الزراعية والمشاريع الحيوانية، وكذلك المشاريع التعدينية والمشاريع الصناعية في شتى المجالات التي تعنى بالتنمية المستدامة في هذه المحافظة.
4: تعزيز الشفافية وإبراز المنجزات التنموية وتسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبيرة والمبادرات المجتمعية هو ما شمله اللقاء الإعلامي.

0: من خلال عدد من العروض المقدمة خلال اللقاء، كما شمل رؤية المحافظة المستقبلية والمشاريع القادمة.
1: علي بن سالم الراشدي إعلامي. اللقاء فعلا يعني أوضح أن هناك تنمية فعلا تبذل في محافظة شمال الشرقية، وأن هناك العديد من المشاريع في طريقها إلى المحافظة في كل ولاياتها في الجانب الاقتصادي والسياحي والصحي، وأيضا في مجال التطوير الحضري للحارات، وأيضا في مجال العمل البلدي والتنموي. مشاريع سوف تسهم في تغيير الواقع المحافظة للأفضل،
0: مشاريع تنموية شاملة لجميع القطاعات، وطموح كبير لتعزيز وتطوير مختلف مستهدفات التنمية، بما يجسد حجم الجهد المبذول والنتائج المتحققة التي أبرزها اللقاء الإعلامي لعام 2026. راشد بحميد الراشدي، إذاعة سلطنة عمان، ولاية إبرة بمحافظة شمال الشرقية.
2: شاركت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في اجتماعات مجلس الحبوب العالمي المنعقدة في لندن في إطار متابعة التطورات العالمية في أسواق الحبوب والسلع الغذائية الأساسية وتوقعات الإنتاج والتجارة الدولية، إضافة إلى مناقشة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد والتغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي، بما يدعم جهود سلطنة عمان في تطوير السياسات والبرامج المرتبطة بالأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
3: استقبلت وزارة الاقتصاد بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار الزيارة الدورية التي يقوم بها الصندوق حاليا إلى سلطنة عمان، بهدف متابعة التطورات الاقتصادية والمالية ومناقشة أبرز المستجدات المتعلقة بالاقتصاد الوطني. تم خلال الاجتماع استعراض آفاق نمو الاقتصاد العماني، لا سيما في القطاعات غير النفطية، ومناقشة أبرز المحركات الداعمة للنمو خلال عامي 2026 و2027، بالإضافة إلى بحث التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للتطورات الجيوسياسية الإقليمية على الاقتصاد الوطني وانعكاساتها المحتملة على التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد.
2: نفذت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة برنامج زيارة عمل إلى المملكة المتحدة بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات ريادة الأعمال والابتكار وتنمية الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب بحث فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار والجهات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال.
3: وفي إطار الزيارة، شاركت الهيئة في فعاليات أسبوع لندن للتقنية 2026 بمشاركة مستثمرين ورواد أعمال وشركات تقنية وصناع قرار من أكثر من 120 دولة، واستعرض الوفد العماني عددا من النماذج الواعدة للشركات الناشئة العمانية العاملة في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي.
2: من جانب آخر، قامت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مبادرة بعنوان صفقة ريادة، هدفت إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الناشئة من تقديم مشروعاتهم ومنتجاتهم أمام المستثمرين والشركاء المحتملين في الدقم. وخلال هذه المبادرة قدمت 6 عروض مرئية أمام المستثمرين ورجال الأعمال بمحافظة الوسطى، وأبدت عدد من الجهات إمكانية التعاون مع هذه الأفكار وتطبيقها على أرض الواقع.
3: اختتم مركز الشباب وميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار برنامج الاستدامة والطاقة المتجددة بمشاركة 50 شابا وشابة من خريجي التخصصات العلمية والهندسية ورواد الأعمال المهتمين بالطاقة النظيفة والاستدامة. هدف البرنامج إلى تمكين الشباب من الإلمام بأساسيات الهيدروجين وأهميته في التحول في قطاع الطاقة وجهود إزالة الكربون، وتعزيز وعيهم بمفاهيم استدامة الطاقة وكفاءة استخدامها وتكامل مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية ضمن مزيج طاقة متوازن.
2: فيما يتعلق بدعم الحركة السياحية، شهدت محافظة الوسطى خلال السنوات الماضية نموا ملحوظا في قطاع المنشآت الإيوائية التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في دعم الحركة السياحية وتوفير تجربة متكاملة للزوار.
3: كما برز العديد من المبادرات الشبابية والمجتمعية التي تهدف إلى الترويج للمقومات السياحية والطبيعية بالمحافظة.
4: تعد محافظة الوسطى إحدى الوجهات السياحية الواعدة في سلطنة عمان، خاصة خلال فصل الصيف وبالتزامن مع موسم خريف ظفار، لما تتميز به من تنوع طبيعي وجغرافي فريد يجمع بين الشواطئ البكر والبيئات الصحراوية والمحميات الطبيعية، إلى جانب ما تسخر به من مقومات سياحية وتراثية جعلتها محط اهتمام الزوار والمستثمرين في القطاع السياحي. وشهدت المحافظة خلال السنوات الماضية نمواً ملحوظاً في قطاع المنشآت الإيوائية التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في دعم الحركة السياحية وتوفير تجربة متكاملة للزوار، بما يتماشى مع توجهات التنمية السياحية المستدامة التي تنتهجها وزارة التراث والسياحة. وتشير البيانات إلى أن عدد المنشآت الإيوائية المرخصة بلغ 22 منشأة توفر أكثر من 700 غرفة، كما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرخصة التي تمارس هذا النشاط 15 مؤسسة. وتمثل المنشآت الإيوائية عنصراً مهماً في دعم القطاع السياحي، إذ توفر خيارات إقامة متنوعة تلبي احتياجات الزوار، سواء الباحثين عن الاستجمام أو المغامرة أو السياحة البيئية. كما تسهم هذه المنشآت في تعزيز تجربة الزائر من خلال توفير خدمات متكاملة تتناسب مع طبيعة محافظة الوسطى ومقوماتها السياحية الفريدة. من جانب آخر، برز العديد من المبادرات الشبابية والمجتمعية التي تهدف إلى الترويج للمقومات السياحية والطبيعية بالمحافظة، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال تنظيم الرحلات والفعاليات البيئية والسياحية والتطوعية. وقد أسهمت هذه المبادرات في إبراز المواقع السياحية الصحراوية والبحرية والتعريف بها بشكل واسع، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والموروث.
2: نقلت الشركة الوطنية للعبارات أكثر من 250 ألف راكب خلال العام الماضي بمتوسط يومي بلغ نحو 690 راكباً، فيما تجاوز عدد المركبات المنقولة على متن رحلاتها 64 ألف مركبة، مع شحن بضائع بإجمالي حمولة تجاوزت 27 ألف طن. وتشغل الشركة أسطولا بحريا يضم 5 عبارات مخصصة لنقل الركاب والمركبات، إلى جانب سفينة للشحن والإنزال، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الربط البحري بين المحافظات والجزر ودعم الأنشطة السياحية والتجارية وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، إلى جانب توفير فرص العمل للكفاءات الوطنية.
3: من العبارات الوطنية إلى أسعار النفط في سلطنة عمان والعالم، ونبدأ بنفط عمان الذي انخفض سعره في تسليم شهر أغسطس المقبل دولارين واثني عشر سنتا مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ 86 دولارا و47 سنتا للبرميل. كان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 102 دولارين للبرميل.
2: أما عالميا سعيد، ارتفعت أسعار النفط بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بسبب إطالة أمد التفاوض للتوصل إلى اتفاق، وصعدت العقود الأجلة لخام برنت دولارا و74 سنتا ليصل إلى 93 دولارا و19 سنتا للبرميل، وزاد الخام الأمريكي دولارا و91 سنتا ليبلغ 90 دولارا و11 سنتا للبرميل.
3: مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري لهذه الليلة لا يزال مستمرا معكم وتتابعون فيه بعد قليل.
2: غدا الخميس انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.
3: عودة مجددة مستمعينا الكرام إلى أخبارنا المحلية ضمن فترتنا الإخبارية هذه حصاد اليوم الإخباري، حيث شاركت سلطنة عمان ممثلة في مجلسي الدولة والشورى في أعمال الاجتماع 47 لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي على هامش أعمال المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي تحت عنوان تفعيل المراكز البحثية والمعلوماتية لترشيد القرار البرلماني وتطوير الأداء التشريعي. شهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والإدارية المدرجة على جدول الأعمال بما يعزز استمرارية العمل المؤسسي ويحقق أهداف الجمعية في دعم وتطوير العمل البرلماني العربي المشترك.
2: شاركت وزارة الصحة في أعمال الاجتماع الإقليمي 40 للجنة الإقليمية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال بمنظمة الصحة العالمية الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. واستعرض الاجتماع التقارير السنوية لدول إقليم شرق المتوسط وتقييمها ومناقشة التحديات التي تواجه برامج استئصال شلل الأطفال. وأكد الاجتماع على استمرار خلو سلطنة عمان من مرض شلل الأطفال لأكثر من 3 عقود متتالية، وكذلك التزامها في تعزيز برامج التحصين والرصد الوبائي بما يضمن استدامة هذا الإنجاز الوطني وحماية المجتمع من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
3: نبقى مع الجانب الصحي والطبي، وذلك في سياق تدشين المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية مركز اللياقة الطبية بمستشفى المدينة الطبية بمسقط، الذي يعد إضافة نوعية تعزز من منظومة الفحوصات الطبية الخاصة بالتجنيد والتوظيف بما يواكب أفضل الممارسات الطبية والإدارية المعتمدة ويحقق أعلى مستويات الجاهزية الطبية والدقة والكفاءة، كما جاء تدشينه ليكون منصة متكاملة وموحدة تدار وفق منهجية علمية دقيقة تسخر لها الإمكانات البشرية والفنية اللازمة.
2: ولازلنا معكم في المجال الصحي، ومن التدشين إلى نجاح مستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية في توطين وإجراء أول عملية لزراعة جهاز التحكم البولي الاصطناعي للرجال في سلطنة عمان. ويعد هذا التدخل أحد العلاجات المتقدمة لحالات السلس البولي الشديد لدى الرجال، ويتطلب مستوى عاليا من الدقة الجراحية والخبرة التخصصية بما يسهم في تحسين جودة الحياة والاستفادة من خيارات علاجية متقدمة داخل سلطنة عمان.
3: يبدأ غدا أكثر من 65,000 طالب وطالبة أداء اختبارات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الثاني في 372 مركزا امتحانيا.
2: واستكملت وزارة التعليم جميع الإجراءات التنظيمية والفنية لسير الامتحانات في مختلف المديريات التعليمية بالمحافظات.
5: ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون اختبارات الدبلوم العام وطلبة الصف الثاني عشر في مختلف محافظات سلطنة عمان، يعيشون حالة من التركيز والتحضير المكثف بين المراجعة الجماعية في المكتبات والجلسات الفردية في المنازل. وتحدثت شيخة بنت أحمد السلطي ولية أمر عن طريقة المراجعة لأبنائنا الطلبة.
6: التحضير الكتابي هذا يساعد الطالب على عملية تخزين المعلومات وحفظ المفاهيم والمصطلحات بصورة أفضل واسترجاعها عند وقتها. كذلك لابد على نركز أيضا على مسألة التدريب على الاختبارات السابقة، لابد للطالب أن يتدرب على طبيعة الأسئلة وطبيعة الورقة الامتحانية بالرجوع إلى اختبارات سابقة.
5: هؤلاء الطلبة قد وضعوا خطة زمنية محكمة بحيث ينهون كل مادة قبل موعدها بفترة، والتركيز على حل نماذج الاختبارات السابقة التي وفرتها وزارة التعليم عبر منصة مدرستي. ولم تغفل الأسر عن توفير البيئة الداعمة، فإلى جانب الجهد الذاتي يتحمل الأهل جزءا من تخفيف التوتر النفسي، فيما ذكر الأستاذ سعيد بن سليمان الظفري رئيس قسم علم النفس بكلية التربية علم النفس التربوي بجامعة السلطان قابوس عن بث الإيجابية بنفوس الأبناء قبل بدء الامتحانات.
7: نقطة مهمة جدا، لابد أن نكون إيجابيين، نبث الأفكار الإيجابية ونعزز ثقة الطالب بنفسه، هذا طبعا بعد التوكل على الله وتصحيح العلاقة بالله سبحانه وتعالى، بحيث يكون هذا الطالب مرتبط بالله، مرتبط بأسرته، مرتبط بذاته، لديه وعي بأهدافه ولديه وعي بالاستراتيجيات الفاعلة التي يمكن أن تساعده في تحقيق أهدافه.
5: ولي الأمر يحاول تهيئة الأجواء الهادئة لهم وتخفيف الضغوط والتأكيد على أن النجاح ليس غاية بحد ذاتها، بل إن العبرة بالاجتهاد والصبر. بينما أكدت أنيسة بنت خلفان الشامسي ولية أمر أن أجواء الطمأنينة التي يفترض أن توفر للطلبة،
8: طالب يتهيئ أسريا بعدم يعني مثلا ما يكون فيه هناك ضغوطات في الأسرة، بيكون فيه مشاكل في الأسرة، فنحاول أنه نخلق جو من الطمأنينة والراحة النفسية للطالب في داخل المنزل. هذا أمر أول. الأمر الثاني طبعا أنه الطالب لما يستعد يكون هو مستعد من البداية، من بداية السنة وليس لنهاية السنة، لكن في نهاية السنة طبعا بيزيد عنده القلق والتوتر والعاطفة عنده تزيد، فماذا نحن نعمل للطالب؟ نحاول أن نهيئ له مكان.
5: وفي الوقت ذاته كثفت المدارس من جلسات الدعم النفسي والإرشاد الأكاديمي، مؤكدة أن تنظيم الوقت وأخذ قسط كاف من النوم والتغذية المتوازنة هي مفاتيح الأداء الجيد في قاعة الامتحان. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي، محافظة مسقط.
3: إلى الرياضة مستمعينا الكرام، ونبدأها بخبر بارز ومهم، وهو انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم يوم غد في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي. تجمع المباراة الافتتاحية المنتخب المكسيكي مع نظيره الجنوب أفريقي في مستهل النسخة الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى، وتقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وتشكل مباراة المجموعة الأولى عودة إلى منافسات كأس العالم لملعب أزتيكا الذي يستضيف البطولة للمرة الثالثة، كما تعيد إحياء ذكريات المباراة الافتتاحية لبطولة 2010. ويدرك منتخب المكسيك وجنوب أفريقيا أن الانتصار قد يكون حاسما لآمالهما في احتلال صدارة المجموعة التي تضم أيضا كوريا الجنوبية وجمهورية تشيك.
2: على نفس السياق سعيد، الاتحاد الدولي يعلن فيفا طبعا تعيين الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا لإدارة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم التي ستجمع بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا. يساعد هذا الحكم ويلتون في إدارة مباراة الافتتاح مواطنا بيريز وأبرونو، ويشارك الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا في نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما كان ضمن طاقم حكام تقنية الفيديو المساعد فار في مونديال روسيا 2018 قبل أن يدير المباريات كحكم ساحة في كأس العالم قطر 2022. الحصاد الإخباري لهذا اليوم انتهى، وهذا تذكير بالعناوين.
3: تحيات جلالة السلطان المعظم إلى أخيه ملك البحرين ينقلها وزير الخارجية خلال استقبال ولي عهد مملكة البحرين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.
2: سلطنة عمان تؤكد على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية.
3: معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثان تعزيز الشراكة وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
2: الرئيس الأمريكي يتوعد إيران ويتهمها بالتباطؤ في توقيع اتفاق، والرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بحقوقها وبخيار المفاوضات. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، قدمنا لكم الحصاد الإخباري. في ختام حصادنا لهذه الليلة، هذه تحيات الزملاء في التحرير الزميل رياض بن صالح الغساني، وفي التنفيذ كان معكم عبد الله بن محمد السنيدي.
3: وفي قراءة حصاد الليلة، هذه تحيات زميلي هلال بن سالم الهلالي، وأنا سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: تصبحون على خير.

ولا دورت ولا ناديت ولا صحيت أحلامي

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدناكم أعزائي المستمعين في حلقة ماضية أن احنا راح نعود إلى ولاية ينقل، ونعود إلى الأخ محمد بن سعيد بن عبد الله البادي. الأخ الشاعر محمد بن سعيد بن عبد الله البادي قدم لنا في حلقة ماضية مجموعة من الشلات، كانت شلات جميلة. اليوم نلتقي به في سيح ولاية ينقل. نرحب به. محمد، كيف الحال؟
3: يا مرحبا،
2: عساك بخير.
3: خير الله عافيك.
2: كيف الأحوال؟
3: الحمد لله، الله
2: يسلمك. بخير.
3: خير الله عافيك.
2: الله يبارك فيك.
3: يا مرحبا.
2: مش علوم؟
3: ماشي سلامة.
2: الله يبارك فيك.
3: تسلم.
2: حياك.
3: طرفكم شعلوم.
2: ماشي.
3: ماشي أخبار.
2: علوم الخير.
3: يا مرحبا.
2: ما أدري، أنا سمعت يقولون عندك مجموعة من الشلات والقصائد.
3: هي نعم.
2: لمحمد لسعيد بن عامر.
3: للشيخ عامر.
2: الشيخ عامر
3: بن سعيد بن عامر.
2: نعم. الشيخ عامر بن سعيد.
3: نعم.
2: نعم. نسمعها محمد.
3: قالت تشيب وقلت لا لا.
2: كيف؟
3: قالت تشيب وقلت لا لا. قالت علام الشعر به شيب. قلت من دهرا اشتف ملالة، هل كيف ما تبغيه يلفيني الشيب.
2: الله.
3: قلت من دهرا عشت في ملالة، هل كيف ما تبغيه يلفيني الشيب. إن شاب راسي عقلي شايل جبالة، هموم وليعات وكثرة تنيب وآمال وآلام وليلي يزيد بسوالة، وتخنقني العبرات ولا لي من يثيب، لجن ليلي زاد دمعي همالة. أردد العبرات وعوي شر الذيب، يوم أصبح الصبح أصير بخير وسهالة. تواسيني الخلان لبعيد وقريب، الشيب مخلوق، الشيب مخلوق للنساء والرجال، الشيب مخلوق للنساء والرجال. وزاد وازدادنا عزه وما هو معي عيب.
2: وازدادنا
3: عزه وما هو معي عيب.
2: ما هو عن
3: معي عيب.
2: معي عيب. كيف تقول شلة مرة ثانية؟ تقول كيف تقول هي؟
3: قالت تشيب وقلت لا لا.
2: قالت؟
3: قالت تشيب وقلت لا لا.
2: لا لا.
3: قلت علام الشعر به شيب. قلت من دهر عشت في ملالة، هل كيف ما تبغي يلفيني الشيب.
2: قلت من دهر عشت
3: في ملالة،
2: في ملالة،
3: هل كيف ما تبغي يلفيني الشيب.
2: نشلها نشلها نشلها محمد، نشلها نشلها.

وما لو علام وليل يزيد بسوالا وتخنقني يا العبرات والعلي من يهيب لجن ليلي زاد دمعي همالا ردد العبرات واعوي شر الذيب.

0: حياك يا محمد، هذه قصيدة للشاعر الشيخ عامر
1: بن سعيد بن عامر،
0: سعيد بن عامر
1: العلوي.
0: العلوي أيضا في شيء من الشلات أيضا، عد كيف تقول
1: هذه القصيدة نفس الشيء للشيخ عامر بن سعيد بن عامر العلوي. يقول: كل روح نفسها اللي ترده، وانت النسخ اللي بها عيش واموت، في خافقي لك حناي المودة، تنبت ورود القلب ما دام لي صوت، في خافقي لك حناي المودة، تنبت ورود القلب ما دام لي صوت، يا بعد عمري مطلبي لا ترده، من قبل لا موت ويفوت بالفوت، إن كان بك شيء ولاني بقده، إن كان بك شيء ولاني بقده، لا عيش في ذل وهون لي الموت، حرمت عقبك كل شيء نوده، حتى شرابي واللي يسمونه القوت، حرمت عقبك كل شيء نوده، حتى شرابي واللي يسمونه القوت، يا موقع بحر جال يزره مده، في خافقي لك حناي المودة، تنبت ورود القلب ما دام لي صوت، يا بعد عمري مطلبي لا ترده، من قبل لا فوت ويفوت بالفوت، إن كان بك شيء ولاني بقده، لا عيش في ذل وهون لي الموت، حرمت عقبك كل شيء نوده، حتى شرابي واللي يسمونه القوت، يا موقع بحر جال جزره مده، على ضفاف النهر من عيش مفخوت.
0: هيا نشلها نشلها نشلها محمد.

خرج بحر جعل جزره ومد على ضفاف النار من عيش مبخوت يا موج بحر جعل جزره.

0: حياك يا محمد، حياك يا محمد بن سعيد بن عبد الله البادي على اللحن الطيب، الله يبارك فيك. وشكرا للشاعر الشيخ عامر بن سعيد بن عامر العلوي
1: والله ما
0: على هذه
1: الكلمات، كلماته كلمات طيبة الحمد لله.
0: اطربتنا يا محمد، اطربتنا، جزاك الله خير. ان شاء الله محمد نلتقي بك في حلقة قادمة ان شاء الله من برنامجنا هذا تغاريد، في حلقة قادمة ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: بس قبل لا ننهي الحلقة هذه نسمع ايضا منك شلة.
1: هذه قصيدة يقول: يوم اشوفك ينشرح بالي،
0: يوم اشوفك ينشرح بالي
1: يا الحبيب سيد المزايد.
0: واحنا دائما بالنا مشروح لما نشوفك.
1: الله يخليك.
0: والاخوان المستمعين ايضا
1: الله يخليك.
0: تفضل.

0: إسرائيلي.
1: سلامتكم.
2: وانت سالم. أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، كان هذا لقاء جدا ممتع مع الأخ محمد بن سعيد بن عبد الله البادي من بادية ولاية ينقل. نتمنى إن شاء الله نلتقي محمد
1: إن شاء الله
2: في حلقات قادمة إن شاء الله.
1: نشكرك
2: على هذه الشلات.
1: جزاكم الله
2: إن شاء الله تحافظون أنتم والشباب على هذه الشلات.
1: إن شاء الله محافظين بينكم
2: التراثية، لأن هذا من تراث عمان، من بادية عمان.
1: إن شاء الله
2: يعطيك الخير.
1: الله يعطيك.
2: شكرا لكم أعزائي المستمعين، وشكرا للشاعر محمد بن سعيد بن عبد الله البادي. أيضا الشكر موصول لزملائي حبيب بن عبد الله حبيب مخرج هذا البرنامج، وزميلي علي بن مصبح الندابي. وإلى اللقاء أعزائي المستمعين في حلقة الغد من برنامجنا هذا تغاريد.
3: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد إيش مقصوده، وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. تحيات جلالة السلطان المعظم إلى أخيه ملك البحرين، ينقلها وزير الخارجية خلال استقبال ولي عهد مملكة البحرين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية. معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثان تعزيز الشراكة وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. الرئيس الأمريكي يتوعد إيران ويتهمها بالتباطؤ في توقيع اتفاق، والرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بحقوقها وبخيار المفاوضات. مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قراراً بضرورة أن تعلن إيران عن مخزونها المتبقي من اليورانيوم. مفوضية حقوق الإنسان تؤكد إرسال فريق من المحققين إلى لبنان الأسبوع المقبل، والاحتلال يواصل غاراته على جنوب لبنان. الرئيس التركي يؤكد أن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان تهدد تركيا وتزعزع استقرار المنطقة والعالم. أكثر من 65 ألف طالب وطالبة يؤدون أول اختبارات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الثاني. مركز عمال للتحكيم التجاري يدشن هويته المؤسسية الجديدة والقواعد الإجرائية المطورة لتعزيز الشفافية والحوكمة وتسريع الفصل في المنازعات. أكثر من 183 مليون ريال عماني إجمالي قيمة مشروعات الخطة الخمسية العاشرة في محافظة شمال الشرقية. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: أذب حول يشوفه، أذبح نفسي قبل لا أشوفه وهو ماخذ حسين مني.
1: ينيتي أنت ينيتي يا بنية، قال لك خلاص ما راح يحصل حتى جواب لسؤاله.
0: نعم ينيت، نعم ينيت، وما أبى لا سؤاله ولا أشوف وجهه. زكريا أخو قولوا للي البيت عندنا مرة ثانية، ما حد وصلنا للي إحنا فيه الحين غير زكريا هذا.
2: لا ظلم الولد، زكريا عاقل وواقف معانا ولا ظن يرضى باللي يصير فينا.
1: صدقها لو مايا كان ما وصل خبر الولد لأهله.
2: لا ظلم الولد، زكريا من زمان يزورنا ولا هام منا لا أبوه ولا أمه. الولد عاقل ودارس وفاهم، ما بحد يجرحه بالكلام لو يمر ثانية.
0: سامحني يا عبد الله، يمكن ما من حق يقول هالكلام لأني ما في بيت أبوي، إذا ياك لا تجيب صوب البيت.
2: من قال لك هذا ما بيتك؟ هذا بيت أمنا مثل ما بيت خالي ودانة، يعني بيتك وبيتي وبيت أولادنا. ما بأسمع هالكلام مرة ثانية، وحسين ولدك ما حد يقدر ياخذه منك دام راسي يشم الهواء، وهذا وعد مني وأنا أخوك.
1: وين أبوك؟ ليش ما يل الحين؟ عاد ليل؟
2: يعني تبيهم يودروا الضيف وما يقوموا معها بالواجب؟
1: يا هالضيف اللي ما أعرف إذا ما يا يزيد الطين بلة.
3: عاد بترخص عنكم، ما قصرتوا، كفيتوا ووفيتوا.
2: ما أقدر أقول لك سلم على عمي وولد عمي أو أهل البلاد، بس طمني على أنه أخذ عيد الله يشفيه.
4: سامحنا على القصور يا أخوي مبارك.
3: تمنيت أوادع أن نأخذ حسين، بس أعذره لأنه عارف حاله.
4: لا تخاف على حسين، سار صوب أن نأخذه بن خاطر، ومن اليوم راح يكون أستاذ المصنع، وإن شاء الله بتشوفوا السفاين الزينة اللي بتوصل بلادكم.
3: الله يوفقه، الله يوفقه، فوداعة الله.
4: الله يحفظك، الله يحفظك.
5: ما شاء الله ما شاء الله، صوت المطارق والمسامير وهمة الريايل يضرب القلب. هيك ذاك أباكم، ما أحد يقول لا لنأخذ حسين، واللي يقوله تنفذونه. همه همه، بارك الله فيكم.
6: حياك حياك يا نأخذ بن خاطر، قرب قرب قرب العود.
5: دامك موجود ما حد عود، الله يوفقكم، وإذا بغيت شيء طرش علي.
7: ايش غداءنا اليوم؟
8: انت امر وتدلل، انت ايش بخاطرك؟
7: الحين تسألين عن خاطري؟ الحين عاد وقت الغداء؟
8: الخير موجود الحمد لله، وكل اللي متوفر تحت امرك.
7: يا مغير الاحوال،
8: كيف؟
7: اكنك رجعتيني سنين ورا.
8: وليش عاد سنين ورا؟ ترى السنين هي السنين، ما تغير فيها شيء، بس اهل السنين متغيرين.
7: الله لا يغير علينا. إيه. الله يهدي نفوسنا ويزيد محبتنا يا رب العالمين.
8: الله ما امين يا رب العالمين. ايش عاد اخبار الشغل؟
7: رجعتيني للنكهات، انا ما صدقت اسمع كلام حلو. لازم يعني الشغل؟ قولي كيف حالك وايش اخبارك وايش مسوي وايش امورك، هاي الكلام الغاوي.
8: ايش بيكون الحال؟ ترى هو هو ما بيتغير شيء دام انك انت معاند اخوي الشيخ ناصر.
7: يا شين هالاسم، اقول قدري تغرفين الغداء وانام شويه، عندي مشوار مهم وعاجل للعصر.
8: وعلى وين هالمشوار ان شاء الله؟ على وين؟
7: طالبني بنعيد، المسكين ما يهود، الظاهر ان الطيحه كانت قشره وما عاد يقدر يرجع يوقف من جديد.
8: زين خذ ناصر معك، عشان اذا بغاك تشغل مصنعه تخلي ناصر يمسك الشغل ويعاونك.
7: هلا وعدتينا بهالناصر هذا.
8: يا
7: سيري سيري سيري غرفي غدا، خليني اكمل لقمه عسى ما تلوع كبدي.
9: صار لك كم يوم ما على حالك، خير؟ عندك شيء مخلنك محتار؟
10: ما فيني شيء، بس الشغل وايد والعمال عددهم قليل.
9: وين راحوا العمال؟ هاجروا؟
10: يدورون على مصلحتهم، حنا امورنا ما طيبه، حقوقهم ما صارت توصلهم، وراحوا مكان ثاني.
9: سبحان الله، كأن حد داعي عليكم. انتوا ولاد حمدان وحسين بن سليمان اللي الناس ما عندها ذكر غيركم، وهالسفن في البحر تشهد لكم والكل شاكر وحامد. يوصل بكم الحال هالمواصيل؟
10: ما في شيء تم على حاله يا فنة،
9: لأن ما في ذكر الله، وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
10: وإيش بعد؟ كملي.
9: ما في داعي أكمل، أنت عارف كل شيء.
10: لا والله صرت ما عارف أي شيء. ليش العم مبارك تأخر؟
4: ما شاء الله تبارك الله، المكان تغير والمساحة كبرت.
11: البضاعة الجديدة راح تعمل تغيير كثير. عاد بغيت أكلمك في موضوع، وأباك ما تزعل مني ولا تأخذ بخاطرك.
4: ها؟ لا تقول لي إنك تبى تترك هالدكان وتسوي لك دكان بعيد عني.
11: حاشي ما سويته. لو بغيت أكبر الدكان بس أروح بعيد عنك؟ مستحيل، أنت أبوي وعمي وخالي بعد.
4: هاي ليش عندك؟ إيش عندك؟ إيش تبى تقول؟ ليش متردد؟
11: بغيت أبني بيت لأبوي وأقوي فيه أمي وأختي سهيلة.
4: وبتخلونا وحدي وتروحون بعيد؟
11: حاشا لله، أنا قلت لأبوي، أما أنا ودانة وحسين ما بنخليك.
3: لا تقول لك أنت رايح تزور النخذة بن عيد؟
7: رايح طالبني، بغيت أفهم منه شيء ما صار. قلب يعورنا عليه مسكين، يحاول يقول شيء وما قادر، كان يصيح وصيحني معه. نعم صيحني معه، مسكين ما عنده غير ابنة صغيرة نيه، لو عنده عيال كان وقفه معه.
3: حتى هالبنية ما جات إلا من 4 سنين، سبحان الله أرزاق. ما قلت لي حال هيش كان طالب إنك؟
7: أنت تفهم ولا ما تفهم؟ أنا حصلت شيء، سمعت شيء، فهمت شيء. أقول لك ما قدرت تتم قاعد عنده وقدامه وهو يهذي بذيك الحالة، قمت وطلعت.
3: إيه أكيد الرجال كان يباك تدير بالك على المصنع، ترى رزقي عياله.
7: عنده عماله وناسه، وأكيد بيهتمون في الحال والمال، أنا ما ناقص، ويعلم الله بالحال.
3: يا ريتك يا حسين وافقت تمسك مصنع بن عيد وترجع، البلاد محتاجت لك.
12: بنتعاون نبني لنا بيت، أخوك النعم فيه أبد ما قصر، ولا يمكن أنسى أفضاله علينا.
1: بس هو زعل وايد، سلمت عليه وما رد السلام، ما أخذ على خاطره أكيد.
12: أنا بطيب خاطره، أخوك ريال شهم ولا مثله كامل العقل والأدب. لا تخافي على سعود، سعود هذا ينحط على الجرح ويبرع.
1: عساك مرتاح بس في الشغل؟
12: عسى الله يقدرني وصمم من البوم العود. هذا المشروع راح يرجع كل اللي فقدناه في حياتي.

0: كيف وإذا أخوك طالب بالولد وبالقانون من يقدر يمنعه؟ خبرني.
1: أني بمنعه، أني بمنعه وأشوف حد يقرب من حسين.
2: ممكن تهدون عشان نعرف نتكلم؟
0: زين، هذا احنا هدينا، خلا يلا قول
2: كلامك. إذا طالب بالولد صحيح، بس هل هو عند استعداد يربيه؟ وعند من؟ زوجته فنه ما تبى الولد، وأمي ما ظني أصلا تبى الولد، يعني كذا ولا كذا الولد بيبقى هنا وما حد رح يطالب به، وأبوي لا يمكن يرضى باللي يصير للولد.
0: أنت ما تعرف عنيدة، هذه لو الود ودها بتحرق الأخضر واليابس ولا يهمها لا حمد ولا ولده ولا حتى أبوك. هذه إذا حطت حد في بالها لو تقدر تحرقه تحرقه.
2: لهذه الدرجة ما أخذ على أمي؟
0: أنت صغير ما تعرف باللي صار، حتى لو أمك غلطت بتبقى ولدها ومن حقك تدافع عنها.
1: لا تلومني يا زكريا، الغربة اللي عشناها خلتنا نخاف من كل شي حولنا.
3: أبد ما تروح، تبات عندنا مثل ما تعودت، وبتجلس مع أبوي وعمي سعود نتعشى ونسولف، ما عليك من أمي وسهيلة.
2: لا يا عبد الله، يمكن بتكون هذه آخر مرة أزورك فيها، حس إني ما مرغوب فيني.
3: لا تلومهم يا أخوي، اللي شافوه ما شوية، لو أنت بمكانهم يمكن تخاف مثلهم.
2: معذورين، بس يعلم الله إني حبيت أكون ولدهم وقريب منهم. أنا ما صدقت رجوعهم، أبي أجلس مع عمي كثير وأشوف وجهه، لأنه يحسسني بالصدق والطيبة اللي فقدتها في البيت.
4: أنا ما أدري ليش سفاتني، صار لك يومين كاملين من وصلت، لا مريت علي ولا سألت عني. أنا كنت مطرشنك في سالفة، قولي ما المفروض تجيني تخبرني إيش صار معك؟
5: خلصت كلامك ولا بعد عندك شيء وبتزيد؟
4: سامحني بس من حقي أزعل عمي مبارك، أنا أنتظر جيتك وحسب الساعات عشان أطمن على اللي طرشتك عنه.
5: اللي طرشتني عنه ما توفقت فيه، سألت عن عمك حسين قالوا لي طلعوا من ذيك البلاد ورجعوا للغربة مرة ثانية.
4: إيش؟ رجعوا الغربة؟ معقولة؟ زين كيف وليش؟
5: هذا اللي قالوه، وعرفت من سعود خال عبد الله ولد عمك إن عمك حسين ما لقى شغل فرجع.
4: رجع؟ لا ما أظن يرجع، اللي وصلني إنهم عايشين عند العم سعود وعبد الله ولده، آونهم وأمورهم طيبة.
5: يعني أكذب عليك؟
4: حاشاك يا عمي، بس كيف يهاجر بعد هالعنة؟ ليش ما رد البلاد؟ معقولة؟ معقولة ردوا للغربة؟ وحسين ولدي ليش رجعوه وأنا موجود وفي بلادي وبين أهلي؟ لا، لابد أن أرجعهم مهما كلفني الأمر.
6: أباك تفكر في الموضوع صح، فرصة وعد ما أباك تفوتها. إيه نعم، ترى المصنع كبير أو الشغل فيه كثير والعمال بعد كثار. إيه نعم. وعاد الحين يحتاج واحد يدير باله على المصنع زين ما زين، وانت أحسن واحد ممكن ينجح في الشغل ترى.
7: يعني الحين تبغيني أروح أشتغل عنده أستاذ وتحت أمره؟ أنت نسيت أني أنا ناصر؟
6: ما نسيت الشيخ ناصر، بس أنا باك تفتح مخك زين، تروح له وتقدم نفسك وتقول له أنك أنت مستعد تشتغل وتشغل المصنع. هي نعم، بس عاد ها بشرطه لا تنسى تكون شريك معه في الحال والمال فلوس.
7: لا لا لا، ما ظنيتي بيوافق، أيد وأنا عارفة زين.
6: لا لا لا لا، ما عاد عيد اللي انت تعرفه ابدا، عيد خلاص ابوي طاح وما عنده غير بنت صغيره تتونه، لا حلها ولا قوه وحرمته عاد في حاله. اي نعم، عاد قول له النص بالنص وطمنه ان عياله بيوصل لهم كل الخير مثل اول واكثر، يطمنه وفهمه ان علاجه أهم من كل شيء. نعم، وأنك أنت بتهتم بعلاجه. أيوة طمنه، إلين إلين تقوم وتوقف على ريولك قول له طمنه.
7: وتفتكري أنه بيوقف على ريله؟
6: يا علا ما يوقف والله. والله شهر ما يلي حساب.

0: ما عاد الايام. المهم تكون ذكي وتعرف ايش تسوي يا بطل يا شيخ.
1: صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
2: والطفل سام الخصيبي،
1: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال، نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال، للمخرج طالب بن محمد.

0: ساعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن شيء من الكائنات الحية التي تعيش في بحر الشمال، من أمثلة ذلك الفقمات، سواء كانت فقمة الميناء أو الفقمة الرمادية، وهذه الفقمات تعيش في بحر الشمال، تصطاد في البحر ويعني تصطاد في البحر وتنتقل إلى اليابسة لتربي صغارها ولتتغذى ولتستريح أيضا، وتعتبر من الكائنات الحية الموجودة على قمة الشبكة الغذائية. ونقارن بين بحر الشمال وبحر العرب أو بحر عمان في المقارنة، لا تعد الفقمات جزءا مألوفا من البيئة البحرية في شبه الجزيرة العربية أو سواحل سلطنة عمان بشكل عام، وخاصة بحر العرب، معروفة أكثر بالسلاحف البحرية والدلافين والحيتان، من أمثلة الحيتان الحدباء أو حوت العنبر اللي موجود في بحر العرب، والأسماك المرتبطة بالمياه الدافئة والتيارات الساعدة. ومن أشهر ما يميز بحر العرب هو حوت الحدب العربي، ومجموعة مميزة من الحيتان الحدباء تعيش في شمال المحيط الهندي. لذلك فبحر الشمال بحر الفقمة وطيور باردة، ما بحر العرب فهو بحر السلاحف المختلفة والدلافين وحيتان وأسماك موسمية غنية. ومن أسماك بحر الشمال المعروفة سمك القد الأطلسي، وهذا السمك سمكة ذات جسم طويل ولونها بني أو زيتوني مائل للرمادي، وعلى جسمها نقاط فاتحة لها خط جانبي واضح يمتد على طول الجسم. من علاماتها أيضا وجود زائدة صغيرة أسفل الذقن تشبه الشارب القصير، تساعدها في البحث عن الغذاء قرب القاع، وقد يصل طولها إلى أكثر من متر في بعض الحالات، لكنها غالبا ترى بأحجام أصغر في المصايد المختلفة. لها أهمية اقتصادية وغذائية كبيرة في شمال أوروبا، لكنها تعرضت تاريخيا لضغط الصيد الجائر مثل كثير من أسماك بحر الشمال التي تستخدم فيها أيضا وسائل صيد لا تميز بين أنواع الأسماك. وهناك أيضا سمكة الرنجة الأطلسية، وهذه الرنجة سمكة أصغر من القط، جسمها فضي لامع، ظهرها يميل إلى الأزرق أو الأخضر الداكن، وتعيش في أسراب كبيرة. عندما تتحرك أسراب الرنجة فإنها تصبح غذاء مهم للأسماك الأكبر والطيور البحرية والفقمات. لذلك لا تقاس أهمية الرنجة بحجمها الصغير، بل بدورها في السلسلة الغذائية. والسلسلة الغذائية مصطلح مهم جدا، يجب أن يعني أن نفهمه دائما بشكل واضح، لأن السلسلة الغذائية معناها انتقال الطاقة والغذاء من كائن حي إلى آخر. تبدأ غالبا بالعوالق النباتية الدقيقة التي تستخدم ضوء الشمس، ثم تأكلها عوالق حيوانية صغيرة، ثم تأكلها الأسماك الصغيرة، ثم تأتي الأسماك الكبيرة والطيور والفقمات. وإذا اختل التوازن في أي مستوى أو سلاسل التوريد كما يطلق عليها الإنسان في شبكاته الغذائية الخاصة، سلاسل التوريد هذه تسمى السلاسل الغذائية. إذا حدث أي اختلال في أي مستوى من هذه المستويات تتأثر بقية السلسلة بشكل كامل. ولهذا فإن حماية بحر الشمال لا تعني حماية نوع واحد فقط، بل حماية شبكة كاملة من العلاقات والشبكات الغذائية، تنتهي في النهاية بالإنسان، لأن الإنسان جزء من هذه الشبكات كمستهلك. وأيضا تلعب الطيور البحرية دورا واضحا في هذا البحر، ومن هذه الطيور البحرية النورس الفضي، وهو طائر متوسط إلى كبير الحجم، لونه أبيض مع ظهر وأجنحة رمادية وأطراف أجنحته سوداء ومنقار أصفر قوي، توجد عليه أحيانا نقاط حمراء. يرى الناس هذا الطائر كثيرا قرب الساحل والمواني، لكنه ليس مجرد طائر يتبع الإنسان، بل هو جزء من النظم الساحلية، ويتغذى على الأسماك والكائنات البحرية والمخلفات أحيانا، ويعكس سلوكه والتغيرات في الغذاء والبيئة. وهو مزعج إلى حد ما بالنسبة للمطاعم أو السياحة الموجودة على شاطئ البحر، لأنه عنده ذكاء كبير النورس، وجريء جدا، يعرف أنه الإنسان لن يؤذيه، يعني أذية حقيقية، لذلك يتجرأ أن يصل إلى الطاولة وأن يتغذى من الغذاء اللي موجودة والأكل الموجود على الطاولات في المطاعم. لذلك الكثير من المطاعم الموجودة على بحر المانش أو بحر الشمال، خاصة على بحر المانش، لأنه غريب من البحر، مش مثل بحر الشمال. بحر الشمال البحر يعني في مسافة إلى حد ما بعيد عن المطاعم وعن الشاطئ، لكن في بحر المانش القريبة إلى حد ما من البحر، لذلك يضع حائط زجاجي ليفصل طيور النورس عن المطاعم. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
5: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة، بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجري، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
6: أبو الطيب المتنبي، الجزء الثاني.

0: اليوم فقط سوف تحل النهاية المأساوية لهذا الشاعر الدخيل.
1: القصيدة واضحة للغاية،
0: إنه يمتدح نفسه وليس مولانا الأمير.
1: يشاع هنا في القصر أن مولانا حضر هذا الحفل كي يقوم بتكريم أبو الطيب المتنبي.
0: اخفضوا أصواتكم.
2: لم يصفق أحد إلى قصيدتي، وبها كل هذا الحب لمولانا.
0: أبو الطيب سهل العبارة، كأن كلماته هي اللجين.
1: أبياته تدخل القلب.
3: يبدو أن ابن عمك فكر في كلامك يا زوجي العزيز أبو فراس حمدان.
2: يبدو ذلك، وقد أخبرني أنه سيقيم هذا الحفل لأداء تكريم أبو الطيب المتنبي، ويمنحه سيف الشعر الذهبي.
3: هل تلاحظ نظرات الكراهية في عيون الحاضرين؟
2: بالطبع، خاصة ركن الشعراء السابقين،
3: صاروا منبوذين.
2: وأبو الطيب صار أكثر غرورا، يقول من القصائد ما يرى نفسه فيها.
3: جاء إلى حلب منذ فترة غير طويلة، وصار يسكن في قصر فخم مثل قصورنا.
2: نعم، ابن عمي يفكر أن يرسل بي إلى الحرب.
3: يا إلهي، مجددا اطلب من مولانا أن تأخذه معك.
2: المتنبي يريد أن يكون قائدا منفردا لجيش بأكمله.

0: النساء في دار الحريم يتناقلون عنك الكثير من الكلام،
1: ولعلك تفخرين بزوجك أكثر.
0: لو فعلت ذلك فسوف يكرهنني كما يكرهنك.
1: وهل يكرهنني؟
0: على الأقل يتظاهرن بذلك، لكنهن يحفظن شعرك.
1: وهذا هو المراد، أن تحفظ النساء أشعاري ويلقينها فتشتعل الكراهية ضدي.
0: وهل تريدهم أن يكرهوك؟
1: شعري يدعو إلى الحب كما تعرفين.
0: أحببتك من شعرك.
1: لا تذكريني يا زوجتي، أشبعتك شعرا وفي كل مناسبة سعيدة أقول لك الجديد.
0: أنت فيلسوف، شعرك مليء بالمعاني.
1: اسمعي هذه: لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي، وللحب ما لم يبق مني وما بقي، وما كنت ممن يدخل العشق قلبه، ولكن من يبصر جفونك يا عاشقي.

0: قد أقولها أخيرا يا ولدي.
1: نعم يا والدي، لكنني لا أريد أن أسمعها على لسانك.
0: ما زلت صغيرا يا ولدي، ما زلت صغيرا لتفهم أبعاد المؤامرة التي تحيط بأبيك، لكنني أتعامل معك كصديق مقرب تماما، مثل ما اعتدت أن يتعامل معي جدك وأنا في مثل سنك.
1: مولانا سيف الدولة امتلأت أذناه من كثرة الوشاية.
0: في البداية لم يكن يسمع، لكنه التكرار والإلحاح يتكاثرون حوله للوشاية بي.
1: يعجبني فيك يا أبي أنك لم تتنازل، وأنك مثلا لم تقل الشعر وأنت واقف أمامه، بل تجلس كما يحدث بين الأصدقاء.
0: ترى هل حان الوقت لنغادر، لنعود إلى الكوفة؟
1: ربما، لكن أنت لم يعد لك مكان في حلب.
0: الأفضل أن أسافر إلى مصر.
1: رائع، عند مولانا الإخشيدي. لكن هل ستعيش هناك نفس الحياة؟
0: حياتي السعيدة هنا في حلب لن تتكرر في أي مكان آخر، لكن المؤامرات يا بني تزداد من حولي.
1: أخاف أن يطعنوك في فراشك ذات ليلة.
0: سأقاتلهم.
1: خناجرهم مسمومة وعددهم كبير.
0: إذن لا مفر.

0: رجعت لنا مملكتنا دولة الشعر.
1: عادت إلينا هويتنا.
2: وحلب كلها تسربت إليها ادعاءاتنا أن المتنبي يحب زوجة ابن خالوي.
1: أنا الذي سرب هذه القصة الملفقة.
0: وأنا أكملت المشهد.
1: حتى وصل الأمر إلى الزوج الذي تصور نفسه مخدوعا.
2: وإلى مولانا الأمير.
0: وذات مساء في القصر الكبير قام ابن خالوي وسكب الحبر على المتنبي شاعر مولانا.
2: تصورنا أن النيران ستشتعل.
1: أن المتنبي سيثأر لنفسه.
0: وأن مولانا سيقوم بطرد ابن خالوي.
2: لكن الأمر سار كأن الحبر لم يسقط.
0: مولاي لم يعلق لأننا أخبرناه أن من المعيب على شاعر أن يأتي في قصيدته على اسم امرأة متزوجة.
2: قمة الإحساس أن الكرامة قد ضاعت.
1: لم ينسحب المتنبي من المكان.
0: لكنه ترك المدينة إلى البعيد بعد أيام قليلة.
2: لكن إلى أين ذهب؟
0: الله أعلم.
2: الله أعلم.

0: صدقني يا مولاي، أنا لم أكره مولاي سيف الدولة الحمداني وما زلت أقدره.
1: لماذا اخترت ميست؟
0: مولاي سيف الدولة هو الذي نصحني بذلك.
1: ألم يكتب لك رسالة؟
0: هو يعرف أن كلمتي رسالة.
1: مرحبا بك في مصر
0: أبو المسك، هذا هو اسمك في قصائدي.
1: أنت من قلت عني؟
0: وفي النفس حاجات، وفيك فطانة، سكوني بيان عندها وجواب. نعم يا مولاي، إن في نفسه كبرياء.
1: لاحظت ذلك أيضا عليه، الكبرياء والتعالي.
0: سمعه أحد المقربين مني أنه يتطلع إلى عرشك الميمون.
1: لهذه الدرجة؟
0: وأكثر، ولهذا السبب تم طرده من كافة البلاد التي ذهب إليها. سيكون يوما قاتما علينا لو تولى أمرنا.
1: لا تقل هذه الكلمة، سوف أجعله يكره اليوم الذي جاء فيه إلى مصر.
0: هل أفضل يا مولاي أن نستدعي أبناءه من الكوفة ويذهب معهم؟
2: انظر يا أبي، المدينة كلها في عيد.
0: وهذا يجعل حزني أشد، أن أخرج من المدينة والبلد في عيد.
2: لقد نجح خصومك مجددا في أن يتخلصوا من مكانك.
0: الحق أقول أن الأمير كافور الخشيدي رجل صالح، ويعرف الله وحده كم كنت أحبه وأمنع عنه هؤلاء الأشرار. لكن
2: أبي، ما شعورك وأنت تغادر المدينة يوم العيد؟ الناس سعداء وأنت...
0: يا بني، وما يكون شعوري غير أن أقول عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد. أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دونك بيدا دونها بيدو.

0: والذي كتب نهايته بنفسه. هذا الشاعر المتعجرف.
1: ماذا قررت أن نفعل يا خالي فاتك ابن أبي جهل؟
0: لقد هجاني المتنبي أشد الهجاء،
1: كما هجى الكثير من الأشخاص خاصة الأمراء.
0: على هذا مع الأمير كافور الأخشيدي عندما أخرجه من مصر.
1: الهجاء في شعره يمتلئ بالتهكم،
0: فصار هناك أكثر من شخص يتمنى لو شاهد رأس المتنبي معلقة على سور أي مدينة.
1: سوف أفعل أنا.
0: نحن في حاجة إلى المزيد من الرجال.
1: يجب أن نفتعل معركة حتى لا يعرف أحد من هو القاتل الحقيقي ولا الدافع.

0: يا أبي، سوف نموت بدلا عنك.
1: حتى وإن كانوا أضعاف ذلك عددا سوف نغلبهم بإذن الله.
2: لا تتركوا أماكن في أجسامهم ثلاثة إلا وغرستم فيها سيوفكم وخناجركم.
3: افتكوا بهم فلا يعرف أحد بكم طعنة قتل.
2: الآن سيموت عدونا اللدود.
0: أبي أبي أرجوك لا تموت.
1: أموت؟ بل سوف أعيش حتى يموتوا جميعا.
4: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم.
5: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة لقاء مع الشاعرة والروائية مريم الزرعوني. مريم الزرعوني شاعرة وكاتبة وفنانة تشكيلية إماراتية، عضوة اتحاد الكتاب والأدباء في الإمارات، وعضوة في جمعية الفنون التشكيلية في الإمارات. صدر لها تمتمات، مجموعة شعرية صدرت عام 2017، لم يعد أمرا ذا أهمية، مجموعة شعرية عن مؤسسة أبجد للترجمة والنشر والتوزيع عام 2021، وهو الكتاب الذي ترجم إلى اللغة الإسبانية. أبي الكنار الكبير، كتاب للأطفال صدر عام 2022. رسالة من هارفارد، رواية لليافعين صدرت عام 2017، وهي الرواية الفائزة بجائزة العويس للإبداع عام 2018. سنوات المغر، هوامش من سيرة الغريب، رواية صدرت عن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عام 2026. لها أيضا النقش على سطوح سائلة، مقالات في الثقافة والأدب، وقد صدر هذا الكتاب عام 2024. قدمت مريم الزرعوني قراءات شعرية في احتفالات اليوبيل الذهبي في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2019، ولها مشاركات قصصية في أعمال جماعية مثل ما غيبه الرواه من ألف ليلة وليلة عام 2021 وسرديات البحر عام 2022، وقد ترجمت بعض أعمالها إلى لغات أخرى مثل الإسبانية والفرنسية.
1: في هواء الكتابة،
2: في هواء الكتابة.

0: نرحب بك الشاعرة والروائية والفنانة التشكيلية مريم زرعوني في هواء الكتابة.
1: مساء الخير، يا هلا ومرحبا، سعيدة بأني أكون معكم.
0: أهلا وسهلا بك. سنتوقف أمام تجربتك بشكل عام، بما في ذلك مجموعتك الشعرية لم يعد أمرا ذا أهمية، طبعا هذه المجموعة الصادرة عام 2021، لكن سنركز على روايتك سنوات المغر، هوامش من سيرة الغريب، الصادرة عام 2026 ضمن برنامج قلم للكتابة الإبداعية. في البداية، يعني ما دمت منحازة للشعر وتقدمينه على مواهبك السردية والفنية الأخرى كما تحدثت عن ذلك في أحد اللقاءات المتلفزة، باعتبار الشعر كما تقولين راعيا للذات والأكثر تعبيرا عنك، سوف نبدأ بتجربتك الشعرية.
1: نعم،
0: يبدو أن كتابة الشعر جذوة روحية لك، أو حسب تعبيرك في نص لك بعنوان وحده، يتظاهر بالقوة ذلك الخارج من القصيدة توا. يبدو هذه الطاقة التي نستشعرها من خلال هذه الجملة مثلا في إحدى قصائدك، كأن هنالك قوة ما تتشبثين بها في الكتابة، انتشاء ما بعد الانتهاء من كتابة القصيدة.
1: نعم، الآن أستطيع أن أصف حالة كتابة الشعر بالملاذ، ويعذرني الأصدقاء في هذا التعبير، سأصف حالة الدخول إلى الكتابة الشعرية بحالة البعض الذين يذهبون إلى الحانة. رغم أني يعني لن أؤيد هذه الممارسات يعني، ولكن تبقى حرية شخصية. هذا الشخص أظنه يجد في الذهاب إلى هذا المكان ملاذا يفرغ فيه ربما قلقه، نستطيع أن نقول حتى أحزانه أو أفراحه أيضا في كثير من الحالات، خاصة إن كان وحيدا ربما لن يجد من يشاركه إلا هذا المكان أو هذا الملاذ. في الشعر أنا أجد نفس الشيء عندما أكون مشحونة بحالة شعورية أيا كانت هذه الحالة، وتتطلب هذه الحالة تفريغا مكثفا، دعني أقول حتى سريعا، يعني أجد أن في الشعر هذا الملاذ، أدخل إليه، أبذل مجهودا ربما يشبه المجهود الرياضي الذي في النهاية يرفع الدوبامين عندك ويعطيك شعور بالنشوة والقوة، رغم كل الآلام اللي تشعر فيها، ورغم كل يعني الشعور المتعب الذي تخرج به من النادي الرياضي. لنعدل التشبيه، دعنا نقول الرياضة وليس الحانة.
0: في نص قصير لك أشبه ربما بقصيدة هايكو، تكتبين: حد بنهرك عن طريقي، أريد أن أختبر الظمأ. هل يمكن أن نقول بأن الشعر يشبه أو يعادل مثل هذا الخيار، أي اختبار الظمأ، ربما أيضا ما يعادل ذلك التعلق بالمستحيل، خيبة الأمل في الممكن أيضا، وربما نقول بالتالي أن سؤال الشعر هو سؤال الذات في بحثها وفي ظمأها وفي توقها وفي ربما انكساراتها وفي جراحها.
1: هذا النص بالتحديد الآن يجعل الحرية والاستقلالية يعني تلمع في ذهني. فهو يمثل تماما الشعور والتوق إلى الحرية، حرية ممارسة واختبار الأشياء في هذه الحياة، وإن كانت مؤلمة، وإن كانت هذه الأمور قد تقود إلى ما لا يحمد عقباها أحيانا، ولكني في هذا النص أقول ذلك، أقول أنني حرة في سلك الطريق الذي أريده، وإن كان ذلك سيجلب إلي الكثير من المتاعب وربما الهلاك، الظمأ. فالنص هذا تحديدا يعني يحيلني إلى الحرية والاستقلال.
0: جميل. عموما أنت ككاتبة معنية بالأسئلة والبحث الدائم في الذات والوجود، يعني أنت تلجئين إلى استحضار كلمات أوكتافيو باث في مستهل مجموعتك الشعرية، تقولين أو تقول كلمات أوكتافيو باث في تقديم هذه المجموعة: نولد من سؤال كل عمل من أعمالنا سؤال، أعمارنا غابة من الأسئلة، أنت سؤال وأنا سؤال آخر. يعني بهذا المعنى من الواضح الأرضية التي تنطلقين منها في تجربتك وفي كتابتك وفي حياتك أيضا.
1: نعم هذا صحيح، وأنا أرى أن الحياة المليئة بالإجابات لا سيما الإجابات الجاهزة حياة مملة لا تستحق منا أن ننتظر شيئا فيها. فالسؤال يوازي عندي الدهشة، هذا الذي يدهشني، الذي يثير استغرابي، الذي يثير في ذهني الفضول، الرغبة في معرفة المزيد، يطلق سؤالا. ومن هذا المنطلق أظن أنني أكتب، أو حتى إنجاز لي أن أقول أظن أنني أعيش لكي أعرف، لكي أحصل على احتمالات، لن أقول إجابات نهائية، ولكن احتمالات لإجابات عن تلك الأسئلة التي تدور وتتولد دائما. أظن أن طوال ما نحن نمارس هذه الحياة الأسئلة تولد دائما ولن تنتهي.
0: نعم. تحاورين الزمن في كثير من نصوصك، مثلا تكتبين: الوقت قارب نزهة ضل وجهته يجدف في سباخ، أو تختمين نصك المعنون إلى أبي بالقول: فوق الأحزان على رؤوسنا ولا شيء فيها يمت لنا بصلة ويسلب انتباهنا زمنا لأمر لم يعد ذا أهمية. أو في نصك أحبولة تكتبين: نتوالى نحن الثلاثة، أنت والفكرة وأنا، يفلتنا الوقت، نصير في يده حبلا يكبل أحلاما، إلى غير ذلك طبعا من الالتقاطات أو الاستحضارات حول الزمن. ما الذي يمكن أن تقوليه لنا عن يعني فهمك أو وعيك الخاص بالزمن، وعن أيضا طبعا توظيفه أو استحضاره شعريا هنا في هذه المجموعة تحديدا؟
1: الزمن في حياتي معضلة، يعني أنا أعترف بذلك، عندي صراع. وفي نص في محاولة عمودية كنت أقول: عمري يسابق صبوتي وتشد أثواب الطفولة. فدائما عندي إشكال في موضوع الزمن، أجد أنني تأخرت وتأخرت كثيرا في كثير من الأشياء، في كثير من الأمور. ربما هذا انعكس على نصوصي وعلى كتابتي وعلى حتى سباقي في خوض عدة أنواع من أو أجناس أدبية مثل الشعر والرواية والقصة القصيرة وحتى المقال. كنت أحاول أن أتعامل مع هذه المعضلة التي نصحني الكثير بأن أتجاوزها، وأنني أنا التي أضخم الأمور، ولكن في الحقيقة ربما هي متجذرة في، لا أدري لماذا، ولكن نعم هناك مشكل بيني وبين الزمن.
0: طيب إذن كيف عالجتي ذلك يعني شعريا على الأقل؟
1: كما أشرت قبل قليل ربما النصوص تشي بذلك، هناك الكثير من البوح في تلك النصوص يدل على أنني أنا يعني خصيمة الوقت أو الوقت خصيمي، فأنا ألومه وأنا يعني أعتبره ذلك القارب الذي ضل وضاع وأضاع الوقت، هو الوقت وهو أضاع الوقت أيضا، ذلك الحبل أو ذلك المشترك الثالث الذي يفتل حبل حياتي أو يعني يقوم بتشكيل أقداري أيضا. فهذا يحدث بلا وعي. وأنت الآن أستاذ باعتبارك يعني قارئ ومختص في برنامج ثقافي، تقرأ هذه النصوص وتشير إليها وأنا أنتبه إليها معك الآن. يعني أنا أعرف أن لدي إشكالا مع الوقت، لكنني لم أنتبه يوما إلى أنني أكتب ذلك بشكل متعمد.
0: نعم.
1: والحقيقة هو غير متعمد، لكن يبدو كذلك عندما يقرأ. نعم.
0: جميل. أنت أشرت منذ قليل أيضا إلى اهتماماتك المتنوعة، وقد لاحظت أيضا أن حتى في كتابتك الشعرية هنالك التحام أو تمسات دعينا نقول فنية تتعلق باشتغالاتك أو اهتماماتك الفنية. يعني دعينا نلتقط بعض السطور أو بعض النصوص، مثلا هنالك نص في مجموعتك: لم يعد أمرا ذا أهمية، يحمل عنوان سقوط في قبضة الضوء، هكذا تسمين العنوان النص. نص آخر أيضا بعنوان لوحة، حيث تقول اللوحة للعاشق: من أزرق السماوات أرسم لي نهرا حرا نجرجره معا في التواءات لا تنتهي. نص يحمل عنوان أصل وظل تكتبين فيه: لست معنية سوى بالأصول، أما الظلال فأعلم أنها صنيعة تتقلب في المشيئات ليس لها منهم شيء. نص آخر بعنوان نحت الفراغ فيه تكتبين: مثل شره الفكرة ليدي مثال حاذق يمضي الذي بي إليك، إلى آخر النص. ماذا عن هذه التعلقات أو التلاقيات بين الشعري والفني في تجربتك عموما إذا جاز التعبير؟
1: طيب دعنا نأخذ هذا الأمر على شكل طبقات. نبدأ من السطح. إذا أتينا لنقرأ هذا المشهد يعني في حياة الكتاب والمبدعين وممارسي الفن التشكيلي، نجد أن هذا التقاطع موجود عند الكثير، ويحضرني الآن على الأقل المثال الحي أدونيس. هو تشكيلي وأيضا بالإضافة إلى اشتغاله
0: النقدي والشاعر.
1: نعم والشاعر أيضا.

0: شاعرة.
1: طبعا
0: نعم، و
1: استاذتنا ميسون صقر وروائيه، ويعني واثبتت والان يعني اثبتت وبجداره ايضا الملكه البحثيه النقديه المختلفه في كتابها ريش واشتغالها
0: بالضبط.
1: على نعم الانثروبولوجيا وربما التاريخ الاجتماعي والسياسي في مصر. على اي حال يعني هذه التقاطعات اجدها طبيعيه. وعلى فكرة أنا يعني كثير من الأحيان عندما أقرأ في السير القديمة وفي خاصة في التراث يعجبني جدا، وأتمنى ولا أجد أني أبلغ شيئا من ذلك، وأتمنى أن أكون مثل موسوعية مثلا جاحظ وموسوعية الباقلاني وموسوعية الجرجاني صاحب يعني نظرية النظم وغيره، في اطلاعهم على الأقل في الجانب دعنا نقول العلوم الإنسانية، أنه يخوض في الأدب والنقد وتفسير القرآن ومعرفة ربما يعني المعرفة بالنحو واللسانيات أو اللغويات العربية، ناهيك عن أولئك الذين أيضا ذهبوا إلى العلوم البحتة كالكثير من المعتزلة. أظن النظام مثلا كان أحدهم، يعني اشتغل بالاعتزال أو بالإلهيات أو لنقل الآن بما يوصف الآن بعلم الكلام، كما كان على ما أظن إن لم أكن أخطئ كان أيضا عالم رياضيات أو شيء من هذا القبيل،
0: وعالم
1: يعني
0: فلك
1: رياضيات
0: ربما. نعم.
1: أو عالم فلك. نعم، فهذه الأمور تشغلني دائما. وربما نعود مرة ثانية إلى معضلة الوقت والزمن والسباق، فلعل هذا أيضا يعني يحركني بشكل لاواعي في
0: نعم.
1: هذه الاتجاهات.
0: طيب، لك نص بعنوان قمر، هل من ذكرى حول هذا النص تحديدا؟ يعني أنت تستحضرين الطفلة في الصف الأول مع علبة ألوانها وهنالك القمر طبعا، ماذا عن هذا النص إذا أمكن البوح قليلا عنه؟
1: الآن أستاذ أنت تفتح أمامي باب يعني واسع جدا، سأقول شيئا ربما يعني المستمع يظن أنه بعيدا. قدمت في أكثر من مكان ورشة باللغتين، مرة بالعربية وفي يعني في دول أخرى باللغة الإنجليزية، عن اليوميات وكيف نستثمرها في الكتابة.
0: نعم.
1: فهذا النص مثلا هو عبارة عن ذاكرة، عبارة عن أمر كان في الطفولة، عانيت في طفولتي من خليني أقول أو يعني أصف هذا أو أسميه قمع فترة الصحوة، عندما كان يقال لنا لا ترسمون والرسم حرام وابتعدوا عن ذوي الأرواح وما شابه. فهناك ذاكرة هكذا يعني هي واسعة، لكن اختصرتها أنا بهذا النص. أظنك تقصد الذي ينتهي بأنكم تقرمون قمري.
0: نعم، بالضبط.
1: نعم هذا هو. فنعم الفن التشكيلي أو الميل إلى الرسم كان في البداية منذ الطفولة. أنا الآن ربما أدخل أيضا المستمع إلى مطبخي، فهناك ومضات تأتي في ذاكرتي وتستحضر تجربة ربما لا تكون تجربة جيدة، يعني تجربة سيئة أن أنهى أو أن أمنع من أن أرسم بحرية وأرسم الحيوانات وأرسم الأشخاص والوجوه والبورتريهات. فترك ذلك أثرا يعني، وظهر بشكل أو بآخر بهذا التعبير في هذا النص.
0: نعم.
1: نعم هو
0: هنالك
1: يعود لذكريات الطفولة.
0: نعم، في أحد نصوصك أيضا هنالك إشارة إلى أخ لك كان يهوى جمع العملات ثم غير تلك الهواية، ماذا عن تلك الصورة التي استحضرتها في ذلك النص؟
1: نعم، هذا النص يعني يشير إلى حقيقة أن في صغرنا يعني، وهذا كان يترك فيني الكثير من الألم، لأن الحقيقة كان يعني كان في سرقات تحدث، يعني كنت أستحوذ على بعض العملات لمكانتي عند جدي مثلا، فكان يعطيني بعض العملات اللي ما ممكن يحصلون عليها من أي مكان إلا بسبب أسفاره، فكان يخفني فيها، فكانت تأخذ مني وتسرق مني، يعني بحكم أن كل واحد منا يريد أن يحصل على المجموع الأفضل. طبعا كانت شقاوة الطفولة، ولكنها كانت أيضا تترك أثرا. هذا مثلا حضر في هذا النص، هذه الذاكرة حضرت في هذا النص بشكل ما، ليس بالإشارة إلى الألم الذي كان، ولكن بالإشارة إلى هواية أحد الإخوة. نعم،
0: لاحظت في كثير من نصوصك ما في ذلك روايتك طبعا استخدامك للفعل دفر، بمعنى طبعا دفع هو فعل فصيح
1: نعم
0: أكيد،

0: لكنه شائع هذا الفعل أو هذا الاستخدام متفشي في دعينا نقول في دارجاتنا المحلية، يعني من النادر أن تجده في نصوص الشعر العربي الحديث. تكتبين في إحدى النصوص: الكلام حبيس اللعنة، يرعبني التفكير بدفره دفعة واحدة، هكذا في وجهك الشمعي، أظن هكذا كان النص. في روايتك طبعا، نعم، في روايتك أيضا نجد استخدام لهذا الفعل. مثلا تكتبين: عندما لم يفتح أحد دفر زوجها، أي زوج آمنة أخت غريب، الباب ودخلوا. يبدو أن هذا الفعل يعني استهويك أو تودين استخدامه، ربما دعينا نقول تفضيلات أو حساسية ما لديك من خلاله.
1: هذا السؤال مخيف، وأنت أستاذ صالح تخيفني في هذه الأسئلة عندما تتبع أفعالي، أقصد أفعالي التي أستخدمها في مثل هذا الفعل. كنت أمارسه أنا سرا على المجموعات الشعرية التي أقرأها، فأتتبع لفظة معينة تعطيني إيحاء بأن هذا الشاعر متأثر مثلا أو متدين مثلا أو متأثر بأمر ما، فلسفة ما، وهكذا. فهذا مخيف عندما يمارس علي. نعم، أنا أقول لك هذا الفعل ما انتبهت أنني استخدمته في أكثر من مكان، ولكنني أعرف تماما توغل وتغلغل اللغة العربية فيه ومحبتي الشديدة بل ولعي باللغة العربية، حتى أن العنوان الآن يعني سأنزاح قليلا إلى العنوان ثم أعود إلى الدفر. حتى أن العنوان هي كلمة عربية فصيحة تستخدم في لهجتنا في الإمارات، وأكيد نحن عندنا مشتركات، فربما حتى عندكم المغرب تسمى هذه المادة الحمراء، يعني التراب الأحمر. إيه، فكان يقال لي يعني ستفقد الرواية وهجها، أو ربما يعني تكون أحد أسباب
0: نفور القارئ ربما،
1: يعني أي نفور القارئ، هذا صعوبة الاسم، ما الناس ما تعرف المغر. كنت أصر على هذا الشيء لأني أنا أحب اللغة العربية، وكنت أقول على الأقل من يريد أن يذهب إلى هذه الرواية التي أكتبها أنا وأنا محبة للغة أن يبحث عن معنى هذه الكلمة، ثم أنها في عاميتنا، ثم أنها عربية فصيحة. فما المانع من أننا يعني من أنني أستخدمها
0: نوظف هذه
1: كلمة دفر بدل دفع، أيضا هي يعني من ذات المنطلق. أحب تلك الكلمات التي نمارسها في عاميتنا وهي أصلا فصيحة.
0: فصيحة. نعم. يعني نعم. مثلا لديك فعل آخر أيضا، الفعل ينشع، يعني
1: نعم ينشع من
0: يتم استخدامه في نص، يعني قليل ما يتم استخدامه، لكن وطبعا هو فصيح لكن يكثر استخدامه في الدارجة. أنت تكتبين في نص لك تقولين: يجر ليلته على كتفه، ينشع العالم من رئتيه، يمجد غربته وينطفئ. طبعا ينشع هنا بمعنى ينتزع ويخرج، وكما يرد في القاموس أيضا يعني يشهق أيضا، لكن بالمعنى الواضح من في المعنى الدارج.
1: نعم هذا صحيح، وهذا أيضا يعني يصب في نفس المجرى، وهو حبي للغة واعتزازي بالفصيح وإصراري، يعني كنت أفعل ذلك، وكانت الكلمات مخبوءة في اللاوعي، يعني في مخزن الكلمات عندي، في مخزن الألفاظ. بدأ القراء يعني والخاصة القريبين مني عندما يقرؤون يقولون لي ويعطوني هذه الملاحظة: كلماتك صعبة، هل تتعمدين أن تعقدي النصوص وتعقدي الكلام؟ كنت أقول لا، وكانوا ينصحونني بأن يعني أستخدم البديل الأكثر انتشارا، لكنني كنت أصر هنا عندما أعي ذلك، كنت أصر على ترك الكلمة، تلك الكلمة غير الدارجة، أو لأقول غير المنتشرة يعني التي بدأت تختفي، وأصر على أن أتركها على الأقل لكي عندما يقرأ النص هناك من يمارسها. يعني أنا لست من زمن الجاحظ أو الأصمعي، إنني من هذا الزمن وأستخدمها وتستخدم في بيتي، ويعني ونقولها في مجتمعاتنا المحلية، لما لا أستخدمها. فمن هذا المنطلق أصبحت أيضا تحدي، يعني هي محبة وتحدي.
0: ننتقل إلى روايتك سنوات المغر، هل يمكن أن نقول بأن رواية سنوات المغر تطرح إشكالية الهوية، الظروف التي جعلت من شخصية غريب شخصا تائها تتلقف الجغرافيات دون أن يستطيع أن يحصل على ما يثبت تلك الهوية بسبب ربما صراعات أو انقسامات أو مشاحنات أسرية إلى آخره، بسبب الظروف التي ربما كانت تعيشها المنطقة في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم.
1: نعم نعم صحيح، هذه الرواية يعني الثيمة الأساسية فيها هي الهوية، وهذا السؤال الأكبر الذي كان يدور في ذهني، كيف تتشكل الهوية؟ على أي أساس نعرف نحن؟ ليس حتى عند المرء نفسه، وإنما الآخر كيف يحكم على هويتي، ثم كيف يمنحني، كيف تمنحني السلطة هذه الهوية، على أي أساس؟ وقررت أن يعني أضعها في سياق تاريخي، وهو سياق التحولات من المشيخات والدول أو الإمارات التي كانت موجودة أصلاً، والمجتمع الذي كان موجوداً أصلاً، ثم تحول الشكل السياسي فيه إلى دولة وطنية. هذه الدولة لها حدودها أولاً الجغرافية، ثم لها سياساتها ولها أوراقها ومستنداتها والانتماء إليها وما شابه. فأحببت أن أسلط الضوء على التحولات التي تحدث على الشخص أو على المرء الذي عاش تلك الفترة. هؤلاء الذين يعني ربما كانوا في الهامش، والبعض الذين قد أسميهم سقطوا سهوا، يعني سقطوا سهوا من عملية الانتماء أو الحصول على الهوية.
0: نعم.
1: بسبب أيضا أقدار، يعني بشكل أو بآخر هم الذين صنعوها، ولكنها هي أقدار، انتقالهم وسفرهم وحصولهم على أملاك وما يثبت وجودهم و شخصيتهم في أماكن أخرى، أدى ذلك إلى ارتباطات وإلى تردد كثير في القرار. ما كان الأمر واضح، وكلنا ربما نعلم ذلك حتى اليوم، عندما نريد أن نتخذ قرار أن نشتري حتى عقار نتردد ولا نعرف هل هناك مردود أم أن هناك خسارة أم أن هناك مغامرة وهكذا. فكان يحدث ذلك حتى في ذلك الزمن، حتى في الحصول على هوية مكان ما أو بلد ما. نعم، فأردت أن أبحث في هذا الموضوع، ثم ذهبت إلى منطقة يعني
0: رغم قلة طبعا المصادر التاريخية عن تلك الفترة التي اخترتها إطارا زمنيا للرواية، يعني الأربعينيات والخمسينيات، في تلك الفترة تحديدا، يعني أقصد أن هنالك مغامرة ما في الذهاب إلى هذا الإطار الزمني، أقصد لمقاربة هذه الفترة التاريخية. نعم،
1: ولكن أستاذ لاحظت المصادر موجودة لكنها بلغة غالبا بالإنجليزية، لم تكن بالعربية قليلة جدا. هناك بعض المقالات والتقارير الصحفية، يعني مثلا عن جزيرة أبو موسى وعمل الناس في المغر وعمل الناس في هذا المنجم، هذه توجد وثائق باللغة الإنجليزية، وهناك لغات أخرى أظن إن لم أكن يعني مخطئة بالألمانية، لأن الشركات كانت تنتمي إلى تلك الدول، ألمانية أو هولندية.
0: نعم. طيب روايتك التي تحمل عنوان هذا العنوان سنوات المغر، أظن يعني العنوان مغري أيضا بالحديث عنه قبل أن ندخل في تفاصيل أخرى. المغر حسب الرواية ذلك الحديد المنسحق في التراب الأحمر، حسب قراءتي في الشبكة العنكبوتية أيضا هو طين أصفر مائل للحمرة، خليط من أكسيد الحديديك والطين، كان يستخدم قديما في صباغة الأقمشة وتزيين الجلود وتزيين البيوت وصبغ السفن لمنع الصدأ إلى آخره. وقد اشتهرت به جزيرة أبو موسى حيث كان فيها مناجم الأكسيد الأحمر الثمين. هنالك مادة منشورة في صحيفة الخليج الإماراتية تستقصي أو تتتبع أيضا تاريخيا استخراج المغر من أبي موسى وجزر أخرى في الإمارات. سؤالي لا يتعلق ربما بالمغر هنا بشكل أساسي بقدر ما هو التخطيط الأول الذي انطلقت منه في كتابة هذه الرواية، بما في ذلك توظيفك لهذه المادة اللونية المغر. هل كان دعينا نقول المغر تكئة لكتابة روايتك؟ هل كان بمثابة خيط شددت به النسيج الروائي ككل؟
1: الحقيقة نعم، المغر هو كان أيضا اللون التأسيسي. إذا قلنا نتحدث قليلا عن الفن التشكيلي ونقول أن هناك لوحة نريد أن نرسمها، يعرف ذلك الفنانين يعني
0: نعم.
1: عندما يبدأون بلون غالبا يكون هو اللون البني المائل الى الى الى البرتقالي او الى مثل لون الكركم تقريبا يعني. غاب عن ذهني اسم هذا اللون، هو له اسم معين يعني مصطلح هكذا، لكن غاب عن ذهني. يؤسسون بهذا اللون ثم يطلون هذا اللون بالوان ودرجات ودرجات الى ان تكتمل اللوحه الزيتيه التي تراها بكل تفاصيلها بكل اضاءتها وجمالها. يعني خلنا نقول حتى مثلا لوحة الموناليزا بهذا الإشراق الذي في بشرة الموناليزا، هو أصلا تأسس بهذا اللون الداكن.
0: نعم.
1: أنا عملت على المغر بهذا الشكل، جعلته هو الخلفية أو الأساس الذي ستتحرك فيه الرواية على الأقل كمادة، أو يعني أزعم أن لا أحد كتب في على الأقل في الإمارات عن هذه المادة وعن أهميتها الاقتصادية واشتغال الناس فيها. يعني حتى التحولات الاجتماعية دائما تأخذ في موضوع الغوص والصيد والبترول
0: والنفط. نعم.
1: لكن مرحلة المغر يعني أو العمل في المغر ما تطرق له. لم أجد إلا مقال أو مقالين يتيمين، ربما واحد قديم ولم أحصل عليه حتى إلا عبارة عن صور، يعني ما حصلت على الأصلي، كان في جريدة في مجلة العربي في الستينيات. فأحببت أن أسلط الضوء على هذه الفترة لوجود هذه المادة، لأنها كانت تشكل اقتصاد البلد على الأقل جزء من اقتصاد الإمارات يعني. وكان في حياة اجتماعية مرتبطة، وكان في حياة يعني حياة اقتصادية أيضا، وكان في كثير من يعني الأطر التي نشأت أو أحاطت بهذه المادة، مادة المغر. أحببت لذلك هذه المادة يعني، وأن أجعلها أيضا أساسا في روايتي.
0: جميل.
1: إلى جانب الهوية.
0: نعم. يعني إلى جانب السؤال الهوياتي أو سؤال الهوية كما أسلفتي، والوثائق الشخصية المتعلقة بالمواطنة في التي يعني أي قارئ سيجد هذا أو سيصدف في قراءته ذلك، هذه الرواية أيضا تحمل حسا حنينيا ربما للأيام الخوالي، يعني لعلها ترصد وتكشف من كوبة الحذر طبعا أزمنة سالفة، دعينا نقول اختلط فيها الفرح بالمرارة، الغربة بالألفة، التبر بالتراب، ربما العودة إلى طفولات الأشياء، إلى أول السوق، أول التجارة، أول مدينة، يعني يتضح ذلك في روايتك. دعينا نتحدث عن يعني الأفكار الأولى التي انشغلت بها لكي تكرسي وقتك وجهدك لكتابة هذا العمل السردي مع كل هذه يعني الخلطة العجيبة في هذه الرواية.
1: نعم، إذا كنت تقصد يعني من أين أتت، كيف رسمت هذه،
0: يعني هنالك استحضار للماضي أيضا واضح، يعني بغض النظر عن سؤال الهوية الذي يمزق الشخصية والشخصيات في هذه الرواية، هنالك أيضا توضيح للأيام التي عاش فيها الناس.
1: هذا صحيح. أنا هنا سأقول أو سأنعت نفسي بنعت، أنا ابنة أجدادي أو بالأصح ابنة جداتي. حياتي يعني أكثرها، أنا لست ابنة أمي وأبي، وربما يعني هذا ابنة جداتي لأنني عشت حياتي وخاصة طفولتي في فترة طويلة مع الجد والجدة ومن هم في حكمهما، أخت الجدة وأخ الجد وهكذا، كلهم كانوا كبارا. وكان هناك طبعا خزين من الحكايات التي امتلأ بها رأسي وانغرست في وجداني، وأعرف الكثير من هذا الارتحال. بما أن احنا في الإمارات يعني كان الحديث كثيرا عن هذه المنطقة، كمزار، من أين أتت كمزار، من كثرة الحديث عن التجارة التي كانت تحدث في، يعني سأقول لك أسامي مناطق ربما يمكن العمانيين ما يعرفونها، الجادي، أبخة، ويعني وخصب وكمزار، وهذه الأماكن ليمة، قرى صغيرة جدا لكن كانوا جدودنا يرتحلون في هذه المنطقة ويحملون بضاعتهم ثم يأتون.
0: التقارب الجغرافي. نعم.
1: نعم، بسبب التقارب الجغرافي كان يحدث ذلك. أنا مليئة بتلك الحكايات التي سمعتها من جدتي وأخت جدتي وجدي وأخيه وابن عمه وهكذا، فمن هنا ستجد الكثير من الماضي والكثير من الحنين وحكايات ذلك الزمن، أول سفرة وأول يعني عمل في التجارة وأول قطيع من الأغنام وأول سوق دخله الغريب بطل الرواية وهكذا.
0: نعم، إذن المكان الروائي أو بتعبير الرواية الديار، الديار تتوزع بين الشارقة ودبي، ديرة تحديدا جزيرة أبو موسى، طبعا كما أسلفتي كمزار، بوشهر، بحتى أماكن أخرى أيضا، بلفاست، برايتون، أماكن أيضا أهم شيء أخرى في الرواية. يعني لا أظنك كنت تطمحين لتقديم أو عرض تاريخ لهذه الأمكنة بقدر ما أن هذه الأمكنة قد خدمت أحداث الرواية أو بذرة الرواية والأحداث التي مرت بها شخوص الرواية، أليس كذلك؟
1: هذا صحيح، وهذه الأماكن أو الجغرافيا التي انتشرت في الرواية إن كانت في بعض الأماكن رئيسية وفي أماكن أخرى هامشية كلها جاءت في سياقاتها. يعني الدول التي في أوروبا هذه فيها يعني كانت تعكس ذكريات أو أمور تتعلق بالشخصيات الأوروبية الموجودة، وهذا يعكس أيضا الواقع الذي كان يعاش في تلك الفترة. هناك بريطانيين وإيرلنديين وغيره موجودين، إن كان بحكم الاستعمار في تلك الفترة أو المسميه ما بأي اسم، يعني استعمار، احتلال، حماية، أيا كان، هناك تواجد عسكري وهناك تواجد مدني أيضا، لأن كان في شكل من أشكال الحاجة إليهم. مثلا المغر هذا أمر كان مدني مو عسكري، وكان هناك مهندسين أو مشرفين على هذه المادة الكيميائية، استخلاصها وترشيحها واستخدامها يعني ثم تصديرها. كذلك هناك كان في الحملات التي تأتينا، الحملات التبشيرية، يعني وإن كانت يعني أخذت مسارا يعني سطحيا جدا ولم تشتغل أو لم تنجز أو لم تحصل على ما أرادتها، ولكن في الجانب الآخر كان هناك جهد طبي وصحي كبير من خلال تلك الحملات. فهناك ممرضات وما زلنا يعيشنا حتى زمني هذا يعني معنا، بعضهن استوطن وبعضهن توفين وبعضهن رحل، ولكن تلك الشخصيات أكيد تأتي بجغرافيتها، فوجودها في الرواية أيضا في سياقها، أيضا لما ما كان الموضوع يعني في غير سياقه.
0: نعم، الإهداء جاء في هذه الرواية إلى التائهين آمنتم بمجانية الرحلة بين الضفاف ثم لم تجدوا إلى العودة السبيلة. يبدو هذا الإهداء ملتحم مع موضوع الرواية كما يشي بالهاجس الذي تنطلق منه الرواية. يعني الرواية تنفتح على موضوع التيه أو المتاهة بدءا من الإهداء.
1: نعم، الإهداء ربما هو ملخص للرواية، ملخص لحياة هذا الغريب اللي اسمه غريب وما كان يدري أن هذا المآل. يعني كان يذهب هكذا ويظن أن الأمور عادية وبسيطة وسينتقل من مكان لآخر ويجرب حياته ويتاجر ويجمع المال، وإذا كان في العودة خير سيعود وإن لم يكن فسيبقى، ولكن الأقدار ساقته بشكل ما، والذي حدث له والاتهام والجريمة والسجن والأمور هذه اللي صارت جعلته يفكر في العودة واصطدم في بذلك الواقع يعني.
0: نعم.
1: الذي حال يعني أو صعب عودته، لن نقول حال، هو عاد في النهاية ولكنه صعب العودة.
0: لا توجد ترقيمات للفصول، أنت فضلت استخدام عبارات أو جمل أو كلمات بعينها تتعلق بما يتضمنه أو ما يشتمل عليه كل فصل على حدة. مثلا يوجعني اشتياقي يا جودي، هذا أظن الفصل الأول، كأني أراه أمامي فصل آخر، الإنجليزي فصل آخر، العم غاية، العالم من علن، إلى آخر تلك العناوين. هل وجدت ذلك أسلس وأفضل وأجمل عوض الترقيم مثلا؟
1: هذا صحيح، لأن أصلا الأرقام ستقود بشكل تلقائي القارئ إلى اعتقاد أن هناك ترتيب، بينما هناك أحيانا تقنية فلاش باك، العودة إلى الخلف ثم القفز إلى زمن متقدم وهكذا، ففضلت أن أزيح الأرقام. الأمر الآخر أن هناك أيضا حتى عدم تساوي في حجم تلك المشاهد أو النصوص أو الفصول، هناك فصول يعني تعتبر قصيرة ربما لا تتجاوز صفحة، وأخرى تمتد إلى عدة صفحات. لذلك وجدت أن أفضل طريقة أن لا أسميها بفصل ولا أرقمها أيضا، بل أتركها هكذا بعناوينها. وطبعا السرد هو الذي سيدل القارئ على زمن أو تتابع أو يعني مكان وقت حدوث هذا النص أو وقت حدوث هذا المشهد أو هذا الفصل.
0: نعم، تتعدد الأصوات في الرواية. الفصل الأول على لسان الممرضة الإنجليزية جوديث التي كانت تعمل في مستشفى الشارقة ثم في مستشفى بوشهر. الفصل الثاني على هيئة حلم على لسان الأب، سرد حلم. الفصل الثالث على لسان ديفيدسون الإنجليزي والد أرون. الفصل الرابع على لسان العمة غاية إلى آخره. يعني هذه الفصول القصيرة المتتابعة أو هذه القطع النصية دعينا نقول التي تكون جسد عملك الروائي تشبه تقطيعات سينمائية أو ربما لوحات كولاجية. هل يأتي استخدامك لهذه التقنية التي اتبعتها في كتابة روايتك، يعني تعدد الأصوات أقصد، كنوع من التخفف ربما من ثقل الرواية، من تمدد الرواية، من الاتساع الأفقي لهذه الرواية؟
1: تعدد الأصوات هنا كان مقصودا ومتعمدا لخدمة الثيمة الأساسية وهي الهوية. الجميع يتحدث والجميع يتقاطع مع هذا الشخص الذي في الهامش، إلا هذا الشخص الذي في الهامش ربما لن تجد له إلا حوارات وشذرات في هذه القطع النصية الموجودة. حتى أن يعني وأعود إلى الإهداء، ثم لم تجدوا طريقا إلى العودة، آمنتم بمجانية الرحلة ولم تجدوا طريقا إلى العودة. المجانية هذه تشمل حتى أن حتى الجمادات كانت تتكلم.
0: هذا ما أريد أسألك عنه أيضا.
1: نعم،
0: أنه ملمح من ملامح رواياتك. نعم، أنسنة الأشياء. نعم تفضلي.
1: هذا الأمر كان مقصودا أن أجعل الجميع يتحدث ويصمت. البطل أو الشخص الرئيسي، لا أريد أن أسميه بطلا لكنه هو الشخصية الرئيسية واشترك معه الكثير في هذه البطولة أو في صنع الأحداث يعني. فأتت هذه الأصوات لكي تخدم الثيمة وهي الهوية.
0: جميل. نعم. ملمح آخر هو الذي تحدثنا عنه منذ قليل، عن أنسنة الأشياء، يعني صوت السدرة، صوت المرآة، صوت الحجر، صوت القارب أو الخشبة أو الخشبة، صوت الجزيرة، جزيرة أبو موسى، صوت الفونوغراف، صوت طائرة البوينغ 737 التي تتحدث عن رحلتها الأخيرة قبل الانفجار، وعلى متنها بطل روايتك غريب إذا جاز التعبير. يعني هنالك أصوات جمادات تتكلم تنخرط في الفعل السردي وفي حيوات الشخوص، يعطي ذلك مزيد أظن من الزخم للرواية، كما أن هذه الأنسنة الأشياء المادية تضفي نوع من الحميمية والصدق الفني أظن. ماذا ترين في هذا الجانب؟
1: نعم، أنسنة الجمادات هذه أيضا كانت مقصودة لسبب. أصلا نحن عندنا في العلوم وفي الجيولوجيا هناك زمن نستطيع أن نقرأ عمر الأرض من تلك الطبقات، نستطيع أن نتعرف على التاريخ الذي يعني مثلا نستطيع أن نأتي بصخرة ونتنبأ أو نحصل على عمر تقريبي لها عن ما حدث لها، إن كان هناك فيها فقاعات إذا هذه كانت نتيجة بركان ومليء بالغازات التي أدت إلى تلك الفقاعات. يعني هناك كيف تكونت الحجر، الأحجار الرسوبية وغيرها وغيرها، مرت بتجارب في هذه الأرض أدت إلى تكوينها. هذه التجارب كان يعني في دعنا نقول في مرحلة الاستيطان البشري، وعندما وجد البشر على هذه الأرض أيضا شاركوا. يحضرني هنا الحجر الذي شارك أو الذي استخدمه أحدهم في زمن من الأزمان لضرب رأس شريكته عندما منعته من أن يأخذ منها لؤلؤة. كان الحجر يحكي شهادته أو يقول شهادته على مأساة حضرها في زمن غابر، والآن هذا الحجر يستند عليه هذا الولد أو الفتى الصغير غريب وهو مجروح في رأسه وربما يعني بعض الدم من هذا الجرح التصق بهذا الحجر. فهذه المشاهد حضرت في ذهني، أو هذا التعاطي مع الجماد ومع كل شيء في هذه الحياة حضر، وجعلت قلت لماذا لا تتحدث هذه الأشياء عن مشاهداتها، لما لا؟ كذلك المقبرة وما يحدث في المقبرة، ملايين البشر الذين يدفنون، والانزياح البطيء جدا والحركة البطيئة جدا في زحزحة الطبقات وزحزحة الرفات وغيره. طيب هذه أيضا شاهد على البشر، لماذا نشهد نحن؟ بعدين في يعني في
0: هنالك أيضا وهنالك السدرة الملاسية،
1: نعم
0: هذا يعني نص
1: نعم.
0: بالغ الشفافية أصلاً. والجمال، السدرة هي التي تروي وهي الصوت السردي،
1: وهي بالمناسبة هي كائن حي. وأنا دائما أتساءل، نحن يعني دائما أقول هكذا في نفسي في حياتي، مسكينة هذه الأشجار التي تتحمل وتتأقلم مع أشد درجات الحرارة، بينما نحن نستظل بظلة ولا نذهب ندخل تحت التكييف، حتى الحيوان يعني يذهب إلى مكان فيه ظل أو كذا، إلا هذه الشجرة تبقى في مكانها، يا ترى ما هو إحساسها؟ فيعني هذه الممارسات والأمور والخواطر التي تخطر بالبال يعني ظهرت بشكل أظنه إيجابي، أو بشكل أظنه خدم الرواية يعني.
0: نعم أنا أظن السدرة الملاسية، هذا الفصل الذي وضعته، ربما يعني فيلم سينمائي متكامل الأركان، يمكن استلال هذا النص تحديدا لإنتاج فيلم سينمائي تتوافر فيه كل السمات الفنية المدهشة. يبدو أن علاقتك بالسينما أيضا قوية، يعني الصورة مرتكز أساسي وملمح.
1: نعم يعني متذوقة ومحبة وقارئة هكذا على الهامش في النقد السينمائي فقط، يعني ما يلفت انتباهي، ولكن أنا يعني أعتبر هذه شهادة من حضرتك، يعني أن هناك رؤية سينمائية في بعض المشاهد أو بعض الفصول، والبركة في الأستاذ عبد الله حبيب
0: ذلك
1: ليتبنى هذا المشهد والحقوق يعني له بالكامل.
0: نعم للأحلام نصيب كبير في روايتك، أحلام الواقع وأحلام النوم. هذه الأخيرة أحلام النوم ظهرت أكثر من مرة لتغير في مجرى الأحداث، أو لتكشف عن ربما ما يعتلج في داخل الشخصية أو ما تعاني منه الشخصية. يبدو أن الحلم أيضا ييسر لك يعني الكتابة أو تداعيك السردي، وأيضا الإحكام على ما يجري من أحداث في الرواية، وأيضا دبر لك وأيضا ربما دبر لك قفلة الرواية بشكل محكم.
1: يعني نعم ربما يعني هذه رؤيتك أنت للحلم في داخل الرواية، ورؤيتي أنا أن الحلم هذا جزء أساسي في حياتنا حتى في الواقع، وليس فقط في الرواية، لكنه في الرواية أداة جيدة جدا لتجاوز أو للقفز على بعض الأمور التي قد تبدو مستحيلة. في الحياة نحن كثيرا ما نستبشر أو ننفر أو يعني ننقبض من بعض الأحلام التي نراها، هناك الكثير منها يتحقق إلى الآن، نحاول بشكل ما إن كان بشكل تقليدي يعني ديني أو بشكل آخر حداثي نفسي، نذهب إلى التفسير، يعني إما مدرسة فرويد أو مدرسة ابن سيرين أو ما بينهما. فنعم الحلم موجود وحاضر ويشكل جزء أساسي في حياتنا، حتى لو تجاهلنا لا نستطيع أن نمنع أنفسنا من الأحلام
0: بالضبط.
1: وهذه أي يعني إحنا هذه ممارسة طبيعية يمارسها الدماغ بشكل تلقائي.
0: ننقبض أو نضحك. أنت لديك في مجموعتك الشعرية لم يعد أمرا ذا أهمية نص بعنوان حلم. في هذا النص تكتبين ليل الشاطئ وقت يمضيه، أظن هكذا القراءة، وهو يركل البحر، إنه حلم مضحك.
1: نعم نعم صحيح. يعني هذه رؤية أن وكأنه يحلم بأنه يركل هذا الشيء المخيف البحر يعني، وهو في النهاية حلم مضحك.
0: نعم ماذا تريدين أن تقولي أو تستكملي ما تحدثت عنه من ذي قبل عن الأحلام؟
1: نعم كنت أقول يعني ربما يعني قلت كل ما لدي في موضوع الأحلام، فنحن في حياتنا هذه الأحلام موجودة مفروضة علينا أصلا من جسدنا، يعني الجسد هو يمارس هذه العملية فسيولوجيا هكذا. وهناك انعكاسات نعرفها كما أسلفت، يعني في أننا نستبشر أو قد ننقبض، فبالتالي الحلم موجود. أما في الرواية فهو أداة جيدة جدا للقفز على ما يبدو مستحيلا أو ما يبدو غير مبرر أو غير منطقي. لذلك أرى أنه خدمني، خاصة في مثلا في وجود الأم المتوفاة وحضورها، يعني كنت أريد أن أجعل الأم موجودة. فأحد تجليات الأم هي تلك الأحلام التي كانت تظهر فيها.
0: نعم. الخسارات، الغربة، الروح المنطفئة، الانكسار، جراح الطفولة وعذابات الطفولة، يبدو أن ذلك قاموس تأتلف فيه الشخصيات وتحتضن الرواية، يعني مناخات وظروف قاسية مر بها غريب وغيرها أيضا من شخوص الرواية، من بينها أيضا الموظف الإنجليزي الذي خسر ابنه إثر غرقه في البحر، جوديث فقدت أخاها، الحرائق التي حصلت أيضا للدكاكين، زوجات غريب، العلاقات التي ذهبت إلى نفق مسدود ومظلم مثل علاقة غريب بأبي وأخي الأصغر. يعني الكثيرون ربما يرون أنه طبيعي أن تشتمل رواية من قبيل روايتك على مثل هذه الأتراح والآلام، يعني باعتبار الرواية جزء من جزء لا يتجزأ من العالم. لكن ثم التركيز أو ولع بالاصطفاف أو دعينا نقول الانحياز إلى فضح وكشف وتعرية القسوة والعنف النفسي والوجودي الذي تعيشه أو تختبره الشخصيات.
1: يعني هو لم يكن فضح أو كشف بقدر ما هو نقل ما يحدث في الواقع. نعم. ربما هو تركز لأسباب تخدم السرد، ويعني دعني أقول ربما جعل بعض الدراما في هذا النص، يعني كان لابد أن تتكثف هذه المشاهد أو تظهر هكذا للقارئ عندما يقرأها تتباعا. وهناك الكثير من المصائب، يستحضر ديفيدسون غرق ابنه عندما يلتقي بهذا الفتى الشبيه به، يأتي هذا الفتى الشبيه بعد صفعة والده، هنا أسى وألم وهنا أسى وألم وهكذا، وتتكاثف الآلام والمعاصي. فنعم هو لم يكن كشفا وقصدا، وإنما يعني ربما صدفة.
0: نعم. طيب، حساسيتك الشعرية أو كتابتك للشعر ربما يوضح أحيانا بعض الأساليب التي كتبت به أو كتبت بها الصياغات أو العبارات في رواياتك، يعني لم تكوني لتلجأ إلى هذه إلى بعض المداخل أو الصور لو لم تكوني منفتحة للشعر أو مصابة بالشعر أو ضالعة في الشعر، يعني ولديك طبعا تجربة شعرية. يعني حتى في الرواية هنالك يعني فصول مأخوذة من أبيات، مثلا شطر بيت المتنبي يقول فيه: وفي التنقل عز للفتى وعلا، شطر لتميم بن مقبل: ليت الفتى حجر، شطر من بيت لقيس بن ملوح: أمر على الدين، إلى آخره. هنالك تماسات والتقاءات أو تعالقات شعرية في روايتك، كيف ترين ذلك؟
1: هو هناك أمران. أولا لأنني أنا أكتب الشعر، أنا شاعرة وأكتب الشعر، ومررت على تلك النصوص أصلا في حياتي وفي قراءاتي. الأمر الآخر، في تلك الفترة التي كنت أكتب فيها الرواية، يعني الفترة الفعلية التي قضيتها في كتابة الرواية حوالي هي سنة، كانت نفس الفترة التي التحقت فيها ببرنامج الدراسات العليا في الأدب العربي، وكان هناك يعني تعرض شديد للشعر العربي بمختلف حقبه، الجاهلي إنجاز أن نسميه أو ما قبل الإسلام، ثم صدر الإسلام والعباس، يعني كانت دراسة أكاديمية، وأدخلني هذا يعني وغمسني في حالة من التماهي مع الشعر والغرام الذي يعني كنت ملبوسة هكذا، ولم أستطع ربما حتى الآن، يعني مضى على الموضوع يمكن أكثر من 3 سنوات على بداية الدراسة، ولكن ترك أثرا كبيرا، ظهر ذلك في نصوصي. فكان كل ما أردت أن أفكر في مطلع أو عنوان للقطعة التي يعني القطعة السردية هذه غالبا كانت تأتي إلى بالي بشكل القصائد أو بعض الأبيات أو أجزاء منها وهكذا. فهذان السببان الأساسيان يعني أحدهما الدراسة في نفس الوقت الذي كنت أكتب فيه والآخر هو مرور هذه النصوص يعني من خبراتي في القراءة.
0: نعم. تكتبين في نص لك بعنوان نداء تعالى نهرول طويلا ليصير القليل من المعنى هو زعفراننا شهي ومر ولأجله نشرب الحياة. بهذه الكلمات من ندائك نختم لقاءنا بك الشاعرة والروائية والفنانة التشكيلية مريم الزرعوني. أنا يعني جذل جدا بالالتقاء بك خصوصا حول تجربتك بشكل عام وتحديدا أيضا عن مجموعتك الشعرية لم يعد أمرا ذا أهمية الصادر عام 2021 وعن روايتك سنوات المغر هوامش من سيرة الغريب الصادرة عام 2026. شكرا جزيلا لك على حضورك معنا في هواء الكتابة.
1: جزيل الشكر أستاذ صالح. أنا أريد أن أقول كلمة لك، أنا لا أعرفك إلا من الفضاء الافتراضي وفاجأتني يعني وأسعدتني جدا بالتعرف على هذه الشخصية الضليعة في توغل في عوالم من يحاورهم، وعند ذلك إنما يدل على متانة يعني والتمكن.
0: واجبنا. شكرا جزيلا لك.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

إذاعة سلطنة عمان. من المحافظات، من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات، من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري، تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي من المحافظات. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات. نبدأ هذه الحلقة بجولة موسعة عبر عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها مختلف محافظات سلطنة عمان، في مشهد يعكس استمرار وتيرة العمل على تطوير البنية الأساسية وأيضا تعزيز كفاءة القطاعات الإنتاجية ودعم مسارات النمو الاقتصادي والاجتماعي في المحافظات. مستمعينا، نرصد في هذه الحلقة حزمة من المشاريع النوعية اللي تتوزع بين قطاعات مختلفة، والتي أيضا تأتي جميعها ضمن جهود مؤسسية متواصلة تهدف إلى رفع جودة الخدمات وأيضا تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية. مستمعينا، تعكس هذه المشاريع توجها واضحا نحو تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات من خلال تطوير شبكات الطرق ورفع كفاءتها لاستيعاب التوسع العمراني، إلى جانب دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل التعدين والأنشطة البحرية والزراعية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وأيضا تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. في هذه الحلقة مستمعينا، نسلط الضوء على المبادرات والمشروعات اللي تستهدف رفع كفاءة البنية الأساسية وأيضا تحسين مستويات السلام.

0: من المحافظات. من المحافظات تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز.
1: بكم مستمعينا في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات. نبدأ من محافظة مسقط. وقعت بلدية مسقط عقد تنفيذ مشروع ازدواجية شارع النزهة بمنطقة المعبيلة الجنوبية في ولاية السيب في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة شبكة الطرق وأيضا تحسين انسيابية الحركة المرورية في واحدة من أكثر المناطق نموا بمحافظة مسقط. المشروع مستمعينا يأتي ضمن خطط البلدية لمواكبة التوسع العمراني المتسارع وأيضا رفع مستويات السلامة والبنية الأساسية. التفاصيل في هذه الجولة الصوتية للزميل عبد الله بن راشد الكعبي.
2: تواصل بلدية مسقط تنفيذ مشروعاتها الرامية لتطوير البنية الأساسية للطرق، وهذه المرة من خلال مشروع ازدواجية شارع النزهة بالمعبيلة الجنوبية الذي يعد من المشروعات المرورية المهمة في ولاية السيب. وبموجب العقد الذي وقعه سعادة المهندس

0: أحمد بن سعيد العامري رئيس بلدية مسقط مع الشركة المنفذة تبدأ الأعمال الميدانية للمشروع خلال شهر يونيو الجاري ضمن جهود البلدية الرامية إلى تحسين كفاءة شبكة الطرق ورفع قدرتها على استيعاب النمو المتزايد في الحركة المرورية. المشروع يتضمن إنشاء طريق مزدوج بطول 11 كيلومتراً مع مسارات إضافية تسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية للطريق، إلى جانب تنفيذ طرق خدمية بطول 3.5 كيلومترات، وذلك لخدمة الأحياء السكنية والمنشآت الواقعة على امتداده. كما يشمل المشروع إنشاء 6 تقاطعات مرورية رئيسية مزودة بأنظمة إشارات ضوئية ذكية في خطوة تستهدف تنظيم الحركة المرورية وتقليل زمن الانتظار وتحسين مستويات السلامة على الطريق. ولتعزيز جاهزية البنية الأساسية يتضمن المشروع تنفيذ منظومة متكاملة لتصريف مياه الأمطار تشمل قنوات وعبارات صندوقية متعددة الخلايا، بالإضافة إلى أنظمة تصريف جانبية وإنارة حديثة تعتمد على المصابيح الموفرة للطاقة. ويؤكد المهندس بدر بن علي البحري مدير عام المديرية العامة للمشاريع والتشجير ببلدية مسقط أن المشروع يأتي ضمن مخرجات الدراسة المرورية الشاملة التي تنفذها البلدية بهدف إيجاد حلول استراتيجية ومستدامة للتحديات المرورية الحالية والمستقبلية وتعزيز الربط بين المناطق السكنية والتجارية والخدمية. ويتوقع أن يسهم المشروع بعد اكتماله في تحسين انسيابية الحركة المرورية وخدمة التوسعات العمرانية المتنامية في المعبيلة الجنوبية والمناطق المجاورة، إلى جانب رفع كفاءة أنظمة تصريف المياه وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق. كانت هذه الجولة الصوتية من محافظة مسقط، عبد الله بن راشد الكعبي.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه الجولة الصوتية للزميل عبد الله الكعبي عن مشروع ازدواجية شارع النزهة بالمعبيلة الجنوبية اللي يعد من المشروعات المرورية المهمة في ولاية السيب. وهذا المشروع كما تابعنا يتضمن إنشاء طريق مزدوج بطول 11 كيلومتر مع مسارات طبعا إضافية تسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية للطريق، وأيضا يشتمل هذا الطريق على 6 تقاطعات مرورية رئيسية مزودة بأنظمة إشارات ضوئية ذكية.
2: من المحافظات، من المحافظات تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز.
1: إلى موضوع آخر مستمعينا، في محافظة شمال الباطنة سجلت محافظة شمال الباطنة نموا في إنتاج العسل المحلي خلال العام الجاري مدعوما بتوسع نشاط تربية النحل واستمرار الجهود الرامية إلى تطوير هذا القطاع الزراعي الواعد. بلغ إجمالي إنتاج عسل السدر والسمر أكثر من 158,000 كيلوغرام مقارنة بنحو 140,000 كيلوغرام خلال العام الماضي. التفاصيل في هذه الجولة الصوتية للزميلة رويدة الرواحي.
3: يعكس ارتفاع إنتاج العسل المحلي في محافظة شمال الباطنة تنامي الاهتمام بقطاع تربية النحل الذي يعد أحد الأنشطة الزراعية المهمة في المحافظة في ظل توافر المقومات الطبيعية الملائمة واستمرار برامج الدعم والتطوير. وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي إنتاج عسل السدر والسمر هذا العام نحو 158,000 كيلوغرام، مسجلاً نمواً مقارنة بإنتاج العام الماضي الذي بلغ نحو 140,000 كيلوغرام. وشكل عسل السدر الحصة الأكبر من الإنتاج بإجمالي تجاوز 86,000 كيلوغرام، فيما بلغ إنتاج عسل السمر أكثر من 71,000 كيلوغرام، ما يعكس استقرار هذا القطاع وقدرته على تحقيق معدلات نمو متواصلة. وتستفيد المحافظة من تنوع بيئاتها الطبيعية التي تجمع بين السهول والأودية والمناطق الجبلية، الأمر الذي يوفر مراعي طبيعية وغطاءً نباتياً غنياً يسهم في دعم نشاط تربية النحل وتحسين جودة الإنتاج. وفي إطار تعزيز هذا القطاع، تتواصل الجهود الميدانية والإرشادية لمساندة النحالين من خلال الزيارات الدورية ومتابعة احتياجات المربين وتقديم الحلول المناسبة للتحديات التي قد تواجههم، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تهدف إلى تطوير المهارات ورفع كفاءة إدارة المناحل. كما تسهم هذه البرامج في تعزيز جودة العسل العماني ورفع قيمته المضافة، بما يدعم حضوره في الأسواق المحلية والإقليمية ويعزز من فرص نمو هذا النشاط الزراعي خلال السنوات المقبلة. ويؤكد نمو الإنتاج المسجل هذا العام المكانة التي تحتلها محافظة شمال الباطنة في قطاع تربية النحل، والدور المتنامي لهذا النشاط في دعم الاقتصاد المحلي والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها المحافظة. كانت هذه الجولة الصوتية من محافظة شمال الباطنة، رويدة الرواحي.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه الجولة الصوتية للزميلة رويدة الرواحي حول ارتفاع إنتاج العسل المحلي في محافظة شمال الباطنة. وطبعا بلغ إجمالي إنتاج عسل السدر والسمر هذا العام نحو 158,000 كيلوغرام، وطبعا هذا مسجل نمو كبير مقارنة بالعام الماضي. إلى موضوع آخر، كشفت بيانات وزارة الطاقة والمعادن عن استمرار نشاط قطاع التعدين في محافظة جنوب الباطنة، مع بلوغ إجمالي التراخيص التعدينية 35 ترخيصا حتى نهاية عام 2025، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة تنفيذ برامج استكشافية ودراسة فرص استثمارية جديدة تستهدف تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني. التفاصيل في هذه الجولة الصوتية للزميل فيصل بن عوض إشكيلي.
4: يمثل قطاع التعدين أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة في محافظة جنوب الباطنة، مستفيدا من التنوع الجيولوجي الذي تتميز به المحافظة وما تزخر به من خامات معدنية ومواد أولية تدخل في العديد من الأنشطة الصناعية والإنشائية. ووفقا لبيانات وزارة الطاقة والمعادن، بلغ إجمالي التراخيص التعدينية في المحافظة 35 ترخيصا حتى نهاية عام 2025، منها 15 ترخيصا تعمل بصورة فعلية تتوزع بين 14 ترخيصا لخام مواد البناء وترخيص واحد لخام الكروم. وتنتشر المحاجر والكسارات في عدد من ولايات المحافظة بحسب طبيعة التكوينات الجيولوجية وتوافر الخامات، فيما تستحوذ ولاية نخل على أكبر عدد من المحاجر العاملة مقارنة ببقية الولايات. وتتراوح قيمة الاستثمارات في المحاجر والكسارات بين 500,000 ريال عماني و 20,000,000 ريال عماني، وفقاً لطبيعة المشروع وحجم الاستثمار ونوعية الخام المستخرج، ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع. وتشير البيانات إلى أن قطاع المعادن يسهم بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي للمحافظة، وسط جهود متواصلة لتعزيز هذا الإسهام عبر تنفيذ برامج استكشافية ودراسات جيولوجية للكشف عن مزيد من الخامات المعدنية ذات الجدوى الاقتصادية. كما تكشف المؤشرات الأولية عن فرص واعدة في عدد من المواقع التعدينية، خصوصا فيما يتعلق بخامي النحاس والكروم، الأمر الذي يعزز من جاذبية المحافظة للاستثمارات المرتبطة بالصناعات التعدينية والتحويلية. وفي جانب آخر، توجد 16 رخصة قيد الإغلاق نتيجة استنفاد المواد الخام في مواقعها، فيما لا تزال 4 تراخيص أخرى في مرحلة ما قبل التشغيل موزعة بين ولايتي الرستاق ونخل. وخلال العام الجاري تم إصدار ترخيص تنقيبي جديد لخام النحاس، إلى جانب استكمال الإجراءات المتعلقة بعدد من المواقع العامة المخصصة لتوفير مواد البناء، بما يدعم احتياجات التنمية العمرانية والمشروعات الخدمية في المحافظة، ويعكس هذا الحراك توجهاً نحو تطوير قطاع التعدين أكثر تكاملاً واستدامة، قادر على الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتعزيز التنويع الاقتصادي. كانت هذه الجولة الصوتية من محافظة جنوب الباطنة. فيصل بن عوض الشكيلي.
1: إذن مستمعينا، استمعنا إلى هذه الجولة الصوتية من محافظة جنوب الباطنة. بلغ إجمالي التراخيص التعدينية في جنوب الباطنة 35 ترخيصا حتى نهاية 2025، منها 15 ترخيص تعمل بصورة فعلية تتوزع بين 14 ترخيصا لخام مواد البناء، وأيضا ترخيص واحد لخام الكروم. كانت هذه الجولة الصوتية للزميل فيصل الشكيلي.

0: من المحافظات. من المحافظات تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز.
1: إلى موضوع آخر، إلى جنوب الشرقية مستمعين، أكملت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مشروع تأهيل كواسر الأمواج بنيابة الطيوي في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية في خطوة تستهدف تعزيز البنية الأساسية للقطاع السمكي ورفع مستويات السلام البحرية ودعم استدامة الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري. التفاصيل في هذه الجولة الصوتية للزميل خالد بن عبد الله البداعي.
2: عززت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه جاهزية المرافق البحرية في نيابة طيوي بولاية صور بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع تأهيل كواسر الأمواج الذي بلغت نسبة إنجازه 100% بتكلفة قاربت 2,900,000 ريال عماني. ويأتي المشروع ضمن الجهود المستمرة لتطوير البنية الأساسية للقطاع السمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان الإنسان في شبكة السياقات، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، لا يعيش الإنسان في فراغ ولا يتصرف بمعزل عن الظروف التي تحيط به. أفكاره ومشاعره وقراراته وحتى طريقته في فهم ذاته تتأثر بالسياق الذي يوجد فيه، سياق ثقافي واقتصادي وسياسي وتاريخي. من هنا يمكن القول إن الإنسان كائن سياقي، يتشكل وعيه داخل بيئة محددة، ويتلون سلوكه وفق الإشارات التي يلتقطها من محيطه. غير أن السياق لا يعني الحتمية المطلقة، كما لا يلغي مسؤولية الفرد. ففهم الإنسان بوصفه كائنا سياقيا لا يختزل في تبرير أفعاله، وإنما في إدراك شبكة التأثيرات التي تحيط به. حين نربط العالم بالإنسان ندرك أن الأزمات العالمية والتحولات الاقتصادية وصراعات السرديات لا تبقى خارجنا، بل تدخل إلى وعينا وتعيد ترتيب أولوياتنا. السؤال إذن ليس هل يؤثر السياق فينا، وإنما كيف نفهم هذا التأثير وكيف نتحرك داخله بوعي يحفظ إنسانيتنا. أيها المستمعون والمستمعات، السياق يعمل في كثير من الأحيان بصمت. نحن نعتاد أن نرى العالم من زاوية بيئتنا، ونعتبر هذه الزاوية طبيعية أو بديهية، لكن ما نراه بديهيا قد يكون نتاجا لخبرات جماعية تراكمت عبر الزمن. اللغة التي نتحدث بها، الأخبار التي نتابعها، النماذج التي نحتفي بها، كلها تشكل إطارا مرجعيا يوجه إدراكنا. في عالم مترابط تتسارع هذه التأثيرات، فأزمة اقتصادية في قارة بعيدة قد تغير سلوك الاستهلاك لدينا، وخطاب عالمي إعلامي قد يعيد تعريف مفهوم النجاح أو الخوف، وهكذا يتداخل المحلي بالعالمي، ويتحول الإنسان إلى نقطة التقاء بين سياقات متعددة. غير أن أهم ما في السياق أنه قد يشعرنا بأن خياراتنا شخصية خالصة، بينما هي متأثرة ببنى أوسع. لذلك يصبح الوعي بالسياق خطوة أولى نحو الحرية، حين ندرك أن بعض قناعاتنا تشكلت تحت تأثير بيئة معينة نستطيع أن نعيد النظر فيها دون أن نفقد استقرارنا. إن فهم الإنسان ككائن سياقي لا يقلل من قيمته، بل يوسع رؤيته، فهو ليس نتاج ظرف، وإنما كائن قادر على قراءة ظرفه، وبين التأثر والتأثير تنشأ مساحة المسؤولية.
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، السياق قد يضغط بقوة في بيئة

0: آت يسودها الخوف، قد يصبح الحذر سلوكا جماعيا، وفي سياقات يسودها التنافس الحاد، قد يعاد تعريف النجاح بمعايير مادية. هنا يتكيف الإنسان كي ينسجم مع محيطه، وأحيانا يفعل ذلك دون أن يلحظ التحول في داخله. لكن التاريخ الإنساني مليء بأمثلة لأفراد وجماعات تجاوزوا سياقاتهم، لم يفعلوا ذلك بالإنكار بل بالفهم، أدركوا طبيعة المرحلة التي يعيشونها ثم اختاروا أن يوسعوا أفقها، وهذا ما يجعل الإنسان أكثر من مجرد انعكاس لبيئته. في عالم اليوم حيث تتقاطع الأزمات المناخية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها، تزداد الحاجة إلى وعي عالمي مشترك. مشروع المؤتلف الإنساني يقدم نموذجا لفهم السياق العالمي، لا بوصفه قدرا يفرض الانقسام، وإنما فرصة لبناء قيم مشتركة عابرة للحدود. حين نرى أنفسنا جزءا من شبكة بشرية واحدة، يتغير تعاملنا مع السياق من رد فعل إلى مبادرة. القدرة على تجاوز صغيرة يمكن أن تسهم هذه المساحة في تعديل البيئة التي يعيش فيها. أيها المستمعون والمستمعات، إذا كان الإنسان يتأثر بالسياق، فإن السياق ذاته يتشكل عبر البشر. فالعالم ليس قوة غامضة منفصلة عنا، العالم مجموع قرارات وخيارات بشرية. حين تتغير قناعات الأفراد، يتبدل شكل المؤسسات وتتبدل الأولويات العالمية. هنا تكتمل الدائرة، العالم يؤثر في الإنسان، والإنسان يعيد تشكيل العالم. في هذا التفاعل المستمر تتكون إنسانيتنا بوصفها مشروعا مفتوحا. نحن لا نعيش في عزلة، وإنما نعيش في شبكة معقدة من الاعتماد المتبادل. إدراك هذه الحقيقة يعمق إحساسنا بالمسؤولية. مشروع المؤتلف الإنساني يذكر بأن الوعي بالسياق العالمي ينبغي أن يقود إلى تعزيز المشترك الإنساني، لا إلى الانغلاق أو التنازع. حين نرى أنفسنا في سياق كوني، تتسع هويتنا دون أن تفقد جذورها. نصبح أكثر قدرة على فهم اختلافات الآخرين، لأننا ندرك أن لكل إنسان سياقه الخاص. الإنسان كائن سياقي، نعم، لكنه أيضا كائن قادر على صناعة المعنى، وبين المعنى والسياق تتحدد ملامح وجوده في هذا العالم.
1: حديث المؤتلف.
0: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، فهم الإنسان ككائن سياقي يحررنا من الأحكام السطحية، ويقودنا إلى رؤية أعمق للعلاقة بين الفرد والعالم. فلسنا أسرى ظروفنا بالكامل، ولا مستقلين عنها تماما. نحن نتشكل داخل سياقات متعددة، لكننا نملك القدرة على الوعي بها وإعادة توجيه أثرها. وفي عالم تتزايد فيه التفاعلات والتداخلات، يصبح السؤال أكثر إلحاحا: كيف نتعامل مع اختلاف السياقات بيننا؟ كيف نحيا مع الآخر دون أن نفقد أنفسنا؟ نقف عند طرح هذه الأسئلة، على أن يجمعنا لقاء آخر بإذن الله لنجيب عليها. حتى ذلك الموعد، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف،
1: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة سلطنة عمان.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور.

0: كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.